أسامة البكري وتتابعون فيه هذه الليلة. منعطف خطير، الرئيس الأمريكي يدرس استهداف منشآت الطاقة ضمن ضربات موسعة، وطهران تحذر من تداعيات ذلك وتتوعد بالرد. تصعيد مستمر، شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والاحتلال يواصل استهداف المشافي والمراكز الطبية. بعد عودة معظمهم طوعا، روما تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، واليمين الأوروبي المتطرف يواصل هجومه على مدريد.

0: أهلا بكم مشاهدينا. وفي ملفنا الأول من العالم اليوم، هذه الليلة تتهم إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط بشكل عام، في حين نقلت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران، ما دفع طهران إلى التوعد برد موجع على ذلك.
1: تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن خطط مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن حملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران قد تنفذ بداية الأسبوع. ورغم عدم تأكيد القرار نهائياً، إلا أن مؤشراته تتزايد، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن رئيس دونالد ترامب يدرس بجدية خيار استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما تبقى قائمة الأهداف ونطاق الضربة قيد النقاش. وفي حين يؤكد البنتاغون جاهزيته لتنفيذ أي توجيهات رئاسية، يكرر ترامب عزمه توجيه ضربة قوية لإيران التي يقول إن طريقتها في التفاوض تغضبه.
2: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
1: وفي إيران تحذير في كل تصريح. وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على بنيتها التحتية ضرباً من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده أعدت خططاً شاملة للرد على ذلك، وأوضح أن الخطط تتضمن ضرب البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وتتوسع دائرة التحذيرات الإيرانية بتصريحات وزير الخارجية عباس عرقجي الذي اعتبر أن استخدام أراضي أي دولة لشن هجوم على أخرى عمل عدواني. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أناقش هذا الملف مع ضيفي هنا في الاستوديو مدير مركز الرؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاون. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بك. دكتور، بداية من استهداف القدرات العسكرية لاستهداف الاقتصاد والدولة نفسها ومنشآت الطاقة الإيرانية أيضا، يعني هل نحن أمام انتقال محتمل لطبيعة هذه الحرب وليس مجرد ضربة عسكرية محتملة الآن في هذا التوقيت بعد مرور كل هذه الفترة والخبرة التي اكتسبتها واشنطن وطهران من خلال هذه الحرب؟
3: تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة لا يمكن أن تكون الضربة هي امتداد للضربات السابقة، لأنه سيكون ذلك بلا هدف. ذلك أن الضربات السابقة والمستوى الذي دارت فيه المواجهة خلال المرحلة السابقة لم تنجز الأهداف المطلوبة، وبالتالي إذا كان هنالك تصعيد كما يتم الحديث عنه، تصعيد نوعي وكبير ومكثف على مدى أسبوعين، فبالضرورة سيستهدف البنية التحتية وموارد الطاقة والمنشآت الحيوية في البلد. وذلك لأن الولايات المتحدة وبالتحديد الرئيس ترامب هو في مأزق بين مستويين. الأول أنه يريد انتصار، يريد صورة يعني حسم الملف، وهذا لا تعطيه إياه إيران حتى اللحظة. وفي ذات الوقت هو تحت الضغط الداخلي الذي تتنامى البيئة الرافضة للحرب والضغط الاقتصادي الدولي وضغط صورة الولايات المتحدة التي لم تستطع أن تنجز المهمة حتى اللحظة. وبالتالي ما بين الرغبة في إنجاز المهمة والانتصار وما بين عدم القدرة، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه التصعيد النوعي. التصعيد النوعي الذي يمكن أن يضغط على الحكومة والإدارة الإيرانية.

0: يعني العودة إلى نقطة البداية من خلال هذه الحرب الأمريكية الإيرانية ومحاولة تشكيل ضغط شعبي على إيران داخلي ليجبرها على الرضوخ لشروط الولايات المتحدة؟
1: صحيح، العودة إلى نقطة البداية في ممارسة الضغط الشامل، ولكن بصورة أوسع بحيث يمس حياة كل إيراني وكل مواطن إيراني لكي يمارس ضغطا على الحكومة على أمل أن تنجز.
0: وهو ما لعبت عليه واشنطن في البداية،
1: وهو ما حاولت في البداية ولكنها فشلت. وهي أيضا في البداية ركزت على الأهداف العسكرية، وبالتالي هي تريد أن تمس بمفهوم السيطرة والحكم عند إيران. اثنين، هي تريد أن تلحق ضررا اقتصاديا بالغا يمكن للحكومة الإيرانية أن تفكر جيدا في عواقبه، وبالتالي تتعاطى مع بعض الأطروحات الأمريكية حول تسوية الملف سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز،
0: نعم،
1: أو بالملف النووي والعقوبات.
0: والسؤال الذي يطرح نفسه الآن دكتور أحمد، يعني إذا كانت الولايات المتحدة تريد صورة انتصار كما ذكرت أنت، هل هذه الخطوة يمكن أن تسير عبرها واشنطن لما تصبو إليه الآن بعد مرور كل هذا الوقت؟
1: حقيقة حسام، هي مغامرة. لماذا؟ لأنه كما أثبتت إيران قدرة عالية على التعاطي مع الاستهداف للبنى العسكرية والمرافق الحيوية والمحطات النووية، يمكن أن تفاجئ إيران الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في القدرة على التعاطي مع هذا التصعيد وأيضا الرد عليه. وما تهدد به إيران من تصعيد مقابل يضيء ضوءا أحمر ليس فقط للولايات المتحدة بل للإقليم وللعالم بشكل عام. إيران أعلنت أكثر من مرة بأنه إذا استهدفت البنى التحتية الإيرانية وبنى الطاقة حقول النفط والغاز ستستهدف البنى التحتية في المنطقة، ولعل المعادلة أقرب أنه الظلام يقابل بالظلام. إذا ما كانت ستغرق طهران في الظلام فإن المنطقة ستغرق بالظلام، وهذا سيشكل ضغطا كبيرا على الولايات المتحدة وعلى كل حلفاء الولايات المتحدة ليس فقط في المنطقة بل في العالم. وبالتالي هو يحمل درجة عالية من المغامرة والمخاطرة، لأنه لا أحد يعرف ما هي الإمكانيات الإيرانية والقدرات الإيرانية على إلحاق ضرر في البنية التحتية في المنطقة وفي إسرائيل أيضا.
0: نعم.
1: وكما فاجأت إيران الولايات المتحدة بالقدرة على ضرب إسرائيل بهذه الكثافة في الحرب السابقة وضرب القواعد الأمريكية، يمكن أن يكون لدى إيران قدرة على إلحاق ضرر كبير في البنية الاقتصادية وبالذات في قطاع الطاقة في كامل المنطقة.
0: طيب، هذا ما تلعب عليه واشنطن الآن، ضرب البنية التحتية، منشآت الطاقة، ضغط شعبي على إيران للرضوخ إلى طاولة المفاوضات ولشروط واشنطن.
1: نعم.
0: السؤال، لماذا تتجنب واشنطن ضرب المنشآت النووية برأيك؟
1: هي لم تتجنب، هي ضربت المنشآت النووية. من المفروض
0: كضربة موجعة مؤثرة.
1: من المفروض أخي حسام، من المفروض أن هذا الهدف قد أنجز. أولا، في حرب 12 يوم كان الحديث عن أن الضربة بالأساس كانت للمواقع النووية الأساسية، وترامب قال بأننا قضينا على القدرات النووية بضربة صاعقة،
0: لم يتضح،
1: واستخدمت القاذفات الاستراتيجية. ثم في الحرب اللاحقة 14 يوم تم تكثيف الضرب على المنشآت النووية الإيرانية. من المفترض، واستخدمت كل الأسلحة، استخدمت قاذفات B-52 وB-2، كل هذه القاذفات الاستراتيجية، واستخدمت القذائف التي تخترق الحصون. إذن من المفترض أن هذا الهدف قد تم. العودة مرة أخرى للحديث عنه وللتهديد به يعبر عن مأزق أمريكي حقيقي. وبالتالي أنا لا أعتقد أن الهدف من الضربة القادمة إن حدثت وتكثيفها هو المشروع النووي أو مرافق الطاقة، لأنه لا أعتقد أن لدى الولايات المتحدة ما يمكن أن تضيفه. هي قالت أن نتنز وفورد وهذه كل المرافق دمرت، ولكن أعتقد أن المقصود هو ضربة للبنية التحتية الإيرانية، لبنية الطاقة، للكهرباء، للجسور، لكل ذلك، حتى يمارس ضغطا أكثر تأثيرا على الحكم في إيران من خلال المس بكل الشعب الإيراني، ومن خلال لعله يعني وضع إيران في موضع اقتصادي وأمني وسياسي أيضا صعب، بحيث تقبل بما تعرض عليها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن مرة أخرى، هذه حملة إن حدثت غير مضمونة النتائج، هذه حملة تعرض المنطقة بشكل عام للخطر، ونتائجها قد لا تكون وفق ما يعني تتطلع إليه الولايات المتحدة.
0: طيب، هي مغامرة كما ذكرت. الآن هناك الحديث عن خطة أسبوعين، هي الخطة التي عرضتها سنتكوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتظار الموافقة السياسية. ولكن كيف يمكن تفسير دكتور عطاونة أن هذه التقارير الخطوة الأمريكية الإسرائيلية وخطة سنتكوم المعروضة على ترامب بتأيير وزير أو تأييد وزير الحرب الأمريكي لشن عملية عسكرية مكثفة لأسبوعين أصبحت مكشوفة الآن، يعني الحديث عنها بصورة

0: صورة مكشوفة، الجميع يعلمها، وسائل الإعلام، إيران، لماذا الحديث بصورة مكشوفة عن خطة يمكن كان أن تتخذ واشنطن فيها هذه الخطوة بسرية؟
1: سؤال في غاية الأهمية. أعتقد أن كشف هذه الخطة هو يهدف على أمل أن تنجز لعله بالردع، بالتخويف، ما لم يمكن أن تنجزه بالممارسة. أنا أعتقد أن الكشف عن الخطة والتهديد بها والتلويح بأنه ستدمر البنية التحتية يهدف للضغط على الحكومة الإيرانية، على القيادة الإيرانية، علها تذهب إلى صيغة توافق عليها الولايات المتحدة دون أن تدخل الولايات المتحدة في هذه الحرب، خاصة أنه كما ذكرت أن قيادة سنتكوم ووزير الدفاع يؤيدون، ولكن في المقابل رئيس هيئة الأركان الأمريكية والأجهزة الأمنية CIA والDIA يرفضون هذه الخطة ويقولون بأن هذه غير محسوبة النتائج ويمكن أن تنتقل إلى حرب طويلة الأمد لا أحد يعرف مداها.
0: دكتور،
1: وبالتالي أنا أعتقد أن الإعلان عنها مقصود به محاولة جني الثمار قبل الشروع فيها، ومن ثم كشف لا يؤثر إذا كانت تستهدف البنية التحتية. بمعنى، ما الذي يمكن أن تفعله إيران إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تقصف حقول النفط ومحطات الكهرباء؟ هذه أهداف معلنة أصلاً، هذه أهداف ليست سرية، علنية، مدنية، وبالتالي
0: لا تستطيع إيران فعل شيء لحمايتها في التوقيت الحالي. ولكن يعني هل ذلك يعني دكتور عطاونة أن واشنطن ما زالت تأمل في أسلوب التلويح بالعصا لإرضاخ إيران؟
1: بالتأكيد، بالتأكيد هذا هو الخيار الأمريكي المفضل، هذا خيار ترامب المفضل، لأنه يجنب كل المآزق التي يعاني منها. هذا يجنب الأزمة الداخلية وعدم وجود شعبية للحرب، يجنب أزمة الانتخابات النصفية القادمة، يجنب أزمة النقص في الذخيرة وبالذات في الصواريخ الاعتراضية، يجنب الكلفة العالية للحرب، يجنب والأهم في ذلك يجنب عدم ضمان النتائج. هو سيذهب إلى مواجهة قد تغرق الولايات المتحدة في مستنقع جديد اسمه مستنقع الشرق الأوسط أو مستنقع إيران، ولا تستطيع الخروج منه لسنوات طويلة. وبالتالي إذا ما استطاع أن ينجز أهدافه بالتلويح بالقوة دون استخدامها، سيكون هذا أفضل خيار له. ولكن واضح تماما من السلوك الإيراني، من طريقة إيران في التعاطي مع الموضوع منذ بداية الأزمة حتى اليوم، لا يبدو أنه يمكن أن ينجز ذلك من خلال التهديد. ذلك أن إيران لديها حقيقة أوراق قوة كبيرة، يعني تجعل من التفكير في النتائج كبير، وهذه الأوراق بكل أسف هي ليست أهداف عسكرية، هي نوع من أنواع كما يقال يعني ليغرق الجميع في الظلام.
0: دعنا نحلل هذه النقاط دكتور عطاونة. يعني إيران هددت أيضا بصورة واضحة وصريحة، كيف يمكن أن ترد طهران؟ ما السيناريوهات المحتملة؟
1: هو في أعطت نماذج على السيناريوهات. عندما قصفت حقول الغاز في قطر على سبيل المثال، عندما قصفت محطات تحلية المياه في الكويت، عندما قصفت بعض الأهداف المدنية في دول المنطقة. طبعا هذا السيناريو سيء، هذا السيناريو قاسي، هذا السيناريو يكاد يكون غير موضوعي، غير منطقي، لأنك أنت ترد على هجمات أمريكية بالضرب في دول جوار ودول إقليمية، يعني عمليا غير منخرطة بشكل كامل في الحرب. ولذلك أنا أعتقد أيضا أن الموقف الإيراني في مأزق شديد جدا، لأن إيران حتى ترد على الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف منشآت مشابهة، هي تضطر للضرب في دول الجوار ودول يفترض أنه بينها وبينها تاريخ طويل من الجر، وهذا سينعكس على العلاقات لسنوات طويلة قادمة. لذلك أعتقد أنه أيضا إيران في مأزق، لكن إيران تتعامل مع الحرب منذ البداية أنها تلجأ إلى خيارات ليس لديها إمكانية إلا هذه الخيارات، ليس لديها خيارات أخرى.
0: وهذا يقودنا دكتور إلى سؤال مهم جدا، يعني يعود بنا إلى الضغوط التي تواجهها الولايات المتحدة. أنا نتحدث عن ضغوط دول الخليج، ضغوط الأردن، إغلاق مضيق هرمز، الضغوط الداخلية الأمريكية، والضغوط التي من الممكن أن تستخدمها إيران أيضا بتفعيل ورقة الحلفاء الإقليميين، والورقة الأخيرة هي ورقة مضيق هرمز. كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة مع كل هذه الضغوطات؟
1: المشكلة الأساسية هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقاتل إيران وتحارب إيران دون أن تدفع ثمنا مباشرا، وهذا يجعل وضع الولايات المتحدة الأمريكية، لا أقول أنه مرتاح، ولكن لا، الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ليس بنفس الضغط الذي يمارس على إيران إذا ما انفجرت الحرب. هي عمليا بين قوسين تقاتل بغيرها، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ستذهب إلى افتعال حريق في المنطقة إذا ما نفذت ما تهدد به، والذي سيدفع الثمن المباشر هي دول الإقليم. ولذلك الكثير من الذين يتابعون المشهد يأملون بأن يكون ردة الفعل الإيراني بشكل مركزي على دولة الاحتلال، على إسرائيل، لأن إسرائيل فقط في المنطقة هي التي يمكن أن تؤلم الولايات المتحدة الأمريكية. وبكل صراحة ووضوح، لن يؤلم الولايات المتحدة الأمريكية لو احترقت كل المنطقة، ولو دمرت حقول النفط في الكويت وفي قطر وفي الإمارات وفي كل مكان. هذا لا يؤلم الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدفع ثمنا مباشرا. في المنطقة فقط جهة واحدة، فقط جغرافيا واحدة، فقط طرف واحد يؤلم الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا للعلاقة التاريخية السياسية الأيديولوجية معها، وهو إسرائيل. ولكن أيضا أنا لا أعتقد أن القدرة الإيرانية نظرا للجغرافيا أيضا ولنظرا للسعر كافية لكي أخيرة. تحدث ألما كبيرا لإسرائيل يضغط على الولايات المتحدة.
0: إذا كانت كل هذه الضغوطات يمكن أن تواجه الولايات المتحدة حتى ولو لم تكن بصورة مباشرة، إذا كان هدف الولايات المتحدة هو أن تجلس إيران على طاولة المفاوضات وترضخ لشروطها، إذا لماذا تضرب الاقتصاد الإيراني؟
1: تضرب الاقتصاد الإيراني لأنه هي فشلت عمليا في أن تجبر إيران أن توقع على ما تريد عبر ضرب المقاومات العسكرية وعبر الاغتيالات. عمليا أعلن سابقا وزير الدفاع الأمريكي أنه قصفوا ما بين 10,000 إلى 13,000 هدف في إيران، وقتلوا الصف الأول والثاني من القيادات العسكرية وحتى السياسية وحتى الرمزية مثل المرشد. كل ذلك لم يجبر إيران على الجلوس إلى الطاولة وفق ما ترغب الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أعتقد أنهم يبحثون عن عوامل إضافية، عن أوراق ضغط إضافية، على أمل أن تجلب إيران إلى طاولة المفاوضات وفق الشرط الأمريكي.
0: في 30 ثانية، هل هناك تنسيق برأيك مسبق ومتفق عليه بين واشنطن وإسرائيل على الرغم من ربما اختلاف الأهداف؟
1: بالتأكيد فيما يتعلق بالحرب على إيران هنالك تنسيق. زيارة نتنياهو الأخيرة تشير بشكل كبير إلى التنسيق، وأعتقد أنه إذا فتحت الجبهة مرة أخرى ستكون إسرائيل مشاركة بشكل كامل فيها.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد العطاون، مدير مركز رؤية التنمية السياسية، على هذا التحليل. شكرا لك.
1: العفو. شكرا لكم.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، ورغم الإعلان عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة. شهداء ومصابون جراء قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية شمال مدينة خان يونس، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط القطاع. نتابع هذا التقرير ونعود لبدء النقاش.
1: رغم الإعلان عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة. شهداء ومصابون جراء قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية حربية شمال مدينة أصداء شمال مدينة خان يونس، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية استهدفت مخيما صيرات وسط القطاع. كما دمرت غارة إسرائيلية مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما تسبب بأضرار كبيرة في المكان وأدى إلى فقدان وتلفي كميات حيوية من المستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لخدمة المرضى والجرحى، والحق أضرارا بخيام النازحين المحيطة.
2: استيقظنا هذا الصباح على استهداف لمستشفى شهداء الأقصى. هذا المكان كان يحوي على 4 مخازن مركزية للمستشفى. كان مخزنين من هؤلاء ال4 مخازن اختفى بالكامل، وهناك مخزنين غير قابلة للعمل. نحاول الآن التواصل لنرى ماذا سوف نفعل بها.
1: يأتي هذا في وقت تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن أي من مستشفيات القطاع لا يعمل بكامل طاقته، وأن أكثر من نصف الأدوية الأساسية نفدت من المخزونات. يتزامن هذا التصعيد الميداني مع تواصل الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي وسط استمرار المشاورات بشأن الصيغة النهائية وآليات التنفيذ. وعلى الرغم من التباين في تفسير مسودة الاتفاق والرفض الإسرائيلي على لسان بعض المسؤولين في حكومة نتنياهو، تبدو الأيام المقبلة حاسمة لجهة إنهاء احتلال الجيش الإسرائيلي لمساحات واسعة من قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنهك والمحاصر منذ سنوات.
0: أرحب بضيفي من غزة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد الطنان. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بك. قبل أيام أعلنت حماس موافقتها المبدئية على اتفاق يضمن معالجة ملف سلاحها ضمن مراحل، ومع ذلك لم يتوقف التصعيد الإسرائيلي. كيف يمكن تفسير ذلك؟ هل كلما تعثرت المفاوضات يرتفع مستوى العمليات العسكرية؟
3: أسعد الله مساءكم. أعتقد أن ما يجري عمليا بالمعنى الميداني والعسكري في قطاع غزة هي رسالة واضحة من إسرائيل. إسرائيل لم تصرح بتصريح رسمي ردها على ما جرى الاتفاق عليه في مدينة العلمين المصرية، وهو خارطة الطريق التي قدمها المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلودينوف. إسرائيل ترد على هذا الأمر بالمعنى العسكري والميداني وبضربات واضحة الرسائل. عندما نتحدث عن اغتيالات، تتحدث عن ضربات تستهدف مربعات سكنية غرب الخط الأصفر، هذا يعني أن إسرائيل توجه رسائل واضحة أن سياسة التدمير هي السائدة وأن منطق الإبادة هو السائد. ضربة المستودع لمستودع الأدوية هي رد على المتطلب الأول في خارطة الطريق، وهي تطبيق البروتوكول الإنساني الذي كان مفترض أن يبدأ منذ فجر يوم الجمعة، أي بعد الموافقة على خارطة الطريق التي قدمها مجلس السلام. بالتالي إسرائيل تقول بوضوح أنها غير معنية بأي مخرجات للمفاوضات، غير معنية بكل تفاصيل هذا الاتفاق، والأهم أنها لن تلتزم بأي من الالتزامات المطلوبة منها في المرحلة الأولى. وبالمناسبة العنوان الرئيسي الذي فاوضت عليه المقاومة في مفاوضات خارطة الطريق وفي التعديلات التي تمت على مسودات هذه الخارطة هو ارتبط بدرجة أساسية بتقدير المقاومة لمنطق التلاعب الإسرائيلي. لذلك ثبتت المقاومة أولى البنود أن يجب أن تلتزم إسرائيل بكافة التزامات المرحلة الأولى دون أي إمكانية لا للمناورة ولا للسماح بأن تتحول المقاومة إلى الطرف الذي يقدم كل شيء مقابل أن إسرائيل لا تلتزم بأي شيء. لذلك الاتفاق كان يقول أن هناك لجنة للتحقق تثبت أن كل التزامات المرحلة الأولى يجب أن تتم، ومن ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية. إسرائيل تقول أن هذا لا يعنيها، وأن ما يعنيها هو شيء واحد فقط: استمرار واقع الإبادة في قطاع غزة، تدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة، واستمرار عملية التهجير والتفكيك للبنية الديموغرافية في القطاع والسيطرة على الأرض بشكل كامل، والاستثمار في استراتيجية التدمير التي هي استراتيجية بحد ذاتها تهدف بالمعنى الأساسي لإعدام أي إمكانية لعودة الحياة في القطاع.
0: طيب أستاذ أحمد، إلى أي مدى العامل السياسي يشكل ضغطا أيضا على إسرائيل للاستمرار في عملياتها العسكرية؟
3: يعني المعادلة الإسرائيلية ترتبط ببعدين، بعد استراتيجي له علاقة برؤية اليمين الصهيوني لمستقبل قطاع غزة، وهي أرض بلا سكانها، وبالتالي أرض ستكون عرضة للاحتلال وعودة مخططات الاستيطان. ووزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحدث بوضوح أن ما يجري من تدمير هو بحد ذاته الاستراتيجية، وهي عملية تهيئة للأرض لعودة الاستيطان، وتحدث أن هناك مخططات لثلاث أنوية للنحال، أي استيطان عسكري في شمال قطاع غزة. هذا بالبعد الاستراتيجي لليمين الصهيوني. بالبعد السياسي الداخلي، بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني ذاهبون أو هم الآن في موسم انتخابي، وبالتالي هم يريدوا أن يستثمروا المعاناة في قطاع غزة، أن يستثمروا الدماء في قطاع غزة، أن يستثمروا الإبادة في قطاع غزة كجزء من الدعاية الانتخابية لليمين. يريد بنيامين نتنياهو أن يدخل الانتخابات وهناك عمليات عسكرية جارية في القطاع، بحيث يقول أن أهداف الحرب ما زالت شاخصة، أنه ما زال يعمل على تفكيك كل البنية الوطنية لقطاع غزة وتفكيك وجود القطاع من حيث المبدأ ككتلة بالمعنى الديمغرافي. ويقول لجمهور اليمين المتطرف أنه ما زال ملتزما بالبحث عن ما يسميه بين مزدوجين بالنصر المطلق، لأن إيقاف الحرب في قطاع غزة، تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، يعني أن الفشل المطلق المرتبط بسبعة أكتوبر سيعود من جديد للنقاش في المستويات السياسية. والآن هي غزة جزء سيد من أحمد المادة المزاودة الداخلية.
0: وهذه النقطة يعني يطرح عبرها سؤال، يعني هل ما زالت إسرائيل تعمل لتحقيق أهداف عسكرية جديدة، أم أن هذه العمليات أصبحت وسيلة لإدارة الصراع والضغط السياسي أكثر من كونها حسما عسكريا؟
3: يعني ببساطة إذا عدنا للأهداف الإسرائيلية نجد أنه لا يوجد بالمعنى الفعلي لا أهداف عسكرية ولا أهداف أمنية فيما تستهدف إسرائيل. نتحدث عن مستودع للأدوية، نتحدث عن أحياء للآمنين، نتحدث عن خيام لناس فقدت بيوتهم. هذا يعني أن إسرائيل تضع 2 مليون فلسطيني على بنك الأهداف. عمليا إسرائيل هي تستهدف الحياة في قطاع غزة، وتستهدف فكرة الإبادة، هي المشروع الصهيوني من حيث المبدأ، وهو مشروع يسعى إلى ما يطبق ما نظر إليه اليمين الصهيوني، وهو خطة الحسم الإسرائيلية. لذلك إسرائيل بالمعنى العسكري والأمني كل ما تقدمه من ادعاءات هو غير دقيق. هي تستهدف واقع القطاع، تستهدف منع أي إمكانية للتعافي في القطاع. وذلك أيضا يأخذنا إلى ما يجري حتى من تلاعب في الأوضاع الإنسانية. هناك مفترض حسب الاتفاق 600 شاحنة تدخل يوميا إلى قطاع غزة، ما يدخل لا يتجاوز 200 شاحنة، وحتى 200 شاحنة

0: التي تدخل تتلاعب الاحتلال الإسرائيلي في محتوى هذه الشاحنات بحيث يعيد إنتاج سياسة الابتزاز الإنساني، يعيد شبح التجويع. وكما تحدثت وزارة الصحة 1,600,000 فلسطيني هم معرضون لخطر المجاعة نتيجة السياسات الإسرائيلية. هذا يعني أن المجتمع بأسره في قطاع غزة مستهدف، البنية المدنية في قطاع غزة مستهدفة. وذلك يأخذنا حتى إلى نقطة
1: يعني هذا يعني أستاذ أحمد،
0: إسرائيل لجنة التكنوقراط من الدخول إلى قطاع غزة،
1: يعني هذا يعني أن المشكلة الآن بالنسبة لإسرائيل لم تصبح مشكلة مسألة سلاح حماس، المشكلة أصبحت تتجاوز مسألة سلاح حماس، خصوصا بعد ما جرى في مدينة العالمين. الآن الحديث عن شكل الحكم ومستقبل قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل.
0: إسرائيل جاهزة لابتداع ما تريده من مبررات. في البداية كانت تتحدث أن المشكلة الرئيسية هي في وجود الأسرى، سلم الأسرى وانتهى ملف الأسرى، انتقلت للحديث عن السلاح. الآن هناك اتفاق واضح على السلاح، حتى بنية الحكم في قطاع غزة هناك وجهة فلسطينية واضحة، هناك لجنة للتكنوقراط، وهذه اللجنة بالمناسبة يناقشها الفلسطينيون منذ أكتوبر عام 2024، وبالتالي من قبل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبناء على ذلك هناك رؤية فلسطينية واضحة لتفكيك حكم حماس، وحماس أخذت خطوة واضحة، هي حلت لجنة العمل الحكومي وقالت أنها تخلي مسؤوليتها السياسية عن أوجه الحكم في قطاع غزة، وجاهزة للتسليم للجنة التكنوقراط ولمجلس السلام ليكون هذه مرحلة انتقالية في إعادة تنظيم أوضاع النظام السياسي الفلسطيني. لكن إسرائيل بالمعنى الفعلي لا تريد أي شكل للحياة في قطاع غزة، تريد تفكيك الكينونة الفلسطينية، وهذا لا يستهدف القطاع فقط، هو يستهدف كل النظام السياسي الفلسطيني. ما يجري في قطاع غزة ليس منفصلا عن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تهدف أيضا لمنع النظام السياسي الفلسطيني من الاستقرار، تهدف إلى تفكيكه إلى كانتونات ومعازل متعددة، وأيضا دفع الفلسطينيين إلى الهجرة. هذا الأمر في قطاع غزة في الضفة الغربية، لذلك خطة الحسم الصهيونية تقوم بالمعنى الفعلي على ما يسميه قادة اليمين الصهيوني إصلاح الخطأ التاريخي عام 1948، أي إصلاح الخطأ التاريخي في النكبة ودفع كل الفلسطينيين لمغادرة هذه الأرض الفلسطينية لتبقى أرضا فيها احتلال مجاني، تسيطر فيها إسرائيل على كل الأرض وتعيد المخطط الكبرى. حتى أن بنيامين نتنياهو بدأ يتحدث عن أفكار أكثر طموحا بالعودة إلى أطروحات إسرائيل الكبرى، ويتحدث بوضوح أنه لن ينسحب لا من قطاع غزة ولا من لبنان ولا من سوريا. لذلك هذا الأمر يتطلب تنبها أعلى من الدول العربية والإسلامية، تشكيل لموقف جماعي يضغط على الولايات المتحدة من أجل إلزامه بتطبيق هذا
1: يعني الاتفاق. وأنت هناك في غزة على أرض الواقع، هل هذا يفسر تركيز العمليات اليوم في وسط القطاع، خصوصا دير البلح؟
0: يعني بنك الأهداف الإسرائيلي يستهدف كل بنية ما زالت حضرية ومدنية قائمة. دير البلح معروف أنها من المدن التي لم تتعرض لحملة عسكرية واسعة، وبالتالي فيها ما زال جزء من البنية التحتية المدنية القائمة، جزء من مؤسسات التي يمكن أن تقدم خدمة للمدنيين وللشعب الفلسطيني. لذلك هو يركز الاستهدافات في هذا الحيز الذي ما زال فيه القليل من البنية التحتية. وبالمناسبة دير البلح على نحو الخصوص هي المكان الأول الذي سلم فيه الحكم بشكل الكامل إلى مجلس بلدي جديد تم انتخابه دون أي مشاركة من أي من فصائل المقاومة الفلسطينية. ولذلك الاحتلال الإسرائيلي يؤكد هنا أنه يستهدف أوجه الحياة في قطاع غزة، ولا يريد أي إمكانية لا للتعافي لا للترميم ولا أي إمكانية لبناء نظام مستقر في القطاع. وأي ادعاء له علاقة بفصائل المقاومة بنيتها التحتية هو ادعاء كاذب ومردود على هذا الاحتلال الذي لم يتوانى ولم يتردد عن استهداف المستشفيات، استهداف كل الأعياد المدنية، قتل الصحفيين، وكل ذلك يجري أمام أعين العالم. وللأسف هناك حالة من التغاضي والتعامي من المبعوثين الدوليين، لم نسمع أي تصريح حتى الآن من المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي بريدونوف ليدين هذه الانتهاكات الإسرائيلية والتي لا يمكن تسميتها.
1: نعم، قبل ردود الفعل الدولية أستاذ أحمد، يعني لو تسمح لي قبل ردود الفعل الدولية، يعني وأنت ذكرت قبل قليل الفصائل الفلسطينية، كيف تنظر برأيك الفصائل الفلسطينية إلى استمرار أوامر الإخلاء والنزوح المتكررة؟
0: أعتقد هناك تشخيص فلسطيني وتقدير فلسطيني مسبق للسلوك الإسرائيلي، والفصائل تعلم تماما أن إسرائيل تتلاعب بكل الاتفاقيات، تتنصل من هذه الاتفاقيات. لذلك حتى في التفاوض على خارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف كانت واضحة جدا، الأساس إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، تفكيك الوقائع التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض بما فيها التوسع في السيطرة إلى 70% من مساحة القطاع. وكان يفترض أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر وأن يتجهز للانسحاب من باقي المناطق بشكل تدريجي وفقا لخارطة الطريق التي قدمها ميلادونوف التي وفقها قبلت الفصائل بمناقشة موضوع السلاح والذهاب إلى صيغة حصر وتجميع السلاح الثقيل. الفصائل عندما ذهبت وقدمت كل هذه المرونة للوسطاء هي عمليا تسلح الوسطاء بموقف مرن جدا، تسلح الوسطاء بنزع كامل للذرائع حتى يكون هناك إمكانية للمراكمة على هذا الموقف في الضغط على الولايات المتحدة. وبالمناسبة كان هناك مشاركة أمريكية مباشرة في مفاوضات مدينة العلمين المصرية، والموفد الأمريكي وهو مستشار كوشنر عضو مجلس السلام قال بوضوح أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق وأنها ستمارس كل ما عليها من ضغط على إسرائيل لإلزامها بتفاصيل هذا الاتفاق. للأسف هذا حتى الآن لم يتحول ولا بأي شكل من الأشكال إلى ضغط حقيقي، ولم يفرض على إسرائيل أي إجراء بالمعنى الفعلي، لا بوقف الاغتيالات ولا بوقف عمليات النسف للمربعات السكنية ولا حتى باستهداف الأعيان المدنية، إضافة إلى أهمية تفكيك الوقائع التي فرضتها إسرائيل أو التلاعب في التفاصيل الإنسانية وتفاصيل المعابر.
1: نعم، وهنا سؤال يعني حول المواقف الدولية أيضا، متى ممكن من الممكن أن تتحول هذه الإدانات إلى ضغوط سياسية حقيقية؟
0: أعتقد أن الإشكالية الكبرى أن حالة الانشغال الدولي بقضايا مشتعلة في العالم بما فيها الحرب في الشرق الأوسط والحرب على إيران باتت تأخذ الرأي العام الدولي باتجاه مربعات أخرى، وإسرائيل تستغل هذا جيدا. إذا دققنا قليلا في الأرقام سنجد أن مستويات العدوان الإسرائيلي ارتفعت كثيرا في قطاع غزة وتلاعبت بكل التفاصيل منذ الحرب على إيران، لأن هذا الانشغال الدولي منح إسرائيل مساحة واسعة. أعتقد أن المطلوب هنا إعادة رفع مستوى النباهة الدولية لما يجري في قطاع غزة وتثبيت الأمور مسمياتها. أنا لا أحبذ أن أسمي الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية اليومية باعتبارها خروقات، هي عمليا أن حرب الإبادة ما زالت قائمة لكن بوتائر متعددة بأشكال متعددة، وتحاول إسرائيل خداع الرأي العام الدولي بإجراءات شكلية وتلاعب في بعض الألفاظ. حتى عندما تحدثت إسرائيل عن قرار لإدخال القوة الدولية، هذا مسخ لفكرة القوة الدولية وإخراجها من جوهرها. نتحدث عن 200 جندي محصورين في وليس حسب الاتفاق بأن تنتشر في مناطق الخط الأصفر، أي أن إسرائيل تتلاعب بالرأي العام الدولي. المطلوب هنا أن يكون هناك مكاشفة واضحة بهذه الحقائق مع المحافل الدولية. مطلوب من المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادونوف أن يكون عادلا في تقييم ما يجري في قطاع غزة، وأن لا يتعامل بالمعايير المزدوجة، وأن يتحدث بوضوح أن ما يجري هو استئناف إسرائيلي لحرب الإبادة، وذلك يتطلب تحركا واضحا وصريحا من مجلس السلام أولا ومن مجلس الأمن الذي فوض مجلس السلام ثانيا، والأهم أن يكون هناك إعادة تركيز من المؤسسات الدولية تجاه ما يجري في قطاع غزة.
1: نعم. طيب نقطة مهمة أيضا أستاذ أحمد، يعني هل ما زالت هناك أوراق ضغط تمتلكها حماس للمفاوضات؟
0: يعني أعتقد أن التقييم الواقعي أن أوراق الضغط الفلسطينية هي محدودة جدا، والآن الرهان الفلسطيني على ما تم تقديمه من وعودات من الدول العربية والإسلامية. وأعود بالذاكرة قليلا إلى ما جرى في شرم الشيخ حينما كان هناك تفاوض على قبول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الوفد الفلسطيني كان واضحا هناك الكثير من البنود الفضفاضة في هذه الخطة، وهناك أيضا الكثير من البنود المجحفة بحق الشعب الفلسطيني في هذه الخطة. لذلك لم يكن هناك وجهة فلسطينية للقبول بهذا المسار، رغم إدراك الفلسطينيون أنه هذا المسار الوحيد المتاح حاليا، وهذا للأسف المتاح حاليا لوقف الإبادة. تلقت الفصائل وعودات واضحة من الدول العربية والإسلامية ومن الوسطاء أنهم سيكونون حاضرين في إطار الضغط على الولايات المتحدة لإلزام إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق، خصوصا أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصت على تسليم الأسرى خلال 72 ساعة، وذلك يعني تجريد الفصائل الفلسطينية من ورقة الضغط الأهم. ومع ذلك قبلت الفصائل وقبلت حركة حماس هذه الخطة وذهبت إليها باعتبارها المسار الأساسي والوحيد المتاح لوقف الإبادة كما ذكرنا، وراهنت على هذه الوعودات. اليوم المطلوب فلسطينيا من الدول العربية والإسلامية أن تترجم هذه الوعودات، مورس ضغط كبير على الفلسطينيين حتى يقبلوا بخارطة الطريق التي قدمها ميلادونوف، وقبلت وقدمت المرونة وقبلت حتى المقاربات المتعلقة بالسلاح سلاح المقاومة في قطاع غزة. الآن مطلوب من الدول العربية والإسلامية أن تحمل هذه المرونة الفلسطينية وأن تحولها إلى موقف عربي وإسلامي ضاغط، أن تفعل عضويتها في مجلس السلام حتى لا يبقى مجلس السلام رهينة للموقف الأمريكي، رهينة لموقف المدير التنفيذي نيكولاي ميلادونوف الذي ثبت حتى الآن أنه منحاز لإسرائيل ويتبنى الرواية الإسرائيلية. يجب أن يكون هناك إعادة تصويب لبوصلة مجلس السلام ليكون مجلسا حقيقيا للسلام، ويكون هذا الاتفاق هو اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار وليس اتفاقا لإعادة إنتاج الإبادة من جديد، ويسمح لإسرائيل بالتنصل من كل التزاماتها ويسمح لها بأن تستأنف الإبادة دون أن تدفع ثمن ذلك، لا بالمعنى الميداني عبر السماح هي المقاومة بأن تقاوم وترفع كلفة الاحتلال، ولا بالمعنى الدولي عبر زيادة العزلة الدولية والملاحقة لإسرائيل في كل المحافل الدولية والمحاكم الدولية.
1: نعم أستاذ أحمد، أيضا وأنت هناك يعني في القطاع وترى يعني بنفسك حجم الضرر الذي أصاب القطاع، نريد أن نستفسر عن حجم الضرر الذي أصاب القطاع الصحي تحديدا وكيف يؤثر على حياة المدنيين.
0: عمليا يعني هناك يعني معادلة بسيطة سمعناها من أحد مدراء المستشفيات منذ يومين، أن مقابل كل شهيد بنيران الاحتلال هناك ضحيتين يفقدون حياتهم بسبب عدم توفر العلاج اللازم. نتحدث عن نسبة مهولة جدا، أنت كنا نتحدث عن أكثر من 70,000 شهيد بالنيران بالمعنى المباشر، هناك ما يقارب 140,000 ضحية لم يسجلوا ضمن يعني ضحايا حرب الإبادة، هم يفقدون حياتهم لأنه لا يتوفر أي علاج. نتحدث عن نسبة إشغال الأسرى تفوق 130%، أي أن المريض يصل المستشفى ولا يجد مكان. تخيل أن هناك مريضا للسرطان لا يستطيع أن يجري صورة أشعة، صورة مسح مقطعي ليعلم حجم انتشار السرطان في جسمه، وفي ذات الوقت لا يجد حتى البروتوكول العلاجي لمرض السرطان، ولا يجد إمكانية لأن يأخذ تحويلة ليخرج إلى الخارج ويأخذ العلاج. بالمقابل أيضا شكل الاستجابة الدولية لهذا الواقع الصحي هي استجابة بالأساس تهدف للتنصل من المعضلة الأخلاقية لتورط بعض الدول الغربية في الإبادة وتوفير غطاء للإبادة. لذلك المستشفيات المدنية التي ترسلها بعض المنظمات الدولية هي لا تقدم خدمة نوعية بالمعنى الفعلي، ولا تساهم أشكرك في علاج أكثر من 20,000 حالة هم الآن على قوائم الانتظار للإجلاء الطبي والحصول على العلاج المنقذ للحياة.
1: شكرا لك أستاذ أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من غزة.

0: وصلنا إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة، حيث تنحسر أزمة الهجرة غير النظامية في مدينة سبتة بتعاون إسباني مغربي، لكنها تكشف عن تصاعد مخيف لنبرة العنصرية والعقاب لدى تيارات اليمين المتطرف في أوروبا. فطوفان المهاجرين حرك دوافع الاستغلال السياسي ضد مدريد على الرغم من تعاونها مع الرباط لحل أزمة تدفقهم.
1: انحسرت ذروة التدفق غير المسبوق إلى مدينة سبتة، لكن تداعياتها السياسية والإنسانية تجاوزت حدود المكان. فبعد عبور عشرات الآلاف خلال يوم واحد، عاد معظمهم إلى المغرب، ورغم ارتفاع حصيرة الوفيات، بدأ الوضع على الحدود أكثر هدوءاً. ويجري احتواء الأزمة بتنسيق مغربي إسباني، فقد عزز المغرب قوته لمنع محاولات عبور جديدة، فيما شددت إسبانيا إجراءاتها وأقامت حاجزاً عائماً بطول نحو 500 متر عند شاطئ طرخال. هدأت الحدود نسبياً في سبتة، لكن التوتر انتقل إلى داخل فضاء شنغن. فإيطاليا أعادت مؤقتاً رقابة على القادمين من إسبانيا، وشددت فرنسا إجراءات التفتيش على حدودها معها، بينما تصاعد ضغط قوى يمينية أوروبية تحمل سياسات مدريد في الهجرة جزءاً من المسؤولية. تؤكد الحكومة الإسبانية أن موجة العبور ارتبطت بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب لا بسياسة تسوية أوضاع المهاجرين، وتصف المغرب بالشريك الأساسي في احتواء الأزمة. أما الإجراء الإيطالي فلا يعني إخراج إسبانيا من شنغن أو تعليق حرية حركة الإسبان، وإنما إعادة مؤقتة للرقابة الحدودية، فقواعد شنغن لا تمنح دولة عضواً حق استبعاد أخرى من جانب واحد، لكنها تتيح إعادة الرقابة مؤقتاً عند وجود تهديد خطير للأمن أو النظام العام. الخلاف أقدم من أزمة سبتة، فمدريد تدافع عن خطتها لتسوية أوضاع مئات الآلاف باعتبارها أداة للدمج وسد حاجة سوق العمل، بينما ترى فيها حكومات وقوى يمينية أوروبية عامل جذب لمزيد من الهجرة. ومع اتساع الجدل، دعا قادة 22 دولة أوروبية إلى اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بهدف الاتفاق على استجابة منسقة وتعزيز حماية الحدود الخارجية ومواجهة أي تحركات ثانوية للمهاجرين. وهكذا تراجعت أزمة العبور في سبتة، لكن خلافاً أوسع بقي مفتوحاً في أوروبا، خلاف حول من يتحمل عبء حماية الحدود، الدولة الواقعة على حدود الاتحاد الخارجية أم اتحاد ألغى الحدود بين أعضائه؟
0: أناقش هذا الملف مع ضيفي من باريس، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أفدي الدولية لحقوق

0: في الإنسان الدكتور عبد المجيد المري. دكتور عبد المجيد أهلا ومرحبا بك. هل أصبحت الهجرة اليوم ورقة تفاوض جيوسياسية بين الدول دكتور، أم أنها لا تزال مجرد قضية إنسانية وأمنية؟
1: تحياتي سيدي ومشاهدي القناة. للأسف الشديد أصبحت ورقة الهجرة ورقة للابتزاز السياسي، يمكن أن توصف بكل الأوصاف إلا أن تكون إنسانية. للأسف لو كان الجانب الإنساني حاضرا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لما مات ما يزيد عن 71 ضحية تم التغرير بهم للأسف الشديد، وتم تسويق الوهم لهم، فكانوا ضحية هذا الوهم من أجل تصفيات حسابات سياسية الكل لا يعرف حقيقتها ولا يعرف بواعثها للأسف الشديد. هل هو اتفاق بريطانيا إسبانيا حول جبل طارق؟ هل هو زيارة سانشيز إلى الجزائر؟ هل هو الحكم القضائي الصادر على محكمة مدريد بخصوص المواطن الجزائري الذي سلم إلى المغرب؟ هل هو بالفعل حسابات للأسف الشديد بأجندات خارجية على يد مغربية، مواقف سانشيز على حرب الإبادة؟ هذه كلها تبقى تكهنات وقراءات، لكن الضحية في ذلك وذلك هو هؤلاء الضحايا الذين تم التغرير بهم، والذين انتقلوا من مدن متعددة من داخل المغرب من أجل السفر والعودة، من أجل الدخول إلى سبتة التي تجاوزت حد يعني طاقتها، يعني سبتة بسكانها 80 ألف أو ما يزيد قليلا، والذي وصل إلى سبتة تقريبا وصل 70 ألف تقريبا، معنى أنه نحن نتحدث عن أزيد من 70% من سكان من طاقة استيعابية للمدينة. فبالتالي وسبتة حتى لتصحيح معلومة خطيرة، أن سبتة هي لا تدخل في سباس شينغن، في منطقة شينغن، هي غير معنية على الإطلاق بمعنى منطقة شينغن. لماذا؟ لأن هناك التدبير الذاتي، هناك الحكم الذاتي لسبتة ومليليا، فبالتالي هما غير محسوبتان. وهذه المغالطة التي يروجها اليمين المتطرف في إيطاليا، في فرنسا، في إسبانيا، فللأسف الشديد هذه مغالطات طبعا.
0: وهنا يطرح السؤال دكتور لو تسمح لي، يعني السؤال الذي يطرح الآن، يعني أنت ذكرت العديد من الأسباب المحتملة التي من الممكن أن تكون هي سبب هذه الأزمة، ولكن الشيء المثبت الوحيد أن من حرك هذا الملف هو اليمين المتطرف الأوروبي، كيف يمكن تفسير ذلك؟
1: طبعا لأنه نحن على مقربة من الانتخابات في إسبانيا، فبالتالي ينبغي الإطاحة بسانشيز، وسانشيز ملف الرابح فيه هو قضية المهاجرين، لأنه يمكن أن نجزم بأنه أحسن تدبيرها، والذي يمكن أن نقول بأن سانشيز استحضر الجانب الإنساني فيها، فبالتالي لم يقاربها مقاربة يعني أمنية كما باقي الدول، فرنسا، إيطاليا أو باقي الحكومات الإسبانية التي كانت لها مقاربة إمنية صرفة، أو التعديل الأخير الأوروبي الذي قارب قضية الهجرة مقاربة أمنية واستبعد المقاربة الإنسانية الاجتماعية وغيرها. لكن سانشيز قد نقول بأنه نجح في تدبير ملف الهجرة عندما فتح باب تسوية وضعية المهاجرين، لذلك كانت فرصة سانحة لكي ينتقم منه اليمين المتطرف. لربما هناك أيادي خفية انسقت مع اليمين المتطرف الإسباني حتى يتناغم مع اليمين المتطرف على طول أوروبا. مواقف واحدة كانت في إيطاليا، فكانت في فرنسا، في إسبانيا، هي نفس الموقف الذي تم الترويج، حتى ترامب تبنى نفس خطاب اليمين المتطرف، بل هو يمين يمثل أصل اليمين المتطرف في من قضية الهجرة.
0: طيب دكتور عبد المجيد، يعني إلى جانب الأسباب السياسية وحديثك عن خطط لليمين المتطرف للإطاحة بسانشيز، هل يمكن أيضا أن تؤدي الأزمات الاقتصادية والأمنية على ملف الهجرة إلى هذه التوترات السياسية برأيك؟
1: أعتقد أنه الأزمات الاقتصادية ممكن أن نقول بأن المغرب يريد أن يصفي أزمته السياسية عبر فتح هذه الحدود ومرور يعني التخفيف من أزمته الاقتصادية عبر مرور يعني فتح المعبر للمهاجرين، لكن لا أظن ذلك، على اعتبار أن هناك اتفاقات تربط بين المغرب وبين إسبانيا، هناك سوء تدبير لهذا الملف الذي وقع في 31 من جويلية، كان خطأ ينبغي أن تتحمل الحكومة المغربية يعني المسؤولية فيه، لا ينبغي التضحية بالمواطنين. طبعا هناك سوء تدبير حتى من الجهة الإسبانية كذلك في الاستقبال وفي التعاطي مع هذه القضية، فبالتالي وسوء تدبير من الأوروبيين، لأن كما قلت الأوروبيين في آخر تعديل وفي آخر قرار قانون أصدروه أعتقد من 3 أسابيع أو 4 أسابيع، للأسف كانت المقاربة فيه مقاربة أمنية ومقاربة غير اجتماعية على الإطلاق، بأنه تريد أن تبعد أزمة المهاجرين عنها، وتريد للدول وإفريقيا
0: نعم وضحت هذه النقطة دكتور،
1: هي هذه الأزمة.
0: لو تسمح لي أيضا، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الضغوطات من قبل اليمين المتطرف على السياسة من قبل مدريد على الرباط؟
1: أعتقد أنه هذا سيكون جواب فيه في صناديق الاقتراع. صناديق الاقتراع هي التي ستجيب هل المواطن الإسباني سيقتنع بطرح اليمين المتطرف، ولا أظن ذلك، على اعتبار أن الشعب الإسباني ألف وتآلف مع الهجرة، وأن الأوروبيون لا يمكن أن يستمروا اقتصاديا وأن يكون هناك أي استقرار اقتصادي دون المهاجرين. المهاجرين ليسوا عبئا، المهاجرين هما جزء مهم في اقتصاد الأوروبي، في المنظومة الاجتماعية الأوروبية، في المنظومة السياسية الأوروبية. المهاجرون لم يعودوا عبئا، المهاجرون أصبحوا ضرورة لأوروبا، هكذا فهمتها ميركل المستشارة الألمانية التي عاشت ألمانيا في عهدها نقلة اقتصادية في عهدها، لأنها استوعبت هذه الحقيقة بأن الهجرة هي نقطة قوة لأوروبا وليست نقطة ضعف كما أراد أن ويريد دائما أن يسوقها الأوروبيون، أن هناك اليمين المتطرف في أوروبا، وأن هناك اكتساح، وأن هناك الإسلام سيغزو، وغير ذلك من هذه الخزعبلات التي أراد اليمين المتطرف أن يرسخها، ولن تفيد شيئا إلا أن تؤزم الوضع السياسي أكثر من الوضع الاقتصادي، لأنه الوضع السياسي هو الذي سيتأزم. نعم. مع الرباط بين مدريد والرباط إن غلبت هذه المقاربة للأسف الشديد.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عبد المجيد المراري، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أفدي الدولية لحقوق الإنسان، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس. وبهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكيه، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: حرام عليكم. تراح والله العظيم كم نوقف مع سنوات. كفاك ما

في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة

0: إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فينا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه صار كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب فبقيت عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء.

0: والاستشفاء خارج قطاع غزة.
1: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
0: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

عراقجي يحذر مما وصفه بأي عمل متهور من الولايات المتحدة، وواشنطن تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط وسط توقعات بالتصعيد ضد منشآت الطاقة في إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: 5 شهداء في قصف إسرائيلي على جنوب دير البلح، ومصادر فلسطينية تقول إن الوسطاء أكدوا أن الجيش الإسرائيلي سيوقف العمليات العسكرية اعتبارا من الأحد. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في عملية انتحارية نفذتها امرأة مجهولة الهوية بمقهى في موسكو.

0: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة حسب وصفه، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني. وشدد عراقجي على استعداد بلاده للرد بحزم على أي عدوان ضد إيران حسب تعبيره. حذرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط مواطنيها من تصعيد غير متوقع في الحرب، كما حثتهم على الاستعداد للمغادرة. جاء ذلك في تنبيه أمني نشرت نسخا منه على وسائل التواصل الاجتماعي البعثات الأمريكية في عمان والقدس وبغداد والقاهرة وتل أبيب. وتحدث الإعلام الإسرائيلي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم واسع على إيران. في المقابل اتهمت إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وحذرت طهران دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. وأعلن قائد العمليات المركزية للقوات الإيرانية أن الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة، مضيفا في تحذير لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بأن أي دولة تشكل درعا دفاعيا لأمريكا ستطولها نيران الحرب حسب تعبيره. يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.
1: تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن خطط مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن حملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران قد تنفذ بداية الأسبوع. ورغم عدم تأكيد القرار نهائياً إلا أن مؤشراته تتزايد، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن رئيس دونالد ترامب يدرس بجدية خيار استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما تبقى قائمة الأهداف ونطاق الضربة قيد النقاش. وفي حين يؤكد البنتاغون جاهزيته لتنفيذ أي توجيهات رئاسية، يكرر ترامب عزمه توجيه ضربة قوية لإيران التي يقول إن طريقتها في التفاوض تغضبه.
2: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
1: وفي إيران تحذير في كل تصريح. وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على بنيتها التحتية ضرباً من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده أعدت خططاً شاملة للرد على ذلك، وأوضح أن الخطط تتضمن ضرب البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وتتوسع دائرة التحذيرات الإيرانية بتصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي الذي اعتبر أن استخدام أراضي أي دولة لشن هجوم على أخرى عمل عدوانك. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الولايات المتحدة ستشن هجوما واسعا على إيران، وسط تقديرات إسرائيلية بأن أي هجوم أمريكي قد يقود إلى رد إيراني يستهدف تل أبيب. وأكد الإعلام الإسرائيلي رفع إسرائيل حالة التأهب الدفاعي، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تستعد لمبادرة الهجوم على إيران أو أن يسمح لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمشاركة في الهجوم. وأضاف أن الضربة على إيران ستجر إسرائيل إلى الصراع حتى لو لم تشارك فيه. شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار. ووجه الزيدي خلال اجتماع طارئ لبحث التطورات الأمنية في المنطقة بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، مع وضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. يأتي ذلك في وقت كثر فيه الحديث عن استعداد مجموعات انفصالية لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية.

0: ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين بينهم أطفال. وفي منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال القطاع سمعت أصوات حفر وهدم وتقدم للآليات في ظل تحليق مستمر للطيران المروحي الإسرائيلي في الأجواء. هذا واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومواصي خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا مدنيا في شارع 30 بمدينة غزة. فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة. نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر مطلع لم تسمه تأكيد المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والوسطاء لتوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي وعمليات الاغتيال اعتبارا من اليوم الأحد. وكان ميلادينوف قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال لإدارة مدنية في غزة وفق بيان مجلس السلام، مضيفا أن عملية الانسحاب الإسرائيلي يجب أن تتزامن مع التخلص من الأسلحة، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة بدعم القوة الدولية للاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية. تباينت ردود الفعل لدى الفصائل الفلسطينية بشأن ما نشر تحت عنوان خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة، والتي حددت فيها المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في قطاع غزة.
1: حصر السلاح وتخزينه، البند الثامن في خريطة الطريق لوقف الحرب على غزة، بند لقي ترحيبا من بعض الفصائل الفلسطينية وتحفظا على صيغته النهائية لافتقارها لضمانات ملزمة بحسب ما أشارت إليه فصائل أخرى.
2: يعني نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني ما دام يرزح تحت الاحتلال فمن حقه أن يناضل ويكافح الاحتلال ووجود الاحتلال، ولكن مسألة السلاح ومسألة المقاومة يجب أن تكون في الإطار الفلسطيني الفلسطيني.
1: حركة الجهاد الإسلامي الأقرب لمنهجية حماس العسكرية تحفظت على صيغة البند الثامن لافتقارها لتعهدات صريحة بوقف القتل والانسحاب من القطاع، مؤكدة وجود فرق جوهري بين نزع السلاح القصري وحصره وتخزينه ضمن اتفاق فلسطيني داخلي. وبينما تقول حماس إن خريطة الطريق لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع، تؤكد أنها لن تنفذ التزاماتها ما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق كاملة.
3: خلال الساعات القادمة سيتضح بشكل واضح كيف ستتعاطى إسرائيل مع هذه التفاهمات التي أبدى فيها الجانب الفلسطيني مرونة كبيرة، وأن هذه التفاهمات واضحة ومفصلة كيفية التعاطي مع هذا الأمر فيما يتعلق بقضية الانسحابات إلى المنطقة الصفراء، وأيضا عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة لتهيئة وإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والحكومية لإحداث تغيير حقيقي وفعلي.
1: وبين حالة التفاؤل الحذر والترقب تجمع الفصائل الفلسطينية على حساسية هذه المرحلة وأهميتها، وتحديدا فيما يتعلق ببنود أخرى كوقف العدوان والخروقات اليومية وتسهيل دخول وعمل اللجنة الإدارية الوطنية وإعادة الإعمار وحصر سلاح الميليشيات المسلحة. ثوابت وطنية وسياسية تبحث عنها الفصائل الفلسطينية في خريطة طريق اتفاق غزة، بينما يبحث المواطن الغزي هنا عن وقف الإبادة المستمرة وتحصيل حقوق إنسانية

0: سلبت خلال 3 أعوام من التجويع والإبادة. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: حذر مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منير البرش من تسارع انهيار المنظومة الطبية بعد تدمير الجيش الإسرائيلي مستودعا للأدوية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. وأضاف البرش أن القطاع الصحي يعاني عجزا يبلغ 51% في الأدوية الأساسية و 59% في المستهلكات الطبية، وطالب بضرورة حماية مخازن الأدوية والإمدادات الطبية في قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني.
2: رغم الإعلان عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة. شهداء ومصابون جراء قصف جوي نفذتهم سيارة إسرائيلية حربية شمال مدينة أصداء شمال مدينة خان يونس، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية استهدفت مخيما صيرات وسط القطاع. كما دمرت غارة إسرائيلية مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما تسبب بأضرار كبيرة في المكان وأدى إلى فقدان وتلفي كميات حيوية من المستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لخدمة المرضى والجرحى، والحق أضرارا بخيام النازحين المحيطة.
3: استيقظنا هذا الصباح على استهداف لمستشفى شهداء الأقصى. هذا المكان كان يحوي على 4 مخازن مركزية للمستشفى. كان مخزنين من هؤلاء ال4 مخازن اختفى بالكامل، وهناك مخزنين غير قابلة للعمل. نحاول الآن التواصل لنرى ماذا سوف نفعل بها.
2: يأتي هذا في وقت تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن أي من مستشفيات القطاع لا يعمل بكامل طاقته، وأن أكثر من نصف الأدوية الأساسية نفدت من المخزونات. يتزامن هذا التصعيد الميداني مع تواصل الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي وسط استمرار المشاورات بشأن الصيغة النهائية وآليات التنفيذ. وعلى الرغم من التباين في تفسير مسودة الاتفاق والرفض الإسرائيلي على لسان بعض المسؤولين في حكومة نتنياهو، تبدو الأيام المقبلة حاسمة لجهة إنهاء احتلال الجيش الإسرائيلي لمساحات واسعة من قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنهك والمحاصر منذ سنوات.
1: يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم في وقت تتزايد فيه هذه الأوامر لتشمل عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
4: ما تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء.
5: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه. يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
6: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأني أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مصطرين طينة أنا كنت أجبل، وكل من نوفي الملف يرجع يقولون ملفك ناقص نعاود نكمل. لعبوا في أعصابنا فترة طويلة، يعني كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
5: في نحالين غرب بيت لحم لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب، بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقا بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
7: خططها الهيكل حوالي 400 دونم، والناس 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا تقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المساحة.

0: مسموح فيه، والناس بدها تنتشر، بدها تتوسع وين تروح. يعني
1: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضي نحالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي منذ أكثر من 30 عاما لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد. بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين، وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي هدمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر رويش، التيرة عربي، بيت لحم.
2: أصيب شخصان بغارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقة في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية قصفت بلدة بني حيان بالقذائف المدفعية، وإن زوارقها أطلقت رشقات نارية باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ المنصور دون إصابات. كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق منازل في برعشيت وحداثة، مع تحليق مسيرات فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية، وأكد أن الجيش اللبناني سيواصل الوقوف إلى جانب المواطنين ومواكبة عودتهم إلى مناطقهم رغم التحديات. وشدد هيكل على أن لبنان يستمد قوته من جيشه، وأن نجاح المؤسسة العسكرية مرهون بتضافر جهود جميع وحداتها وعناصرها. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان، رغم الوقف المعلن لإطلاق النار بين الجانبين. وقالت المنظمة الأممية في بيان إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية. وشدد على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير. قتل 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار وقع داخل مطعم في ساحة كودرينسكايا وسط العاصمة الروسية موسكو. وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها في الحادثة، مضيفة أن فرق التحقيق والطوارئ باشرت العمل في موقع الانفجار، فيما تواصل الجهات المختصة حصر أعداد الضحايا والتحقيق في ملابسات الحادث وفق لجنة التحقيق الروسية. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استهداف 3 مصافي نفط في روسيا وسفينة حاويات ترفع العلم الروسي. وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا في البحر الأسود وبحر آزوف، مشيرا إلى استهداف سفينة الحاويات الروسية ياني نايا الخاضعة للعقوبات. كما أعلن أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ الهجوم على المصافي في جمهورية باشكورتستان. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضرارا بمباني سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات. وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد السكان أو عدد من السكان داخله. اختتم جراحون من داخل وخارج السودان منتدى لمناقشة أحدث التطورات العلمية في علاج الكسور المعقدة وإصابات الحروب وجراحات المفاصل والعمود الفقري، يتزامن ذلك مع ارتفاع الإصابات جراء الحرب المستمرة، ما يضطر كثيرا من المصابين إلى طلب العلاج في الخارج.
3: من جلسة علاج طبيعي قاسية يعود مازن إلى منزله محاولا أن يخطو بثبات منذ إصابته بمسيرة غربي أم درمان. رحلة طويلة من العمليات الجراحية والتأهيل أعادته تدريجيا إلى الوقوف على قدميه.
4: هسه حاليا عندي مشكلة هنا بالركبة التحتية، هما عندها لسه الرايج موجود تحت ما انتنت فيها الرايج، والرايج ده معنا على الركبة ما الانتني ماسك العصب.
3: هذه التحديات كانت محور أعمال مؤتمر جراحة العظام الذي اختتم جلساته في الخرطوم بالتزامن مع تزايد الإصابات وتعقيدات العمل الطبي خلال سنوات الحرب، ليفتح نافذة أمل جديدة للتعافي من خلال شراكة حكومية وخاصة.
5: الملتقى يقدم معالجة لجميع إصابات الطرف العلوي اللي هي تبدأ من إصابات الترقوة وعظم العضد وعظم الساعد والرسق واليد، وبيتعامل مع كل أنواع الإصابات خاصة الإصابات المتعلقة بالحروب.
3: أكثر من 400,000 إصابة خلفتها حرب مستمرة، ويعاني المصابون من ضعف قدرة النظام الصحي على الاستجابة لاحتياجاتهم المتعلقة بالجراحة الدقيقة وتوفير الأطراف، بينما تتطلع حكومة الخرطوم لأن تترجم مخرجات المؤتمر إلى أرض الواقع حتى تقل هجرة المرضى إلى الخارج لتلقي علاج الكسور المعقدة وجراحات المفاصل وإعادة بناء الأطراف.
6: بعض الإصابات البالغة بتذهب إلى خارج السودان. الفائدة الآن إنه إن شاء الله حيكون التعافي داخل السودان، داخل ولاية الخرطوم.
3: ورغم التحديات الكبيرة تواصل الخرطوم محاولات التعافي، ويراهن أطباء جراحة العظام على العلم لاستعادة ما يمكن استعادته.
7: بينما يختتم هذا المؤتمر أعماله، يبقى التحدي الحقيقي خارج قاعات النقاش، حيث ينتظر آلاف المرضى فرصة للعلاج واستعادة حياتهم، وأن تتحول هذه المخرجات إلى واقع يسهم في خدمات جراحة العظام. طارق التجاني، تلتي عربي، الخرطوم.
2: ألقت السلطات التركية القبض على أحد المتهمين بتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من تموز عام 2016، ونشرت وزارة الداخلية التركية مشاهد من عملية القبض على المتهم، وهو ضابط سابق هارب. وأظهرت المشاهد جانبا من العملية التي نفذتها فرق مكافحة الإرهاب ليلا، ودخول عناصر الشرطة إلى المبنى والوصول إلى الشقة المستهدفة والعثور على المتهم مختبئا داخل إحدى الغرف وإلقاء القبض عليه. قال وزير الطاقة التركي البارسلان بيرقدار إن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين. وأضاف بيرقدار أن ترتيبات الاتفاق تغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل، وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع بغداد. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 مسلحا بعمليتين منفصلتين في منطقتي شمال وزيرستان وبلوشستان. ونقلت صحيفة باكستانية عن بيان لوحدة العلاقات العامة في الجيش أن العمليتين نفذتا في رازماك بمديرية شمال وزيرستان التابعة لإقليم خيبر باختنخوا ونوشكي في إقليم بلوشستان. وأشار البيان إلى ضبط كمية من الأسلحة والذخائر خلال عملية شمال وزيرستان. أصيب 11 شخصا بينهم 8 من أفراد الشرطة جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف منطقة قريبة من مديرية الشرطة في مدينة كوكتا الكولومبية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا أو أشخاصا مجهولين نفذوا هجوما بسيارة مفخخة قرب مديرية الشرطة في مقاطعة نورتي دي سانتاندر التابعة لمدينة كوكتا. وتوعد الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبيريا بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، وأعرب عن تضامنه مع أفراد قوات الأمن المصابين وعائلاتهم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يزداد سوءا ويظل خارج السيطرة. وأضافت المنظمة في بيان أن التفشي هو الأكبر في البلاد، ودعت إلى توسيع كبير لأنشطة الاستجابة للسيطرة على المرض، مشيرة إلى تسجيل 567 إصابة و296 وفاة خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 3605. رفعت السلطات اليونانية مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة، وتتركز أخطر الحرائق على بعد نحو 60 كيلومترا شمال غرب أثينا، حيث تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان وأخلت السلطات عددا من القرى القريبة، كما أنقذت قوات خفر السواحل 12 شخصا من شواطئ بخليج بورتو غيرمينيو بعدما حاصرتهم الحرائق. أعلنت السلطات الألمانية خروج حرائق الغابات في جنوب البلاد عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى عرقلة الرياح القوية جهود الحد من انتشار النيران في مناطق جديدة. وقالت السلطات الألمانية إن حريقا اندلع في غابة بمنطقة بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ لمكافحة الحريق، وأضافت أن الحريق خرج عن نطاق السيطرة بسبب الرياح القوية، وتسببت صعوبة التضاريس بتقييد جهود مكافحة تمدد النيران. إلى العناوين. عراقجي يحذر مما وصفه بأي عمل متهور من الولايات المتحدة، وواشنطن تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط وسط توقعات بالتصعيد ضد منشآت الطاقة في إيران. 5 شهداء في قصف إسرائيلي على جنوب دير البلح، ومصادر فلسطينية تقول إن الوسطاء أكدوا أن الجيش الإسرائيلي سيوقف العمليات العسكرية اعتبارا من الأحد. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في عملية انتحارية نفذتها امرأة مجهولة الهوية بمقهى في موسكو. أطيب المنى في أمان الله.
8: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
9: جرائم الاحتلال على قطاع غزة، واستهدفهما وهما يرتديان. السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرة

الدفاع عن القدس دفاع عن الهوية والتاريخ والمقدسات، وفي مواجهة محاولات فرض واقع جديد وتغيير الوضع القائم، يبقى الالتفاف الشعبي والتمسك بالحقوق والقانون الدولي ضرورة لحماية مكانة القدس. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. هيئات عربية تطلق نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها والدفاع عن هويتها. زحف مغربي نحو مدينة سبتة الإسبانية، والجهات الحكومية تتدخل.

0: دخل لوقفه. قادمة من البوسنة والهرسك استقبال حافل لقافلة فلسطين في اسطنبول. في ظل المشهد القاتم الذي تمر به فلسطين المحتلة، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وسط محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف، في ظل تصعيد متزايد واقتحامات المستوطنين المتكررة وأداء طقوس تلمودية ورفع الأعلام داخل باحات المسجد الأقصى. وفي مشهد استفزازي جديد وتحت حماية قوات الاحتلال، تجرأ مواطن على التقدم لخطوبة مستوطنة أو مستوطن أقول داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة عبر المنصات. نشاهد. كما يواصل الاحتلال تصعيده في محيط مصلى باب الرحمة الواقع في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، مستمرا في تقييد وصول المصلين إليها بهدف بسط السيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة تمس الوضع التاريخي والقانوني للمسجد. ورغم كل هذه التحديات، لم تتوقف مشاهد صمود المقدسيين من المرابطين والمرابطات الذين يقفون حائط صد أمام الضغوط والإغراءات للتخلي عن أرضهم ومقدساتهم، مؤكدين على ثبات أهل القدس ورفضهم أي محاولات للمساومة على المسجد الأقصى، كما فعلت المرابطة عائشة المصلوحي. نشاهد قصتها.
1: بقائنا إحنا في القدس وفي جوار الأقصى، وأنا دائما أطلب من الله سبحانه وتعالى ومن كل المتواجدين في القدس أن نواظب على الوجود في الأقصى حتى يكون لنا كم. يجب على كل مسلم أن يعرف أن عليه مسؤولية، وأن هذا المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس بالتحديد مسؤولية وأمانة كل إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. من يبيع وطنه يبيع دينه ويبيع شرفه ويبيع أخلاقه. لا يوجد إن شاء الله عربي مسلم مؤمن بالله يبيع دينه ووطنه. قضية بيتي أنا، نحن على مقربة كبيرة يعني من ساحة حائط البراق الشريف. هم يدعون طبعا أن هذا الحائط هو حائط المبكى، فهم يعتبرونه منطقة دينية مقدسة، فلا يحبون أن يكون هناك عرب ومسلمين مجاورين، فيعملوا المستحيل حتى يقللوا حركة السكان في تلك المنطقة. ونحن الآن يعني الجميع يعرف الحمد لله رب العالمين لا يوجد أحد يبيع، يعني بحسب أنا معرفتي الشخصية والدائرة اللي أدور فيها لا يوجد أحد يبيع، وهم يعرضون أموال كثيرة. مثلا أنا بيت صغير مكون من غرفة ومنافعها، نقول إحنا يعني مطبخ ونمام، عرضوا عليك $1,000,000. وعندما سألت هذا المستوطن الذي يريد، قال إحنا نريد أن نبدأ، وإذا بدأنا نحن نستمر، هكذا قال بكل.
0: وأمام هذه الانتهاكات المتزايدة التي تهدد هوية الأقصى، أطلقت هيئات إسلامية وعربية وحقوقية نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها. ودعا البيان الاتحادات والهيئات الإسلامية والعربية والحقوقية والإنسانية إلى إطلاق تحرك دولي عاجل ومستمر على المستويات السياسية والقانونية والحقوقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى والمقدسيين. كما شدد البيان على حماية الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ودعا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها الضامن للحفاظ على هوية المسجد وإدارته. كما طالبت النائبة الأردنية إيمان العباسي الحكومة بإحاطة حول الإجراءات المتخذة إزاء الانتهاكات المتصاعدة في المسجد الأقصى. شاهدوا معي.
2: نتيجة الأحداث التي يمر بها المسجد الأقصى والانتهاكات وغير المسبوق

0: والاقتحامات ويعني خليني اقول بطرسه او بلطجه قطعان المستوطنين وحكومه الكيان الصهيوني، طلبت ان نطلب احاطه من حكومة الدولة الأردنية لتعلمنا بالإجراءات اللي قامت بها في مواجهة هذه الانتهاكات، طالما نحن نملك الوصاية الأردنية الهاشمية.
1: هذا وتتواصل ردود الفعل والمنشورات المطالبة بوقف دولي حقيقي يلزم سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وللحديث عن أهمية التفاعل الشعبي في ظل التطورات التي تحدث في القدس، ينضم إلينا من اسطنبول خالد صافي، الخبير في الإعلام الرقمي. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد في برنامج تفاعل.
2: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة.
1: طيب أستاذ خالد، يعني مؤسسة القدس الدولية رصدت 4 مسارات في الاقتحام الأخير للقدس أنهت الوضع القائم هناك. أولا التقسيم الزماني، التقسيم المكاني، وفرض الطقوس التوراتية، وتقويض دور الأوقاف الأردنية في الأقصى. سؤالي لاستعادة معادلة ردع تحمي الأقصى، كيف تبدو أهمية التفاعل الشعبي مع هذه القضية؟
2: نعم، فعليا كان هذا النداء الآن، لأننا أمام انتقال خطير من الاعتداء التقليدي على المسجد الأقصى إلى محاولة تغيير هويته، وظيفته أو نظام حتى إدارته. الاقتحامات التي وقعت خلال الفترة الماضية وخصوصا في شهر يوليو كانت بمشاركة أكثر من 4000 إسرائيلي، وكان على رأسهم وزير الحكومة أو وزير الحكومة في الأمن الإسرائيلي ووزير حكومة الأمن. وهذا ليس حدثا عابرا، بل هو عبارة عن اتجاه سياسي جديد يريد تحويل المسجد الأقصى من مسجد إسلامي إلى ساحة تتقاسمها السيادات أو حتى ما يتعلق بما يسمى بالأديان المختلفة. المشكلة أن الاحتلال الآن يتبع سياسة التراكم، بمعنى اليوم هناك اقتحام، ثم بعد ذلك صلاة صامتة، ثم بعد ذلك طقوس تلمودية أو حتى سجود ملحمي، ثم مشاركة وزير، ثم بعد ذلك يصبح هذا أمر واقع، أو بمعنى آخر الواقع الجديد الذي لابد أن يفاوض الفلسطيني على عودته إلى مكان سابقا. لذلك الاحتلال يصل بهذه الدرجة إلى استفزاز عالية جدا، يطالب فيها المسلمين بشكل أو بآخر بالسكوت عن الانتهاكات التي أصبحت بشكل منظم، ليس فقط اقتحامات بل أيضا انتقال إلى موضوعات أطول من ذلك.
1: لكن هذه الاستفزازات يقابلها صمت، لذلك فهي تستمر، ووصلنا إلى هذا الحال، أليس كذلك؟
2: نعم صحيح، وصلنا إلى موضوع التقسيم الزماني، أي أن الاحتلال له أوقات وأزمنة محددة يحصر فيها وجود الكيان الصهيوني والمستوطنين في المسجد الأقصى. وصلنا إلى التقسيم المكاني، بمعنى أن هناك بعض الأماكن أصبحت محرمة على غير الصهاينة أو المستوطنين أو المحتل من دخولها. وصلنا إلى استهداف أيضا لمناطق جغرافية كثيرة في أحياء محيطة بالمسجد الأقصى، مثل حي سلوان وحي الشيخ جراح، ومناطق أصبحت من الصعب التحرك فيها. فالاحتلال يفرض واقع طالما أن هناك صمت، طالما أنه لا توجد تكلفة أو كلفة في عملية الانتهاكات التي يقترفها بحق المسجد الأقصى والتقسيم الزماني والمكاني، أو حتى الانتهاكات بالاقتحامات أو بتضييق على المقدسين أو على المرابطين أو حتى منع الصلاة والأذان، وهذا ما شاهدناه في شهر رمضان الماضي في شهر مارس عندما تم منع الصلاة في المسجد.
1: طيب أستاذ خالد، كيف رصدت تفاعل الشعوب العربية والإسلامية في مواقع التواصل الاجتماعي مع ما يحدث اليوم؟
2: يعني هناك كانت مطالبات ومحاولات من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه القضية المنسية التي أصبحت في عداد النسيان، والتي لا يتجه إليها أحد بمنشور ولا بتغريدة ولا بهاشتاج ولا بحملة ولا حتى بمعلومة حتى يعرف الناس ما يجري على الميدان. طلبات أيضا كانت بالتحرك من مجرد التنديد والشجب والاستنكار إلى الحراك الفعلي الميداني على الأرض. ايضا طالب، وكان مطالبات هناك للوصايا الاردنيه الهاشميه الاردنيه بالتحرك، لانها الوصيه على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس. وايضا كانت هناك منشورات تدعو الى كشف الانتهاكات والجرائم التي ينتهكها الاحتلال الاسرائيلي بصحبه المستوطنين، ومحاوله لتغيير الواقع الحالي في المسجد الاقصى. ونقصد في المسجد الاقصى 144 الف متر مربع او 144 دنم، هي مساحه كل ما داخل السور وليس فقط المسجد القبلي أو مسجد قبة الصخرة.

0: لأن الاحتلال أيضا يجرم بحق الأحياء المحيطة بهذا السور وبالمسجد الأقصى وبما هو داخله وبالمرابطين الذين يحاولون أن يوصلوا صوتهم، ولكن يتم التضييق عليهم جغرافيا. يريد كثير من النشطاء أن يصبحوا سفراء للمسجد الأقصى من خلال نقل الرسالة، ويريد أن يعرفوا ما يجري أولا بأول وينشر ذلك إلى دول مختلفة أو إلى العالم الإسلامي كي يتحرك لنجدة المسجد الأقصى.
1: طيب، هل هناك تفاعل غربي مع هذا الموضوع، خاصة أنه بعد طوفان الأقصى ربما الشعوب الغربية أصبحت مطلعة أكثر على ما يحدث في فلسطين، وخاصة أيضا بأنه إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال كل ممارساتها، أليس كذلك؟
0: نعم، فعليا المقاطع التي تم تداولها الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسلمين والمسيحيين على حد سواء أثارت حفيظة كثير من المغردين والنشطاء الأجانب الذين ينتمون إلى الدين المسيحي، والذين يعتبرون أن هذه الأرض دينية وليست سياسية وليست أرض صراعات وليست أرض نزاعات، وبالتالي يعتقد الآن أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو عملية محاولة تغيير الواقع جغرافيا وديموغرافيا، هو محاولة فرض سياسة إدارية وسياسية تختلف عما تم الاتفاق عليه وعما نصت عليها أصلا حتى الأمم المتحدة وقوانينها والمحاكم الدولية واليونسكو وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالتراث وبالإنسان وبقضايا ليست لها علاقة بالسياسة. وبالتالي كان هناك فعلا تفاعل من جهات مختلفة، سواء كانت عربية أو أجنبية أو غربية، على هاشتاجات أو وسوم تتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت تطالب بأي حراك يردع هذا الاحتلال، خصوصا مثل ما تفضلت بعدما وصلت صورة الاحتلال إلى العالم وانتهاكه للجرائم التي يقترفها بحق الفلسطينيين، وأن الإبادة بالرغم مرور أكثر من 1000 يوم ما زالت مستمرة في قطاع غزة، وأن الاحتلال ما زال يستهدف المساجد ويستهدف الناس ويستهدف حتى الحجر والشجر.
1: إذن من اسطنبول خالد صافي الخبير في الإعلام الرقمي، شكرا جزيلا لك. سبتة المدينة الإسبانية المحاذية للمغرب، اسمها يتصدر لساعات طويلة الترند والتفاعل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توافد الآلاف من المهاجرين جلهم مغاربة كما ترون مشاهدين الكرام على الشاشة، وهم ينطلقون نحو مدينة سبتة الواقعة تحت السيادة الإسبانية في رحلة هجرة جماعية عبر البحر، ولكن رحلتهم كانت محفوفة بالمخاطر، نشاهد جانبا منها.

0: هذا لاخذ هيك لاخذ هيك.
1: كما تابعنا أسرة مكونة من أب وأم وأطفال صغار جميعهم في عرض البحر في مشهد مؤلم، ولكن دعونا نعود للوراء قليلا لنشاهد كيف انطلقوا من المغرب نحو سبتة الإسبانية.

للعلم أيها الأحبة، المسافة التي قطعها المهاجرون تقدر من 2 إلى 5 كيلومترات، ما يعني أن الرحلة البحرية لم تتجاوز على الأكثر ساعة أو ساعتين من الوقت لتطأ أقدامهم شواطئ سبتة. هذا وتظهر اللقطات المتداولة حالة من الفرح على وجوه الكثير من العائلات المغربية. شاهدوا معي. خوان خيسوس فيفاس حاكم سبتة صرح للتلفزيون الإسباني بقوله إن آلاف المهاجرين وصلوا إلى المدينة من المغرب خلال الأيام الماضية، وهذا ما يجعل سبتة تواجه أزمة إنسانية واجتماعية متفاقمة. السلطات الإسبانية أيضا صرحت بأن مراكز الاستقبال مكتظة بالكامل وغير قادرة على استقبال المزيد، وأن هناك وفيات من بين المهاجرين. هذا وطلبت الحكومة الإسبانية لتدارك المشهد معلنة حالة الطوارئ الوطنية وتدخل الجيش، وبالفعل استجابت قوات من الجيش وسارعت في الانتشار على الشريط الحدودي لوقف حركة التدفق. تابعوا معي.

0: يذكر أن الحكومة الإسبانية أعلنت التوصل إلى اتفاق مع دولة المغرب على العمل لإعادة المهاجرين الذين دخلوا برا إلى بلدهم مرة ثانية بعد دخولهم مدينة سبتة الإسبانية بصورة غير قانونية ما عدا القُصّر. يذكر مشاهدينا أن المحكمة العليا الإسبانية كانت قد أصدرت قرارا يقضي بعدم تطبيق الإعادة القسرية للمهاجرين الذين يصلون سباحة إلى مدينتي سبتة ومليلة، مؤكدة إخضاعهم للإجراءات القانونية المتبعة في الهجرة. الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. أيها الأحبة، لنرصد أبرز ما كتبوه، والبداية من عماد علي. شاهدوا معي. إذن عماد يقول: أرض الله واسعة، الله يسهل عليهم. أما ياسين فكتب قائلا: هؤلاء الأشخاص هاجروا من الفقر والبطالة وعدم توفر الحقوق وفرص العمل والتهميش وغلاء الأسعار. أما أحمد فيقول: بخصوص المغرب، فمدينة سبتة هي مدينة مغربية تحت السيادة الإسبانية، محتلة يعني، وجزء من الأراضي المغربية، يعني الناس اللي ماتت والألاف دول كلهم فعليا ما خرجوش برا البلد. تعليق آخر: على ما يبدو مدينة سبتة ليست إسبانية بل مغربية بحسب الجغرافيا والتاريخ ودخول آلاف المهاجرين عملية تهدف إلى استعادتها، لهذا تقع اليوم إسبانيا في مأزق، إما الاعتراف أو قطع علاقاتها بأوروبا. قافلة فلسطين تصل إلى اسطنبول بعد انطلاقها من البوسنة والهرسك، حاملة رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ومذكرة بما يتعرض له من جرائم إبادة. هذا ومن المقرر أن تواصل رحلتها نحو الحدود التركية العراقية ثم إلى الأردن وصولا إلى فلسطين. شاهدوا معي.
1: وصلت إلى مدينة اسطنبول قافلة فلسطين، قافلة تضم العشرات من الناشطين الأتراك ومن دولة البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية والأجنبية. رسالة الناشطين هي التضامن مع القضية الفلسطينية وتذكير العالم بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي.
2: I was with this convoy from the beginning. First, it was my honor to join something like this, since we in Bosnia really feel the thing that is happening in Palestine is genocide. We were there, we saw it, we felt it. People that lives with us, people that lives around us, still have some traumas after that war. So we cannot stay silent in this situation. In Bosnia, everyone, when they heard about this convoy, everyone was like, can we help somehow? What we can do? Because all of those people have someone or something that they lost in last war. So the bond between Palestine and Bosnia is really...

0: الطفلة الغزية ليان القوقة أصبحت ذات شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن رسمت مع فنان فلسطيني رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تفاعل معها. نتابع قصتها.
1: أنا الطفلة ليان قوقة، عمري 11 سنة. موهبتي بحب الرسم والتلوين. بدأت رسم في الحرب، ورسمت رسمة رئيس أسبانيا، رسمتها لما اللاعب يمين يمال رفع علم فلسطين. أنا كنت مبسوطة كتير وفرحانة لأنه رئيس أسبانيا رد عليا كطفلة من غزة، يرد عليها من غزة شكرا له، وهذا ببين قديش تواضع كبير من الرئيس الأسباني. لما شفنا يمين يمال رفع علم فلسطين أثناء الكرة، رسمنا رئيس أسبانيا لأنه كان في ضد يمين يمال إنه ما يرفعش علم فلسطين، بس رئيس أسبانيا خلى يمين يمال يرفع علم فلسطين، وهذا فخر كتير لنا. أنا ما كنتش متوقعة رئيس أسبانيا يرد على طفلة من غزة مثل أنا، شكرا له، هذا ببين لك كتير التواضع عنده. أنا موهبتي الرسم، بحب الرسم كتير رغم كل شيء، فيش عنا أوراق دفاتر ألوان، رغم كل شيء بنرسم عشان أرفع عن حالي ومنه أوصل صوتي.
2: اجتني فكرة رسم رئيس وزراء أسبانيا لما فازوا بكأس العالم، وأنا لما كنت أشوف تصريحات رئيس وزراء أسبانيا القوية تجاه فلسطين، ومش بس فلسطين، تجاه اللي بدافع عن فلسطين. يعني لما رفع لاعب كرة القدم لامين يامال علم فلسطين دافع عنه لأنه الكل هاجمه، دافع عنه ومرضيش أنه يظل ساكت، كان واقف مع الحق، مع القضية الفلسطينية. فحبيت أعمل له إشي يكرمه ونبين له أنه إحنا في غزة هنا شايفينه. حبينا نوصل رسالة لرئيس وزراء أسبانيا أنه اللي بيسويه كتير بانيلنا بانيلا فلسطين ولغزة، وقفته مع الجانب المظلوم، الجانب اللي صار فيه إبادة مش طبيعية في السنتين اللي فاتوا. فحبينا نوصل له رسالة شكر إنه ولو إشي بسيط على ركام في غزة نعمله جدارية، وهذا كله بجهد شخصي رغم إنه الحرب مستمرة والقصف لسه شغال. وأنا قبل هيك كنت برسم جدارية وانقصف شخص بالقرب مني والحمد لله نجيت منها، بس أنا مصر إني أوصل رسالتي، مصر إني أكمل وأبين للعالم كله إنه في غزة موهوبين، في غزة ناس لهم مستقبل، في ناس في غزة بسعوا. الأدوات كتير باهظت الثمن، وأنا كطالب هذا الإشي كتير صعب علي، أنا كطالب جامعي مش هقدر أستحمل تكلفة الأدوات.
0: طفل اقتحم حساب متجر والدته على إحدى المنصات ناشرا صورته بشكل عفوي ومعلقا بكلمات أو بكتابات غير مفهومة. هذه الحركة أدت إلى انتشار أغرب ترند تسويقي في عالمنا العربي. نشاهد معا.
3: صور سيلفي مهزوزة، أصابع صغيرة تغطي عدسات الكاميرا، لقطات عشوائية لم يكن من المفترض أن تنشر أصلاً. هذه هي صور أطفالنا المفضلة عندما يستولون على هواتفنا، لكنها اليوم تحولت إلى أحدث وأغرب ترند تسويقي اجتاح أكبر الحسابات في العالم العربي على إنستغرام. القصة بدأت عندما نشرت علامة تجارية سعودية صورة حقيقية التقطها طفل صاحبة العلامة بالخطأ ونشرها على الحساب الرسمي مع تعليق غير مترابط، ليتحول تدريجياً إلى مساحة تفاعلية طريفة دفعت المتابعين إلى المشاركة بروح الدعابة ومطالبة الطفل بإعادة الهاتف أو منحهم خصومات خاصة. هذا التفاعل الضخم دفع شركات ومؤسسات كبرى إلى تقليد الفكرة عبر نشر صور عشوائية مماثلة ترافقها نصوص بسيطة تحاكي عفوية الأطفال وتكسر روتين الإعلانات التقليدية، ليستعين بعضها بالذكاء الاصطناعي لإعادة إنتاج المظهر الطفولي. لكن لماذا نجحت هذه الصيحة؟ خبراء يرجعون السبب إلى أن عصر الصور المثالية والكمال البصري قد ولى، فالجمهور لا سيما جيل زد بات ينجذب نحو المحتوى العفوي الحقيقي وغير المتكلف حتى ولو على سبيل الخطأ.
0: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أصبرونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
2: حرام عليك. والله العظيم كم توفيت 9 سنوات.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

عراقجي يحذر مما وصفه بأي عمل متهور من الولايات المتحدة. واشنطن تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط وسط توقعات بالتصعيد ضد منشآت الطاقة في إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 5 شهداء في قصف إسرائيلي على جنوب دير البلح، ومصادر فلسطينية تقول إن الوسطاء أكدوا أن الجيش الإسرائيلي سيوقف العمليات العسكرية اعتبارا من الأحد. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في عملية انتحارية نفذتها امرأة مجهولة الهوية بمقهى في موسكو.

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة حسب وصفه، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني. وشدد عراقجي على استعداد بلاده للرد بحزم على أي عدوان ضد إيران حسب تعبيره. حذرت السفارات الأمريكية

0: الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط مواطنيها من تصعيد غير متوقع في الحرب، كما حثتهم على الاستعداد للمغادرة. جاء ذلك في تنبيه أمني نشرت نسخا منه على وسائل التواصل الاجتماعي البعثات الأمريكية في عمان والقدس وبغداد والقاهرة وتل أبيب. وتحدث الإعلام الإسرائيلي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم واسع على إيران. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التهديد الإيراني ببرنامج نووي يمثل خطرا لا يمكن السماح بحدوثه على حد وصفه. وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن إيران كانت تسعى لامتلاك سلاح نووي وبناء مظلة صاروخية تقليدية لحماية برنامجها، وأن الرئيس ترامب استهدف القدرات العسكرية الإيرانية وألحق أضرارا كبيرة بقدراتها الدفاعية. وقال إن طهران أصبحت أكثر استعدادا لاتفاق بشأن البرنامج النووي والمضائق. في المقابل اتهمت إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وحذرت طهران دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. وأعلن قائد العمليات المركزية للقوات الإيرانية أن القوات أو الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة، مضيفا في تحذير لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بأن أي دولة تشكل درعا دفاعية لأمريكا ستطولها نيران الحرب حسب تعبيره. يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.
1: تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن خطط مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن حملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران قد تنفذ بداية الأسبوع. ورغم عدم تأكيد القرار نهائياً إلا أن مؤشراته تتزايد، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية خيار استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما تبقى قائمة الأهداف ونطاق الضربة قيد النقاش. وفي حين يؤكد البنتاغون جاهزيته لتنفيذ أي توجيهات رئاسية، يكرر ترامب عزمه توجيه ضربة قوية لإيران التي يقول إن طريقتها في التفاوض تغضبه.
2: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
1: وفي إيران تحذير في كل تصريح. وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على بنيتها التحتية ضرباً من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده أعدت خططا شاملة للرد على ذلك، وأوضح أن الخطط تتضمن ضرب البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وتتوسع دائرة التحذيرات الإيرانية بتصريحات وزير الخارجية عباس عرقجي الذي اعتبر أن استخدام أراضي أي دولة لشن هجوم على أخرى عمل عدواني. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الولايات المتحدة ستشن هجوما واسعا على إيران، وسط تقديرات إسرائيلية بأن أي هجوم أمريكي قد يقود إلى رد إيراني يستهدف تل أبيب. وأكد الإعلام الإسرائيلي رفع إسرائيل حالة التأهب الدفاعي، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تستعد لمبادرة الهجوم على إيران أو أن يسمح لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمشاركة في الهجوم. وأضاف أن الضربة على إيران ستجر إسرائيل إلى الصراع حتى لو لم تشارك فيه. شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار. ووجه الزيدي خلال اجتماع طارئ لبحث التطورات

0: إسرائيلي استهدف منزلا في حي المشاعلة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، ذلك في ظل هجمات إسرائيلية هزت مناطق متفرقة من القطاع، حيث استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في برج السوسي غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين بينهم أطفال. وفي منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال القطاع سمعت أصوات حفر وهدم وتقدم للآليات في ظل تحريق مستمر للطيران المروحي الإسرائيلي في الأجواء. هذا واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومواصي خان يونس، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا مدنيا في شارع 30 بمدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة. نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر مطلع لم تسمه تأكيد المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والوسطاء لتوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي وعمليات الاغتيال اعتبارا من اليوم الأحد. وكان ميلادينوف قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال لإدارة مدنية في غزة وفق بيان مجلس السلام، مضيفا أن عملية الانسحاب الإسرائيلي يجب أن تتزامن مع التخلص من الأسلحة، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة بدعم القوة الدولية للاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية. تباينت ردود الفعل لدى الفصائل الفلسطينية بشأن ما نشر تحت عنوان خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة، والتي حددت فيها المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في قطاع غزة.
1: حصر السلاح وتخزينه، البند الثامن في خريطة الطريق لوقف الحرب على غزة، بند لقي ترحيبا من بعض الفصائل الفلسطينية وتحفظا على صيغته النهائية لافتقارها لضمانات ملزمة بحسب ما أشارت إليه فصائل أخرى.
2: يعني نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني ما دام يرزح تحت الاحتلال فمن حقه أن يناضل ويكافح الاحتلال ووجود الاحتلال، ولكن مسألة السلاح ومسألة المقاومة يجب أن تكون في الإطار الفلسطيني.
1: حركة الجهاد الإسلامي الأقرب لمنهجية حماس العسكرية تحفظت على صيغة البند الثامن لافتقارها لتعهدات صريحة بوقف القتل والانسحاب من القطاع، مؤكدة وجود فرق جوهري بين نزع السلاح القصري وحصره وتخزينه ضمن اتفاق فلسطيني داخلي. وبينما تقول حماس إن خريطة الطريق لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على حصر السلاح بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع، تؤكد أنها لن تنفذ التزاماتها ما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق كاملة.
3: خلال الساعات القادمة سيتضح بشكل واضح كيف ستتعاطى إسرائيل مع هذه التفاهمات التي أبدى فيها الجانب الفلسطيني مرونة كبيرة، وأن هذه التفاهمات واضحة ومفصلة كيفية التعاطي مع هذا الأمر فيما يتعلق بقضية الانسحابات إلى المنطقة الصفراء، وأيضا عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة لتهيئة وإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والحكومية لإحداث تغيير حقيقي وفعلي.
1: وبين حالة التفاؤل الحذر والترقب، تجمع الفصائل الفلسطينية على حساسية هذه المرحلة وأهميتها، وتحديدا فيما يتعلق ببنود أخرى كوقف العدوان والخروقات اليومية وتسهيل دخول وعمل اللجنة.

0: الإدارية الوطنية وإعادة الإعمار وحصر سلاح الميليشيات المسلحة.
1: ثوابت وطنية وسياسية تبحث عنها الفصائل الفلسطينية في خريطة طريق اتفاق غزة، بينما يبحث المواطن الغزي هنا عن وقف الإبادة المستمرة وتحصيل حقوق إنسانية سلبت خلال 3 أعوام من التجويع والإبادة. ربا العجرمي، تراتا عربي، قطاع غزة.
2: حذر مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منير البرش من تسارع انهيار المنظومة الطبية بعد تدمير الجيش الإسرائيلي مستودعا للأدوية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. وأضاف البرش أن القطاع الصحي يعاني عجزا يبلغ 51% في الأدوية الأساسية و 59% في المستهلكات الطبية، وطالب بضرورة حماية مخازن الأدوية والإمدادات الطبية في قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني.
3: رغم الإعلان عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة. شهداء ومصابون جراء قصف جوي نفذتهم سيارة إسرائيلية حربية شمال مدينة أصداء شمال مدينة خان يونس، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية استهدفت مخيما صيرات وسط القطاع. كما دمرت غارة إسرائيلية مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما تسبب بأضرار كبيرة في المكان وأدى إلى فقدان وتلفي كميات حيوية من المستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لخدمة المرضى والجرحى، والحق أضرارا بخيام النازحين المحيطة.
4: استيقظنا هذا الصباح على استهداف لمستشفى شهداء الأقصى. هذا المكان كان يحوي على 4 مخازن مركزية للمستشفى. كان مخزنين من هؤلاء 4 مخازن اختفى بالكامل، وهناك مخزنين غير قابلة للعمل. نحاول الآن التواصل لنرى ماذا سوف نفعل بها.
3: يأتي هذا في وقت تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن أي من مستشفيات القطاع لا يعمل بكامل طاقته، وأن أكثر من نصف الأدوية الأساسية نفدت من المخزونات. يتزامن هذا التصعيد الميداني مع تواصل الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي وسط استمرار المشاورات بشأن الصيغة النهائية وآليات التنفيذ. وعلى الرغم من التباين في تفسير مسودة الاتفاق والرفض الإسرائيلي على لسان بعض المسؤولين في حكومة نتنياهو، تبدو الأيام المقبلة حاسمة لجهة إنهاء احتلال الجيش الإسرائيلي لمساحات واسعة من قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنهك والمحاصر منذ سنوات.
2: خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس في وقفة دعت إليها اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع فلسطين بمشاركة منظمات مجتمع مدني وأحزاب معارضة، وقد جمعت بين المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدعوة إلى استعادة جزر المالفيناس التي تسيطر عليها بريطانيا في رسالة ربطت بين القضيتين ووجهت انتقادات مباشرة لسياسات الرئيس خافير ميلي الخارجية.
5: هنا وسط العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، خرج آلاف الأرجنتينيين في مظاهرة حاشدة دعت إليها اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمشاركة منظمات المجتمع المدني وأحزاب معارضة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ورفض الدعم الذي تقدمه حكومة الرئيس خافير ميلي لإسرائيل. المتظاهرون الذين رفعوا علم الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية إلى جانب الأعلام الفلسطينية طالبوا أيضاً باستعادة جزر فوكلاند، أو كما يطلق عليها الأرجنتينيون جزر المالفيناس التي تسيطر عليها بريطانيا، داعين الحكومة الأرجنتينية إلى تبني موقف أكثر تشدداً في ملف السيادة على الجزر، ومعتبرين أن التضامن مع فلسطين يرتبط بالدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها بما في ذلك قضية المالفيناس.
6: عندما نتحدث عن جزر المالفيناس فعلينا أيضا التحدث عن فلسطين، لأن فلسطين خاضعة للاحتلال، ونحن ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو القاتل، ونطالب بفلسطين حرة من النهر إلى البحر.
5: المظاهرة تأتي في ظل تصاعد الانتقادات داخل الأرجنتين لسياسات خافيير ميلي الخارجية، ولا سيما مع التقارب غير المسبوق بين حكومته وإسرائيل، في وقت ترى فيه أحزاب معارضة أن هذا التوجه لا يعكس الموقف التاريخي لقطاعات واسعة من المجتمع الأرجنتيني تجاه القضية الفلسطينية. تظاهرات جمعت بين ملفين يحملان حساسية خاصة لدى الأرجنتينيين، التضامن مع فلسطين والمطالبة باستعادة جزر المالفيناس، وبين هذين العنوانين يواصل الأرجنتينيون الضغط على حكومة ميلي لوقف ما يصفونه بالتواطؤ العلني مع الاحتلال. نوار كالتوتيرتي عربي، بوينوس آيرس.
2: يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم، في وقت تتزايد فيه هذه الأوامر لتشمل عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
7: أيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء.
8: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه. يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
9: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأن أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مسطرين طينة أنا كنت أجبل، وكل من نوفي الملف يرجع يقولون ملفك ناقص، نعاود نكمله. لعبوا في أعصابنا فترة طويلة، يعني كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
8: في نحالين غرب بيت لحم لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب، بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقا بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
10: خططها الهيكل حوالي 400 دنم، والناس 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا تقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المسموح فيه، والناس بدها تنتشر بدها تتوسع وين تروح. يعني
8: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضي نحالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي منذ أكثر من 30 عاما لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد. بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين، وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي هدمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر ويشترة، عربي، بيت لحم.
2: أصيب شخصان بغارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوق في جنوب لبنان، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية قصفت بلدة بني حيان بالقذائف المدفعية، وإن زوارقها أطلقت رشقات نارية باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ المنصوري دون إصابات، كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق منازل في برعشيت وحداثة مع تحليق مسيرات فوق بيروت وضحيتها الجنوبية.

0: شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية، وأكد أن الجيش اللبناني سيواصل الوقوف إلى جانب المواطنين ومواكبة عودتهم إلى مناطقهم رغم التحديات. وشدد هيكل على أن لبنان يستمد قوته من جيشه، وأن نجاح المؤسسة العسكرية مرهون بتضافر جهود جميع وحداتها وعناصرها. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان، رغم الوقف المعلن لإطلاق النار بين الجانبين. وقالت المنظمة الأممية في بيان إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية، وشددت على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير. قتل 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار وقع داخل مطعم في ساحة كودرينسكايا وسط العاصمة الروسية موسكو. وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها في الحادثة، مضيفة أن فرق التحقيق والطوارئ باشرت العمل في موقع الانفجار، فيما تواصل الجهات المختصة حصر أعداد الضحايا والتحقيق في ملابسات الحادث وفق لجنة التحقيق الروسية. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استهداف 3 مصافي نفط في روسيا وسفينة حاويات ترفع العلم الروسي. وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا في البحر الأسود وبحر آزوف، مشيرا إلى استهداف سفينة الحاويات الروسية ياني نايا الخاضعة للعقوبات. كما أعلن أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ الهجوم على المصافي في جمهورية باشكورتستان. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضرارا بمباني سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات، وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله. ألقت السلطات التركية القبض على أحد المتهمين بتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من تموز عام 2016. ونشرت وزارة الداخلية التركية مشاهد من عملية القبض على المتهم وهو ضابط سابق هارب، وأظهرت المشاهد جانبا من العملية التي نفذتها فرق مكافحة الإرهاب ليلا، ودخول عناصر الشرطة إلى المبنى والوصول إلى الشقة المستهدفة والعثور على المتهم مختبئا داخل إحدى الغرف وإلقاء القبض عليه. تعد جزر الأميرات القريبة من إسطنبول وجهة سياحية مميزة لعشاق الطبيعة والتاريخ، فيما يظهر زوارها إعجابا كبيرا بإطلالتها الساحرة على بحر مرمرة.
1: على بعد ساعتين ونصف عن سواحل إسطنبول تتراجع معالم المدينة شيئا فشيئا، فاسحة المجال أمام أرخبيل من 4 جزر ساحرة على رأسها جزيرة بويوك أدا التي تعني بالعربية الجزيرة الكبيرة، فيما تعرف عند العرب بجزيرة الأميرات. تستقبل الجزيرة زوارها بساعتها الشهيرة التي تمتد من محيطها الشوارع الهادئة والمباني التاريخية والمساحات الخضر الخلابة.
2: المكان هنا لطيف جدا وله طابع مميز، وكذلك الطبيعة هنا

0: والأزهار المنتشرة في كل مكان، إنه مكان جميل.
1: وهنا غير بعيدين ينتصب جامع الحميدية الذي شيد عام 1895 بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني.
2: لهذا المكان طابع خاص جدا، هناك عدد كبير من القطط، لا نرى هذا في روسيا، والناس هنا يركبون الدراجات الهوائية فقط، هذا أمر مميز.
1: ولاستكشاف الجزيرة فأنت بحاجة إلى دراجة هوائية أو حافلات البلدية الصغيرة الكهربائية، فهنا لا مجال للسيارات على الإطلاق.
3: أنا من روسيا وجئت اليوم إلى هذه الجزيرة مستمتعة بالأجواء هنا، ولكن على الجميع الاستعداد للمشي طويلاً أو الاستعداد لركوب الدراجات، فالسيارات هنا ممنوعة، ولكن بشكل عام الخدمات جيدة والناس ودودون جداً.
1: تبلغ الرحلة ذروتها عند كنيسة آيا يورغي، أعلى نقطة في بويوكادا، في لوحة بانورامية تطل على بحر مرمرة وأفق إسطنبول.
4: أنا من الهند، وهذه زيارتي الأولى لجزيرة الأميرات. المنظر من عند هذه الكنيسة رائع للغاية، اليخوت والبحر والطبيعة، إنها جزيرة مذهلة.
1: على امتداد الساحل تتناغم زرقة البحر مع المساحات الخضر، فيما تستقطب محل المثلجات الزوار بنكهاتها التي أصبحت جزءاً من هوية الجزيرة.
5: هذه الجزيرة الساحرة ليست وجهة سياحية فحسب، بل هي أسلوب حياة يقدم للعالم درساً في التعايش مع الطبيعة والحفاظ على التاريخ. إيمان العربي، تريتي عربي، من جزيرة بويوكادا، إسطنبول.
6: نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. عراقجي يحذر مما وصفه بأي عمل متهور من الولايات المتحدة، وواشنطن تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط وسط توقعات بالتصعيد ضد منشآت الطاقة في إيران. 5 شهداء في قصف إسرائيلي على جنوب دير البلح، ومصادر فلسطينية تقول إن الوسطاء أكدوا أن الجيش الإسرائيلي سيوقف العمليات العسكرية اعتبارا من اليوم الأحد. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في عملية انتحارية نفذتها امرأة مجهولة الهوية بمقهى في موسكو. في أمان الله.

0: بين عامي 104 و100 قبل الميلاد كانت مدينة أوليمبوس تحت حكم زينكتس الذي تصفه المصادر الرومانية بالقرصان. وخلال حكمه انفصل القرصان زينكتس عن اتحاد ليقيا وصك نسخة مزيفة للعملة المتداولة في اتحاد ليقيا. بعض الباحثين اعتبر زينكتس منحدراً من فيليقيا، فيما رأى آخرون أنه كان ليقياً وأقام في قلعة قرب أوليمبوس. هاجم الأسطول الروماني المنطقة لتطهيرها من القراصنة، وانتصر الأسطول بمعركة بحرية عام 78 قبل الميلاد، ودمر قلعة زينكتس الشهيرة. خلال فترة الإمبراطورية الرومانية انضمت المدينة مجدداً للاتحاد الليقي واستعادت أهميتها السابقة. الإمبراطور هادريانوس وفي رحلته الثانية للأناضول عام 131 زار أوليمبوس، وحينها وتكريماً لزيارته سميت المدينة هادريانا بوليس.
1: مرحبا بكم في مدن الأناضول الأثرية، واليوم سنزور مدينة أوليمبوس الأثرية. أين تقع؟ نحن الآن على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب أنطاليا، بعد فاسيليس وتقريبا عند أقصى الحدود الشرقية لليقيا. من هم الليقيون؟ دعونا نتعرف عليهم. الليقيون هم المحاربون الشجعان الذين ذكرهم هوميروس في ملحمته الإلياذة، والذين كانت لديهم أزياء وأسلحة خاصة بهم. وآنذاك كانوا قد تحالفوا مع الحثيين ضد المصريين في معركة قادش، وهم من الشعوب اللوفية الأصيلة في الأناضول، حيث أنشأوا حضارة خاصة بهم. نحن الآن في أرض الليقيين. أوليمبوس تقع على حدود ليقيا تماماً، لا نرى فيها جميع العناصر التي نراها في ليقيا. مع ذلك كانت مدينة هامة لها ثلاثة أصوات داخل مجلس الاتحاد. مدينة أوليمبوس الأثرية هي مدينة ساحلية هامة تأسست على ضفتي نهر أوليمبوس أو أكتشاي، وقد غزاها القراصنة وحكموها لفترة من الزمن، فكان لابد للإمبراطورية الرومانية أن ترسل أسطولاً وقائداً للمدينة في القرن الأول قبل الميلاد بهدف وضع حد لعمليات القرصنة التي كان يقوم بها القرصان الشهير زينكتس والذي حكم المدينة. يتمتع موقع أوليمبوس بأهمية لوجستية، فيها مصدر للمياه العذبة كما لديها مرفأ محمي، وهي تجاور جبل أوليمبوس القديم المعروف اليوم بجبل موسى، ولها مكانة مقدسة. من أهم المعالم في أوليمبوس باب المعبد، الأسقفية، قصر الأسقف، الرصيف البحري. في هذه الحلقة سنزور المسرح والحمامات والمقابر، لكن أولاً سنزور المسرح.
0: مسرح العصر الروماني يقع جنوب المدينة على سفوح جبل سيبيت قرب موقع يطل على المقبرة الغربية. لم يشهد المسرح أعمال تنقيب، ونرى فيه نحو 20 صفاً من المقاعد. يشير نقش وجد في المسرح إلى أنه رمم بعد زلازل ضربت المنطقة، وبأن امرأة أولمبية تدعى تندريس نذرته للإمبراطور هادريانوس.

في الحقيقة إن زوار مسرح أوليمبوس تتباين آراؤهم بشأنه. الأمر الغريب في الموضوع هو أن بعضهم يقول هذا المكان أشبه بمكب نفايات ولا شيء فيه، بينما يقول آخرون يا له من جمال، مسرح يتوسط الغابات. بالطبع يجب احترام كلا الرأيين. مع ذلك وبرأيي الشخصي في علم الآثار هناك رغبة عامة في الكشف عن المسارح وترميمها بسرعة، رغم أن ذلك لا يضيف الكثير لعلم الآثار كعلم. بالطبع ربما يعثر على تمثال أو اثنين أو على شيء، لكن بدراسة بسيطة يمكن وضع مخطط المسرح والكشف عن تاريخه. وبالطبع هناك من يحب هذه المسارح بوضعها الطبيعي دون أي عملية ترميم، وحتى إنه في إحدى ندوات علم الآثار عرض أحد العلماء ملعباً ضخماً اكتشفه أثناء التنقيب في المدينة القديمة، وتحدث عن صعوبة عمليات التنقيب التي استمرت لسنوات وعن تكلفتها، لكنه ختم كلامه بابتسامة وقال حينها في الواقع ما قمنا به لا علاقة له بعلم التنقيب والآثار، بل هو نوع من أنواع الحفريات، وأنهى عرضه. هناك رأيان، وبعض الناس بالطبع يريدون رؤية الأماكن الأثرية مرممة، لكن وكما قلت فإن مكانا مثل أوليمبوس على الأخص جميل كما هو. هذا المسرح مبني على الطراز الهلنستي، أي إن هذا المسرح بني على سفح طبيعي كما ترون، ونعلم أنه بني في العصر الروماني وله قباب كما نرى هنا. وبالنظر إلى وضعه الحالي فإنه مسرح يرجع للعصر الروماني، بني على الطراز الهلنستي.

0: سي. سنتوجه من هنا إلى أكبر حمامات المدينة، إنه حمام فيسبازيا.
1: في عام 1999 وفي إطار البحوث حول الدراسات البيزنطية، بدأت البروفيسورة إبرو بارمان من جامعة حاجة تبه دراسة مدينة أوليمبوس الأثرية التي اكتشفها باحثون جوالون زاروا المنطقة في بداية القرن التاسع عشر. واعتباراً من عام 2005 تحولت تلك البحوث وبإشراف البروفيسورة يلدا أوتشكان من جامعة حاجة تبه أيضاً لعمليات تنقيب مستمرة. بعثة التنقيب في أوليمبوس وعلم الآثار التركي يحييان ذكرى نائب رئيس بعثة التنقيب سينان سيرتل الذي قتل على رأس عمله عام 2019.
0: نحن الآن على الضفة الغربية، على الجزء الأقرب للبحر من مدينة أوليمبوس التاريخية. هنا يوجد حمام بحالة جيدة، هو حمام فيسبازيان. ما هو حمام فيسبازيان؟ النقش الموجود هنا يذكر أنه بني في عهد الإمبراطور فيسبازيان، أي نحو عام 70 بعد الميلاد تقريباً. عندما ننظر إلى البناء العام للحمام نلحظ استخدام الطوب فيه بكثرة، ومقارنة بحمامات القرن الثاني الضخمة التي يستخدم فيها الرخام بكثرة، وهو أيضاً ضخم، لكن نمط بنائه مختلف قليلاً ويرجع لفترة أبكر نسبياً من تلك الحمامات. الذين زاروا أوليمبوس يعرفون أن أشجار الغار تملأ جميع الأرجاء، وكما تعلمون شجرة الغار ترتبط بقصة أسطورية رائحتها عطرة وتستخدم في الأطعمة وتصنع منها مراهم لعلاج الأمراض، وهي شجرة قيمة جداً لكن قصتها الأسطورية يشوبها الحزن قليلاً.

يروى عن تلك القصة أن فتاة تدعى دفنة أو دافنة كانت ذات يوم تتجول في الغابة، فرآها أبولو المشهور بولعه بالنساء، أغرم بها وأرادها لنفسه، وكان كذلك مع كل النساء. لكن دفنة كانت لا تحب الرجال وعهدت نفسها على أن تقضي حياتها وحيدة في الغابات، فبدأت رحلة فرارها من أبولو. لكن كيف لفتاة فانية أن تهرب من أبولو؟ تجري وتجري ثم تسقط أرضاً ثم تتوسل وهي منهكة إلى آلهة الأرض كوبيلي أن تنقذها، فتقوم كوبيلي وعلى الفور بتحويلها إلى شجرة، وهكذا تحولت دفنة لشجرة الغار المعروفة. إثر ذلك يتزين أبولو بأغصان الغار وتظهر في معابد أبولو زخارف أوراق الغار التي اعتدنا رؤيتها.

بنيت مدينة أوليمبوس في واد عميق يفضي إلى البحر، ومحاطة شمالاً وجنوباً بجبال شديدة الانحدار. يمر من وسطها نهر أوليمبوس أو أكتشاي ويقسمها إلى قسمين. الطريق المخصص اليوم للتنزه والذي يمر من أمام المقابر كان في العصور القديمة مخصصاً على الأغلب لنفس الغرض. في المدن الكبرى في الشمال والجنوب عثر على 354 قبراً ترجع إلى القرنين الأول والثالث للميلاد.

قلنا إن أوليمبوس كانت ضمن اتحاد ليقيا، إحدى ست مدن لها الحق بثلاثة أصوات. فما هو اتحاد ليقيا؟ لأول مرة في العالم قام الليقيون بتشكيل اتحاد لحكم المنطقة، مع العلم أنه قديماً لم تكن هناك دول كالموجودة اليوم. كانت الدول تتشكل من مدن، أي كل مدينة كانت دولة، فلم يظهر مفهوم الدولة السائد إلا بعد الثورة الفرنسية. ويشار إلى اتحاد ليقيا بأنه كان

نموذجاً للديمقراطية في العصور القديمة التي نتحدث عنها. ففي هذا الاتحاد كان ينعقد في باتارا مجلس يضم ممثلين من جميع المدن، تتناسب أعدادهم طرداً مع تعداد السكان لاتخاذ قرارات عامة بشأن ليقيا. ست مدن كانت تتمتع بامتياز الأصوات الثلاثة، إحداها أوليمبوس. وبين الحين والآخر كان ينتخب رئيس لهذا الاتحاد الليقي ليحكمه لفترة. نحن الآن في مكان قبر عائلة الحاكم ماركوس أوريليوس المنحدر من مدينة أوليمبوس. الجدير ذكره في هذا المجال أنه في تسعينيات القرن الماضي أجرى متحف أنطاليا للآثار حفريات هنا، وعثروا على تابوت سيدمار البديع ونقلوه لمتحف أنطاليا للآثار.

هل أنت على مكان للتجوال في المدن الليقية؟ هو وسط المدينة المخصص للنيكروبول، أي للمقابر. وهذا أمر فريد بليقيا لا نراه في كل مكان، لأن المقابر عادة تكون بجوار المدن أو خارجها. أما الليقيون فهم يزينون مدنهم بالمقابر، لذا حينما تتجولون وسط المدينة تصادفون مثل هذه التوابيت، وهو إحساس جميل. هذا تابوت أنتيماخوس، وفيه حقيقة ما يثير إعجابي. فهنا نرى باباً وعليه مطرقة أيضاً، وهو يمثل بوابة هاديس، أي العالم السفلي، عالم الموتى. إذن بمجرد قرع هذا الباب ذي المطرقة والنزول إلى الأسفل ستقفل أبواب العودة بشكل كامل. ولهاديس كلب حارس واسمه كيربيروس، لا نراه هنا، لكن في نماذج أخرى يكون الباب مفتوحاً والكلب ينظر منه لرؤية الوافد الجديد.

0: آثار الجدران الممتدة بطول ضفتي النهر ترجع إلى الفترة الهلنستية. على الطرف الجنوبي من المستوطنة تقع قلعة جنوى، وفي الشمال قلعة أخرى تسمى قلعة الأكروبول. ترتفع أكروبول لنحو 50 متراً فوق سطح البحر. في القرن 15 وكسائر شبه جزيرة تيكي، انضمت أوليمبوس إلى الأراضي العثمانية. لم تجري خلال هذه الفترة عملية إسكان، ما حافظ بشكل كبير على نسيج المدينة ليصلنا كما كان في العصور الوسطى.
1: تجولنا في أرجاء مدينة أوليمبوس ووصلنا إلى الميناء وبلغنا نقطة التقاء أكتشاي أو نهر أوليمبوس بالبحر. من أكثر التوابيت إثارة للاهتمام في الميناء تابوت القبطان إيديموس. اللافت في هذا التابوت هو نحت نافر لسفينة، وهو النحت الوحيد لسفينة والذي رأيناه في العالم القديم لا سيما في ليقيا، ويعطي فكرة هامة عن أشكال السفن في القرن الثاني للميلاد إبان تلك الفترة، ويخبرنا بأن القبطان إيديموس مدفون هنا بقصيدة تقول: دخلت السفينة الميناء الأخيرة ورست فيه، فلم يعد يرجى مدد من الريح أو من نور الصباح. بعد أن ترك القبطان إيديموس الفجر الذي يأتي بالضياء، غدت سفينته التي لم تعمر كموجة محطمة شبيهة بيوم دفنه.

الطريق لينارتاش ليس طويلاً لكنه صعب، فهو منحدر شديد بطول نحو كيلومتر. جزء منه وإن كان قصيراً جداً إلا أنه طريق أثري هام، وقد وصلنا إليه وسننتقل من هنا إلى ينارتاش.

في منطقة شرق ليقيا داخل منتزه أوليمبوس بي داغلاري الوطني إلى الشمال الغربي لخليج تشيرالي، وعلى ارتفاع 180 متراً فوق سطح البحر، ومنذ آلاف السنين ترتفع ألسنة لهب من بين الصخور ليلاً ونهاراً دون توقف. نار ليقيا التي لا تنطفئ هي مزيج من غاز طبيعي عديم الرائحة يتسرب من شقوق صخور الأرض، ومعظمه ميثان، وفيه بعض الإيثان والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون، الغاز المتصاعد من الحجارة يشتعل حين يلامس الأكسجين. في كيمايرا التي كانت مركزاً لعبادة هيفايستوس إله الحدادين والنار، عثر على آثار من المعبد بالقرب من النار المتصاعدة من الأرض. النقوش والمذابح وقواعد التماثيل والعناصر المعمارية للمعبد تؤكد صحة المعلومات الواردة في المصادر القديمة حول عبادة هيفايستوس. بعد انتشار المسيحية تحول المعبد إلى كنيسة ذات مخطط بازيليكي. في الموقع نجد نافورة من العصر الروماني وأطلالا مختلفة تدل على العهد البيزنطي. على الرغم من أن الإله هيفايستوس ليس من كبار الآلهة لدى سكان أوليمبوس، إلا أن التبجيل الذي حظى به هو بسبب تداخل موقع الحجارة المشتعلة مع المدينة. بعض شواهد القبور في أوليمبوس مكتوب عليها عبارة تشير إلى أن إحداث أضرار في منطقة المقابر له غرامة تدفع لخزنة معبد هيفايستوس، وهو ما يؤكد القيمة التي تعزى لعبادة هيفايستوس.

بالطبع ينار طاش كيمايرا، جزء لا يتجزأ من مدينة أوليمبوس الأثرية. القرية المجاورة لأوليمبوس والمعروفة باسم شيرالي أخذت اسمها من هنا. يمكن الوصول إلى هنا عبر صعود جرف بطول نحو كيلومتر واحد وليس أكثر من ذلك. تاريخ هذا المكان قديم جدا، وورد ذكره في الإلياذة، أي في ملحمة هوميروس المعروفة، فتاريخه يعود للعصر البرونزي على الأقل. وقد كانت نار ليقيا التي لا تنطفئ مكانا مقدسا دائما، وهنا يوجد معبد مقدس نذر لإله الحدادين هيفايستوس. طبعا فإن النار وإله الحدادين متلازمان. وبعد هذا المعبد، أي في العصر المسيحي، بنيت كنيسة في هذا المكان ما حافظ على قدسيته. الطريق القديم الذي يقودنا للأعلى واسع جدا ولا يوجد هنا سكان، وهذا يدل على أنه حتى في العصر المسيحي كانت تأتي إلى هنا مواكب لإقامة احتفالات دينية، أي إن

فكان حافظ على قدسيته حتى القرن الثاني عشر للميلاد تقريبا. هذا المكان ذكر في إحدى الملاحم التي لها روايات مختلفة، لكني سأخبركم بالرواية المفضلة لي. في أرغوس، أي في شبه جزيرة مورا اليونانية، كان هناك بطل يدعى بليروفونتس، وهو رجل قوي. بليروفونتس هو اسم يعني في الواقع القاتل، أي قاتل أخيه، وبليروفونتس هو بطل كورنيثي، لكن أثناء الصيد قتل شقيقه بطريق الخطأ فنفي من كورن وجاء لأرغوس، وعندها استضافه ملكها. لكن لماذا استضافه الملك في داره؟ لأن بليروفونتس كان من أنصاف الآلهة، أي كانت والدته إنسانة فانية، أما والده فهو بوسايدون الذي يوصف بإله البحار، فأبوه آلهة. كان بليروفونتس إنسانا بطلا ووسيما، ولأنه كان عاشقا للبطولة ذهب في يوم لمعبد أثينا ونام على مذبحه، فمنحته أثينا لجما ذهبيا، وبه استطاع لاحقا الإمساك بالحصان الطائر بيجاسوس، روضه وبدأ بامتطائه. بليروفونتس حين قدم لأرغوس استضافه الملك، لكن بسبب بطولته وقوته ووسامته الشديدة أغرمت به الملكة، لكن ولأنه كان نبيل الأصل فقد صد الملكة. وبالطبع فإن صد امرأة لا يعد تصرفا جيدا وله تبعاته السيئة. استشاطت الملكة غضبا وذهبت لزوجها زاعمة أن بليروفونتس حاول اغتصابها وطلبت منه قتله، لكن الملكة قال لها إن عاداتنا لا تجيز لي قتل شخص استضفته في داري، لكن والدك ملك ليقيا سأكتب إليه رسالة أخبره بما سيفعله وسأعطيها لبليروفونتس وأرسله لليقيا. وهكذا حمل بليروفونتس رسالة دون أن يعلم أنها تنطوي على أمر قتله، وذهب إلى هيوبيتس ملك ليقيا والذي هو والد الملكة. قرأ هيوبيتس الرسالة دون أن يخبر بليروفونتس بشيء عن محتواها، وقال الملك في نفسه سأكلفه بمهام يكون فيها هلاكه، وهكذا أرسله في مهمة لسوليم، أي إلى أعالي ترميسوس. فانتصر بليروفونتس على شعب سوليم الذي لا يقهر، وفي مهمة ثانية أرسله لمحاربة الأمازونيات فانتصر عليهن. فقال الملك في جبال ليقيا يعيش تنين ينفث النار، ولم يسبق أن ذهب إليه أحد وعاد حيا، فأمره الملك أن يذهب ويقتل وحش كيمايرا. عندها تسلح بليروفونتس بالأسلحة التي يصنعها إله الحدادين والنار هيفيستوس، وامتطى صهوة حصان بيجاسوس الطائر، وأتى إلى هنا لمقارعة التنين فقتله ودفنه على عمق 7 طوابق تحت سطح الأرض. زوار يانارتاش كيمايرا اليوم يزورون مكان هذا التنين المدفون بعمق 7 طوابق تحت الأرض ويرون لهبه. لكن بالطبع هناك دائما عبرة في الأساطير اليونانية، فبطلنا بليروفونتس وبعد كل ما حققه من نجاحات يغتر بنفسه ويقول إن أبي إله فلأذهب إلى أوليمبوس لأعيش وسط الآلهة. يمتطي صهوة حصانه ويطير لأوليمبوس، فيغضب زيوس منه ويقول سألقن هذا المتغطرس درسا لن ينساه، ويرسل له ذبابة، وحين تلدغ الذبابة الحصان يهتز بقوة، فيسقط بطلنا بشكل مباشر من ظهر حصانه ويرتطم بالأرض دون أن يموت، لأنه نصف إله ونصف إنسان، لكنه يتحول إلى شخص عاجز ويقضي ما تبقى من حياته بهذا الشكل. هنا تقول لنا الأسطورة كونوا ما شئتم، لكن لن يمكنكم الارتقاء لمستوى الآلهة. هذا المكان مثير للاهتمام جدا، وقد ذكره البحار العثماني العظيم بيريريس في كتابه المشهور كتاب البحرية، حيث يقول فيه لدى المجيء من رأس جيليدونيا شيليدون يلوح أولا جبل موسى، وبعد ذلك تظهر إشارة يانارتاش على الجبل. هكذا وصف المكان في كتابه التاريخي، أي هذه المنطقة.

يتوافد الناس عادة إلى هنا وقت غروب الشمس ويستمتعون ليلاً بهذه النيران ثم يعودون إلى تشيرالي. أنهينا هذه الحلقة اليوم من كيمايرا يانارتاش، فإلى اللقاء في موقع جديد وآثار جديدة.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسر الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: ليش حكيت؟ دمرت صار عليه ليش حكيت؟
1: الله الله.

عراقجي يحذر مما وصفه بأي عمل متهور من الولايات المتحدة. وواشنطن تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط وسط توقعات بالتصعيد ضد منشآت الطاقة في إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 5 شهداء في قصف إسرائيلي على جنوب دير البلح، ومصادر فلسطينية تقول إن الوسطاء أكدوا أن الجيش الإسرائيلي سيوقف العمليات العسكرية اعتبارا من الأحد. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في عملية انتحارية نفذتها امرأة مجهولة الهوية بمقهى في موسكو.

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة حسب وصفه، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني. وشدد عراقجي على استعداد بلاده للرد بحزم على أي عدوان ضد إيران حسب تعبيره. حذرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط مواطنيها من تصعيد غير متوقع في الحرب، كما حثتهم على الاستعداد للمغادرة. جاء ذلك في تنبيه أمني نشرت نسخا منه على وسائل التواصل الاجتماعي البعثات الأمريكية في عمان والقدس وبغداد والقاهرة وتل أبيب. وتحدث الإعلام الإسرائيلي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم واسع على إيران.

0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التهديد الإيراني ببرنامج نووي يمثل خطرا لا يمكن السماح بحدوثه على حد وصفه. وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن إيران كانت تسعى لامتلاك سلاح نووي وبناء مظلة صاروخية تقليدية لحماية برنامجها، وأن الرئيس ترامب استهدف القدرات العسكرية الإيرانية وألحق أضرارا كبيرة بقدراتها الدفاعية. وقال إن طهران أصبحت أكثر استعدادا لاتفاق بشأن البرنامج النووي والمضائق. في المقابل اتهمت إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وحذرت طهران دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. وأعلن قائد العمليات المركزية للقوات الإيرانية أن القوات أو الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة، مضيفا في تحذير لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بأن أي دولة تشكل درعا دفاعية لأمريكا ستطولها نيران الحرب حسب تعبيره. يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.
1: تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن خطط مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن حملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران قد تنفذ بداية الأسبوع. ورغم عدم تأكيد القرار نهائياً إلا أن مؤشراته تتزايد، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن رئيس دونالد ترامب يدرس بجدية خيار استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما تبقى قائمة الأهداف ونطاق الضربة قيد النقاش. وفي حين يؤكد البنتاغون جاهزيته لتنفيذ أي توجيهات رئاسية، يكرر ترامب عزمه توجيه ضربة قوية لإيران التي يقول إن طريقتها في التفاوض تغضبه.
2: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
1: وفي إيران تحذير في كل تصريح. وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على بنيتها التحتية ضرباً من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده أعدت خطة شاملة للرد على ذلك، وأوضح أن الخطة تتضمن ضرب البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وتتوسع دائرة التحذيرات الإيرانية بتصريحات وزير الخارجية عباس عرقجي الذي اعتبر أن استخدام أراضي أي دولة لشن هجوم على أخرى عمل عدواني. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الولايات المتحدة ستشن هجوما واسعا على إيران، وسط تقديرات إسرائيلية بأن أي هجوم أمريكي قد يقود إلى رد إيراني يستهدف تل أبيب. وأكد الإعلام الإسرائيلي رفع إسرائيل حالة التأهب الدفاعي، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تستعد لمبادرة الهجوم على إيران أو أن يسمح لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمشاركة في الهجوم. وأضاف أن الضربة على إيران ستجر إسرائيل إلى الصراع حتى لو لم تشارك فيه. شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار. ووجه الزيدي خلال اجتماع طارئ لبحث التطورات الأمنية في المنطقة بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، مع وضع آليات رادعة تحول دون تكرار هذه الخروقات المحتملة. يأتي ذلك في وقت كثر فيه الحديث عن استعداد مجموعات انفصالية لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية. استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي المشاعلة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل هجمات

0: قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وأفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومواصي خان يونس، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا مدنيا في شارع 30 بمدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة. نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر مطلع لم تسمه تأكيد المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والوسطاء لتوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي وعمليات الاغتيال اعتبارا من اليوم الأحد. وكان ميلادينوف قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال لإدارة مدنية في غزة وفق بيان مجلس السلام، مضيفا أن عملية الانسحاب الإسرائيلي يجب أن تتزامن مع التخلص من الأسلحة، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة بدعم القوة الدولية للاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية. تباينت ردود الفعل لدى الفصائل الفلسطينية بشأن ما نشر تحت عنوان خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة، والتي حددت فيها المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في قطاع غزة.
1: حصر السلاح وتخزينه، البند الثامن في خريطة الطريق لوقف الحرب على غزة، بند لقي ترحيبا من بعض الفصائل الفلسطينية وتحفظا على صيغته النهائية لافتقارها لضمانات ملزمة بحسب ما أشارت إليه فصائل أخرى.
2: يعني نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني ما دام يرزح تحت الاحتلال فمن حقه أن يناضل ويكافح الاحتلال ووجود الاحتلال، ولكن مسألة السلاح ومسألة المقاومة يجب أن تكون في الإطار الفلسطيني الفلسطيني.
1: حركة الجهاد الإسلامي الأقرب لمنهجية حماس العسكرية تحفظت على صيغة البند الثامن لافتقارها لتعهدات صريحة بوقف القتل والانسحاب من القطاع، مؤكدة وجود فرق جوهري بين نزع السلاح القصري وحصره وتخزينه ضمن اتفاق فلسطيني داخلي. وبينما تقول حماس إن خريطة الطريق لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على حصر السلاح بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع، تؤكد أنها لن تنفذ التزاماتها ما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق كاملة.
3: خلال الساعات القادمة سيتضح بشكل واضح كيف ستتعاطى إسرائيل مع هذه التفاهمات التي أبدى فيها الجانب الفلسطيني مرونة كبيرة، وأن هذه التفاهمات واضحة ومفصلة كيفية التعاطي مع هذا الأمر فيما يتعلق بقضية الانسحابات إلى المنطقة الصفراء، وأيضا عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة لتهيئة وإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والحكومية لإحداث تغيير حقيقي وفعلي.
1: وبين حالة التفاؤل الحذر والترقب تجمع الفصائل الفلسطينية على حساسية هذه المرحلة وأهميتها، وتحديدا فيما يتعلق ببنود أخرى كوقف العدوان والخروقات اليومية وتسهيل دخول وعمل اللجنة الإدارية الوطنية وإعادة الإعمار وحصر سلاح الميليشيات المسلحة. ثوابت وطنية وسياسية تبحث عنها الفصائل الفلسطينية في خريطة طريق اتفاق غزة، بينما يبحث المواطن الغزي هنا عن وقف الإبادة المستمرة وتحصيل حقوق إنسانية سلبت خلال 3 أعوام من التجويع والإبادة. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: حذر مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منير البرش من تسارع انهيار المنظومة الطبية بعد تدمير الجيش الإسرائيلي مستودعا للأدوية في مستشفى

0: الشهداء الأقصى بدير البلح. وأضاف البرش أن القطاع الصحي يعاني عجزا يبلغ 51% في الأدوية الأساسية و 59% في المستهلكات الطبية، وطالب بضرورة حماية مخازن الأدوية والإمدادات الطبية في قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني.
1: رغم الإعلان عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة. شهداء ومصابون جراء قصف جوي نفذته سيارة إسرائيلية حربية شمال مدينة أصداء شمال مدينة خان يونس، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية استهدفت مخيما صيرات وسط القطاع. كما دمرت غارة إسرائيلية مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما تسبب بأضرار كبيرة في المكان وأدى إلى فقدان وتلفي كميات حيوية من المستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لخدمة المرضى والجرحى، والحق أضرارا بخيام النازحين المحيطة.
2: استيقظنا هذا الصباح على استهداف لمستشفى شهداء الأقصى. هذا المكان كان يحوي على 4 مخازن مركزية للمستشفى. كان مخزنين من هؤلاء ال4 مخازن اختفى بالكامل، وهناك مخزنين غير قابلة للعمل. نحاول الآن التواصل لنرى ماذا سوف نفعل بها.
1: يأتي هذا في وقت تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن أي من مستشفيات القطاع لا يعمل بكامل طاقته، وأن أكثر من نصف الأدوية الأساسية نفدت من المخزونات. يتزامن هذا التصعيد الميداني مع تواصل الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي وسط استمرار المشاورات بشأن الصيغة النهائية وآليات التنفيذ. وعلى الرغم من التباين في تفسير مسودة الاتفاق والرفض الإسرائيلي على لسان بعض المسؤولين في حكومة نتنياهو، تبدو الأيام المقبلة حاسمة لجهة إنهاء احتلال الجيش الإسرائيلي لمساحات واسعة من قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنهك والمحاصر منذ سنوات.
0: خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس في وقفة دعت إليها اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع فلسطين بمشاركة منظمات مجتمع مدني وأحزاب معارضة، وقد جمعت بين المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدعوة إلى استعادة جزر المالفيناس التي تسيطر عليها بريطانيا في رسالة ربطت بين القضيتين ووجهت انتقادات مباشرة لسياسات الرئيس خافير ميلي الخارجية.
3: هنا وسط العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، خرج آلاف الأرجنتينيين في مظاهرة حاشدة دعت إليها اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمشاركة منظمات المجتمع المدني وأحزاب معارضة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ورفض الدعم الذي تقدمه حكومة الرئيس خافير ميلي لإسرائيل. المتظاهرون الذين رفعوا علم الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية إلى جانب الأعلام الفلسطينية طالبوا أيضا باستعادة جزر فوكلاند، أو كما يطلق عليها الأرجنتينيون جزر المالفيناس التي تسيطر عليها بريطانيا، داعين الحكومة الأرجنتينية إلى تبني موقف أكثر تشددا في ملف السيادة على الجزر، ومعتبرين أن التضامن مع فلسطين يرتبط بالدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها بما في ذلك قضية المالفيناس.
4: عندما نتحدث عن جزر المالفيناس فعلينا أيضا التحدث عن فلسطين، لأن فلسطين خاضعة للاحتلال، ونحن ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو القاتل، ونطالب بفلسطين حرة من النهر إلى البحر.
3: المظاهرة تأتي في ظل تصاعد الانتقادات داخل الأرجنتين لسياسات خافير ميلي الخارجية، ولا سيما مع التقارب غير المسبوق بين حكومته وإسرائيل في وقت ترى فيه أحزاب معارضة أن هذا التوجه لا يعكس الموقف التاريخي لقطاعات واسعة من المجتمع الأرجنتيني تجاه القضية الفلسطينية. تظاهرة جمعت بين ملفين يحملان حساسية خاصة.

0: خاصة لدى الأرجنتينيين التضامن مع فلسطين والمطالبة باستعادة جزر المالفينس، وبين هذين العنوانين يواصل الأرجنتينيون الضغط على حكومة ميلي لوقف ما يصفونه بالتواطؤ العلني مع الاحتلال. نوار كالتوتيرتي عربي، بوينوس آيرس.
1: يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم في وقت تتزايد فيه هذه الأوامر لتشمل عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
2: أيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء.
3: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه. يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
4: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأني أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مصدرين طينة أنا كنت أجبل، وكل من وفي الملف يرجع يقولون ملفك ناقص نعاود نكمله. لعبوا في أعصابنا فترة طويلة، يعني كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
3: في نحالين غرب بيت لحم لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب، بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقا بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
5: خططها الهيكل حوالي 400 دونم، والناس 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا تقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المسموح فيه، والناس بدها تنتشر بدها تتوسع وين تروح. يعني
3: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضي نحالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي منذ أكثر من 30 عاما لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد.
6: بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين، وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي هدمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر ويشترت عربي، بيت لحم.
1: أصيب شخصان بغارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوق في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية قصفت بلدة بني حيان بالقذائف المدفعية، وإن زوارقها أطلقت رشقات نارية باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ المنصوري دون إصابات، كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق منازل في برعشيت وحداثة، مع تحليق مسيرات فوق بيروت وضحيتها الجنوبية. شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية، وأكد أن الجيش اللبناني سيواصل الوقوف إلى جانب المواطنين ومواكبة عودتهم إلى مناطقهم رغم التحديات. وشدد هيكل على أن لبنان يستمد قوته من جيشه، وأن نجاح المؤسسة العسكرية مرهون بتضافر جهود جميع وحداتها وعناصرها. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان رغم الوقف المعلن لإطلاق النار بين الجانبين. وقالت المنظمة الأممية في بيان إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية، وشددت على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير. قتل 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار وقع داخل مطعم في ساحة كودرينسكايا وسط العاصمة الروسية موسكو. وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها في الحادثة، مضيفة أن فرق التحقيق والطوارئ باشرت العمل في موقع الانفجار، فيما تواصل الجهات المختصة حصر أعداد الضحايا والتحقيق في ملابسات الحادث وفق لجنة التحقيق الروسية. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استهداف 3 مصافي نفط في روسيا وسفينة حاويات ترفع العلم الروسي. وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا في البحر الأسود وبحر آزوف، مشيرا إلى استهداف سفينة الحاويات الروسية ياني نايا الخاضعة للعقوبات، كما أعلن أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ الهجوم على المصافي في جمهورية باشكورتستان. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضرارا بمباني سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات. وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله. ألقت السلطات التركية القبض على أحد المتهمين بتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز عام 2016. ونشرت وزارة الداخلية التركية مشاهد من عملية القبض على المتهم وهو ضابط سابق هارب، وأظهرت المشاهد جانبا من العملية التي نفذتها فرق مكافحة الإرهاب ليلا، ودخول عناصر الشرطة إلى المبنى والوصول إلى الشقة المستهدفة والعثور على المتهم مختبئا داخل إحدى الغرف وإلقاء القبض عليه. تعد جزر الأميرات القريبة من إسطنبول وجهة سياحية مميزة لعشاق الطبيعة والتاريخ، فيما يظهر زوارها إعجابا كبيرا بإطلالتها الساحرة على بحر مرمرة.
7: على بعد 2.5 ساعة عن سواحل إسطنبول تتراجع معالم المدينة شيئا فشيئا، فاسحة المجال أمام أرخبيل من 4 جزر ساحرة على رأسها جزيرة بويوك أدا التي تعني بالعربية الجزيرة الكبيرة، فيما تعرف عند العرب بجزيرة الأميرات. تستقبل الجزيرة زوارها بساعتها الشهيرة التي تمتد من محيطها الشوارع الهادئة والمباني التاريخية والمساحات الخضر الخلابة.
8: المكان هنا لطيف جدا وله طابع مميز، وكذلك الطبيعة هنا والأزهار المنتشرة في كل مكان، إنه مكان جميل.
7: وهنا غير بعيد ينتصب جامع الحميدية الذي شيد عام 1895 بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني.
9: لهذا المكان طابع خاص جدا، هناك عدد كبير من القطط، لا نرى هذا في روسيا، والناس هنا يركبون الدراجات الهوائية فقط، هذا أمر مميز.
7: ولاستكشاف الجزيرة فأنت بحاجة إلى دراجة هوائية أو حافلات البلدية الصغيرة الكهربائية، فهنا لا مجال للسيارات على الأطلاق.
10: أنا من روسيا وجئت اليوم إلى هذه الجزيرة مستمتعة بالأجواء هنا، ولكن على الجميع الاستعداد للمشي طويلاً أو الاستعداد لركوب الدراجات، فالسيارات هنا ممنوعة، ولكن بشكل عام الخدمات جيدة والناس ودودون جداً.
7: تبلغ الرحلة ذروتها عند كنيسة آيا يورغي، أعلى نقطة في بويوك أدا، في لوحة بانورامية تطل على بحر مرمرة وأفق إسطنبول.
11: أنا من الهند، وهذه زيارتي الأولى لجزيرة الأميرات. المنظر من عند هذه الكنيسة رائع للغاية، اليخوت والبحر والطبيعة، إنها جزيرة مذهلة.
7: على امتداد الساحل تتناغم زرقة البحر مع المساحات الخضر، فيما تستقطب محل المثلجات الزوار بنكهاتها التي أصبحت جزءاً من هوية الجزيرة.
12: هذه الجزيرة الساحرة ليست وجهة سياحية فحسب، بل هي أسلوب حياة يقدم للعالم درساً في التعايش مع الطبيعة والحفاظ على التاريخ. إيمان العربي، تريتي عربي، من جزيرة بويوك أدا، إسطنبول.
1: نهاية النشرة. هذا تذكير بالعناوين. عراقجي يحذر مما وصفه بأي عمل متهور من الولايات المتحدة، وواشنطن تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط وسط توقعات بالتصعيد ضد منشآت الطاقة في إيران. 5 شهداء في قصف إسرائيلي على جنوب دير البلح، ومصادر فلسطينية تقول إن الوسطاء أكدوا أن الجيش الإسرائيلي سيوقف العمليات العسكرية اعتبارا من اليوم الأحد. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في عملية انتحارية نفذتها امرأة مجهولة الهوية بمقهى في موسكو. أطيب المنى، في أمان الله.
13: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
14: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
15: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
16: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
17: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
18: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
19: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
20: نعم، إذا فهمي.
19: نعم،
20: أسرع وقت
19: في كل الأحوال.
21: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
22: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
23: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أيمن عجوز عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي يتأهل إلى الدور الثالث بالتصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي. نعي أسطورة ميلان فرانكو باريزي الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 66 عاما يتصدر العناوين على منصات التواصل الاجتماعي. بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الفيفا طالما استمر مشروع إنشاء كيان تجاري لإدارة الحقوق التجارية لبطولاته، يبرز سؤال جوهري: هل تنجح خطوة اليويفا هذه في إفشال المشروع، أم يتمكن الاتحاد الدولي من تمريره رغم المعارضة الأوروبية الحادة له؟

تأهل بشكتاش إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للدور الأوروبي بعد فوزه على ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي الثاني، وحسم الفريق التركي بطاقة التأهل بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الفيفا إذا مضي في مشروع إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة الأنشطة التجارية لكأس العالم، وأكد يويفا أن كأس العالم ليست للبيع، معتبرا أن المقترح أعد دون تشاور كاف وأنه يهدد استقلالية حوكمة كرة القدم العالمية. استقال كارلوس كورديرو كبير مستشاري رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من منصبه احتجاجا على مقترح الاتحاد بيع حصة من البطولات الدولية لمستثمرين خارجيين، ووصف كورديرو المقترح بأنه صفقة سيئة لكرة القدم، مؤكدا أنه لا يستطيع الوقوف مكتوف الأيدي بينما ينظر الاتحاد الدولي في التخلي عن حصة من أبرز بطولاته. أقر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لوائح تأديبية جديدة تفرض إيقافا لا يقل عن 10 مباريات على اللاعبين أو المسؤولين الذين تثبت إدانتهم بارتكاب مخالفات مرتبطة بالعنصرية، وأوضح الاتحاد أن العقوبات قد تشدد في الحالات الجسيمة أو عند تكرار المخالفة. أعلن إنتر ميلان الإيطالي تعاقده مع المدافع الإنجليزي جون ستونز في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لعامين بعد نهاية مسيرته مع مانشستر سيتي، ويمثل انتقال ستونز إلى إنتر ميلان أول تجربة احترافية له خارج إنجلترا. أعلن نادي ميلان الإيطالي رحيل أسطورته فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عاماً، وذكرت وسائل إعلام أن باريزي عانى مع مرض على مدار العام الماضي عقب استئصاله لعقدة رئوية، فيما كان آخر ظهور للمدافع الأسطوري عند حمله للشعلة الأولمبية إلى ملعب سان سيرو بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير الماضي. خضع المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو للاستجواب أمام البرلمان على خلفية خروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم 2026، وجاءت جلسة الاستماع ضمن تحقيق في أداء الاتحاد الكروي لكرة القدم وسط انتقادات لطريقة تعيينه وقراراته الفنية أبرزها إبقاء سون هيونغ مين على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة من كأس العالم.

0: تواصل سيدات في قطاع غزة تحدي الواقع من داخل ملاعب كرة القدم رغم فقدانهن أطرافهن خلال الحرب. فريق نسائي لمبتورات الأطراف يحمل رسالة تتجاوز الرياضة إلى الإصرار على الحياة وتحقيق المشاركات الدولية.
1: بخطوات تستند إلى عكازات تستعد مجموعة من الفتيات لبدء تمرينات كرة القدم الخاصة بمبتورات الأطراف. فالحرب التي بترت أطرافهن لم تنل من إرادتهن لتتحول كرة القدم من مجرد رياضة إلى مساحة لاستعادة الحياة والثقة بالنفس. الفتاة روزان خيرة كانت تحلم بأن تمثل فلسطين في رياضة العدو قبل أن تقول الحرب كلمتها.
2: كانت هواية الرياضة والركض، شاركت بالعديد من المسابقات وحصلت على أكثر من ميدالية في الركض السريع، ولكن بسبب هاي الحرب فقدت قدمي وفقدت معها جزء من روحي، ولكن يعني الإصابة مش نهاية الطريق، ويعني الحمد لله أنا عزيمتي قوية وعندي إرادة وعندي أحلام بسعى إني أحققها.
1: تأسيس فريق كرة قدم للفتيات المبتورات الأطراف في قطاع غزة لم يكن مجرد مبادرة رياضية، بل كان خطوة تهدف لدمجهن في البيئة الرياضية وتطوير مهاراتهن في محاولة لفتح آفاق جديدة أمامهن وإثبات أن الرياضة جزء من الانتصار على آثار الحرب. ورغم استمرار الحرب وشح الإمكانيات وصعوبة توفير الأدوات الخاصة،
3: جمعية فلسطين لكرة القدم هي جمعية فلسطينية خيرية تهتم بالرياضة.

0: رياضة للمبطلين الأطراف وبالذات في كرة القدم البطر. من أهدافها أن يكون عندها جميع الفرق من شباب من صبايا من فتيات من أطفال لكرة القدم البطر. وهذه كرة القدم البطر هي رياضة عالمية، إلها اتحاد دولي، إلها اتحاد أسيوي، وإلها نشاطاتها في العالم كله. من أهدافنا أن نكون إحنا جاهزين للمشاركة في هذه النشاطات.
1: تواصل اللاعبات تدريباتهن بانتظام، فكل حصة تدريبية تمثل لهن خطوة جديدة نحو استعادة الثقة، ورسالة بأن الإرادة قادرة على تجاوز ما خلفته الحرب من إصابات. لم تكن الإصابة نهاية الطريق، بل بداية رحلة تحدي جديدة. فبعزيمة راسخة تتمسك هؤلاء السيدات بحلم تمثيل فلسطين في المحافل الدولية. محمد أحمد، تلت عربي، قطاع غزة.
2: رحيل أسطورة كرة القدم الإيطالية ونادي ميلان فرانكو باريزي تصدر منشورات الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي بعدد من الحسابات الرسمية والنشطاء الذين نعوا رحيل النجم السابق. البداية مع الحساب الرسمي لنادي ميلان الذي نشر رسالة تعزية بعد وفاة أسطورة النادي وكرة القدم الإيطالية أي سي ميلان في حزن عميق على رحيل فرانكو باريزي. سيبقى مثاله ونزاهته محفورين في هوية النادي إلى الأبد، شأنهما شأن قميصه الأيقوني رقم 6، التعازي الذي يتقدم بها أي سي ميلان إلى عائلة فرانكو باريزي في هذا المصاب الأليم يشاركه فيها كل روسانيورو. وإلى حساب الدوري الإيطالي الرسمي الذي نشر رسالة تعزية لوفاة باريزي والتأكيد على وقوف أسرة كرة القدم الإيطالية مع أسرته، ليكتب: تعرب رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن تعازيها لوفاة فرانكو باريزي وتقف إلى جانب عائلته في هذه اللحظة الحزينة. راتب يبرودي أشاد بالمسيرة التي كتبها باريزي مع ميلان والتي أدت لتخليد رقمه التاريخي في النادي، ليكتب: لكي تدرك مدى أهميته في تاريخ ميلان، برلسكوني قرر حجب رقمه في الفريق الوحيد بجانب مالديني الذي حصل على هذا الأمر، لذلك لن ترى أحد في ميلان يرتدي القميص رقم 6 أو رقم باريزي منذ اعتزاله. تخليد اسم باريزي امتد إلى الجماهير غير الميلانية وغير الإيطالية أيضا، كما الحال مع حساب مدريدستا الذي يتحدث عن باريزي قائلا: توفي فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عاما، أفضل قلب دفاع بتاريخ إيطاليا دون منازع. أخيرا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي دعت رحيل باريزي لتقول: برحيل فرانكو باريزي لم تفقد إيطاليا أحد أعظم أبطالها في تاريخها الرياضي فحسب، بل فقدت أيضا مثالا يحتذى به في الوفاء والجدية والتفاني إلى عائلته وجماهيره وكل من أحبه. أتقدم بأحر التعازي.

0: في تصعيد غير مسبوق أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا مضي في تنفيذ خطته لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة تنذر بأكبر مواجهة بين الجانبين منذ طرح المشروع وتثير تساؤلات حول قدرة اليويفا على إفشال الخطة مع اتساع دائرة المعارضين لها.
1: بعد أيام فقط من الانتقادات الواسعة التي واجهت مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، تحولت الاعتراضات إلى خطوات عملية بإعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا مقاطعة جميع بطولات الفيفا حال تنفيذ خطته الرامية إلى بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم وبقية بطولاته لمستثمرين من القطاع الخاص. القرار الأوروبي لم يعد مجرد موقف سياسي، بل أصبح ورقة ضغط مباشرة تستهدف إسقاط مشروع الفيفا قبل وصوله إلى مرحلة التصويت النهائي. فغياب منتخبات أوروبا التي تضم أبرز القوى الكروية سيحرم بطولات الفيفا من جزء كبير من قيمتها الرياضية والتجارية، ما يجعل تنفيذ المشروع أكثر تعقيداً. وزادت الضغوط على الفيفا بعد انضمام اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاف إلى المعسكر الرافض للخطة، معلناً بالإجماع رفضها دون شهر بطاقة مقاطعة البطولات، رفض يكشف توسع المعارضة داخل الاتحادات القارية ويضعف الزخم الذي كان يعول عليه أنفانتينو لتمرير مشروعه. ورغم قوة التحرك الأوروبي، فإن قدرة اليوفا على إيقاف المشروع بشكل منفرد تبقى محدودة قانونياً، فاعتماد الخطط أو رفضها يتطلب تصويت الاتحادات الأعضاء في الجمعية العمومية للفيفا الذي يضم 211 اتحاداً لا تمثل فيها الاتحادات الأوروبية الأغلبية. وبين إصرار أنفانتينو على أن المشروع سيؤمن موارد مالية إضافية لتطوير اللعبة وتمسك اليوفا بأن كأس العالم ليست مشروعاً استثمارياً، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت خطة الفيفا ستنجح في عبور التصويت أم أن المعارضة الأوروبية المتسعة ستقبر المشروع قبل أن يرى النور.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من عمان المحامي الأستاذ عماد حناينة المختص في القضايا الرياضية. أهلا بك أستاذ عماد. إذن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر مقاطعة اليويفا لبطولات الفيفا على مستقبل كأس العالم؟
2: تحياتي. بداية أنا باعتقادي الإحجام أو الاتحاد الأوروبي وقف عن أي مشاركة دولية هو لعدم معرفته بما سوف يحصل بهذا الأمر، لأنه هذا المشروع مشروع مبهم وتم إحاطة به وتم الاتفاق به هو بأمريكا وبعيدا عن أي اتحادات أهلية أو قارية، وقد يكون هو مشروع سياسي مشاركة يعني بداية سياسي أو اقتصادي من مجموعة مستثمرين في أمريكا مع الاتحاد الدولي. هذه المعارضة الدولية من كافة دول العالم والاتحادات القارية باعتقادي هم يعني معارضة لعدم معرفتهم أين هذه الكعكة سوف تؤول، ويثير الشكوك حقيقة بتقييم الشركة التجارية ب20 مليار وأن المستثمر هو مقيم ب4 مليار في بطولات كأس العالم. هذه البطولة العالمية التي هي إرث إنساني ورياضي من أكثر من 100 عام، فهل معقول أن هذا الإرث الرياضي يقيم ب20 مليار وأن المستثمر يدخل ب4 مليار في هذا الإرث الرياضي الإنساني؟ هنالك شكوك كبيرة في عملية الشفافية في بشفافية المشروع وكيفية الاستمرار بهذا المشروع، لكن باعتقادي المشروع قد يمر لأن أصحاب القرار هم أفراد، هم اتحادات أهلية، وهذه الاتحادات الأهلية أغلبها اتحادات فقيرة يمكن السيطرة عليها، يمكن خاصة سوف يتم منحهم 40 مليار، قد يكون هذه 40 مليار مدفوعة على فترات، وقد تكون يعني الفترة الماكسيموم معهم 4 سنوات أو أكثر.
0: نعم أستاذ عماد، ولكن لذلك يعني الاتحاد الأوروبي يعني أمس اجتمع وهناك 55 دولة اعترضوا على هذا المشروع. يعني كيف يمكن للفيفا بأن يجري بطولاته دون وجود يعني منتخبات أوروبا؟
2: منتخبات أوروبا سوف تشارك حتى لو عارضت، لأن هنالك هذه الكعكة سوف يكون لها الاتحادات، سوف يتم الاستفراد في كل اتحاد. بعدين هذا الاعتراض الأوروبي هو من الأمان العامة للاتحاد الأوروبي، وليس من إذا أنت ناقشت الآن الأمر مع الاتحادات كل اتحاد على انفراد. أنا باعتقاد الاتحادات سوف تنقسم وسوف تقول خلينا نناقش الأمر وخلينا نعرف أمور وما سوف نحصل عليه من هذا المشروع. إذن الأمر هو، وأنا اعتراضي أنا اعتقادي اليوم هو استقالة المستشار القانوني بالفيفا لشخص رئيس الاتحاد الدولي. هذا أمر الاستقالة أمر ملفت للنظر، وأنه يبدو هذا الشخص غير قادر.
0: سأتي إلى موضوع الاستقالة في الاتحاد الدولي لكرة القدم أستاذ عماد. يعني اليويفا ذكرنا قبل قليل 55 دولة اعترضوا، ولكن أيضا اليويفا تنفق على هذه الاتحادات ضمن الاتحاد. يعني أليس هناك ستكون هناك مشكلة بين اليويفا من جهة والاتحادات والفيفا والاتحادات من جهة؟
2: بالتأكيد هناك مشكلة، وأنا باعتقادي أنهم قادرين على الجلوس وسوف يجلسوا، بالنهاية سوف يجلسوا ويناقشوا الأمر. إذا لاحظنا الاتحاد الدولي واليويفا كانوا معترضين على مجموعة من الأندية الأوروبية لما مشروع السوبر ليج، وكانت الأمر بأنه وكانت الاعتراضات بأن هذا السوبر ليج مشروع خارج نطاق الهرم الدولي في إدارة كرة القدم، والهرم الدولي هو الاتحادات الأهلية والاتحادات القارية والأندية واللاعبين. لذلك الآن نرى بأن هذه الاتحادات تعترض، الاتحاد الدولي يقيم بطولة خارج نطاق الهرم الدولي وشروط قيام هذه أو موافقة الهرم الدولي عليها. بداية هم قاموا في المشروع ويطلبوا من الهرم الدولي الموافقة.
0: طيب أستاذ عماد،
2: الآن هذا الاعتراض في
0: نعم، هل يمتلك الاتحاد الأوروبي يعني الأدوات القانونية لإفشال هذا المشروع؟
2: بالتأكيد هنالك المحكمة الأوروبية، والمحكمة غيرت كثير من القرارات. هنالك قرارات، يعني إذا إحنا آخر قضية من المحكمة الأوروبية هي أدت إلى تغيير من القوانين الداخلية في الاتحاد الدولي، خاصة قوانين انتقال اللاعبين وعملية تعويض اللاعبين والأندية في حال الفسخ الغير مشروع. نرى أن والاتحاد الدولي أجبر على تعديل هذه القوانين الداخلية، وسوف يبدأ بتطبيقها من 1/1/2027. لذلك المحاكم الأوروبية هي قادرة على المراقبة وقادرة على التغيير وقادرة على أيضا رسم الإطار العام لأي مشروع مستقبلي.
0: نعم، ابقى معنا أستاذ عماد لنتعرف سويا عن تداعيات غياب اليويفا عن بطولات الفيفا اقتصادياً.

0: عودة لك ضيف الكريم أستاذ عماد، يعني تحدثنا عن استقالات داخل الفيفا، برأيك هل تمثل استقالة المستشار الأول لجياني إنفانتينو يعني أول انعكاس عملي للرفض الداخلي لمشروع الفيفا؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، هذا شخص مطلع واطلع على المشروع وأبدأ رأيي، وأراءه أكيد هي سوف يكون لها شأن كبير لمعارضين هذا المشروع. لذلك باعتقادي أنه هو تصدع داخلي في الاتحاد الدولي، لكن يجب أن لا يغفل علينا أمر بأن هذا المشروع هو مشروع بمشاركة بين الاتحاد الدولي ومستثمرين أمريكان لاحظوا أهمية كرة القدم ولاحظوا التطور الكبير واهتمام الشعوب العالم بهذه البطولة، وقد يكون هي بداية لكأس العالم والدخول في بطولات أخرى، كأس الأندية، كأس الكثير من البطولات العالمية التي تتعلق يشرف عليها الاتحاد الدولي، وقد يدخلوا أيضا في مشاريع أخرى مع اتحادات قارية.

0: طيب أستاذ عماد، هل يمثل هذا الخلاف بين اليويفا والاتحاد الدولي لكرة القدم يعني خلاف مجرد اعتراض على صفقة تجارية، أم أنه يعكس صراعا على نفوذ والهيمنة على الكرة العالمية؟
1: لا شك هناك صراع، ولا شك أن بأن شخص إنفنتينو قد يكون هنالك أشخاص لا يريد أن يستمر في هذه المشاريع وأن يستأثر بها. لذلك خاصة إذا لاحظنا وهنالك كثير من الأخبار الدولية تتحدث بأن الشخص رئيس الاتحاد الدولي هنالك له قد يكون له هناك منافع مالية نتيجة عن أي مبالغ أو استثمارات تدخل الاتحاد الدولي، لأن هنالك سقف راتب الاتحاد الدولي محدد لا يجوز تجاوزه ضمن القانون السويسري. لكن إذا هنالك أرباح وهنالك مشاريع وهنالك كثير قد يعني الشخص قد يستفيد من هذا الأمر. لذلك هنالك سؤالك السابق كيف يمكن مراقبة أي مشاريع، هل من الاتحاد الدولي هنا يعني المجموعة الأوروبية والمحكمة الأوروبية يمكن لها مراقبة هذا الأمر؟ لذلك شخص الاتحاد الدولي هنالك له معارضين، المشروع نفسه غير مفهوم، ويجب أن نعلم بأن الأسرة كرة القدم الدولية جميعها غير مشتركة بهذا الأمر ولا تعلم عن حقيقة المشروع، وهم أصحاب القرار الفعلي، وهم منذ التاريخ هم أصحاب القرار الفعلي في كرة القدم. لذلك أنا باعتقادي أن هنالك إما سوف يصلوا إلى حوار، والرفض الأوروبي هو قد يكون يعني الحرب يعني الهجوم قبل الدفاع. لا أنا أهددك بعدم المشاركة، فإذا أردتني أن أشارك في بطولاتك يجب أن أحصل على نوع على قسم من الكعكة.
0: نعم أستاذ عماد، جياني إنفانتينو يواجه يعني اعتراضات منذ بداية كأس العالم وإلى اليوم، وكل يوم تنفجر قصة، ومن أبرز المعارضين له ربما حاليا هو ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خصوصا على هذا المشروع الذي قدمه جياني إنفانتينو. برأيك هل يعني إذا استطاع تشيفرين في منع إنفانتينو من تمرير هذه الخطة، هل يمكن الضغط على إنفانتينو للاستقالة في المستقبل القريب؟
1: الصراع الخفي الآن بين الشخصين هو صراع لا شك، يعني هنالك بذور معروفة أو معلومة لمن للمختصين، وباعتقادي لا شك أن يعني يجب أن لا نغفل الأمر السياسي والتدخلات الدولية والحكومات. رئيس الحكومة البريطانية قبل يومين أو يوم عبر عن معارضته لهذا المشروع، وهو هنالك أنا اعتقادي أنه أول رئيس حكومة أوروبية يبدي اعتراضه. فالأمر لاحظنا أن هناك تدخلات، سوف يكون هناك تدخلات سياسية، وهذا الأمر يجب أن لا نغفله، ولا نغفل أيضا الصراع الخفي ما بين الشخصين، ما بين رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأوروبي.
0: نعم، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان المحامي المختص في القضايا الرياضية عماد الحناينة، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني therati-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك.

حرام عليك. تفرح والله العظيم تفرح 5 سنوات. كفاك تمام.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم حسام البكري وتتابعون فيه هذه الليلة. منعطف خطير، الرئيس الأمريكي يدرس استهداف منشآت الطاقة ضمن ضربات موسعة، وطهران تحذر من تداعيات ذلك وتتوعد بالرد. تصعيد مستمر، شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والاحتلال يواصل استهداف المشافي والمراكز الطبية. بعد عودة معظمهم طوعا، روما تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، واليمين الأوروبي المتطرف يواصل هجومه على مدريد.

0: أهلا بكم مشاهدينا. وفي ملفنا الأول من العالم اليوم، هذه الليلة تتهم إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط بشكل عام، في حين نقلت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران، ما دفع طهران إلى التوعد برد موجع على ذلك.
1: تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن خطط مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن حملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران قد تنفذ بداية الأسبوع. ورغم عدم تأكيد القرار نهائياً، إلا أن مؤشراته تتزايد، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن رئيس دونالد ترامب يدرس بجدية خيار استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما تبقى قائمة الأهداف ونطاق الضربة قيد النقاش. وفي حين يؤكد البنتاغون جاهزيته لتنفيذ أي توجيهات رئاسية، يكرر ترامب عزمه توجيه ضربة قوية لإيران التي يقول إن طريقتها في التفاوض تغضبه.
2: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في

0: عشر دقائق.
1: وفي إيران تحذير في كل تصريح. وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على بنيتها التحتية ضرباً من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده أعدت خططاً شاملة للرد على ذلك، وأوضح أن الخطط تتضمن ضرب البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وتتوسع دائرة التحذيرات الإيرانية بتصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي الذي اعتبر أن استخدام أراضي أي دولة لشن هجوم على أخرى عمل عدواني. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: أناقش هذا الملف مع ضيفي هنا في الاستوديو مدير مركز الرؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاون. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بك. دكتور، بداية من استهداف القدرات العسكرية إلى استهداف الاقتصاد والدولة نفسها ومنشآت الطاقة الإيرانية أيضا، يعني هل نحن أمام انتقال محتمل لطبيعة هذه الحرب وليس مجرد ضربة عسكرية محتملة الآن في هذا التوقيت بعد مرور كل هذه الفترة والخبرة التي اكتسبتها واشنطن وطهران من خلال هذه الحرب؟
3: تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة لا يمكن أن تكون الضربة هي امتداد للضربات السابقة، لأنه سيكون ذلك بلا هدف. ذلك أن الضربات السابقة والمستوى الذي دارت فيه المواجهة خلال المرحلة السابقة لم تنجز الأهداف المطلوبة، وبالتالي إذا كان هنالك تصعيد كما يتم الحديث عنه، تصعيد نوعي وكبير ومكثف على مدى أسبوعين، فبالضرورة سيستهدف البنية التحتية وموارد الطاقة والمنشآت الحيوية في البلد. وذلك لأن الولايات المتحدة وبالتحديد الرئيس ترامب هو في مأزق بين مستويين. الأول أنه يريد انتصار، يريد صورة يعني حسم الملف، وهذا لا تعطيه إياه إيران حتى اللحظة. وفي ذات الوقت هو تحت الضغط الداخلي الذي تتنامى البيئة الرافضة للحرب، والضغط الاقتصادي الدولي، وضغط صورة الولايات المتحدة التي لم تستطع أن تنجز المهمة حتى اللحظة. وبالتالي ما بين الرغبة في إنجاز المهمة والانتصار وما بين عدم القدرة، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه التصعيد النوعي. التصعيد النوعي الذي يمكن أن يضغط على الحكومة والإدارة الإيرانية من وجهة النظر الأمريكية يجب أن يكون مختلف عما كان سابقا، ويمس الدولة بشكل عام بكل مكوناتها. ولعل الهدف من استهداف يعني البنية التحتية سواء الطاقة، المنشآت، الكهرباء وما إلى ذلك، هي أولا المس بقدرة الحكومة والإدارة الإيرانية على الحكم، لأنه يعني عندما أنت يعني تضرب كل هذه المنشآت هذا يعني عدم القدرة على التعاطي مع الحياة اليومية. هذا يمس قطاع الصحة والتعليم والغذاء والاستيراد، التصدير، الإنتاج، الاقتصاد، كل ذلك.
2: دكتور أحمد، يعني هل هذا يعني العودة إلى نقطة البداية من خلال هذه الحرب الأمريكية الإيرانية ومحاولة تشكيل ضغط شعبي على إيران داخلي ليجبرها على الرضوخ لشروط الولايات المتحدة؟
3: صحيح، العودة إلى نقطة البداية في ممارسة الضغط الشامل، ولكن بصورة أوسع، بحيث يمس حياة كل إيراني وكل مواطن إيراني لكي يمارس ضغطا على الحكومة على أمل أن تنجز.
2: وهو ما لعبت عليه واشنطن في البداية،
3: وهو ما حاولت في البداية، ولكنها فشلت. وهي أيضا في البداية ركزت على الأهداف العسكرية، وبالتالي هي تريد أن تمس بمفهوم السيطرة والحكم عند إيران. اثنين، هي تريد أن تلحق ضررا اقتصاديا بالغا. يمكن للحكومة الإيرانية أن تفكر جيدا في عواقبه، وبالتالي تتعاطى مع بعض الأطروحات الأمريكية حول تسوية الملف سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز، نعم، أو بالملف النووي والعقوبات.
2: والسؤال الذي يطرح نفسه الآن دكتور أحمد، يعني إذا كانت الولايات المتحدة تريد صورة انتصار كما ذكرت أنت، هل هذه الخطوة يمكن أن تسير عبرها واشنطن لما تصبو إليه الآن بعد مرور كل هذا الوقت؟
3: حقيقة حسام، هي مغامرة. مغامرة لماذا؟ لأنه كما أثبتت إيران قدرة عالية على التعاطي مع الاستهداف للبنى العسكرية والمرافق الحيوية والمحطات النووية، يمكن أن تفاجئ إيران الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في القدرة على التعاطي مع هذا التصعيد وأيضا الرد عليه. وما تهدد به إيران من تصعيد مقابل يضيء ضوءا أحمر ليس فقط للولايات المتحدة بل للإقليم وللعالم بشكل عام. إيران أعلنت أكثر من مرة بأنه إذا استهدفت البنى التحتية الإيرانية وبنى الطاقة، حقول النفط والغاز، ستستهدف البنى التحتية في المنطقة. ولعل المعادلة أقرب أنه الظلام يقابل بالظلام.

0: كثافة في الحرب السابقة وضرب القواعد الأمريكية، يمكن أن يكون لدى إيران قدرة على إلحاق ضرر كبير في البنية الاقتصادية وبالذات في قطاع الطاقة في كامل المنطقة.
1: طيب هذا ما تلعب عليه واشنطن الآن، ضرب البنية التحتية، منشآت الطاقة، ضغط شعبي على إيران للرضوخ إلى طاولة المفاوضات ولشروط واشنطن. السؤال، لماذا تتجنب واشنطن ضرب المنشآت النووية برأيك؟
0: هي لم تتجنب، هي ضربت المنشآت النووية. من المفروض
1: كضربة موجعة مؤثرة.
0: من المفروض أخي حسام، من المفروض أن هذا الهدف قد أنجز. أولا، في حرب 12 يوم كان الحديث عن أن الضربة بالأساس كانت للمواقع النووية الأساسية، وترامب قال بأننا قضينا على القدرات النووية بضربة صاعقة،
1: لم يتضح،
0: واستخدمت القاذفات الاستراتيجية. ثم في الحرب اللاحقة 14 يوم تم تكثيف الضرب على المنشآت النووية الإيرانية. من المفترض، واستخدمت كل الأسلحة، استخدمت قاذفات B-52 وB-2، كل هذه القاذفات الاستراتيجية، واستخدمت القذائف التي تخترق الحصون. إذن من المفترض أن هذا الهدف قد تم. العودة مرة أخرى للحديث عنه وللتهديد به يعبر عن مأزق أمريكي حقيقي. وبالتالي أنا لا أعتقد أن الهدف من الضربة القادمة إن حدثت وتكثيفها هو المشروع النووي أو مرافق الطاقة، لأنه لا أعتقد أن لدى الولايات المتحدة ما يمكن أن تضيفه. هي قالت أن نتنز وفورد وهذه كل المرافق دمرت، ولكن أعتقد أن المقصود هو ضربة للبنية التحتية الإيرانية، لبنية الطاقة، للكهرباء، للجسور، لكل ذلك، حتى يمارس ضغطا أكثر تأثيرا على الحكم في إيران من خلال المس بكل الشعب الإيراني، ومن خلال لعله يعني وضع إيران في موضع اقتصادي وأمني وسياسي أيضا صعب، بحيث تقبل بما تعرض عليها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن مرة أخرى، هذه حملة إن حدثت غير مضمونة النتائج، هذه حملة تعرض المنطقة بشكل عام للخطر، ونتائجها قد لا تكون وفق ما يعني تتطلع إليه الولايات المتحدة.
1: طيب، هي مغامرة كما ذكرت. الآن هناك الحديث عن خطة أسبوعين، هي الخطة التي عرضتها سنتكوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتظار الموافقة السياسية. ولكن كيف يمكن تفسير دكتور عطاونة أن هذه التقارير الخطوة الأمريكية الإسرائيلية وخطط سنتكوم المعروضة على ترامب بتأيير وزير أو تأييد وزير الحرب الأمريكي لشن عملية عسكرية مكثفة لأسبوعين أصبحت مكشوفة الآن؟ يعني الحديث عنها بصورة مكشوفة، الجميع يعلمها، وسائل الإعلام، إيران، لماذا الحديث بصورة مكشوفة عن خطة يمكن كان أن تتخذ واشنطن فيها هذه الخطوة بسرية؟
0: سؤال في غاية الأهمية. أعتقد أن كشف هذه الخطة هو يهدف على أمل أن تنجز بالردع، بالتخويف، ما لم يمكن أن تنجزه بالممارسة. أنا أعتقد أن الكشف عن الخطة والتهديد بها والتلويح بأنه ستدمر البنية التحتية يهدف للضغط على الحكومة الإيرانية، على القيادة الإيرانية، علها تذهب إلى صيغة توافق عليها الولايات المتحدة دون أن تدخل الولايات المتحدة في هذه الحرب. خاصة أنه كما ذكرت أن قيادة سنتكوم ووزير الدفاع يؤيدون، ولكن في المقابل رئيس هيئة الأركان الأمريكية والأجهزة الأمنية CIA والDIA يرفضون هذه الخطة ويقولون بأن هذه غير محسوبة النتائج ويمكن أن تنتقل إلى حرب طويلة الأمد لا أحد يعرف مداها.
1: دكتور،
0: وبالتالي أنا أعتقد أن الإعلان عنها مقصود به محاولة جني الثمار قبل الشروع فيها، ومن ثم كشف لا يؤثر إذا كانت تستهدف البنية التحتية. بمعنى، ما الذي يمكن أن تفعله إيران إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تقصف حقول النفط ومحطات الكهرباء؟ هذه أهداف معلنة أصلاً، هذه أهداف ليست سرية، علنية، مدنية. وبالتالي
1: لا تستطيع إيران فعل شيء لحمايتها في التوقيت الحالي. ولكن يعني هل ذلك يعني دكتور عطاونة أن واشنطن ما زالت تأمل في أسلوب التلويح بالعصا لإرضاخ إيران؟
0: بالتأكيد، بالتأكيد هذا هو الخيار الأمريكي المفضل، هذا خيار ترامب المفضل، لأنه يجنب كل المآزق التي يعاني منها. هذا يجنب الأزمة الداخلية وعدم وجود شعبية للحرب، يجنب أزمة الانتخابات النصفية القادمة، يجنب أزمة النقص في الذخيرة وبالذات في الصواريخ الاعتراضية، يجنب الكلفة العالية للحرب، يجنب والأهم في ذلك يجنب عدم ضمان النتائج. هو سيذهب إلى مواجهة قد تغرق الولايات المتحدة في مستنقع جديد اسمه مستنقع الشرق الأوسط أو مستنقع إيران ولا تستطيع الخروج منه لسنوات طويلة. وبالتالي إذا ما استطاع أن ينجز أهدافه بالتلويح بالقوة دون استخدامها سيكون هذا أفضل خيار له. ولكن واضح تماما من السلوك الإيراني، من طريقة إيران في التعاطي مع الموضوع منذ بداية الأزمة حتى اليوم، لا يبدو أنه يمكن أن ينجز ذلك من خلال التهديد. ذلك أن إيران لديها حقيقة أوراق قوة

0: كبيرة يعني تجعل من التفكير في النتائج كبير. وهذه الأوراق بكل أسف هي ليست أهداف عسكرية، هي نوع من أنواع كما يقال يعني ليغرق الجميع في الظلام.
1: دعنا نحلل هذه النقاط دكتور عطاونة. يعني إيران هددت أيضا بصورة واضحة وصريحة، كيف يمكن أن ترد طهران؟ ما السيناريوهات المحتملة؟
0: هو في أعطت نماذج على السيناريوهات. عندما قصفت حقول الغاز في قطر على سبيل المثال، عندما قصفت محطات تحلية المياه في الكويت، عندما قصفت بعض الأهداف المدنية في دول المنطقة. طبعا هذا السيناريو سيء، هذا السيناريو قاسي، هذا السيناريو يكاد يكون غير موضوعي غير منطقي، لأنك أنت ترد على هجمات أمريكية بالضرب في دول جوار ودول إقليمية يعني عمليا غير منخرطة بشكل كامل في الحرب. ولذلك أنا أعتقد أيضا أن الموقف الإيراني في مأزق شديد جدا، لأن إيران حتى ترد على الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف منشآت مشابهة، هي تضطر للضرب في دول الجوار ودول يفترض أنه بينها وبينها تاريخ طويل من الجر، وهذا سينعكس على العلاقات لسنوات طويلة قادمة. لذلك أعتقد أنه أيضا إيران في مأزق، لكن إيران تتعامل مع الحرب منذ البداية أنها تلجأ إلى خيارات ليس لديها إمكانية إلا هذه الخيارات، ليس لديها خيارات أخرى.
1: وهذا يقودنا دكتور إلى سؤال مهم جدا، يعني يعود بنا إلى الضغوط التي تواجهها الولايات المتحدة. أنا نتحدث عن ضغوط دول الخليج، ضغوط الأردن، إغلاق مضيق هرمز، الضغوط الداخلية الأمريكية، والضغوط التي من الممكن أن تستخدمها إيران أيضا بتفعيل ورقة الحلفاء الإقليميين، والورقة الأخيرة هي ورقة مضيق هرمز. كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة مع كل هذه الضغوطات؟
0: المشكلة الأساسية هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقاتل إيران وتحارب إيران دون أن تدفع ثمنا مباشرا، وهذا يجعل وضع الولايات المتحدة الأمريكية لا أقول أنه مرتاح، ولكن لا، الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ليس بنفس الضغط الذي يمارس على إيران إذا ما انفجرت الحرب. هي عمليا بين قوسين تقاتل بغيرها، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ستذهب إلى افتعال حريق في المنطقة إذا ما نفذت ما تهدد به، والذي سيدفع الثمن المباشر هي دول الإقليم. ولذلك الكثير من الذين يتابعون المشهد يأملون بأن يكون ردة الفعل الإيراني بشكل مركزي على دولة الاحتلال، على إسرائيل، لأن إسرائيل فقط في المنطقة هي التي يمكن أن تؤلم الولايات المتحدة الأمريكية. وبكل صراحة ووضوح، لن يؤلم الولايات المتحدة الأمريكية لو احترقت كل المنطقة، ولو دمرت حقول النفط في الكويت وفي قطر وفي الإمارات وفي كل مكان، هذا لا يؤلم الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدفع ثمنا مباشرا. في المنطقة فقط جهة واحدة، فقط جغرافيا واحدة، فقط طرف واحد يؤلم الولايات المتحدة الأمريكية نظرا للعلاقة التاريخية السياسية الأيديولوجية معها، وهو إسرائيل. ولكن أيضا أنا لا أعتقد أن القدرة الإيرانية نظرا للجغرافيا أيضا ولنظرا للسعر كافية لكي أخيرة. تحدث ألما كبيرا لإسرائيل يضغط على الولايات المتحدة.
1: إذا كانت كل هذه الضغوطات يمكن أن تواجه الولايات المتحدة حتى ولو لم تكن بصورة مباشرة، إذا كان هدف الولايات المتحدة هو أن تجلس إيران على طاولة المفاوضات وترضخ لشروطها، إذا لماذا تضرب الاقتصاد الإيراني؟
0: تضرب الاقتصاد الإيراني لأنه هي فشلت عمليا في أن تجبر إيران أن توقع على ما تريد عبر ضرب المقاومات العسكرية وعبر الاغتيالات. عمليا أعلن سابقا وزير الدفاع الأمريكي أنه قصفوا ما بين 10,000 إلى 13,000 هدف في إيران، وقتلوا الصف الأول والثاني من القيادات العسكرية وحتى السياسية وحتى الرمزية مثل المرشد. كل ذلك لم يجبر إيران على الجلوس إلى الطاولة وفق ما ترغب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أعتقد أنهم يبحثون عن عوامل إضافية، عن أوراق ضغط إضافية، على أمل أن تجلب إيران إلى طاولة المفاوضات وفق الشرط الأمريكي.
1: في 30 ثانية، هل هناك تنسيق برأيك مسبق ومتفق عليه بين واشنطن وإسرائيل على الرغم من ربما اختلاف الأهداف؟
0: بالتأكيد فيما يتعلق بالحرب على إيران هنالك تنسيق. زيارة نتنياهو الأخيرة تشير بشكل كبير إلى التنسيق، وأعتقد أنه إذا فتحت الجبهة مرة أخرى ستكون إسرائيل مشاركة بشكل كامل فيها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد العطاونة، مدير مركز الرؤية التنمية السياسية، على هذا التحليل. شكرا لك.
0: العفو. شكرا لكم.

في ملفنا الثاني من العالم اليوم، ورغم الإعلان عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء

0: يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، شهداء ومصابون جراء قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية شمال مدينة خان يونس، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط القطاع. نتابع هذا التقرير ونعود لبدء النقاش.
1: رغم الإعلان عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة. شهداء ومصابون جراء قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية حربية شمال مدينة أصداء شمال مدينة خان يونس، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط القطاع. كما دمرت غارة إسرائيلية مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما تسبب بأضرار كبيرة في المكان وأدى إلى فقدان وتلف كميات حيوية من المستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لخدمة المرضى والجرحى، والحق أضرارا بخيام النازحين المحيطة.
2: استيقظنا هذا الصباح على استهداف لمستشفى شهداء الأقصى. هذا المكان كان يحوي على 4 مخازن مركزية للمستشفى، كان مخزنين من هؤلاء ال4 مخازن اختفى بالكامل، وهناك مخزنين غير قابلة للعمل، نحاول الآن التواصل لنرى ماذا سوف نفعل بها.
1: يأتي هذا في وقت تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن أي من مستشفيات القطاع لا يعمل بكامل طاقته، وأن أكثر من نصف الأدوية الأساسية نفدت من المخزونات. يتزامن هذا التصعيد الميداني مع تواصل الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي وسط استمرار المشاورات بشأن الصيغة النهائية وآليات التنفيذ. وعلى الرغم من التباين في تفسير مسودة الاتفاق والرفض الإسرائيلي على لسان بعض المسؤولين في حكومة نتنياهو، تبدو الأيام المقبلة حاسمة لجهة إنهاء احتلال الجيش الإسرائيلي لمساحات واسعة من قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنهك والمحاصر منذ سنوات.
0: أرحب بضيفي من غزة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد الطنان. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بك. قبل أيام أعلنت حماس موافقتها المبدئية على اتفاق يضمن معالجة ملف سلاحها ضمن مراحل، ومع ذلك لم يتوقف التصعيد الإسرائيلي. كيف يمكن تفسير ذلك؟ هل كلما تعثرت المفاوضات يرتفع مستوى العمليات العسكرية؟
3: أسعد الله مساءكم. أعتقد أن ما يجري عمليا بالمعنى الميداني والعسكري في قطاع غزة هي رسالة واضحة من إسرائيل. إسرائيل لم تصرح بتصريح رسمي ردها على ما جرى الاتفاق عليه في مدينة العلمين المصرية، وهو خارطة الطريق التي قدمها المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلودينوف. إسرائيل ترد على هذا الأمر بالمعنى العسكري والميداني وبضربات واضحة الرسائل. عندما نتحدث عن اغتيالات، تتحدث عن ضربات تستهدف مربعات سكنية غرب الخط الأصفر، هذا يعني أن إسرائيل توجه رسائل واضحة أن سياسة التدمير هي السائدة وأن منطق الإبادة هو السائد. ضربة المستودع لمستودع الأدوية هي رد على المتطلب الأول في خارطة الطريق، وهي تطبيق البروتوكول الإنساني الذي كان مفترض أن يبدأ منذ فجر يوم الجمعة، أي بعد الموافقة على خارطة الطريق التي قدمها مجلس السلام. بالتالي إسرائيل تقول بوضوح أنها غير معنية بأي مخرجات للمفاوضات، غير معنية بكل تفاصيل هذا الاتفاق، والأهم أنها لن تلتزم بأي من الالتزامات المطلوبة منها في المرحلة الأولى. وبالمناسبة العنوان الرئيسي الذي فاوضت عليه المقاومة في مفاوضات خارطة الطريق وفي التعديلات التي تمت على مسودات هذه الخارطة هو ارتبط بدرجة أساسية بتقدير المقاومة لمنطق التلاعب الإسرائيلي. لذلك ثبتت المقاومة أولى البنود أن يجب أن تلتزم إسرائيل بكافة التزامات المرحلة الأولى دون أي إمكانية لا للمناورة ولا للسماح بأن تتحول المقاومة إلى الطرف الذي يقدم كل شيء مقابل أن إسرائيل لا تلتزم بأي شيء. لذلك الاتفاق كان يقول أن هناك لجنة للتحقق تثبت أن كل التزامات المرحلة الأولى يجب أن تتم، ومن ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية. إسرائيل تقول أن هذا لا يعنيها، وأن ما يعنيها هو شيء واحد فقط، استمرار واقع الإبادة في قطاع غزة، تدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة، واستمرار عملية التهجير والتفكيك للبنية الديموغرافية في القطاع والسيطرة على الأرض بشكل كامل، والاستثمار في استراتيجية التدمير التي هي استراتيجية بحد ذاتها تهدف بالمعنى الأساسي لإعدام أي إمكانية لعودة الحياة في القطاع.
0: طيب أستاذ أحمد، إلى أي مدى العامل السياسي يشكل ضغطا أيضا على إسرائيل للاستمرار في عملياتها العسكرية؟
3: يعني المعادلة الإسرائيلية ترتبط ببعدين، بعد استراتيجي

0: تيجي له علاقة برؤية اليمين الصهيوني لمستقبل قطاع غزة، وهي أرض بلا سكانها، وبالتالي أرض ستكون عرضة للاحتلال وعودة مخططات الاستيطان. ووزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحدث بوضوح أن ما يجري من تدمير هو بحد ذاته الاستراتيجية، وهي عملية تهيئة للأرض لعودة الاستيطان. وتحدث أن هناك مخططات لثلاث أنوية للنحال، أي استيطان عسكري في شمال قطاع غزة. هذا بالبعد الاستراتيجي لليمين الصهيوني. بالبعد السياسي الداخلي بين يمين نتنياهو وائتلافه اليميني، ذاهبون أو هم الآن في موسم انتخابي، وبالتالي هم يريدوا أن يستثمروا المعاناة في قطاع غزة، أن يستثمروا الدماء في قطاع غزة، أن يستثمروا الإبادة في قطاع غزة كجزء من الدعاية الانتخابية لليمين. يريد بنيامين نتنياهو أن يدخل الانتخابات وهناك عمليات عسكرية جارية في القطاع، بحيث يقول أن أهداف الحرب ما زالت شاخصة، أنه ما زال يعمل على تفكيك كل البنية الوطنية لقطاع غزة، وتفكيك وجود القطاع من حيث المبدأ ككتلة المعنى الديمغرافي. ويقول لجمهور اليمين المتطرف أنه ما زال ملتزما بالبحث عن ما يسميه بين مزدوجين بالنصر المطلق، لأن إيقاف الحرب في قطاع غزة، تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، يعني أن الفشل المطلق المرتبط ب 7 أكتوبر سيعود من جديد للنقاش في المستويات السياسية. والآن هي غزة جزء سيد من أحمد المادة المزاودة الداخلية.
1: وهذه النقطة يعني يطرح عبرها سؤال، يعني هل ما زالت إسرائيل تعمل لتحقيق أهداف عسكرية جديدة، أم أن هذه العمليات أصبحت وسيلة لإدارة الصراع والضغط السياسي أكثر من كونها حسما عسكريا؟
0: يعني ببساطة، إذا عدنا للأهداف الإسرائيلية، نجد أنه لا يوجد بالمعنى الفعلي لا أهداف عسكرية ولا أهداف أمنية فيما تستهدف إسرائيل. نتحدث عن مستودع للأدوية، نتحدث عن أحياء للآمنين، نتحدث عن خيام لناس فقدت بيوتهم. هذا يعني أن إسرائيل تضع 2 مليون فلسطيني على بنك الأهداف. عمليا إسرائيل هي تستهدف الحياة في قطاع غزة، وتستهدف فكرة الإبادة، هي المشروع الصهيوني من حيث المبدأ، وهو مشروع يسعى إلى ما يطبق ما نظر إليه اليمين الصهيوني، وهو خطة الحسم الإسرائيلي. لذلك إسرائيل بالمعنى العسكري والأمني، كل ما تقدمه من ادعاءات هو غير دقيق. هي تستهدف واقع القطاع، تستهدف منع أي إمكانية للتعافي في القطاع. وذلك أيضا يأخذنا إلى ما يجري حتى من تلاعب في الأوضاع الإنسانية. هناك مفترض حسب الاتفاق 600 شاحنة تدخل يوميا إلى قطاع غزة، ما يدخل لا يتجاوز 200 شاحنة، وحتى 200 شاحنة التي تدخل تتلاعب الاحتلال الإسرائيلي في محتوى هذه الشاحنات، بحيث يعيد إنتاج سياسة الابتزاز الإنساني، يعيد شبح التجويع. وكما تحدثت وزارة الصحة، 1,600,000 فلسطيني هم معرضون لخطر المجاعة نتيجة السياسات الإسرائيلية. هذا يعني أن المجتمع بأسره في قطاع غزة مستهدف، البنية المدنية في قطاع غزة مستهدفة. وذلك يأخذنا حتى إلى نقطة
1: لماذا تمنع
0: إسرائيل لجنة التكنوقراط من الدخول إلى قطاع غزة.
1: يعني هذا يعني أن المشكلة الآن بالنسبة لإسرائيل لم تصبح مشكلة مسألة سلاح حماس، المشكلة أصبحت تتجاوز مسألة سلاح حماس، خصوصا بعد ما جرى في مدينة العالمين. الآن الحديث عن شكل الحكم ومستقبل قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل.
0: إسرائيل جاهزة لابتداع ما تريده من مبررات. في البداية كانت تتحدث أن المشكلة الرئيسية هي في وجود الأسرى، سلم الأسرى وانتهى ملف في الأسرى، انتقلت للحديث عن السلاح. الآن هناك اتفاق واضح على السلاح، حتى بنية الحكم في قطاع غزة هناك وجهة فلسطينية واضحة، هناك لجنة للتكنوقراط، وهذه اللجنة بالمناسبة يناقشها الفلسطينيون منذ أكتوبر عام 2024، وبالتالي من قبل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبناء على ذلك هناك رؤية فلسطينية واضحة لتفكيك حكم حماس، وحماس أخذت خطوة واضحة، هي حلت لجنة العمل الحكومي وقالت أنها تخلي مسؤوليتها السياسية عن أوجه الحكم في قطاع غزة، وجاهزة للتسليم للجنة التكنوقراط ولمجلس السلام، ليكون هذه مرحلة انتقالية في إعادة تنظيم أوضاع النظام السياسي الفلسطيني. لكن إسرائيل بالمعنى الفعلي لا تريد أي شكل للحياة في قطاع غزة، تريد تفكيك الكينونة الفلسطينية، وهذا لا يستهدف القطاع فقط، هو يستهدف كل النظام السياسي الفلسطيني. ما يجري في قطاع غزة ليس منفصلا عن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تهدف أيضا لمنع النظام السياسي الفلسطيني من الاستقرار، تهدف إلى تفكيكه إلى كانتونات ومعازل متعددة، وأيضا دفع الفلسطينيين إلى الهجرة. هذا الأمر في قطاع غزة في الضفة الغربية. لذلك خطة الحسم الصهيونية تقوم بالمعنى الفعلي على ما يسميه قادة اليمين الصهيوني إصلاح الخطأ التاريخي عام 1948، أي إصلاح الخطأ التاريخي في النكبة، ودفع كل الفلسطينيين لمغادرة هذه الأرض الفلسطينية لتبقى أرضا فيها احتلال مجاني، تسيطر فيها إسرائيل على كل الأرض وتعيد المخططات الكبرى. حتى أن بنيامين نتنياهو بدأ يتحدث عن أفكار أكثر طموحا بالعودة إلى أطروحات إسرائيل.

0: الكبرى ويتحدث بوضوح أنه لن ينسحب لا من قطاع غزة ولا من لبنان ولا من سوريا. لذلك هذا الأمر يتطلب تنبها أعلى من الدول العربية والإسلامية، تشكيل لموقف جماعي يضغط على الولايات المتحدة من أجل إلزامه بتطبيق هذا
1: يعني الاتفاق. وأنت هناك في غزة على أرض الواقع، هل هذا يفسر تركيز العمليات اليوم في وسط القطاع خصوصا دير البلح؟
0: يعني بنك الأهداف الإسرائيلي يستهدف كل بنية ما زالت حضرية ومدنية قائمة. دير البلح معروف أنها من المدن التي لم تتعرض لحملة عسكرية واسعة، وبالتالي فيها ما زال جزء من البنية التحتية المدنية القائمة، جزء من مؤسسات التي يمكن أن تقدم خدمة للمدنيين وللشعب الفلسطيني. لذلك هو يركز الاستهدافات في هذا الحيز الذي ما زال فيه القليل من البنية التحتية. وبالمناسبة دير البلح على نحو الخصوص هي المكان الأول الذي سلم فيه الحكم بشكل الكامل إلى مجلس بلدي جديد تم انتخابه دون أي مشاركة من أي من فصائل المقاومة الفلسطينية. ولذلك الاحتلال الإسرائيلي يؤكد هنا أنه يستهدف أوجه الحياة في قطاع غزة، ولا يريد أي إمكانية لا للتعافي لا للترميم ولا أي إمكانية لبناء نظام مستقر في القطاع. وأي ادعاء له علاقة بفصائل المقاومة بنيتها التحتية هو ادعاء كاذب ومردود على هذا الاحتلال الذي لم يتوانى ولم يتردد عن استهداف المستشفيات، استهداف كل الأعياد المدنية، قتل الصحفيين، وكل ذلك يجري أمام أعين العالم. وللأسف هناك حالة من التغاضي والتعامي من المبعوثين الدوليين، لم نسمع أي تصريح حتى الآن من المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي بريدونوف ليدين هذه الانتهاكات الإسرائيلية والتي لا يمكن تسميتها.
1: نعم، قبل ردود الفعل الدولية أستاذ أحمد الإبادة، يعني لو تسمح لي قبل ردود الفعل الدولية، يعني وأنت ذكرت قبل قليل الفصائل الفلسطينية، كيف تنظر برأيك الفصائل الفلسطينية إلى استمرار أوامر الإخلاء والنزوح المتكررة؟
0: أعتقد هناك تشخيص فلسطيني وتقدير فلسطيني مسبق للسلوك الإسرائيلي، والفصائل تعلم تماما أن الإسرائيل تتلاعب بكل الاتفاقيات، تتنصل من هذه الاتفاقيات. لذلك حتى في التفاوض على خارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف كانت واضحة جدا، الأساس إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، تفكيك الوقائع التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض بما فيها التوسع في السيطرة إلى 70% من مساحة القطاع. وكان يفترض أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر وأن يتجهز للانسحاب من باقي المناطق بشكل تدريجي وفقا لخارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف، التي وفقها قبلت الفصائل بمناقشة موضوع السلاح والذهاب إلى صيغة حصر وتجميع السلاح الثقيل. الفصائل عندما ذهبت وقدمت كل هذه المرونة للوسطاء هي عمليا تسلح الوسطاء بموقف مرن جدا، تسلح الوسطاء بنزع كامل للذرائع حتى يكون هناك إمكانية للمراكمة على هذا الموقف في الضغط على الولايات المتحدة. وبالمناسبة كان هناك مشاركة أمريكية مباشرة في مفاوضات مدينة العلمين المصرية، والموفد الأمريكي وهو مستشار كوشنر عضو مجلس السلام قال بوضوح أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والناس تمارس كل ما عليها من ضغط على إسرائيل لإلزامها بتفاصيل هذا الاتفاق. للأسف هذا حتى الآن لم يتحول ولا بأي شكل من الأشكال إلى ضغط حقيقي، ولم يفرض على إسرائيل أي إجراء بالمعنى الفعلي، لا بوقف الاغتيالات ولا بوقف عمليات النسف للمربعات السكنية ولا حتى باستهداف الأعيان المدنية، إضافة إلى أهمية تفكيك الوقائع التي فرضتها إسرائيل أو التلاعب في التفاصيل الإنسانية وتفاصيل المعابر.
1: نعم، وهنا سؤال يعني حول المواقف الدولية أيضا، متى ممكن من الممكن أن تتحول هذه الإدانات إلى ضغوط سياسية حقيقية؟
0: أعتقد أن الإشكالية الكبرى أن حالة الانشغال الدولي بقضايا مشتعلة في العالم بما فيها الحرب في الشرق الأوسط والحرب على إيران باتت تأخذ الرأي العام الدولي باتجاه مربعات أخرى، وإسرائيل تستغل هذا جيدا. إذا دققنا قليلا في الأرقام سنجد أن مستويات العدوان الإسرائيلي ارتفعت كثيرا في قطاع غزة وتلاعبت بكل التفاصيل منذ الحرب على إيران، لأن هذا الانشغال الدولي منح إسرائيل مساحة واسعة. أعتقد أن المطلوب هنا إعادة رفع مستوى النباهة الدولية لما يجري في قطاع غزة وتثبيت الأمور مسمياتها. أنا لا أحبذ أن أسمي الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية اليومية باعتبارها خروقات، هي عمليا أن حرب الإبادة ما زالت قائمة لكن بوتائر متعددة بأشكال متعددة، وتحاول إسرائيل خداع الرأي العام الدولي بإجراءات شكلية وتلاعب في بعض الألفاظ. حتى عندما تحدثت إسرائيل عن قرار لإدخال القوة الدولية، هذا مسخ لفكرة القوة الدولية وإخراجها من جوهرها. نتحدث عن 200 جندي محصورين في رفح الرفح وليس حسب الاتفاق بأن تنتشر في مناطق الخط الأصفر، أي أن إسرائيل تتلاعب بالرأي العام الدولي. المطلوب هنا أن يكون هناك مكاشفة واضحة بهذه الحقائق مع المحافل الدولية. مطلوب من المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلودينوف أن يكون عادلا في تقييم ما يجري في قطاع غزة، وأن لا يتعامل

0: المعايير المزدوجة، وأن يتحدث بوضوح أن ما يجري هو استئناف إسرائيلي لحرب الإبادة، وذلك يتطلب تحركا واضحا وصريحا من مجلس السلام أولا ومن مجلس الأمن الذي فوض مجلس السلام ثانيا، والأهم أن يكون هناك إعادة تركيز من المؤسسات الدولية تجاه ما يجري في قطاع غزة.
1: نعم. طيب نقطة مهمة أيضا أستاذ أحمد، يعني هل ما زالت هناك أوراق ضغط تمتلكها حماس للمفاوضات؟
0: يعني أعتقد أن التقييم الواقعي أن أوراق الضغط الفلسطينية هي محدودة جدا، والآن الرهان الفلسطيني على ما تم تقديمه من وعودات من الدول العربية والإسلامية. وأعود بالذاكرة قليلا إلى ما جرى في شرم الشيخ حينما كان هناك تفاوض على قبول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الوفد الفلسطيني كان واضحا هناك الكثير من البنود الفضفاضة في هذه الخطة، وهناك أيضا الكثير من البنود المجحفة بحق الشعب الفلسطيني في هذه الخطة. لذلك لم يكن هناك وجهة فلسطينية للقبول بهذا المسار، رغم إدراك الفلسطينيون أنه هذا المسار الوحيد المتاح حاليا، وهذا للأسف المتاح حاليا لوقف الإبادة. تلقت الفصائل وعودات واضحة من الدول العربية والإسلامية ومن الوسطاء أنهم سيكونون حاضرين في إطار الضغط على الولايات المتحدة لإلزام إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق، خصوصا أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصت على تسليم الأسرى خلال 72 ساعة، وذلك يعني تجريد الفصائل الفلسطينية من ورقة الضغط الأهم. ومع ذلك قبلت الفصائل وقبلت حركة حماس هذه الخطة وذهبت إليها باعتبارها المسار الأساسي والوحيد المتاح لوقف الإبادة كما ذكرنا، وراهنت على هذه الوعودات. اليوم المطلوب فلسطينيا من الدول العربية والإسلامية أن تترجم هذه الوعودات، مورس ضغط كبير على الفلسطينيين حتى يقبلوا بخارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف، وقبلت وقدمت المرونة، وقبلت حتى المقاربات المتعلقة بالسلاح سلاح المقاومة في قطاع غزة. الآن مطلوب الدول العربية والإسلامية أن تحمل هذه المرونة الفلسطينية وأن تحولها إلى موقف عربي وإسلامي ضاغط، أن تفعل عضويتها في مجلس السلام حتى لا يبقى مجلس السلام رهينة للموقف الأمريكي، رهينة لموقف المدير التنفيذي لكرايم رودروف الذي ثبت حتى الآن أنه منحاز لإسرائيل ويتبنى الرواية الإسرائيلية. يجب أن يكون هناك إعادة تصويب لبوصلة مجلس السلام ليكون مجلسا حقيقيا للسلام، ويكون هذا الاتفاق هو اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، وليس اتفاقا لإعادة إنتاج من جديد، ويسمح لإسرائيل بالتنصل من كل التزاماتها، ويسمح لها بأن تستأنف الإبادة دون أن تدفع ثمن ذلك، لا بالمعنى الميداني عبر السماح للمقاومة بأن تقاوم وترفع كلفة الاحتلال، ولا بالمعنى الدولي عبر زيادة العزلة الدولية والملاحقة لإسرائيل في كل المحافل الدولية والمحاكم الدولية.
1: نعم أستاذ أحمد، أيضا وأنت هناك يعني في القطاع وترى يعني بنفسك حجم الضرر الذي أصاب القطاع، نريد أن نستفسر عن حجم الضرر الذي أصاب القطاع الصحي تحديدا وكيف يؤثر على حياة المدنيين.
0: عمليا يعني هناك يعني معادلة بسيطة سمعناها من أحد مدراء المستشفيات منذ يومين، أن مقابل كل شهيد بنيران الاحتلال هناك ضحيتين يفقدون حياتهم بسبب عدم توفر العلاج اللازم. نتحدث عن نسبة مهولة جدا، أنت كنا نتحدث عن أكثر من 70,000 شهيد بالنيران بالمعنى المباشر، هناك ما يقارب 140,000 ضحية لم يسجلوا ضمن يعني ضحايا حرب الإبادة، هم يفقدون حياتهم لأنه لا يتوفر أي علاج. نتحدث عن نسبة إشغال الأسرى تفوق 130%، أي أن المريض يصل المستشفى ولا يجد مكان. تخيل أن هناك مريضا للسرطان لا يستطيع أن يجري صورة أشعة، صورة مسح مقطعي ليعلم حجم انتشار السرطان في جسمه، وفي ذات الوقت لا يجد حتى البروتوكول العلاجي لمرض السرطان، ولا يجد إمكانية لأن يأخذ تحويلة ليخرج إلى الخارج ويأخذ العلاج. بالمقابل أيضا شكل الاستجابة الدولية لهذا الواقع الصحي هي استجابة بالأساس تهدف للتنصل من المعضلة الأخلاقية لتورط بعض الدول الغربية في الإبادة وتوفير غطاء للإبادة. لذلك المستشفيات المدنية التي ترسلها بعض المنظمات الدولية هي لا تقدم خدمة نوعية بالمعنى الفعلي، ولا تساهم في علاج أكثر من 20,000 حالة هم الآن على قوائم الانتظار للإجلاء الطبي والحصول على العلاج المنقذ للحياة.
1: شكرا لك أستاذ أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من غزة.

0: وصلنا إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة، حيث تنحسر أزمة الهجرة غير النظامية في مدينة سبتة بتعاون إسباني مغربي، لكنها تكشف عن تصاعد مخيف لنبرة العنصرية والعقاب لدى تيارات اليمين المتطرف في أوروبا. فطوفان المهاجرين حرك دوافع الاستغلال السياسي ضد مدريد على الرغم من تعاونها مع الرباط لحل أزمة تدفقهم.
1: انحسرت ذروة التدفق غير المسبوق إلى مدينة سبتة، لكن تداعياتها السياسية والإنسانية تجاوزت حدود المكان. فبعد عبور عشرات الآلاف خلال يوم واحد، عاد معظمهم إلى المغرب، ورغم ارتفاع حصيرة الوفيات، بدا الوضع على الحدود أكثر هدوءاً. ويجري احتواء الأزمة بتنسيق مغربي إسباني، فقد عزز المغرب قوته لمنع محاولات عبور جديدة، فيما شددت إسبانيا إجراءاتها وأقامت حاجزاً عائماً بطول نحو 500 متر عند شاطئ طرخال. هدأت الحدود نسبياً في سبتة، لكن التوتر انتقل إلى داخل فضاء شنغن. فإيطاليا أعادت مؤقتاً رقابة على القادمين من إسبانيا، وشددت فرنسا إجراءات التفتيش على حدودها معها، بينما تصاعد ضغط قوى يمينية أوروبية تحمل سياسات مدريد في الهجرة جزءاً من المسؤولية. تؤكد الحكومة الإسبانية أن موجة العبور ارتبطت بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب لا بسياسة تسوية أوضاع المهاجرين، وتصف المغرب بالشريك الأساسي في احتواء الأزمة. أما الإجراء الإيطالي فلا يعني إخراج إسبانيا من شنغن أو تعليق حرية حركة الإسبان، وإنما إعادة مؤقتة للرقابة الحدودية، فقواعد شنغن لا تمنح دولة عضواً حق استبعاد أخرى من جانب واحد، لكنها تتيح إعادة الرقابة مؤقتاً عند وجود تهديد خطير للأمن أو النظام العام. الخلاف أقدم من أزمة سبتة، فمدريد تدافع عن خطتها لتسوية أوضاع مئات الآلاف باعتبارها أداة للدمج وسد حاجة سوق العمل، بينما ترى فيها حكومات وقوى يمينية أوروبية عامل جذب لمزيد من الهجرة. ومع اتساع الجدل، دعا قادة 22 دولة أوروبية إلى اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بهدف الاتفاق على استجابة منسقة وتعزيز حماية الحدود الخارجية ومواجهة أي تحركات ثانوية للمهاجرين. وهكذا تراجعت أزمة العبور في سبتة، لكن خلافاً أوسع بقي مفتوحاً في أوروبا، خلاف حول من يتحمل عبء حماية الحدود، الدولة الواقعة على حدود الاتحاد الخارجية أم اتحاد ألغى الحدود بين أعضائه؟
0: أناقش هذا الملف مع ضيفي من باريس، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أفدي الدولية لحقوق الإنسان، الدكتور عبد المجيد المريري. دكتور عبد المجيد، أهلا ومرحبا بك. هل أصبحت الهجرة اليوم ورقة تفاوض جيوسياسية بين الدول دكتور، أم أنها لا تزال مجرد قضية إنسانية وأمنية؟
2: تحياتي سيدي ومشاهدي القناة. للأسف الشديد أصبحت ورقة الهجرة ورقة للابتزاز السياسي، يمكن أن توصف بكل أوصاف إلا أن تكون إنسانية. للأسف لو كان الجانب الإنساني حاضرا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لما مات ما يزيد عن 71 ضحية تم التغرير بهم للأسف الشديد، وتم تسويق الوهم لهم، فكانوا ضحية هذا الوهم من أجل تصفيات حسابات سياسية الكل لا يعرف حقيقتها ولا يعرف بواعثها للأسف الشديد. هل هو اتفاق بريطانيا إسبانيا حول جبل طارق؟ هل هو زيارة سانشيز إلى الجزائر؟ هل هو الحكم القضائي الصادر على محكمة مدريد بخصوص المواطن الجزائري الذي سلم إلى المغرب؟ هل هو بالفعل حسابات للأسف الشديد بأجندات خارجية على يد مغربية، مواقف سانشيز على حرب الإبادة؟ هذه كلها تبقى تكهنات وقراءات، لكن الضحية في ذلك وذلك هؤلاء الضحايا الذين تم التغرير بهم، والذين انتقلوا من مدن متعددة من داخل المغرب من أجل السفر والعودة، من أجل الدخول إلى سبتة التي تجاوزت حد يعني طاقتها، يعني سبتة بسكانها 80 ألف أو ما يزيد قليلا، والذي وصل إلى سبتة تقريبا وصل 70 ألف تقريبا، معنى أنه نحن نتحدث عن أزيد من 70% من سكان من طاقة استيعابية للمدينة. فبالتالي وسبتة حتى لتصحيح معلومة خطيرة، أن سبتة هي لا تدخل في سباس شنغن، في منطقة شينغن هي غير معنية على الإطلاق بمعنى منطقة شينغن. لماذا؟ لأن هناك التدبير الذاتي، هناك الحكم الذاتي لسبتة ومليليا، فبالتالي هما غير محسوبتان. وهذه المغالطة التي يروجها اليمين المتطرف في إيطاليا، في فرنسا، في إسبانيا، فللأسف الشديد هذه مغالطة طبعا.
0: وهنا يطرح السؤال دكتور لو تسمح لي حسابات. يعني السؤال الذي يطرح الآن، يعني أنت ذكرت العديد من الأسباب المحتملة التي من الممكن أن تكون هي سبب هذه الأزمة، ولكن الشيء المثبت الوحيد أن من حرك هذا الملف هو اليمين المتطرف الأوروبي، كيف يمكن تفسير ذلك؟
2: طبعا لأنه نحن على

0: مقربة من الانتخابات، انتخابات في إسبانيا، فبالتالي ينبغي الإطاحة بسانشيز، وسانشيز الملف الرابح فيه هو القضية، قضية المهاجرين، لأنه يمكن أن نجزم بأنه أحسن تدبيرها، والذي يمكن أن نقول بأن سانشيز استحضر الجانب الإنساني فيها، فبالتالي لم يقاربها مقاربة يعني أمنية كما باقي الدول، فرنسا، إيطاليا أو باقي الحكومات الإسبانية التي كانت لها مقاربة أمنية صرفة، أو التعديل الأخير الأوروبي الذي قارب قضية الهجرة مقاربة أمنية واستبعد المقاربة الإنسانية الاجتماعية وغيرها. لكن سانشيز قد نقول بأنه نجح في تدبير ملف الهجرة عندما فتح باب تسوية وضعية المهاجرين، لذلك كانت الفرصة سانحة لكي ينتقم منه اليمين المتطرف، لربما هناك أيادي خفية انسقت مع اليمين المتطرف الإسباني حتى يتناغم مع اليمين المتطرف على طول أوروبا. مواقف واحدة كانت في إيطاليا، فكانت في فرنسا، في إسبانيا، هي نفس الموقف الذي تم الترويج، حتى ترامب تبنى نفس خطاب
1: نعم،
0: اليمين المتطرف، بل هو يمين يمثل أصل اليمين المتطرف في من قضية الهجرة.
1: طيب دكتور عبد المجيد، يعني إلى جانب الأسباب السياسية وحديثك عن خطط لليمين المتطرف للإطاحة بسانشيز، هل يمكن أيضا أن تؤدي الأزمات الاقتصادية والأمنية على ملف الهجرة إلى هذه التوترات السياسية برأيك؟
0: أعتقد أن الأزمات الاقتصادية ممكن أن نقول بأن المغرب يريد أن يصفي أزمته السياسية عبر فتح هذه الحدود ومرور، يعني التخفيف من أزمته الاقتصادية عبر مرور يعني فتح المعبر للمهاجرين، لكن لا أظن ذلك، على اعتبار أن هناك اتفاقات تربط بين المغرب وبين إسبانيا، هناك سوء تدبير لهذا الملف الذي وقع في 31 من جوية، كان خطأ ينبغي أن تتحمل الحكومة المغربية يعني المسؤولية فيه، لا ينبغي التضحية بالمواطنين. طبعا هناك سوء تدبير، هناك سوء تدبير حتى من الجهة الإسبانية كذلك في الاستقبال وفي التعاطي مع هذه القضية، فبالتالي سوء تدبير من الأوروبيين، لأن كما قلت الأوروبيين في آخر تعديل وفي آخر قرار قانون أصدروه أعتقد من 3 أسابيع أو 4 أسابيع، للأسف كانت المقاربة فيه مقاربة أمنية ومقاربة غير اجتماعية على الإطلاق، بأنه تريد أن تبعد أزمة
1: نعم
0: المهاجرين عنها، وتريد للدول أورو إفريقيا أن
1: نعم وضحت
0: تتحمل
1: هذه النقطة دكتور.
0: هي هذه الأزمة.
1: لو تسمح لي أيضا، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الضغوطات من قبل اليمين المتطرف على السياسة من قبل مدريد على الرباط؟
0: أعتقد أنه هذا سيكون الجواب فيه في صناديق الاقتراع، صناديق الاقتراع هي التي ستجيب هل المواطن الإسباني سيقتنع بطرح اليمين المتطرف، ولا أظن ذلك، على اعتبار أن الشعب الإسباني ألف وتآلف مع الهجرة، وأن الأوروبيون لا يمكن أن يستمروا اقتصاديا وأن يكون هناك أي استقرار اقتصادي دون المهاجرين. المهاجرين ليسوا عبئا، المهاجرين هم جزء مهم في اقتصاد الأوروبي، في المنظومة الاجتماعية الأوروبية، في المنظومة السياسية الأوروبية. المهاجرون لم يعودوا عبئا، المهاجرون أصبحوا ضرورة لأوروبا، هكذا فهمتها ميركل المستشارة الألمانية التي عاشت ألمانيا في عهدها نقلة اقتصادية في عهدها، لأنها استوعبت هذه الحقيقة بأن الهجرة هي نقطة قوة لأوروبا وليست نقطة ضعف كما أراد أن ويريد دائما أن يسوقها الأوروبيون، أن هناك اليمين المتطرف في أوروبا، وأن هناك اكتساح، وأن هناك الإسلام سيغزو، وغير ذلك من هذه الخزعبلات التي أراد اليمين المتطرف أن يرسخها، ولن تفيد شيئا إلا أن تؤزم الوضع السياسي أكثر من الوضع الاقتصادي، لأنه الوضع السياسي هو الذي سيتأزم
1: نعم.
0: مع الرباط بين مدريد
1: أشكرك.
0: والرباط إن غلبت هذه المقاربة للأسف الشديد.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد المجيد المراري، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أفد الدولية لحقوق الإنسان، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس. وبهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج الكريم ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تتضمن فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية العناوين. 8 شهداء بقصف إسرائيلي على دير البلح وخان يونس ومدينة غزة، ومصادر فلسطينية تقول إن الوسطاء أكدوا أن عمليات الجيش الإسرائيلي ستتوقف اعتباراً اليوم. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين بعملية انتحارية نفذتها امرأة مجهولة الهوية في مقهى بموسكو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة علقت ضربات كانت مقررة على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وأشار ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال إلى أن الحلفاء في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، وأن الاتفاق المتبلور سيتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وأكد ترامب أن إسرائيل وافقت على الانضمام إلى واشنطن في الالتزام بمحاولة استكمال الاتفاق مع إيران. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التهديد الإيراني ببرنامج نووي يمثل خطرا لا يمكن السماح بحدوثه على حد وصفه. وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن إيران كانت تسعى لامتلاك سلاح نووي وبناء مظلة صاروخية تقليدية لحماية برنامجها، وأن الرئيس ترامب استهدف القدرات العسكرية الإيرانية وألحق أضرارا كبيرة بقدراتها الدفاعية. وقال إن طهران أصبحت أكثر استعدادا لاتفاق بشأن البرنامج النووي والمضائق. بالمقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة حسب وصفه، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين بنظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني. وشدد عرقجي على استعداد بلاده للرد بحزم على أي عدوان ضد إيران حسب تعبيره. هذا واتهمت إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وحظرت طهران دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. وأعلن قائد العمليات المركزية للقوات الإيرانية أن الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة، مضيفا في تحذير لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بأن أي دولة تمثل درعا دفاعية لأمريكا ستنالها نيران الحرب حسب تعبيره.

0: شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار. ووجه الزيدي خلال اجتماع طارئ لبحث التطورات الأمنية في المنطقة بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، مع وضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. يأتي ذلك في وقت كثر فيه الحديث عن استعداد مجموعات انفصالية لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية. استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على مناطق عدة بقطاع غزة، وذلك رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب إسرائيل من القطاع. وأفاد مسؤولون في الدفاع المدني باستشهاد 3 أشخاص بينهم طفل بقصف لمروحية إسرائيلية استهدف منزلا في حي المشاعلة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد 3 أشخاص بينهم طفل بضربة على مبنى سكني آخر شمال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا واستشهد رجل مسن وطفل بهجوم آخر استهدف مبنى سكنيا غرب مدينة غزة. هذا واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة أمس السبت. وأفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومواصي خان يونس، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت تجمعا مدنيا في شارع 30 بمدينة غزة. واستشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة. نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر مطلع لم تسمه تأكيد المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والوسطاء أن جيش الاحتلال سيوقف تصعيده العسكري وعمليات الاغتيال اعتبارا من اليوم الأحد. وكان ميلادينوف قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال إلى إدارة مدنية في غزة وفق بيان مجلس السلام، مضيفا أن عملية الانسحاب الإسرائيلي يجب أن تتزامن مع التخلص من الأسلحة، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة بدعم القوة الدولية للاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية. تباينت ردود الفعل لدى الفصائل الفلسطينية بشأن ما نشر تحت عنوان خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة، والتي حددت فيها المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في قطاع غزة.
1: حصر السلاح وتخزينه، البند الثامن في خريطة الطريق لوقف الحرب على غزة، بند لقي ترحيبا من بعض الفصائل الفلسطينية وتحفظا على صيغته النهائية لافتقارها لضمانات ملزمة بحسب ما أشارت إليه فصائل أخرى.
2: يعني نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني ما دام يرزح تحت الاحتلال فمن حقه أن يناضل ويكافح الاحتلال ووجود الاحتلال، ولكن مسألة السلاح ومسألة المقاومة يجب أن تكون في الإطار الفلسطيني الفلسطيني.
1: حركة الجهاد الإسلامي الأقرب لمنهجية حماس العسكرية تحفظت على صيغة البند الثامن لافتقارها لتعهدات صريحة بوقف القتل والانسحاب من القطاع، مؤكدة وجود فرق جوهري بين نزع السلاح القصري وحصره وتخزينه ضمن اتفاق فلسطيني داخلي. وبينما تقول حماس إن خريطة الطريق لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع، تؤكد أنها لن تنفذ التزاماتها ما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق كاملة.
3: خلال الساعات القادمة سيتضح بشكل واضح كيف ستتعاطى إسرائيل مع هذه التفاهمات التي أبدى فيها الجانب الفلسطيني مرونة كبيرة.

0: الإدارية الوطنية وإعادة الإعمار وحصر سلاح الميليشيات المسلحة.
1: ثوابت وطنية وسياسية تبحث عنها الفصائل الفلسطينية في خريطة طريق اتفاق غزة، بينما يبحث المواطن الغزي هنا عن وقف الإبادة المستمرة وتحصيل حقوق إنسانية سلبت خلال 3 أعوام من التجويع والإبادة. ربا العجرمي، تراتا عربي، قطاع غزة.
2: خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس في وقفة دعت إليها اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع فلسطين بمشاركة منظمات المجتمع المدني وأحزاب معارضة، وقد جمعت بين المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدعوة إلى استعادة جزر المالفيناس التي تسيطر عليها بريطانيا، في رسالة ربطت بين القضيتين ووجهت انتقادات مباشرة لسياسات الرئيس خافيير ميلي الخارجية.
3: هنا وسط العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، خرج آلاف الأرجنتينيين في مظاهرة حاشدة دعت إليها اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمشاركة منظمات المجتمع المدني وأحزاب معارضة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ورفض الدعم الذي تقدمه حكومة الرئيس خافيير ميلي لإسرائيل. المتظاهرون الذين رفعوا علم الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية إلى جانب الأعلام الفلسطينية طالبوا أيضا باستعادة جزر فوكلاند، أو كما يطلق عليها الأرجنتينيون جزر المالفيناس التي تسيطر عليها بريطانيا، داعين الحكومة الأرجنتينية إلى تبني موقف أكثر تشددا في ملف السيادة على الجزر، ومعتبرين أن التضامن مع فلسطين يرتبط بالدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها بما في ذلك قضية المالفيناس.
4: عندما نتحدث عن جزر المالفيناس فعلينا أيضا التحدث عن فلسطين، لأن فلسطين خاضعة للاحتلال، ونحن ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو القاتل، ونطالب بفلسطين حرة من النهر إلى البحر.
3: المظاهرة تأتي في ظل تصاعد الانتقادات داخل الأرجنتين لسياسات خافيير ميلي الخارجية، ولا سيما مع التقارب غير المسبوق بين حكومته وإسرائيل، في وقت ترى فيه أحزاب معارضة أن هذا التوجه لا يعكس الموقف التاريخي لقطاعات واسعة من المجتمع الأرجنتيني تجاه القضية الفلسطينية. تظاهرة جمعت بين ملفين يحملان حساسية خاصة لدى الأرجنتينيين، التضامن مع فلسطين والمطالبة باستعادة جزر المالفيناس، وبين هذين العنوانين يواصل الأرجنتينيون الضغط على حكومة ميلي لوقف ما يصفونه بالتواطؤ العلني مع الاحتلال. نوار كتوتيرتي، عربي، بوينوس آيرس.
2: يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم، في وقت تتزايد فيه هذه الأوامر لتشمل عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
5: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء.
6: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه، يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
7: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأن أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مسطرين طينة أنا كنت أجبل، وكل من نوفي الملف يرجع يقولون ملفك ناقص، نعاود نكمله. لعبوا في أعصابنا فترة طويلة، يعني كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
6: في نحالين غرب بيت لحم لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب،

0: بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقا بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
1: خططها الهيكل حوالي 400 دونم والناس 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا تقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المسموح فيه، والناس بدها تنتشر بدها تتوسع وين تروح. يعني
0: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضي نحالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي منذ أكثر من 30 عاما لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد. بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي هدمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر ويشترة، عربي، بيت لحم.
2: أصيب شخصان بغارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطي الفوقة جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية قصفت بلدة بني حيان بقذائف مدفعية، وإن زوارقها أطلقت رشقات نارية باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ المنصور دون إصابات. كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق للمنازل في برعشيت وحداثة، مع تحليق مسيرات فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل على رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية، وأكد أن الجيش اللبناني سيواصل الوقوف إلى جانب المواطنين ومواكبة عودتهم إلى مناطقهم رغم التحديات. وشدد هيكل على أن لبنان يستمد قوته من جيشه، وأن نجاح المؤسسة العسكرية مرهون بتضافر جهود جميع وحداتها وعناصرها. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل جنوب لبنان، رغم الوقف المعلن لإطلاق النار بين الجانبين. وقالت المنظمة الأممية في بيان إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية. وشددت على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير. قتل 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار وقع داخل مطعم في ساحة كودرينسكيا وسط العاصمة الروسية موسكو. وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها بالحادثة، مضيفة أن فرق التحقيق والطوارئ باشرت العمل في موقع الانفجار، فيما تواصل الجهات المختصة حصر أعداد الضحايا والتحقيق في ملابسات الحادث وفق لجنة التحقيق الروسية. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف 3 مصاف للنفط في روسيا وسفينة حاويات ترفع العلم الروسي. وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا في البحر الأسود وبحر أزوف، مشيرا إلى استهداف سفينة الحاويات الروسية يانينايا الخاضعة للعقوبات. كما أعلن أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ الهجوم على المصافي في جمهورية باشكورتوستان. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل

0: وإصابة أكثر من 30 آخرين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في السيارات، وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله. اختتم جراحون من داخل السودان وخارجه منتدى لمناقشة أحدث التطورات العلمية في علاج الكسور المعقدة وإصابات الحروب وجراحات المفاصل والعمود الفقري، يتزامن ذلك مع ارتفاع الإصابات جراء الحرب المستمرة، ما يضطر كثيرا من المصابين إلى طلب العلاج في الخارج.
1: من جلسة علاج طبيعي قاسية يعود مازن إلى منزله محاولا أن يخطو بثبات منذ إصابته بمسيرة غربي أم درمان. رحلة طويلة من العمليات الجراحية والتأهيل أعادته تدريجيا إلى الوقوف على قدميه.
2: فهسي حاليا عندي مشكلة هنا بالركبة التحتية، هما عندها لسه الرايش يتهد ما كانت فيها الرايش، والرايش ده معنى على الركبة ما الدنيا ماسكة عصب.
1: هذه التحديات كانت محور أعمال مؤتمر جراحة العظام الذي اختتم جلساته في الخرطوم بالتزامن مع تزايد الإصابات وتعقيدات العمل الطبي خلال سنوات الحرب، ليفتح نافذة أمل جديدة للتعافي من خلال شراكة حكومية وخاصة.
3: الملتقى يقدم معالجة لجميع إصابات الطرف العلوي اللي هي تبدأ من إصابات الترقوة وعظم العضد وعظم الساعد والرسق واليد، وبيتعامل مع كل أنواع الإصابات خاصة الإصابات المتعلقة بالحروب.
1: أكثر من 400,000 إصابة خلفتها حرب مستمرة، ويعاني المصابون من ضعف قدرة النظام الصحي على الاستجابة لاحتياجاتهم المتعلقة بالجراحة الدقيقة وتوفير الأطراف، بينما تتطلع حكومة الخرطوم لأن تترجم مخرجات المؤتمر إلى أرض الواقع حتى تقل هجرة المرضى إلى الخارج لتلقي علاج الكسور المعقدة وجراحات المفاصل وإعادة بناء الأطراف.
4: بعض الإصابات البالغة بتذهب إلى خارج السودان. الفائدة الآن إنه إن شاء الله حيكون التعافي داخل السودان، داخل ولاية الخرطوم.
1: ورغم التحديات الكبيرة تواصل الخرطوم محاولات التعافي، ويراهن أطباء جراحة العظام على العلم لاستعادة ما يمكن استعادته.
5: بينما يختتم هذا المؤتمر أعماله، يبقى التحدي الحقيقي خارج قاعة النقاش، حيث ينتظر آلاف المرضى فرصة للعلاج واستعادة حياتهم، وأن تتحول هذه المخرجات إلى واقع يسهم في خدمات جراحة العظام. طارق التجاني، تلتي عربي، الخرطوم.
0: ألقت السلطات التركية القبض على أحد المتهمين بتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من تموز عام 2016. ونشرت وزارة الداخلية التركية مشاهد من عملية القبض على المتهم، وهو ضابط سابق.

0: إرهاب ليلا ودخول عناصر الشرطة إلى المبنى والوصول إلى الشقة المستهدفة قبل العثور على المتهم مختبئا داخل إحدى الغرف وإلقاء القبض عليه. قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا والعراق وقعتا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين. وأضاف بيرقدار أن ترتيبات الاتفاق تغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل، وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع بغداد. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا على خلفية تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة. هذا وطالبت 22 دولة أوروبية بتشديد ضبط حدود الاتحاد الأوروبي ومنع عمليات العبور الجماعي غير المنضبط إلى أراضيه.
1: انحسرت ذروة التدفق غير المسبوق إلى مدينة سبتة، لكن تداعياتها السياسية والإنسانية تجاوزت حدود المكان. فبعد عبور عشرات الآلاف خلال يوم واحد، عاد معظمهم إلى المغرب، ورغم ارتفاع حصيرة الوفيات، بدا الوضع على الحدود أكثر هدوءاً. ويجري احتواء الأزمة بتنسيق مغربي إسباني، فقد عزز المغرب قوته لمنع محاولات عبور جديدة، فيما شددت إسبانيا إجراءاتها وأقامت حاجزاً عائماً بطول نحو 500 متر عند شاطئ تاراخال. هدأت الحدود نسبياً في سبتة، لكن التوتر انتقل إلى داخل فضاء شنغن. فإيطاليا أعادت مؤقتاً رقابة على القادمين من إسبانيا، وشددت فرنسا إجراءات التفتيش على حدودها معها، بينما تصاعد ضغط قوى يمينية أوروبية تحمل سياسات مدريد في الهجرة جزءاً من المسؤولية. تؤكد الحكومة الإسبانية أن موجة العبور ارتبطت بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب لا بسياسة تسوية أوضاع المهاجرين، وتصف المغرب بالشريك الأساسي في احتواء الأزمة. أما الإجراء الإيطالي فلا يعني إخراج إسبانيا من شنغن أو تعليق حرية حركة الإسبان، وإنما إعادة مؤقتة للرقابة الحدودية. فقواعد شنغن لا تمنح دولة عضواً حق استبعاد أخرى من جانب واحد، لكنها تتيح إعادة الرقابة مؤقتاً عند وجود تهديد خطير للأمن أو النظام العام. الخلاف أقدم من أزمة سبتة، فمدريد تدافع عن خطتها لتسوية أوضاع مئات الآلاف باعتبارها أداة للدمج وسد حاجة سوق العمل، بينما ترى فيها حكومات وقوى يمينية أوروبية عامل جذب لمزيد من الهجرة. ومع اتساع الجدل، دعا قادة 22 دولة أوروبية إلى اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بهدف الاتفاق على استجابة منسقة وتعزيز حماية الحدود الخارجية ومواجهة أي تحركات ثانوية للمهاجرين. وهكذا تراجعت أزمة العبور في سبتة، لكن خلافاً أوسع بقي مفتوحاً في أوروبا، خلاف حول من يتحمل عبء حماية الحدود، الدولة الواقعة على حدود الاتحاد الخارجية أم اتحاد ألغى الحدود بين أعضائه؟ عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 مسلحاً بعمليتين منفصلتين في منطقتين شمال وزيرستان وبلوشستان. ونقلت صحيفة باكستانية عن بيان لوحدة العلاقات العامة في الجيش أن العمليتين نفذتا في رازماك بمدينة شمال وزيرستان التابعة لإقليم خيبر ببختوانخا خوا ونوشكي في إقليم بلوشستان. وأشار البيان إلى ضبط كمية من الأسلحة والذخائر خلال عملية شمال وزيرستان. أصيب 11 شخصا بينهم 8 من أفراد الشرطة جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف منطقة قريبة من مديرية الشرطة في مدينة كوكوتا الكولومبية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أشخاصا مجهولين نفذوا هجوما بسيارة مفخخة قرب مديرية الشرطة في مقاطعة نورتي دي سانتاندير التابعة لمدينة كوكوتا. وتوعد الرئيس الكولومبي المنتخب أبليرادو دي لاسبري

0: بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، وأعرب عن تضامنه مع أفراد قوات الأمن المصابين وعائلاتهم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يزداد سوءاً ويظل خارج السيطرة. وأضافت المنظمة في بيان أن التفشي هو الأكبر في البلاد، ودعت إلى توسيع كبير لأنشطة الاستجابة للسيطرة على المرض، مشيرة إلى تسجيل 567 إصابة و296 وفاة خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 3605. نذكر الآن بأبرز عناوين النشرة. ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تتضمن فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. 8 شهداء بقصف إسرائيلي على دير البلح وخان يونس ومدينة غزة، ومصادر فلسطينية تقول إن الوسطاء أكدوا أن عمليات الجيش الإسرائيلي ستتوقف اعتبارا من اليوم. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين بعملية انتحارية نفذتها امرأة مجهولة الهوية بمقهى في موسكو. النشرة انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساعة.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. عقوبات أمريكية جديدة على كيانات تدعم وتساعد إيران في تجاوز العقوبات والحصار. انتشار واسع لعمليات الدفع الإلكتروني في السودان.

0: يستمر مسلسل العقوبات الأمريكية على الشركات المرتبطة بإيران، حيث كان آخر فصوله العقوبات التي استهدفت شبكات تدعم شركة الطيران الإيرانية مهان إير شملت 5 شركات وشخصيات من الهند والصين وروسيا. وكانت الإدارة الأمريكية قد أدرجت شركات وسفنا على قائمة العقوبات بدعوى مشاركتها في نقل النفط الإيراني.
1: فيما تشتعل منطقة مضيق هرمز بحرب تتوالى فصولها، تتواصل العقوبات الأمريكية، فقد لحقت واشنطن شركتين قالت إنهما تتيحان لإيران تحقيق إيرادات من المضيق. وذكر بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن اتخذت خطوات جديدة ضد جهود إيران للحصول على عائدات من مضيق هرمز شملت فيها 8 سفن و8 شركات مرتبطة بها بدعوى مشاركتها في نقل النفط الخام الإيراني. بيان وزارة الخزانة قال إن شركتي بيرشين غولف مارين إنشورنس وهيئة أمن هرمز لخدمات النقل البحري أدرجتا على قائمة العقوبات باعتبارهما جزءا من آلية ابتزازية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني تجبر السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي للتمكن من عبور مضيق هرمز. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتيح لإيران تحقيق

0: عائدات من قطاع النقل البحري، وجاء ذلك متزامنا مع فرض عقوبات على عدد أكبر من سفن نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية التي يوجد مقر شركاتها في الصين وهونغ كونغ وجزر مارشال. وتهدف الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على صادرات الطاقة الإيرانية. هذه العقوبات تأتي بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في 11 من يوليو الجاري على أشخاص وشركات قالت إنهم مرتبطون بالمرشد الإيراني خامنئي والحرس الثوري لإيران. وحسب محللين اقتصاديين فقد وصلت خسائر إيران إلى نحو 270 مليار دولار منذ تواصل الجولة الأخيرة من الحرب، فيما تكلف الحرب أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي مئات المليارات من الدولارات. حسان محمد، ترت عربي.
1: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلا بكم دكتور محمد. هذه ليست المرة الأولى وليست حتى العاشرة التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على إيران، لكن ما الجديد في حزمة العقوبات الجديدة؟
2: مساء الخير لك سيدي، مساء الخير لكل مشاهدي قناتكم المحترمين. لا شك أن هذه العقوبات تستكمل الولايات المتحدة من خلالها التضييق على إيران بكل ملفاتها النفطية، ونتذكر جيدا أن الرئيس ترامب مضى ومعه الكونغرس إلى العقوبات الحد الأقصى على طهران. هذه العقوبات الحد الأقصى اليوم من خلال هذه العقوبات الجديدة منذ بداية 2026، لسيما في شهر تموز الأخير، يعني إذا مرجعنا إلى شهر شباط وأيار باستهداف حوالي 50-60 كيان وشركة وأفراد، اليوم نتحدث منذ بداية شهر تموز 15 تموز 24 تموز 29 تموز 30 تموز، كلها عقوبات تتلاحق شيئا فشيئا، وكأني بالأمريكان يعني ينجزون ملفاتهم أولا بأولا الاستهداف كل من يدور في فلك النفط الإيراني. بمعنى آخر، اليوم الولايات المتحدة تستهدف كل اللوجستيات، كل أدوات الدعم، كل شركات الشحن، كل شركات التأمين، كل الوسطاء الإقليميين، أسطول الظل على مستوى السفن، وبالتالي تريد من هذه العقوبات وتجديدها تارة منذ تموز وحتى اليوم مع كل موجة عقوبات تزداد كما نقول تشديد الخناق على طهران. وبالتالي الهدف الأمريكي واضح، اليوم الجديد القديم هو ضبط كل قطاع اللوجستيات ومنعه من الوصول إلى النفط الإيراني، وبالتالي تأكيد سياسة تشديد العقوبات لمنع إيران من الاستفادة من أي دولار يأتي من عائدات النفط.
1: كما تحدثتم دكتور محمد، العقوبات تستهدف الناقلات وكذلك التأمين والخدمات المرتبطة بها. إلى أي مدى يمكن أن ترفع هذه العقوبات كلفة تصدير النفط الإيراني، كما أنها يمكن أن تخفض العائد المادي بالنسبة لطهران؟
2: دعنا نبدأ من جملة أمور أساسية، أننا منذ بداية الحرب وحتى الساعة وإغلاق مضيق هرمز وما تبعه اليوم في باب المندب وما يجري في كل المنطقة على مستوى شرايين الاختناق البحري إذا شئت، كلف التأمين وكلف الشحن تتأثر، إضافة إلى علاوة المخاطر الجيوسياسية على مستوى النفط نفسه ونقله وشحنه وتأمينه. وبالتالي اليوم المخاطر الجيوسياسية تؤكد أننا أصبحنا إذا شئت في زمن الكورونا الجيوسياسية إذا جاز التعبير. وبالتالي على هذا الأساس اليوم ارتفاع تكاليف الناقلات والشحن والتأمين، إضافة إلى العقوبات التي تشمل بعض الأفراد وحتى بعض المصارف، تدفع كل هذه الكلف إلى أن تكون مرتفعة، وبالتالي كلما زادت ارتفاع هذه التكاليف من سيكون في الواجهة؟ سيكون في الواجهة من يريد التصدير، من يريد تجاوز هذه العقوبات. بمعنى آخر، إيران اليوم عبر شبكة وسطائها التي تعنى بكل هذه الخدمات التي تحدثنا عنها تريد إغراء شركات التأمين وشركات النقل، وكيف ستغريهم؟ اليوم إيران تحرم حوالي 25% بالمباشر من أسعار نفطها إذا ما أرادت بيعه بالسبوت ماركت أو عبر أسطول الظل. إضافة إلى ذلك سيكون هناك مسار لأسعار تفاضلية على مستوى بيع أسعار النفط، ناهيك على ارتفاع الكلف على مستوى التأمين الذي تدفعه إيران، على مستوى الشحن، على مستوى الناقلات، وعلى مستوى التعاملات المصرفية عبر الوكلاء. وبالتالي كل هذه التكاليف نعم ستحرم إيران من جملة أمور أساسية على مستوى إيراداتها النفطية، وأعتقد هذا ما تستهدفه اليوم الولايات المتحدة، ناهيك عن أمر ضروري ذكره أن إيران نفسها اليوم اليوم على مستوى الإنتاج بعدما كانت عند 2.5 مليون برميل، اليوم هي تحت المليون برميل حسب ما تشير كل وكالات

0: الأنباء العالمية.
1: إذا كان أسطول الظل يشكل قناة رئيسية لوصول النفط الإيراني إلى دولة مثل الصين، كيف ستتأثر الصين بتشديد العقوبات؟ وبصورة أعم، هل من الممكن أن تؤدي العقوبات إلى اضطرابات في الإمدادات؟
0: دعنا نميز بين أمرين أساسيين عزيزي. الأول أن الصين لا زالت لها طرقها، ونحن نتحدث عن أسطول الظل ربما يقارب 900 إلى 1000 سفينة، وبالتالي اليوم حجم الكيانات المستهدفة حتى الساعة لا تتجاوز 200 إلى 250 بين كيان وشركة وأفراد، وبالتالي لا زال هناك قدرة على البنتريشن، على النفاذ نحو الصين ونحو جنوب شرق آسيا، ولا زالت إيران قادرة على التصدير، ولكن المسألة هي بكيفية التشديد. هل تتأثر الصين؟ الصين لديها أمرين أساسيين، تستطيع أن تأتي بهذا النفط من مسارات أخرى وليس المسار الإيراني، ولكن الخطر في الموضوع أن دول الخليج نفسها تتأثر بمضيق هرمز وما يتصدر منه باستثناء خط شرق غرب في المملكة العربية السعودية. من هنا نستطيع أن نقول أن الصين لديها مخزوناتها استراتيجية تستطيع التعويل عليها
1: تماماً
0: إلى الاستيراد من أماكن أخرى.
1: دكتور محمد،
0: لكن المتضرر الحقيقي هو طهران نفسها.
1: تماماً.
0: نعم.
1: واشنطن تقول أنها استهدفت أكثر من 100 ناقلة أو سفينة مرتبطة بأسطول الظل منذ بداية هذا العام. إذا ما استمرت الولايات المتحدة بوتيرة الاستهدافات هذه، هل ستتمكن إيران ببساطة من استبدال ناقلاتها المدمرة بناقلات جديدة؟
0: قطعا لا. الولايات المتحدة اليوم بثقلها وعددها وعديدها موجودة في المنطقة، ويعني كما نقول الولايات المتحدة عازمة، واضح جدا حزم الرئيس ترامب تجاه إيران. من هنا نستطيع أن نقول أن إيران اليوم ما بين المطرقة والسندان، مطرقة الظروف التي تحيط على المستوى العسكري بمضيق هرمز ومستوى استهداف اللوجستيات عبر العقوبات وما بينهما. لا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة وهذه البساطة لتجاوزه. الحل الوحيد أعتقد إما الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بمكان ما، أو ربما الصدام الذي يؤدي إلى مكان ما تستطيع منه النفاذ.
1: بالعودة إلى ملف الصين، معظم الكيانات الأجنبية المستهدفة في هذه الحزمة من العقوبات مرتبطة بالصين وهونغ كونغ، كما أن الجزء الأكبر من الشحنات كانت متجهة إلى الصين. هل تعكس هذه العقوبات مواجهة جديدة غير مباشرة بين الولايات المتحدة والصين للضغط على الصين لأنها مستمرة بشراء النفط الإيراني؟
0: دعنا نتفق بداية أن جزء كبير مما يجري بالمعادلة الجيوسياسية والاقتصادية بأبعادها الثلاثة، جزء من هذه الأبعاد هو البعد الاستراتيجي والذي تقصد به الصين ومسارات نفطها وصناعة الصين وكيفية الكلف في الصين ووصول برميل النفط إلى الصين بأسعار تفاضلية من طهران ومن روسيا. على هذا الأساس نعم، جزء مما تريده الولايات المتحدة بمكان ما من الاستهدافات إن كانت تستهدف النظام الإيراني بالمباشر نحو الأسلحة النووية والباليستية وأذرع إيران وغيرها بالمنح السياسي، إلا أن المنح الاقتصادي جزء من هذه الحرب، وفي الظاهر نحن نتحدث مع النظام الإيراني وإيران الدولة، ولكن بالبعد استراتيجي نعم أعتقد أن الصين هي المستهدفة. ولتثبيت ذلك اليوم نجد الكثير من الكيانات الصينية مستهدفة ضمن إطار هذه العقوبات للناقلات وللأفراد وللشركات، وبالتالي وكأن بالولايات المتحدة ترسل الرسالة إلى الصين بأن تكف اليوم المدد نحو إيران
1: دكتور
0: وإيصال
1: محمد.
0: المساعدات إلى طهران.
1: لكن في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن العقوبات على شبكة النفط الإيرانية، ما زالت الولايات المتحدة تمنح ترخيصا مؤقتا يسمح ببعض المعاملات المرتبطة بإنتاج النفط الإيراني وكذلك بيعه وتسليمه. كيف نفهم هذه المتناقضات؟
0: هي الولايات المتحدة التي تشبه تناقضاتها. الرئيس ترامب بمكان ما يريد تشديد العقوبات لجر إيران إلى طاولة المفاوضات صاغرة، وبالمكان الآخر يخشى الرئيس ترامب أن يبقى هذا التشديد على هرمز وأن ينقص هذا المليون أو 2 مليون برميل بمكان ما من الإعفاءات، فترتفع أسعار النفط فيرتفع جلن البنزين على مستوى الولايات المتحدة، وبالتالي نذهب إلى لعبة التضخم والتشديد المالي الذي لا يرغب به الرئيس ترامب. من هنا الولايات المتحدة تتعاطى مع إيران ومع أسواق المنطقة ومع شرايين البحرية في المنطقة هرمز وما بالمندب وكل التهديدات التي تحيط بهما، على قاعدة أنها لا تريد أن ترتفع أسعار النفط، على قاعدة أن تبقى أسعار التضخم والفائدة مضبوطة، لذلك تترك مساحة مفتوحة. علما أنها من خلال هذه المساحة تبقي أبواب التفاوض مفتوحة مع طهران لكي تأتي بطهران إلى طاولة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه رواج واسع للدفع الإلكتروني في السودان،

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

start making a rush right away.

0: من جديد أهلا بكم. أصبحت التطبيقات البنكية في السودان جزءا من تفاصيل التعاملات اليومية لدى كثير من المواطنين، إذ لجأت فئة واسعة إليها نظرا لصعوبة توفر السيولة النقدية، لكن الاعتماد عليها بشكل كامل ما زال يواجه تحديات تتعلق باستقرار الخدمة.
1: في كل صباح تكتظ المحل التجارية في العاصمة بالمتبضعين، ومع عودة السكان عاد النشاط بكل مشاهده، حيث توفر السلع والخدمات وازدهار حركة البيع والشراء. لكن مشهدا واحدا اختفى هو أوراق النقد، فاليوم معظم الزبائن يستخدمون هواتفهم المحمولة لإتمام عمليات الشراء بشكل فوري.
2: معظم مبيعاتي اليومية عن طريق البنوك، يعني الكاش بيمثل نسبة بسيطة من المبيعات، وحتى في الأول كانت في مشاكل في طش الشبكة وسيرفرات تقيلة وكذا، لكن في الفترة الحالية الوضع مستغير يعني.
1: لم يعد الدفع الإلكتروني مقتصرا على المدن الكبرى، بل امتد إلى الأسواق الشعبية في تحول غير مسبوق في السلوك المالي للمجتمع. وبحسب البنك المركزي السوداني، فقد ارتفع عدد المعاملات بين المصارف من 93 مليون معاملة العام الماضي إلى 142 مليون معاملة في النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس حجم التطور في هذا القطاع رغم التحديات التي تواجه المتعاملين مع التطبيقات المصرفية.
3: بمشي في أي محل بدفع عن طريق البنوك الثانية يعني، ودي حاجة كويسة والله، ونتمنى انه الدوله ذاته والحكومه تساعد في الكلام زي ده، بس يوفروا شنو؟ يوفرونا قصه الشبكه، التطبيق طاش شبكه، التطبيق ما دي لو انتفت كان ما في زول بيحتاج لي كاش.
1: من جهتها اتخذت الحكومه اجراءات صارمه للسيطره على الكتله النقديه بتغيير طبعه العمله، في خطوه تهدف الى مواجهه تداول اكثر من 90% من الاموال خارج النظام المصرفي والحد من عمليات التزوير. وبحسب بيان المركزي، فقد ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة من 4.460 مليار دولار إلى نحو 5.360 مليار دولار، بينما يطالب مصرفيون بإصلاح البنية التحتية للاتصالات كضعف الإنترنت وانقطاع الكهرباء.
4: التعامل مع الشبكات العادية في مسألة الدفع الإلكتروني هي مهمة، ونحسب أنه دي أجازة بنك السودان في الفترة الأخيرة، ودخلت الخدمة في بعض البنوك، وأنه بعض شركات الاتصالات أيضا دخلت في مسألة الدفع الإلكتروني والتعامل.
1: وساهمت الحرب في ترسيخ ثقافة التعاملات المالية، حيث يستخدم 17 مليون سوداني الهواتف الذكية في إدارة حياتهم اليومية.
5: بين واقع فرضته الحرب ومستقبل تقوده التكنولوجيا، لم يعد الدفع الإلكتروني وسيلة بديلة، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية للسودانيين في تحول قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد والتعاملات المالية خلال السنوات القادمة. طارق التجاني، تلتي عربي، من درمان.
0: للنقاش معنا من بورت سودان الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الزبير باشا. أهلا بكم دكتور عبد العزيز. بداية، كيف تفسرون ظهور هذه التطبيقات المالية الجديدة في السودان؟ ما الأسباب التي تدفع فئات من المجتمع السوداني إلى التطبيقات البنكية؟
6: أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثانيا، هي التطبيقات كانت موجودة، هي ما جديدة، هي الآن تم تفعيلها وتم ربطها مع بعضها البعض بنظام الـ EBS. والعملين الآن عشان ليه؟ الكتلة النقدية الفقدت أثناء الحرب الوجودية عشان لا يحصل فيها زيادة التضخم أو زيادة المضاربات، هو الحد من لا نحن نقول التداول النقدي، لكن شنو؟ من تنظيم عملية التداول النقدي. فالتطبيقات أثبتت وجودها وأثبتت فعاليتها، وخصوصا نحن رأينا معظم السودانيين يعتمدوا على تطبيق واحد هو اللي يتبع لبنك الخرطوم المعروف بتطبيق بنكك، فلها دور كبير جدا جدا في استقرار بعض الأسر يعني أثناء موجات التهجير القسري أو التهجير القهري أثناء الحرب. وبالتأكيد هناك أيضا أسر خارجية كانت تعتمد في استغلال وزارة الداخلية أيضا عبر تحاويل في هذه التطبيقات. أما الآن مع فتح هذه التطبيقات أدى الأمر لفك الخنقة النقدية.
0: لكن الدكتور عبد العزيز مراسلنا في أمدرمان في تقريره استعرض بعض المشاكل المتعلقة في التطبيقات البنكية. هل تتوفر في السودان البنية التحتية اللازمة من أجل التعامل مع التطبيقات البنكية بسلاسة؟
6: أولا أنا أحب أوضح حاجة، هي البنية التحتية موجودة، هو نحن ما نحتاجه الآن هو زيادة الفاعلية لهذه البنية التحتية التي حقت الاتصالات والبيانات الفنية. ما يعاني منها التطبيقات هي بعض الفنيات فقط، هي مشكلات فنية يفهموها أهل الاختصاص نقول الإلكتروني أو الفني البرمجي، هم أدرى بذلك. لكن هذه التطبيقات الآن ليست الإشكالية في في في في في, في تقاعصها، لا، الإشكالية الحقيقية في الضغط تحت الداتا. الضغط ده بحاجة إلى نوع من التيسير، والتيسير ده يحتاج احنا نقول الكلام بكل صراحة إن زيادة عدد الفعاليات الشبكية التي تحتاجها بنك السودان. ما تنسى احنا الآن يعني في نخوض حرب، والبيئة لا نقول بعض شركات الاتصالات المساهمة أو المساعدة تعرض إلى ضرر كبير جدا جدا أو سميت ضرر متعمد من قبل التمرد، فدي كانت حدي دي كانت مسألة كان مستغرب فيها. يعني لما مثلا يتم سقط الكيبلات الاتصالات النحاس المساعدة للكهرباء، فكان في شيء مستغرب منه، كأنه أمر يريدون خنق السودان من جميع النواحي الاقتصادية. فهذه الخزانة هي خط حرب اقتصادية مكتملة الأركان.
0: دكتور، تحدثتم عن أن معظم السودانيين يتعاملون مع تطبيق بنك الخرطوم، لكن هناك منصات خارج الإطار المصرفي التقليدي، هل يجعل ذلك يعني هناك أي مخاوف من نشوء اقتصاد موازي داخل السودان؟
6: أبدا. الإشكالية هي الوحيدة الآن كما ذكرت أنا هو البنك المركزي الآن يعمل على إلغاء العملة غير مبررة في الزمة في مناطق انتشار التمرد. أنا مستغرب يعني في حتة ناس بقول لك يعني في مواطنين موجودين هناك سودانيين في بعض مناطق انتشار

0: شهر التمرد، يعني من حقهم انهم يتعايشوا ويكونوا موجودين.
1: نعم.
0: الاشكاليه ما هنا، الاشكاليه الكبيره ان السعر الان المتداوله التي يعتمد عليها اصابات التمرد معتمدين على العمله النقديه داخل في المناطق الامنه او داخل الدوله السودانيه في تداولها، هم بيعتمدوا على على على على, على ذلك اعتماد كلي بالمناسبه. فاذا تم الغاء العمله الغير مبرره للزمه كما ذكرت واتاحه فرص التطبيقات البنكيه بصوره اوسع، انا بفتكر الاقتصاد الموازي لن يكون موجود في لدى مناطق انتشار التمرد، فذلك يعني النهايه الحتميه لما يدعونه باقتصادهم الموازي الذي يحاول انشاؤه عبر تطبيقاتهم الكذوبه انا كما احب اسميها. شوف انا اقول لك حاجه، لا يوجد تطبيق خارج منظومه البنك المركزي، لا يوجد تطبيق بنكي خارج منظومه البنك المركزي. البنك المركزي يضع لوائح حاده جدا وصارمه، وبالنسبه لي وجود موجود اجهزه الاختصاص المختصه، يعني ابشرك في ذلك، انا ابشر الشعب السوداني في ذلك، وده من خلال القياس والابعاد انا من الواقع الذي اعيشه الان في السودان. تفضل.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد العزيز الزبير باشا الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بورت سودان.

0: أدت القرارات الجمركية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين إلى خسارة شركة شي إن الصينية لنحو 100 مليون دولار وفقاً للبيانات المالية التي قدمتها الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام الأولي في بورصة هونغ كونغ.
1: 99 مليون دولار أمريكي خسائر ربع سنوية تكبدتها شركة شي إن الصينية الشهيرة. السبب تباطؤ المبيعات لدى العملاق الصيني بعد إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء من رسوم الاستيراد على الطرود الصغيرة، ذلك إلى جانب تكلفة محاسبية كبيرة لمرة واحدة وفقا للبيانات المالية التي قدمتها الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام. شي إن تتجه إلى طرحها العام الأولي في بورصة هونغ كونغ بعد تسجيل تلك الخسارة ربع السنوية مقارنة بأرباح بلغت نحو 400 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. الشركة التي تشحن منتجاتها إلى أكثر من 220 دولة حول العالم لم تكن تدفع رسوما جمركية عن الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والآن أصبحت مضطرة إلى مواجهة رسوم جمركية أمريكية تتراوح بين 10% و87% على السلع ذات المنشأ الصيني. وقد انخفضت إيرادات الشركة في الولايات المتحدة بنسبة تزيد على 14% إلى ما يزيد قليلا على ملياري دولار. وتعكس النتائج الضغوط التي تواجهها الشركة في ظل ارتفاع التكاليف، إضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو وتشديد القيود التنظيمية في أسواقها الرئيسية. وقد أدى كل ذلك إلى انخفاض تقييمها المتوقع في الاكتتاب إلى ما بين 40 و50 مليار دولار مقارنة بتقييم بلغ عام 2022 نحو 100 مليار دولار. حسان محمد، تيرت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ونعتقدنا الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تتضمن فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها إسماء الحاج وفي بقية عناوينها. 8 شهداء بقصف إسرائيلي على دير البلح وخان يونس ومدينة غزة، ومصادر فلسطينية تقول إن الوسطاء أكدوا أن عمليات الجيش الإسرائيلي ستتوقف اعتبارا من اليوم. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين بعملية انتحارية نفذتها امرأة مجهولة الهوية في مقهى بموسكو.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة علقت ضربات كانت مقررة على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وأشار ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال إلى أن الحلفاء في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، وأن الاتفاق المتبلور سيتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وأكد ترامب أن إسرائيل وافقت على الانضمام إلى واشنطن في الالتزام بمحاولة استكمال الاتفاق مع إيران. دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إنهاء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب موقع أكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة. وبحسب المصادر فإن ولي العهد السعودي طلب إيضاحات حول الضربات الأمريكية الواسعة المتوقعة ضد إيران معربا عن قلقه منها، كما حث الرئيس ترامب على خفض التصعيد والامتناع عن تنفيذ الضربات في وقت تشعر فيه الرياض بقلق من رد طهران على ضربات واشنطن بشن هجمات بالمثل على البنية التحتية للطاقة في المملكة ودول الخليج الأخرى وفق المصادر. بالمقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة حسب وصفه، وذلك خلال سلسلة اتصالات هاتفية منفصلة بنظيريه التركي هاكان فيدان والسعودي فيصل بن فرحان.

0: وقائد الجيش الباكستاني، وشدد عرقجي على استعداد بلاده للرد بحزم على أي عدوان ضد إيران حسب تعبيره، فيما أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ستواصل بذل جهودها لإنهاء الصراعات في المنطقة وإرساء سلام دائم. استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. وأفاد مسؤولون في الدفاع المدني باستشهاد 3 أشخاص بينهم طفل بقصف لمروحية إسرائيلية استهدف منزلا في حي المشاعل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. كما استشهد 3 أشخاص بينهم طفل بضربة على مبنى سكني آخر شمال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا واستشهد رجل مسن وطفل بهجوم آخر استهدف مبنى سكنيا غرب مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 16 منذ يوم أمس السبت جراء الغارات الإسرائيلية. نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر مطلع لم تسمه تأكيد المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والوسطاء أن جيش الاحتلال سيوقف تصعيده العسكري وعمليات الاغتيال اعتبارا من اليوم الأحد. وكان ميلادينوف قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال إلى إدارة مدنية في غزة وفق بيان مجلس السلام، مضيفا أن عملية الانسحاب الإسرائيلي يجب أن تتزامن مع التخلص من الأسلحة، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة بدعم القوة الدولية للاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية. تباينت ردود الفعل لدى الفصائل الفلسطينية بشأن ما نشر تحت عنوان خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة، والتي حددت فيها المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في قطاع غزة.
1: حصر السلاح وتخزينه، البند الثامن في خريطة الطريق لوقف الحرب على غزة، بند لقي ترحيبا من بعض الفصائل الفلسطينية وتحفظا على صيغته النهائية لافتقارها لضمانات ملزمة بحسب ما أشارت إليه فصائل أخرى.
2: يعني نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني ما دام يرزح تحت الاحتلال فمن حقه أن يناضل ويكافح الاحتلال ووجود الاحتلال، ولكن مسألة السلاح ومسألة المقاومة يجب أن تكون في الإطار الفلسطيني الفلسطيني.
1: حركة الجهاد الإسلامي الأقرب لمنهجية حماس العسكرية تحفظت على صيغة البند الثامن لافتقارها لتعهدات صريحة بوقف القتل والانسحاب من القطاع، مؤكدة وجود فرق جوهري بين نزع السلاح القصري وحصره وتخزينه ضمن اتفاق فلسطيني داخلي. وبينما تقول حماس إن خريطة الطريق لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع، تؤكد أنها لن تنفذ التزاماتها ما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق كاملة.
3: خلال الساعات القادمة سيتضح بشكل واضح كيف ستتعاطى إسرائيل مع هذه التفاهمات التي أبدى فيها الجانب الفلسطيني مرونة كبيرة، وأن هذه التفاهمات واضحة ومفصلة كيفية التعاطي مع هذا الأمر فيما يتعلق بقضية الانسحابات إلى المنطقة الصفراء، وأيضا عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة لتهيئة وإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والحكومية لإحداث تغيير حقيقي وفعلي.
1: وبين حالة التفاؤل الحذر والترقب، تجمع الفصائل الفلسطينية على حساسية هذه المرحلة وأهميتها، وتحديدا فيما يتعلق ببنود أخرى كوقف العدوان والخروقات اليومية وتسهيل دخول وعمل اللجنة الإدارية الوطنية وإعادة الإعمار وحصر سلاح الميليشيات المسلحة. ثوابت وطنية وسياسية تبحث عنها الفصائل الفلسطينية في خريطة طريق اتفاق غزة، بينما يبحث المواطن الغزي هنا عن وقف الإبادة المستمرة وتحصيل حقوق إنسانية سلبت خلال 3 أعوام من التجويع والإبادة. ربا العجرمي، تراتا عربي، قطاع غزة.
0: خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس في وقفة دعت إليها اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع فلسطين بمشاركة منظمات مجتمع مدني وأحزاب معارضة، وقد جمعت بين المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدعوة إلى استعادة جزر المالفيناس التي تسيطر عليها بريطانيا، في رسالة ربطت بين القضيتين ووجهت انتقادات مباشرة لسياسات الرئيس خافيير ميلي الخارجية.
4: هنا وسط العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، خرج آلاف الأرجنتينيين في مظاهرة حاشدة دعت إليها اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمشاركة منظمات المجتمع المدني وأحزاب معارضة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ورفض الدعم الذي تقدمه حكومة الرئيس خافيير ميلي لإسرائيل. المتظاهرون الذين رفعوا علم الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية

0: المسلمون مع فلسطين يرتبط بالدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها بما في ذلك قضية المالفينس.
1: عندما نتحدث عن جزر المالفينس فعلينا أيضا التحدث عن فلسطين، لأن فلسطين خاضعة للاحتلال، ونحن ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو القاتل، ونطالب بفلسطين حرة من النهر إلى البحر.
0: المظاهرة تأتي في ظل تصاعد الانتقادات داخل الأرجنتين لسياسات خافيير ميلي الخارجية، ولا سيما مع التقارب غير المسبوق بين حكومته وإسرائيل، في وقت ترى فيه أحزاب معارضة أن هذا التوجه لا يعكس الموقف التاريخي لقطاعات واسعة من المجتمع الأرجنتيني تجاه القضية الفلسطينية. تظاهرات جمعت بين ملفين يحملان حساسية خاصة لدى الأرجنتينيين، التضامن مع فلسطين والمطالبة باستعادة جزر المالفينس، وبين هذين العنوانين يواصل الأرجنتينيون الضغط على حكومة ميلي لوقف ما يصفونه بالتواطؤ العلني مع الاحتلال. نوار كالتوتيرتي عربي، بوينوس آيرس.
2: يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم، في وقت تتزايد فيه هذه الأوامر لتشمل عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
3: افعلوا ما تشاءوا وطب نفسا إذا حكم القضاء.
4: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه. يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
5: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأني أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مصطرين طينة أنا كنت أجبل، وكل من نوفي الملف يرجع يقولون ملفك ناقص نعاود نكمل. لعبوا في أعصابنا فترة طويلة، يعني كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
4: في نحالين غرب بيت لحم لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب، بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقا بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
6: خططها الهيكل حوالي 400 دونم، والناس 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا تقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المسموح فيه، والناس بدها تنتشر بدها تتوسع وين تروح. يعني
4: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضي نحالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي منذ أكثر من 30 عاما لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد. بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين، وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي هدمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر رويش، الترت عربي، بيت لحم.
2: أصيب شخصان بغارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطي الفوقة جنوب لبنان، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية قصفت بلدة بني حيان بقذائف مدفعية، وإن زوارقها أطلقت رشقات نارية باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ المنصور دون إصابات. كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق منازل في برعشي

0: وأحداث مع تحليق مسيرات فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل على رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية، وأكد أن الجيش اللبناني سيواصل الوقوف إلى جانب المواطنين ومواكبة عودتهم إلى مناطقهم رغم التحديات. وشدد هيكل على أن لبنان يستمد قوته من جيشه، وأن نجاح المؤسسة العسكرية مرهون بتضافر جهود جميع وحداتها وعناصرها. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل جنوب لبنان رغم الوقف المعلن لاتفاق إطلاق النار بين الجانبين. وقالت المنظمة الأممية في بيان إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية. وشددت على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير. قتل 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار وقع داخل مطعم في ساحة كوردرين ساكايا وسط العاصمة الروسية موسكو. وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها بالحادثة، مضيفة أن فرق التحقيق والطوارئ باشرت العمل في موقع الانفجار، فيما تواصل الجهات المختصة حصر أعداد الضحايا والتحقيق في ملابسات الحادث وفق لجنة التحقيق الروسية. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف 3 مصاف للنفط في روسيا وسفينة حاويات ترفع العلم الروسي. وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا في البحر الأسود وبحر أزوف، مشيرا إلى استهداف سفينة الحاويات الروسية يعني نايا الخاضعة للعقوبات. كما أعلن أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ الهجوم على المصافي في جمهورية باشكورو توستان. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضراراً بمبان سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات. وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنياً من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله. اختتم جراحون من داخل السودان وخارجه منتدى لمناقشة أحدث التطورات العلمية في علاج الكسور المعقدة وإصابات الحروب وجراحات المفاصل والعمود الفقري. يتزامن ذلك مع ارتفاع الإصابات جراء الحرب المستمرة، ما يضطر كثيرا من المصابين إلى طلب العلاج في الخارج.
1: من جلسة علاج طبيعي قاسية يعود مازن إلى منزله محاولا أن يخطو بثبات منذ إصابته بمسيرة غربي أم درمان. رحلة طويلة من العمليات الجراحية والتأهيل أعادته تدريجيا إلى الوقوف على قدميه.
2: فهسي حاليا عندي مشكلة هنا بالركبة التحتية، هما عندها لسه الرايش موجود تحت ما انتنت فيها الرايش، والرايش ده معنى الركبة ما عندني ماسكة عصب.
1: هذه التحديات كانت محور أعمال مؤتمر جراحة العظام الذي اختتم جلساته في الخرطوم بالتزامن مع تزايد الإصابات وتعقيدات العمل الطبي خلال سنوات الحرب، ليفتح نافذة أمل جديدة للتعافي من خلال شراكة حكومية وخاصة.
3: الملتقى يقدم معالجة لجميع إصابات الطرف العلوي اللي هي تبدأ من إصابات الترقوة وعظم العضد وعظمي الساعد والرسق واليد، وبيتعامل مع كل انواع الاصابات خاصه الاصابات المتعلقه بالحروب.
1: أكثر من 400 ألف إصابة خلفتها حرب مستمرة، ويعاني المصابون من ضعف قدرة النظام الصحي على الاستجابة لاحتياجاتهم المتعلقة بالجراحة الدقيقة وتوفير الأطراف، بينما تتطلع حكومة الخرطوم لأن تترجم مخرجات المؤتمر إلى أرض الواقع حتى تقل هجرة المرضى إلى الخارج لتلقي علاج الكسور المعقدة وجراحات المفاصل وإعادة بناء الأطراف.
4: بعض الإصابات البالغة بتذهب إلى خارج السودان. الفائدة الآن إنه إن شاء الله حيكون التعافي داخل السودان، داخل ولاية الخرطوم.
1: ورغم التحديات الكبيرة تواصل الخرطوم محاولات التعافي، ويراهن أطباء جراحة العظام على العلم لاستعادة ما يمكن استعادته.
5: بينما يختتم هذا المؤتمر أعماله، يبقى التحدي الحقيقي خارج قاعات النقاش، حيث ينتظر آلاف المرضى فرصة للعلاج واستعادة حياتهم، وأن تتحول هذه المخرجات إلى واقع يسهم في خدمات جراحة العظام. طارق التجان، تلتي عربي، الخرطوم.
0: ألقت السلطات التركية القبض على أحد المتهمين بتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من تموز عام 2016. ونشرت وزارة الداخلية التركية مشاهد من عملية القبض على المتهم وهو ضابط سابق هارب، وأظهرت المشاهد جانبا من العملية التي نفذتها فرق مكافحة الإرهاب ليلا، ودخول عناصر الشرطة إلى المبنى والوصول إلى الشقة المستهدفة قبل العثور على المتهم مختبئا داخل إحدى الغرف وإلقاء القبض عليه. قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا والعراق وقعتا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين. وأضاف بيرقدار أن ترتيبات الاتفاق تغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل، وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع بغداد. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا على خلفية تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة. هذا وطالبت 22 دولة أوروبية بتشديد ضبط حدود الاتحاد الأوروبي ومنع عمليات العبور الجماعي غير المنضبط إلى أراضيه.
6: انحسرت ذروة التدفق غير المسبوق إلى مدينة سبتة، لكن تداعياتها السياسية والإنسانية تجاوزت حدود المكان. فبعد عبور عشرات الآلاف خلال يوم واحد، عاد معظمهم إلى المغرب، ورغم ارتفاع حصيرة الوفيات بدا الوضع على الحدود أكثر هدوءاً. ويجري احتواء الأزمة بتنسيق مغربي إسباني، فقد عزز المغرب قوته لمنع محاولات عبور جديدة، فيما شددت إسبانيا إجراءاتها وأقامت حاجزاً عائماً بطول نحو 500 متر عند شاطئ طرخال. هدأت الحدود نسبياً في سبتة، لكن التوتر انتقل إلى داخل فضاء شنغن. فإيطاليا أعادت مؤقتاً رقابة على القادمين من إسبانيا، وشددت فرنسا إجراءات التفتيش على حدودها معها، بينما تصاعد ضغط قوى يمينية أوروبية تحمل سياسات مدريد في الهجرة جزءاً من المسؤولية. تؤكد الحكومة الإسبانية أن موجة العبور ارتبطت بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب لا بسياسة تسوية أوضاع المهاجرين، وتصف المغرب بالشريك الأساسي في احتواء الأزمة. أما الإجراء الإيطالي فلا يعني إخراج إسبانيا من شنغن أو تعليق حرية حركة الإسبان، وإنما إعادة مؤقتة للرقابة الحدودية، فقواعد شنغن لا تمنح دولة عضواً حق استبعاد أخرى من جانب واحد، لكنها تتيح إعادة الرقابة مؤقتاً عند وجود تهديد خطير للأمن أو النظام العام. الخلاف أقدم من أزمة سبتة، فمدريد تدافع عن خطتها لتسوية أوضاع مئات الآلاف باعتبارها أداة للدمج وسد حاجة سوق العمل، بينما ترى فيها حكومات وقوى يمينية أوروبية عامل جذب لمزيد من الهجرة. ومع اتساع الجدل دعا قادة 22 دولة أوروبية إلى اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بهدف الاتفاق على استجابة منسقة وتعزيز حماية الحدود الخارجية ومواجهة أي تحركات ثانوية للمهاجرين. وهكذا تراجعت أزمة العبور في سبتة، لكن خلافاً أوسع بقي مفتوحاً في أوروبا، خلاف حول من يتحمل عبء حماية الحدود، الدولة الواقعة على حدود الاتحاد الخارجية أم اتحاد ألغى الحدود بين أعضائه؟ عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 مسلحاً بعمليتين منفصلتين في منطقتي شمال وزيرستان وبلوشستان. ونقلت صحيفة باكستانية عن بيان لوحدة العلاقات العامة في الجيش أن العمليتين نفذتا في رامزاك بمديرية شمال وزيرستان التابعة لإقليم خيبر بختونخوا ونوشكي في إقليم بلوشستان. وأشار البيان إلى ضبط كمية من الأسلحة والذخائر خلال عملية شمال وزيرستان. أصيب 11 شخصاً بينهم 8 من أفراد الشرطة جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف منطقة قريبة من مديرية الشرطة في مدينة كوكوتا الكولومبية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أشخاصاً مجهولين نفذوا هجوماً بسيارة مفخخة قرب مديرية الشرطة في مقاطعة نورتي دي سانتندير التابعة لمدينة كوكوتا. وتوعد الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا سبريلا بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، وأعرب عن تضامنه مع أفراد قوات الأمن المصابين وعائلاتهم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يزداد سوءا ويظل خارج السيطرة. وأضافت المنظمة في بيان أن التفشي هو الأكبر في البلاد، ودعت إلى توسيع كبير لأنشطة الاستجابة للسيطرة على المرض، مشيرة إلى تسجيل 567 إصابة و296 وفاة خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 3605. نذكر الآن بعناوين النشرة. ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تتضمن فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. 8 شهداء بقصف إسرائيلي على دير البلح وخان يونس ومدينة غزة. ومصادر فلسطينية تقول إن الوسطاء أكدوا أن عمليات الجيش الإسرائيلي ستتوقف اعتبارا من اليوم. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين بعملية انتحارية نفذتها امرأة مجهولة الهوية بمقهى في موسكو. النشرة انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساعة.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة

0: الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: كيف الوطن
4: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
1: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكيه، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس لهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حريه شعبنا، حريه ارضنا.

0: يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ في مزارا ديلفالو، إحدى أقدم مدن صقلية الجزيرة الواقعة وسط البحر الأبيض المتوسط، هناك شخص يستعد للغوص. استعداداته محكمة جداً. يجب أن تكون تجهيزاته واقية من مرض المياه وشر المخلوقات العدوانية وخطر الصخور الحادة. اسمه أنطونيو وهو غواص محترف. يغوص الشاب كل يوم وقت الظهيرة في البحر ويقضي بضع ساعات في الأعماق. رغم استبداله الرمح بحربة صيد، ما زال يمارس تقليداً ورثه عن أسلافه. لكن بالنسبة إلى أبيه، لا يكفيه أن يكون ابنه محترفاً كي يكون مطمئناً عليه.
1: أين أخوك الأكبر؟ أموت قلقاً عليه في كل مرة يذهب إلى البحر ولا يعود. تأخرنا، كفاه ما يفعله، لا يصح.
2: تعرف مدى ولعه بالبحر، لذا تغاضى أرجوك.
1: إذن أسيأتي بعد قليل؟
2: إنه ينسى كل شيء حينما يذهب إلى البحر، أرجوك كن متفهما.
0: على أنطونيو توخي الحذر، فأعداد أسماك البارون تزايدت بسرعة في السنوات الأخيرة وباتت كابوس الصيادين في البحر الأبيض المتوسط. هذه السمكة قد تهاجم أي كائن حي تراه، في حين تعجز الأسماك الأخرى عن اصطيادها. جانب الحظ الصياد الشاب اليوم أيضاً، ولعل شراهة أسماك البارون هي سبب عودته خالي الوفاض منذ مدة طويلة. يبدو أن والد أنطونيو لا يثق بأن ابنه سيصطاد السمك، لذا خرج للتسوق لشراء لوازم قائمة العشاء لمطعمه الأقدم في مزارا.
1: نيكولا، هل أعطيتني هذه من فضلك؟ إنها سمكة الشفنين البحري.
3: حسناً،
1: وضع لي بعضاً من البربوني.
3: حسناً.
0: يتوجه بيدرو ساردو إلى سوق السمك الموجود منذ تأسيس مزارا ديلفالو.
1: هل أعطيتني هذه أيضاً؟ نعد هذه دون طهو، مذاقها رائع جداً.
0: منذ 50 عاماً يختار بيده جميع الأسماك التي سيعدها.
1: أوه، القريدس رائع جداً اليوم. هيا يا نيكولا، أعطني من هذه أيضاً.
0: وهذا بالضبط سبب شهرة مطعمه وأعظم أسراره كطاهن، إنه خبير في أنواع السمك.
1: يؤكل هذا نيئاً.
4: حسناً، كما تريد.
1: جيد جداً.
4: هل نظرت؟
1: سأخذ قليلاً من القريدس أيضاً. حسناً، أعطني من هذا أيضاً.
3: حسناً.
1: أوه، انظر إلى هذه.
5: بالفعل
1: إنها رائعة، جميلة جداً، إنها رائعة. هذه رائعة لطبق من الكسكس، جيد جداً. كم ثمنها؟
5: 15 يورو.
1: باهظة جداً.
5: ليست باهظة إطلاقاً.
1: خفض السعر قليلاً.
5: لا يمكن. كم كيلوغراما تريد؟
1: زنها وسنرى.
0: يعرف بيدرو ساردو جيداً نوع السمك الذي سيشتريه وثمنه. في غضون ذلك، وعلى بعد كيلومترات شمال شرقي صقلية، تجري صفقة بيع أخرى في بلدة كوسيف الأوكرانية.
6: مرحبا، كنت مرا من هنا. غزفكم جميل جدا، أعمالكم رائعة، لكن تلك الجرة استرعت انتباهي تحديدا.

0: زخارفها مختلفة عن زخارف الأعمال الأخرى.
1: بالطبع، الجمع بين عناصر لم تجمع من قبل أمر مثير للاهتمام. أعتقد أن خزف هوتسول المعروف لدينا بحاجة إلى أن يتطور، بيد أن استخدام زخارف هوتسول التقليدية فقط لم يعد برأيي مثيراً للاهتمام. بوصفي أمثل الجيل الجديد، أريد شيئاً جديداً، ولدي أفكار جديدة يمكنك رؤيتها عن قرب.
0: نعم، أود ذلك.
1: بالطبع، تفضل، اقترب منها. يمكنك معاينة زخارفها وطريقة رسمها من كثب. أترى الخطوط؟
0: هنا استخدمت تقنية ليست خاصة بمنطقتنا.
1: صحيح.
0: تبدعين أعمالاً رائعة.
1: شكراً لك.
0: أنت ناجحة جداً.
1: شكراً.
0: أهنئك على ذلك. لدي سؤال لو سمحتي، ما سعر هذه الجرة؟
1: إنها ليست للبيع، إنها من أوائل أعمالي ولست مستعدة لبيعها بعد.
0: إذن
1: للأسف لست مستعدة.
0: أرجو لك مزيداً من الإلهام.
1: شكراً لك.
0: إلى اللقاء.
1: طاب يومك.
2: باكورة أعمال الفنان تتمتع دائماً بمكانة خاصة لدي. يبدو أنها لن تبيع تلك الجرة.

0: لنتعرف إلى تيريسا تروست، إنها أصغر فنانة خزف في عائلة تروست.
1: هل انتهيت؟
2: نعم.
1: لحظة واحدة، الآن سنقوم بهذا معا. أمسكي من هنا وحاولي ترقيق العجينة، هذا ممكن؟ لهذا السبب عليك الوقوف هنا. هل أنت مستعدة؟ تعالي إلى هنا.
0: لا تنظروا إلى كونها محترفة، فهي ستظل متدربة في ورشة أبيها دائما.
1: اجعليها عريضة قليلا. هل لا دفعت باتجاهي أكثر؟ هكذا تماما، كي يتبلور الشكل. تماما صحيح، أحسنتي أحسنتي، ببطء. توقفي توقفي، هذا جيد، رائع، واصلي، هكذا جيد.
0: هناك موضوع تود تيريسا الحديث عنه مع والدها، لكنها لم تتشجع بعد. إنها ترغب في زيارة الموطن الأم للخزف تركيا كي توسع آفاقها، فإن تعلمت زخارف جديدة من ثقافة أخرى ستكسب مكانة خاصة في هذه الصنعة.
1: ببطء، جيد، حسنا.
0: بعد التجفيف والشي والتمليس يأتي دور الطلاء، وهي مهمة تتعاون تيريسا مع والدتها هيرينا على إنجازها.
3: مرحبا.
2: مرحبا، كيف حالك؟
3: أنا بخير، خذي القاعدة.
2: حسنا،
3: هل سترسمين عليها؟
2: فلننهي هاتين الاثنتين.
3: حسنا حسنا، أصنع قطعة تشبه قطعتك، ستضفين عليها لمستك الخاصة كعادتك دائما.
2: هذا ما أشعر به.
3: هل انتهى عمل؟
1: نعم، وأنتما؟
3: نحن أيضا أوشك.
1: أتجربين زخارف جديدة كالعادة؟
2: نعم أجرب.
1: وأنا أنهيت عملي، سأغسل يدي وأنتظركما، اتفقنا؟
3: حسنا، انتهينا تقريبا،
2: بقي القليل.
3: ألم تخبري والدك بشأني رغبتك في السفر إلى تركيا بعد؟ أود أن أعرف.
2: لا، كنا نعمل.
3: أتوقع أن يوافق.
2: هذا ما أمله أيضا.
3: آمل ذلك.
2: وأنا أيضا.
0: بينما يساور تيريسا القلق بشأن الحصول على موافقة والدها على السفر، لا يزال بيدرو قلقا على ابنه الذي لم يعد من البحر في مزار ديلفالو. عند ذكر صقلية، فإن قصص المافيا هي أول ما يتبادر إلى الذهن. فهذه الجزيرة الشهيرة ألهمت فرانسيس بورد كوبولا فيلمه المشهور عالميا العراب. لكن بيدرو لا يخشى تورط ابنه مع المافيا، بل يخشى عليه البحر، وهو الخوف الذي بدأ لديه عام 1970 في شهر فبراير، حيث كان برفقة 9 أشخاص في قارب صيد تقاذفته الأمواج. لكن جميع محاولات إنقاذ المركب من العاصفة باءت بالفشل، ولم ينجو من الركاب 10 إلا واحد، بيدرو ساردو.
4: بيدرو،
5: مرحبا،
4: كيف حالك؟
5: كيف عائلتك؟
4: بخير، وأنت؟
5: لا بأس.
4: إذن أنت بخير. كنت أنظر إلى البحر دون أن أقترب. هذا حالي منذ أن نجوت من الفاجعة المعلومة قبل 50 عاما. أنظر من بعيد.
5: حسناً تفعل. كيف حالك؟
4: لا بأس، أتحسن لكن ببطء. بالأمس كانت ذكرى وفاة زوجتي، مرت 4 سنوات.
5: أنت لا تبحر، أليس كذلك؟
4: لم أبحر قط منذ وقوعي تلك الفاجعة.
5: هكذا
4: أشعر بكرب شديد حين أتذكر الشبان القتلى، ولا أستطيع تمالك دموعي.
5: نعم،
4: كنت الناجي الوحيد، الجميع ماتوا، كان الأمر رهيبا، لم يبقى أحد.
5: قوي قلبك.
4: نعم، سأحاول شيئا فشيئا.
5: نعم.
4: أنظر إلى البحر من بعيد، للحق أتجنب حتى غمس قدمي في البحر.
5: معك حق،
4: ما عسى ينفع.
5: نعم بيدرو، للأسف الحياة صعبة جدا لأبعد الحدود. من صبر ظفر، من يصبر يظفر دائما.
4: كنت دائما الصبر لكنني لم أظفر قط.
5: إنها طبائع الأمور. هيا إلى اللقاء.
4: أنت ذاهب؟
5: هناك أعمال علي إتمامها.
4: حسنا، بلغ تحياتي لزوجتك وأولادك.
5: أنت أيضا بلغ عائلتك سلامي.
0: في ذلك اليوم المشؤوم، بينما كان يصارع الأمواج العاتية، شاهد غرق رفاقه 9 دون حول ولا قوة. وحين وصلت فرق الإنقاذ وبينما كان بيدرو قد شارف على الهلاك، قطع على نفسه عهداً أنه لن يبحر مرة ثانية أبداً. من ناحية أخرى، يصعب العيش بعيداً عن البحر في هذه المدينة الساحلية، لذا فإن وفاء بيدرو بوعده صعب جداً. عودة إلى بلدة كوسيف الصغيرة الواقعة على سفوح جبل كاربات، جاءت تيريسا إلى المتحف مجدداً لمشاهدة الأعمال الخزفية التاريخية. إنها دائمة التردد على المتحف، لذا فهي تعرف مديره حق المعرفة.
6: عزيزتي تيريسا،
2: طاب يومك سيد
6: يوري. هل استرعت زخارف خزف كوسيف اهتمامك مجدداً؟
2: وهل يمكنني المرور من هنا دون زيارة المتحف؟
6: الزخارف تسترعي الانتباه جداً، يمكن استلهام الكثير منها، لكن يمكنك العثور على معلومات عنها من الإنترنت أيضاً. لماذا لا تبحثي فيه؟
2: يجب رؤيتها رأي العين بكل تفاصيلها وخطوطها، لا يمكن تكرارها وتفويت رؤيتها، فكلما نظرت تراها بشكل مختلف.
0: كوسيف اشتهرت عبر التاريخ باعتبارها من أكبر مراكز إنتاج الخزف في شرق أوروبا، وبمرور الزمن تحولت حرفة صناعة الخزف إلى صنعة تقليدية، حيث أبدع فنانو كوسيف أعمالاً باهرة بزخارفها ونقوشها الخاصة. وعبر القرون أصبحت كوسيف تلبي حاجة كثير من الدول الأوروبية من الخزف، وخصوصاً دولها الشرقية. أما سر نجاح صناعة الخزف بجانب الفنون اليدوية الأخرى فيكمن في تحول الحرفة إلى تقليد متوارث جيلاً بعد آخر. وتيريسا فنانة تمثل الجيل الشاب. دمجت تيريسا الخزف التقليدي بفنون ثقافات وحضارات مختلفة، وبذلك شكلت أسلوباً خاصاً بها. إنها تؤمن أن التراث سيستمر ليس بتكراره بحذافيره، بل بتقديمه بحلة مختلفة. في مخيلتها زخارف جديدة، خطوط جديدة وألوان جديدة.
2: ماذا تفعلين؟
3: أهلاً عزيزتي، إني أرسم. أين كنت؟ لقد تأخرت.
2: ذهبت إلى المتحف.
3: وماذا رأيت؟ أريني. جميل جداً.
2: وأيضاً هذا وهذا، إنها زخارف عادية.
3: لكن هذه الزنابق جميلة.
2: نعم.
3: وهذه أيضاً جميلة،
2: ولكنها متشابهة.
3: وماذا تتوقعين؟ بالطبع متشابهة.
2: أريد رؤية أشياء مختلفة، لو أجد زخارف جديدة.
0: تطلع تيريسا والدتها على زخارف استوحتها من أعمال تقليدية، لكن النماذج التي تراها في كوسيف لم تعد تروي ظمأها.
1: هل يمكنك جلب هذا اللوح الخشبي ووضعه هنا؟ انظري إلى هذا، رائع. ها هي،
3: جميل جدا.
1: يبدو متينا.
3: تيريسا انظري، أليست هذه الزخارف جديدة؟
2: لا، أريد أشياء جديدة.
1: أشياء مثل ماذا؟
2: لا أعرف، مؤخرا شاهدت على الإنترنت نماذج من الخزف التركي، كانت أعمالا زخارفها جميلة جدا، مثلا خزف إزنيق وتشانك كالي.
1: لكن الخزف هناك

0: يشبه خزفاً.
1: يشبهه نهباً.
2: تستجمع شجاعتها هذه المرة لتخبر والدها بعزمها السفر إلى تركيا.
1: أرغب كثيراً في السفر إلى تركيا. أود رؤية كل شيء بنفسي. يا ليت بإمكاني الذهاب إلى هناك.
0: إلى تركيا؟
1: نعم، إنها تسترعي انتباهي.
0: حسناً، ولكن كيف؟ أهذا ممكن؟
1: ولم لا؟
0: لا أدري.
1: أرغب بذلك بشدة.
3: الذهاب والمعاينة عن قرب.
1: نعم، ولكن تعلمين؟ لدينا عمل كثير.
3: سنرى، علنا نجد طريقة.
1: ولكن كيف ذلك؟
3: قد نقنع والدك بشكل ما.
1: آمل هذا.
2: رغبة تيريسا بالذهاب إلى تركيا كانت مفاجئة لوالدها. العمل بالصلصال طريقة جيدة للتفكير والاسترخاء، وهكذا يحاول والدها تبديد شعوره بالتوتر. مثل هذه الرحلة تعني تكبدهم نفقات إضافية، كما أنها قد تعرقل أعمالهم. ولكن إذا لم يسمح لابنته بالسفر سيعوق تطورها الفني، وقد تلوم تيريسا والدها على ذلك في المستقبل. وهناك أيضاً أب آخر قلق على ابنه. أنطونيو يشبه أباه في شبابه، شاب يعشق البحر، لكن هذا التعلق هو أكبر مخاوف بيدرو. عمر هذا المبنى 200 عام، ويقع في مزارة التي أنشئت قبل 1500 عام، وهو مطعم سمك منذ نصف قرن. مع حلول المساء لاح أنطونيو أخيراً في أفق الزقاق. عاد صفر اليدين. ربما لم يكن أجداد أنطونيو محظوظين بحياسة حربات الصيد، لكن لابد أنهم كانوا يصطادون سمكاً أكثر من أنطونيو.
4: مرحباً أبي.
5: مرحباً.
4: كيف حالك؟ لم أصطاد فكان ذلك صعباً.
5: إياك أن تتأخر إلى هذه الدرجة ثانية، فقد قلقت.
4: أطلقت مزدحم.
5: حسناً، هيا بدل ملابسك، لدينا عمل.
2: مهما بلغوا من العمر، الأولاد دائماً أطفال في نظر والديهم. تعابير قلق بيدرو تدل على أن أنطونيو لم يكبر بسهولة.
4: أبي، ماذا سنفعل الآن؟
5: أنت جهز هذه الأسماك، فليس لدي وقت لأفعل ذلك. علي النظر إلى الهاتف، هناك الكثير من الحجوزات أيضاً. استلم، هيا، اتفقنا؟ حسناً. ديانا.
6: نعم.
5: أود أن أسألك، ما أخبار الحلوى؟
6: جاهزة تقريباً، ستجهز في 5 دقائق.
5: هل تعدين حلوى بالفواكه؟
6: نعم، بالفواكه والكريمة.
5: لو صنعت التشيز كيك أيضاً.
6: سأجهزها.
5: حسناً.
6: لا عليك،
5: اذهبي إلى عملك.
2: هنا مطبخ لابي تولا. يدير بيدرو هذا المطعم الجميل مع ابنته وابنه.
6: هل اصطدت اليوم أنطونيو؟
4: لا، لم يكن الطقس ملائما البتة.
6: قلق والدي عليك بشدة كما تعلم.
2: أما ديانا فتعد الحلويات في المطبخ. في هذه الأثناء تخبر أنطونيو بمدى قلق والده عليه.
6: أنطونيو، كن أكثر انتباها. تعرف مدى قلق أبي حين تذهب إلى البحر. ينتابه خوف عظيم حين تتأخر.
4: لكنه كان يصطاد بطريقة مختلفة، كان يبحر بالقارب، أما أنا فأمارس الرياضة.
6: أعرف، لكن هكذا هم الآباء والأمهات.
4: صحيح، لكنني لا أطيق الابتعاد عن البحر، قد أتأخر أحياناً، هذا وارد.
6: كن أكثر حذراً، هذا كل ما أقوله.
4: أنا أشبه جدي، كان جدي صياداً محترفاً.
6: نعم، أعرف.
2: كاسيتا، حلوى إيطالية تشتهر في صقلية، تحضر بأن يوضع بين طبقات من الكعك الإسفنجي المبللة جبن الريكوتا الكريمي والمحليات. لكن شوق الشقيقين وأبيهم ليس لحلوى الكاسيتا، بل لأمهم التي توفيت في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات.
4: أهذا كل ما أعددته من أجل عيد الفصح؟
6: سأعد التشيز كيك أيضاً. يمكننا صنع الكاسيتا على طريقة أمي، ما رأيك؟
4: نعم، أوافقك الرأي، فلنعد الكاسيتا أيضاً. عليك ذلك بالتأكيد.
6: فلنستدعي شقيقتينا، سيكون هناك عمل كثير.

0: هناك الكثير من الحجوزات كما تعلم.
1: حسناً، سوف تساعدانا.
0: سأتصل بهما غداً. حسناً.
2: تقرر ديانا طلب العون من شقيقتيها، لكن السبب الحقيقي لاستدعائها لهما هو إدخال ولو نزر يسير من البهجة على قلب أبيها، فهو متلهف لرؤية ابنتيه المقيمتين منذ مدة طويلة خارج المدينة.
1: الجزء المسحوق كما كانت تعده أمي.
0: سأجهز صبغات الألوان بعد قليل.
1: للصبغة كنا نستخدم، هل تذكرين؟
0: نعم نعم بالطبع، لنضع التوت والفراولة.
1: أو الفراولة فقط.
0: يمكنها أن تكون بديلة للتشيز كيك، ما رأيك؟
1: ما هذا؟
0: صلصة الفراولة المركزة، سأستخدمها هكذا، ما رأيك؟
1: تبدو رائعة.
2: أدار بيدرو المطعم لفترة طويلة مع زوجته، وهو الآن يشعر بوحدة كبيرة منذ وفاتها. يعتقد أن الوقت قد حان ليسلم المطعم لشخص آخر، فقد بلغ من العمر عتيا. بدأ أوائل الزبائن التوافد على المطعم، بينما الجميع مهتم بعمله.
3: هل أساعدك في الاختيار؟
4: نعم.
3: حسناً.
2: المطبخ الإيطالي غني جداً وفيه الكثير من المذاقات المتعددة.
3: أتريدون من المقبلات؟
5: سأتناول الوجبة الرئيسية مباشرة.
3: وأنت السيدة الصغيرة،
4: بماذا تنصحنا؟
3: هناك طبق خاص بنا يدعى بيتولا، معكرونة مصنوعة يدوياً مع خرشوف وقريدس وأخطبوط وفستق أخضر وجبن. أو لدينا طبق معكرونة بالقريدس والطماطم وبيض التونة، ومعكرونة بالبربوني، هو سمك بربوني بلحسك وطماطم وصنوبر وشمرة.
2: تاريخياً عرفت إيطاليا بمطبخين متميزين، مطبخ الطبقة الغنية وهو كوتشينا ريكا، ومطبخ الطبقة الفقيرة وهو كوتشينا بوفيرو. بعد عصر النهضة ومع بروز الطبقة الوسطى، توحد المطبخان وشكل المطبخ الإيطالي الغني المعروف.
3: أنطونيو، هناك طلبية الطاولة رقم 2، 4 كارابتشيو، وطبق بيتولا، وطبق معكرونة بالقريدس، سيعيدها جياكونو، أهذا واضح؟
2: أياً كانت ثقافتكم، ستجدون في إيطاليا حتماً مأكولات تلائم أذواقكم، ولن تجوعوا إطلاقاً. وكحاله دائماً، يقضي بيدرو ليلته بسكينة ممزوجة بحزن. أما في كوسيفا فتبدأ تيريسا يومها مفعمة بالحماس.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير يا حلوتي.
6: ماذا تفعلين؟
7: أختار مسودات الزخارف، ما رأيك؟ فكرت بهذا، فكرت في جعلها متصالبة، أعجبني اثنان من هذا.
6: يمكننا الاختيار، أن أختار ما يلائم شجرة الحياة.
7: يمكننا أيضا تنفيذ أشكال مختلفة، أعجبتني بعض زخارف مجموعتك. هذه هي.
6: نعم.
7: يمكننا استخدام بعضها.
6: إذن أنا سأذهب إلى الدكان.
7: حقا؟
6: نعم، بالمناسبة أين أبي؟
2: تساعد تيريسا والدتها، لكنها في الأثناء تفكر في القرار الذي سيتخذه والدها.
6: هل يمكنك تذكير أبي بما تحدثنا عنه بالأمس؟
7: موضوع تركيا؟
6: نعم.
7: حسناً، سنحل الأمر، لا عليك.
6: حسناً، اتفقنا، أنا ذاهبة الآن.
7: حسناً عزيزتي، إلى اللقاء.

0: قبل خروجها لا تهمل تيريسا التعريج على والدها.
1: مرحبا أبي.
2: أهلا ابنتي، إلى أين تذهبين؟
1: إلى الدكان.
2: أيمكنك أن تمري على جدك وتحضري لي القطع المتبقية؟
1: حسنا.
2: هناك شيء آخر أيضا، يريدون 4 من أطباق تقديم الجبن، أيمكنك أن تحصي الأطباق هناك؟
1: حسنا.
2: لنبيع الأطباق في الدكان، وإن كان هناك نقص سأصنع المزيد.
1: حسنا، سأفعل ذلك.
2: إذن إلى اللقاء.
1: حسنا، إلى اللقاء.
2: انتبهي لنفسك.
0: حينما كانت تيريسا طفلة في الثالثة، وما إن بدأت بإمساك القلم حتى شرعت بالرأس، أمها كانت فنانة خزف، كانت معلمتها الأولى، فتتلمذت على يديها حتى عمر 16، وواصلت تعليمها.

0: تعليمها على يد جدتها لودميلا، خريجة معهد كوسيف للفنون وإحدى فنانات الخزف المشهورات.
1: مرحبا عزيزي.
2: مرحبا.
1: لقد اخترت زخارف للطلبية.
2: نعم.
1: كم سنختار؟
2: 30.
1: حسنا، اخترت هذه.
2: خيرا فعلا.
1: كما أنني أخذت بعضا من رسومات تيريسا، ها هي.
2: هل اخترتما موضوعا للطلبية؟
1: نعم اخترنا.
2: حسنا،
1: حددته مع تيريسا. لقد عرجت علي وهي ترجو منك إعادة التفكير بشأن سفرها
2: إلى تركيا؟
1: نعم.
2: كيف تسافر إلى تركيا وبانتظارنا كل هذا العمل؟ أليس هناك وقت آخر لذلك؟ من سيرسم تصميم الزخارف؟ هكذا سيطول العمل أسبوعا إضافيا.
1: سيتباطأ العمل بالتأكيد، لكن مع ذلك فكر، علنا نجد سبيلا.
2: أي سبيل؟
0: لا يبدو والدها إيغور مرحبا بالفكرة، فهناك الكثير من العمل وهناك طلبيات يجب إنجازها في موعدها.
2: حسنا، سأفكر، لكنني حاليا غير موافق، ربما لاحقا. لو أنهينا هذه الطلبية لكان في وسعها السفر، لكن حاليا لا أسمح بذلك.
1: مع ذلك فكر.
2: حسنا.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا اخنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: الحياد السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الاحتلال.
1: ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تتضمن فتحاً فورياً لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج. وفي بقية العناوين: 8 شهداء بقصف إسرائيلي على دير البلح وخان يونس ومدينة غزة، ومصادر فلسطينية تقول إن الوسطاء أكدوا أن عمليات الجيش الإسرائيلي ستتوقف اعتباراً من اليوم. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين بعملية انتحارية نفذتها امرأة مجهولة الهوية في مقهى بموسكو.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة علقت ضربات كانت مقررة على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وأشار ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال إلى أن الحلفاء في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، وأن الاتفاق المتبلور سيتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وأكد ترامب أن إسرائيل وافقت على الانضمام إلى واشنطن في الالتزام بمحاولة استكمال الاتفاق مع إيران. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن النظام الإيراني يجب أن يتغير، مؤكدا استمرار الضغوط حتى إبرام اتفاق مع طهران. وشدد روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز على أن المقصود ليس بالضرورة تغيير النظام في إيران، في إشارة إلى ضرورة تغيير سلوكه وسياساته، لافتا إلى أن إيران كانت تسعى لامتلاك سلاح نووي وبناء مظلة صاروخية تقليدية لحماية برنامجها، وأن الرئيس ترامب استهدف قدراتها وألحق أضرارا كبيرة بها. وأضاف أن طهران أصبحت أكثر استعدادا لاتفاق بشأن البرنامج النووي والمضائق. دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إنهاء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب موقع أكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة. وبحسب المصادر، فإن ولي العهد السعودي طلب إيضاحات حول الضربات الأمريكية الواسعة المتوقعة ضد إيران معربا عن قلقه منها. كما حث الرئيس ترامب على خفض التصعيد والامتناع عن تنفيذ الضربات في وقت تشعر فيه الرياض بقلق من رد طهران على ضربات واشنطن بشن هجمات بالمثل على البنية التحتية للطاقة في المملكة ودول الخليج الأخرى وفق المصادر. بالمقابل، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة حسب وصفه، وذلك خلال سلسلة اتصالات هاتفية منفصلة بنظيريه التركي هاكان فيدان والسعودي فيصل بن فرحان وقائد الجيش الباكستاني. وشدد عرقجي على استعداد بلاده للرد بحزم على أي عدوان ضد إيران حسب تعبيره، فيما أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ستواصل بذل جهودها لإنهاء الصراعات في المنطقة وإرساء سلام دائم. استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. وأفاد مسؤولون في الدفاع المدني باستشهاد 3 أشخاص بينهم طفل بقصف لمروحية إسرائيلية استهدف منزلا في حي المشاعل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. بدورها أكدت وسائل أعلام فلسطينية استشهاد القيادي في حركة حماس كمال أبو معلق وزوجته في القصف الذي استهدف حي المشاعل، كما استشهد 3 أشخاص بينهم طفل بضربة على مبنى سكني آخر شمال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا واستشهد رجل مسن وطفل بهجوم آخر استهدف مبنى سكنيا غرب مدينة غزة. نقلت وسائل أعلام فلسطينية عن مصدر مطلع لم تسمه تأكيد المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والوسطاء أن جيش الاحتلال سيوقف تصعيده العسكري وعمليات الاغتيال اعتبارا من اليوم الأحد. وكان ميلادينوف قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال إلى إدارة مدنية في غزة وفق بيان مجلس السلام، مضيفا أن عملية الانسحاب الإسرائيلي يجب أن تتزامن مع التخلص من الأسلحة، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة بدعم القوة الدولية للاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية. تباينت ردود الفعل لدى الفصائل الفلسطينية بشأن ما نشر تحت عنوان خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة، والتي حددت فيها المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في قطاع غزة.
1: حصر السلاح وتخزينه، البند الثامن في خريطة الطريق لوقف الحرب على غزة، بند لقي ترحيبا من بعض الفصائل الفلسطينية وتحفظا على صيغته النهائية لافتقارها لضمانات ملزمة بحسب ما أشارت إليه فصائل أخرى.
2: يعني نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني ما دام يرزح تحت الاحتلال فمن حقه أن يناضل ويكافح الاحتلال ووجود الاحتلال، ولكن مسألة السلاح ومسألة المقاومة يجب أن تكون في الإطار الفلسطيني الفلسطيني.
1: حركة الجهاد الإسلامي الأقرب لمنهجية حماس العسكرية تحفظت على صيغة البند الثامن لافتقارها لتعهدات صريحة بوقف القتل والانسحاب من القطاع، مؤكدة وجود فرق جوهري بين نزع السلاح القصري وحصره وتخزينه ضمن اتفاق فلسطيني داخلي. وبينما تقول حماس إن خريطة الطريق لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع، تؤكد أنها لن تنفذ التزاماتها ما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق كاملة.
3: خلال الساعات القادمة سيتضح بشكل واضح كيف ستتعاطى إسرائيل مع هذه التفاهمات التي أبدى فيها الجانب الفلسطيني مرونة كبيرة، وأن هذه التفاهمات واضحة ومفصلة كيفية التعاطي مع هذا الأمر فيما يتعلق بقضية الانسحابات إلى المنطقة الصفراء، وأيضا عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة لتهيئة وإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والحكومية لإحداث تغيير حقيقي وفعلي.
1: وبين حالة التفاؤل الحذر والترقب، تجمع الفصائل الفلسطينية على حساسية هذه المرحلة وأهميتها، وتحديدا فيما يتعلق ببنود أخرى كوقف العدوان والخروقات اليومية وتسهيل دخول وعمل اللجنة الإدارية الوطنية وإعادة الإعمار وحصر سلاح الميليشيات المسلحة.
4: ثوابت وطنية وسياسية تبحث عنها الفصائل الفلسطينية في خريطة طريق اتفاق غزة، بينما يبحث المواطن الغزي هنا عن وقف الإبادة المستمرة وتحصيل حقوق إنسانية سلبت خلال 3 أعوام من التجويع والإبادة. ربا العجرمي، تراتا عربي، قطاع غزة.
0: خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الأرجنتينية بويونس آيرس في وقفة دعت إليها اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع فلسطين بمشاركة منظمات المجتمع المدني وأحزاب معارضة، وقد جمعت بين المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدعوة إلى استعادة جزر المالفيناس التي تسيطر عليها بريطانيا، في رسالة ربطت بين القضيتين ووجهت انتقادات مباشرة لسياسات الرئيس

0: فيير ميلي لإسرائيل. المتظاهرون الذين رفعوا علم الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية إلى جانب الأعلام الفلسطينية طالبوا أيضاً باستعادة جزر فوكلاند، أو كما يطلق عليها الأرجنتينيون جزر المالفينس التي تسيطر عليها بريطانيا، داعين الحكومة الأرجنتينية إلى تبني موقف أكثر تشدداً في ملف السيادة على الجزر، ومعتبرين أن التضامن مع فلسطين يرتبط بالدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، بما في ذلك قضية المالفينس.
1: عندما نتحدث عن جزر المالفينس فعلينا أيضا التحدث عن فلسطين، لأن فلسطين خاضعة للاحتلال، ونحن ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو القاتل، ونطالب فلسطين حرة من النهر إلى البحر.
0: المظاهرة تأتي في ظل تصاعد الانتقادات داخل الأرجنتين للسياسات خافيير ميلي الخارجية، ولا سيما مع التقارب غير المسبوق بين حكومته وإسرائيل، في وقت ترى فيه أحزاب معارضة أن هذا التوجه لا يعكس الموقف التاريخي لقطاعات واسعة من المجتمع الأرجنتيني تجاه القضية الفلسطينية. تظاهرات جمعت بين ملفين يحملان حساسية خاصة لدى الأرجنتينيين، التضامن مع فلسطين والمطالبة باستعادة جزر المالفينس، وبين هذين العنوانين يواصل الأرجنتينيون الضغط على حكومة ميلي لوقف ما يصفونه بالتواطؤ العلني مع الاحتلال. نوار كالتوتيريتي عربي، بوينوس آيرس.
2: يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم، في وقت تزداد فيه هذه الأوامر لتشمل عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
3: الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء.
4: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه. يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
5: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأن أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مصطرين طينة أنا كنت أجبل، وكل من وفي الملف يرجع يقولون ملفك ناقص، نعاود نكمل. لعبوا في أعصابنا فترة طويلة، يعني كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
4: في نحالين غرب بيت لحم لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب، بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقا بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
6: خططها الهيكل حوالي 400 دونم، والناس 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا تقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المسموح فيه، والناس بدها تنتشر بدها تتوسع وين تروح. يعني
4: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضي نحالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي منذ أكثر من 30 عاما لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد. بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين، وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي هدمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر رويشة، تراتي عربي.
7: بيت لحم.

0: أصيب شخصان بغارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطي الفوق جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية قصفت بلدة بني حيان بقذائف مدفعية، وإن زوارقها أطلقت رشقات نارية باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ المنصوري دون إصابات. كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق للمنازل في برعجيت وحداثة، مع تحليق مسيرات فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل على رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية، وأكد أن الجيش اللبناني سيواصل الوقوف إلى جانب المواطنين ومواكبة عودتهم إلى مناطقهم رغم التحديات. وشدد هيكل على أن لبنان يستمد قوته من جيشه، وأن نجاح المؤسسة العسكرية مرهون بتضافر جهود جميع وحداتها وعناصرها. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل جنوب لبنان، رغم الوقف المعلن لإطلاق النار بين الجانبين. وقالت المنظمة الأممية في بيان إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية. وشددت على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير. قتل 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار وقع داخل مطعم في ساحة كوردينسكايا وسط العاصمة الروسية موسكو. وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها بالحادثة، مضيفة أن فرق التحقيق والطوارئ باشرت العمل في موقع الانفجار، فيما تواصل الجهات المختصة حصر أعداد الضحايا والتحقيق في ملابسات الحادث وفق لجنة التحقيق الروسية. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف 3 مصاف للنفط في روسيا وسفينة حاويات ترفع العلم الروسي. وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا في البحر الأسود وبحر أزوف، مشيرا إلى استهداف سفينة الحاويات الروسية يانينانيا الخاضعة للعقوبات. كما أعلن أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ الهجوم على المصافي في جمهورية باشكور توستان. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات. وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا من 5 طوابق، ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله. اختتم جراحون من داخل السودان وخارجه منتدى لمناقشة أحدث التطورات العلمية في علاج الكسور المعقدة وإصابات الحروب وجراحات المفاصل والعمود الفقري. يتزامن ذلك مع ارتفاع الإصابات جراء الحرب المستمرة، ما يضطر كثيرا من المصابين إلى طلب العلاج في الخارج.
1: من جلسة علاج طبيعي قاسية يعود مازن إلى منزله محاولا أن يخطو بثبات منذ إصابته بمسيرة غربي أم درمان. رحلة طويلة من العمليات الجراحية والتأهيل أعادته تدريجيا إلى الوقوف على قدميه.
2: هسه حاليا عندي مشكلة هنا بالركبة التحتية، هما عندها لسه الرايش موجود تحت ما انتنت فيها الرايش، والرايش ده معنى على الركبة هنا الدنيا ماسكة عصب.
1: هذه التحديات كانت محور أعمال مؤتمر جراحة العظام الذي اختتم جلساته في الخرطوم.

0: بالتزامن مع تزايد الإصابات وتعقيدات العمل الطبي خلال سنوات الحرب، ليفتح نافذة أمل جديدة للتعافي من خلال شراكة حكومية وخاصة.
1: الملتقى يقدم معالجة لجميع إصابات الطرف العلوي، اللي هي تبدأ من إصابات الترقوة وعظم العضد وعظمي الساعد والرسق واليد، وبيتعامل مع كل انواع الاصابات خاصه الاصابات المتعلقه بالحروب.
0: اكثر من 400,000 اصابه خلفتها حرب مستمره، ويعاني المصابون من ضعف قدره النظام الصحي على الاستجابه لاحتياجاتهم المتعلقه بالجراحه الدقيقه وتوفير الاطراف، بينما تتطلع حكومه الخرطوم لان تترجم مخرجات المؤتمر الى ارض الواقع حتى تقل هجره المرضى الى الخارج لتلقي علاج الكسور المعقده وجراحات المفاصل واعاده بناء الاطراف.
2: بعض الإصابات البالغة بتذهب إلى خارج السودان. الفائدة الآن إنه إن شاء الله حيكون التعافي داخل السودان، داخل ولاية الخرطوم.
0: ورغم التحديات الكبيرة، تواصل الخرطوم محاولات التعافي، ويراهن أطباء جراحة العظام على العلم لاستعادة ما يمكن استعادته.
3: بينما يختتم هذا المؤتمر أعماله، يبقى التحدي الحقيقي خارج قاعات النقاش، حيث ينتظر آلاف المرضى فرصة للعلاج واستعادة حياتهم، وأن تتحول هذه المخرجات إلى واقع يسهم في خدمات جراحة العظام. طارق التجاني، تيرتي عربي، الخرطوم.
4: ألقت السلطات التركية القبض على أحد المتهمين بتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من تموز عام 2016. ونشرت وزارة الداخلية التركية مشاهد من عملية القبض على المتهم، وهو ضابط سابق هارب، وأظهرت المشاهد جانبا من العملية التي نفذتها فرق مكافحة الإرهاب ليلا، ودخول عناصر الشرطة إلى المبنى والوصول إلى الشقة المستهدفة قبل العثور على المتهم مختبئا داخل إحدى الغرف وإلقاء القبض عليه. قال وزير الطاقة التركي البرسلان بيرقدار إن تركيا والعراق وقعتا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين. وأضاف بيرقدار أن ترتيبات الاتفاق تغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل، وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع بغداد. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا على خلفية تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة. هذا وطالبت 22 دولة أوروبية بتشديد ضبط حدود الاتحاد الأوروبي ومنع عمليات العبور الجماعي غير المنضبط إلى أراضيه.
5: انحسرت ذروة التدفق غير المسبوق إلى مدينة سبتة، لكن تداعياتها السياسية والإنسانية تجاوزت حدود المكان. فبعد عبور عشرات الآلاف خلال يوم واحد، عاد معظمهم إلى المغرب، ورغم ارتفاع حصيرة الوفيات بدأ الوضع على الحدود أكثر هدوءاً. ويجري احتواء الأزمة بتنسيق مغربي إسباني، فقد عزز المغرب قوته لمنع محاولات عبور جديدة، فيما شددت إسبانيا إجراءاتها وأقامت حاجزاً عائماً بطول نحو 500 متر عند شاطئ طرخال. هدأت الحدود نسبياً في سبتة، لكن التوتر انتقل إلى داخل فضاء شنغن، فإيطاليا أعادت مؤقتاً رقابة على القادمين من إسبانيا، وشددت فرنسا إجراءات التفتيش على حدودها معها، بينما تصاعد ضغط قوى يمينية أوروبية تحمل سياسات مدريد في الهجرة جزءاً من المسؤولية. تؤكد الحكومة الإسبانية أن موجة العبور ارتبطت بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب لا بسياسة تسوية أوضاع المهاجرين، وتصف المغرب بالشريك الأساسي في احتواء الأزمة. أما الإجراء الإيطالي فلا يعني إخراج إسبانيا من شنغن أو تعليق حرية حركة الإسبان، وإنما إعادة مؤقتة للرقابة الحدودية، فقواعد شنغن لا تمنح دولة عضوا حق استبعاد أخرى من جانب

0: 2001، لكنها تتيح إعادة الرقابة مؤقتاً عند وجود تهديد خطير للأمن أو النظام العام. الخلاف أقدم من أزمة سبتة، فمدريد تدافع عن خطتها لتسوية أوضاع مئات الآلاف باعتبارها أداة للدمج وسد حاجة سوق العمل، بينما ترى فيها حكومات وقوى يمينية أوروبية عامل جذب لمزيد من الهجرة. ومع اتساع الجدل، دعا قادة 22 دولة أوروبية إلى اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بهدف الاتفاق على استجابة منسقة وتعزيز حماية الحدود الخارجية ومواجهة أي تحركات ثانوية للمهاجرين. وهكذا تراجعت أزمة العبور في سبتة، لكن خلافاً أوسع بقي مفتوحاً في أوروبا، خلاف حول من يتحمل عبء حماية الحدود، الدولة الواقعة على حدود الاتحاد الخارجية أم اتحاد ألغى الحدود بين أعضائه؟ عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 مسلحا بعمليتين منفصلتين في منطقتي الشمال وزيرستان وبلوشستان. ونقلت صحيفة باكستانية عن بيان لوحدة العلاقات العامة في الجيش أن العمليتين نفذتا في رازماك بمديرية شمال وزيرستان التابعة لإقليم خيبر باختونخوا ونوشكي في إقليم بلوشستان. وأشار البيان إلى ضبط كمية من الأسلحة والذخائر خلال عملية شمال وزيرستان. أصيب 11 شخصا بينهم 8 من أفراد الشرطة جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف منطقة قريبة من مديرية الشرطة في مدينة كوكوتا الكولومبية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أشخاصا مجهولين نفذوا هجوما بسيارة مفخخة قرب مديرية الشرطة في مقاطعة نورتي دي سانتندير التابعة لمدينة كوكوتا. وتوعد الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لاسبريسا أو لأسبريلا بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، وأعرب عن تضامنه مع أفراد قوات الأمن المصابين وعائلاتهم. أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق غابة واسعة تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقال مسؤولون إن الحرائق اجتاحت أكثر من ربع مليون فدان وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع العدد. وأضافوا أن 60,000 شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء، فيما أخليت منشآت رئيسية بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه وتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. نذكر الآن بعناوين النشرة. ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تتضمن فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. 8 شهداء بقصف إسرائيلي على دير البلح وخان يونس ومدينة غزة. ومصادر فلسطينية تقول إن الوسطاء أكدوا أن عمليات الجيش الإسرائيلي ستتوقف اعتباراً من اليوم. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين بعملية انتحارية نفذتها امرأة مجهولة الهوية بمقهى في موسكو. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتا.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
6: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
12: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: السلام عليكم. من القدس، المدينة التي تختصر تاريخا طويلا من الصراع والإيمان، تتقاطع اليوم تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على جبهات عدة مع أسئلة المصير، فالمدينة المقدسة تواجه تحديات متصاعدة تمس هويتها وواقع سكانها الأصليين، فيما يزداد القلق على مستقبل الوجود المسيحي الفلسطيني في المدينة وفي عموم فلسطين، وسط مشهد سياسي وإقليمي بالغ التعقيد. في هذا اللقاء الخاص نستضيف سيادة المطران عطالله حنا، رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، لنحاوره ونناقش معه أبرز القضايا التي تتمحور حول الفلسطينيين المسيحيين والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية عامة. سيادة المطران، شكرا لك على تلبية هذه الدعوة والتواجد معنا في هذا اللقاء الخاص. سأبدأ معك مع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية. حملة عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في الضفة الغربية وبالأخص في شمال الضفة، يوازيها أيضا اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين. كيف ينعكس ذلك على الأرض وعلى الفلسطينيين المسيحيين؟
1: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة، وهذا الموضوع الذي طرحته هو أمر في غاية الأهمية. قيل لنا في وقت من الأوقات أن حرب الإبادة في غزة قد انتهت، ولكن في الواقع الحرب لم تنتهي، فالعدوان مستمر، وهنالك دماء تسفك في كل يوم، وهنالك شهداء يرتقون، وهؤلاء ليسوا أرقاما. شهداؤنا ليسوا أرقاما، وكل قطرة دم تسيل هي مقدسة، لأننا نعتقد بأن الله هو خالق الإنسان، وحياة الإنسان مقدسة لأن مصدرها هو الله تعالى، وبالتالي من يعتدي على حياة الإنسان يعتدي على الإرادة الإلهية. اليوم انتقلنا إلى مرحلة جديدة من العدوان. من يذهب إلى الضفة الغربية يلحظ أن الضفة قد تحولت إلى سجن كبير. البوابات الحديدية موجودة في كل مكان، الحواجز العسكرية موجودة في كل مكان، المستوطنون يجولون ويصلون ويعتدون على الفلسطينيين وعلى أرزاقهم وعلى أراضيهم، وبالتالي هنالك عدوان في الضفة الغربية. وكل هذا سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس، كل هذا يندرج في إطار مخطط هادف لتصفية القضية الفلسطينية. وقد قالها جهارة وبصريح العبارة بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أنه لا وجود لفلسطين، لا وجود لشعب فلسطيني، هذه كلها أمور يعني ليست موجودة على أرض الواقع. ولكن هنا يجب أن نتساءل، يحق لنا أن نتساءل، المسؤول الإسرائيلي إذا ما تجاهل وجود فلسطين هذا لا يعني أن فلسطين ليست موجودة. فلسطين موجودة، وهي

0: قضية شعب موجود، وهي قضية حق وعدالة. وأنا كمسيحي فلسطيني، كما هو حال كل المسيحيين الفلسطينيين، نحن لا ننظر إلى القضية الفلسطينية سوى أنها قضيتنا جميعا، هي قضية الشعب الفلسطيني الواحد. هذا الاحتلال في عدوانه وعنصريته وهمجيته لا يميز بين مسلم ومسيحي، كما يستهدف المسيحي يستهدف المسلم، وكما يمنع المسلم من الوصول إلى القدس يمنع أيضا المسيحي من الوصول إلى القدس. البارحة ولدى زيارتي لبيت لحم، قال لي شباب مسيحيون من بيت لحم وعمرهم 25 و30 عام بأننا لم ندخل إلى القدس ولا مرة واحدة، لم نشاهد القدس إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي نحن أمام مخطط هادف لانتزاع القدس من الهوية الفلسطينية، من القضية الفلسطينية، من خلال إبعاد الفلسطيني عن القدس. يسعون لانتزاع القدس من الجسد الفلسطيني، ولكنهم لن ينجحوا في ذلك.
1: دعنا نتطرق إلى هذه إلى هذا الملف، خاصة موضوع تقطيع أوصال الفلسطينيين. هي المرة الأولى لفلسطيني قطاع غزة المسيحيين هناك لم يقدروا على الوصول في الأعياد المسيحية إلى مدينة القدس، وذلك بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مدينة القدس. كيف تظهر هذه الآلية، ويعني كيف تفسر الفصل العنصري السياسة المتبعة من قبل إسرائيل على الفلسطينيين؟
0: يعني المسيحيون في غزة وكذلك في الضفة هم ليسوا قادرين على أن يأتوا إلى القدس، لا في الأعياد ولا في غير الأعياد. وهنا أود أن أوضح بأن علاقة الفلسطيني بالقدس، علاقة المسلم والمسيحي الفلسطيني في القدس، هي ليست علاقة موسمية، سواء كان هذا في عيد القيامة أو في شهر رمضان المبارك. الفلسطيني المسيحي والمسلم يجب أن يتمتع بحرية الوصول إلى مدينة القدس في الأعياد وفي غير الأعياد، ومن أجل التجول في الأسواق، ومن أجل العمل، ومن أجل أن يمارس حقه الطبيعي، أن يمارس حقه الطبيعي في أن يأتي إلى مدينته المقدسة التي تحتضن تاريخنا وأصالتنا وعراقة وجودنا وأهم المقدسات الإسلامية والمسيحية. القدس فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى إخوتنا المسلمين، ولكنها في المسيحية هي حاضنة القبلة الأولى والوحيدة. لا يوجد في الإيمان المسيحي ما هو أهم من مدينة القدس. أن يحرم المسيحي من الوصول إلى كنيسة القيامة هذا انتهاك لحقوق الإنسان، انتهاك لأبسط المبادئ. وبالتالي أنا كمسيحي فلسطيني لا أتحدث عن القدس ولا أتحدث عن فلسطين بمعزل عن السياق الوطني. كما يهمني أن يصل المسيحي إلى القدس، يهمني أيضا أن يصل المسلم إلى القدس. نحن شعب واحد، ولا نفكر ولا يجوز لنا أن نفكر بعقلية الطائفة. نحن نفكر بعقلية الشعب، بعقلية الوطن، بعقلية القضية العادلة التي تجمعنا جميعا مسيحيين ومسلمين.
1: وهذا يأخذنا إلى الاعتداءات الأخيرة التي طالت يعني رجال دين وراهبات ورهبان في مدينة القدس من قبل مستوطنين، يعني اعتداءات جسدية، اعتداءات لفظية، وهذه الاعتداءات أيضا طالت مقابر مسيحية وكنائس. هل هذه ظاهرة يعني باتت في مدينة القدس وممارسات من قبل اليمين المتطرف، أم أنها حالات فردية، خاصة بأن المسؤولين الإسرائيليين يتغنون في حرية العبادة في المحافل الدولية؟ كيف تنظرون إلى هذه الحالات؟
0: حقيقة التعديات على المسيحيين وعلى رجال الدين المسيحي وعلى الرموز الدينية المسيحية ليست أمرا حديث العهد. منذ

0: سنوات طويلة، وهذه الظاهرة موجودة وخاصة في القدس، وخاصة في القدس، ولكنها ازدادت في الآونة الأخيرة، حيث عندما يمر هؤلاء المتطرفين المستوطنين بالقرب من الكنائس، بالقرب من الأديرة، بالقرب من رجال الدين، عندما يشاهدون الصليب، عندما يشاهدون رموز دينية مسيحية يبصقون ويشتمون. وأنا لا أعتقد أن هنالك رجل دين مسيحي في القدس أو راهبة أو شخص ديني مسيحي في القدس لم يتعرض لموقف من هذا النوع. أنا على الصعيد الشخصي وغيري أيضا من رجال الدين، ومنهم أيضا الزوار والحجاج الذين يأتون من مختلف أرجاء العالم، في كثير من الأحيان يرون هذه الظاهرة العنصرية، والتي بررها أحد الوزراء الإسرائيليين عندما قال بأن البصق على رجال الدين المسيحي وعلى الرموز الدينية المسيحية هذا تقليد قديم، يهودي قديم، يعني وكأنه يبرر هذه العنصرية، يبرر هذه الممارسات. هلأ أكيد هنالك مسؤولين إسرائيليين عندما يخاطبون العالم يتغنون بالحريات ويتغنون بأن المسيحيين يعيشون في أوضاع جيدة وما إلى ذلك، ولكن من يأتي إلى هنا ويرى هذه العنصرية بأم العين يكتشف بأن الواقع هو مغاير لما يدعيه المسؤولين الإسرائيليين، الذين في إطار سياساتهم الخارجية ومخاطبتهم للغرب يتغنون بالحريات وهي في الواقع ليست ممارسة على الأرض.
1: لكن العالم اليوم مفتوح على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، هل هذا الخطاب بات يؤثر على المجتمع الدولي، وكيف تتعامل السلطات الإسرائيلية مع هذه الحوادث؟ هل تتعامل بجدية؟ هل تقوم بالحد منها؟ أم أنها تغض النظر والطرف عن هذه؟
0: أنا أعتقد بأن توفر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كل واحد فينا من خلال الموبايل تبعه ممكن أن يوثق أشياء التي لربما هي أبلغ من 1000 كلمة وأبلغ من أي مؤتمر صحفي، كما حدث في غزة، الدماء المسفوكة والجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا. توفر هذه الوسائل البسيطة جعل ما يحدث في غزة معروفا في كل مكان. اليوم العالم بات يعرف حقيقة ما يحدث هنا، وفي وقت من الأوقات كانت الحقيقة يعني حكرا على مؤسسات إعلامية معينة متصهينة لها علاقة باللوب الصهيوني وما إلى ذلك. اليوم العالم يرى كل شيء، وأبناء غزة وأبناء القدس وأبناء الضفة الغربية يوثقون كل شيء. الاعتداء الذي تعرضت له الراهبة، حقيقة اعتداءات من هذا النوع تعرض لها الكثير من رجال الدين، ولكن التوثيق بهذا الشكل هو الذي أظهر هذه الواقعة أمام العالم، حيث كانت هنالك بيانات استنكار وبيانات شجب وما إلى ذلك من مختلف المرجعيات الدينية والحقوقية والأممية. أنا ما أتمناه هو ألا يتم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، شبعنا بيانات شجب واستنكار. آن لهذا العالم المتحضر أو الذي يدعي التحضر والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان أن ينتقل إلى مرحلة جديدة، إلى مرحلة الأفعال. شعبنا الفلسطيني يحتاج إلى أفعال وإلى مواقف عملية، وليس فقط إلى بيانات شجب واستنكار، والتي حقيقة نحن نقدرها ولكنها ليست كافية لوحدها من أجل تصحيح الأمور ومعالجة الخلل الذي نعيشه في هذه الأرض المقدسة. ما نريده حقيقة هو العدالة، هو السلام الحقيقي المبني على العدالة، هو أن تزول هذه الأسوار والحواجز العسكرية، هو أن يتوقف العدوان على أهلنا في غزة. هذه كلها أمور مرتبطة مع بعضها البعض، ما يتعرض له المسيحيون هو عينة.

0: من معاناة الشعب الفلسطيني كله، ونحن ننادي بتحقيق العدالة في هذه الأرض لكي ينعم كل الفلسطينيين بحياة أفضل، فيها السلام، فيها الأمن، فيها الأمان والحرية والكرامة.
1: هل تقودون سيادة المطران حراك ضد هذه الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والتي تتصاعد يوما بعد آخر في مدينة القدس؟ هل هنالك أي حملات تقودونها في العالم لتوعية الكنائس والمجتمع الدولي المسيحي لما يحدث في القدس؟
0: منذ عشرات السنين حقيقة، والكنائس ورؤساء الكنائس في القدس ليسوا صامتين أو متفرجين أمام هذه الأحداث، وإن كان بأنماط متفاوتة ومختلفة، ولكن هنالك موقف مسيحي مبدئي في مدينة القدس. عند الكنائس المسيحية في القدس ينادي بتحقيق العدالة والحرية والسلام الحقيقي الذي يصون كرامة الإنسان الفلسطيني. قبل 20 عاما تقريبا أطلقت مبادرة مهمة جدا، المبادرة المسيحية الفلسطينية، والتي أطلقها رجال دين مسيحيون فلسطينيون وشخصيات أيضا مسيحية فلسطينية، منهم أنا وغبطة البطريرك ميشيل صباح وغيرنا، أيضا القائمة طويلة لا أريد أن أذكر كل الأسماء. هذه المبادرة أطلقت قبل 20 عاما في بيت لحم، وكان هدف انطلاقها في بيت لحم لكي نذكر العالم المسيحي أن هنا هي أرض الميلاد، هنا أرض المهد. أنتم عندما تدافعون عن فلسطين أنتم تدافعون عن المسيحية في مهدها، تدافعون عن المسيحية في المكان الذي منه انطلقت إلى سائر أرجاء العالم. وكانت هنالك وثيقة تاريخية سميت وثيقة كايروس فلسطين، تيمنا بوثيقة تاريخية أطلقت في جنوب أفريقيا إبان حقبة الأبارتهايد، التمييز العنصري، سميت في ذلك الحين كايروس ساوث أفريكا. وساهمت هذه الوثيقة في انهيار نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وثيقة الكايروس التي أصدرت قبل 20 عاما ترجمت إلى أكثر من 30 لغة، ورحبت بها الكنائس المسيحية كلها. نحن خاطبنا الكنائس المسيحية بأسلوب المسيحي، بأسلوب روحاني، بأسلوب إنساني، لكي نذكرهم بواجباتهم الإيمانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني. ولكن بعد حرب الإبادة في غزة، وبعد كل ما شاهدناه من تضحيات ومن دماء ومعاناة، ارتأينا أنه يجب أن تكون هنالك وثيقة جديدة. فأصدرت الوثيقة الجديدة في مؤتمر دولي قبل عدة أشهر في بيت لحم، وشاركت وفود من مختلف أرجاء العالم، مئات الشخصيات العالمية. طبعا هنالك بعضا منهم الذين منعوا من الوصول وشاركوا عبر الوسائل المتاحة. هذه الوثيقة حقيقة رحبت بها كنائس كثيرة في العالم، الكثير من الكنائس الأرثوذكسية في العالم رحبت بها، كنائس إنجيلية في العالم رحبت بها، الكنيسة المشيخية في أمريكا وهي تجمع كبير رحبت بها، وقبل أيام كنيسة إنجلاند، كنيسة بريطانيا رحبت بوثيقة الكايروس الفلسطينية التي أصدرت في بيت لحم. ولذلك أنا ما أود أن أقوله لك أن هنالك انعطافة وتغير كبير جدا في مواقف الكنائس في العالم. أكيد الكايروس والمبادرة المسيحية الفلسطينية كان لها دور، ولكن دعني أقول لك وأنا في غاية التأثر أن كل قطرة دم سيلت في غزة وفي الضفة هي أبلغ من أي بيان وأي خطاب. هذه الدماء المسفوكة حركت الضمائر الحية. هلأ إذا في ناس ما في عندها ضمائر هذا موضوع آخر، ولكن الإنسان اللي عنده ضمير لا يمكن أن يكون صامتاً.

0: متفرجاً أمام هذه الجرائم المرتكبة.
1: سيادة المطران، لكن في المقابل هنالك دعم من الصهيونية المسيحية لما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، كيف تنظرون إلى هذا الدعم مقابل الموقف الدولي الذي يعني يبديه الشارع الدولي مع القضية الفلسطينية وزيادة الوعي تجاه القضية
0: دعني
1: الفلسطينية؟
0: دعني أوضح مسألة في غاية الأهمية التي يجب أن يعرفها كل المتابعون وكل المشاهدون. لا يوجد هنالك شيء اسمه مسيحية صهيونية. المزج ما بين المسيحية والصهيونية أمر مرفوض، إما أن تكون مسيحيا وإما أن تكون صهيونيا. وهؤلاء الذين يدعون، هم يسمون أنفسهم وهم يطلقون على أنفسهم أنهم مسيحيون صهاينة، إذا ما قرأت أدبياتهم، الأدبيات عندهم لا علاقة لها بالمسيحية. هم يشوهون تعاليم الكتاب المقدس، هم يزورون تعاليم المسيحية خدمة للأجندات الصهيونية. أنا لا أعتقد أن هنالك مسيحي حقيقي في العالم، لا أعتقد أن هنالك مسيحي حقيقي في العالم يمكنه أن يكون مع الصهيونية، لأن المسيحية الحقة تعلمنا أن نكون مع الإنسان المظلوم، تعلمنا أن نكون مع الإنسان المتألم، تعلمنا أن نكون مع الإنسان المعذب. أما إذا ما كان هنالك من يدعون أنهم مسيحيون ويؤيدون الاحتلال ويبررون ما تقوم به سلطات الاحتلال، فهنالك علامة استفهام كبيرة على مسيحيتهم وعلى ما يدعون به من إيمان مسيحي. نحن في الكنيسة الأرثوذكسية، وأظن أن هذا أيضا في الكنيسة الكاثوليكية وفي غيرها من الكنائس، في قاموسنا الكنسي العقائدي لا يوجد هنالك شيء اسمه مسيحية صهيونية. المسيحية هي ديانة الرحمة، هي ديانة الإنسانية، هي ديانة القيم. أما الصهيونية فهي حركة استعمارية عنصرية كانت سببا في كل ما تعرض له الفلسطينيون.
1: سيادة المطران، في الختام، إذا استمرت معدلات الهجرة الحالية للمسيحيين في الأراضي الفلسطينية إلى خارج فلسطين واستمرت الاعتداءات على رجال الدين والكنائس، كيف تتصورون مدينة القدس بعد أعوام؟ وهل تخشون أن يفقد المسيحيون الفلسطينيون حضورهم التاريخي في المدينة؟
0: لا نريد أن تتحول كنائسنا إلى متاحف. الكنائس المسيحية التاريخية في هذه الأرض، سواء كنيسة القيامة أو كنيسة المهد وغيرها من الكنائس، يجب أن تبقى نابضة ببقاء واستمرارية وجود المؤمنين. نحن لا نتحدث عن مقدسات بمعزل عن الإنسان، بمعزل عن المؤمنين. كنائسنا هي كنائس حية، مقدساتنا ليست حجارة صماء، هي كنائس مرتبطة بحضور مسيحي عريق في هذه الأرض المقدسة. أنا أعتقد، وهذا جواب لربما هو مفتاح لحل كل المشاكل، الحل العادل للقضية الفلسطينية الذي يصون حرية الإنسان وكرامة الإنسان وحق الإنسان الفلسطيني في أن يعيش بسلام، هو الذي يضمن استمرارية وجود الفلسطينيين ومنهم المسيحيين، لأن الهجرة لا يتعرض لها فقط المسيحيون، كل الشعب الفلسطيني. طبعا آثار هذه الهجرة تظهر عند المسيحيين لأنهم أقل عددا. أنا أعتقد، وكما قال البابا فرانسيس عندما زار بيت لحم، السلام لكي يتحقق يجب أن تزول كل هذه الأسوار، أسوار الفصل العنصري. نحن ما ينقصنا في هذه الديار هو السلام الحقيقي، العدالة الحقيقية، أن يتمتع الإنسان الفلسطيني من أن يتحرك في وطنه، أن ينتقل من مكان إلى مكان. تصور أن اليوم هنالك عائلات بأكملها في الضفة الغربية تعاني من البطالة، من الفقر، من العوز، لأنهم محرومون من الوصول إلى القدس، إلى أماكن عملهم. أنا أعتقد بأن العالم المتحضر الذي يتغنى بحقوق الإنسان يجب أن يلتفت إلى هذه الأرض وإلى حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش بحرية لكي ينعم بسلام حقيقي. بقاء المسيحيين في هذه الأرض مرتبط بمستقبل هذه الأرض. نريد حلا عادلا يضمن كرامة الإنسان الفلسطيني، حينئذ يبقى المسيحي ويبقى المسلم في هذه الأرض لكي يدافع عنها وعن مقدساتها وعن هويتها وتاريخها.
1: سيادة المطران عطلة حنا، رئيسة ساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، أشكركم جزيل الشكر على هذا اللقاء، والشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة. إلى لقاء آخر.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث
3: نقترب أكثر
2: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
3: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
2: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
3: القصة وما فيها.
4: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
7: No nuclear weapons.
8: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

ملامح صفقة جديدة تتضمن فتحاً فورياً لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية عناوينها. 8 شهداء بينهم قيادي في حماس بغارات إسرائيلية على غزة، وأنباء عن تفاهمات لوقف العمليات العسكرية للاحتلال في القطاع. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين بعملية انتحارية نفذتها امرأة مجهولة الهوية في مقهى بموسكو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة علقت ضربات كانت مقررة على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وأشار ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال إلى أن الحلفاء في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، وأن الاتفاق المتبلور سيتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وأكد ترامب أن إسرائيل وافقت على الانضمام إلى واشنطن في الالتزام بمحاولة استكمال الاتفاق مع إيران. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن النظام الإيراني يجب أن يتغير، مؤكدا استمرار الضغوط حتى إبرام اتفاق مع طهران. وشدد روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز على أن المقصود ليس بالضرورة تغيير النظام في إيران، في إشارة إلى ضرورة تغيير سلوكه وسياساته، لافتا إلى أن إيران كانت تسعى لامتلاك سلاح نووي وبناء مظلة صاروخية تقليدية لحماية برنامجها، وأن الرئيس ترامب استهدف قدراتها وألحق أضرارا كبيرة بها. وأضاف أن طهران أصبحت أكثر استعدادا لاتفاق بشأن البرنامج النووي والمضائق. دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إنهاء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب موقع أكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة. وبحسب المصادر فإن ولي العهد السعودي طلب إيضاحات حول الضربات الأمريكية الواسعة المتوقعة ضد إيران معربا عن قلقه منها، كما حث الرئيس ترامب على خفض التصعيد والامتناع عن تنفيذ الضربات في وقت تشعر فيه الرياض بقلق من رد طهران على ضربات واشنطن بشن هجمات بالمثل على البنية التحتية للطاقة في المملكة ودول الخليج الأخرى وفق المصادر. بالمقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة حسب وصفه، وذلك خلال سلسلة اتصالات هاتفية منفصلة بنظيريه التركي هاكان فيدان والسعودي فيصل بن فرحان وقائد الجيش الباكستاني. وشدد عرقجي على استعداد بلاده للرد بحزم على أي عدوان ضد إيران حسب تعبيره، فيما أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ستواصل بذل جهودها لإنهاء الصراعات في المنطقة وإرساء سلام دائم. هذا واتهمت إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وحذرت طهران دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. وأعلن قائد العمليات المركزية للقوات الإيرانية أن الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة، مضيفا في تحذير لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بأن أي دولة تمثل درعا دفاعية لأمريكا ستنالها نيران الحرب حسب تعبيره. شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار. ووجه الزيدي خلال اجتماع طارئ لبحث التطورات الأمنية في المنطقة بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات مع وضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. يأتي ذلك في وقت كثر فيه الحديث عن استعداد

0: مجموعات انفصالية لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية. استشهد 9 فلسطينيين بينهم قيادي بحركة حماس، وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية باستشهاد القيادي في حركة حماس كمال أبو معالق وزوجته وإصابة آخرين بقصف لمروحية إسرائيلية استهدف منزلا في حي المشاعل جنوب دير البلح. كما استشهد 3 أشخاص بينهم طفل بقصف منزل آخر شمال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا واستشهد 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف استهدف شقة سكنية غربية مدينة غزة. نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر مطلع لم تسمه تأكيد المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والوسطاء أن جيش الاحتلال سيوقف تصعيده العسكري وعمليات الاغتيال اعتبارا من الأحد. وكان ميلادينوف قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال إلى إدارة مدنية في غزة وفق بيان مجلس السلام، مضيفا أن عملية الانسحاب الإسرائيلي يجب أن تتزامن مع التخلص من الأسلحة، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة بدعم القوة الدولية للاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا، أرحب بك، ومزيد حول مجمل تفاصيل الوضع القائم في قطاع غزة وما يتعلق أيضا باغتيال قيادي بحركة حماس، سقوط شهداء في ظل وعود بإنهاء العمل العسكري في غزة بحسب ميلادينوف.
1: على الأرض أسماء تبقى كما أشرت وعودا فقط، ولكن ما يراه الفلسطينيون هنا في قطاع غزة مسلسل المجازر المستمر، ليلة دامية وصعبة جدا كانت خلال الساعات الماضية شن خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على منازل ومباني سكنية وشقق، وكذلك الأمر خياما للنازحين. أسفرت هذه الغارات عن سقوط 9 شهداء من بينهم عائلة كاملة مسحت من السجل المدني الفلسطيني هنا داخل مدينة غزة إلى الغربي من المدينة. بدأت الاستهدافات في منطقة دير البلح وسط القطاع في منطقة المشاعلة كما تعرف في جنوب مدينة دير البلح. استهدف جيش الاحتلال منزل يعود لعائلة أبو نبهان وهو رئيس الهيئة الإدارية في مدينة دير البلح التابعة لحركة حماس، وهو قيادي في حركة حماس يبلغ من العمر 72 عاما، وقد استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الحرب أكثر من مرة. وأسفرت سلسلة الاستهدافات ومحاولات اغتيال له عن استشهاد أبنائه 3، وهو هذه الليلة يلحق هو وزوجته بأبنائه 3 بعدما ارتقى على إثر هذه الغارة الجوية. ثم تواصلت سلسلة غارات باتجاه مدينة غزة في برج السوسي تحديدا. استهدف جيش الاحتلال شقة سكنية لعائلة أبو الطيف، استشهد على إثرها شاب وزوجته وطفلهما وجنين داخل أحشاء أمه لتمحى هذه العائلة من السجل المدني الفلسطيني. الأمر الصعب والقاسي لربما في هذه المجزرة أسماء هو أن هذا الجنين وجده الزملاء الصحفيون صباح هذا اليوم بعدما عادوا مجددا بعد ساعات الليل، عادوا مجددا ليوثقوا هذا الاستهداف في هذه الشقة السكنية. وجدت هذا الجنين على باب هذه الشقة التي استهدفت وانتشل منها 3 شهداء. كانت الأم تنتظر يومان أو 3 ليولد هذا الجنين، ولكن لحق بهذه العائلة واستشهد معهم لتمحى هذه العائلة من السجل المدني الفلسطيني. عقب هذه الغارة أيضا كان هناك غارة باتجاه محيط مسجد فلسطين وسط مدينة غزة. كان هناك سلسلة وعملية استهداف أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات. ثم عاد مجددا جيش الاحتلال الإسرائيلي ليستهدف المناطق الجنوبية لقطاع غزة، وفي المرة الثالثة استهدفت شقة في بلدة القرارة تحديدا، وأيضا استشهد على إثرها 3 فلسطينيين الأب والأم وطفلهما الرضيع. هذه المجازر أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين. كانت ليلة صعبة جدا، بدأت مواكب التشييع منذ صباح هذا اليوم، وكما أشرت هناك وعود ولكن لا نرى شيئا على الأرض.

أرض بما يتعلق بتنفيذ هذه الاستحقاقات والوعود للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، أو حتى بما يتعلق بخارطة الطريق للمرحلة الثانية، وهو ما دفع لربما أسماء أن يكون هناك تباين في موقف الفصائل الفلسطينية حول

0: خلال سواء الحروب السابقة أو حتى خلال حرب الإبادة وكل جولات وقف إطلاق النار والهدنة التي أبرمت، كان جيش الاحتلال الذي يخرقها ويواصل مسلسل الخروقات. دعينا نتابع هذا التقرير أسماء لنرصد فيه والذي رصدنا فيه ردود فعل الفصائل الفلسطينية حول اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي جاءت بعد جولة مفاوضات في مدينة العلمين في جمهورية مصر العربية.
1: حصر السلاح وتخزينه، البند الثامن في خريطة الطريق لوقف الحرب على غزة، بند لقي ترحيبا من بعض الفصائل الفلسطينية وتحفظا على صيغته النهائية لافتقارها لضمانات ملزمة بحسب ما أشارت إليه فصائل أخرى.
2: يعني نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني ما دام يرزح تحت الاحتلال فمن حقه أن يناضل ويكافح الاحتلال ووجود الاحتلال، ولكن مسألة السلاح ومسألة المقاومة يجب أن تكون في الإطار الفلسطيني.
1: حركة الجهاد الإسلامي الأقرب لمنهجية حماس العسكرية تحفظت على صيغة البند الثامن لافتقارها لتعهدات صريحة بوقف القتل والانسحاب من القطاع، مؤكدة وجود فرق جوهري بين نزع السلاح القصري وحصره وتخزينه ضمن اتفاق فلسطيني داخلي. وبينما تقول حماس إن خريطة الطريق لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على حصر السلاح بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع، تؤكد أنها لن تنفذ التزاماتها ما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق كاملة.
3: خلال الساعات القادمة سيتضح بشكل واضح كيف ستتعاطى إسرائيل مع هذه التفاهمات التي أبدى فيها الجانب الفلسطيني مرونة كبيرة، وأن هذه التفاهمات واضحة ومفصلة كيفية التعاطي مع هذا الأمر فيما يتعلق بقضية الانسحابات إلى المنطقة الصفراء، وأيضا عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة لتهيئة وإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والحكومية لإحداث تغيير حقيقي وفعلي.
1: وبين حالة التفاؤل الحذر والترقب تجمع الفصائل الفلسطينية على حساسية هذه المرحلة وأهميتها، وتحديدا فيما يتعلق ببنود أخرى كوقف العدوان والخروقات اليومية وتسهيل دخول وعمل اللجنة الإدارية الوطنية وإعادة الإعمار وحصر سلاح الميليشيات المسلحة.
0: ثوابت وطنية وسياسية تبحث عنها الفصائل الفلسطينية في خريطة طريق اتفاق غزة، بينما يبحث المواطن الغزي هنا عن وقف الإبادة المستمرة وتحصيل حقوق إنسانية سلبت خلال 3 أعوام من التجويع والإبادة. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
4: خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الأرجنتينية بويونس آيرس في وقفة دعت إليها اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع فلسطين بمشاركة منظمات مجتمع مدني وأحزاب معارضة، وقد جمعت بين المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدعوة إلى استعادة جزر المالفينس التي تسيطر عليها بريطانيا في رسالة ربطت بين القضيتين ووجهت انتقادات مباشرة لسياسات الرئيس خافيير ميلي الخارجية.
5: هنا وسط العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس خرج آلاف الأرجنتينيين في مظاهرة حاشدة دعت إليها اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمشاركة منظمات المجتمع المدني وأحزاب معارضة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ورفض الدعم الذي تقدمه حكومة الرئيس خافيير ميلي لإسرائيل. المتظاهرون الذين رفعوا علم الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية إلى جانب الأعلام الفلسطينية طالبوا أيضا باستعادة جزر فوكلاند أو كما يطلق عليها الأرجنتينيون جزر المالفينس التي تسيطر عليها بريطانيا، داعين الحكومة الأرجنتينية إلى تبني موقف أكثر تشددا في ملف السيادة على الجزر، ومعتبرين أن التضامن مع فلسطين يرتبط

0: دفاعي عن حق الشعوب في تقرير مصيرها بما في ذلك قضية المالفينس.
1: عندما نتحدث عن جزر المالفينس فعلينا أيضا التحدث عن فلسطين، لأن فلسطين خاضعة للاحتلال، ونحن ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو القاتل، ونطالب بفلسطين حرة من النهر إلى البحر.
0: المظاهرة تأتي في ظل تصاعد الانتقادات داخل الأرجنتين للسياسات خافيير ميلي الخارجية، ولا سيما مع التقارب غير المسبوق بين حكومته وإسرائيل، في وقت ترى فيه أحزاب معارضة أن هذا التوجه لا يعكس الموقف التاريخي لقطاعات واسعة من المجتمع الأرجنتيني تجاه القضية الفلسطينية. تظاهرات جمعت بين ملفين يحملان حساسية خاصة لدى الأرجنتينيين، التضامن مع فلسطين والمطالبة باستعادة جزر المالفينس، وبين هذين العنوانين يواصل الأرجنتينيون الضغط على حكومة ميلي لوقف ما يصفونه بالتواطؤ العلني مع الاحتلال. نوار كالتوتيرتي عربي، بوينوس آيرس.
2: قطع مستوطنون إسرائيليون التيار الكهربائي عن بلدة مادما شمالي الضفة الغربية، واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين أتلفوا أعمدة الكهرباء في بلدة مادما بمحافظة نابلس، ما ألحق أضرارا بالشبكة الكهربائية. وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين في نابلس وثلاثة آخرين من مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم، في وقت تتزايد فيه هذه الأوامر لتشمل عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
3: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء.
4: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه. يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
5: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأن أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مسطرين طينة أنا كنت أجبل، وكل ما نوفي الملف يرجع يقولون ملفك ناقص. نعاود نكمله. لعبوا في أعصابنا فترة طويلة، يعني كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
4: في نحالين غرب بيت لحم لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب، بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقاً بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
6: خططها الهيكل حوالي 400 دونم، والناس 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا تقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المسموح فيه، والناس بدها تنتشر بدها تتوسع وين تروح. يعني
4: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضي نحالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي منذ أكثر من 30 عاما لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد. بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين، وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي

0: دمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر ويشترة عربي، بيت لحم.
1: شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل على رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية، وأكد أن الجيش اللبناني سيواصل الوقوف إلى جانب المواطنين ومواكبة عودتهم إلى مناطقهم رغم التحديات. وشدد هيكل على أن لبنان يستمد قوته من جيشه، وأن نجاح المؤسسة العسكرية مرهون بتضافر جهود جميع وحداتها وعناصرها. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل جنوب لبنان رغم الوقف المعلن لإطلاق النار بين الجانبين. وقالت المنظمة الأممية في بيان إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية. وشددت على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير. قتل 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار وقع داخل مطعم في ساحة كوردينسكايا وسط العاصمة الروسية موسكو. وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها بالحادثة، مضيفة أن فرق التحقيق والطوارئ باشرت العمل في موقع الانفجار، فيما تواصل الجهات المختصة حصر أعداد الضحايا والتحقيق في ملابسات الحادث وفق لجنة التحقيق الروسية. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف 3 مصاف للنفط في روسيا وسفينة حاويات ترفع العلم الروسي. وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا في البحر الأسود وبحر أزوف، مشيرا إلى استهداف سفينة الحاويات الروسية يانينا يا الخاضعة للعقوبات، كما أعلن أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ الهجوم على المصافي في جمهورية باشكورتستان. اختتم جراحون داخل السودان وخارجه منتدى لمناقشة أحدث التطورات العلمية في علاج الكسور المعقدة وإصابات الحروب وجراحات المفاصل والعمود الفقري. يتزامن ذلك مع ارتفاع الإصابات جراء الحرب المستمرة، ما يضطر كثيرا من المصابين إلى طلب العلاج في الخارج.
2: من جلسة علاج طبيعي قاسية يعود مازن إلى منزله محاولا أن يخطو بثبات منذ إصابته بمسيرة غربي أم درمان. رحلة طويلة من العمليات الجراحية والتأهيل أعادته تدريجيا إلى الوقوف على قدميه.
3: فهسي حاليا عندي مشكلة هنا برجلي الركبة التحتية، هما عند علي الرايج موجود تهت ما كانت فيها الرايج، والرايج ده معنا على الركبة ما لنتني ماسك العصب.
2: هذه التحديات كانت محور أعمال مؤتمر جراحة العظام الذي اختتم جلساته في الخرطوم بالتزامن مع تزايد الإصابات وتعقيدات العمل الطبي خلال سنوات الحرب، ليفتح نافذة أمل جديدة للتعافي من خلال شراكة حكومية وخاصة.
4: الملتقى يقدم معالجة لجميع إصابات الطرف العلوي اللي هي تبدأ من إصابات الترقوة وعظم العضد وعظم الساعد والرسق واليد، وبيتعامل مع كل أنواع الإصابات خاصة الإصابات المتعلقة بالحروب.
2: أكثر من 400,000 إصابة خلفتها حرب مستمرة، ويعاني المصابون من ضعف قدرة النظام الصحي على الاستجابة لاحتياجاتهم المتعلقة بالجراحة الدقيقة وتوفير الأطراف، بينما تتطلع حكومة الخرطوم لأن تترجم مخرجات المؤتمر إلى أرض الواقع حتى تقل هجرة المرضى إلى الخارج لتلقي علاج الكسور المعقدة وجراحات المفاصل وإعادة بناء الأطراف.
5: بعض الإصابات البالغة بتذهب إلى خارج السودان. الفائدة الآن إنه إن شاء الله حيكون التعافي داخل السودان، داخل ولاية الخرطوم.
2: ورغم التحديات الكبيرة تواصل الخرطوم محاولات التعافي، ويراهن أطباء جراحة العظام على العلم لاستعادة ما يمكن استعادته.
6: بينما يختتم هذا المؤتمر أعماله، يبقى التحدي الحقيقي خارج قاعات النقاش، حيث ينتظر آلاف المرضى فرصة للعلاج واستعادة حياتهم، وأن تتحول هذه المخرجات إلى واقع يسهم في خدمات جراحة العظام. طارق التجاني، تلتي عربي، الخرطوم.
1: ألقت السلطات التركية القبض على أحد المتهمين بتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من تموز عام 2016. ونشرت وزارة الداخلية التركية مشاهد من عملية القبض على المتهم وهو ضابط سابق هارب، وأظهرت المشاهد جانبا من العملية التي نفذتها فرق مكافحة الإرهاب ليلا، ودخول عناصر الشرطة إلى المبنى والوصول إلى الشقة المستهدفة قبل العثور على المتهم مختبئا داخل إحدى الغرف وإلقاء القبض عليه. قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا والعراق وقعتا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين. وأضاف بيرقدار أن ترتيبات الاتفاق تغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل، وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع بغداد. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 مسلحا بعمليتين منفصلتين في منطقتي شمال وزيرستان وبلوشستان. ونقلت صحيفة باكستانية عن بيان لوحدة العلاقات العامة في الجيش أن العمليتين نفذتا في رازماك بمديرية شمال وزيرستان التابعة لإقليم خيبر بختونخوا ونوشكي في إقليم بلوشستان. وأشار البيان إلى ضبط كمية من الأسلحة والذخائر خلال عملية شمال وزيرستان. أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق غابات واسعة تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقال مسؤولون إن الحرائق اجتاحت أكثر من ربع مليون فدان وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع العدد. وأضافوا أن 60,000 شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء، فيما أخليت منشآت رئيسية بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه وتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. نذكر الآن بعناوين هذه النشرة. ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تتضمن فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. 10 شهداء بينهم قيادي في حركة حماس بغارات إسرائيلية على غزة، وأنباء عن تفاهمات لوقف العمليات العسكرية للاحتلال في القطاع. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين بعملية انتحارية نفذتها امرأة مجهولة الهوية بمقهى في موسكو. ختام النشرة، تحية لكم وإلى اللقاء.
7: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
8: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
7: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
8: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
9: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أيمن عجوز عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي يتأهل إلى الدور الثالث بالتصفيات المؤهلة للدور الأوروبي. نعي أسطورة ميلان فرانكو باريزي الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 66 عاما يتصدر العناوين على منصات التواصل الاجتماعي. بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الفيفا طالما استمر مشروع إنشاء كيان تجاري لإدارة الحقوق التجارية لبطولاته، يبرز سؤال جوهري: هل تنجح خطوة اليويفا هذه في إفشال المشروع، أم يتمكن الاتحاد الدولي من تمريره رغم المعارضة الأوروبية الحادة له؟

تأهل بشكتاش إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للدور الأوروبي بعد فوزه على ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي الثاني، وحسم الفريق التركي بطاقة التأهل بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الفيفا إذا مضي في مشروع إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة الأنشطة التجارية لكأس العالم، وأكد يويفا أن كأس العالم ليست للبيع، معتبرا أن المقترح أعد دون تشاور كاف وأنه يهدد استقلالية حوكمة كرة القدم العالمية. استقال كارلوس كورديرو كبير مستشاري رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من منصبه احتجاجا على مقترح الاتحاد بيع حصة من البطولات الدولية لمستثمرين خارجيين، ووصف كورديرو المقترح بأنه صفقة سيئة لكرة القدم، مؤكدا أنه لا يستطيع الوقوف مكتوف الأيدي بينما ينظر الاتحاد الدولي في التخلي عن حصة من أبرز بطولاته. أقر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لوائح تأديبية جديدة تفرض إيقافا لا يقل عن 10 مباريات على اللاعبين أو المسؤولين الذين تثبت إدانتهم بارتكاب مخالفات مرتبطة بالعنصرية، وأوضح الاتحاد أن العقوبات قد تشدد في الحالات الجسيمة أو عند تكرار المخالفة. أعلن إنتر ميلان الإيطالي تعاقده مع المدافع الإنجليزي جون ستونز في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لعامين بعد نهاية مسيرته مع مانشستر سيتي، ويمثل انتقال ستونز إلى إنتر ميلان أول تجربة احترافية له خارج إنجلترا. أعلن نادي ميلان الإيطالي رحيل أسطورته فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عاماً، وذكرت وسائل إعلام أن باريزي عانى مع مرض على مدار العام الماضي عقب استئصاله لعقدة رئوية، فيما كان آخر ظهور للمدافع الأسطوري عند حمله للشعلة الأولمبية إلى ملعب سان سيرو بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير الماضي. خضع المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو للاستجواب أمام البرلمان على خلفية خروج المنتخب

من دور المجموعات في كأس العالم 2026، وجاءت جلسة الاستماع ضمن تحقيق في أداء الاتحاد الكروي لكرة القدم وسط انتقادات لطريقة تعيينه وقراراته الفنية، أبرزها إبقاء سون هيونغ مين على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة من كأس العالم.

0: تواصل سيدات في قطاع غزة تحدي الواقع من داخل ملاعب كرة القدم رغم فقدانهن أطرافهن خلال الحرب. فريق نسائي لمبتورات الأطراف يحمل رسالة تتجاوز الرياضة إلى الإصرار على الحياة وتحقيق المشاركات الدولية.
1: بخطوات تستند إلى عكازات تستعد مجموعة من الفتيات لبدء تمرينات كرة القدم الخاصة بمبتورات الأطراف. فالحرب التي بترت أطرافهن لم تنل من إرادتهن لتتحول كرة القدم من مجرد رياضة إلى مساحة لاستعادة الحياة والثقة بالنفس. الفتاة روزان خيرة كانت تحلم بأن تمثل فلسطين في رياضة العدو قبل أن تقول الحرب كلمتها.
2: كانت هواية الرياضة والركض، شاركت بالعديد من المسابقات وحصلت على أكثر من ميدالية في الركض السريع، ولكن بسبب هاي الحرب فقدت قدمي وفقدت معها جزء من روحي، ولكن يعني الإصابة مش نهاية الطريق، ويعني الحمد لله أنا عزيمتي قوية وعندي إرادة وعندي أحلام بسعى إني أحققها.
1: تأسيس فريق كرة قدم للفتيات المبتورات الأطراف في قطاع غزة لم يكن مجرد مبادرة رياضية، بل كان خطوة تهدف لدمجهن في البيئة الرياضية وتطوير مهاراتهن في محاولة لفتح آفاق جديدة أمامهن وإثبات أن الرياضة جزء من الانتصار على آثار الحرب. ورغم استمرار الحرب وشح الإمكانيات وصعوبة توفير الأدوات الخاصة،
3: جمعية فلسطين لكرة القدم هي جمعية فلسطينية خيرية تهتم بالرياضة للمبتورين الأطراف وبالذات في كرة القدم البتر. من أهدافها أن يكون عندها جميع الفرق من شباب من صبايا من فتيات من أطفال لكرة القدم البتر، وهذه كرة القدم البتر هي رياضة عالمية، إلها اتحاد دولي، إلها اتحاد آسيوي، وإلها نشاطاتها في العالم كله. من أهدافنا أن نكون إحنا جاهزين للمشاركة في هذه النشاطات.
1: تواصل اللاعبات تدريباتهن بانتظام، فكل حصة تدريبية تمثل لهن خطوة جديدة نحو استعادة الثقة ورسالة بأن الإرادة قادرة على تجاوز ما خلفته الحرب من إصابات. لم تكن الإصابة نهاية الطريق بل بداية رحلة تحدي جديدة، فبعزيمة راسخة تتمسك هؤلاء السيدات بحلم تمثيل فلسطين في المحافل الدولية. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
0: رحيل أسطورة كرة القدم الإيطالية ونادي ميلان فرانكو باريزي تصدر منشورات الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي بعدد من الحسابات الرسمية والنشطاء الذين نعوا رحيل النجم السابق. البداية مع الحساب الرسمي لنادي ميلان الذي نشر رسالة تعزية بعد وفاة أسطورة النادي وكرة القدم الإيطالية اي سي ميلان في حزن عميق على رحيل فرانكو باريزي. سيبقى مثاله ونزاهته محفورين في هوية النادي إلى الأبد، شأنهما شأن قميصه الأيقوني رقم 6، التعازي الذي يتقدم بها اي سي ميلان إلى عائلة فرانكو باريزي في هذا المصاب الأليم يشاركه فيها كل روسانيورو، وإلى حساب الدوري الإيطالي الرسمي الذي نشر رسالة تعزية لوفاة باريزي والتأكيد على وقوف أسرة كرة القدم الإيطالية مع أسرته، ليكتب: تعرب رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن تعازيها لوفاة فرانكو باريزي وتقف إلى جانب عائلته في هذه اللحظة الحزينة. راتب يبرودي أشاد بالمسيرة التي كتبها باريزي مع ميلان والتي أدت لتخليد رقمه التاريخي في النادي، ليكتب: لكي تدرك مدى أهميته في تاريخ ميلان، برلسكوني قرر حجب رقمه في الفريق الوحيد بجانب مالديني الذي حصل على هذا الأمر، لذلك لن ترى أحد في ميلان يرتدي القميص رقم 6 أو رقم باريزي منذ اعتزاله.

تخليد اسم باريزي امتد إلى الجماهير غير الميلانية وغير الإيطالية أيضا، كما الحال مع حساب مدريدستا الذي يتحدث عن باريزي قائلا: توفي فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عاما، أفضل قلب دفاع بتاريخ إيطاليا دون منازع. أخيرا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي دعت رحيل باريزي لتقول: برحيل فرانكو باريزي لم تفقد إيطاليا أحد أعظم أبطالها في تاريخها الرياضي فحسب، بل فقدت أيضا مثالا يحتذى به في الوفاء والجدية والتفاني إلى عائلته وجماهيره وكل من أحبه. أتقدم بأحر التعازي.

0: في تصعيد غير مسبوق أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا مضي في تنفيذ خطته لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة تنذر بأكبر مواجهة بين الجانبين منذ طرح المشروع وتثير تساؤلات حول قدرة اليويفا على إفشال الخطة مع اتساع دائرة المعارضين لها.
1: بعد أيام فقط من الانتقادات الواسعة التي واجهت مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، تحولت الاعتراضات إلى خطوات عملية بإعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا مقاطعة جميع بطولات الفيفا حال تنفيذ خطته الرامية إلى بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم وبقية بطولاته لمستثمرين من القطاع الخاص. القرار الأوروبي لم يعد مجرد موقف سياسي، بل أصبح ورقة ضغط مباشرة تستهدف إسقاط مشروع الفيفا قبل وصوله إلى مرحلة التصويت النهائي، فغياب منتخبات أوروبا التي تضم أبرز القوى الكروية سيحرم بطولات الفيفا من جزء كبير من قيمتها الرياضية والتجارية، ما يجعل تنفيذ المشروع أكثر تعقيداً. وزادت الضغوط على الفيفا بعد انضمام اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاف إلى المعسكر الرافض للخطة، معلناً بالإجماع رفضها دون شهر بطاقة مقاطعة البطولات، رفض يكشف توسع المعارضة داخل الاتحادات القارية ويضعف الزخم الذي كان يعول عليه أنفانتينو لتمرير مشروعه. ورغم قوة التحرك الأوروبي، فإن قدرة اليوفا على إيقاف المشروع بشكل منفرد تبقى محدودة قانونياً، فاعتماد الخطط أو رفضها يتطلب تصويت الاتحادات الأعضاء في الجمعية العمومية للفيفا الذي يضم 211 اتحاداً لا تمثل فيها الاتحادات الأوروبية الأغلبية. وبين إصرار أنفانتينو على أن المشروع سيؤمن موارد مالية إضافية لتطوير اللعبة وتمسك اليوفا بأن كأس العالم ليست مشروعاً استثمارياً، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت خطة الفيفا ستنجح في عبور التصويت أم أن المعارضة الأوروبية المتسعة ستقبر المشروع قبل أن يرى النور.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من عمان المحامي الأستاذ عماد حناينة المختص في القضايا الرياضية. أهلا بك أستاذ عماد. إذن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر مقاطعة اليويفا لبطولات الفيفا على مستقبل كأس العالم؟
2: تحياتي. بداية أنا باعتقادي الإحجام أو الاتحاد الأوروبي وقف عن أي مشاركة دولية هو لعدم معرفته بما سوف يحصل بهذا الأمر، لأنه هذا المشروع مشروع مبهم وتم إحاطة به وتم الاتفاق به هو بأمريكا وبعيدا عن أي اتحادات أهلية أو قارية، وقد يكون هو مشروع سياسي مشاركة يعني بداية سياسي أو اقتصادي من مجموعة مستثمرين في أمريكا مع الاتحاد الدولي. هذه المعارضة الدولية من كافة دول العالم والاتحادات القارية باعتقادي هم يعني معارضة لعدم معرفتهم أين هذه الكعكة سوف تؤول، ويثير الشكوك حقيقة بتقييم الشركة التجارية ب20 مليار وأن المستثمر هو مقيم ب4 مليار في بطولات كأس العالم، هذه البطولة العالمية التي هي إرث إنسان.

0: إنساني ورياضي من أكثر من 100 عام. فهل معقول أن هذا الإرث الرياضي يقيم ب20 مليار وأن المستثمر يدخل ب4 مليار في هذا الإرث الرياضي الإنساني؟ هنالك شكوك كبيرة في عملية الشفافية، في بشفافية المشروع وكيفية الاستمرار بهذا المشروع. لكن باعتقادي المشروع قد يمر، لأن أصحاب القرار هم أفراد، هم اتحادات أهلية، وهذه الاتحادات الأهلية أغلبها اتحادات فقيرة يمكن السيطرة عليها، يمكن خاصة سوف يتم منحهم 40 مليار. قد يكون هذه 40 مليار مدفوعة على فترات، وقد تكون يعني الفترة الماكسيموم معهم 4 سنوات أو أكثر.
1: نعم أستاذ عماد، ولكن
0: لذلك
1: يعني الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يعني أمس اجتمع وهناك 55 دولة اعترضوا على هذا المشروع، يعني كيف يمكن للفيفا بأن يجري بطولاته دون وجود يعني منتخبات أوروبا؟
0: منتخبات أوروبا سوف تشارك حتى لو عارضت، لأن هنالك هذه الكعكة سوف يكون لها الاتحادات، سوف يتم الاستفراد في كل اتحاد. بعدين هذا الاعتراض الأوروبي هو من الأمان العامة للاتحاد الأوروبي، وليس من إذا أنت ناقشت الآن الأمر مع الاتحادات كل اتحاد على انفراد. أنا باعتقاد الاتحادات سوف تنقسم وسوف تقول خلينا نناقش الأمر وخلينا نعرف أمور وما سوف نحصل عليه من هذا المشروع. إذن الأمر هو، وأنا اعتقادي اليوم هو استقالة المستشار القانوني بالفيفا لشخص رئيس الاتحاد الدولي. هذا أمر الاستقالة أمر ملفت للنظر، وأنه يبدو هذا الشخص غير قادر.
1: سأتي إلى موضوع الاستقالة في الاتحاد الدولي لكرة القدم أستاذ عماد. يعني اليويفا ذكرنا قبل قليل 55 دولة اعترضوا، ولكن أيضا اليويفا تنفق على هذه الاتحادات في ضمن الاتحاد، يعني أليس هناك ستكون هناك مشكلة بين اليويفا من جهة والاتحادات والفيفا والاتحادات من جهة؟
0: بالتأكيد هنالك مشكلة، وأنا باعتقادي أنهم قادرين على الجلوس وسوف يجلسوا، بالنهاية سوف يجلسوا ويناقشوا الأمر. إذا لاحظنا الاتحاد الدولي واليويفا كانوا معترضين على مجموعة من الأندية الأوروبية لما مشروع السوبر ليج، وكانت الأمر بأنه وكانت الاعتراضات بأن هذا السوبر ليج مشروع خارج نطاق الهرم الدولي في إدارة كرة القدم، والهرم الدولي هو الاتحادات الأهلية والاتحادات القارية والأندية واللاعبين. لذلك الآن نرى بأن هذه الاتحادات تعترض، الاتحاد الدولي يقيم بطولة خارج نطاق الهرم الدولي وشروط قيام هذه أو موافقة الهرم الدولي عليها. بداية هم قاموا في المشروع ويطلبوا من الهرم الدولي الموافقة.
1: طيب أستاذ عماد،
0: الآن هذا الاعتراض في
1: نعم، هل يمتلك الاتحاد الأوروبي يعني الأدوات القانونية لإفشال هذا المشروع؟
0: بالتأكيد هنالك المحكمة الأوروبية، والمحكمة غيرت كثير من القرارات. هنالك قرارات، يعني إذا إحنا آخر قضية من المحكمة الأوروبية هي أدت إلى تغيير من القوانين الداخلية في الاتحاد الدولي، خاصة قوانين انتقال اللاعبين وعملية تعويض اللاعبين والأندية في حال الفسخ الغير مشروع. نرى أن والاتحاد الدولي أجبر على تعديل هذه القوانين الداخلية، وسوف يبدأ بتطبيقها من 1/1/2027. لذلك المحاكم الأوروبية هي قادرة وعلى المراقبة وقادرة على التغيير وقادرة على أيضا رسم الإطار العام لأي مشروع مستقبلي.
1: نعم، ابقى معنا أستاذ عماد لنتعرف سويا عن تداعيات غياب اليويفا عن بطولات الفيفا اقتصاديا.

0: عودة لك ضيف الكريم أستاذ عماد، يعني تحدثنا عن استقالات داخل الفيفا، برأيك هل تمثل استقالة المستشار الأول لجياني إنفانتينو يعني أول انعكاس عملي للرفض الداخلي لمشروع الفيفا؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، هذا شخص مطلع واطلع على المشروع وأبدى رأيي، وأراءه أكيد هي سوف يكون لها شأن كبير لمعارضين هذا المشروع. لذلك باعتقادي أنه هو تصدع داخلي في الاتحاد الدولي، لكن يجب أن لا يغفل علينا أمر بأن هذا المشروع هو مشروع بمشاركة بين الاتحاد الدولي ومستثمرين أمريكان لاحظوا أهمية كرة القدم ولاحظوا التطور الكبير واهتمام الشعوب العالم بهذه البطولة، وقد يكون هي بداية لكأس العالم والدخول في بطولات أخرى، كأس الأندية، كأس الكثير من البطولات العالمية التي تتعلق يشرف عليها الاتحاد الدولي، وقد يدخل أيضا في مشاريع أخرى مع اتحادات قارية.
0: طيب أستاذ عماد، هل يمثل هذا الخلاف بين اليويفا والاتحاد الدولي لكرة القدم يعني خلاف مجرد اعتراض على صفقة تجارية، أم أنه يعكس صراعا على النفوذ والهيمنة على الكرة العالمية؟
1: لا شك هناك صراع، ولا شك أن بأن شخص إنفنتينو قد يكون هنالك أشخاص لا يريد أن يستمر في هذه المشاريع وأن يستأثر بها. لذلك خاصة إذا يعني لاحظنا وهنالك كثير من الأخبار الدولية تتحدث بأن الشخص رئيس الاتحاد الدولي هنالك له قد يكون له هناك منافع مالية نتيجة عن أي مبالغ أو استثمارات تدخل الاتحاد الدولي، لأن هنالك سقف راتب الاتحاد الدولي محدد لا يجوز تجاوزه ضمن القانون السويسري. لكن إذا هنالك أرباح وهنالك مشاريع وهنالك كثير قد يعني الشخص قد يستفيد من هذا الأمر. لذلك هنالك سؤالك السابق، كيف يمكن مراقبة أي مشاريع؟ هل من الاتحاد الدولي هنا يعني المجموعة الأوروبية والمحكمة الأوروبية يمكن لها مراقبة هذا الأمر؟ لذلك شخص الاتحاد الدولي هنالك له معارضين، المشروع نفسه غير مفهوم، ويجب أن نعلم بأن الأسرة كرة القدم الدولية جميعها غير مشتركة بهذا الأمر ولا تعلم عن حقيقة المشروع، وهم أصحاب القرار الفعلي، وهم منذ التاريخ هم أصحاب القرار الفعلي في كرة القدم. لذلك أنا باعتقادي أن هنالك إما سوف يصلوا إلى حوار، والرفض الأوروبي هو قد يكون يعني الحرب يعني الهجوم قبل الدفاع. لا أنا أهددك بعدم المشاركة، فإذا أردتني أن أشارك في بطولاتك يجب أن أحصل على نوع على قسم من الكعكة.
0: نعم أستاذ عماد، جياني إنفانتينو يواجه يعني اعتراضات منذ بداية كأس العالم وإلى اليوم، وكل يوم تنفجر قصة، ومن أبرز المعارضين له ربما حاليا هو ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خصوصا على هذا المشروع الذي قدمه جياني إنفانتينو. برأيك هل يعني إذا استطاع تشيفرين في منع إنفانتينو من تمرير هذه الخطة، هل يمكن الضغط على إنفانتينو للاستقالة في المستقبل القريب؟
1: الصراع الخفي الآن بين الشخصين هو صراع لا شك، يعني هنالك بذور معروفة أو معلومة لمن للمختصين، وباعتقادي لا شك أن يعني يجب أن لا نغفل الأمر السياسي والتدخلات الدولية والحكومات. رئيس الحكومة البريطانية قبل يومين أو يوم عبر عن معارضته لهذا المشروع، وهو هنالك أنا اعتقادي أنه أول رئيس حكومة أوروبية يبدي اعتراضه. فالأمر لاحظنا أن هناك تدخلات، سوف يكون هناك تدخلات سياسية، وهذا الأمر يجب أن لا نغفله، ولا نغفل أيضا الصراع الخفي ما بين الشخصين، ما بين رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأوروبي.
0: نعم، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، المحامي المختص في القضايا الرياضية عماد الحناينة، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني therapyarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Right away.

أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء من تيرت عربي في اسطنبول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإسرائيل علقتا ضربات كانت مقررة على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع، وأشار ترامب إلى أن الحلفاء في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب مع إيران ويتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. قال موقع أكسيوس نقلا عن مصر

صادرة مطلعة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعا خلال اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب المصادر فإن بن سلمان طلب إيضاحات عن الضربات الأمريكية الواسعة المتوقعة ضد إيران معربا عن قلقه منها، كما حث الرئيس ترامب على خفض التصعيد والامتناع عن تنفيذ الضربات. بالمقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن من أي عمل متهور قد تقدم عليه واشنطن حسب وصفه، وذلك خلال سلسلة اتصالات هاتفية منفصلة بنظيره التركي هاكان فيدان والسعودي فيصل بن فرحان وقائد الجيش الباكستاني. فيما أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ستواصل بذل جهودها لإرساء السلام في المنطقة. استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية باستشهاد القيادي بحركة حماس كمال أبو معيلق وزوجته بقصف استهدف منزلا جنوب دير البلح، كما استشهد ثلاثة أشخاص بقصف منزل آخر بخان يونس. هذا واستشهد أربعة أشخاص بقصف استهدف شقة غربية مدينة غزة، بينما استشهد فلسطيني بغارة لمسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا. نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر مطلع لم تسمه تأكيد المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والوسطاء أن جيش الاحتلال سيوقف تصعيده العسكري وعمليات الاغتيال في قطاع غزة اعتبارا من اليوم الأحد. وكان ميلادينوف أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال إلى إدارة مدنية في غزة تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة بالقطاع. قطع مستوطنون إسرائيليون التيار الكهربائي عن بلدة مادما شمال الضفة الغربية، بينما اعتقل الجيش الإسرائيلي خمسة فلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين أتلفوا أعمدة الكهرباء وألحقوا أضرارا بها في بلدة مادما بمحافظة نابلس. وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين في نابلس وثلاثة آخرين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم عقب دهم منازلهم. شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل على رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية، وأكد أن الجيش اللبناني سيواصل الوقوف إلى جانب المواطنين ومواكبة عودتهم إلى مناطقهم رغم التحديات. وشدد هيكل على أن لبنان يستمد قوته من جيشه، وأن نجاح المؤسسة العسكرية مرهون بتضافر جهود جميع وحداتها وعناصرها. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل جنوب لبنان رغم الوقف المعلن لإطلاق النار بين الجانبين. وأقالت المنظمة الأممية في بيان إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية. قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار وقع داخل مطعم في ساحة كودرينسكايا وسط العاصمة الروسية موسكو. وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها بالحادثة، مضيفة أن فرق التحقيق والطوارئ باشرت العمل في موقع الانفجار. ختام الموجز، إلى اللقاء.

أهلا بكم النظرة الكرام، أنا أحمد بخيال في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة نناقشه. واليوم في حلقتنا آخر التطورات في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب تصنيف الأمم المتحدة نفسها. فقد حذرت منظمة يونيسف من أن مدينة لبيض بولاية شمال كردفان بالسودان والمناطق المحيطة بها في وسط البلاد تشهد كارثة هائلة تتفاقم يوما بعد آخر، نتجت عنها احتياجات ضخمة والتزايد في معدلات سوء التغذية. فكيف يبدو الوضع الإنساني في السودان بشكل عام وفي لبيض بشكل خاص؟ وما الاحتياجات اللازمة للتخفيف عن النازحين؟ وأين تدور المعارك حاليا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؟ ولماذا التركيز على مدينة لبيض؟ وما آخر التطورات فيما يتعلق بالوساطات لإنهاء هذه الحرب؟

0: وأحييكما من جديد النظراء الكرام، وأرحب بالضيفين الكريمين من أنقرة الباحث في الشؤون الإفريقية رئيس منصة دراسات الأمن والسلام الدكتور إبراهيم ناصر، ومن الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ عامر حسن عباس. وأبدأ معك دكتور إبراهيم للتوصيف من البعد الإنساني الذي تشهده السودان بصورة عامة ومدينة لبيض بصفة خاصة.
1: نعم أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام وبضيفك الكريم. نعم، الأزمة الإنسانية في السودان أزمة متفاقمة تسببت فيها حرب شنتها جماعة الدعم السريع على الشعب السوداني وعلى الدولة السودانية. ما يجري في السودان أمر طبعا كارثي. قامت جماعة الدعم السريع بشن هذه المعركة بصورة غير منظمة من قلب الدولة السودانية من العاصمة الخرطوم، تسببت في كارثة إنسانية كبيرة. الوضع الإنساني مأساوي في إقليم دارفور، هناك حالة من المعاناة المتصاعدة في هذا الإقليم بسبب ممارسات جماعة الدعم السريع. تعمل هذه الجماعة للأسف الشديد على استخدام الجوع كسلاح ضد المواطنين السودانيين في إقليم دارفور، كما تستهدف البنية التحتية بصورة ممنهجة ومتعمدة في الولايات التي سيطر عليها الجيش السوداني وطرد منها جماعة الدعم السريع في ولاية الخرطوم. الآن الأنظار كلها متجهة نحو مدينة لبيض التي تستهدفها جماعة الدعم السريع بالمسيرات الاستراتيجية وكذلك المسيرات الانقضاضية بصورة يومية. لكن في الآونة الأخيرة ما جرى من تطورات عسكرية، أعتقد أن الجيش السوداني استطاع أن يؤمن مدينة الأبيض من الناحية الغربية، لكن بالنتيجة هذه الحرب تستهدف الخدمات أو المؤسسات الخدمية بصورة مباشرة من قبل جماعة الدعم السريع. الوضع الصحي هو الأكثر مأساة للأسف الشديد، هي مأساة تسببت فيها هذه الجماعة من خلال استهداف المرافق الخدمية الصحية في مدينة الأبيض. هناك تفشي للأمراض المنقولة للأسف الشديد، وأيضا تفشي لمرض الكوليرا بصورة متصاعدة للأسف الشديد.

0: فبصفتك كعسكري واستراتيجي خبير في هذا المجال، كيف يمكن أن تلخص لنا المشهد ميدانيا الذي يحيط بمدينة لبيض؟
1: تحية لك أستاذ أحمد ولمشاهدي قراءتي أينما كانوا ولضيفك الكريم. المشهد الآن طبعا الكل تابع الحرب في السودان منذ العام 2023 والتطورات العسكرية الهائلة التي تمت. كان هناك استهداف كبير للبنية التحتية لمؤسسات الدولة للمواطنين ومساكنهم، ولكن قام الجيش السوداني بتنظيف ولايات واسعة من وسط السودان إلى ولاية الخرطوم عاصمة الدولة السودانية إلى حدود ولاية شمال دارفور. هذا التحرك العسكري الكبير الواسع هو بمساحة عدد من الدول. آخر تحرك عسكري للقوات المسلحة في الأسبوع الماضي كان هو تطهير الطريق الرابط ما بين الخرطوم، ولاية الخرطوم العاصمة السودانية، وما بين مدينة اللبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. هذه المساحة فيها عدد من المدن الرئيسية والمحليات، والمحليات هي الترتيب الإداري فيما دون الولاية، وقامت بتطهير ما طوله أكثر من 350 كيلومتر. وهذه مساحة واسعة جدا تم تطهيرها في ساعات، في أقل من 48 ساعة، بالعمليات التقدم إلى عمليات الهجوم إلى عمليات تأمين هذه المناطق. واعتقد أن الجيش السوداني قام بعملية كبيرة جدا أثرت على مجمل الوضع في إقليم شمال كردفان. كانت المنظمات، كانت الولايات المتحدة الأمريكية عبر مجلس الأمن وعبر منصات مختلفة منها الرباعية والخماسية تتحدث عن حصار مدينة اللبيض، وكنا نقول حتى على قناتكم هنا في تيراتي في استضافات سابقة أن مدينة اللبيض غير محاصرة ولكنها مستهدفة بالمسيرات الاستراتيجية، ولا يوجد تحشدات للدعم السريع حول مدينة اللبيض، وإنما هذه التحشدات بعيدة في حدود مدينة بارة على بعد 50 كيلومتر، وهذه هي المناطق التي طهرها الجيش السوداني الآن في المناطق الشمالية من الولاية. الآن الموقف الأمني ولاية شمال كردفان عموما وعاصمتها مدينة اللبيض في أحسن حال. هناك الخطر الوحيد الذي يحدق بهذه المدينة وبالبنية التحتية فيها هي المسيرات التي قالت الحكومة السودانية أن بعضها ينطلق حتى من دول الجوار، والمسيرات هذه هي مدخل في حرب السودان لا علاقة له بالدعم السريع مباشرة. هذه المجموعة المتمردة لم تكن تمتلك هذه المسيرات، لا المسيرات الانقضاضية ولا المسيرات الاستراتيجية. هذه المسيرات كما قالت الحكومة السودانية في شكواها للأمم المتحدة أن مصدرها هو تمويل الإمارات العربية للحرب في السودان ولتوفير الإمارات العربية لعتاد القتال وللمرتزقة الذين جاءوا من خلف البحار من كولومبيا ومن عدد من الدول.
0: نعم.
1: هناك
0: طيب سيد عامر، في هذه الجزئية تحديدا ما الذي شكلته هذه المسيرات على هذا السجال الراهن بين الجيش السوداني الذي يمثل السلطات الشرعية وبين قوات الدعم السريع؟
1: المسيرات كانت للأسف الشديد هي تستهدف تعميق حالة الحرب في السودان وليست مدخلا عسكريا يعمل على تغيير المعادلة العسكرية في الميدان، ولذلك كان المستهدف دوما منذ بداية هذه المسيرات هي مصادر الطاقة في السدود وفي محطات الحرارية والمحطات المائية، وكذلك للمحطات تخزين الوقود والمشتقات النفطية. كان المستهدف دوما المستشفيات العاملة والجامعات والمصانع التي تعمل، وبالتالي البنية التحتية للدولة التي توفر حياة كريمة للمواطنين، وذلك بغرض إشاعة حالة الحرب في السودان. الآن هذه المسيرات أقول لك في العشر أيام الأخيرة انحسر هجوم المسيرات على مدينة اللبيض. النجاح العسكري الكبير الذي حققه الجيش السوداني في هذه المساحات الواسعة، انطلاق القوات المسلحة لمساحات واسعة في غرب وشمال مدينة اللبيض، مكن من تحييد أثر المسيرات التي تنطلق من حدود 200 و300 كيلومتر. نعم. وبالتالي يظل هذا التهديد قائم ولكنه أقل عنفا مما كان في الشهور الماضية وفي الأسابيع الماضية.
0: يعني سأتناول معك لماذا التركيز على مدينة اللبيض، ولكن دعني أعود مرة أخرى إلى دكتور إبراهيم لتقييمه عن الجهود المبذولة من قبل الحكومة السودانية لرفع حجم هذه المعاناة التي تسببت بها هذه الحرب الدائرة حتى هذه اللحظة. دكتور إبراهيم.
2: نعم، الحصار الجوي الذي فرضته هذه الجماعة على مدينة اللبيض كرس لواقع صحي مأساوي للأسف الشديد، لكن من خلال التقدمات التي حققها الجيش السوداني والسيطرة أو طرد جماعة الدعم السريع من مدينة جبرة الشيخ وكذلك مدينة البارة وكل الطريق الصادرات الذي يربط الخرطوم

0: بولاية شمال كردفان وبمدينة البيض، أعتقد أنها خطوات مهمة تؤمن تدفق المساعدات لهذه المدينة. لكن كما ذكر الأستاذ عامر أن الخطر هو خطر المسيرات، والحكومة السودانية من خلال إبعاد جماعة الدعم السريع من الحواضر التي تحيط بمدينة الأبيض، أعتقد أنها ستتمكن من توفير الخدمات لمدينة الأبيض المحاصرة جويا. لكن في الآونة الأخيرة أعتقد أن أيضا التمويل الذي تراجع بنسبة 50%، ربما الحكومة تحاول أن ترمم هذه الفجوة من خلال تحشيد الجهود الإقليمية والدولية. هناك دول كالمملكة العربية السعودية وتركيا يقوم بأدوار رئيسية في إمداد السودان بالمواد الصحية، ولا سيما المملكة العربية السعودية تقوم بعملية تأهيل المستشفيات. أعتقد إيصال المساعدات إلى مدينة الأبيض أمر ضروري، والحكومة السودانية تسعى من خلال تحشيد الجهود المحلية والجهود الإقليمية والأممية كذلك من أجل توفير الخدمات للمواطنين في مدينة الأبيض.
1: يعني أمام هذه الكارثة الإنسانية دكتور إبراهيم، يعني اسمح لي في المقاطعة، أمام هذه الكارثة التي وصفت بالأسوأ من قبل يونسيف من قبل الأمم المتحدة، حقيقة التحركات، ما هي التحركات الحقيقية الفعلية لدى الحكومة السودانية لكي ترفع جزء من هذه المعاناة أمام كل هذه التطورات العسكرية التي تحيط بولاية بإقليم شمال كردفان لا سيما بمدينة الأبيض وما يحيط بها من بلدات؟
0: نعم، عندما شخصت الحكومة السودانية الأزمة الإنسانية وحاولت أن تحشد كل الجهود المحلية والإقليمية، فتحت مسارات ومطارات محددة لإيصال المساعدات للمواطنين في مختلف مدن السودان، وخصوصا في المواقع التي تسيطر عليها جماعة الدعم السريع. تركت الحكومة السودانية معبر أدري فاتحا حتى تنساب المساعدات لجماعة الدعم السريع، ولكن جماعة الدعم السريع مساعدات المواطنين في قبضة جماعة الدعم السريع. الدعم السريع تعمل على استغلال هذا المعبر لتمرير الأسلحة وإمدادات الوقود لصالحها من أجل مقاتلة الجيش السوداني. بالرغم من ذلك الحكومة السودانية فتحت المجال لمعبر أدري وفتحت أيضا مطارات أخرى. تركيز الحكومة الأساسي هو كيفية إزاحة الخطر الأمني حتى تنساب المساعدات الإنسانية بصورة سهلة. هناك مقاربات واضحة وضعتها الحكومة، هو أن الذي تسبب في هذه الكارثة الإنسانية هي جماعة الدعم السريع، وإزاحة هذه الجماعة ضروري حتى تنساب المساعدات. الجماعة ارتكبت مجازر في أكثر من جبهة، ارتكبت مجازر في مدينة الفاشر ومن قبلها في مدينة الجنينة، وأيضا الآن ترتكب عملية انتقام ممنهجة من الأماكن التي تنسحب منها من منطقة شمال كردفان. منطقة شمال كردفان على ما أعتقد أن 90% منها تحررت، هناك تركيز على منطقة غرب كردفان، منطقة النهود والخوي ومحيط هذه المنطقة. بالتالي الحكومة السودانية ترى بأن التقدم العسكري سيسهل عملية انسياب المساعدات الإنسانية. هذه الرؤية هي التي تنطلق منها الحكومة السودانية. أيضا هناك تفعيل للمنظمات الأممية من خلال فتح مكاتبها في مدينة الخرطوم وفي العاصمة الخرطوم، والتنسيق معها من أجل إيصال المساعدات للمواطنين في غرب السودان. هذه المساعي تقوم بها الحكومة بصورة حثيثة، وتعمل على إيصال المعاناة من خلال عرض المأساة التي يعاني منها الشعب السوداني في منطقة كردفان وفي منطقة جنوب كردفان كذلك وفي منطقة دارفور بشكل عام. جهود الحكومة واضحة، وإيصال المساعدات هو أمر ضروري تبتغيه الحكومة السودانية من خلال تنسيقها مع الجهات الخارجية.
1: سأوضح منك أكثر دكتور إبراهيم عن أبرز التحديات وكيفية التعامل لدى السلطات السودانية معها، ولكن دعني أعود مرة أخرى إلى السيد عامر. لماذا برأيك التركيز على مدينة الأبيض سيد عامر في هذا التوقيت تحديدا؟
2: قبل أن أجيب على هذا السؤال لو سمحت لي، هناك ملاحظة على ما تفضل به ضيفك الكريم حول أثر هذه الحرب والعمليات، يعني عمليات إعانة المواطنين على العودة وغيرها. هناك ثلاث ركائز أساسية يجب أن نحيط بها. أن هذه الكارثة الإنسانية التي دخلت كل بيت وتأثر بها كل السودانيين ونزح ولجأ أكثر من 17 مليون سوداني من منازلهم، هذه الكارثة كانت بسبب الدعم السريع، ولكن هناك مناطق، كل المناطق التي دخلتها القوات المسلحة بدأت الحياة تعود فيها تدريجيا. هناك عودة طوعية لأكثر من 8 مليون سوداني إلى مناطقهم في ولاية الخرطوم، في ولاية الجزيرة، في ولاية

0: السناف في ولاية النيل الأبيض، حتى في بعض مناطق ولاية شمال كردفان، وبالتالي هناك أثر إيجابي لتقدم القوات المسلحة على مسرح العمليات، لأن كل منطقة يتقدم فيها الجيش تعود فيها الحياة إلى طبيعتها تدريجيا. هناك صعوبات صحيح متعلقة بالطاقة مع ضرب محطات الطاقة المختلفة، هناك صعوبات في إعادة تشغيل المرافق الأساسية كالمستشفيات وغيرها، ولكن هناك عودة للحياة واضحة. أنا أحد الأشخاص الذين عادوا، كنت في إسطنبول يعني بعد بداية الحرب بفترة، الآن أعيش في السودان منذ أكثر من عام، وأتواجد الآن في الخرطوم. هذه مشاهد يعني نغلتها حتى شاشتكم. الأمر الثاني المهم إدراكه هو أن المعاناة الحقيقية هي عند المواطنين الذين يتواجدون الآن في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، ولذلك مشكلة الأبيض الآن الإنسانية مرتبطة بالنزوح إلى مدينة الأبيض، وليس النزوح من مدينة الأبيض نتيجة تهديدات الميليشيا. مدينة الأبيض آمنة يعني يسعى إليها المواطنين من غرب كردفان، هذه المناطق التي يسيطر عليها.
1: ولكن يعني سيد عامر، لماذا التركيز الآن عسكريا والمعارك الآن تدور في محيط الأبيض؟
0: هو طبعا الأبيض يعني نجاح القوات المسلحة في التحرك من الأبيض غربا هو معناه الدخول إلى ولايات دارفور الخمسة من البوابة الثانية، هناك دخول لهذا الإقليم المهم وهو إقليم دارفور. هناك رهان على أن الجيش السوداني يجب أن يصل إلى إقليم دارفور، يجب أن يؤمن الحدود الغربية على تماس مع دولة جنوب السودان ومع دولة أفريقيا الوسطى والتشاد وليبيا. وبالتالي تحرك القوات المسلحة من قيادة الفرقة الخامسة في الأبيض غربا من هذا المدخل هو الأقرب إلى دارفور، هو الأقرب إلى شرق دارفور وعاصمتها الضعين، وهو الأقرب إلى جنوب دارفور وعاصمتها نيالا، وهو المدخل الثاني، لأن القوات المسلحة بدأت فعليا في الدخول إلى مسرح دارفور من المنطقة الشمالية عبر الولاية الشمالية، وهناك الآن سيطر على ثلاث محليات في ولاية غرب دارفور التي هي عاصمتها جنينة. فبالتالي التمرد يقاتل هنا، ويتم حشد المرتزقة من داخل وخارج السودان بغرض إيقاف الجيش السوداني وعدم تقدمه إلى الأمام. ليست مدينة الأبيض مستهدفة لكونها مدينة الأبيض، ولكن لأن تحرك القوات المسلحة غرب الأبيض وهو ما يقع الآن فعليا وما تقوم به القوات المسلحة الآن فعليا يعني انهيار حواضن مهمة جدا للدعم السريع، ويعني اكتساح القوات المسلحة لمناطق واسعة بدعم شعبي، لأن هناك مواطنين يتواجدون في مناطق سيطرة للدعم السريع، بمجرد دخول القوات المسلحة إلى هذه المناطق سيتحركوا لمؤادرة القوات المسلحة.
1: وصلت الإجابة واضحة. دعني أعود مرة أخرى للدكتور إبراهيم. يعني دكتور إبراهيم ضيفي من الخرطوم يقول إن مدينة الأبيض لها أهمية بالغة للجيش، وبالتالي قوات الدعم السريع الآن تكثف من عملياتها العسكرية، ما يشكل تحديا كبيرا لدى السلطات لا سيما الحكومة السودانية. كيف تتعامل برأيك الحكومة السودانية مع كل هذه المعطيات التي تشكل تحديا حقيقيا أمامها؟
2: نعم، أهمية الأبيض الجيوسياسية واضحة، وهناك أهمية جيواقتصادية. أعتقد أن قيادة الدعم السريع أو قيادة جماعة الدعم السريع الإرهابية تعمل على الإمساك بسوق المحاصيل، وخصوصا محاصيل الكركديه وكذلك الصمغ العربي، والأبيض معروفة بأنها مدينة المحاصيل. الجيش السوداني من خلال تطهيره طريق الصادرات أعتقد أن هذه المدينة ستعيش حالة من الانتعاش الاقتصادي، وأن الحكومة ستتمكن من تصدير السلع الاستراتيجية التي ينتجها المواطن السوداني في منطقة شمال كردفان. أيضا القوات المسلحة السودانية من خلال إبعاد جماعة الدعم السريع من منطقة غرب كردفان هي أيضا مهمة حتى يتقدم الجيش السوداني أو يكمل وثباته تجاه إقليم دارفور. عملية فتح التعدد الجبهات أيضا من ضمن الأشياء التي وضعتها أو ضمن الخطط التي وضعتها القيادة العسكرية للجيش السوداني، أن تفتح جبهة في منطقة غرب دارفور وكذلك شمال دارفور ومن ناحية جنوب كردفان. هذه كلها ربما تعمل على تشتيت تركيز جماعة الدعم السريع التي تواجه تحديات كبيرة. لذلك لذلك الجيش السوداني من خلال دفع الخطر من مدينة الأبيض يستطيع أن يقود عمليات متقدمة تجاه هذه الحواضر وهذه المواقع التي تتواجد فيها جماعة الدعم السريع. أيضا هناك الجيش يعمل على استغلال وضعية أو وضعية

0: منطقة اللبيض باعتبارها منطقة أو مدينة مهمة ذات قيمة اجتماعية كل السودان فيها. لذلك إبعاد الخطر الدعم السريع عنها أمر ضروري للحكومة السودانية. لذلك أعتقد أن الخطط التي وضعتها القوات المسلحة السودانية هو نعم هناك خطر المسيرات قائم، لكن بالأساس الحكومة السودانية هدفها الأساسي أنه يكون حالة من التأمين المتقدم لهذه نعم. المدينة، إزاحة الجماعة الدعم السريع من منطقة مسيالة والمناطق التي تقع غرب اللبيض، أعتقد أنه أمر مهم جدا. في المقابل جماعة الدعم السريع تعمل على التشكيل التهديد أو تشكيل الحضور من خلال تسجيل الحضور من خلال استهداف مدينة اللبيض بصورة متكررة، لكن الجيش السوداني أعتقد من خلال الخطط التي وضعها مؤخرا أنه يقوم بخطة حثيثة لإزاحة خطر هذه الجماعة. وأيضا هناك تحركات أخرى استخباراتية يقوم بها الجيش السوداني من أجل تفكيك جماعة الدعم السريع من الداخل.
1: أعود إليك مرة أخرى سيد عامر، يعني من واقع المآلات التي تبلورت وتحققت للجيش من مكاسب بسيطرته على بعض المناطق وكذلك الانشقاقات في صفوف الدعم السريع، أتراها مؤشرا لانتهاء هذه الحرب أم ترى أن يمكن قراءة السقف الزمني لانتهاء هذه الحرب؟
2: وطبعا هذه الحرب يجب أن لنقرأ نهاياتها يجب أن نستوعب الحقائق الثلاثة. الحقيقة الأولى أن هذه الحرب المحرك الأساسي فيها هو العامل الخارجي. صحيح هناك مشاكل في السودان، حركة تمرد حاولت أن تستولي على السلطة، ولكن هذا الحراك الداخلي الذي أفسد الأمن القومي السوداني هو بمشروع تدخل خارجي بامتياز، وهذا ما أثبتته الأيام بهذا الدعم المتواصل، تورط شركات ودول وحدود وهذا التدفق الهائل للسلاح والعتاد والمرتزقة من أكثر من 11 دولة، وحتى من خلف البحار يعني كولومبيين وغيرهم وجدوا وقتلوا وأسروا في الميدان. وبالتالي هذه الحرب لديها مدخل خارجي، المدخل الخارجي هو الذي يعمل على استدامة حالة الحرب في السودان. لكن القوات المسلحة أنجزت موعودها بانتصار كبير، أمنت الدولة السودانية من الانهيار، لأن هذا التمرد كان في مركز الدولة السودانية في عاصمة الدولة السودانية، وكانت الوحدات الأساسية للجيش السوداني تحت ضغط الحصار. الآن الجيش السوداني هو الذي يبادر وهو الذي يحرر، وكل منطقة يحررها الجيش السوداني يحافظ عليها وتعود فيها الحياة إلى طبيعتها، وبالتالي نحن نرى مؤشرات إنهاء حالة التمرد في السودان.
1: نعم.
2: ما يساعد على ذلك هو استيعاب المدخل الخارجي الذي يتدفق عبره السلاح، وهذا واضح جدا بالتسهيلات من دولة الإمارات والتسهيلات التي تلاقى على الحدود. الأمر الثاني الذي يجب أن نشير إليه وهو تفتت هذه الميليشيا من الداخل. هناك انهيارات كبيرة في هذه الميليشيا، نجحت القوات المسلحة جهاد المخابرات السوداني في تفتيت هذه الميليشيا وانهيار داخلي بانضمام وانسلاخ عدد من قادة هذه الميليشيا للجيش بدءا من قوات مؤثرة كدرع السودان.
1: وصلت الفكرة واضحة. سؤال أخير توجه به للدكتور إبراهيم في أقل من دقيقة. دكتور إبراهيم معذرة سيد عمرو لضيق الوقت، يعني هناك دور للوساطة يلعب من قبل تركيا ومن دول أخرى، وهناك مبادرات لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، أين وصلت كل هذه المساعي الخارجية؟
0: نعم، هذه المساعي وضعت أطر واضح وتصورات واضحة عرضت للدولة السودانية. الدولة السودانية بدورها ردت على المبادرة الأمريكية التي يقودها مسعد بوليس، قالت بأن الحدود والوحدة الأراضي السودانية خط أحمر، الجيش السوداني مرجعية أساسية، القوات المسلحة السودانية هي الوعاء الجامع لكل القوات التي تشكلت في هذه المرحلة. الأمر الثاني أن لا يكون هناك مكان للدعم السريع في مستقبل الدولة السودانية، وخصوصا عائلة دقلو التي استغلت الشعب السوداني واستغلت موارد الشعب السوداني لتكوين إمبراطورية تخص عائلة دقلو. لذلك المبادرات هذه من قبل الحكومة السودانية مقبولة، أن السلام يتأتى برغبة وإرادة سودانية.
1: أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك الباحث في الشؤون الأفريقية رئيس منصة دراسات الأمن والسلام دكتور إبراهيم ناصر عن هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل، كنت معنا من قراءة. والشكر موصول لضيفي من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي السيد عامر حسن عباس، كنت معنا من الخرطوم. وشكر موصول للنظرة الكرام في نهاية هذه الحلقة، تحية مني وإلى اللقاء.

0: مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم أحدثكم من مدينة إسطنبول لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج قصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم. القرويين في قلب مدينة فاس المغربية، أقدم جامعة في تاريخ البشرية، درس فيها علماء وأدباء وفلاسفة كبار من قبيل ابن خلدون وابن رشد وابن زهر وابن باجة وغيرهم. ووفقا لليونسكو وموسوعة جينيتس، فالجامعة تعد أقدم مؤسسة تعليم عال تدرس فيها شتى العلوم والتخصصات، وهي أول جامعة منحت إجازة في الطب في العالم، واليوم نرصد استمرار نشاطها العلمي في التقرير التالي.
1: ما فتئ صوت الآذان يرفع كل يوم من هذه المئذنة المربعة البيضاء، نداء عبادة وعلم في معلمة القرويين. هذه أقدم جامعة في تاريخ البشرية، تحكي قصتها عن إرادة امرأة شيدتها في قلب فاس العتيقة. في عام 245 للهجرة الموافق ل 859 للميلاد، اهتدت فاطمة الفهرية سليلة عقبة بن نافع فاتح تونس ومؤسس القيروان، بعد أن نزحت إلى فاس بمعية أهلها وطاب مقامهم فيها، إلى تأسيس جامع القرويين من حر مالها الذي ورثته عن أبيها وزوجها، وصامت طوال فترة البناء. تحول المسجد إلى صرح علمي عظيم، أسس أول نظام جامعي حديث يمنح الدرجات العلمية في الفلك والمنطق والفكر الإسلامي والفلسفة والحساب وشتى العلوم، وفيه سلمت أول شهادة في الطب بداية القرن 13 الميلادي.
2: العناصر التي كونت الجامعة هي موجودة بجامعة القرويين من خلال كثرة التخصصات العلمية، والتخصصات العلمية الدقيقة جدا في الطب وفي الفلك وفي الرياضيات وفي الجغرافيا، بالإضافة إلى يعني العلوم الدينية من حديث وفقه. جامعة القرويين هي خزان ظل يعطي عبر قرون للعالم الإسلامي من خلال علمائه الذين انتشروا في الأرض، بعضهم ذهب إلى الأندلس وبعضهم ذهب إلى مصر.
1: بني الجامع في عهد الأدارسة على الطراز الأندلسي، ونال رعاية كافة الحكام الذين توالوا على حكم المغرب من المرابطين والموحدين والمرينيين والوطاسيين والسعديين فالعلويين، وحرص كل منهم على أن يترك أثره. دول عديدة تعاقبت على حكم المغرب، فيما بقيت القرويين مذ شيدت إلى اليوم شامخة وشاهدة على عصور أنجبت منارات المعرفة الإنسانية. ابن خلدون وابن زهر وابن باجة وابن الخطيب وكثير غيرهم، جميعهم مروا من هنا. ارتبط اسم القرويين بأعلام أفذاذ وأقطاب كبار درسوا ودرسوا فيها، مثل الجغرافي الشريف الإدريسي والنحوي ابن أجروم وابن البناء أشهر علماء الحساب في عصره ولسان الدين الخطيب. لم تقتصر هذه الجامعة على بذل العلم للعالم.

0: الفيلسوف موسى بن ميمون اليهودي الأندلسي وبابا الفاتيكان سيلفستر الثاني، وهو من أدخل الأرقام العربية إلى أوروبا، ومن فكة القرويين إلى الآن منارة علمية يأتيها من شتى الأرجاء طلاب علوم الشريعة واللغة العربية.
1: كنت أعرف الجامعات في العالم، ولكن أنا الذي اخترت قرويين لما أشرت إليها الآن، يعني من العلوم والآداب وامتيازات التي تتميز بها جامعة القرويين. لذلك هاجرت وتركت الأهل والكل لأجل الالتحاق بجامعة القرويين.
2: قدمت من بلاد إندونيسيا، بلاد بعيد من المغرب، لكن على الأساس أن أدرس في هذه الجامعة العريقة وأتذوق على العلوم التي موجودة في هذه الجامعة العريقة، فهذا شرف لي.
0: في جامعة القرويين خزانة تضم أندر المخطوطات وأرفعها قدراً، وهي تعد بذلك من أقدم وأغنى المكتبات في العالم. تتيح هذه الخزانة للدارسين والباحثين ما يصل مجموعه من المخطوطات والكتب الثمينة إلى أكثر من 45,000.
3: مخطوطات خزانة القرويين هي من أصح النسخ ومن أندرها، وفي بعض الحالات هناك بعض النسخ لا يمكن أن نجدها إلا في خزانة القرويين. وأصل هذه المخطوطات هو يعود بالدرجة الأولى أيضا إلى سلاطين، أنه أكثر من 90% من مخطوطات خزانة القرويين كانت في ملكية سلاطين الدولة المغربية. أيضا هناك مخطوطات حبست على خزانة القرويين من طرف مؤلفها، مثلا كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر لعبد الرحمن بن خلدون، فهذا الكتاب قام عبد الرحمن بن خلدون بتحبيسه بنفسه على خزانة القرويين.
0: هكذا ظلت القرويين تصل تاريخها العريق بحاضرها البهي، وتحفظ مكانتها العظيمة صرحا دينيا وروحيا فريدا وقبلة للعلم لا ينضب عطاؤها. على مدار 12 قرنا إذن امتد إشعاع القرويين، وظلت موطنا لحركة علمية وفقهية ومعرفية غنية ونشطة، وفد إلى حصنها علماء وأدباء وشعراء وفلاسفة من الشرق والغرب وطلاب علم من شتى المشارب. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة فاس شمال شرق المغرب.
4: منطقة ريفية أقصى الشمال التونسي تسمى سجنان، خطت نساؤها اسمها في ذاكرة البلاد، ووجدت مكانا لها في قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، فببراعتهن في تطويع الطين وصقله ليصبح لاحقا تحفة فنية مزينة بألوان طبيعية خالصة، تصور النساء هنا مع بساطة الإمكانيات على حماية حرفتهن من الاندثار، بل يسعين إلى شيوعها والتمكن من تصديرها إلى الخارج.
5: من منزلها تخرج حليمة كل مدة إلى مناطق بعيدة وأحياناً إلى الجبال للتنقيب عن الطين الأحمر، تقطع كيلومترات طويلة حاملة سطلاً ومعولاً. هي واحدة من بين النساء الكادحات يقطن بسجنان، وهي منطقة ريفية في أقصى الشمال التونسي. هنا تفصل حليمة التراب والحجارة عن الطين، عملية معقدة ومتعبة تليها مراحل أصعب. رغم ذلك تستقبل حليمة زائرها بابتسامة ملؤها الرضا والاعتزاز.
6: الطين بعيد علينا برشا من الجبل اللي نجيبوه، ونجيبوه على ظهورنا بصعوبة، ويلزم زادا ننشروه ومن بعد ننفخوه ونصفوه بالغربال بالمنفذة على الوسخ وعلى الحجر باش ما كيف يجي في القطعة يفسدها تتكسر. نحب هالخدمة وما نجمش نقعد برشا، مثلا ما نخدمش يلزمني نخدم، نحبها مش كان مورد رزق بركة، محبة. وعلى تعلمت بنتي ولات تخدم زاد، وراجلي يخدم، ولادي زاد عندي ولدي يخدم.
5: بدورها تشبثت هاجر بأصول مهنة أمها وجدتها وكافة نساء عائلتها، فهي امتداد لجيل من الحرفيات وحاميات هذا التراث الضارب

0: القدم.
1: رحلة شاقة تقوم بها نساء سجنان للوصول إلى الطين الأحمر واستخراجه هي خبرة وشغف ورثنه عن أمهاتهن وتشبثن به رغم الصعوبات.
0: بتجاعيد تروي متاعب الزمن وأيد تراكمت عليها خبرات عقود طويلة، ها هي الجدة جمعة تبدأ في وضع بصمتها على هذه الأواني والمجسمات بكل حب وتفان. فبعد عجنها وترطيبها وتشكيلها تزين بنقوش مختلفة ورسومات تحكي نمط حياة الأولين، لتلون بعد ذلك بألوان طبيعية خالية من الإضافات، ثم تنتهي الرحلة بالمرحلة النهائية وهي الحرق.
2: من عام 70 في المهنة هذي ويجوا الناس يهزوا من عندي ويسجعوا فيا ديما يقولوا لي عاودي يخدمي حاجات كما هكا نهزوا من عندك نشري. وتعلمت بنتي المرة الأولى معايا بنتي تعلمت، وبنتي علمت البنات كانت هذي وكانت الأخرى، والأكثر يتعلموا عليني هني بحذاك واللي ينجموا يخدموا ويزينوا ويملسوا ويحموا يطيبوا معه الأرواح.
0: الجدة جمعة لها الفضل في التعريف بهذه الحرفة، وقد أصبح لها علامة تجارية خاصة بها، وحصلت على الوسام الرئاسي لجهودها في الحفاظ على تراث الأجداد.
2: ناية فرحانة بالخدمة هذي بالمهنة هذي، وعلمت بناتي وكنايم تعلموا علي وخليتها لهم للهم. إن شاء الله ما تضيعش ما تمشيش.
0: على أعتاب المنازل تفترش هؤلاء النسوة الأرض ليبدأن رحلة طويلة في صنع الفخار، فبفضلهن ذاع صيت البلدة بعد إدراج فخارياتها ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي لليونسكو عام 2018. مجمع سجنان لصناعة الفخار الذي أنشئ عام 2012 ويضم أكثر من 100 حرفية يسعى للإحاطة بهن والتسويق لمنتجاتهن في الخارج وضمان تواصل العطاء بين الإنسان وأرضه.
3: سجنان منطقة تعاني من التهميش والفقر، والنساء هذوما اليوم نجحوا أنهم يخلقوا موطن رزق لرواحهم، طوروا من الخدمة هذية، والهنا جاء دور المجمع سجنانية، خلق نقاط بيع على النساء وعاونهم مع التسويق وأطرهم ويحاول يمكنهم أنهم يوصلوا المنتوج متاعهم هذي العالمية، ومن خلال زادة إقامة معارض لمساعدتهم وتسويق المنتوج.
0: أما هنا على حافة الطريق فنجد محلة صغيرة تمثل مصدر رزق للكثيرات، لا تعج بالزبائن عادة سوى مع اقتراب شهر رمضان المبارك أو عيد الإضحى.
1: فخار سجنان حكاية فن أوصلته نساء الجبال من أقصى الشمال التونسي إلى التراث العالمي، حكاية بلدة نائية حفرت اسمها في ذاكرة البلاد وأبت أن يخفت بريقها رغم مرور قرون. رحمة صياري، تريتي عربي، سجنان، تونس.
4: من بين ركام الأبنية التي أنهكتها سنوات الحرب وفي قلب الشوارع التي عاشت تفاصيل الحصار والتهجير، يأبى النبض الصناعي لمدينة سقبة في ريف دمشق أن يتوقف هنا في هذه المدينة التي نالت عن جدارة لقب عروس المفروشات، تحرس هوية ثقافية وتراث دمشقي عريق انتقل من حارة الشام القديمة ليجد في الغوطة الشرقية مستقراً وروحاً جديدة تتحدى النسيان.

من بين الأبنية التي أنهكتها سنوات الحرب، ومن بين الشوارع التي عاشت الحصار والتهجير، يختبئ في مدينة سقبة كنز صناعي حافظ على نبضه رغم كل ما مر به من ظروف قاسية. مدينة عرفت لعقود طويلة باسم عروس المفروشات في ريف دمشق، واشتهرت محلياً وإقليمياً بإنتاج الأثاث الدمشقي الفاخر الذي جمع بين جودة الصناعة ودقة الحرفة وجمال التفاصيل.

0: هنا لا تصنع غرف النوم والمفروشات فحسب، بل تحفظ هوية ثقافية كاملة يحاول أبناء المدينة صونها جيلا بعد جيل باعتبارها جزءا من ذاكرة المكان وروحه.
1: هاي الاطعمات يعني صاروا اللي بيشتغلوها قلال، يمكن نحن اخر جيل عاد يشتغل بهالقطع هاي، ما عاد فيه، عرفت كيف؟ بده صبر هاي القطع، يعني هذا الشغل اللي يطلع بده صبر، بده جهد، سواء نجاره، حفر، جمع، مسواء الخشبه.
0: لكن قصة هذه المهنة لم تبدأ في سقبة، فجذورها تعود إلى أحياء دمشق القديمة، وتحديداً باب توما والقيمرية، حيث ازدهرت صناعة الأثاث الدمشقي لعشرات السنين قبل أن تنتقل تدريجياً إلى سقبة التي تحولت مع الوقت إلى مركزها الأبرز.
2: بعد سنة 2000 تقريباً ازدهرت المهنة بشكل كبير، وأنا بذكر تماماً كل أهل المنطقة، يعني أهل المصلحة، كل صدرنا بضائع لكل دول العالم، يعني الصالات أو الورشات صدرت بضائع لكل دول العالم، بالخليج، بأوروبا، بكل دول العالم. يعني طبعاً هذا السبب أنه سبب الجودة، يعني هاي الجودة ما بتنوجد بغير مناطق، يعني سبحان الله. وازدهرت الحمد لله، وحتى بال 2008 صار عندنا مهرجان، يعني اشتغلنا على مهرجان، وصار مهرجان للمنطقة، وأخذت سقبة جائزة جينيس بتصنيع المفروشات والموبيليا.
0: في كل قطعة تنجز داخل هذه الورشات حكاية مختلفة، فهنا ما زالت اليد البشرية تحتفظ بالدور الأهم في صناعة التفاصيل الدقيقة، من النحت والحفر والزخرفة إلى عمليات التشطيب النهائية. ويرى كثير من الحرفيين أن القيمة الحقيقية للقطعة لا تكمن في مادتها فقط، بل في الروح التي تتركها يد الصانع فيها. قطع تستحضر التراث الدمشقي القديم، وتحمل في تفاصيلها ملامح البيوت الشامية التي بقيت حاضرة في الذاكرة رغم تغيير الأزمنة.
3: صناعة المفروشات والموبيليا في مدينة سقبة بريف دمشق شهدت انقطاعا شبه كاملا بين عامي 2011 و2024، ولم يقتصر حضورها خلال تلك السنوات إلا على نشاط خجول فرضته ظروف الحرب والحصار والتهجير. ومع عودة الاستقرار تدريجياً، بدأ الحرفيون وأصحاب الورشات بالعودة إلى مهنتهم التي اشتهرت بها المدينة لعقود.
0: عقب مرحلة التعطيل التي عاشتها سقبة، تعود الورشات إلى الحياة في محاولة لإحياء واحدة من أبرز الصناعات التي ارتبط اسم المدينة بها. ما يميز هذه الصناعة في سقبة أنها تكاد تشكل منظومة إنتاج متكاملة داخل المدينة نفسها، فنادراً ما تحتاج الورشات إلى الاستعانة بخدمات من خارج المنطقة، إذ تتنوع مراحل الإنتاج بين النجارين والدهانين والمنجدين وصانعي الزخارف والإكسسوارات ومُوردي المواد الأولية.
4: المصلحة هي بتعبر عن هوية بلد، هي عائد أو المدخول، بتمثل مدخول مادي لسبعين ألف نسمة، يعني من بداية ما بيخلق الطفل هون بيبعتوه أهله على المصلحة، فيا بيكون نجار يا بخاخ يا منجد إلى آخره من ضمن المصلحة. بالإضافة أنا بدي أحكي فكرة عن أنه الشيء اللي بيميز الصناعة السقبانية عن باقي يعني الصناعات الأخرى، لأنه نحن عنا هون في تقنية وجودة وحرفة يدوية ما دخلت المكنات، فكل شيء بينشغل بأي قطعة من الأثاث المنزلي من البسمار لآخر قطعة فيه هو يدوي، فبيعطيه جمالية يعني ورونق أعلى من ما يكون مشغول بالمكنات. بالإضافة أنه يستخدم فيه أتقل الخامات من الخشب والقماش والإسفنج إلى آخره، فما عنا نحن مستوى تجاري، فهذا اللي ميز سقبة أو الصناعة السقبانية السورية عن باقي بلدات سوريا ودول العالم حتى.
0: ولم تعد صناعة المفروشات محصورة داخل سقبة فقط، بل بدأت الورشات والمعارض بالتوسع نحو المدن والبلدات المجاورة مثل كفر بطنة وعربين، الأمر الذي منح منطقة الغوطة الشرقية طابعاً صناعياً متنامياً على المستويين المحلي والخارجي، وجعلها مقصداً أساسياً للزوار.
5: والله أنا جاي من الشام، يعني صار أنا مقيم برا بالخارج مو هون، ورغم ذلك يعني بشوف في شغلات كتير شفتها باليوتيوب بالسوشيال ميديا، يعني في شغلات كتير يعني عجبتني صراحة، بالضاهي حتى أوروبا يعني صراحة، يعني ما شاء الله تقنية رائعة وفي لمسات فنية بتحسها يعني بسقبة يعني ما شاء الله. ونحن كسوريين لازم نشجع يعني المنتج السوري لحتى يصير في فرص أيدي عاملة لحتى العالم، لأنه نحن خارجين من أزمة.
0: بالنسبة لكثير من أبناء سقبة، لم تعد هذه المهنة مجرد وسيلة للرزق، بل شغف يومي وذاكرة جماعية وهوية ارتبطت بالمدينة. وبين قطعة خشب تدخل إلى الورشة وأخرى تخرج منها عملا فنيا متكاملا، تستمر سقبة في كتابة قصتها من جديد، مدينة أعادت بناء نفسها بالحرفة وحافظت على تراثها بالإصرار، وما زالت تراهن على أن الخشب ليس مادة تشكل فحسب، بل ذاكرة تنبض في التفاصيل وهوية تبقى ما بقيت الحكايات تروى بين أليافه.
3: الحركة التجارية والصناعية تعود من جديد إلى مدينة سقبة بوتيرة متسارعة، تزامناً مع عودة سكانها عقب سنوات من التهجير، لتدخل المدينة مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار، مستندة إلى إرثها الصناعي وحرفيها الذين يعيدون اليوم رسم ملامح الحياة الاقتصادية من جديد. محمد السباعي، ترتي عربي، مدينة سقبة، ريف دمشق.
6: بعيداً عن صخب الحداثة وما جرت على صنوف العمارة من تغيير، ما زال جامع بتشاهي في لاهور الباكستانية مزهواً بحلته القديمة التي تروي تاريخ هذه الأرض وتفاعل البشر مع مائها وترابها وهوائها لإنتاج هذه التحفة المعمارية الخالدة. البقية في هذه القصة.

0: وسط شوارع مدينة لاهور، إحدى أكثر المدن الباكستانية ازدحاماً، لا يملك المار بهذا المسجد إلا أن يتساءل عن تاريخه. فتلك القباب التي تشبه قباب تاج محل، واللون المميز والساحات الواسعة والأسوار المزينة بالزخارف الإسلامية، كلها أمور تثير الفضول لدى من يرى هذا المسجد الذي يعرف باسم مسجد بادشاهي، أي المسجد الملكي أو مسجد الملك.
1: نحن في مسجد بادشاهي، وهو ثاني أكبر مسجد في باكستان بعد مسجد فيصل في إسلام أباد، الذي بني قبل 40 سنة بالطرق الحديثة. ولكن هذا المسجد الملكي بني منذ 350 عاما بمواد البناء في ذلك الوقت في عهد الإمبراطور المغولي السادس، وقد استمر بناء المسجد 3 سنوات.
0: وقد مر المسجد بمراحل متعددة من الإصلاحات والترميمات خلال القرون الماضية ليبقى على هذا الشكل المشابه لما كان عليه حين بنائه. ويجدر الذكر أن المسجد يتميز باستخدام مواد البناء الطبيعية الصديقة للبيئة.
1: أعيد ترميم بناء المسجد بين عامي 39 و60 من القرن المنصرم. بعض المباني رممت خلال حكم الإنجليز

للمنطقة، والآخر بعد استقلال باكستان، إضافة إلى إعادة بناء بعض الأجزاء. وهناك حقيقة مهمة حول هذا المسجد والمباني التي أنشأت في عهد الإمبراطورية المغولية، وهي أنهم استخدموا مواد طبيعية وحولوها لمواد بناء، فاستخدموا التراب والصمغ وزيت جوز الهند وبقايا الأشجار لتشكيل قطع البناء.

0: وسط مدينة لاهور العريقة، يعتبر مسجد بات شاهي محطة مهمة للزائرين ومعلما إسلاميا شاهدا على ما تعاقب من قوى في حكم هذه المدينة.
1: يزور مسجد بات شاهي قرابة 5000 شخص يوميا، ويزيد هذا العدد خلال شهر رمضان والأعياد الإسلامية، إضافة إلى العطل الرسمية التي تفتح الباب لزيارات العائلات والشباب.
2: هذا المسجد مميز من حيث البناء والقيمة التاريخية، كما ترون لونه مميز ومساحته شاسعة، يتسع لعدد كبير من المصلين، كما أنه من أقدم مساجد باكستان منذ العهد المغولي، وكانت زيارة مميزة مع العائلة.
1: ويرى الشباب في هذا المسجد نافذة على فهم طبيعة الحياة في عهد الحكم الإسلامي لدولة المغول في شبه القارة الهندية الذي استمر لأكثر من 300 عام. ويرى سكان لاهور المعتزون بوجود مسجد بات شاهي في مدينتهم أن هذا المسجد أصبح من أيقونات المدينة الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية بسبب تصميمه المميز والتجربة الدينية والإنسانية والتاريخية التي يعيشها زائره.
0: بين الطراز المعماري الفريد والساحات الواسعة التي تتسع لقرابة 100,000 مصل، يبقى مسجد بات شاهي أيقونة لاهور الإسلامية الأبرز. حيث الناصر، تريتي عربي، من مسجد بات شاهي بمدينة لاهور الباكستانية.
3: وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد، أطيب التحايا، في أمان الله.

ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تتضمن فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، 10 شهداء بينهم قيادي في حماس بغارات إسرائيلية على غزة، وأنباء عن تفاهمات لوقف العمليات العسكرية للاحتلال في القطاع. الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفاة نفط وقاعدة جوية في منطقة ساراتوفا الروسية، ومسؤولون محليون يعلنون مقتل شخصين عقب ذروة تدفق المهاجرين غير المسبوق. إسبانيا تستكمل إنشاء حاجز أمني عائم على الخط الحدودي في مدينة سبتة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة علقت ضربات كانت مقررة على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. في المقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة.
1: فتح فوري لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، ملامح صفقة جديدة أوقفت لأجلها الضربات الأمريكية على إيران أملاً في التوصل إليها، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي حال الإخلال، يهدد ترامب بضرب إيران بما وصفه بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة التي لم تشهد منذ الحرب العالمية الثانية. ترامب قال إن تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران جاء بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعاً إلى اتفاق. ترامب أكد أيضاً أن إسرائيل ملتزمة بعدم شن هجوم على إيران بهدف استكمال الاتفاق، فيما كشفت مصادر مطلعة لأكسيوس عن اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي يحثه على خفض التصعيد إزاء قلق سعودي متصاعد من ماهية رد طهران حال تنفيذ التهديدات الأمريكية. وخلال الساعات الماضية أجرت الدول الوسيطة اتصالات مكثفة في محاولة لإبقاء قنوات التواصل بين طهران وواشنطن ومنع انهيار المسار الدبلوماسي، اتصالات شملت مسؤولين من إيران والولايات المتحدة بموازاة سلسلة اتصالات أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، شملت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. فيدان أكد مواصلة تركيا جهودها لإنهاء الصراعات في المنطقة، فيما شدد عراقجي خلال الاتصالات على استعداد بلاده للرد على أي اعتداء يستهدف سيادتها أو أمنها، محذرا من عواقب أي تحرك عسكري أمريكي أو إسرائيلي أو أي مشاركة إقليمية فيه. لكن في الوقت ذاته ألمح الوزير الإيراني إلى إبقاء باب الاتصالات غير المباشرة، وهو ما يبقي المجال مفتوحاً أمام جهود خفض التصعيد. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن النظام الإيراني يجب أن يتغير، مؤكدا استمرار الضغوط حتى إبرام اتفاق مع طهران. وشدد روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز على أن المقصود ليس بالضرورة تغيير النظام في إيران، في إشارة إلى ضرورة تغيير سلوكه وسياساته، لافتا إلى أن إيران كانت تسعى لامتلاك سلاح نووي وبناء مظلة صاروخية تقليدية لحماية برنامجها، وأن الرئيس ترامب استهدف قدراتها وألحق أضرارا كبيرة بها. وأضاف أن طهران أصبحت أكثر استعدادا لاتفاق بشأن البرنامج النووي والمضائق.

0: ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز الجمهورية الجديدة للدراسات الدكتور حامد فارس. دكتور حامد، أهلا ومرحبا بك. منذ أشهر والأوضاع في الشرق الأوسط تدور فيما يشبه الحلقة المفرغة، هناك موجات من التصعيد، هناك جولات من المفاوضات، وفي النهاية لا يوجد ملامح واضحة لأي حل نهائي. هل نحن اليوم أمام حالة مشابهة أم ربما أمام حالة تكون أكثر تفاؤلا وإيجابية؟
1: أهلا بك يا أستاذ رائد، وأهلا بالسادة مشاهدي تي آر تي عربي. أظن أني نحن نراوح مكاننا، الأوضاع ما زالت في مكانها ولم يتغير شيء. الأمور تدور في حلقة مفرغة كما حضرتك أشرت، الأوضاع برمتها لا يمكن أن نجزم أن هناك بالفعل مفاوضات جادة من خلال الطرفين، سواء من الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني، باعتبار أن هذه الحالة شاهدناها أكثر من مرة، على اعتبار أن الرئيس الأمريكي أكثر من مرة يقدم على أنه سيكون هناك عمل عسكري كبير ضد إيران لإجبارها وإرغامها على قبول الشروط الأمريكية، إلا أنه في نهاية المطاف تخرج الأوضاع عن السيطرة مرة أخرى ويكون هناك تصعيد محدود يتبعه تصريحات أمريكية. وبالتالي أظن أن الإدارة الأمريكية الآن يعني في موقف صعب، أصبح الرئيس الأمريكي في مأزق، خاصة إذا لم يكن هناك بالفعل توصل لتفاهمات حقيقية. لا يمكن أبدا أن يتم اختزال المشكلات الموجودة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني في تصريحات فقط من قبل الرئيس الأمريكي بقرب التوصل إلى اتفاق، لأن الأمور أكبر من ذلك بكثير. لا يوجد أرضية مشتركة بين الطرفين، لا يوجد أيضا رغبة حقيقية من قبل الأمريكي أو الإيراني إلا من خلال فرض كل منهما شروطه على الآخر. الجانب الأمريكي الأمور تعقدت معه، هو الآن يعني يتحرك في اتجاه النقطة الرئيسية في هذه الحرب وهي فتح مضيق هرمز، ولم يشر بأي حال من الأحوال في كافة النقاط الأخرى وهي الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني أو أزرع إيران في المنطقة أو حتى الصواريخ الباليستية. وبالتالي الجانب الإيراني لديه رغبة حقيقية في الوصول إلى فرض رسوم على مضيق هرمز، وبالتالي نحن في مرحلة صدام متأخر. وفي كل الأحوال الأمور لن تحل بأي حال من الأحوال بالعمل العسكري، وده اللي صرح به سواء دان كين أو رئيس القيادة المركزية الأمريكية، باعتبارهم أنهم قالوا للرئيس الأمريكي وبشكل مباشر أن الضغوط العسكرية لن تؤتي أكلها، وبأن القوات الأمريكية استنفذت كافة الضغوط العسكرية باتجاه إيران، وهو في نهاية المطاف لم يحقق الضغوط الحقيقية اللي يرغب الرئيس الأمريكي والشروط الأمريكية التي يرغب الرئيس الأمريكي لتحقيقها.
0: دكتور حامد، ماذا عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الوسطاء، تركيا، باكستان والمملكة العربية السعودية في هذه المرحلة؟ الوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى اتصالات مع نظرائه في هذه الدول، أو مع وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية السعودي وقائد الجيش الباكستاني. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الدول في هذه المرحلة بالذات؟
1: يعني طبعا دائما وأبدا هذه الدول هي دول مهمة ودول وازنة، ولديها رغبة حقيقية في إطفاء النيران في منطقة الشرق الأوسط، ولكن على واقع الأرض أظن أن الأمور بدأت تمثل عبء ثقيل على الوسطاء، لأنه لا يوجد رغبة من كلا الطرفين للوصول إلى تفاهمات وكيف ستتعاطى تلك الدول المفاوضين مع الرغبات الإيرانية بأن يكون هناك فرض للتعريفات أو فرض الرسوم على ناقلات النفط من خلال مضيق هرمز. وحتى كان في مقترح عماني، هذا المقترح كان من الممكن أن يكون نقطة التقاء بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، على اعتبار أن بيقول يعني كان من الممكن أن يكون هناك مسارين، المسار الشمالي والمسار الجنوبي، تمر السفن من المسار الذي ترغب فيه ولا يتم تحصيل رسوم من هذا المسار، والمسار الآخر وهو المسار الإيراني ويتم فرض رسوم بموجب أن هذه الدول تريد أن يقدم لها خدمات لوجستية من خلال هذا المسار. ولكن على واقع الأرض أصبح المفاوضون في موقف صعب، لأن الإدارة الأمريكية في كل الأحوال أحوال تصعد الأمور في ظل أن لا يمكن إغفال دور دولة الاحتلال الإسرائيلي التي ترغب في كل الأحوال في تصعيد الأمور. زيارة كانت لنتنياهو للبيت الأبيض والتقى بالرئيس الأمريكي، ودائما وأبدا عندما يذهب نتنياهو إلى البيت الأبيض نتفاجأ بتصعيد أمريكي ضد إيران، كي وكأن ما يدار في الغرف المغلقة لا يتفق مع
0: وهذه نقطة دكتور حامد، يعني ربما
1: وأمريكا
0: ربما نحتاج إلى التوسع فيها أكثر. التصعيد الذي كان من المفترض أن يحدث لم يكن تصعيدا أمريكيا وإنما تصعيدا أمريكيا إسرائيليا. الإتيان باسم إسرائيل في التهديد بموجة التصعيد الأخيرة، كيف أيضا نقرأ دلالاته؟ وهل هو ناتج أيضا أو من نواتج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى واشنطن؟
1: أنا بشكر حضرتك يا أستاذ رائد على هذا السؤال المهم، لأن بالفعل دي دلالة واضحة على حجم التنسيق

الكبير اللي موجود بين ترامب ونتنياهو، وبأن الأجندة التي والملفات التي كان يحملها نتنياهو إلى البيت الأبيض كان من أولها ضرورة أن يكون هناك ضربات

0: مما جعل هناك اتفاقا أمريكيا إسرائيليا على ضرورة توجيه ضربة لإيران ولمنشأتها النووية. النقطة الأخرى أني في سابق هذا قبل هذا التنسيق وقبل هذه الزيارة كنا نسمع دائما من الرئيس الأمريكي أنه وكان يضغط على نتنياهو لكي لا تكون إسرائيل في المعادلة، ودي كانت دلالة على التصعيد المحسوب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه إيران، ولم يكن لديها الرغبة الحقيقية على توسيع الأمور للحرب الشاملة. ولكن الآن وبعد هذا التنسيق وهذا الإعلان عن أن الضربات ستكون بين الجانب من الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي باتجاه تجاه إيران، دي دلالة قاطعة على أن الأمور من الممكن أن تتخذ شكل أكثر توسعا وأكثر شمولا، وبأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لديهم رغبة حقيقية في توجيه ضربة كما أطلق عليها من قبل الرئيس الأمريكي، وهي ضربة الاستسلام. ولكن في كل الأحوال إيران لن تستسلم، لأن الأمور برمتها الآن أصبح هناك خطورة حقيقية من أن تسقط إيران، لأن تداعيات سقوطها على المنطقة وعلى العالم ستكون كبيرة. لا أحد يستطيع أن يتحمل موجة نزوح وهجرة غير شرعية من الشعب الإيراني باتجاه الدول المجاورة. احنا بنتحدث عن 94 مليون مواطن إيراني، إذا كان هناك موجة هجرة غير شرعية هذا سيؤثر بشكل كبير، وأيضا سيؤثر بشكل أخطر على دول الخليج، لأن كافة المشروعات الاستثمارية الضخمة اللي في المنطقة ستتوقف في حالة سقوط النظام، لأننا سندخل في حالة فوضى خلاقة كبيرة وتؤثر بشكل كبير جدا على الإقليم، ولا أبالغ أنها ستؤثر يعني على العالم.
1: وزير الخارجية الأمريكي لو تسمح لي دكتور حامد تحدث عن أنه ليس مطلوبا تغيير النظام، وإنما المطلوب هو تغيير سلوك النظام، وهذا يعني يتعارض مع ما تم الحديث عنه منذ بداية المواجهات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هل هذه العبارة تغيير سلوك النظام في إطار التعامل مع التداعيات الممكنة لسقوط النظام بالكامل، وهو ربما أمر مستبعد أيضا؟
0: يعني أظن أن التصريحات دائما التصريحات الأمريكية بتأتي كتصريحات مطاطة، بتعطي لنفسها المرونة الكافية لكي يكون هناك تحرك باتجاه مغاير لهذه التصريحات. بمعنى إذا لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من إسقاط النظام، وكان هذا هو الهدف الأول اللي وضع في الأجندة الأمريكية والإسرائيلية، ولكنهم على مدار هذه الحرب لم ينجحوا في ذلك، وبالتالي ننتقل إلى النقطة الأخرى وهي نقطة تقويم النظام أو الخطة البديلة، وهي التصريح بتقويم النظام. ولكن في كل الأحوال هذا لا يتسق مع ما يحدث الآن. الضربة اللي كانت الولايات المتحدة الأمريكية بتعد إليها يا أستاذ رائد كانت ستشمل بشكل واضح البنى التحتية والمنشآت الحيوية والجسور ومصافي النفط وأيضا محطات الطاقة ومحطات توليد الكهرباء، بمعنى أن تدمير إيران بالكامل، وده طبعا سيدفع إيران إلى التصعيد بشكل أكبر. وكان في نوع من أنواع التقارير اللي بتقول أن بدأ يتم التنسيق بين الحوثيين والحرس الثوري الإيراني وبين حزب الله وبين الحشد الشعبي، هذه التكتلات بدأت وتقول أنها ستتحرك في إطار تحركات مشتركة ومجمعة بدلا من تحركات فردية لكل طرف على حدة، وده طبعا هيؤدي إلى يعني إزعاج كبير للولايات المتحدة الأمريكية ولدول المنطقة، وسيؤدي إلى اشتعال المنطقة بشكل كبير، خاصة أن في نقطة في غاية الخطورة وهي نقطة باب المندب اللي بيمر منه 10 أضعاف ما يمر من مضيق هرمز قولا واحدا، سواء سلاسل الإمداد، سواء ليس فقط نفط وطاقة، ولكن كل ما يلزم لكي يعيش العالم، وده يؤثر بشكل خطير جدا على مجمل الأوضاع العالمية، وسيؤدي إلى حالة من التضخم وحالة من الأوضاع الاقتصادية السيئة اللي هيكون لها يعني تداعياتها الكارثية على شعوب العالم.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة المصرية القاهرة، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز الجمهورية الجديدة للدراسات الدكتور حامد فارس. استشهد 10 فلسطينيين بينهم قيادي في حركة حماس، وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية باستشهاد القيادي

0: دي في حركة حماس كمال أبو معيلق وزوجته وإصابة آخرين بقصف لمروحية إسرائيلية استهدف منزلا في حي المشاعلة جنوب دير البلح، كما استشهد 3 أشخاص بينهم طفل بقصف منزل آخر في خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا واستشهد 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف استهدف شقة سكنية غرب مدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة لمسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا، أهلا ومرحبا بك، ضعينا في صورة آخر التطورات والمستجدات.
1: هي سلسلة استهدافات رائد أسفرت عن سقوط 10 شهداء، وما يحدث على الأرض هو مواصلة لمسلسل الانتهاكات والخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار وسط كل ما يروج حول التوصل لتفاهمات بشأن المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. تحديدا لاحظنا ورصدنا رائد منذ إعلان الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضي خارطة الطريق المتعلقة بالذهاب إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وحديثه بأن حماس قد وافقت على هذه الخارطة، على خارطة الطريق هذه، وأن الوسطاء نجحوا في التوصل إلى تفاهمات حقيقية لوقف الحرب على قطاع غزة. نشهد تصعيدا لافتا جدا في الميدان، وكأنما إسرائيل تريد أن ترسل رسائل من خلال هذا التصعيد وأن تقول بأنها غير راضية عن هذا الاتفاق وما تم التوصل إليه من تفاهمات، وتحديدا كهذا ما أشارت إليه صحيفة هارتس العبرية التي قالت صباح هذا اليوم بأن هناك 3 نقاط غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل في هذا الاتفاق وفي خريطة الطريق هذه. أولى هذه النقاط تتعلق بالسلاح، سلاح المقاومة الذي تم التفاهم حول جمعه وتخزينه تحت سلطة وإدارة الإدارة الوطنية لإدارة قطاع غزة أو الحكومة التكنوقراط التي ستدير زمام الأمور، والتي بطبيعة الحال هي هيئة مستقلة تعمل تحت مظلة مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تقول إسرائيل بأنها تريد أن تحيد هذا السلاح وتريد أن تدمر هذا السلاح بالكامل. النقطة الثانية حول ما ترفضه إسرائيل في هذه التفاهمات هو مواصلة الاستهدافات متى شاءت، تريد أن يكون لها حرية في عمليات استهداف عناصر حماس أو عناصر المقاومة الفلسطينية والفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع متى شاءت، وتريد أيضا حرية العمل العسكري في المناطق الصفراء التي ما زالت تسيطر عليها حتى اللحظة وتقدم بها مساحة لا تقل عن 70% من مساحة القطاع. الأمر الثالث هو الدور القطري والتركي، وتضع إسرائيل ملاحظات كثيرة حول ما يتعلق بالدور القطري والتركي، وتقول صحيفة هارتس بأن إسرائيل ترفض وجود أي دور تركي وقطري في إدارة المشهد فيما يتعلق بتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار وخريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه البنود الثلاثة التي نقلتها صحيفة هارتس العبرية حول ما تقف عنده إسرائيل حتى هذه اللحظة وما ترفضه من التوصل لهذا الاتفاق، كنا قد أشرنا بأن الفصائل الفلسطينية قد استشعرت هذا الأمر، ولذلك كان هناك تباين في مواقف الفصائل الفلسطينية حول هذا الاتفاق والتفاهمات الأخيرة التي أجريت في مدينة العلمين المصرية، حيث قالت حركة الجهاد الإسلامي بأنه لا ضمانات حقيقية على وقف إطلاق النار، وهنا ويتعلق الأمر أيضا ببند نزع السلاح البند 8 الذي تحفظت عليه حركة الجهاد الإسلامي. هناك أيضا كامل الفصائل أيدت هذا الاتفاق ولكن تحفظت على إلزام إسرائيل بوقف الحرب ووقف القتل ومسلسل الجرائم والانتهاكات. دعنا نتابع رائد هذا التقرير الذي رصدنا فيه لربما مواقف الفصائل الفلسطينية وتباينها حول ورقة هذا الاتفاق في ظل مسلسل الخروقات اليومية الذي نشهده منذ أيام وحتى هذه اللحظة. حصر السلاح وتخزينه، البند 8 في خريطة الطريق لوقف الحرب على غزة، بند لقي ترحيبا من بعض الفصائل الفلسطينية وتحفظا على صيغته النهائية لافتقارها لضمانات ملزمة بحسب ما أشارت إليه فصائل أخرى.
2: يعني نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني ما دام يرزح تحت الاحتلال فمن حقه أن يناضل ويكافح الاحتلال ووجود الاحتلال، ولكن

0: مسألة السلاح ومسألة المقاومة يجب أن تكون في الإطار الفلسطيني.
1: حركة الجهاد الإسلامي الأقرب لمنهجية حماس العسكرية تحفظت على صيغة البند الثامن لافتقارها لتعهدات صريحة بوقف القتل والانسحاب من القطاع، مؤكدة وجود فرق جوهري بين نزع السلاح القصري وحصره وتخزينه ضمن اتفاق فلسطيني داخلي. وبينما تقول حماس إن خريطة الطريق لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع، تؤكد أنها لن تنفذ التزاماتها ما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق كاملة.
2: خلال الساعات القادمة سيتضح بشكل واضح كيف ستتعاطى إسرائيل مع هذه التفاهمات التي أبدى فيها الجانب الفلسطيني مرونة كبيرة، وأن هذه التفاهمات واضحة ومفصلة كيفية التعاطي مع هذا الأمر فيما يتعلق بقضية الانسحابات إلى المنطقة الصفراء، وأيضا عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة لتهيئة وإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والحكومية لإحداث تغيير حقيقي وفعلي.
1: وبين حالة التفاؤل الحذر والترقب، تجمع الفصائل الفلسطينية على حساسية هذه المرحلة وأهميتها، وتحديدا فيما يتعلق ببنود أخرى كوقف العدوان والخروقات اليومية وتسهيل دخول وعمل اللجنة الإدارية الوطنية وإعادة الإعمار وحصر سلاح الميليشيات المسلحة.
3: ثوابت وطنية وسياسية تبحث عنها الفصائل الفلسطينية في خريطة طريق اتفاق غزة، بينما يبحث المواطن الغزي هنا عن وقف الإبادة المستمرة وتحصيل حقوق إنسانية سلبت خلال 3 أعوام من التجويع والإبادة. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
4: نقلت وسائل إعلام فلسطينية تأكيد المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والوسطاء أن جيش الاحتلال سيوقف تصعيده العسكري وعمليات الاغتيال اعتبارا من اليوم الأحد. وكان ميلادينوف أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال إلى إدارة مدنية في غزة وفق بيان مجلس السلام، مضيفا أن عملية الانسحاب الإسرائيلي يجب أن تتزامن مع التخلص من الأسلحة، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة بدعم القوة الدولية للاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية. ينضم إلينا من بيروت نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك. كيف تبدو تعهدات إسرائيل فيما يتعلق بوقف التصعيد في غزة اعتبارا من صباح اليوم، وإمكانيات تحققها مع البدء بتنفيذ الخطة أو القسم المتعلق بهذا من الخطة؟
5: تحياتي لك وللمشاهدين والمتابعين الكرام ولشعبنا الثابت الصامر في قطاع غزة والضفة الغربية. لا نستطيع حتى الآن أن نجزم بأن الموقف الإسرائيلي جاهز للالتزام بما تم الاتفاق عليه، وخاصة لجهة وقف إطلاق النار ووقف الاغتيالات. وهذه مسألة حتى الآن لا زال العدو الإسرائيلي يمارسها حتى صبيحة هذا اليوم، ولذلك لا نستطيع أن نثق بهذه الضمانات بشكل مباشر. أنا أعتقد أن الفصائل الفلسطينية بمجموعها قدمت حلولا إيجابية وكانت مرنة، لأنها تريد أن توقف حرب الإبادة بحق شعبنا وأن توقف هذه الكارثة الإنسانية. وما جرى الاتفاق عليه أن يتم وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأصفر، أي إلى ما كانت عليه الأمور قبل أن توسع إسرائيل من سيطرتها على 70% من قطاع غزة وأيضا الالتزام

0: بالبروتوكول الإنساني الذي يقول بضرورة إدخال 600 شاحنة من المواد الغذائية والطبية يوميا لقطاع غزة، والشروع في ترميم وإعادة بناء البنية التحتية خاصة، وإدخال مياه الشرب لقطاع غزة، والسماح للأفران وإدخال الطحين لأن تنتج الخبز لأبناء قطاع غزة. وهذا ما كان قيد التوافق ما بين الوسطاء والسيد ميلادينوف في سياق تطبيق خطة الرئيس الأمريكي ترامب. لكن الإسرائيلي لا زال يناور ويضع العصي في الدواليب، ويقول أنه لديه شروط ثلاثة. أولا، لا يكتفي بحصر السلاح بيد اللجنة الإدارية، اللجنة الوطنية، أي باليد الفلسطينية، ويريد أن يدمر هذا السلاح وأن يتخلص من هذا السلاح، وهذا ما هو مرفوض فلسطينيا وفقا لما اتفق عليه. ويريد أن يكون لديه حرية العمل العسكري حتى في المنطقة الصفراء، وليس فقط في الخضراء، حتى لو كانت هناك قوات استقرار دولي وقوات شرطية فلسطينية. وهذا أيضا ما يتناقض مع الاتفاق ومع خطة الرئيس الأمريكي ترامب. وأيضا يريد أن يفرض على الوسطاء موقفه، ولا يحبذ وجود الأخوة القطريين وأيضا الأخوة في تركيا، ولا يحبذ أن يكونوا من لجنة التحقيق الضامنة لهذا الاتفاق، لأنهم يتخذون موقفا متوازنا، وبنفس القدر يتخذون موقفا يرى بوضوح الكارثة الإنسانية لشعبنا في قطاع غزة، ويريد أن يخلص شعبنا من هذه الكارثة، ويريد فعلا أن يخلص المنطقة من أي انفجار جديد نتيجة المشروع الإسرائيلي القاضي بمزيد من القتل والتدمير والإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني، وارتكاب عملية التطهير العرقي بما يتنافى وأمن واستقرار دول المنطقة، خاصة المجاورة لفلسطين بما في مصر أو الأردن، وحتى عموم شعوب ودول المنطقة. لذلك حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك ضمانات
1: طيب
0: جدية،
1: أستاذ علي،
0: وأن
1: يعني لو
0: هناك
1: تسمح لي من
0: تيقن
1: الناحية
0: من أن الإسرائيلي
1: العملية،
0: سيوافق.
1: من الناحية العملية، دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة ودخول قوة الاستقرار الدولية إلى القطاع، أليس من المفترض أنها ستحد من إمكانية الحركة العسكرية لإسرائيل داخل القطاع من الناحية العملية، حتى لو كانت هناك تحفظات إسرائيلية سابقة؟
0: نعم، سؤال وجيه. نحن في الجبهة الديمقراطية ومجموع قوى المقاومة تدعو إلى السماح لإدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة كي تمارس دورها المباشر في تقديم الخدمات وفقا للآلية المقررة لهذه الحكومة والصلاحيات المقررة لهذه اللجنة، وبالتنسيق مع البنية التحتية السابقة للإدارة الفلسطينية. النقطة الثانية، طبعا نحن ندعو إلى إدخال قوة الاستقرار الدولي لأنها الضامنة لوقف إطلاق النار والضامنة للانسحاب المتدرج الإسرائيلي إلى ما بعد الخط الأصفر، وصولا إلى منطقة غلاف غزة، أي قبل معركة 7 أكتوبر. وبنفس الوقت ندعو إلى تأسيس وبناء قوة شرطية فلسطينية تضمن الأمن الداخلي، وبالتالي هذه المنظومة الثلاثية من التعاون ما بين اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار والقوة الشرطية وبإشراف لجنة تحقق دولي تشكل ضمانات فعلية. حتى لو حاول الإسرائيلي اختراق هذه الاتفاقات، يبدو أمام العالم أنه هو الذي لا يريد وقف إطلاق النار، ويخضع كل هذه العملية في بازار لبازار الانتخابات الإسرائيلي القادم، لأن نتنياهو في مأزق كبير تجاه التراجع شعبيته واتجاه تراجع نفوذه جراء فشله بتنفيذ مخططه في قطاع غزة. لا هو دمر المقاومة، ولا هو صف المقاومة رغم القتل والتدمير اليومي، ولا هو هجر الشعب الفلسطيني خارج أرضه، ولا ألغى الكيانية والهوية الوطنية الفلسطينية، ولا استطاع أن ينفذ مشروع دولة إسرائيل الكبرى. بل على العكس، أن هذا الاتفاق ودخول منظومة هذا الاتفاق ووضع آلية لتنفيذ هذا الاتفاق يعتبر ضربة كبيرة لمشروع ومخطط نتنياهو في غزة أو في الضفة الغربية، أي

0: مشروع دولة إسرائيل الكبرى الذي يشكل خطراً على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي الإقليم وحتى على مستوى العالم. نحن ندعو إلى فعلاً دخول هذه المنظومة الثلاثية، اللجنة الوطنية، قوة الاستقرار، وأيضاً بناء القوة الشرطية، والالتزام ببنود المرحلة الأولى وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية إلا إذا جرى التقيد في ما اتفقنا عليه في خارطة الطريق على المرحلة الأولى. وهذا أمر هام جداً بالنسبة لنا، وأعتقد أن الوسطاء خير من يكون ضامناً في هذا السياق، وهي مسؤولية حتى الرئيس الأمريكي ومسؤولية حتى مولدانوف ومجلس السلام العالمي، وهم محط اختبار، لأن الأمور قد طالت أشهر وأشهر وحتى الآن لم يجري تنفيذ ما اتفق عليه. نحن كفصائل مقاومة هذا هو موقفنا وهذه سياستنا، نريد أن نوقف حرب الإبادة، نريد أن نوقف هذه الكارثة الإنسانية، نريد أن نخلص شعبنا من حرب الجوع ومن حرب القتل ومن حرب التدمير الممنهجة الإسرائيلية. حتى صباح اليوم إسرائيل تقصف بالطيران، تغتال، تقتل، وبالتالي على مجلس السلام أن يتحرك، وعلى السيد مولدانوف أن يكون عند جدية موقفه، وأيضا يفتح المجال أمام الوسطاء والضامنين كي يلعبوا دورا ضاغطا على إسرائيل وحتى على كل المؤسسات الدولية. وبنفس الوقت ندعو كل شعوب أمتنا وشعوب أحرار العالم أن تتحرك من أجل وقف هذه الحرب التي أصبحت عمليا حرب إبادة ممنهجة، سواء في غزة أو في الضفة، وهذا ما لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي سواصل نضاله لفتح مسار سياسي لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وضمان حق عودته إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل. خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس في وقفة دعت إليها اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع فلسطين بمشاركة منظمات مجتمع مدني وأحزاب معارضة، وقد جمعت بين المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدعوة إلى استعادة جزر المافيناس التي تسيطر عليها بريطانيا، في رسالة ربطت بين القضيتين ووجهت انتقادات مباشرة لسياسات الرئيس خافيير ميلي الخارجية.
2: هنا وسط العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس خرج آلاف الأرجنتينيين في مظاهرة حاشدة دعت إليها اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمشاركة منظمات المجتمع المدني وأحزاب معارضة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ورفض الدعم الذي تقدمه حكومة الرئيس خافيير ميلي لإسرائيل. المتظاهرون الذين رفعوا علم الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية إلى جانب الأعلام الفلسطينية طالبوا أيضا باستعادة جزر فوكلاند، أو كما يطلق عليها الأرجنتينيون جزر المالفيناس التي تسيطر عليها بريطانيا، داعين الحكومة الأرجنتينية إلى تبني موقف أكثر تشددا في ملف السيادة على الجزر، ومعتبرين أن التضامن مع فلسطين يرتبط بالدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها بما في ذلك قضية المالفيناس.
3: عندما نتحدث عن جزر المالفيناس فعلينا أيضا التحدث عن فلسطين، لأن فلسطين خاضعة للاحتلال، ونحن ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو القاتل، ونطالب فلسطين حرة من النهر إلى البحر.
2: المظاهرة تأتي في ظل تصاعد الانتقادات داخل الأرجنتين لسياسات خافيير ميلي الخارجية، ولا سيما مع التقارب غير المسبوق بين حكومته وإسرائيل، في وقت ترى فيه أحزاب معارضة أن هذا التوجه لا يعكس الموقف التاريخي لقطاعات واسعة من المجتمع الأرجنتيني تجاه القضية الفلسطينية. تظاهرة جمعت بين ملفين يحملان حساسية خاصة لدى الأرجنتينيين، التضامن مع فلسطين والمطالبة باستعادة جزر المالفيناس، وبين هذين العنوانين يواصل الأرجنتينيون الضغط على حكومة ميلي لوقف

0: بما يصفونه بالتواطؤ العلني مع الاحتلال. نوار كالتوتر عربي، بوينوس ايرس.
1: قطع مستوطنون إسرائيليون التيار الكهربائي عن بلدة مادما شمال الضفة الغربية، واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين أتلفوا أعمدة الكهرباء في بلدة مادما بمحافظة نابلس، ما ألحق أضرارا بالشبكة الكهربائية. وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين في نابلس وثلاثة في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم عقب دهم منازلهم وتفتيشها. يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم في وقت تتزايد فيه هذه الأوامر لتشمل عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
2: أيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء.
3: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه. يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
4: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأني أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مسطرين طينة أنا كنت أجبل، وكل ما نوفي الملف يرجع يقولون ملفك ناقص، نعاود نكمله. لعبوا في أعصابنا فترة طويلة، يعني كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
3: في نحالين غرب بيت لحم لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب، بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقا بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
5: خططها الهيكل حوالي 400 دونم والناس 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا تقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المسموح فيه، والناس بدها تنتشر بدها تتوسع وين تروح. يعني
3: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضي نحالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي منذ أكثر من 30 عاما لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد. بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي هدمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر رويش، الترت عربي، بيت لحم.
1: قال الجيش الأوكراني إنه استهدف مصفاة النفط في منطقة ساراتوف جنوب غرب روسيا وقاعدة إنجلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الضربات تسببت باندلاع حرائق في المنشأتين. في المقابل قال حاكم منطقة ساراتوف إن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين في مدينة إنجلز، وإن البنى التحتية تعرضت لأضرار في إنجلز وساراتوف. قتل شخص وأصيب 7 آخرون بهجمات روسية استهدفت منطقة خرسون جنوب أوكرانيا وفق السلطات المحلية. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خرسون إن الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وألحق أضرارا بمبان ومركبات. من جانبها أعلنت سلطات دنيبروبيتروفسك إصابة ركاب في نيكوبول جراء استهداف مسيرة روسية.

0: خصوصية لحافلة صغيرة. قتل 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار وقع داخل مطعم في ساحة كودرينيسكايا وسط العاصمة الروسية موسكو. وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إن انفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها بالحادثة، مضيفة أن فرق التحقيق والطوارئ باشرت العمل في موقع الانفجار، فيما تواصل الجهات المختصة حصر أعداد الضحايا والتحقيق في ملابسات الحادث وفق لجنة التحقيق الروسية. اختتم جراحون من داخل السودان وخارجه منتدى لمناقشة أحدث التطورات العلمية في علاج الكسور المعقدة وإصابات الحروب وجراحات المفاصل والعمود الفقري. يتزامن ذلك مع ارتفاع الإصابات جراء الحرب المستمرة، ما يضطر كثيرا من المصابين إلى طلب العلاج في الخارج.
1: من جلسة علاج طبيعي قاسية يعود مازن إلى منزله محاولا أن يخطو بثبات منذ إصابته بمسيرة غربي أم درمان. رحلة طويلة من العمليات الجراحية والتأهيل أعادته تدريجيا إلى الوقوف على قدميه.
2: فهسي حاليا عندي مشكلة هنا بالركبة التحتية، هما عندها لسه الرايش موجود تحت ما انتنت فيها الرايش، والرايش ده معنى الركبة ما الدنيا ماسكة العصب.
1: هذه التحديات كانت محور أعمال مؤتمر جراحة العظام الذي اختتم جلساته في الخرطوم بالتزامن مع تزايد الإصابات وتعقيدات العمل الطبي خلال سنوات الحرب، ليفتح نافذة أمل جديدة للتعافي من خلال شراكة حكومية وخاصة.
3: الملتقى يقدم معالجة لجميع إصابات الطرف العلوي اللي هي تبدأ من إصابات الترقوة وعظم العضد وعظم الساعد والرسق واليد، وبيتعامل مع كل أنواع الإصابات خاصة الإصابات المتعلقة بالحروب.
1: أكثر من 400 ألف إصابة خلفتها حرب مستمرة، ويعاني المصابون من ضعف قدرة النظام الصحي على الاستجابة لاحتياجاتهم المتعلقة بالجراحة الدقيقة وتوفير الأطراف، بينما تتطلع حكومة الخرطوم لأن تترجم مخرجات المؤتمر إلى أرض الواقع حتى تقل هجرة المرضى إلى الخارج لتلقي علاج الكسور المعقدة وجراحات المفاصل وإعادة بناء الأطراف.
4: بعض الإصابات البالغة بتذهب إلى خارج السودان. الفائدة الآن إنه إن شاء الله حيكون التعافي داخل السودان، داخل ولاية الخرطوم.
1: ورغم التحديات الكبيرة تواصل الخرطوم محاولات التعافي، ويراهن أطباء جراحة العظام على العلم لاستعادة ما يمكن استعادته.
5: بينما يختتم هذا المؤتمر أعماله، يبقى التحدي الحقيقي خارج قاعات النقاش، حيث ينتظر آلاف المرضى فرصة للعلاج واستعادة حياتهم، وأن تتحول هذه المخرجات إلى واقع يسهم في خدمات جراحة العظام. طارق التجاني، تلتي عربي، الخرطوم.
0: استكملت إسبانيا إنشاء حاجز أمني عائم بطول 500 متر على الخط الحدودي في مدينة سبتة للحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة أنهت أعمال تركيب الحاجز الأمني العائم عند معبر ترخال الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب، وذلك في إطار قرار اتخذته لتعزيز أمن الحدود. وأوضحت الصحيفة أن الحاجز يهدف إلى منع عمليات العبور غير النظامية وتعزيز الأمن على الحدود.
6: انحسرت ذروة التدفق غير المسبوق إلى مدينة سبتة، لكن تداعياتها السياسية والإنسانية تجاوزت حدود المكان. فبعد عبور عشرات الآلاف خلال يوم واحد، عاد معظمهم إلى المغرب، ورغم ارتفاع حصيرة الوفيات بدا الوضع على الحدود أكثر هدوءاً. ويجري احتواء الأزمة بتنسيق مغربي إسباني، فقد عزز المغرب قوته لمنع محاولات عبور جديدة، فيما شددت إسبانيا إجراءاتها وأقامت حاجزاً عائماً بطول نحو 500 متر عند شاطئ تاراخال. هدأت الحدود نسبياً في سبتة، لكن التوتر انتقل إلى داخل فضاء شنغن، فإيطاليا أعادت مؤقتاً رقابة على القادمين من إسبانيا، وشددت فرنسا إجراءات التفتيش على حدودها معها، بينما تصاعد ضغط قوى يمينية أوروبية تحمل سياسات مدريد في الهجرة جزءاً من المسؤولية. تؤكد الحكومة الإسبانية أن موجة العبور ارتبطت بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب لا بسياسة تسوية أوضاع المهاجرين، وتصف المغرب بالشريك الأساسي في احتواء الأزمة. أما الإجراء الإيطالي فلا يعني إخراج إسبانيا من شنغن أو تعليق حرية حركة الإسبان، وإنما إعادة مؤقتة للرقابة الحدودية، فقواعد شنغن لا تمنح دولة عضواً حق استبعاد أخرى من جانب واحد، لكنها تتيح إعادة الرقابة مؤقتاً عند وجود تهديد خطير للأمن أو النظام العام. الخلاف أقدم من أزمة سبتة، فمدريد تدافع عن خطتها لتسوية أوضاع مئات الآلاف باعتبارها أداة للدمج وسد حاجة سوق العمل، بينما ترى فيها حكومات وقوى يمينية أوروبية عامل جذب لمزيد من الهجرة. ومع اتساع الجدل دعا قادة 22 دولة أوروبية إلى اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بهدف الاتفاق على استجابة منسقة وتعزيز حماية الحدود الخارجية ومواجهة أي تحركات ثانوية للمهاجرين. وهكذا تراجعت أزمة العبور في سبتة، لكن خلافاً أوسع بقي مفتوحاً في أوروبا، خلاف حول من يتحمل عبء حماية الحدود، الدولة الواقعة على حدود الاتحاد الخارجية أم اتحاد ألغى الحدود بين أعضائه؟ عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق غابات واسعة تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. قال مسؤولون إن الحرائق اجتاحت أكثر من ربع مليون فدان وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع العدد، وأضافوا أن 60,000 شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء، فيما أخليت منشآت رئيسية بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه وتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. قبل أن نودعكم هذا تذكير بالعناوين. ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تتضمن فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. عشرة شهداء بينهم قيادي في حماس بغارات إسرائيلية على غزة، وأنباء عن تفاهمات لوقف العمليات العسكرية للاحتلال في القطاع. الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفاة نفط وقاعدة جوية في منطقة ساراتوفا الروسية، ومسؤولون محليون يعلنون مقتل شخصين. عقب ذروة تدفق المهاجرين غير المسبوق، إسبانيا تستكمل إنشاء حاجز أمني عائم على الخط الحدودي في مدينة سبتة. إلى اللقاء.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

متحف زيوغما غازي عنتاب. افتتح المتحف عام 2010 وهو يمتد على مساحة تقدر بثلاثين ألف متر مربع، ويعتبر أحد أضخم المتاحف في العالم. يتكون هذا المتحف من ثلاثة أقسام، ويعرض أثاراً تاريخية من مدينة زيوغما الأثرية، إحدى أهم المدن في العصر الروماني. يواصل تراث مدينة زيوغما التاريخي التي كانت إحدى أكثر المدن ثراءً وقوة وتأثيراً إبهار العالم برمته حتى اليوم. ومن الآثار المميزة في المتحف فسيفساء الإله اليوناني بوسيدون. يعتقد أن لوحة الفسيفساء هذه كانت أرضية حوض أو غرفة طعام، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو القرن الثالث الميلادي. اكتشفت اللوحة في بناء فيلا بوسيدون، ويلاحظ عليها تصاوير لأهم آلهة البحر في الأساطير اليونانية والرومانية المعروفة في المصادر التاريخية. في الجزء العلوي من اللوحة يظهر الإله بوسيدون راكباً على مخلوق أسطوري اسمه هيبوكامب، وفي جزئها السفلي يوجد تصوير لأوقيانوس وزوجته تيثيس. كانت هذه الآلهة عبارة عن شخصيات أسطورية تقرن أسماؤها بالوفرة والبركة. لهذا السبب يعتقد أن لوحة الفسيفساء هذه موجودة على الأرض بهدف جلب البركة والحظ السعيد للمكان.

ومن الآثار المهمة الأخرى في المتحف هي فسيفساء إيوفراتس. هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى ما بين القرنين الثاني والثالث الميلادي، يعلوه تصوير رائع لإيوفراتس الذي يعتقد أنه إله نهر الفرات. تقول الأسطورة إن إيوفراتس قتل ابنه المدعو أكسورتاس ظناً منه أنه عدوه، وبعد أن أدرك خطأه انتحر بإلقاء نفسه في نهر الفرات. ولهذا السبب كانت شخصية إيوفراتس مهمة جداً في مدينة زيوغما التي بنيت قرب نهر الفرات. نرى في هذه اللوحة الفسيفسائية إيوفراتس والمياه تتدفق من إبريق تحت ذراعه، وهذا الأمر يحمل معنى رمزيا. بحسب الأساطير تعتبر هذه المياه منبع نهر الفرات. يضم متحف زيوغما أيضا أثرا ثقافيا لافتا للنظر، وهو التمثال المعروف باسم روماني بامبينو. الأثر هو تصوير لطفل روماني يحمل عنقود فستق في إحدى يديه وطائراً في يده الأخرى. في الجزء السفلي من التمثال يوجد تعبير عن الوداع المبكر. اكتشفت هذه القطعة الأثرية القيمة في مدينة زيوغما الأثرية عام 1931، ثم أرسلت إلى أضنة، وذلك قبل افتتاح متحف زيوغما غازي عنتاب. عاد التمثال الروماني بامبينو إلى موطنه في عام 2016، أي بعد 85 عاماً من اكتشافه، وأدرج ضمن معروضات متحف زيوغما. تمكن متحف زيوغما من إعادة إحياء مدينة زيوغما الأثرية التي كان معظم سكانها من الجنود والفنانين والنبلاء، حيث شكلت حضارة مرموقة تتجاوز عصرها بكثير. وما يزال متحف زيوغما غازي عنتاب يكشف الستار عن آثار هذه الحضارة العظيمة ويعرضها للعالم بأسره.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم. الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني، الحمد لله بفضل الله هانت.
1: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن. الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسر الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: الله أكبر.
13: ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تتضمن فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، 10 شهداء بينهم قيادي في حماس بغارات إسرائيلية على غزة، وأنباء عن تفاهمات لوقف العمليات العسكرية للاحتلال في القطاع. الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفاة نفط وقاعدة جوية في منطقة ساراتوف الروسية، ومسؤولون محليون يعلنون مقتل شخصين.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة علقت ضربات كانت مقررة على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. في المقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة.
1: فتح فوري لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، ملامح صفقة جديدة أوقفت لأجلها الضربات الأمريكية على إيران أملاً في التوصل إليها، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي حال الإخلال يهدد ترامب بضرب إيران بما وصفه بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة التي لم تشهد منذ الحرب العالمية الثانية. ترامب قال إن تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران جاء بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. ترامب أكد أيضا أن إسرائيل ملتزمة بعدم شن هجوم على إيران بهدف استكمال الاتفاق، فيما كشفت مصادر مطلعة لأكسيوس عن اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي يحثه على خفض التصعيد إزاء قلق سعودي متصاعد من ماهية رد طهران حال تنفيذ التهديدات الأمريكية. وخلال الساعات الماضية أجرت الدول الوسيطة اتصالات مكثفة في محاولة لإبقاء قنوات التواصل بين طهران وواشنطن ومنع انهيار المسار الدبلوماسي، اتصالات شملت مسؤولين من إيران والولايات المتحدة بموازاة سلسلة اتصالات أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، شملت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. فيدان أكد مواصلة تركيا جهودها لإنهاء الصراعات في المنطقة، فيما شدد عراقجي خلال الاتصالات على استعداد بلاده للرد على أي اعتداء يستهدف سيادتها أو أمنها، محذرا من عواقب أي تحرك عسكري أمريكي أو إسرائيلي أو أي مشاركة إقليمية فيه. لكن في الوقت ذاته ألمح الوزير الإيراني إلى إبقاء باب الاتصالات غير المباشرة، وهو ما يبقي المجال مفتوحاً أمام جهود خفض التصعيد. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن النظام الإيراني يجب أن يتغير، مؤكداً استمرار الضغوط حتى إبرام اتفاق مع طهران. وشدد روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز على أن المقصود ليس بالضرورة تغيير النظام في إيران، في إشارة إلى ضرورة تغيير سلوكه وسياساته، لافتا إلى أن إيران كانت تسعى لامتلاك سلاح نووي وبناء مظلة صاروخية تقليدية لحماية برنامجها، وأن الرئيس ترامب استهدف قدراتها وألحق أضرارا كبيرة بها. وأضاف أن طهران أصبحت أكثر استعداداً لاتفاق بشأن البرنامج النووي والمضائق. استشهد 10 فلسطينيين بينهم قيادي في حركة حماس، وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية باستشهاد القيادي في حركة حماس كمال أبو معيلق وزوجته وإصابة آخرين بقصف لمروحية إسرائيلية استهدف منزلا في حي المشاعلة جنوب دير البلح، كما استشهد 3 أشخاص بينهم طفل بقصف منزل آخر في خان يونس جنوب القطاع. هذا واستشهد 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف استهدف شقة سكنية غرب مدينة غزة، بينما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة لمسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا، أهلا ومرحبا بك، ضعينا في صورة التطورات والمستجدات.
2: استهدافان جديدان خلال دقائق معدودة رائد في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بعد الغارة الأخيرة التي استهدف بها جيش الاحتلال مخيم جباليا والتي أسفرت عن سقوط شهيد. نتحدث عن غارة باتجاه مخيم الأرض الطيبة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. قالت فرق الدفاع المدني بأنها سيطرت على حريق ضخم نشب في خيام النازحين على إثر هذا الاستهداف، ثم أتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الغارة بغارة استهدفت مركبة مدنية على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط القطاع. في كلا الاستهدافين هناك ضحايا شهداء ومصابون، تضاف أعدادهم بطبيعة الحال إلى 10 شهداء منذ فجر هذا اليوم وعشرات الإصابات في مختلف مناطق القطاع في شقق سكنية ومنازل الفلسطينيين وتجمعات للمواطنين. غارة باتجاهها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم، ليلة دامية أتبعه جيش الاحتلال بنهار أيضا دامي على ما يبدو منذ صباح هذا اليوم. لم تتوقف الاستهدافات مطلقا رائد مع استمرار شن هذه الغارات الجوية وعمليات القصف المدفعي، ناهيك أيضا عن أن جيش الاحتلال يواصل عمليات إطلاق النار المباشر في خان يونس في منطقة دوار أبو حميد. كان هناك رصد لمسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر فتحت نيران رشاشتها باتجاه مجموعات المواطنين والخيام القريبة من هذه المنطقة، وكذلك الأمر في منطقة المحطة، سقطت قذيفة مدفعية في منطقة المحطة في خان يونس جنوبي القطاع قرب خيام النازحين. وهذه الاستهدافات على قدم وساق وتصعيد لافت منذ الإعلان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مسودة الاتفاق أو خريطة الطريق لاتفاق وقف إطلاق النار التي ستفضي إلى استكمال المرحلة الثانية من اتفاق غزة. إسرائيل تعكس رفضها على الأرض لهذه الورقة ولهذه المسودة ولهذا الاتفاق بالتصعيد اللافت الذي تجريه منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة. خلال تجولنا في مناطق الاستهداف منذ صباح هذا اليوم رصدنا مجزرة عائلة أبو الطيف وهي التي استهدفت في شقتها السكنية في منطقة برج السوسي غربي مدينة غزة قرب ميناء غزة. هذه العائلة مكونة من أب وأم وطفل، والزوجة كانت حامل وقريبا قد تضع مولودها، ولكن استهدفهم جيش الاحتلال بمسيرة انتحارية دخلت إلى الشقة وانفجرت داخل الشقة ما أسفر عن محو هذه العائلة من السجل المدني الفلسطيني. الأمر القاسي رائد في هذه المجزرة تحديدا بأن الزملاء الصحفيون مع طلوع الفجر ومع بزوغ ضوء النهار توجهوا باتجاه هذه الشقة السكنية لرصد المشهد كما فعلنا نحن، وتفاجؤوا بأن جنين هذه الأم موجود على الأرض كومة من الدماء المحترقة، وقد انتشلوه وأرسلوه إلى المستشفى، نقلوه مباشرة إلى المستشفى بعد أن كانت حلكة الليل تحول دون اكتشاف أعداد الضحايا الحقيقيين. كانوا يعتقدون بأن هذا الجنين ما زال باقيا في رحم أمه، ولكن شدة القصف جعلته يخرج من رحم أمه ويستشهد وتتفحم جثته على الأرض إلى أن انتشلت طواقم الصحفيين والزملاء الصحفيين بمجرد وصولهم في الساعات الأولى من النهار إلى هذا الاستهداف. دعنا نرصد سويا ما رصدناه أو نشاهد سويا ما رصدناه في عملية استهداف هذه الشقة السكنية في منطقة غرب مدينة غزة تحديدا في برج السوسي. ليلة دامية شهدها قطاع غزة في مختلف المناطق من شماله إلى جنوبه. أتواجد في أحد الشقق السكنية التي تعرضت لمجزرة إسرائيلية بشعة، هذه المسيرة الانتحارية التي قام الجيش الإسرائيلي بإطلاقها نحو هذه الشقة السكنية في برج السوسي في مدينة غزة غربي المدينة. أسفرت هذه الطائرة الانتحارية التي تفجرت بداخل هذه الشقة السكنية عن استشهاد أم وأب وطفلهما، وأيضا جنين داخل أحشاء أمه كانت تنتظر أيام قليلة ليولد هذا الطفل وهذا الجنين. نتحدث مع أحد شهود العيان على هذه المجزرة. عم أبو محمد يعطيك ألف عافية، احكي لي إيش صار معكم في الليل وكيف صار الانفجار تحديدا وما خسائر هذا الانفجار؟
3: أنا تقريبا من الساعة 1:30 بالليل قاعد نايمين يعني وموجودين إحنا جيران للشقة هذه، فجأنا بصوت ضخم ضخم جدا داخل البرج. ما قوة الانفجار، مش عارفين حالنا، سنة وين نروح وين نيجي مش عارفين.
2: مشهد صعب بالتأكيد دعم أبو محمد لاستشهاد طفل وسيدة وأيضا زوجه وزوجها، وكذلك الأمر هذه السيدة كانت حامل وفي أحشائها جنين
3: يومين ضائلة ولدتها، يعني حسب قول هذا أصحاب العائلة يعني مغربيين أنه ضائل يومين لولادة الامرأة اللي استشهدت وطفلها وزوجها وحماها أبو زوجها.
2: أيضا هناك مصابين كذلك في هذه الشقة السكنية، وهذه المجزرة ليست الوحيدة خلال هذه الليلة الدامية في منطقة القرارة جنوبي مدينة أو جنوبي قطاع غزة. ذات المجزرة زوج وزوجة وطفلهما أيضا استشهدوا داخل أحد الشقق السكنية. كذلك الأمر في مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد مسن وزوجته ليلتحقا بثلاثة من أبنائهما الشهداء. هذا هو المشهد، ونحن نتحدث عن تطورات في التفاهمات لاتفاق وقف إطلاق النار.

0: التخلص من الأسلحة والانتقال إلى إدارة مدنية في غزة وفق بيان مجلس السلام، مضيفا أن عملية الانسحاب الإسرائيلي يجب أن تتزامن مع التخلص من الأسلحة، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة بدعم القوة الدولية للاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية. قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن تل أبيب أبلغت مجلس السلام اعتراضها على 3 بنود في الاتفاق مع حركة حماس في قطاع غزة. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين لم تسمهما أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام أن هناك 3 بنود غير مقبولة. وأضافت الصحيفة أن البند الأول الذي تعترض عليه إسرائيل هو عدم تدمير الأسلحة التي ستجمع من حماس. وأفادت الصحيفة أن البند الثاني الذي تعترض عليه إسرائيل هو مشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق من مراحل خريطة الطريق. وأوضحت الصحيفة أن البند الثالث هو غياب حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية. قطع مستوطنون إسرائيليون التيار الكهربائي عن بلدة مادما شمال الضفة الغربية، واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين أتلفوا أعمدة الكهرباء في بلدة مادما بمحافظة نابلس، ما ألحق أضرارا بالشبكة الكهربائية. وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين في نابلس و3 في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم عقب دهم منازلهم وتفتيشها. قال الجيش الأوكراني إنه استهدف مصفاة النفط في منطقة ساراتوف جنوب غرب روسيا وقاعدة إنجلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الضربات تسببت باندلاع حرائق في المنشأتين. في المقابل قال حاكم منطقة ساراتوف إن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين في مدينة إنجلز، وإن البنى التحتية تعرضت لأضرار في إنجلز وساراتوف. قتل شخص وأصيب 7 آخرون بهجمات روسية استهدفت منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا وفق السلطات المحلية. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون إن الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وألحق أضرارا بمبان ومركبات. من جانبها أعلنت سلطات دنيبروبيتروفسك إصابة ركاب في نيوكوبول جراء استهداف مسيرة روسية لحافلة صغيرة. قتل 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار وقع داخل مطعم في ساحة كوردينسكايا وسط العاصمة الروسية موسكو. وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها بالحادثة، مضيفة أن فرق التحقيق والطوارئ باشرت العمل في موقع الانفجار، فيما تواصل الجهات المختصة حصر أعداد الضحايا والتحقيق في ملابسات الحادث وفق لجنة التحقيق الروسية. اختتم جراحون من داخل السودان وخارجه منتدى لمناقشة أحدث التطورات العلمية في علاج الكسور المعقدة وإصابات الحروب وجراحات المفاصل والعمود الفقري. يتزامن ذلك مع ارتفاع الإصابات جراء الحرب المستمرة، ما يضطر كثيرا من المصابين إلى طلب العلاج في الخارج.
1: من جلسة علاج طبيعي قاسية يعود مازن إلى منزله محاولا أن يخطو بثبات منذ إصابته بمسيرة غربي أم درمان. رحلة طويلة من العمليات الجراحية والتأهيل أعادته تدريجيا إلى الوقوف على قدميه.
2: فهسي حاليا عندي مشكلة هنا بالركبة التحتية، هما عندها لسه الرايش موجود تحت ما كانت فيها الرايش، والرايش ده معنى الركبة ما الدنيا ماسكة العصب.
1: هذه التحديات كانت محور أعمال مؤتمر جراحة العظام الذي اختتم جلساته.

0: في الخرطوم بالتزامن مع تزايد الإصابات وتعقيدات العمل الطبي خلال سنوات الحرب، ليفتح نافذة أمل جديدة للتعافي من خلال شراكة حكومية وخاصة.
1: الملتقى يقدم معالجة لجميع إصابات الطرف العلوي اللي هي تبدأ من إصابات الترقوة وعظم العضد وعظم الساعد والرسق واليد، وبيتعامل مع كل أنواع الإصابات خاصة الإصابات المتعلقة بالحروب.
0: أكثر من 400 ألف إصابة خلفتها حرب مستمرة، ويعاني المصابون من ضعف قدرة النظام الصحي على الاستجابة لاحتياجاتهم المتعلقة بالجراحة الدقيقة وتوفير الأطراف، بينما تتطلع حكومة الخرطوم لأن تترجم مخرجات المؤتمر إلى أرض الواقع حتى تقل هجرة المرضى إلى الخارج لتلقي علاج الكسور المعقدة وجراحات المفاصل وإعادة بناء الأطراف.
2: بعض الإصابات البالغة بتذهب إلى خارج السودان. الفائدة الآن إنه إن شاء الله حيكون التعافي داخل السودان، داخل ولاية الخرطوم.
0: ورغم التحديات الكبيرة تواصل الخرطوم محاولات التعافي، ويراهن أطباء جراحة العظام على العلم لاستعادة ما يمكن استعادته.
3: بينما يختتم هذا المؤتمر أعماله، يبقى التحدي الحقيقي خارج قاعات النقاش، حيث ينتظر آلاف المرضى فرصة للعلاج واستعادة حياتهم، وأن تتحول هذه المخرجات إلى واقع يسهم في خدمات جراحة العظام. طارق التجاني، تلتي عربي، الخرطوم.
4: استكملت إسبانيا إنشاء حاجزا أمنيا عائما بطول 500 متر على الخط الحدودي في مدينة سبتة للحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة أنهت أعمال تركيب الحاجز الأمني العائم عند معبر ترخال الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب، وذلك في إطار قرار اتخذته لتعزيز أمن الحدود. وأوضحت الصحيفة أن الحاجز يهدف إلى منع عمليات العبور غير النظامية وتعزيز الأمن على الحدود.
5: انحسرت ذروة التدفق غير المسبوق إلى مدينة سبتة، لكن تداعياتها السياسية والإنسانية تجاوزت حدود المكان. فبعد عبور عشرات الآلاف خلال يوم واحد، عاد معظمهم إلى المغرب، ورغم ارتفاع حصيرة الوفيات بدا الوضع على الحدود أكثر هدوءاً. ويجري احتواء الأزمة بتنسيق مغربي إسباني، فقد عزز المغرب قوته لمنع محاولات عبور جديدة، فيما شددت إسبانيا إجراءاتها وأقامت حاجزاً عائماً بطول نحو 500 متر عند شاطئ ترخال. هدأت الحدود نسبياً في سبتة، لكن التوتر انتقل إلى داخل فضاء شنغن. فإيطاليا أعادت مؤقتاً رقابة على القادمين من إسبانيا، وشددت فرنسا إجراءات التفتيش على حدودها معها، بينما تصاعد ضغط قوى يمينية أوروبية تحمل سياسات مدريد في الهجرة جزءاً من المسؤولية. تؤكد الحكومة الإسبانية أن موجة العبور ارتبطت بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب لا بسياسة تسوية أوضاع المهاجرين، وتصف المغرب بالشريك الأساسي في احتواء الأزمة. أما الإجراء الإيطالي فلا يعني إخراج إسبانيا من شنغن أو تعليق حرية حركة الإسبان، وإنما إعادة مؤقتة للرقابة الحدودية، فقواعد شنغن لا تمنح دولة عضواً حق استبعاد أخرى من جانب واحد، لكنها تتيح إعادة الرقابة مؤقتاً عند وجود تهديد خطير للأمن أو النظام العام. الخلاف أقدم من أزمة سبتة، فمدريد تدافع عن خطتها لتسوية أوضاع مئات الآلاف باعتبارها أداة للدمج وسد حاجة سوق العمل، بينما ترى فيها حكومات وقوى يمينية أوروبية عامل جذب لمزيد من الهجرة. ومع اتساع الجدل، دعا قادة 22 دولة أوروبية إلى اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بهدف الاتفاق على استجابة منسقة وتعزيز حماية الحدود الخارجية ومواجهة أي تحركات ثانوية للمهاجرين. وهكذا تراجعت أزمة العبور في سبتة، لكن خلافاً أوسع بقي مفتوحاً في أوروبا، خلاف حول من يتحمل عبء حماية الحدود.

0: الدولة الواقعة على حدود الاتحاد الخارجية أم اتحاد ألغى الحدود بين أعضائه؟ عزيزة محمد نور، تيراتي عربي.
1: ارتفعت أسعار الوقود في أفغانستان وسط مخاوف من انعكاساتها على أسعار السلع الأساسية وكلفة المعيشة. يأتي ذلك في وقت تعتمد فيه البلاد على استيراد المشتقات النفطية، ما يجعلها أكثر تأثرا بالتقلبات الإقليمية وتغيرات الإمدادات.
2: من جديد، أسعار الوقود ترتفع في أفغانستان. المشتقات النفطية ارتفعت بنسب تراوح بين 3% و15%، فيما قفزت أسعار غاز الطهي أكثر من 25%. ارتفاعات جاءت ثقيلة على الأفغانيين في بلد يعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد الطاقة ومصادرها من الخارج.
3: أسعار الوقود ارتفعت كثيرا خلال الأيام الأخيرة، وأصبحت كلفة العمل أعلى من السابق. لا نستطيع زيادة أجرة النقل كلما ارتفع الوقود، لذلك انخفض دخلنا اليومي وأصبح من الصعب تغطية المصاريف.
2: ارتفاع أسعار الوقود انعكست آثاره سريعا على بعض السلع الأساسية.
4: ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة كلفة نقل المواد الغذائية. عندما ترتفع أجور الشحن ترتفع تكلفة البضائع أيضا، وفي النهاية يشعر المستهلك بهذه الزيادة عند شراء احتياجاته اليومية.
2: الاقتصاديون في كابول بدورهم يربطون ربطا مباشرا بين الاضطرابات الإقليمية وارتفاع كلفة المعيشة.
5: ارتفاع أسعار الوقود لا يؤثر على قطاع النقل فقط، بل يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، فزيادة كلفة الطاقة تنعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية وكلفة المعيشة.
2: ولا يبدو أن أزمة تغير الأسعار ارتفاعاً ستجد حلاً سريعاً في بلد حبيس يشهد تحديات داخلية وخارجية عدة. من محطات الوقود إلى الأسواق الشعبية، تظهر آثار ارتفاع الأسعار في تفاصيل الحياة اليومية للأفغان. فزيادة تكلفة الوقود لا تقتصر على تعبئة المركبات، بل تمتد إلى النقل والغذاء لتصل في النهاية إلى المستهلك. فضل القاهر قاضي، تيراتي عربي، كابول.
1: قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس إن بلاده تواجه أياما صعبة للغاية في ظل ظروف جوية قاسية، متعهدا بتقديم دعم حكومي للمتضررين من تدمير منازلهم أو تضررها. وأخلت السلطات اليونانية منطقة صناعية ونحو 6 قرى تقع بالقرب من بلدة ميغارا غربي أثينا، بينما يواصل رجال الإطفاء جهودهم لليوم الثالث على التوالي لاحتواء حريق هائل أدى إلى تدمير آلاف الهكتارات من الغابات وعشرات المنازل. واستمرت الرياح القوية في إعاقة جهود مكافحة النيران في ظل حالة تأهب قصوى تحسبا لاندلاع حرائق جديدة. أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق غابات واسعة تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقال مسؤولون إن الحرائق اجتاحت أكثر من 250,000 فدان، وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل، مع توقعات بارتفاع العدد. وأضافوا أن 60,000 شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء، فيما أخليت منشآت رئيسية بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه وتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تتضمن فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. 10 شهداء بينهم قيادي في حماس بغارات إسرائيلية على غزة، وأنباء عن تفاهمات لوقف العمليات العسكرية للاحتلال في القطاع. الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفاة نفط وقاعدة جوية في منطقة ساراتوف الروسية، ومسؤولون محليون يعلنون مقتل شخصين. إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: حرام عليكم كم تراع، والله العظيم كم تراع، 9 سنوات كم تراع ماما.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم إذن فهمي.
8: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
10: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
11: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
12: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أهلا بكم نظرة الكرام، أنا أحمد بخيال في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة نناقش. واليوم في حلقتنا آخر التطورات في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب تصنيف الأمم المتحدة نفسها. فقد حذرت منظمة يونيسف من أن مدينة لبيض بولاية شمال كردفان بالسودان والمناطق المحيطة بها في وسط البلاد تشهد كارثة هائلة تتفاقم يوما بعد آخر، نتجت عنها احتياجات ضخمة والتزايد في معدلات سوء التغذية. فكيف يبدو الوضع الإنساني في السودان بشكل عام وفي لبيض بشكل خاص؟ وما الاحتياجات اللازمة للتخفيف عن النازحين؟ وأين تدور المعارك حاليا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؟ ولماذا التركيز على مدينة لبيض؟ وما آخر التطورات فيما يتعلق بالوساطات لإنهاء هذه الحرب؟

0: وأحييكما من جديد النظراء الكرام، وأرحب بالضيفين الكريمين من أنقرة الباحث في الشؤون الإفريقية رئيس منصة دراسات الأمن والسلام الدكتور إبراهيم ناصر، ومن الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ عامر حسن عباس. وأبدأ معك دكتور إبراهيم للتوصيف من البعد الإنساني الذي تشهده السودان بصورة عامة ومدينة لبيض بصفة خاصة.
1: نعم أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام وبضيفك الكريم. نعم، الأزمة الإنسانية في السودان أزمة متفاقمة تسببت فيها حرب شنتها جماعة الدعم السريع على الشعب السوداني وعلى الدولة السودانية. ما يجري في السودان أمر طبعا كارثي. قامت جماعة الدعم السريع بشن هذه المعركة بصورة غير منظمة من قلب الدولة السودانية من العاصمة الخرطوم، تسببت في كارثة إنسانية كبيرة. الوضع الإنساني مأساوي في إقليم دارفور، هناك حالة من المعاناة المتصاعدة في هذا الإقليم بسبب ممارسات جماعة الدعم السريع. تعمل هذه الجماعة للأسف الشديد على استخدام الجوع كسلاح ضد المواطنين السودانيين في إقليم دارفور، كما تستهدف البنية التحتية بصورة ممنهجة ومتعمدة في الولايات التي سيطر عليها الجيش السوداني وطرد منها جماعة الدعم السريع في ولاية الخرطوم. الآن الأنظار كلها متجهة نحو مدينة لبيض التي تستهدفها جماعة الدعم السريع بالمسيرات الاستراتيجية وكذلك المسيرات الانقضاضية بصورة يومية. لكن في الآونة الأخيرة ما جرى من تطورات عسكرية، أعتقد أن الجيش السوداني استطاع أن يؤمن مدينة لبيض من الناحية الغربية، لكن بالنتيجة هذه الحرب تستهدف الخدمات أو المؤسسات الخدمية بصورة مباشرة من قبل جماعة الدعم السريع. الوضع الصحي هو الأكثر مأساة للأسف الشديد، هي مأساة تسببت فيها هذه الجماعة من خلال استهداف المرافق الخدمية الصحية في مدينة لبيض. هناك تفشي للأمراض المنقولة للأسف الشديد، وأيضا تفشي لمرض الكوليرا بصورة متصاعدة للأسف الشديد. هناك مساعي أيضا للحكومة لإيصال الإمدادات لمدينة لبيض، لكن للأسف الشديد الاستهدافات التي قامت
0: سنأتي على هذه النقطة السريع. دكتور إبراهيم، المساعي والجهود التي تقدم من قبل الحكومة السودانية لرفع حجم المعاناة. دعني أنتقل إلى ضيفي هناك في الخرطوم السيد عامر حسن، المختص عسكريا واستراتيجيا على ما يدور الآن بشمال كردفان لا سيما بمدينة لبيض من تداعيات إنسانية كان السبب الأول فيها والرئيسي هي هذه التطورات العسكرية. فبصفتك كعسكري واستراتيجي خبير في هذا المجال، كيف يمكن أن تلخص لنا المشهد ميدانيا الذي يحيط بمدينة لبيض؟
2: تحية لك أستاذ أحمد ولمشاهدي كراتي أينما كانوا ولضيفك الكريم. المشهد الآن طبعا الكل تابع الحرب في السودان منذ العام 2023 والتطورات العسكرية الهائلة التي تمت. كان هناك استهداف كبير للبنية التحتية لمؤسسات الدولة للمواطنين ومساكنهم، ولكن قام الجيش السوداني بتنظيف ولايات واسعة من وسط السودان إلى ولاية الخرطوم عاصمة الدولة السودانية إلى حدود ولاية شمال دارفور. هذا التحرك العسكري الكبير الواسع هو بمساحة

0: عدد من الدول. آخر تحرك عسكري للقوات المسلحة في الأسبوع الماضي كان هو تطهير الطريق الرابط ما بين الخرطوم، ولاية الخرطوم العاصمة السودانية، وما بين مدينة اللبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. هذه المساحة فيها عدد من المدن الرئيسية والمحليات، والمحليات هي الترتيب الإداري فيما دون الولاية، وقامت بتطهير ما طوله أكثر من 350 كيلومتر. وهذه مساحة واسعة جدا تم تطهيرها في ساعات، في أقل من 48 ساعة، بالعمليات التقدم إلى العمليات الهجوم إلى عمليات تأمين هذه المناطق. وأعتقد أن الجيش السوداني قام بعملية كبيرة جدا أثرت على مجمل الوضع في إقليم شمال كردفان. كانت المنظمات، كانت الولايات المتحدة الأمريكية عبر مجلس الأمن وعبر منصات مختلفة منها الرباعية والخماسية تتحدث عن حصار مدينة اللبيض، وكنا نقول حتى على قناتكم هنا في تيراتي في استضافات سابقة أن مدينة اللبيض غير محاصرة ولكنها مستهدفة بالمسيرات الاستراتيجية، ولا يوجد تحشدات للدعم السريع حول مدينة اللبيض، وإنما هذه التحشدات بعيدة في حدود مدينة بارة على بعد 50 كيلومتر، وهذه هي المناطق التي طهرها الجيش السوداني الآن في المناطق الشمالية من الولاية. الآن الموقف الأمني لولاية شمال كردفان عموما وعاصمتها مدينة اللبيض في أحسن حال. هناك الخطر الوحيد الذي يحدق بهذه المدينة وبالبنية التحتية فيها هي المسيرات التي قالت الحكومة السودانية أن بعضها ينطلق حتى من دول الجوار، والمسيرات هذه هي مدخل في حرب السودان لا علاقة له بالدعم السريع مباشرة. هذه المجموعة المتمردة لم تكن تمتلك هذه المسيرات، لا المسيرات الانقضاضية ولا المسيرات الاستراتيجية. هذه المسيرات كما قالت الحكومة السودانية في شكواها للأمم المتحدة أن مصدرها هو تمويل الإمارات العربية للحرب في السودان، ولتوفير الإمارات العربية لعتاد القتال وللمرتزقة الذين جاءوا من خلف البحار من كولومبيا ومن عدد من الدول. هناك
1: طيب سيد عامر، في هذه الجزئية تحديدا ما الذي شكلته هذه المسيرات على هذا السجال الراهن بين الجيش السوداني الذي يمثل السلطات الشرعية وبين قوات الدعم السريع؟
0: المسيرات كانت للأسف الشديد هي تستهدف تعميق حالة الحرب في السودان وليست مدخلا عسكريا يعمل على تغيير المعادلة العسكرية في الميدان، ولذلك كان المستهدف دوما منذ بداية هذه المسيرات هي مصادر الطاقة في السدود وفي محطات الحرارية والمحطات المائية، وكذلك للمحطات تخزين الوقود والمشتقات النفطية. كان المستهدف دوما المستشفيات العاملة والجامعات والمصانع التي تعمل، وبالتالي البنية التحتية للدولة التي توفر حياة كريمة للمواطنين، وذلك بغرض إشاعة حالة الحرب في السودان. الآن هذه المسيرات أقول لك في العشر أيام الأخيرة انحسر هجوم المسيرات على مدينة اللبيض. النجاح العسكري الكبير الذي حققه الجيش السوداني في هذه المساحات الواسعة، انطلاق القوات المسلحة لمساحات واسعة في غرب وشمال مدينة اللبيض، مكن من تحييد أثر المسيرات التي تنطلق من حدود 200 و300 كيلومتر. وبالتالي يظل هذا التهديد قائم ولكنه أقل عنفا مما كان في الشهور الماضية وفي الأسابيع الماضية.
1: يعني سأتناول معك لماذا التركيز على مدينة اللبيض، ولكن دعني أعود مرة أخرى إلى دكتور إبراهيم لتقييمه عن الجهود المبذولة من قبل الحكومة السودانية لرفع حجم هذه المعاناة التي تسببت بها هذه الحرب الدائرة حتى هذه اللحظة. دكتور إبراهيم.
2: نعم، الحصار الجوي الذي فرضته هذه الجماعة على مدينة اللبيض كرس لواقع صحي مأساوي للأسف الشديد، لكن من خلال التقدمات التي حققها الجيش السوداني والسيطرة أو طرد جماعة الدعم السريع من مدينة جبرة الشيخ وكذلك مدينة البارة وكل الطريق الصادرات الذي يربط الخرطوم بولاية شمال كردفان وبمدينة اللبيض، أعتقد أنها خطوات مهمة تؤمن تدفق المساعدات لهذه المدينة. لكن كما ذكر الأستاذ عامر أن الخطر هو خطر المسيرات، والحكومة السودانية من خلال إبعاد جماعة الدعم السريع من الحواضر التي تحيط بمدينة اللبيض، أعتقد أنها ستتمكن من توفير الخدمات لمدينة اللبيض المحاصرة جويا. لكن في الآونة الأخيرة أعتقد أن أيضا التمويل الذي تراجع بنسبة 50%، ربما الحكومة تحاول أن ترمم هذه الفجوة من خلال تحشيد الجهود الإقليمية والدولية. هناك دول كالمملكة العربية السعودية وتركيا يقوم بأدوار رئيسية في إمداد السودان بالمواد الصحية.

0: اسيا من المملكه العربيه السعوديه تقوم بعمليه تاهيل المستشفيات. اعتقد ايصال المساعدات الى مدينه الابيض امر ضروري، والحكومه السودانيه تسعى من خلال تحشيد الجهود المحليه والجهود الاقليميه والامميه كذلك من اجل توفير الخدمات للمواطنين في مدينه
1: يعني
0: الابيض.
1: امام هذه الكارثه الانسانيه دكتور ابراهيم
0: خلال الفتره الفائته،
1: يعني اسمح لي في المقاطعه، امام هذه الكارثه التي وصفت بالأسوأ من قبل يونيسيف من قبل الامم المتحده، حقيقه التحركات، ما هي التحركات الحقيقيه الفعليه لدى الحكومه السودانيه لكي ترفع جزء من هذه المعاناه امام كل هذه التطورات العسكريه التي تحيط بولايه باقليم شمال كردفان لا سيما بمدينه الابيض وما يحيط بها من بلدات؟
0: نعم، عندما شخصت الحكومه السودانيه الازمه الانسانيه وحاولت ان تحشد كل الجهود المحليه والاقليميه، فتحت مسارات ومطارات محدده لايصال المساعدات للمواطنين في مختلف مدن السودان، وخصوصا في المواقع التي تسيطر عليها جماعه الدعم السريع. تركت الحكومه السودانيه معبر ادري فاتحا حتى تنساب المساعدات لجماعه الدعم السريع، ولكن جماعه الدعم السريع مساعدات المواطنين في قبضه جماعه الدعم السريع. الدعم السريع تعمل على استغلال هذا المعبر لتمرير الاسلحه وامدادات الوقود لصالحها من اجل مقاتله الجيش السوداني. بالرغم من ذلك الحكومه السودانيه فتحت المجال لمعبر ادري وفتحت ايضا مطارات اخرى. تركيز الحكومه الاساسي هو كيفيه ازاحه الخطر الامني حتى تنساب المساعدات الانسانيه بصوره سهله. هناك مقاربات واضحه وضعتها الحكومه هو ان الذي تسبب في هذه الكارثه الانسانيه هي جماعة الدعم السريع، وإزاحة هذه الجماعة ضروري حتى تنساب المساعدات. الجماعة ارتكبت مجازر في أكثر من جبهة، ارتكبت مجازر في مدينة الفاشر ومن قبلها في مدينة الجنينة، وأيضا الآن ترتكب عملية انتقام ممنهجة من الأماكن التي تنسحب منها من منطقة شمال كردفان. منطقة شمال كردفان على ما أعتقد أن 90% منها تحررت، هناك تركيز على منطقة غرب كردفان، منطقة النهود والخوي ومحيط هذه المنطقة. بالتالي الحكومة السودانية ترى بأن التقدم العسكري سيسهل عملية انسياب المساعدات الإنسانية. هذه الرؤية هي التي تنطلق منها الحكومة السودانية. أيضا هناك تفعيل للمنظمات الأممية من خلال فتح مكاتبها في مدينة الخرطوم وفي العاصمة الخرطوم، والتنسيق معها من أجل إيصال المساعدات للمواطنين في غرب السودان. هذه المساعي تقوم بها الحكومة بصورة حثيثة، وتعمل على إيصال المعاناة من خلال عرض المأساة التي يعاني منها الشعب السوداني في منطقة كردفان وفي منطقة جنوب كردفان كذلك وفي منطقة دارفور بشكل عام. جهود الحكومة واضحة، وإيصال المساعدات هو أمر ضروري تبتغيه الحكومة السودانية من خلال تنسيقها مع الجهات الخارجية.
1: سأوضح منك أكثر دكتور إبراهيم عن أبرز التحديات وكيفية التعامل لدى السلطات السودانية معها، ولكن دعني أعود مرة أخرى إلى السيد عامر. لماذا برأيك التركيز على مدينة الأبيض سيد عامر في هذا التوقيت تحديدا؟
2: قبل أن أجيب على هذا السؤال لو سمحت لي، هناك ملاحظة على ما تفضل به ضيفك الكريم حول أثر هذه الحرب والعمليات، يعني عمليات إعانة المواطنين على العودة وغيرها. هناك ثلاث ركائز أساسية يجب أن نحيط بها. أن هذه الكارثة الإنسانية التي دخلت كل بيت وتأثر بها كل السودانيين ونزح ولجأ أكثر من 17 مليون سوداني من منازلهم، هذه الكارثة كانت بسبب الدعم السريع، ولكن هناك مناطق، كل المناطق التي دخلتها القوات المسلحة بدأت الحياة تعود فيها تدريجيا. هناك عودة طوعية لأكثر من 8 مليون سوداني إلى مناطقهم في ولاية الخرطوم، في ولاية الجزيرة، في ولاية سنار، في ولاية النيل الأبيض، حتى في بعض مناطق ولاية شمال كردفان. وبالتالي هناك أثر إيجابي لتقدم القوات المسلحة على مسرح العمليات، لأن كل منطقة يتقدم فيها الجيش تعود فيها الحياة إلى طبيعتها تدريجيا. هناك صعوبات صحيح متعلقة بالطاقة مع ضرب محطات الطاقة المختلفة، هناك صعوبات في إعادة تشغيل المرافق الأساسية كالمستشفيات وغيرها، ولكن هناك عودة للحياة واضحة. أنا أحد الأشخاص الذين عادوا، كنت في إسطنبول يعني بعد بداية الحرب بفترة، الآن أعيش في السودان منذ أكثر من عام وأتواجد الآن في الخرطوم. هذه مشاهد يعني نقلتها حتى شاشتكم. الأمر الثاني المهم إدراكه هو أن المعاناة الحقيقية هي عند المواطنين الذين

0: يتواجدون الآن في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع. ولذلك مشكلة الأبيض الآن الإنسانية مرتبطة بالنزوح إلى مدينة الأبيض وليس النزوح من مدينة الأبيض نتيجة تهديدات الميليشيا. مدينة الأبيض آمنة يسعى إليها المواطنين من غرب كردفان، هذه المناطق التي يسيطر عليها.
1: ولكن يعني سيد عامر، لماذا التركيز الآن عسكريا والمعارك الآن تدور في محيط الأبيض؟
0: هو طبعا الأبيض يعني نجاح القوات المسلحة في التحرك من الأبيض غربا هو معناه الدخول إلى ولايات دارفور الخمسة من البوابة الثانية. هناك دخول لهذا الإقليم المهم وهو إقليم دارفور. هناك رهان على أن الجيش السوداني يجب أن يصل إلى إقليم دارفور، يجب أن يؤمن الحدود الغربية على تماس مع دولة جنوب السودان ومع دولة أفريقيا الوسطى والتشاد وليبيا. وبالتالي تحرك القوات المسلحة من قيادة الفرقة الخامسة في الأبيض غربا من هذا المدخل هو الأقرب إلى دارفور، هو الأقرب إلى شرق دارفور وعاصمتها الضعين، وهو الأقرب إلى جنوب دارفور وعاصمتها نيالا، وهو المدخل الثاني، لأن القوات المسلحة بدأت فعليا في الدخول إلى مسرح دارفور من المنطقة الشمالية عبر الولاية الشمالية. وهناك الآن سيطر على ثلاث محليات في ولاية غرب دارفور التي هي عاصمتها الجنينة. فبالتالي التمرد يقاتل هنا ويتم حشد المرتزقة من داخل وخارج السودان بغرض إيقاف الجيش السوداني وعدم تقدمه إلى الأمام. ليست مدينة الأبيض مستهدفة لكونها مدينة الأبيض، ولكن لأن تحرك القوات المسلحة غرب الأبيض وهو ما يقع الآن فعليا وما تقوم به القوات المسلحة الآن فعليا يعني انهيار حواضن مهمة جدا للدعم السريع، ويعني اكتساح القوات المسلحة لمناطق واسعة بدعم شعبي، لأن هناك مواطنين يتواجدون في مناطق سيطرة للدعم السريع. بمجرد دخول القوات المسلحة إلى هذه المناطق سيتحركوا لمؤادرة القوات المسلحة.
1: وصلت الإجابة واضحة. دعني أعود مرة أخرى للدكتور إبراهيم. يعني دكتور إبراهيم ضيفي من الخرطوم يقول إن مدينة الأبيض لا أهمية بالغة للجيش، وبالتالي قوات الدعم السريع الآن تكثف من عملياتها العسكرية، ما يشكل تحديا كبيرا لدى السلطات لا سيما الحكومة السودانية. كيف تتعامل برأيك الحكومة السودانية مع كل هذه المعطيات التي تشكل تحديا حقيقيا أمامها؟
2: نعم، أهمية الأبيض الجيوسياسية واضحة، وهناك أهمية جيواقتصادية. أعتقد أن قيادة الدعم السريع أو قيادة جماعة الدعم السريع الإرهابية تعمل على الإمساك بسوق المحاصيل، وخصوصا محاصيل الكركديه وكذلك الصمغ العربي، والأبيض معروفة بأنها مدينة المحاصيل. الجيش السوداني من خلال تطهيره طريق الصادرات أعتقد أن هذه المدينة ستعيش حالة من الانتعاش الاقتصادي، وأن الحكومة ستتمكن من تصدير السلع الاستراتيجية التي ينتجها المواطن السوداني في منطقة شمال كردفان. أيضا القوات المسلحة السودانية من خلال إبعاد جماعة الدعم السريع من منطقة غرب كردفان هي أيضا مهمة حتى يتقدم الجيش السوداني أو يكمل وثباته تجاه إقليم دارفور. عملية فتح التعدد الجبهات أيضا من ضمن الأشياء التي وضعتها أو ضمن الخطط التي وضعتها القيادة العسكرية للجيش السوداني، أن تفتح جبهة في منطقة غرب دارفور وكذلك شمال دارفور ومن ناحية جنوب كردفان. هذه كلها ربما تعمل على تشتيت تركيز جماعة الدعم السريع التي تواجه تحديات كبيرة. لذلك الجيش السوداني من خلال دفع الخطر من مدينة الأبيض يستطيع أن يقود عمليات متقدمة تجاه هذه الحواضر وهذه المواقع التي تتواجد فيها جماعة الدعم السريع. أيضا هناك الجيش يعمل على استغلال وضعية منطقة الأبيض باعتبارها منطقة أو مدينة مهمة ذات قيمة اجتماعية كل السودان فيها. لذلك إبعاد الخطر الدعم السريع عنها أمر ضروري للحكومة السودانية. لذلك أعتقد أن الخطط التي وضعتها القوات المسلحة السودانية، هو نعم هناك خطر المسيرات قائم، لكن بالأساس الحكومة السودانية هدفها الأساسي أنه يكون حالة من التأمين المتقدم لهذه المدينة، إزاحة جماعة الدعم السريع من منطقة تمسيالة والمناطق التي تقع غرب الأبيض، أعتقد أنه أمر مهم جدا. في المقابل جماعة الدعم السريع تعمل على التشكيل التهديد أو تشكيل الحضور من خلال تسجيل الحضور من خلال استهداف مدينة الأبيض بصورة متكررة، لكن الجيش السوداني أعتقد من خلال الخطط الذي وضعها مؤخرا أنه يقوم بخطة حثيثة لإزاحة خطر هذه الجماعة. وأيضا هناك تحركات أخرى استخباراتية يقوم بها الجيش السوداني من أجل إزاحة من أجل تفكيك جماعة الدعم السريع من الداخل.
1: أعود إليك مرة أخرى سيد عامر، يعني من واقع المآلات التي تبلورت وتحققت للجيش من مكاسب بسيطرته على بعض المناطق وكذلك الانشقاقات في صفوف الدعم السريع، أتراها مؤشرا لانتهاء هذه الحرب أم ترى أن يمكن قراءة السقف الزمني لانتهاء هذه الحرب؟
0: وطبعا هذه الحرب يجب أن لنقرأ نهاياتها يجب أن نستوعب الحقائق الثلاثة. الحقيقة الأولى أن هذه الحرب المحرك الأساسي فيها هو العامل الخارجي. صحيح هناك مشاكل في السودان، حركة تمرد حاولت أن تستولي على السلطة، ولكن هذا الحراك الداخلي الذي أفسد الأمن القومي السوداني هو بمشروع تدخل خارجي بامتياز، وهذا ما أثبتته الأيام بهذا الدعم المتواصل، تورط شركات ودول وحدود وهذا التدفق الهائل للسلاح والعتاد والمرتزقة من أكثر من 11 دولة، وحتى من خلف البحار يعني كولومبيين وغيرهم وجدوا وقتلوا وأسروا في الميدان. وبالتالي هذه الحرب لديها مدخل خارجي، المدخل الخارجي هو الذي يعمل على استدامة حالة الحرب في السودان. لكن القوات المسلحة أنجزت موعودها بانتصار كبير، أمنت الدولة السودانية من الانهيار، لأن هذا التمرد كان في مركز الدولة السودانية في عاصمة الدولة السودانية، وكانت الوحدات الأساسية للجيش السوداني تحت ضغط الحصار. الآن الجيش السوداني هو الذي يبادر وهو الذي يحرر، وكل منطقة يحررها الجيش السوداني يحافظ عليها وتعود فيها الحياة إلى طبيعتها، وبالتالي نحن نرى مؤشرات إنهاء حالة التمرد في السودان. ما يساعد على ذلك هو استيعاب المدخل الخارجي الذي يتدفق عبره السلاح، وهذا واضح جدا بالتسهيلات من دولة الإمارات والتسهيلات التي تلاقى على الحدود. الأمر الثاني الذي يجب أن نشير إليه وهو تفتت هذه الميليشيا من الداخل. هناك انهيارات كبيرة في هذه الميليشيا، نجحت القوات المسلحة جهاد المخابرات السوداني في تفتيت هذه الميليشيا وانهيار داخلي بانضمام وانسلاخ عدد من قادة هذه الميليشيا للجيش بدءا من قوات مؤثرة كدرع السودان.
1: وصلت الفكرة واضحة. سؤال أخير توجه به للدكتور إبراهيم في أقل من دقيقة. دكتور إبراهيم معذرة سيد عمرو لضيق الوقت، يعني هناك دور للوساطة يلعب من قبل تركيا ومن دول أخرى، وهناك مبادرات لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، أين وصلت كل هذه المساعي الخارجية؟
2: نعم، هذه المساعي وضعت أطر واضح وتصورات واضحة عرضت للدولة السودانية. الدولة السودانية بدورها ردت على المبادرة الأمريكية التي يقودها مسعد بوليس، قالت بأن الحدود والوحدة الأراضي السودانية خط أحمر، الجيش السوداني مرجعية أساسية، القوات المسلحة السودانية هي الوعاء الجامعي لكل القوات التي تشكلت في هذه المرحلة. الأمر الثاني أن لا يكون هناك مكان للدعم السريع في مستقبل الدولة السودانية، وخصوصا عائلة دقلو التي استغلت الشعب السوداني واستغلت موارد الشعب السوداني لتكوين إمبراطورية تخص عائلة دقلو. لذلك المبادرات هذه من قبل الحكومة السودانية مقبولة، أن السلام يتأتى برغبة وإرادة سودانية.
1: أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك الباحث في الشؤون الأفريقية رئيس منصة دراسات الأمن والسلام دكتور إبراهيم ناصر عن هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل، كنت معنا من قراءة. والشكر موصول لضيفي من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي السيد عامر حسن عباس، كنت معنا من الخرطوم. وشكر موصول للنظرة الكرام في نهاية هذه الحلقة، تحية مني وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

12 شهيدا بينهم قيادي في حماس بغارات إسرائيلية على غزة، وأنباء عن تفاهمات لوقف العمليات العسكرية للاحتلال في القطاع. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرة عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تتضمن فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفات نفط وقاعدة جوية في منطقة ساراتوفا الروسية، ومسؤولون محليون يعلنون مقتل شخصين.

0: استشهد 12 فلسطينيا بينهم قيادي في حركة حماس، وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة قرب مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة. كما استشهد القيادي في حركة حماس كمال أبو معلق وزوجته وإصابة آخرين بقصف لمروحية إسرائيلية استهدف منزلا في حي المشاعلة جنوب دير البلح. كما استشهد 3 أشخاص بينهم طفل بقصف منزل آخر في خان يونس جنوب القطاع. هذا واستشهد 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف استهدف شقة سكنية غرب مدينة غزة. بينما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة لمسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا شمال القطاع. تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا، أهلا ومرحبا بك، أبرز التطورات والمستجدات لديك.
1: استهدافات جديدة أيضا رائد، قبل قليل فتحت القوات الإسرائيلية نيرانها باتجاه مخيم حلاوة الواقع في جباليا شمال قطاع غزة إلى الشرق الشمالي من القطاع. هناك آلاف العائلات التي ما زالت نازحة في خيام النازحين في تلك المنطقة أصيبت على إثر هذه الاستهدافات وإطلاق عمليات إطلاق نار. طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام نقلت مباشرة إلى المستشفى، فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية وتحديدا مستشفى شهداء الأقصى بأن شهيدان شقيقان وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى بفعل استهداف جيب ومركبة مدنية في شارع صلاح الدين الواقع شرقي وسط المحافظة الوسطى مدينة دير البلح وسط القطاع، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 12 شهيدا منذ فجر هذا اليوم بعد ليلة دامية وصباح دام أيضا بفعل هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة. يقول الفلسطينيون هنا على الأرض رائد، نسمع جعجعة ولا نرى طحينة، كل الأنباء الواردة من المصادر السياسية والقيادية للفصائل الفلسطينية تقول بأن هناك وقفا لإطلاق النار تثبيتا للتفاهمات، هناك حديث فعلي وجدي عن تثبيت لهذه التفاهمات والانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ولكن على الأرض نشهد تصعيدا لافتا واستهدافات متكررة ومتتالية وتسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء، بل مجازر محت عائلتين من السجل المدني الفلسطيني منذ فجر هذا اليوم. وبالتالي فنحن نتحدث عن تناقض بين التصريحات وبين ما يفعل على الأرض، وهو إشارة ولربما رسائل سياسية تبعثها إسرائيل إلى الفلسطينيين وإلى الوسطاء أيضا بأنها غير راضية عن الاتفاق المبرم، وتحديدا بعدما نقلت صحيفة أرتس الإسرائيلية العبرية بعض النقاط التفصيلية حول الردود فعل الإسرائيلية حول هذه التفاهمات وهذه الورقة. قالت صحيفة هآرتس في 3 بنود هناك تحفظ من إسرائيل عليها. البند الأول يتعلق بالسلاح، سلاح المقاومة، لا تريد إسرائيل أن يتم تحييده وتخزينه تحت إدارة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة التي بطبيعة الحال تعمل تحت إشراف مجلس السلام الدولي الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تريد أن تحيد هذا السلاح وتريد أن تدمر هذا السلاح تحديدا، سلاح الأنفاق الاستراتيجي من جهة والسلاح المقاومة، القذائف الصاروخية والثقيلة التي لربما لم يتبقى منها شيء في على الأرض بعد هذه الحرب التي دامت نحو 3 أعوام. الأمر الثاني الذي تقوله إسرائيل هو وتقوله صحيفة أرتس الإسرائيلية بأنها لا تريد أن توقف الاستهدافات، تريد أن تبقي هذا المشهد حاضرا، كلما وجدت هدفا تقوم باستهدافه، تقوم بعملية اغتيال، تقوم بمجزرة، وتقول بأنه يأتي في سياق تحييد حماس وإزالتها من الحكم ومن السيطرة على الأرض فعليا في قطاع غزة، وهذا ما لا يريده الوسطاء ويريدون تثبيتا لاتفاق وقف إطلاق النار. البند الأخير أو النقطة الأخيرة التي تحفظت عليها إسرائيل بحسب ما نقلته هآرتس هو ما يتعلق بالدور التركي والدور القطري في هذه المباحثات وفي هذه التفاهمات وفي تثبيت هذه المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وهو أمر تقف إسرائيل عنده ووقفت عنده مرارا وتكرارا. وقد كانت هناك تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقا قالت بأن إسرائيل تريد أن تنهي هذا الدور التركي في القضية الفلسطينية. بما يتعلق بالاستهدافات، رصدنا أحد هذه الاستهدافات والتي كانت عبارة عن مجزرة مروعة وصعبة وقاسية رائد في شارع أو في مدينة غزة تحديدا في برج السوسي الواقع غربي المدينة، والذي أسفر عن استشهاد الأم والأب والطفل، وأيضا جنينها الذي كان في أحشائها وجدوه فجر هذا اليوم تحت الأنقاض وبين الركام في هذه الشقة السكنية. فلنتابع سويا ما رصدناه ميدانيا في هذا الاستهداف. ليلة دامية شهدها قطاع غزة في مختلف المناطق من شماله إلى جنوبه. أتواجد في أحد الشقق السكنية التي تعرضت لمجزرة إسرائيلية بشعة. هذه المسيرة الانتحارية التي قام الجيش الإسرائيلي بإطلاقها نحو هذه الشقة السكنية في برج السوسي في مدينة غزة غربي المدينة، أسفرت هذه الطائرة الانتحارية التي تفجرت بداخل هذه الشقة السكنية عن استشهاد أم وأب وطفلهما، وأيضا جنين داخل أحشاء أمه كانت تنتظر أيام قليلة ليولد هذا الطفل وهذا الجنين. نتحدث مع أحد شهود العيان على هذه المجزرة. عم أبو محمد يعطيك ألف عافية، احكي لي إيش صار معكم في الليل وكيف صار الانفجار تحديدا وما خسائر هذا الانفجار؟
2: أنا تقريبا الساعة 1:30 بالليل قاعد نايمين يعني، وموجودين إحنا جيران للشقة هذه، فجأنا بصوت ضخم جدا داخل البرج مع قوة الانفجار، مش عارفين حالنا، سنة وين نروح وين نيجي مش عارفين.
1: مشهد صعب بالتأكيد عم أبو محمد، لاستشهاد طفل وسيدة وأيضا زوجها، وكذلك الأمر هذه السيدة كانت حامل وفي أحشائها جنين
2: يومين ضائلة ولدتها، يعني حسب قول هذا فأصحاب العائلة يعني مقربين إنه ضايل يومين لولادة الإمرأة اللي استشهدت وطفلها وزوجها وحماها أبو زوجها.
1: أيضا هناك مصابين كذلك في هذه الشقة السكنية، وهذه المجزرة ليست الوحيدة خلال هذه الليلة الدامية. في منطقة القرارة جنوبي مدينة أو جنوبي قطاع غزة ذات المجزرة زوج وزوجة وطفلهما أيضا استشهدوا داخل أحد الشقق السكنية. كذلك الأمر في مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد مسن وزوجته ليلتحقا بثلاثة من أبنائهما الشهداء. هذا هو المشهد، ونحن نتحدث عن تطورات في التفاهمات لاتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت المرحلة الثانية، بل نتحدث على الأرض عن مجازر بالجملة وجرائم يواصلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل مسلسل الخروقات اليومية. رب العجرمي، تراتي عربي، من داخل أحد الشقق السكنية المستهدفة خلال ساعات الليلة الماضية.
0: نقلت وسائل إعلام فلسطينية تأكيد المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والوسطاء أن الجيش الإسرائيلي سيوقف تصعيده العسكري وعمليات الاغتيال اعتبارا من اليوم الأحد. كان ميلادينوف أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال إلى إدارة مدنية في غزة وفق بيان مجلس السلام، مضيفا أن عملية الانسحاب الإسرائيلي يجب أن تتزامن مع التخلص من الأسلحة، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة بدعم القوة الدولية للاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية. قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن تل أبيب أبلغت مجلس السلام اعتراضها على ثلاثة بنود في الاتفاق مع حركة حماس في قطاع غزة. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين لم تسميهما أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام أن هناك ثلاثة بنود غير مقبولة. وأضافت الصحيفة أن البند الأول الذي تعترض عليه إسرائيل هو عدم تدمير الأسلحة التي ستجمع من حماس. وأفادت الصحيفة بأن البند الثاني الذي تعترض عليه إسرائيل هو مشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق من مراحل خريطة الطريق. وأوضحت الصحيفة أن البند الثالث هو غياب حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية. قطع مستوطنون إسرائيليون التيار الكهربائي عن بلدة مادما شمال الضفة الغربية، واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين أتلفوا أعمدة الكهرباء في بلدة مادما بمحافظة نابلس، ما ألحق أضرارا بالشبكة الكهربائية. وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين في نابلس وثلاثة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم عقب دهم منازلهم وتفتيشها. أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي. وذكر الجيش اللبناني أن الاستهداف وقع أثناء مرافقة آلية للجيش الأهالي عند مفرق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان. هذا ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف جديدة في بلدة الطيبة جنوب لبنان، وهاجمت المدفعية الإسرائيلية مرتفعات علي الطاهر جنوبية البلاد. ينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أحمد، أهلا ومرحبا بك. أبرز التطورات في مناطق جنوب لبنان.
3: رائد، قبل قليل من الآن الجيش اللبناني يصدر بيانا آخر إلحاقا ببيانه الأول، أشار فيه إلى أنه

0: عسكرية إسرائيلية كانت ترافق إحدى السيارات المدنية التي كانت متوجهة إلى بلدة صربين. لحظة مرور هذه الآلية ببلدة كفرة وقع انفجار ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين. المعلومات أيضا تشير إلى أن الجيش اللبناني كان قد نسق دخول هذه الآلية مع لجنة الميكانيزم وهي لجنة متابعة وقف الأعمال العدائية قبل أن يتوجه باتجاه بلدة كفرة. بطبيعة الحال رائد الخروقات الإسرائيلية لا تتوقف على مدار الساعة في جنوب لبنان. صباح هذا اليوم محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة باتجاه منزل غير مأهول بالسكان عند بلدة المنصوري في قضاء صور. عمليات التفجير الإسرائيلية متواصلة لا سيما في قرى وبلدات قضاء مرجعيون. صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير وصفت بالكبيرة عند بلدة الطيبة. كان قد سبقها عند ساعات الفجر الأولى وساعات ما بعد منتصف الليل أيضا سلسلة من التفجيرات الإسرائيلية التي تركزت باتجاه بلدات تقع في قضاء بنت جبيل، سواء لناحية بلدة حداثة أم بلدة كونين. أيضا تعرضت هاتين البلدتين إلى أكثر من تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي. لكن تبقى أبرز الخروقات الإسرائيلية تلك المتمثلة باستمرار النشاط العسكري الإسرائيلي عند مرتفعات علي الطاهر. قبل قليل من الآن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل حارقة باتجاه الأحراج المحيطة بتلة علي الطاهر بهدف افتعال وإشعال النيران في تلك المنطقة. كان قد سبقها أيضا إلقاء محلقات إسرائيلية لعدد من القنابل في المكان، إضافة كذلك إلى قصف مدفعي طال تلك المنطقة. وهناك أيضا تخوفات من قبل متابعين، سواء لناحية إصرار الجيش الإسرائيلي على الدخول إلى منطقة علي الطاهر والسيطرة عليها. في المقابل أيضا هناك تأكيد وتشديد من جانب حزب الله على التمسك بتلك المنطقة وعدم السماح للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على علي الطاهر. وبالتالي تبرز المخاوف من إمكانية أن تتجدد المواجهات وتكون هذه المواجهات ومحور هذه المواجهات منطقة علي الطاهر التي تقع في قضاء النبطية وربما تتوسع باتجاه مناطق أخرى. بطبيعة الحال الخروقات الإسرائيلية أيضا تأتي فقط قبل يومين من جولة المفاوضات المباشرة السابعة ما بين لبنان وإسرائيل والتي تعقد في العاصمة الإيطالية روما. بحسب مصادر مطلعة يفترض أن هذه الجولة ستنتقل من الإطار السياسي إلى الإطار التنفيذي لبنود اتفاق الإطار. وأهم هذه البنود تبقى المناطق التجريبية، بحيث ينتظر الجانب اللبناني ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سينسحب من المزيد من المناطق التجريبية ويدخل إليها الجيش اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أطلقت مجموعة من الجمعيات الإغاثية التركية حملة لتوزيع نحو 300 طن من اللحوم على أكثر من 140 ألف عائلة لبنانية نازحة داخل البلاد بفعل العدوان الإسرائيلي. وانطلقت قافلة المساعدات الإنسانية قبل يومين من تركيا بقيمة إجمالية تقدر بمليار ومئتي مليون ليرة تركية. ومن المقرر توزيع المساعدات الإنسانية بالتنسيق بين جمعية حجر الصدقة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية ومؤسسة الأيتام وجمعية أطفال العالم التركية. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق على مقترح تسوية بشأن ترتيبات مضيق هرمز. ونقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن المقترح صاغه وسطاء قطريون ويتضمن مرور السفن الداخلة إلى الخليج.

0: الخليج عبر المياه الإيرانية والخارج عبر المياه العمانية. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه لا أمن لإسرائيل ولا لأي دولة في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية. وأضاف عبد العاطي أن بلاده تأمل في استجابة إسرائيل لتفاهمات المرحلة الثانية من اتفاق غزة التي تنص على جمع وحصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، فضلا عن ضمان الدخول الكامل وغير المشروط للمواد الإغاثية وبدء مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة علقت طربات عسكرية على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. في المقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه واشنطن.
1: فتح فوري لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، ملامح صفقة جديدة أوقفت لأجلها الضربات الأمريكية على إيران أملاً في التوصل إليها، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي حال الإخلال، يهدد ترامب بضرب إيران بما وصفه بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة التي لم تشهد منذ الحرب العالمية الثانية. ترامب قال إن تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران جاء بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعاً إلى اتفاق. ترامب أكد أيضاً أن إسرائيل ملتزمة بعدم شن هجوم على إيران بهدف استكمال الاتفاق، فيما كشفت مصادر مطلعة لأكسيوس عن اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي يحثه على خفض التصعيد إزاء قلق سعودي متصاعد من ماهية رد طهران حال تنفيذ التهديدات الأمريكية. وخلال الساعات الماضية أجرت الدول الوسيطة اتصالات مكثفة في محاولة لإبقاء قنوات التواصل بين طهران وواشنطن ومنع انهيار المسار الدبلوماسي، اتصالات شملت مسؤولين من إيران والولايات المتحدة بموازاة سلسلة اتصالات أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، شملت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. فيدان أكد مواصلة تركيا جهودها لإنهاء الصراعات في المنطقة، فيما شدد عراقجي خلال الاتصالات على استعداد بلاده للرد على أي اعتداء يستهدف سيادتها أو أمنها، محذرا من عواقب أي تحرك عسكري أمريكي أو إسرائيلي أو أي مشاركة إقليمية فيه. لكن في الوقت ذاته ألمح الوزير الإيراني إلى إبقاء باب الاتصالات غير المباشرة، وهو ما يبقي المجال مفتوحاً أمام جهود خفض التصعيد. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن النظام الإيراني يجب أن يتغير، مؤكداً استمرار الضغوط حتى إبرام اتفاق مع طهران. وشدد روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز على أن المقصود ليس حتما تغيير النظام في إيران، في إشارة إلى وجوب تغيير سلوكه وسياساته، لافتا إلى أن إيران كانت تسعى لامتلاك سلاح نووي وبناء مظلة صاروخية تقليدية لحماية برنامجها، وأن الرئيس ترامب استهدف قدراتها وألحق أضرارا كبيرة بها. وأضاف أن طهران أصبحت أكثر استعداداً لاتفاق بشأن البرنامج النووي والمضائق. قال الجيش الأوكراني إنه استهدف مصفاة النفط في منطقة ساراتوف جنوب غرب روسيا وقاعدة إنجلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الضربات تسببت باندلاع حرائق في المنشأتين. في المقابل قال حاكم منطقة ساراتوف إن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين في مدينة إنجلز، وإن البنى التحتية تعرضت لأضرار في إنجلز وساراتوف.

0: قتل شخص وأصيب 7 آخرون بهجمات روسية استهدفت منطقة خرسون جنوب أوكرانيا وفق السلطات المحلية. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خرسون إن الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وألحق أضرارا بمبان ومركبات. من جانبها أعلنت سلطات دنيبروبيتروفسك إصابة ركاب في نيكوبول جراء استهداف مسيرة روسية لحافلة صغيرة. أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية روس أتوم أن سفينة الحاويات ياناينا غرقت في البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة. وأوضح مسؤولون في المؤسسة أنه تم إنقاذ أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 17 شخصا بعد تعرض السفينة لهجوم بمسيرتين في المياه الدولية أثناء نقلها منتجات مدنية مثل الأغذية المجمدة ومواد البناء. قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس إن بلاده تواجه أياما صعبة للغاية في ظل ظروف جوية قاسية، متعهدا بتقديم دعم حكومي للعائلات المنكوبة. وأخلت السلطات اليونانية منطقة صناعية ونحو 6 قرى تقع بالقرب من بلدة ميغارا غربي أثينا، بينما يواصل رجال الإطفاء جهودهم لليوم الثالث على التوالي لاحتواء حريق هائل أدى إلى تدمير آلاف الهكتارات من الغابات وعشرات المنازل. واستمرت الرياح القوية في إعاقة جهود مكافحة النيران في ظل حالة تأهب قصوى تحسبا لاندلاع حرائق جديدة. أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق غابات واسعة تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقال مسؤولون إن الحرائق اجتاحت أكثر من 250,000 فدان وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع العدد. وأضافوا أن 60,000 شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء، فيما أخليت منشآت رئيسية بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه وتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. انطلقت من اسطنبول النسخة الأولى من رالي الأناضول للصداقة الذي يمر بـ11 مدينة تركية. يهدف السباق إلى التعريف بالمقومات التاريخية والطبيعية للأناضول، إلى جانب تنفيذ مبادرات مجتمعية والتوعية بأهمية القيادة الآمنة.
1: ليست السرعة هي العنوان، بل الحكايات التي تحملها هذه السيارات الكلاسيكية والطرق التي تكشف وجهاً آخر للأناضول. ينطلق رالي الأناضول للصداقة بعرض للسيارات المشاركة في إحدى أكثر المناطق السياحية حيوية في إسطنبول، استقطبت أنظار السياح والمارة الذين توقف كثير منهم لالتقاط الصور والتعرف إلى المركبات قبل انطلاقها.
2: ننظم رالي الأناضول للصداقة للمرة الأولى هذا العام بعد أن تأجل إطلاقه بسبب جائحة كورونا. هدفنا هو بناء جسور بين الشرق والغرب عبر شغف مشترك بالسيارات الكلاسيكية التي نراها لغة يفهمها الجميع. وعلى مدار 20 عاما جابت رالياتنا أكثر من 60 دولة لنمنح المشاركين فرصة استكشاف بلدان وثقافات جديدة، لأننا لا نقدم رحلة سياحية بل تجربة إنسانية يعيش فيها كل شخص مغامرته الخاصة.
1: ويختلف الحدث عن الراليات الرياضية التقليدية، إذ لا يركز على تسجيل أسرع زمن بل على التنقل الجماعي بين المدن وزيارة المواقع التاريخية والطبيعية والتعريف بالثقافات المحلية على طول المسار، فضلا عن تقديم مبادرات خيرية يشارك خلالها المتسابقون في أنشطة اجتماعية.
3: ننظم هذا الرالي بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية وبدعم من الولايات الـ11 التي يمر بها. السباق سيشهد مشاركة نحو 185 سيارة خلال 10 أيام، وسيكون فرصة ثقافية وسياحية للتعريف بالإرث الثقافي والسياحي لتركيا.
1: كما تركز الفعالية على جانب السلامة المرورية من خلال التوعية بأهمية الفحص الدوري للمركبات، وتكتسب هذه الإجراءات

0: أهمية أكبر بالنسبة للسيارات الكلاسيكية بسبب عمرها وحاجتها إلى متابعة فنية مستمرة خلال مسار يتجاوز عدة مدن ومناطق جغرافية مختلفة.
1: من إسطنبول تنطلق هذه السيارة الكلاسيكية في رحلة وفي رالي الأناضول للصداقة عابرة 11 مدينة تركية، في رالي يجمع ما بين التعريف بالثقافة لهذه المنطقة وما بين توعية بسلامة الأمن الطرقي. معاذ الهراس، تريت عربي، إسطنبول.
2: قبل أن نودعكم هذا تذكير بالعناوين: 12 شهيدا بينهم قيادي في حماس بغارات إسرائيلية على غزة، وأنباء عن تفاهمات لوقف العمليات العسكرية للاحتلال في القطاع. ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تتضمن فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفات نفط وقاعدة جوية في منطقة ساراتوفا الروسية، ومسؤولون محليون يعلنون مقتل شخصين. إلى اللقاء.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
4: يتغير العالم سريعا، مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ في مزارة ديلفالو، إحدى أقدم مدن صقلية الجزيرة الواقعة وسط البحر الأبيض المتوسط، هناك شخص يستعد للغوص. استعداداته محكمة جداً. يجب أن تكون تجهيزاته واقية من مرض المياه وشر المخلوقات العدوانية وخطر الصخور الحادة. اسمه أنطونيو وهو غواص محترف. يغوص الشاب كل يوم وقت الظهيرة في البحر ويقضي بضع ساعات في الأعماق. رغم استبداله الرمح بحربة صيد، ما زال يمارس تقليداً ورثه عن أسلافه. لكن بالنسبة إلى أبيه، لا يكفيه أن يكون ابنه محترفاً كي يكون مطمئناً عليه.
5: أين أخوك الأكبر؟ أموت قلقاً عليه في كل مرة يذهب إلى البحر ولا يعود. تأخرنا، كفاه ما يفعله لا يصح.
6: تعرف مدى ولعه بالبحر، لذا تغاضى أرجوك.
5: إذن أسيأتي بعد قليل؟
6: إنه ينسى كل شيء حينما يذهب إلى البحر، أرجوك كن متفهما.
4: على أنطونيو توخي الحذر، فأعداد أسماك البارون تزايدت بسرعة في السنوات الأخيرة وباتت كابوس الصيادين في البحر الأبيض المتوسط. هذه السمكة قد تهاجم أي كائن حي تراه، في حين تعجز الأسماك الأخرى عن اصطيادها. جانب الحظ الصياد الشاب اليوم.

0: أيضاً، ولعل شراهة أسماك البالون هي سبب عودة خالي الوفاض منذ مدة طويلة. يبدو أن والد أنطونيو لا يثق بأن ابنه سيصطاد السمك، لذا خرج للتسوق لشراء لوازم قائمة العشاء لمطعمه الأقدم في مزارا.
1: نيكولا، هل أعطيتني هذه من فضلك؟ إنها سمكة الشفنين البحري.
2: حسناً،
1: وضع لي بعضاً من البرموني.
2: حسناً.
0: يتوجه بيدرو ساردو إلى سوق السمك الموجود منذ تأسيس مزار دي الفالو.
1: هل أعطيتني هذه أيضاً؟ نعد هذه دون طهو، مذاقها رائع جداً.
0: منذ 50 عاماً يختار بيده جميع الأسماك التي سيعدها.
1: أوه، القريدس رائع جداً اليوم. هيا يا نيكولا، أعطني من هذه أيضاً.
0: وهذا بالضبط سبب شهرة مطعمه وأعظم أسراره كطاهن، إنه خبير في أنواع السمك.
1: يؤكل هذا نيئاً.
3: حسناً، كما تريد.
1: جيد جداً.
3: هل نظرت؟
1: سأخذ قليلاً من القريدس أيضاً. حسناً، أعطني من هذا أيضاً.
2: حسناً.
1: أوه، انظر إلى هذه.
4: بالفعل
1: إنها رائعة، جميلة جداً، إنها رائعة. هذه رائعة لطبق من الكسكس، جيد جداً. كم ثمنها؟
4: 15 يورو.
1: باهظة جداً.
4: ليست باهظة إطلاقاً.
1: خفض السعر قليلاً.
4: لا يمكن. كم كيلوغراما تريد؟
1: زنها وسنرى.
0: يعرف بيدرو ساردو جيداً نوع السمك الذي سيشتريه وثمنه. في غضون ذلك، وعلى بعد كيلومترات شمال شرقي صقلية، تجري صفقة بيع أخرى في بلدة كوسيف الأوكرانية.
5: مرحبا، كنت مارا من هنا. غزفكم جميل جدا، أعمالكم رائعة، لكن تلك الجرة استرعت انتباهي تحديدا. زخارفها مختلفة عن زخارف الأعمال الأخرى.
6: بالطبع، الجمع بين عناصر لم تجمع من قبل أمر مثير للاهتمام. أعتقد أن خزف هوتسول المعروف لدينا بحاجة إلى أن يتطور، بعد أن استخدام زخارف هوتسول التقليدية فقط لم يعد برأيي مثيراً للاهتمام. بوصفي أمثل الجيل الجديد، أريد شيئاً جديداً، ولدي أفكار جديدة يمكنك رؤيتها عن قرب.
5: نعم، أود ذلك.
6: بالطبع، تفضل، اقترب منها. يمكنك معاينة زخارفها وطريقة رسمها من كثب. أترى الخطوط؟
5: هنا استخدمت تقنية ليست خاصة بمنطقتنا.
6: صحيح،
5: تبدعين أعمالاً رائعة.
6: شكراً لك.
5: أنت ناجحة جداً.
6: شكراً لك.
5: أهنئك على ذلك. لدي سؤال لو سمحتي، ما سعر هذه الجرة؟
6: إنها ليست للبيع، إنها من أوائل أعمالي، ولست مستعدة لبيعها بعد.
5: إذن
6: للأسف لست مستعدة.
5: أرجو لك مزيداً من الإلهام.
6: شكراً لك.
5: إلى اللقاء.
6: طاب يومك.
0: باكورة أعمال الفنان تتمتع دائماً بمكانة خاصة لدي. يبدو أنها لن تبيع تلك الجرة.

0: لنتعرف إلى تيريسا تروست، إنها أصغر فنانة خزف في عائلة تروست.
1: هل انتهيت؟
2: نعم.
1: لحظة واحدة، الآن سنقوم بهذا معا. أمسكي من هنا وحاولي ترقيق العجينة، أهذا ممكن؟ لهذا السبب عليك الوقوف هنا. هل أنت مستعدة؟ تعالي إلى هنا.
0: لا تنظروا إلى كونها محترفة، فهي ستظل متدربة في ورشة أبيها دائما.
1: اجعليها عريضة قليلا. هل لا دفعت باتجاهي أكثر؟ هكذا تماما، كي يتبلور الشكل. تماما صحيح، أحسنتي أحسنتي، ببطء. توقفي توقفي، هذا جيد، رائع، واصلي، هكذا جيد.
0: هناك موضوع تود تيريسا الحديث عنه مع والدها، لكنها لم تتشجع بعد. إنها ترغب في زيارة الموطن الأم للخزف تركيا كي توسع آفاقها،

0: فإن تعلمت زخارف جديدة من ثقافة أخرى ستكسب مكانة خاصة في هذه الصنعة.
1: ببطء. جيد. حسنا.
0: بعد التجفيف والشي والتمليس يأتي دور الطلاء، وهي مهمة تتعاون تيريسا مع والدتها هيرينا على إنجازها.
2: مرحبا.
3: مرحبا، كيف حالك؟
2: أنا بخير، خذي القائلة.
3: حسنا،
2: هل سترسمين عليها؟
3: فلننهي هاتين الاثنتين.
2: حسنا حسنا، أصنع قطعة تشبه قطعتك، ستضفين عليها لمستك الخاصة كعادتك دائما.
3: هذا ما أشعر به.
2: هل انتهى عملك؟
1: نعم، وأنتما؟
2: نحن أيضا أوشكنا.
1: أتجربين زخارف جديدة كالعادة؟
3: نعم أجرب.
1: وأنا أنهيت عملي، سأغسل يدي وأنتظركما، اتفقنا؟
2: حسنا، انتهينا تقريبا،
3: بقي القليل.
2: ألم تخبري والدك بشأني؟ رغبتك في السفر إلى تركيا بعد؟ أود أن أعرف.
3: لا، كنا نعمل.
2: أتوقع أن يوافق.
3: هذا ما أمله أيضا.
2: آمل ذلك.
3: وأنا أيضا.
0: بينما يساور تيريسا القلق بشأن الحصول على موافقة والدها على السفر، لا يزال بيدرو قلقا على ابنه الذي لم يعد من البحر في مزار دي الفالو. عند ذكر صقلية، فإن قصص المافيا هي أول ما يتبادر إلى الذهن. فهذه الجزيرة الشهيرة ألهمت فرانسيس بورد كوبولا فيلمه المشهور عالميا العراب. لكن بيدرو لا يخشى تورط ابنه مع المافيا، بل يخشى عليه البحر، وهو الخوف الذي بدأ لديه عام 1970 في شهر فبراير، حيث كان برفقة 9 أشخاص في قارب صيد تقاذفته الأمواج. لكن جميع محاولات إنقاذ المركب من العاصفة باءت بالفشل، ولم ينجو من الركاب 10 إلا واحد، بيدرو ساردو.
4: بيدرو، مرحبا، كيف حالك؟ كيف عائلتك؟
5: بخير، وأنت؟
4: لا بأس، إذن أنت بخير. كنت أنظر إلى البحر دون أن أقترب. هذا حالي منذ أن نجوت من الفاجعة المعلومة قبل 50 عاما. أنظر من بعيد.
5: حسنا، تفعل. كيف حالك؟
4: لا بأس، أتحسن لكن ببطء. بالأمس كانت ذكرى وفاة زوجتي، مرت 4 سنوات.
5: أنت لا تبحر، أليس كذلك؟
4: لم أبحر قط منذ وقوع تلك الفاجعة.
5: هكذا
4: أشعر بكرب شديد حين أتذكر الشبان القتلى، ولا أستطيع تمالك دموعي.
5: نعم،
4: كنت الناجي الوحيد، الجميع ماتوا، كان الأمر رهيبا، لم يبقى أحد.
5: قوي قلبك.
4: نعم، سأحاول شيئا فشيئا.
5: نعم.
4: أنظر إلى البحر من بعيد، للحق أتجنب حتى غمس قدمي في البحر.
5: حق.
4: ما عسي أن أفعل؟
5: نعم بيدرو، للأسف الحياة صعبة جدا لأبعد الحدود. من صبر ظفر، من يصبر يظفر دائما.
4: كنت دائما الصبر لكنني لم أظفر قط.
5: إنها طبائع الأمور. هيا إلى اللقاء.
4: أنت
5: هناك
4: ذاهب؟
5: أعمال علي إتمامها.
4: حسنا، بلغ تحياتي لزوجتك وأولادك.
5: أنت أيضا بلغ عائلتك سلامي.
0: في ذلك اليوم المشؤوم، بينما كان يصارع الأمواج العاتية، شاهد غرق رفاقه 9 دون حول ولا قوة. وحين وصلت فرق الإنقاذ، وبينما كان بيدرو قد شارف على الهلاك، قطع على نفسه عهدا أنه لن يبحر مرة ثانية أبدا. من ناحية أخرى، يصعب العيش بعيداً عن البحر في هذه المدينة الساحلية، لذا فإن وفاء بيدرو بوعده صعب جداً. عودة إلى بلدة كوسيف الصغيرة الواقعة على سفوح جبل كاربات، جاءت تيريسا إلى المتحف مجدداً لمشاهدة الأعمال الخزفية التاريخية. إنها دائمة التردد على المتحف، لذا فهي تعرف مديره حق المعرفة.
6: عزيزتي تيريسا،
3: طاب يومك سيد
6: يوري. هل استرعت زخارف خزف كوسيف اهتمامك مجددا؟
3: وهل يمكنني المرور من هنا دون زيارة المتحف؟
6: الزخارف تسترعى الانتباه جدا، يمكن استلهام الكثير منها، لكن يمكنك العثور على معلومات عنها من الانترنت ايضا. لماذا لا تبحثي فيه؟
3: يجب رؤيتها رأي العين بكل تفاصيلها وخطوطها، لا يمكن تكرارها وتفويت رؤيتها، فكلما نظرت تراها بشكل مختلف.
0: كوسيف اشتهرت عبر التاريخ.

0: باعتبارها من أكبر مراكز إنتاج الخزف في شرق أوروبا. وبمرور الزمن تحولت حرفة صناعة الخزف إلى صنعة تقليدية، حيث أبدع فنانو كوسيف أعمالاً باهرة بزخارفها ونقوشها الخاصة. وعبر القرون أصبحت كوسيف تلبي حاجة كثير من الدول الأوروبية من الخزف، وخصوصاً دولها الشرقية. أما سر نجاح صناعة الخزف بجانب الفنون اليدوية الأخرى فيكمن في تحول الحرفة إلى تقليد متوارث جيلاً بعد آخر. وتيريسا فنانة تمثل الجيل الشاب. دمجت تيريسا الخزف التقليدي بفنون ثقافات وحضارات مختلفة، وبذلك شكلت أسلوباً خاصاً بها. إنها تؤمن أن التراث سيستمر ليس بتكراره بحذافيره، بل بتقديمه بحلة مختلفة. في مخيلتها زخارف جديدة، خطوط جديدة، وألوان جديدة.
1: ماذا تفعلين؟
2: أهلاً عزيزتي، إني أرسم. أين كنت؟ لقد تأخرت.
1: ذهبت إلى المتحف.
2: وماذا رأيت؟ أريني. جميل جداً.
1: وأيضاً هذا وهذا، إنها زخارف عادية.
2: لكن هذه الزنابق جميلة.
1: نعم.
2: وهذه أيضاً جميلة.
1: ولكنها متشابهة.
2: وماذا تتوقعين؟ بالطبع متشابهة.
1: أريد رؤية أشياء مختلفة، لو أجد زخارف جديدة.
0: تطلع تيريسا والدتها على زخارف استوحتها من أعمال تقليدية، لكن النماذج التي تراها في كوسيف لم تعد تروي ظمأها.
3: هل يمكنك جلب هذا اللوح الخشبي ووضعه هنا؟ انظري إلى هذا، رائع. ها هي.
2: جميل جدا.
3: يبدو متينا.
2: تيريسا انظري، أليست هذه الزخارف جديدة؟
1: لا، أريد أشياء جديدة.
3: أشياء مثل ماذا؟
1: لا أعرف، مؤخرا شاهدت على الإنترنت نماذج من الخزف التركي، كانت أعمالا زخارفها جميلة جدا، مثلا خزف إزنيق وتشانك كالي.
3: لكن الخزف هناك يشبه خزفنا.
1: يشبهه نعم.
0: تستجمع شجاعتها هذه المرة لتخبر والدها بعزمها السفر إلى تركيا.
1: أرغب كثيرا في السفر إلى تركيا، أود رؤية كل شيء بنفسي. يا ليت بإمكاني الذهاب إلى هناك.
3: إلى تركيا؟
1: نعم، إنها تسترعى انتباهي.
3: حسناً، ولكن كيف؟ أهذا ممكن؟
1: ولم لا؟
3: لا أدري.
1: أرغب بذلك بشدة.
2: الذهاب والمعاينة عن قرب.
1: نعم، ولكن تعلمين؟ لدينا عمل كثير.
2: سنرى، علنا نجد طريقة.
1: ولكن كيف ذلك؟
2: قد نقنع والدك بشكل ما.
1: آمل هذا.
0: رغبة تيريسا بالذهاب إلى تركيا كانت مفاجئة لوالدها. العمل بالصلصال طريقة جيدة للتفكير والاسترخاء، وهكذا يحاول والدها تبديد شعوره بالتوتر. مثل هذه الرحلة تعني تكبدهم نفقات إضافية، كما أنها قد تعرقل أعمالهم. ولكن إذا لم يسمح لابنته بالسفر سيعوق تطورها الفني، وقد تلوم تيريسا والدها على ذلك في المستقبل. وهناك أيضاً أب آخر قلق على ابنه. أنطونيو يشبه أباه في شبابه، شاب يعشق البحر، لكن هذا التعلق هو أكبر مخاوف بيدرو. عمر هذا المبنى 200 عام، ويقع في مزارة التي أنشئت قبل 1500 عام، وهو مطعم سمك منذ نصف قرن. مع حلول المساء لاح أنطونيو أخيراً في أفق الزقاق. عاد صفر اليدين. ربما لم يكن أجداد أنطونيو محفوظين بحيازة حربات الصيد، لكن لابد أنهم كانوا يصطادون سمكاً أكثر من أنطونيو.
4: مرحباً أبي.
5: مرحباً.
4: كيف حالك؟ لم أصطاد فكان ذلك صعباً.
5: إياك أن تتأخر إلى هذه الدرجة ثانية فقد قلق.
4: الطريق مزدحم.
5: حسناً، هيا بدل ملابسك، لدينا عمل.
0: مهما بلغوا من العمر، الأولاد دائماً أطفال في نظر والديهم. تعابير قلق بيدرو تدل على أن أنطونيو لم يكبر بسهولة.
4: أبي، ماذا سنفعل الآن؟
5: أنت جهز هذه الأسماك، فليس لدي وقت لأفعل ذلك. علي النظر إلى الهاتف، هناك الكثير من الحجوزات أيضاً. استلم هيا، اتفقنا.

0: حسناً. ديانا.
1: نعم.
0: أود أن أسألك، ما أخبار الحلوى؟
1: جاهزة تقريباً، ستجهز في 5 دقائق.
0: هل تعدين حلوى بالفواكه؟
1: نعم، بالفواكه والكريمة.
0: لو صنعت التشيز كيك أيضاً.
1: سأجهزها.
0: حسناً.
1: لا عليك.
0: اذهبي إلى عملك.
2: هنا مطبخ لابي تولا. يدير بيدرو هذا المطعم الجميل مع ابنته وابنه.
1: هل اصطدت اليوم أنطونيو؟
3: لا، لم يكن الطقس ملائما البتة.
1: قلق والدي عليك بشدة كما تعلم.
2: أما ديانا فتعد الحلويات في المطبخ. في هذه الأثناء تخبر أنطونيو بمدى قلق والده عليه.
1: أنطونيو، كن أكثر انتباهاً. تعرف مدى قلق أبي حين تذهب إلى البحر. ينتابه خوف عظيم حين تتأخر.
3: لكنه كان يصطاد بطريقة مختلفة، كان يبحر بالقارب، أما أنا فأمارس الرياضة.
1: أعرف، لكن هكذا هم الآباء والأمهات.
3: صحيح، لكنني لا أطيق الابتعاد عن البحر. قد أتأخر أحياناً، هذا وارد.
1: كن أكثر حذراً، هذا كل ما أقوله.
3: أنا أشبه جدي. كان جدي صياداً محترفاً.
1: نعم، أعرف.
2: كاسيتا، حلوى إيطالية تشتهر في صقلية، تحضر بأن يوضع بين طبقات من الكعك الإسفنجي المبللة جبن الريكوتا الكريمي والمحليات. لكن شوق الشقيقين وأبيهم ليس لحلوى الكاسيتا، بل لأمهم التي توفيت في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات.
3: أهذا كل ما أعددته من أجل عيد الفصح؟
1: سأعد التشيز كيك أيضاً. يمكننا صنع الكاسيتا على طريقة أمي، ما رأيك؟
3: نعم، أوافقك الرأي. فلنعد الكاسيتا أيضاً، عليك ذلك بالتأكيد.
1: فلنستدعي شقيقتينا، سيكون هناك عمل كثير. هناك الكثير من الحجوزات كما تعلم.
3: حسناً، سوف تساعدانا.
1: سأتصل بهما غداً. حسناً.
2: تقرر ديانا طلب العون من شقيقتيها، لكن السبب الحقيقي لاستدعائها لهما هو إدخال ولو نزر يسير من البهجة على قلب أبيها، فهو متلهف لرؤية ابنتيه المقيمتين منذ مدة طويلة خارج المدينة.
3: الجزء المسحوق كما كانت تعده أمي.
1: سأجهز صبغات الألوان بعد قليل.
3: للصبغة كنا نستخدم، هل تذكرين؟
1: نعم نعم بالطبع، لنضع التوت والفراولة.
3: أو الفراولة فقط.
1: يمكنها أن تكون بديلة للتشيز كيك، ما رأيك؟
3: ما هذا؟
1: صلصة الفراولة المركزة، سأستخدمها هكذا، ما رأيك؟
3: تبدو رائعة.
2: أدار بيدرو المطعم لفترة طويلة مع زوجته، وهو الآن يشعر بوحدة كبيرة منذ وفاتها. يعتقد أن الوقت قد حان ليسلم المطعم لشخص آخر، فقد بلغ من العمر 80. بدأ أوائل الزبائن التوافد على المطعم، بينما الجميع مهتم بعمله.
0: هل أساعدك في الاختيار؟
4: نعم.
0: حسناً.
2: المطبخ الإيطالي غني جداً، وفيه الكثير من المذاقات المتعددة.
0: أتريدون من المقبلات؟
5: سأتناول الوجبة الرئيسية مباشرة.
0: وأنت السيدة الصغيرة،
4: بماذا تنصحنا؟
0: هناك طبق خاص بنا يدعى بيتولا، معكرونة مصنوعة يدوياً مع خرشوف وقريدس وأخطبوط وفستق أخضر وجبن. أو لدينا طبق معكرونة بالقريدس والطماطم وبيض التونة، ومعكرونة بالبربوني، هو سمك بربوني بلحسك وطماطم وصنوبر وشمرة.
2: تاريخياً عرفت إيطاليا بمطبخين متميزين، مطبخ الطبقة الغنية وهو كوتشينا ريكا، ومطبخ الطبقة الفقيرة وهو كوتشينا بوفيرو. بعد عصر النهضة ومع بروز الطبقة الوسطى توحد المطبخان وشكل المطبخ الإيطالي الغني المعروف.
0: أنطونيو، هناك طلبية الطاولة رقم 2، 4 كارابتشيو، وطبق بيتولا، وطبق معكرونة بالقريدس، سيعدها جياكونو، أهذا واضح؟
2: أياً كانت ثقافتكم، ستجدون في إيطاليا حتماً مأكولات تلائم أذواقكم، ولن تجوعوا إطلاقاً. وكحاله دائماً يقضي بيدرو ليلته بسكينة ممزوجة بحزن. أما في كوسيفا فتبدأ تيريسا يومها مفعمة بالحماس.
4: صباح الخير.
1: صباح الخير يا حلوتي.
4: ماذا تفعلين؟
1: أختار مسودات الزخارف، ما رأيك؟ فكرت بهذه، فكرت في جعلها متصالبة، أعجبني اثنان من هذه.
4: يمكننا الاختيار، أن أختار ما يلائم شجرة الحياة.
1: يمكننا أيضاً تنفيذ أشكال مختلفة، أعجبتني بعض زخارف مجموعتك. هذه هي.
4: نعم،
1: يمكننا استخدام بعضها.
4: إذن أنا سأذهب إلى الدكان.
1: حقاً؟
4: نعم، بالمناسبة أين أبي؟
2: تساعد تيريسا والدتها، لكنها في الأثناء تفكر في القرار الذي سيتخذه والدها.
4: هل يمكنك تذكير أبي بما تحدثنا عنه بالأمس؟
1: موضوع تركيا؟
4: نعم.
1: حسناً، سنحل الأمر، لا عليك.
4: حسناً، اتفقنا، أنا ذاهبة الآن.
1: حسناً عزيزتي، إلى اللقاء.

0: قبل خروجها لا تهمل تيريسا التعريج على والدها.
1: مرحبا أبي.
2: أهلا ابنتي، إلى أين تذهبين؟
1: إلى الدكان.
2: أيمكنك أن تمري على جدك وتحضري لي القطع المتبقية؟
1: حسنا.
2: هناك شيء آخر أيضا، يريدون أربعة من أطباق تقديم الجبن، أيمكنك أن تحصي الأطباق هناك؟
1: حسنا.
2: لنبيع الأطباق في الدكان، وإن كان هناك نقص سأصنع المزيد.
1: حسنا، سأفعل ذلك.
2: إذن إلى اللقاء.
1: حسنا، إلى اللقاء.
2: انتبهي لنفسك.
0: حينما كانت تيريسا طفلة في الثالثة، وما إن بدأت بإمساك القلم حتى شرعت بالرأس، أمها كانت فنانة خزف، كانت معلمتها الأولى، فتتلمذت على يديها حتى عمر 16، وواصلت تعليمها على يد جدتها لودميلا، خريجة معهد كوسيف للفنون وإحدى فنانات الخزف المشهورات.
3: مرحبا عزيزي.
2: مرحبا.
3: لقد اخترت زخارف للطلبية.
2: نعم.
3: كم سنختار؟
2: 30.
3: حسنا، اخترت هذه.
2: خيرا فعلا.
3: كما أنني أخذت بعضا من رسومات تيريسا، ها هي.
2: هل اخترتما موضوعا للطلبية؟
3: نعم، اخترنا.
2: حسنا.
3: حددته مع تيريسا، لقد عرجت علي وهي ترجو منك إعادة التفكير بشأن سفرها
2: إلى تركيا؟
3: نعم.
2: كيف تسافر إلى تركيا وبانتظارنا كل هذا العمل؟ أليس هناك وقت آخر لذلك؟ من سيرسم تصميم الزخارف؟ هكذا سيطول العمل أسبوعا إضافيا.
3: سيتباطأ العمل بالتأكيد، لكن مع ذلك فكر، علنا نجد سبيلا.
2: أي سبيل؟
0: لا يبدو والدها إيغور مرحبا بالفكرة، فهناك الكثير من العمل وهناك طلبيات يجب إنجازها في موعدها.
2: حسنا، سأفكر، لكنني حاليا غير موافق، ربما لاحقا. لو أنهينا هذه الطلبية لكان في وسعها السفر، لكن حاليا لا أسمح بذلك.
3: مع ذلك فكر.
2: حسنا.
4: في كل يوم أحداث تتسارع
5: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
6: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
4: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
6: العالم اليوم

0: كلها بندور على ناس.
1: حبيبي يا ماما.
2: يا رب يا رب.
3: قتل الأطفال، قلب انت من الأطفال مشان البنك، مراتنا من فوق.

12 شهيدا بينهم قيادي في حماس بغارات إسرائيلية على غزة، وأنباء عن تفاهمات لوقف العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاع. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي. وتتابعون في نشرتنا أيضا: ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تشمل فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفات نفط وقاعدة جوية في منطقة ساراتوف الروسية، ومسؤولون محليون يعلنون مقتل شخصين.

0: أهلا بكم. استشهد 12 فلسطينيا بينهم قيادي في حركة حماس، وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة قرب مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى. كما استشهد القيادي في حركة حماس كمال أبو معيلق وزوجته، وأصيب آخرون بقصف لمروحية إسرائيلية استهدف منزلا في حي المشاعلة جنوبي دير البلح. واستشهد 3 أشخاص بينهم طفل بقصف منزل آخر في خان يونس جنوبي القطاع. كما استشهد 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة. بينما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة لمسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي القطاع. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلتنا رباء العجرمي. إذن رباء، المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة لا تنتهي، ضعينا في تفاصيل الساعات الأخيرة رباء.
1: كما أشرت أميرة، هي سلسلة من المجازر مع ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم. بدأها الجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الساعة 1 فجرا بغارات جوية مكثفة ومتتالية، لم تهدأ ساعة في قطاع غزة منذ الفجر وحتى هذه اللحظة، ولم تخلو من عملية استهداف جديدة آخرها كان قبل قليل باستهداف من مسيرة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وبعمليات إطلاق نار أصابت عدد من الفلسطينيين خارج مناطق انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. في ساعات الفجر الأولى قصف جيش الاحتلال أكثر من شقة سكنية في 4 مواقع مختلفة في مدينة غزة وفي وسط القطاع وفي جنوبه أيضا، ثم توالت عمليات

0: الاستهداف صباح هذا اليوم لتطال خياما للنازحين، لتطال مركبة مدنية أيضا، ولتطال مجموعة من المواطنين في جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا بينهم عائلتان مسحتا من السجل المدني الفلسطيني بعدما استشهد جميع أفراد هذه العائلات. العائلة الأولى كانت عائلة أبو الطيف، وهي عائلة تقطن برج السوسي غرب مدينة غزة، استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة انتحارية دخلت إلى داخل الشقة ثم انفجرت داخل هذه الشقة، ما أسفر عن استشهاد جميع أفراد العائلة وإصابة عدد من الجيران المحيطين بهذا المنزل. والعائلة الثانية هي عائلة الهمصة، وهي كانت تتواجد في شقتها السكنية في بلدة القرارة الواقعة في جنوب مدينة في شمال عفوا مدينة خان يونس جنوب القطاع. مع حديثنا عن هذه الاستهدافات أميرة، تصل إلى الفلسطينيين وإلى الوسطاء أيضا رسائل من إسرائيل مفادها بأن هذه التفاهمات الأخيرة التي أبرمت وهذا الإعلان الذي جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل إلى خريطة طريق لاستكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لا تلقى ترحيبا في الوساطة الإسرائيلية. كان هناك صمت مريب في بداية الإعلان عن هذه عن هذا الاتفاق وعن هذه التفاهمات، ثم توالت ردود الفعل، أولاها كانت من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي قال بشكل واضح بأنه لن يوقف هذه الحرب، ثم بعد ذلك نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية العبرية صباح هذا اليوم بعض البنود التي لا توافق عليها إسرائيل، من بينها وضع سلاح المقاومة تحت إدارة وإشراف اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة تحت مظلة مجلس السلام، قالت بأنها تريد تدمير هذا السلاح بالكامل أو استلامه هي الجيش الإسرائيلي أن يستلم هذا السلاح وأن يكون هناك تسليم فعلي لهذا السلاح. من بين البنود التي رفضتها إسرائيل أيضا الموقف القطري والتركي، وكذلك الأمر رفضت حالة الهدوء وقالت بأنها تريد استكمال السيطرة العسكرية على المناطق الصفراء من جهة، وتريد مواصلة عمليات الاستهداف لمن تراهم إرهابيين أو تابعين لمنظمة حماس. في الخروقات التي تبعناها صباح هذا اليوم مجازر مروعة أميرة، ومن بينها أبرز هذه المجازر التي ارتكبت بحق عائلة أبو الطيف. هذه العائلة كانت تتواجد داخل شقة سكنية صغيرة في برج السوسي، استهدفها جيش الاحتلال، قتل الأب والأم وقتل الطفل الصغير أيضا، ثم عثر على الطفل الجنين الذي كان داخل رحم أمه وأحشاء أمه تحت أنقاض هذا المنزل وتحت الركام الذي دمر في داخل هذا المنزل صباح هذا اليوم، وعثر عليه من قبل زملائنا الصحفيين وهم يحاولون توثيق ما جرى في هذه الشقة السكنية مع ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم. فلنتابع أميرة سويا ما رصدناه في هذه الشقة السكنية وما تحدث به أحد شهود العيان من جيران هذه المنطقة مع هذه الجولة التي نفذناها صباح هذا اليوم. ليلة دامية شهدها قطاع غزة في مختلف المناطق من شماله إلى جنوبه. أتواجد في أحد الشقق السكنية التي تعرضت لمجزرة إسرائيلية بشعة، هذه المسيرة الانتحارية التي قام الجيش الإسرائيلي بإطلاقها نحو هذه الشقة السكنية في برج السوسي في مدينة غزة غربي المدينة. أسفرت هذه الطائرة الانتحارية التي تفجرت بداخل هذه الشقة السكنية عن استشهاد أم وأب وطفلهما، وأيضا جنين داخل أحشاء أمه كانت تنتظر أيام قليلة ليولد هذا الطفل وهذا الجنين. نتحدث مع أحد شهود العيان على هذه المجزرة. عم أبو محمد يعطيك ألف عافية، احكي لي إيش صار معكم في الليل وكيف صار الانفجار تحديدا وما خسائر هذا الانفجار؟
1: أنا تقريبا الساعة 1:30 بالليل قاعد نايمين يعني، وموجودين إحنا جيران للشقة هذه، فجأنا بصوت ضخم ضخم جدا داخل البرج، مع قوة الانفجار مش عارفين حالنا، سنة وين نروح وين نيجي مش عارفين.
0: مشهد صعب بالتأكيد دعم أبو محمد لاستشهاد طفل وسيدة وأيضا زوجه وزوجها، وكذلك الأمر هذه السيدة كانت حامل وفي أحشائها جنين
1: يومين ضائلة ولدتها، يعني حسب ما قول هذا فأصحاب العائلة يعني مغربين إنه ضايل يومين لولادة المرأة اللي استشهدت وطفلها.

0: وزوجها وحماها أبو زوجها.
1: أيضا هناك مصابين كذلك في هذه الشقة السكنية، وهذه المجزرة ليست الوحيدة خلال هذه الليلة الدامية في منطقة القرارة جنوبي مدينة أو جنوبي قطاع غزة. ذات المجزرة زوج وزوجة وطفلهما أيضا استشهدوا داخل أحد الشقق السكنية. كذلك الأمر في مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد مسن وزوجته ليلتحق بثلاثة من أبنائهما الشهداء. هذا هو المشهد، ونحن نتحدث عن تطورات في التفاهمات لاتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت المرحلة الثانية، بل نتحدث على الأرض عن مجازر بالجملة وجرائم يواصلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل مسلسل الخروقات اليومية. ربا العجر ميترة عربي من داخل أحد الشقق السكنية المستهدفة خلال ساعات الليلة الماضية.
2: نقلت وسائل أعلام فلسطينية تأكيدا المثيرة التنفيذية لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف والوسطاء أن الجيش الإسرائيلي سيوقف تصعيده العسكري وعمليات الاغتيال اعتبارا من اليوم الأحد. وقد أعلن ملادينوف في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال إلى إدارة مدنية في غزة وفق بيان مجلس السلام، وأكد أن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يتزامن مع التخلص من الأسلحة، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة بدعم القوة الدولية للاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية. قالت صحيفة هآريتس الإسرائيلية إن تل أبيب أبلغت مجلس السلام اعتراضها على 3 بنود في الاتفاق مع حركة حماس في قطاع غزة. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين لم تسمهما أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام أن هناك 3 بنود غير مقبولة. وأضافت الصحيفة أن البند الأول الذي تعترض عليه إسرائيل هو عدم تدمير الأسلحة التي ستجمع من حماس. وأفادت الصحيفة بأن البند الثاني الذي تعترض عليه إسرائيل هو مشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق من مراحل خريطة الطريق. وأوضحت الصحيفة أن البند الثالث من هو غياب حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية.

0: لأي دولة في المنطقة دون حل عاجل للقضية الفلسطينية. وأضاف عبد العاطي أن بلاده تأمل استجابة إسرائيل لتفاهمات المرحلة الثانية من اتفاق غزة التي تنص على جمع السلاح وحصره والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، فضلا عن ضمان الدخول الكامل وغير المشروط للمواد الإغاثية وبدء مشروعات التعافي المبكر وإعادة الأعمار بالقطاع.
1: الجهود مستمرة والوسط
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قطع مستوطنون إسرائيليون التيار الكهربائي عن بلدة مادما شمالي الضفة المحتلة، واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين أتلفوا أعمدة الكهرباء في بلدة مادما بمحافظة نابلس ما ألحق أضرارا بالشبكة الكهربائية. وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين في نابلس وثلاثة من مخيم مدهيشة جنوبي بيت لحمة عقب دهم منازلهم وتفتيشها. أعلن الجيش اللبناني أن إصابة العسكريين 5 من قواته في جنوبي البلاد ناجمة عن انفجار جسم مشبوه. وفي وقت سابق ذكر الجيش أن الاستهداف وقع في أثناء مرافقة آلية للجيش الأهالية عند مفرق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف جديدة في بلدة الطيبة، وهاجمت المدفعية الإسرائيلية مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلنا أحمد شلحة. إذن أحمد، أطلعنا عن مجريات الأحداث في جنوب لبنان، وهل هنالك من جديد في الشق السياسي للمشهد اللبناني؟
2: أميرة، الاستهدافات الإسرائيلية لمرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطي جنوبي لبنان متواصلة. قبل دقائق قليلة من الآن سمع دوي انفجار وصف بالضخم عند تلة علي الطاهر و

0: نشاطاً عسكرياً إسرائيلياً مكثفاً ومنذ أسابيع باتجاه تلة علي الطاهر. هذا النشاط يتمثل إما بعمليات تفجير أو قصف مدفعي. في الساعات القليلة الماضية الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل حارقة باتجاه الأحراج المحيطة بتلة علي الطاهر بهدف إشعال النيران في تلك المنطقة. صباح هذا اليوم أيضا محلقات إسرائيلية ألقت عدد من القنابل باتجاه المنطقة. وأيضا في اليومين والأيام القليلة الماضية حصلت مواجهات وإن كانت محدودة ما بين مقاتلين من حزب الله وقوة عسكرية إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه تلك المنطقة. قبل يومين إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى وقوع اشتباك مسلح مباشر في منطقة علي الطاهر وأدت إلى إصابة ضابط إسرائيلي بجروح متوسطة. ويوم الأربعاء الماضي الجيش الإسرائيلي يعلن عن إطلاق حزب الله لمسيرة انتحارية باتجاه جرافة عسكرية إسرائيلية كانت تنشط عند تلك المنطقة. وبالتالي هناك تخوفات أيضا على الساحة اللبنانية من أن يؤدي الإصرار الإسرائيلي على السيطرة على تلك المنطقة إلى اندلاع مواجهات قد تتوسع باتجاه مناطق أبعد في جنوب لبنان. الخروقات الإسرائيلية أيضا متواصلة تتمثل عن عمليات تفجير آخرها صباح اليوم باتجاه بلدة الطيبة. بعد منتصف الليل أيضا سلسلة من التفجيرات الإسرائيلية التي طالت بلدة كونين إضافة إلى بلدة حداثة الواقعة في قضاء بنت جبيل. المحلقات الإسرائيلية تلقي بشكل دوري القنابل باتجاه المنازل عند بلدة المنصوري الواقعة في قضاء صور في القطاع الغربي من جنوب لبنان. الجيش اللبناني وبعد أن كان قد أعلن عن اعتداء إسرائيلي من مسيرة أدى إلى إصابة عدد من العسكريين عند بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل عاد وألحق بيانه ببيان آخر أشار إلى أن إصابة العسكريين جاءت نتيجة انفجار جسم مشبوه وأنه يواصل تحقيقاته في تلك المنطقة. وكانت آلية عسكرية لبنانية ترافق سيارة مدنية من بلدة كفرة باتجاه بلدة صربين عندما وقع هذا الانفجار. كل هذه التطورات الميدانية تأتي فقط قبل يومين من جولة المفاوضات المباشرة السابعة ما بين لبنان وإسرائيل والتي تعقد في العاصمة الإيطالية روما. وهناك تعويل بحسب مصادر مطلعة من الجانب الرسمي اللبناني على مزيد من الانسحابات الإسرائيلية في جنوب لبنان ضمن ما بات يعرف بالمناطق التجريبية وسيطرة الجيش اللبناني على المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
1: أحمد شلحة مراسل ترى عربي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أحمد. أطلقت مجموعة جمعيات إغاثية تركية حملة لتوزيع نحو 300 طن من اللحوم على أكثر من 140 ألف عائلة لبنانية نازحة داخل البلاد بفعل العدوان الإسرائيلي. وانطلقت قافلة المساعدات الإنسانية قبل يومين من تركيا بقيمة إجمالية تقدر بمليار و200 مليون ليرة تركية. ومن المقرر توزيع المساعدات الإنسانية بالتنسيق بين جمعية حجر الصداقة أو صدقة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية ومؤسسات الأيتام وجمعية أطفال العالم التركية. قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وافق على مقترح تسوية بشأن ترتيبات مضيق هرمز. ونقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن المقترح صاغه وسطاء قطريون ويشمل مرور سفن الداخل إلى الخليج عبر المياه الإيرانية والخارج عبر المياه العمانية. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة علقت ضربات عسكرية على إيران شريطة توصل إلى اتفاق سريع. في المقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه واشنطن.
2: فتح فوري لمضيق هرمز.

0: التهديد النووي الإيراني، ملامح صفقة جديدة أوقفت لأجلها الضربات الأمريكية على إيران أملاً في التوصل إليها، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي حال الإخلال، يهدد ترامب بضرب إيران بما وصفه بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة التي لم تشهد منذ الحرب العالمية الثانية. ترامب قال إن تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران جاء بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعاً إلى اتفاق. ترامب أكد أيضاً أن إسرائيل ملتزمة بعدم شن هجوم على إيران بهدف استكمال الاتفاق، فيما كشفت مصادر مطلعة لأكسيوس عن اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي يحثه على خفض التصعيد إزاء قلق سعودي متصاعد من ماهية رد طهران حال تنفيذ التهديدات الأمريكية. وخلال الساعات الماضية أجرت الدول الوسيطة اتصالات مكثفة في محاولة لإبقاء قنوات التواصل بين طهران وواشنطن ومنع انهيار المسار الدبلوماسي، اتصالات شملت مسؤولين من إيران والولايات المتحدة بموازاة سلسلة اتصالات أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، شملت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. فيدان أكد مواصلة تركيا جهودها لإنهاء الصراعات في المنطقة، فيما شدد عرقجي خلال الاتصالات على استعداد بلاده للرد على أي اعتداء يستهدف سيادتها أو أمنها، محذرا من عواقب أي تحرك عسكري أمريكي أو إسرائيلي أو أي مشاركة إقليمية فيه. لكن في الوقت ذاته ألمح الوزير الإيراني إلى إبقاء باب الاتصالات غير المباشرة، وهو ما يبقي المجال مفتوحاً أمام جهود خفض التصعيد. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: قال الجيش الأوكراني إنه استهدف مصفاة النفط في منطقة ساراتوف جنوبي غربي روسيا وقاعدة إنجلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الضربات تسببت باندلاع حرائق في المنشأتين. في المقابل قال حاكم منطقة ساراتوف إن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين في مدينة إنجلز وإن البنى التحتية تعرضت لأضرار في إنجلز وساراتوف. قتل شخص وأصيب 7 آخرون بهجمات روسية استهدفت منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا وفق السلطات المحلية. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون إن الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وألحق أضرارا بمبان ومركبات. من جانبها أعلنت سلطات دنيبروبيتروفسك إصابة ركاب في نيكوبول جراء استهداف مسيرة روسية لحافلة صغيرة. هذا وأعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية روساتوم أن سفينة الحاويات يانايينا غرقت في البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة. وأوضح مسؤولون في المؤسسة أنه تم إنقاذ أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 17 شخصا بعد تعرض السفينة لهجوم بمسيرتين في المياه الدولية أثناء نقلها منتجات مدنية مثل الأغذية المجمدة ومواد للبناء. قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده تواجه أياما صعبة للغاية في ظل ظروف جوية قاسية، متعهدا بتقديم دعم حكومي للعائلات المنكوبة. وأخلت السلطات اليونانية منطقة صناعية ونحو 6 قرى تقع بالقرب من بلدة ميغارا غربي أثينا، بينما يواصل رجال الأطفاء جهودهم لليوم الثالث على التوالي لاحتواء حريق هائل أدى إلى تدمير آلاف الهكتارات من الغابات وعشرات المنازل. أعلنت ولاية واشنطن حالة طوارئ بعد حرائق غابات واسعة تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقال مسؤولون إن الحرائق اجتاحت أكثر من 1/4 مليون فدان وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع

0: ارتفاع العدد، وأضافوا أن 60,000 شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء، فيما أخليت منشآت رئيسية بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه وتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. استدعت سريلانكا 100 الجنود وعناصر من قوات النخبة لاحتواء أعمال شغب اندلعت داخل أحد السجون المكتظة قرب العاصمة كولومبو، وأسفرت عن مقتل سجين وإصابة 6 آخرين وفق ما أعلنته الشرطة. وقال نائب المفتش العام للشرطة إن الوضع بات تحت السيطرة بعد الحصول على تعزيزات من القوات المسلحة وقوات المهام الخاصة لفرض النظام، وذلك بعدما أقدم نزل سجن أو في سجن مهارة على تدمير عدة مباني داخل المنشأة. جاءت تلك الاضطرابات الأخيرة بعد أقل من شهر على أعمال شغب مماثلة وقعت في أحد سجون المنطقة، وأسفرت عن مقتل سجناء وحراس. انطلقت من إسطنبول النسخة الأولى من رالي الأناضول للصداقة الذي يمر بأحد عشرة مدينة تركية، ويهدف السباق إلى التعريف بالمقاومات التاريخية والطبيعية للأناضول إلى جانب تنفيذ مبادرات مجتمعية وتوعوية بأهمية القيادة الآمنة.
1: ليست السرعة هي العنوان، بل الحكايات التي تحملها هذه السيارات الكلاسيكية والطرق التي تكشف وجها آخر للأناضول. ينطلق رالي الأناضول للصداقة بعرض للسيارات المشاركة في إحدى أكثر المناطق السياحية حيوية في إسطنبول، استقطبت أنظار السياح والمارة الذين توقف كثير منهم لالتقاط الصور والتعرف إلى المركبات قبل انطلاقها.
2: ننظم رالي الأناضول للصداقة للمرة الأولى هذا العام بعد أن تأجل إطلاقه بسبب جائحة كورونا. هدفنا هو بناء جسور بين الشرق والغرب عبر شغف مشترك بالسيارات الكلاسيكية التي نراها لغة يفهمها الجميع. وعلى مدار 20 عاما جابت رالياتنا أكثر من 60 دولة لنمنح المشاركين فرصة استكشاف بلدان وثقافات جديدة، لأننا لا نقدم رحلة سياحية بل تجربة إنسانية يعيش فيها كل شخص مغامرة الخاصة.
1: ويختلف الحدث عن الراليات الرياضية التقليدية، إذ لا يركز على تسجيل أسرع زمن بل على التنقل الجماعي بين المدن وزيارة المواقع التاريخية والطبيعية والتعريف بالثقافات المحلية على طول المسار، فضلا عن تقديم مبادرات خيرية يشارك خلالها المتسابقون في أنشطة اجتماعية.
3: ننظم هذا الرالي بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية وبدعم من الولايات الإحدى عشرة التي يمر بها. السباق سيشهد مشاركة نحو 185 سيارة خلال 10 أيام، وسيكون فرصة ثقافية وسياحية للتعريف بالإرث الثقافي والسياحي لتركيا.
1: كما تركز الفعالية على جانب السلامة المرورية من خلال التوعية بأهمية الفحص الدوري للمركبات، وتكتسب هذه الإجراءات أهمية أكبر بالنسبة للسيارات الكلاسيكية بسبب عمرها وحاجتها إلى متابعة فنية مستمرة خلال مسار يتجاوز عدة مدن ومناطق جغرافية مختلفة.
4: من إسطنبول تنطلق هذه السيارة الكلاسيكية في رحلة وفي رالي الأناضول للصداقة عابرة 11 مدينة تركية، في رالي يجمع ما بين التعريف بالثقافة لهذه المنطقة وما بين توعية بسلامة الأمن الطرقية. معاذ الهراس، تريت عربي، إسطنبول.
0: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. 12 شهيدا بينهم قيادي في حماس بغارات إسرائيلية على غزة، وأنباء عن تفاهمات لوقف العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاع. ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تشمل فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفة نفط وقاعدة جوية في منطقة ساراتوف الروسية، ومسؤولون محليون يعلنون مقتل شخصين. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتا.
2: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

الدفاع عن القدس دفاع عن الهوية والتاريخ والمقدسات، وفي مواجهة محاولات فرض واقع جديد وتغيير الوضع القائم، يبقى الالتفاف الشعبي والتمسك بالحقوق والقانون الدولي ضرورة لحماية مكانة القدس. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. هيئات عربية تطلق نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها والدفاع عن هويتها. زحف مغربي نحو مدينة سبتة الإسبانية والجهات الحكومية تتدخل لوقفه. قادمة من البوسنة والهرسك استقبال حافل لقافلة فلسطين في اسطنبول. في ظل المشهد القاتم الذي تمر به فلسطين المحتلة، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وسط محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف، في ظل تصعيد متزايد واقتحامات المستوطنين المتكررة وأداء طقوس تلمودية ورفع الأعلام داخل باحات المسجد الأقصى. وفي مشهد استفزازي جديد وتحت حماية قوات الاحتلال، تجرأ مواطن على التقدم لخطوبة مستوطنة أو مستوطن أقول داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة عبر المنصات. نشاهد.

0: كما يواصل الاحتلال تصعيده في محيط مصلى باب الرحمة الواقع في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، مستمرا في تقييد وصول المصلين إليها بهدف بسط السيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة تمس الوضع التاريخي والقانوني للمسجد. ورغم كل هذه التحديات لم تتوقف مشاهد صمود المقدسيين من المرابطين والمرابطات الذين يقفون حائط صد أمام الضغوط والإغراءات للتخلي عن أرضهم ومقدساتهم، مؤكدين على ثبات أهل القدس ورفضهم أي محاولات للمساومة على المسجد الأقصى كما فعلت المرابطة عائشة المصلوحي. نشاهد قصتها.
1: بقائنا إحنا في القدس وفي جوار الأقصى، وأنا دائما أطلب من الله سبحانه وتعالى ومن كل المتواجدين في القدس أن نواظب على الوجود في الأقصى حتى يكون لنا كم. يجب على كل مسلم أن يعرف أن عليه مسؤولية، وأن هذا المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس بالتحديد مسؤولية وأمانة كل إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. من يبيع وطنه يبيع دينه ويبيع شرفه ويبيع أخلاقه. لا يوجد إن شاء الله عربي مسلم مؤمن بالله يبيع دينه ووطنه. قضية بيتي أنا، نحن على مقربة كبيرة يعني من ساحة حائط البراق الشريف. هم يدعون طبعا أن هذا الحائط هو حائط المبكى، فهم يعتبرونه منطقة دينية مقدسة، فلا يحبون أن يكون هناك عرب ومسلمين مجاورين، فيعملوا المستحيل حتى يقللوا حركة السكان في تلك المنطقة. ونحن الآن يعني الجميع يعرف الحمد لله رب العالمين لا يوجد أحد يبيع، يعني بحسب أنا معرفتي الشخصية والدائرة اللي أدور فيها لا يوجد أحد يبيع، وهم يعرضون أموال كثيرة. مثلا أنا بيت صغير مكون من غرفة ومنافعها، نقول إحنا يعني مطبخ ونمام، عرضوا عليه $1,000,000. وعندما سألت هذا المستوطن الذي يريد، قال إحنا نريد أن نبدأ، وإذا بدأنا نحن نستمر، هكذا قال بكل.
0: وأمام هذه الانتهاكات المتزايدة التي تهدد هوية الأقصى، أطلقت هيئات إسلامية وعربية وحقوقية نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها. ودعا البيان الاتحادات والهيئات الإسلامية والعربية والحقوقية والإنسانية إلى إطلاق تحرك دولي عاجل ومستمر على المستويات السياسية والقانونية والحقوقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى والمقدسيين. كما شدد البيان على حماية الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ودعا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها الضامن للحفاظ على هوية المسجد وإدارته. كما طالبت النائبة الأردنية إيمان العباسي الحكومة بإحاطة حول الإجراءات المتخذة إزاء الانتهاكات المتصاعدة في المسجد الأقصى. شاهدوا معي.
2: نتيجة الأحداث التي يمر بها المسجد الأقصى، الانتهاكات غير المسبوق والاقتحامات، ويعني خلينا أقول غطرسة أو بلطجة قطعان المستوطنين وحكومة الكيان الصهيوني، نطلب إحاطة من حكومة الدولة الأردنية لتعلمنا بالإجراءات اللي قامت بها في مواجهة هذه الانتهاكات، طالما نحن نملك الوصاية الأردنية الهاشمية.
0: هذا وتتواصل ردود الفعل والمنشورات المطالبة بوقف دولي حقيقي يلزم سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وللحديث عن أهمية التفاعل الشعبي في ظل التطورات التي تحدث في القدس، ينضم إلينا من اسطنبول خالد صافي الخبير في الإعلام الرقمي. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد في برنامج تفاعل.
3: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة. طيب.

0: أستاذ خالد، يعني مؤسسة القدس الدولية رصدت 4 مسارات في الاقتحام الأخير للقدس أنهت الوضع القائم هناك. أولا التقسيم الزماني، التقسيم المكاني، وفرض الطقوس التوراتية، وتقويض دور الأوقاف الأردنية في الأقصى. سؤالي لاستعادة معادلة ردع تحمي الأقصى، كيف تبدو أهمية التفاعل الشعبي مع هذه القضية؟
1: نعم، فعليا كان هذا النداء الآن، لأننا أمام انتقال خطير من الاعتداء التقليدي على المسجد الأقصى إلى محاولة تغيير هويته، وظيفته، أو نظام حتى إدارته. الاقتحامات التي وقعت خلال الفترة الماضية وخصوصا في شهر يوليو كانت بمشاركة أكثر من 4000 إسرائيلي، وكان على رأسهم وزير الحكومة أو وزير الحكومة في الأمن الإسرائيلي ووزيرة حكومة الأمن. وهذا ليس حدثا عابرا، بل هو عبارة عن اتجاه سياسي جديد يريد تحويل المسجد الأقصى من مسجد إسلامي إلى ساحة تتقاسمها السيادات، أو حتى ما يتعلق بما يسمى بالأديان المختلفة. المشكلة أن الاحتلال الآن يتبع سياسة التراكم، بمعنى اليوم هناك تحام، ثم بعد ذلك صلاة صامتة، ثم بعد ذلك طقوس تلمودية أو حتى سجود ملحمي، ثم مشاركة وزير، ثم بعد ذلك يصبح هذا أمر واقع، أو بمعنى آخر الواقع الجديد الذي لابد أن يفاوض الفلسطيني على عودته إلى ما كان سابقا. لذلك الاحتلال يصل بهذه الدرجة إلى استفزاز عالية جدا، يطالب فيها المسلمين بشكل أو بآخر بالسكوت عن الانتهاكات التي أصبحت بشكل منظم. نعم، ليس فقط اقتحامات، بل أيضا انتقال إلى موضوعات أطول من ذلك.
0: تفضل. لكن هذه الاستفزازات يقابلها صمت، لذلك فهي تستمر، ووصلنا إلى هذا الحال، أليس كذلك؟
1: نعم صحيح، وصلنا إلى موضوع التقسيم الزماني، أي أن الاحتلال له أوقات وأزمنة محددة يحصر فيها وجود الكيان الصهيوني والمستوطنين في المسجد الأقصى. وصلنا إلى التقسيم المكاني، بمعنى أن هناك بعض الأماكن أصبحت محرمة على غير الصهاينة أو المستوطنين أو المحتل من دخولها. وصلنا إلى استهداف أيضا لمناطق جغرافية كثيرة في أحياء محيطة بالمسجد الأقصى، مثل حي سلوان وحي الشيخ جراح، ومناطق أصبحت من الصعب التحرك فيها. فالاحتلال يفرض واقع طالما أن هناك صمت، طالما أنه لا توجد تكلفة أو كلفة في عملية الانتهاكات التي يقترف بحق المسجد الأقصى والتقسيم الزماني أو المكاني، أو حتى الانتهاكات بالاقتحامات أو بتضييق على المقدسين أو على المرابطين، أو حتى منع الصلاة والأذان، وهذا ما شاهدناه في شهر رمضان الماضي في شهر مارس عندما تم منع الصلاة في المسجد.
0: طيب أستاذ خالد، كيف رصدت تفاعل الشعوب العربية والإسلامية في مواقع التواصل الاجتماعي مع ما يحدث اليوم؟
1: يعني هناك كانت مطالبات ومحاولات من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه القضية المنسية التي أصبحت في عداد النسيان، والتي لا يتجه إليها أحد بمنشور ولا بتغريدة ولا بهاشتاج ولا بحملة ولا حتى بمعلومة حتى يعرف الناس ما يجري على الميدان. طلبات أيضا كانت بالتحرك من مجرد التنديد والشجب والاستنكار إلى الحراك الفعلي الميداني على الأرض. ايضا طالب، وكانت مطالبات هناك للوصايا الاردنيه الهاشميه الاردنيه بالتحرك، لانها الوصيه على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس. وايضا كانت هناك منشورات تدعو الى كشف الانتهاكات والجرائم التي ينتهكها الاحتلال الاسرائيلي بصحبه المستوطنين، ومحاوله لتغيير الواقع الحالي في المسجد الاقصى. ونقصد المسجد الاقصى 144 الف متر مربع او 144 دنم، هي مساحه كل ما داخل السور، وليس فقط المسجد القبلي أو مسجد قبة الصخرة، لأن الاحتلال أيضا يجرم بحق الأحياء المحيطة بهذا السور وبالمسجد الأقصى وبما هو داخله، وبالمرابطين الذين يحاولون أن يوصلوا صوتهم ولكن يتم التضييق عليهم جغرافيا. يريد كثير من النشطاء أن يصبحوا سفراء للمسجد الأقصى من خلال نقل الرسالة، ويريد أن يعرفوا ما يجري أولا بأول، وينشر ذلك إلى دول مختلفة أو إلى العالم الإسلامي كي يتحرك لنجدة المسجد الأقصى.
0: طيب هل هناك تفاعل غربي مع هذا الموضوع، خاصة أنه بعد طوفان الأقصى ربما الشعوب الغربية أصبحت مطلعة أكثر على ما يحدث في فلسطين، وخاصة أيضا بأنه إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال كل ممارساتها، أليس كذلك؟
1: نعم، فعليا المقاطع التي تم تداولها الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسلمين والمسيحيين على حد سواء أثارت حفيظة كثير من المغردين والنشطاء الأجانب الذين ينتمون إلى الدين المسيحي، والذين يعتبرون أن هذه الأرض دينية وليست سياسية وليست أرض صراعات وليست أرض نزاعات، وبالتالي يعتقد الآن أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو عملية محاولة تغيير الواقع جغرافيا وديمغرافيا، هو محاولة فرض سياسة إدارية وسياسية تختلف عما تم الاتفاق عليه وعما نصت عليها أصلا حتى الأمم المتحدة وقوانينها والمحاكم الدولية واليونسكو وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالتراث وبالإنسان وبقضايا ليست لها علاقة بالسياسة. وبالتالي كان هناك فعلا تفاعل من جهات مختلفة سواء كانت عربية أو أجنبية أو غربية على هاشتاجات أو وسوم تتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت تطالب بأي حراك يردع هذا الاحتلال، خصوصا مثلما تفضلت بعدما وصلت صورة الاحتلال إلى العالم وانتهاكه للجرائم التي يقترفها بحق الفلسطينيين، وأن الإبادة بالرغم مرور أكثر من 1000 يوم ما زالت مستمرة في قطاع غزة،
0: نعم.
1: وأن الاحتلال ما زال يستهدف المساجد ويستهدف الناس ويستهدف حتى الحجر والشجر.
0: إذن من إسطنبول خالد صافي الخبير في الإعلام الرقمي، شكرا جزيلا لك. سبتة المدينة الإسبانية المحاذية للمغرب، اسمها يتصدر لساعات طويلة الترند والتفاعل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توافد الآلاف من المهاجرين جلهم مغاربة كما ترون مشاهدين الكرام على الشاشة، وهم ينطلقون نحو مدينة سبتة الواقعة تحت السيادة الإسبانية في رحلة هجرة جماعية عبر البحر، ولكن رحلتهم كانت محفوفة بالمخاطر، نشاهد جانبا منها.

0: انت داخل ليه؟ داخل ليه؟
1: كما تابعنا أسرة مكونة من أب وأم وأطفال صغار جميعهم في عرض البحر في مشهد مؤلم، ولكن دعونا نعود للوراء قليلا لنشاهد كيف انطلقوا من المغرب نحو سبتة الإسبانية.

للعلم أيها الأحبة، المسافة التي قطعها المهاجرون تقدر من 2 إلى 5 كيلومترات، ما يعني أن الرحلة البحرية لم تتجاوز على الأكثر ساعة أو ساعتين من الوقت لتطأ أقدامهم شواطئ سبتة. هذا وتظهر اللقطات المتداولة حالة من الفرح على وجوه الكثير من العائلات المغربية. شاهدوا معي. خوان خيسوس فيفاس حاكم سبتة صرح للتلفزيون الإسباني بقوله إن آلاف المهاجرين وصلوا إلى المدينة من المغرب خلال الأيام الماضية، وهذا ما يجعل سبتة تواجه أزمة إنسانية واجتماعية متفاقمة. السلطات الإسبانية أيضا صرحت بأن مراكز الاستقبال مكتظة بالكامل.

كامل وغير قادرة على استقبال المزيد، وأن هناك وفيات من بين المهاجرين. هذا وطلبت الحكومة الإسبانية لتدارك المشهد معلنة حالة الطوارئ الوطنية وتدخل الجيش، وبالفعل استجابت قوات من الجيش وسارعت في الانتشار على الشريط الحدودي لوقف حركة التدفق. تابعوا معي.

0: يذكر أن الحكومة الإسبانية أعلنت التوصل إلى اتفاق مع دولة المغرب على العمل لإعادة المهاجرين الذين دخلوا برا إلى بلدهم مرة ثانية بعد دخولهم مدينة سبتة الإسبانية بصورة غير قانونية ما عدا القُصّر. يذكر مشاهدينا أن المحكمة العليا الإسبانية كانت قد أصدرت قرارا يقضي بعدم تطبيق الإعادة القسرية للمهاجرين الذين يصلون سباحة إلى مدينتي سبتة ومليلة، مؤكدة إخضاعهم للإجراءات القانونية المتبعة في الهجرة. الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة، لنرصد أبرز ما كتبوه، والبداية من عماد علي. شاهدوا معي. إذن عماد يقول: أرض الله واسعة، الله يسهل عليهم. أما ياسين فكتب قائلا: هؤلاء الأشخاص هاجروا من الفقر والبطالة وعدم توفر الحقوق وفرص العمل والتهميش وغلاء الأسعار. أما أحمد فيقول: بخصوص المغرب، فمدينة سبتة هي مدينة مغربية تحت السيادة الإسبانية، محتلة يعني، وجزء من الأراضي المغربية، يعني الناس اللي ماتت والألاف دول كلهم فعليا ما خرجوش برا البلد. تعليق آخر: على ما يبدو مدينة سبتة ليست إسبانية بل مغربية بحسب الجغرافيا والتاريخ ودخول آلاف المهاجرين، عملية تهدف إلى استعادتها، لهذا تقع اليوم إسبانيا في مأزق، إما الاعتراف أو قطع علاقاتها بأوروبا. قافلة فلسطين تصل إلى اسطنبول بعد انطلاقها من البوسنة والهرسك، حاملة رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ومذكرة بما يتعرض له من جرائم إبادة. هذا ومن المقرر أن تواصل رحلتها نحو الحدود التركية العراقية ثم إلى الأردن وصولا إلى فلسطين. شاهدوا معي.
1: وصلت إلى مدينة اسطنبول قافلة فلسطين، قافلة تضم العشرات من الناشطين الأتراك ومن دولة البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية والأجنبية. رسالة الناشطين هي التضامن مع القضية الفلسطينية وتذكير العالم بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي.
2: I was with this convoy from the beginning. First, it was my honor to join something like this, since we in Bosnia really feel the thing that is happening in Palestine is genocide. We were there, we saw it, we felt it. People that lives with us, people that lives around us, still have some traumas after that war. So we cannot stay silent in this situation. In Bosnia, everyone, when they heard about this convoy, everyone was like, can we help somehow? What we can do? Because all of those people have someone or something that they lost in last war. So the bond between Palestine and Bosnia is a really...
0: الطفلة الغزية ليان القوقة أصبحت ذات شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن رسمت مع فنان فلسطيني رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تفاعل معها. نتابع قصتها.
3: أنا الطفلة ليان قوقة، عمري 11 سنة، موهبتي بحب الرسم والتلوين. بدأت رسم في الحرب، ورسمت رسمة رئيس أسبانيا، رسمتها لما اللاعب يمين يمال رفع علم فلسطين. أنا كنت مبسوطة كتير وفرحانة لأنه رئيس أسبانيا رد عليا كطفلة من غزة، يرد عليها من غزة شكرا له، وهذا ببين قديش تواضع كبير من الرئيس الأسباني. لما شفنا يمين يمال رفع علم فلسطين أثناء الكرة، رسمنا رئيس أسبانيا لأنه كان في ضد يمين يمال إنه ما يرفعش علم فلسطين، بس رئيس أسبانيا خلى يمين يمال يرفع علم فلسطين، وهذا فخر كتير لنا. أنا ما كنتش

0: متوقعة رئيس إسبانيا يرد على طفلة من غزة مثل أنا. شكرا له، هذا ببين لك كثير التواضع عنده. أنا بموهبتي الرسم، بحب الرسم كثير رغم كل شيء، فيش عنا أوراق دفاتر ألوان، رغم كل شيء بنرسم عشان أرفع عن حالي ومنه أوصل صوتي.
1: اجتني فكرة الرسم رئيس وزراء إسبانيا لما فازوا بكأس العالم، وأنا لما كنت أشوف تصريحات رئيس وزراء إسبانيا القوية تجاه فلسطين، ومش بس فلسطين، تجاه اللي بدافع عن فلسطين. يعني لما رفع لاعب كرة القدم لامين يامال علم فلسطين دافع عنه لأنه الكل هاجمه، دافع عنه ومرضيش أنه يظل ساكت، كان واقف مع الحق، مع القضية الفلسطينية. فحبيت اعمل له اشي يكرمه ونبين له انه احنا في غزة هنا شايفينه. حبينا نوصل رسالة لرئيس وزراء اسبانيا انه اللي بيسويه كتير بانيلنا باني لفلسطين ولغزة، وقفته مع الجانب المظلوم، الجانب اللي صار فيه ابادة مش طبيعية في السنتين اللي فاتوا. فحبينا نوصل له رسالة شكر انه ولو اشي بسيط على ركام في غزة نعمله جدارية، وهذا كله بجهد شخصي رغم انه الحرب مستمرة والقصف لسه شغال. وانا قبل هيك كنت برسم جدارية وانقصف شخص بالقرب مني والحمد لله نجيت منها، بس انا مصر اني اوصل رسالتي، مصر اني اكمل وابين للعالم كله انه في غزة موهوبين، في غزة ناس لهم مستقبل، في ناس في غزة بسعوا. الأدوات كتير باهظت الثمن، وأنا كطالب هذا الإشي كتير صعب علي، أنا كطالب جامعي مش هقدر أستحمل تكلفة الأدوات.
2: طفل اقتحم حساب متجر والدته على إحدى المنصات ناشرا صورته بشكل عفوي ومعلقا بكلمات أو بكتابات غير مفهومة. هذه الحركة أدت إلى انتشار أغرب ترند تسويقي في عالمنا العربي، نشاهد معا.
3: صور سيلفي مهزوزة، أصابع صغيرة تغطي عدسات الكاميرا، لقطات عشوائية لم يكن من المفترض أن تنشر أصلاً. هذه هي صور أطفالنا المفضلة عندما يستولون على هواتفنا، لكنها اليوم تحولت إلى أحدث وأغرب ترند تسويقي اجتاح أكبر الحسابات في العالم العربي على إنستغرام. القصة بدأت عندما نشرت علامة تجارية سعودية صورة حقيقية التقطها طفل صاحبة العلامة بالخطأ ونشرها على الحساب الرسمي مع تعليق غير مترابط، ليتحول تدريجياً إلى مساحة تفاعلية طريفة دفعت المتابعين إلى المشاركة بروح الدعابة ومطالبة الطفل بإعادة الهاتف أو منحهم خصومات خاصة. هذا التفاعل الضخم دفع شركات ومؤسسات كبرى إلى تقليد الفكرة عبر نشر صور عشوائية مماثلة ترافقها نصوص بسيطة تحاكي عفوية الأطفال وتكسر روتين الإعلانات التقليدية، ليستعين بعضها بالذكاء الاصطناعي لإعادة إنتاج المظهر الطفولي. لكن لماذا نجحت هذه الصيحة؟ خبراء يرجعون السبب إلى أن عصر الصور المثالية والكمال البصري قد ولى، فالجمهور لا سيما جيل زد بات ينجذب نحو المحتوى العفوي الحقيقي وغير المتكلف حتى ولو على سبيل الخطأ.
2: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أصبرونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الإسرائيلية.

0: الاضلاع.
1: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
2: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
3: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
4: نعم إذا فهمي.
3: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
5: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
6: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
1: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

14 شهيدا بينهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي مستمر على مناطق متفرقة في قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تشمل فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفاة نفط وقاعدة جوية في منطقة ساراتوف الروسية، ومسؤولون محليون يعلنون مقتل شخصين. عقب ذروة تدفق المهاجرين غير المسبوق، إسبانيا تستكمل إنشاء حاجز أمني عائم على الخط الحدودي في مدينة سبتة.

0: أهلا بكم من جديد. استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي آخر التطورات، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي خيمة نازحين بحي الرمال غربي مدينة غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في المنطقة الوسطى. كما شهد القيادي في حركة حماس كمال أبو معيلق وزوجته وأصيب آخرون بقصف استهدف منزلا جنوبي دير البلح. واستشهد 3 أشخاص بقصف منزل آخر في خان يونس جنوبي القطاع. كما استشهد 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة. بينما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة على جباليا شمالي القطاع.
1: ليلة دامية شهدها قطاع غزة في مختلف المناطق من شماله إلى جنوبه. أتواجد في أحد الشقق السكنية التي تعرضت لمجزرة إسرائيلية بشعة، هذه المسيرة الانتحارية التي قام الجيش الإسرائيلي بإطلاقها نحو هذه الشقة السكنية في برج السوسي في مدينة غزة غربي المدينة. أسفرت هذه الطائرة الانتحارية التي تفجرت بداخل هذه الشقة السكنية عن استشهاد أم وأب وطفلهما، وأيضا جنين داخل أحشاء أمه كانت تنتظر أيام قليلة ليولد هذا الطفل وهذا الجنين. نتحدث مع أحد شهود العيان على هذه المجزرة. عم أبو محمد يعطيك ألف عافية، احكي لي إيش صار معكم في الليل وكيف صار الانفجار تحديدا وما خسائر هذا الانفجار؟
2: أنا تقريبا من الساعة 1:30 بالليل قاعد نايمين يعني، وموجودين إحنا جيران للشقة هذه، فجأنا بصوت ضخم ضخم جدا داخل البرج. مع قوة الانفجار مش عارفين حالنا، سنة وين نروح وين نيجي مش عارفين.
1: مشهد صعب بالتأكيد عم أبو محمد، لاستشهاد طفل وسيدة وأيضا زوجها، وكذلك الأمر هذه السيدة كانت حامل وفي أحشائها جنين
2: يومين.

0: أمضى إلى والدته، يعني حسب قول هذا أصحاب العائلة يعني مقربين، إنه ضايل يومين لولادة الإمرأة اللي استشهدت وطفلها وزوجها وحماها أبو زوجها.
1: أيضا هناك مصابين كذلك في هذه الشقة السكنية، وهذه المجزرة ليست الوحيدة خلال هذه الليلة الدامية في منطقة القرارة جنوبي مدينة أو جنوبي قطاع غزة. ذات المجزرة زوج وزوجة وطفلهما أيضا استشهدوا داخل أحد الشقق السكنية. كذلك الأمر في مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد مسن وزوجته ليلتحقا بثلاثة من أبنائهما الشهداء. هذا هو المشهد، ونحن نتحدث عن تطورات في التفاهم لاتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت المرحلة الثانية، بل نتحدث على الأرض عن مجازر بالجملة وجرائم يواصلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل مسلسل الخروقات اليومية. ربع العجرة ميترة عربي من داخل أحد الشقق السكنية المستهدفة خلال ساعات الليلة الماضية.
2: إلى ذلك قالت صحيفة هآريتس الإسرائيلية إن تل أبيب أبلغت مجلس السلام اعتراضها على ثلاثة بنود في الاتفاق مع حركة حماس في قطاع غزة. وذكرت صحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين لم تسميهما أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام أن هناك ثلاثة بنود غير مقبولة. وأضافت الصحيفة أن البند الأول الذي تعترض عليه إسرائيل هو عدم تدمير الأسلحة التي ستجمع من حماس. وأفادت الصحيفة بأن البند الثاني الذي تعترض عليه إسرائيل هو مشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق من مراحل خريطة الطريق. وأوضحت الصحيفة أن البند الثالث هو غياب حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية. من جهته قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه لا أمن لإسرائيل ولا لأي دولة في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية. وأضاف عبد العاطي أن بلاده تأمل استجابة إسرائيل لتفاهمات المرحلة الثانية من اتفاق غزة التي تنص على جمع السلاح وحصره والانسحاب الإسرائيلي، فضلا عن ضمان دخول المواد الإغاثية وبدء مشروعات التعافي المبكر وإعادة الأعمار. للنقاش ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة الدكتور حسام الدجاني. دكتور حسام أهلا بكم. إذا دكتور، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيق تقدم كبير في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم العام الماضي، نتحدث حتى الآن عن 14 شهيدا منذ فجر اليوم، والخروقات الإسرائيلية مستمرة منذ أكتوبر الماضي. وهنا نسأل عن هذا الفرق في الخطاب المتفائل الأمريكي السياسي وبين الواقع الميداني المرير. هل هي نقطة ربما خلاف بين واشنطن وتل أبيب، أم أن ترامب يوفر غطاء لنتنياهو لاستمرار عدوانه على القطاع؟
3: مساء الخير أميرة لك ولكافة المشاهدين الكرام. في تقديري أن ما يحدث هو اختبار حقيقي لدونالد ترامب ولمجلس السلام، أن تقدم المقاومة أعلى أو تتجاوز حتى الخطوط الحمر بالنسبة لها في تسليم سلاحها، وترفض إسرائيل هذا العرض وهذه خارطة الطريق التي باركها ترامب ودعمها ووصل إليها كل من الأطراف الثلاثة الوسيطة والضامنة، تركيا وقطر والقاهرة. في تقديري هذا هو الاختبار الصعب لدونالد ترامب. هل من الممكن أن يعني ينقلب نتنياهو عن هذه الخارطة، خارطة الطريق، ولا يقبل بها ويضع الشروط كما ذكرت هآريتس، أم أن ترامب سيكون الأقوى والأقدر على إجبار وإلزام نتنياهو بتطبيق هذه الخارطة؟ في تقديري هذا هو الاختبار الذي الكل ينتظره. ترامب بحاجة ماسة إلى أن ينجح في غزة، ونتنياهو بحاجة ماسة إلى أن يحقق أكثر بكثير مما هو طرح في غزة. لذلك الفجوة ما زالت كبيرة، وهذا ربما يخفض حجم التفاؤل لدى الشارع الفلسطيني. هل سيقبل فعلا نتنياهو بتطبيق خارطة الطريق أم لا؟ لذلك الكل ينتظر القدرة الأمريكية، هل ستسقط كما سقطت في إيران، ستسقط في غزة ولا تستطيع أن تنفذ هذا الاتفاق، ويبقى نتنياهو يمارس جرائم الإبادة في قطاع غزة دون حساب ودون عقاب؟ في تقديري هذا هو السؤال الذي سيجيب عنه.
2: تحدثت هنا دكتور عن تركيا ومصر وقطر، وهي دول شاركت في صياغة الاتفاق.

0: الأصلي، وتعلم بأنها دول وازنة في المنطقة، هل يعني ذلك اليوم بأن ربما انتقال ربما الاتفاق بشكل كامل من هذه الدول إلى القناة الإسرائيلية الأمريكية بشكل خاص ومباشرة؟
1: القادر على التأثير على نتنياهو هو الإدارة الأمريكية، هذا بات معلوما. لم تكترث إسرائيل لا بالوسطاء ولا بالمجتمع الدولي ولا بالاتحاد الأوروبي ولا بالأمم المتحدة. فقط الوحيد القادر على إجبار إسرائيل والضغط عليها وتحقيق تقدم هو دونالد ترامب والإدارة الأمريكية، لأنه في تقديري إذا دخلت إسرائيل بمواجهة حقيقية مع واشنطن ستخسر إسرائيل كثيرا في المنطقة من مصالحها ومن حتى مستقبلها وديمومتها. هذا ما تدركه إسرائيل، لذلك لا يمكن أن تقول لترامب لا. الآن يحاول نتنياهو أن يحسن هذا الاتفاق من خلال تسريب بعض الأخبار في هارتس أو في غيرها، وإن كانت هارتس كوسيلة إعلام غير مقربة من نتنياهو ولا تعبر، على العكس هي تعبر عن وجهة نظر معارضة لنتنياهو. لذلك يجب علينا أن نتريث حتى أن يصدر هذا الخبر من جهة مقربة من نتنياهو أو من مكتب نتنياهو بشكل مباشر.
0: لكن تعلم دكتور، إسرائيل تتمسك بمطلب نزع سلاح حماس، بينما حماس والفصائل وافقت على خريطة طريق من 15 نقطة بالتوازي. مع ذلك، هل تعتقدون أن ملف السلاح وقضية نزع السلاح سوف تبقى ربما عقبة أمام تحقيق هذه التهدئة؟ وما البديل الذي ربما قد تقبل به حماس سياسياً؟
1: هنا في مقاربة بالغة الأهمية. ماذا تريد إسرائيل من غزة؟ إذا تريد إسرائيل من غزة قتل سكانها وتهجير من تبقى واستلام غزة كمنطقة بلا سكان، وهذا ما يفسر سلوكها بالقتل اليومي وسلوكها في زيادة الخط الأصفر ليصبح يعني سيطرة مطلقة على 70% من مساحة قطاع غزة بلا سكان. هذا الهدف الاستراتيجي الذي أعلنه نتنياهو وأطراف في الحكومة الإسرائيلية، أم أنها تريد استقرار وأمن لمنطقة الغلاف؟ إذا كانت الأولى لن تقبل بهذه الخارطة، خارطة الطريق، لأنه بالتأكيد هي ليست المسألة مسألة سلاح بقدر أن إسرائيل توظف السلاح كشماعة لتنفيذ هذا المخطط. لكن إذا كانت إسرائيل تريد أمن وأن لا يتكرر طوفان الأقصى، فجمع السلاح وتخزينه لدى حكومة التكنوقراط أو لجنة التكنوقراط هذا يؤدي إلى هذه النتيجة. لذلك على المجتمع الدولي أن يكشف الوجه الحقيقي لإسرائيل. هل إسرائيل ذاهبة باتجاه التهجير والإبادة أم ذاهبة باتجاه الاستقرار والسلام؟ في تقديري الرد من نتنياهو الرسمي على هذه الخريطة أيضا سيضع إجابة افتراضية، وهو إجابة أو سؤال برسم الإجابة على ما طرحته من توجه.
0: بالحديث عن الموقف الدولي دكتور حسان،
1: توجه نتنياهو ما زال قائما.
0: نعم، الغارات الإسرائيلية على غزة مستمرة يوميا تقريبا منذ توقيع الاتفاق دون أي آلية محاسبة أو رادع واضح. لماذا برأيك لم تنشأ حتى هذه اللحظة آلية محاسبة على كل خرق يرتكب في قطاع غزة؟ ربما غياب هذه الآلية ألا تعتقد بأنه زاد من غي إسرائيل؟
1: هناك تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل فترة، يعني قبل ربما أكثر من عامين، تحدث عن منظومة الأمم المتحدة وضرورة إصلاحها. نحن للأسف الشديد لا يوجد قانون دولي رادع لمن يخالف القانون الدولي الإنساني أو ينقلب عليه. هذه هي إسرائيل. إسرائيل لم تكترث بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولم تكترث بعلاقاتها الدولية وباتفاقياتها السياسية، وتنقلب بشكل دائم عليها. لذلك عندما يصمت المجتمع الدولي ولا يوجد رادع لإسرائيل، ستبقى إسرائيل مستمرة، وهذا منسجم مع عقيدتها، منسجم مع أيديولوجيتها فيما يتعلق بما يعرف بالأغيار. نحن بالنسبة لهم أغيار، وقتلنا وتعاطي معنا كحيوانات بشرية، هذا ما قاله وزراء في الحكومة الإسرائيلية. لذلك يجب أن يتغير هذا التعاطي وأن يصلح، وأن يكون هناك عملية إصلاح للنظام الدولي بشكل كامل وشامل حتى يسود الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: كما تعلمون دكتور، الرئيس الأمريكي ترامب يرأس مجلس السلام لقيادة المسار في غزة وإعادة الأعمار. ما مدى أن يتحول هذا المجلس دكتور إلى سلطة فعلية يدير الشؤون في قطاع غزة؟ وكيف تنظر إليه الفصائل الفلسطينية إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة؟
1: يعني مجلس السلام هو الآخر، يعني للأسف الشديد يتحمل جزء كبير من المسؤولية التي تجري في قطاع غزة. هناك تلكؤ، هناك تسويف. الآن كان يتحجج ميلادينوف رئيس

0: المواطنين حتى يكون هناك موضوعية وشفافية في التحقق، لأنه قرار التحقق سينتج عنه بعد قانوني، كون أن هذا المجلس هو جاء كإفراز لقرار مجلس الأمن 8203. لذلك في تقديري يجب أن يكون العمل بشكل جدي من كل الأطراف الدولية ومن مجلس السلام لأن يدخل إلى غزة، لأنه إذا دخل إلى غزة ونجح لن يكون لنتنياهو أي مبرر لقصف غزة، سيقصف حكومة ترامب، حكومة مجلس السلام التي يرأس دونالد ترامب، وستكون إسرائيل في مواجهة مع الإرادة الدولية ومع الإدارة الأمريكية ومع العالم أجمع. هذا ما يريد الفلسطيني حتى يشعر بقليل من الطمأنينة إلى حين أن يكون هناك حل لجذر المشكلة، وهو إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
1: نتنياهو يقصف قطاع غزة وبأنماط مختلفة دكتور حسام، بين ضحايا اليوم عائلة كاملة، أم وأب وطفل استهدفت في شقتها هذه العائلة بغارة لمروحية مباشرة. هل ترون نمطا متعمدا إسرائيليا من حيث هذا الاستهداف، استهداف تجمعات سكنية وخيام للنازحين؟ وما الرسالة السياسية التي تريد إسرائيل إيصالها بهذا النمط بالتحديد من الاستهداف؟
0: أشكرك جدا أستاذة أميرة على هذا السؤال العميق. يجب أن يعلم المشاهد أن الجريمة الإسرائيلية والإبادة التي ترتكبها إسرائيل لها مجموعة من الزوايا. أول هذه الزوايا له علاقة بالاختلال الميزان الديموغرافي. إسرائيل تنظر بضرورة قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، هذا ما يفسر إبادة عوائل بأكملها وإزاحتها من السجل المدني، بينما إسرائيل قادرة أن تصل لأي شخص بحد بعينه. والمسألة الثانية هي موضوع الردع وموضوع التهجير. إسرائيل تريد أن تشيع في غزة جو. أمامك خيارين تقول للفلسطيني، إما أن تقتل بالرصاص وبالصواريخ أو بالجوع والعطش أو أن تهاجر، وبذلك المنطق يقول لك أن تهاجر، وهذا ما تعمل عليه إسرائيل. والمسار الثالث له علاقة ببعد عقدي ديني، كما قلت الأغيار وعملية الثأر والقتل والتحييد الأمني، هذه هي العوامل التي تدفع إسرائيل لممارسة سياسة الاغتيال. شكراً. والقتل، وهي تدرك أن الاغتيال لا يؤثر في بنى الفصائل الفلسطينية، بل على العكس يزيدها قوة، ولكن في تقديري المسألة لها علاقة بالميزان الديموغرافي بالدرجة الأساسية.
1: الدكتور حسام الدجني أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة، كنتم معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لكم دكتور. قطع مستوطنون إسرائيليون التيار الكهربائي عن بلدة مادما شمالي الضفة الغربية، واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين أتلفوا أعمدة الكهرباء في بلدة مادما بمحافظة نابلس، ما ألحق أضرارا بالشبكة الكهربائية. وأضافت أن القوة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين في نابلس وثلاثة من مخيم دهيشة جنوبي بيت لحم عقب دهم منازلهم وتفتيشها. أعلن الجيش اللبناني أن إصابة العسكريين 5 من قواته في جنوبي البلاد ناجمة عن انفجار جسم مشبوه. وفي وقت سابق ذكر الجيش أن الاستهداف وقع في أثناء مرافقة آلية للجيش الأهالية عند مفرق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. إذن أحمد، ضعنا في آخر التطورات الميدانية والسياسية.
2: على الصعيد الميداني أميرة، الخروقات الإسرائيلية متواصلة وتأخذ أشكالا مختلفة. في هذه الأثناء تحديدا قوات عسكرية إسرائيلية تعمل على إحراق المنازل في المنطقة التي تعرف بمنطقة المشاع، وتقع ما بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور في القطاع الغربي من حدود جنوب لبنان. هو خرق إسرائيلي يضاف إلى سلسلة من الخروقات المتمثلة سواء بعمليات التفجير التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الفجر حتى قبل ساعات قليلة من الآن، والتي استهدفت سواء بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون، إضافة إلى بلدتي كونين وبلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. لكن أيضا الواضح كذلك أن هناك تحركات عسكرية إسرائيلية متواصلة باتجاه تلة علي الطاهر التي تقع عند أطراف بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي. في الساعة الماضية دوى انفجار ضخم هذه التلة، وأيضا في

0: دقائق الماضية قصف مدفعي ومسيرات إسرائيلية تلقي قنابل باتجاه مرتفعات علي الطاهر، وذلك بعد أن كان الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل حارقة باتجاه الأحراج المحيطة بهذه المرتفعات بهدف إشعال النيران في تلك المنطقة. البارز كذلك هو التحشدات العسكرية الإسرائيلية في محيط تلة علي الطاهر. قبل قليل تم رصد قوة عسكرية إسرائيلية عبارة عن عدد من الدبابات الإسرائيلية تحديدا عند بلدة زوطر الشرقية التي لا تبعد سوى كيلومترات معدودة عند منطقة علي الطاهر. أميرة، في الوقت الذي من المفترض فيه أن تبحث جولة المفاوضات السابعة في روما يوم الثلاثاء المقبل ما بين لبنان وإسرائيل تنفيذ المزيد من المناطق التجريبية وبالتالي الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان، حتى الساعة هناك تحركات عسكرية عند تلة علي الطاهر تشير إلى محاولات توغل إسرائيلية والسيطرة على هذه المنطقة التي تعتبر منطقة استراتيجية. بطبيعة الحال بحسب ما ورد من معلومات حول جولة المفاوضات المباشرة بعد يومين، يفترض أن تنتقل هذه الجولة من الإطار السياسي إلى الإطار التنفيذي. لبنان يتوجه إلى روما بوفد موسع ويضم كذلك المستشار القانوني للرئيس اللبناني إضافة إلى أصحاب اختصاص في المساحة وتقنيين كذلك للبحث بمسألة المناطق التجريبية وكذلك مسألة ترسيم الحدود البرية ما بين لبنان والأراضي المحتلة. لبنان يعول على التزام إسرائيل بتنفيذ بند المناطق التجريبية، هذه المناطق التي يفترض أن يشكل لها فرق متخصصة تشرف على انتشار الجيش اللبناني فيها والتأكد كذلك من خلو المناطق التي تنسحب منها إسرائيل من أي تواجد عسكري تحديدا لحزب الله وأيضا من خلوها من أي منشآت عسكرية، وذلك بعد دخول الجيش اللبناني إليها.
1: الزميل أحمد شلحة مراسل ترتي عربي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أحمد. إذا أطلقت مجموعة جمعيات إغاثية تركية حملة لتوزيع نحو 300 طن من اللحوم على أكثر من 140 ألف عائلة لبنانية نازحة داخل البلاد بفعل العدوان الإسرائيلي، وانطلقت قافلة المساعدات الإنسانية قبل يومين من تركيا بقيمة إجمالية تقدر بمليار و200 مليون ليرة تركية، ومن المقرر توزيع المساعدات الإنسانية بالتنسيق بين جمعية حجر الصدقة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية ومؤسسات الأيتام وجمعية أطفال العالم التركية. نناقش هذا مع ضيفنا، ينضم إلينا أيضا من بيروت الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حمزة تكين. أستاذ حمزة أهلا بكم. إذن أستاذ، اليوم ونحن نشهد انتشار الجمعيات التركية ميدانيا في لبنان وتقديم المساعدات الإنسانية إلى العائلات النازحة، هنا نسأل كيف من الممكن أن تساهم زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة الشهر الماضي لتركيا في ترسيخ العمل الإنساني التركي في لبنان؟
2: طبعا أستاذة أميرة، تحية لك بداية والمشاهدين الكرام. طبعا زيارة رئيس الحكومة اللبنانية الأخيرة إلى تركيا وكذلك الرئيس اللبناني جوزيف عون أيضا زار تركيا كما يعلم الجميع في الأيام الماضية، هاتان الزيارتان فتحتا بطبيعة الحال صفحة جديدة بالعلاقات بين تركيا وبين لبنان على مختلف الصعد. تركيا من أكثر الدول في الشق الإنساني نحن نتحدث الآن التي تقدم دعما إنسانيا وإغاثيا للبنان منذ انطلاق عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بالتحديد نحن نتحدث في هذه الفترة قبل نحو سنتين أو أكثر تقريبا، يعني كل أسبوع هناك حملة إغاثية إنسانية تركية لإحدى المناطق اللبنانية، وبالتالي نحن اليوم وصلنا إلى العاصمة اللبنانية بيروت ضمن وفد تركي حقيقة كبير جدا يضم صح

0: صحفيين أتراك، العديد من وسائل الإعلام التركية، صحفيين من مختلف وسائل الإعلام التركية على سبيل المثال مثل السيد كمال أوزتورك وهو صحفي معروف بشكل واسع في تركيا، أيضا ضمن الوفد رئيس جمعية حجر الصدقة التركية السيد كمال أوزدال، أهل الجمعية التي تنسق الآن هذه الحملة الضخمة جدا الجديدة من الدعم الإنساني لتركيا، وأيضا ضمن الوفد وهو إشارة مهمة جدا السيد عثمان كاباكتيبي وهو رئيس منصة دعم فلسطين في لبنان أستاذتي الكريمة، وهذه المنصة أسست حديثا في تركيا لتقديم مختلف أنواع الدعم للقضية الفلسطينية، وبالتالي هذا الوفد التركي الذي وصل اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت سيشارك غدا بتسليم هذه الشحنة الضخمة من المساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب التركي إلى الشعب اللبناني وحتى كذلك إلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، تقريبا نحو 300 طن من اللحوم بتكلفة تزيد عن 2 مليون دولار لفائدة نحو 140 ألف عائلة في لبنان، بطبيعة الحال أستاذة أميرة لكل اللبنانيين لكل الشرائح المحتاجة دون أي تمييز لا على أساس ديني ولا على أساس مذهبي أو على أساس طائفي.
1: إذن أستاذ تتحدثون عن 140 ألف عائلة وتتزايد أعداد النازحين يوميا جراء العدوان الإسرائيلي، وهنا نسأل كيف تسهم الهيئات التركية، نتحدث عن أفاد الإيهاها حجر الصداقة في تأمين البنية التحتية في مراكز الإيواء وفي المدارس لهذه العائلات النازحة، وما الخطط أيضا لتأمين احتياجاتهم المعيشية فيما بعد؟
0: نعم بطبيعة الحال أستاذة الكريمة ليست هذه المرة الأولى التي نأتي إلى لبنان تحت هذا العنوان الإنساني، رأينا سابقا كثير من اللاجئين والنازحين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي، جمعية حجر الصدقة التركية، جمعية إيهاها على سبيل المثال، يتيم وقفي وغيرها من الجمعيات التركية هذه الأهلية، حتى المؤسسات الرسمية التركية مثل آفاد أو تيكا، كل هذه المؤسسات تعمل بشكل وثيق منذ فترة طويلة في لبنان لدعم الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها. هناك حقيقة توجيهات عليا من رأس الدولة التركية لكل المؤسسات الرسمية أو الأهلية في تركيا المعنية بهذا الشق لزيادة الدعم الإنساني والإغاثي للبنان وللحكومة اللبنانية. كل هذه الأنشطة حقيقة نحن ننسقها مع السلطات اللبنانية بطبيعة الحال مع الحكومة اللبنانية وخاصة مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية مع السيد طارق متري الذي نتوجه له بالشكر من عبر هذه الشاشة الذي سهل كثير من الأعمال الإنسانية التي تقدمها تركيا إلى لبنان، وكذلك لا أنسى السفارة التركية التي يعني تفتح كل الأبواب لإيصال المساعدات الإنسانية من الشعب التركي إلى لبنان، وخاصة سعادة السفير التركي الذي تدخل بهذه الحملة بالتحديد بشكل وثيق لتسهيلها بكل المجالات. قبل أن نأتي إلى الاستوديو هنا أستاذتي الكريمة وتعريجا على سؤال حضرتك أستاذة أميرة، قبل أن نصل إلى هنا كنا في جولة في الجنوب اللبناني، رأينا كثير من الدمار ومن الخراب الذي تسبب به عدوان الاحتلال الإسرائيلي، رأينا مجددا مع الوفد المرافق لنا حجم الوحشية الإسرائيلية تجاه المدنيين اللبنانيين، تجاه القرى، تجاه المدن، تجاه المباني المدنية، تجاه المساجد وحتى غير المساجد، وبالتالي مرة جديدة تأكدنا من حجم هذا العدوان وحجم هذه الوحشية. شكرا. التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان كما هو الحال في قطاع غزة، وبالتالي أستطيع أن أختم معك وأقول أن اليوم المؤسسات الإنسانية التركية وعلى رأسها صدقة حجر الصدقة مستمرة بدعم الشعب اللبناني في هذه المحنة وصولا إلى بر الأمان، ونتمنى أن يكون ذلك في أقرب وقت.
1: الأستاذ حمزة تكين الكاتب والباحث السياسي كنتم معنا من العاصمة بيروت، شكرا جزيلا لكم. قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وافق على مقترح تسوية بشأن ترتيبات مضيق هرمز، ونقلت عن دبلوماسيين مطلعين قولهم أن المقترح صاغه وسطاء قطريون ويشمل مرور السفن الداخلة إلى الخليج عبر المياه الإيرانية والخارجة عبر المياه العمانية. هذا ونقلت وسائل أعلام إيرانية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن

0: إيران لم تطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتناع عن شن ضربات جديدة، وأكد المسؤولون العسكريون الإيرانيون أن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة علقت ضربات عسكرية على إيران شريطتا التوصل إلى اتفاق سريع. هذا وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه واشنطن.
1: فتح فوري لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، ملامح صفقة جديدة أوقفت لأجلها الضربات الأمريكية على إيران أملاً في التوصل إليها، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي حال الإخلال، يهدد ترامب بضرب إيران بما وصفه بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة التي لم تشهد منذ الحرب العالمية الثانية. ترامب قال إن تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران جاء بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعاً إلى اتفاق. ترامب أكد أيضاً أن إسرائيل ملتزمة بعدم شن هجوم على إيران بهدف استكمال الاتفاق، فيما كشفت مصادر مطلعة لأكسيوس عن اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي يحثه على خفض التصعيد إزاء قلق سعودي متصاعد من ماهية رد طهران حال تنفيذ التهديدات الأمريكية. وخلال الساعات الماضية أجرت الدول الوسيطة اتصالات مكثفة في محاولة لإبقاء قنوات التواصل بين طهران وواشنطن ومنع انهيار المسار الدبلوماسي، اتصالات شملت مسؤولين من إيران والولايات المتحدة بموازاة سلسلة اتصالات أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، شملت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. فيدان أكد مواصلة تركيا جهودها لإنهاء الصراعات في المنطقة، فيما شدد عرقجي خلال الاتصالات على استعداد بلاده للرد على أي اعتداء يستهدف سيادتها أو أمنها، محذراً من عواقب أي تحرك عسكري أمريكي أو إسرائيلي أو أي مشاركة إقليمية فيه. لكن في الوقت ذاته ألمح الوزير الإيراني إلى إبقاء باب الاتصالات غير المباشرة، وهو ما يبقي المجال مفتوحاً أمام جهود خفض التصعيد. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: للنقاش ينضم إلينا من نيويورك الخبير في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ ودراسات الشرق الأوسط بجامعة رودريغيز الأمريكية الدكتور عبد الحميد الصيام. دكتور عبد الحميد، أهلا بكم. إذن دكتور، ترامب أعلن إلغاء ضربات كانت وشيكة على البنية التحتية، بنية الطاقة في إيران، وعلل القرار بتلقي طلبات إقليمية وأيضا من طهران. نسألكم عن هذا التراجع السريع، هل يمثل نمطا ترامبيا تكتيكيا الذي يعتمد على الضغط حتى حافة الهاوية ثم تلقي تنازلات من الطرف الآخر، أم ضغوط إقليمية، أم أن للولايات المتحدة حسابات عسكرية أخرى ربما خشتها ولم تذهب إلى مواجهة أوسع؟
2: شكرا جزيلا، تحية لك وللمشاهدين الكرام. يعني هذا التراجع حقيقة له عدة أسباب وليس سببا واحدا. نعم، هناك وساطات إقليمية وخاصة الاتصال بين ولي العهد السعودي والرئيس ترامب له دور مهم، وكذلك الوساطة القطرية التركية الباكستانية التي تعمل أيضا على خفض التصعيد ولها دور مهم، وكذلك هناك تهديدات كانت متبادلة بين إيران والولايات المتحدة. إيران وعدت إذا تم تنفيذ هذا الهجوم سيكون له ثمن عال، وثمن عال ليس فقط في دول الجوار ومنشآت الطاقة بل أيضا في إسرائيل. هددت بأنها ستضرب البنى التحتية داخل إسرائيل ونشرت خرائط كذلك، وقد كان هناك تقرير نشرته الواشنطن بوست بأن قائد القوات الأمريكية في أوروبا حذر ترامب ووزارة الدفاع

0: وزارة الحرب الأمريكية بأن الولايات المتحدة لا يوجد لديها الآن مخزون من الصواريخ الاعتراضية لتحمي المنشآت الإسرائيلية بالإضافة إلى حماية القوات الأمريكية، وهذا قد يكون له أيضا دور. النقطة المهمة أن ترامب له عادة أن يتراجع، يعني هذه المرة العاشرة التي يعد بأنه سينفذ ضربات ويتراجع نتيجة الضغوط، نتيجة الوضع الداخلي. الحرب في الولايات المتحدة ليس لها أي تأييد، 70% من الشعب الأمريكي ضد هذه الحرب. حتى أنصار ترامب الآن بدأ هناك تراجع، فيرون أن هذه الحرب لصالح إسرائيل. يعني إسرائيل هي ورطت الولايات المتحدة وجلست متفرجة. يقوم الأمريكيون بهذا الدور ليس من خوفا على الأمن القومي الأمريكي، ولكن حماية لإسرائيل. هذا التوجه الشعبي سينعكس في الانتخابات القادمة. هناك حسابات حقيقية للحزب الجمهوري بأنهم مقبلون على خسائر كبرى إذا استمرت هذه الحرب وليست ولا تحسم بانتصار واضح. ولذلك يضع هو لغة قوية عندما يقول أنا أعطيت وأوقفت الحرب، ولكن هناك إذعان إيراني، هناك اتفاق أن يتم فتح المعبر بدون قيد ولا شرط. هذه الجمل موجهة للداخل الأمريكي وليس بالضرورة هي
1: سنقف
0: الحرب.
1: عند هذه النقطة معكم دكتور. في مقابل الإعلان الأمريكي لربما أو بتلقي طلب إيراني من أجل التهدئة، سارعت وسائل إعلام إيرانية لتنقل عن مصادر عسكرية، نتحدث هنا عن التلفزيون الرسمي، عن وكالة مهر، تنقل عن مصادر عسكرية بأن مقاله ترامب كذب وهي تأتي في إطار الحرب النفسية. نسأل كيف تؤثر هذه الخلافات في الروايتين بالنسبة لواشنطن وتهران في أي ربما مفاوضات مرتقبة، بحيث بأن كل طرف يحاول الترويج لروايته أمام جمهوره الداخلي وأيضا الجمهور الإقليمي والدولي؟
0: نعم، الحقيقة الذي يغير الرواية هي الولايات المتحدة عادة. أعتقد أن إيران هناك موقفين ثابتين، لأنها مستعدة للتفاوض وحقيقة مستعدة وبشكل جاد من جهة، ولكنها مستعدة أن تدافع عن وطنها وبلدها وقدراتها وأمنها القومي حتى آخر قطرة. هذان الموقفان واضحان تماما في الرواية الإيرانية. كل فرصة للمفاوضات إيران لم تغلق الباب أمامها أبدا، سواء وساطة قطرية أو عمانية أو وساطة باكستانية أو تركية، إيران منفتحة على أساس أن يكون هناك احترام متبادل وأن يكون هناك مفاوضات ليس تحت إذعان تحت مفاوضات تحت ما يقال فوهة المسدس. لا تقبل هذا. الذي يحاول أن يمرر هذه الروايات المتناقضة هو ترامب، لأنه هو من جهة يريد أن يضع صورة لنفسه بأنه هو إمبراطور وأنه قائد وأنه تاريخي ولا يوجد مثيل له يستطيع أن يفرض عسكريا وسياسيا، وبالتالي يتراجع عندما يجد أن هذه الرواية غير لا يمكن تسويقها لدى الطرف الآخر. والوسطاء هنا يقومون بمحاولة بناء جسور بين تصريحاته وتهديداته وبين الحقائق على الأرض، بأن هناك مفاوضات بين دولتين، الدولة الأولى هي صح أقوى ولكن الدولة الثانية غير قابلة للاستسلام ولا ترفع راية الاستسلام. ولذلك هذه الروايات الآن في الولايات المتحدة أصبحت معروفة تماما، وأنه هناك صحف متخصصون يرصدون كل التراجعات
1: إلى نقطة مضيق هرمز. دكتور، واشنطن اشترطت لإلغاء ضربات الفتح الفوري والكامل كما قالت لمضيق هرمز، اتهمت الخارجية الإيرانية في المقابل الولايات المتحدة بفرض حصار بحري وتضييق على موانئها. وهنا نسأل في ظل تحول مضيق هرمز إلى أداة ضغط من الطرفين، هل تملك اليوم إيران أدوات الضغط التي تجعلها تتحكم وتسيطر على الملاحة دون الاصطدام المباشر مع القوة البحرية الأمريكية، أم أن الممر المائي أصبحت ربما نتائجه أو رهانه مرهون باتفاق سياسي؟
0: نعم، لا بد أن يكون هناك اتفاق سياسي، وما رشح مؤخرا بأن هناك اتفاقا بين إيران وعمان بحيث يكون الداخل إلى المضيق عبر المياه الإقليمية الإيرانية والخارج من المضيق عبر المياه العمانية قد يكون جزءا من الحل. ولكن إيران قد لا تستطيع أن تمنع الحصار، لكنها تستطيع أن تغلق الممر وتستطيع أن تؤثر حتى على باب المندب.

0: عبر حلفائها. لذلك الخطر الإيراني ليس متمثلا فقط بالقوة العسكرية، لكن بمقدار ما تؤدي إلى ضرب التجارة العالمية وخطوط ووقف الدخول والعبور عبر مضيق باب المندب. وإذا دخل طبعا باب المندب ومضيق هرمز، إذا دخل المضيقان وفي هذه الحرب فتكون هناك ردة فعل عالمية، وبالتالي خطوط التجارة العالمية كلها ستتأثر، وهذا يشكل ضغطا على الولايات المتحدة بأن تقترب من الحل السياسي. يعني إيران لديها أدوات تدميرية وتضر خطوط التجارة العالمية، هي ورقة في يدها لن تتنازل عنها حتى لو كانت خاضعة للحصار أو للتهديدات العسكرية.
1: نعم، الدكتور عبد الحميد صيام الخبير في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة روتجرز الأمريكية، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لكم دكتور. قتل شخص وأصيب 7 آخرون بهجمات روسية استهدفت منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا وفق السلطات المحلية. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون إن الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وألحق أضرارا بمبان ومركبات. من جانبها أعلنت سلطات دنيبروبيتروفسك إصابة ركاب في نيكوبول جراء استهداف مسيرة روسية لحافلة صغيرة. من جهته قال الجيش الأوكراني إنه استهدف مصفاة النفط في منطقة ساراتوف جنوبي غربي روسيا وقاعدة إنجلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها. في المقابل قال حاكم منطقة ساراتوف إن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين في مدينة إنجلز وأن البنى التحتية تعرضت لأضرار في إنجلز وساراتوف.
2: تواصل أوكرانيا توسيع نطاق هجماتها داخل العمق الروسي مستهدفة منشآت للطاقة والبنية التحتية في إطار تصعيد متبادل بين الجانبين. وأعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف جنوب غربي روسيا إلى جانب قاعدة إنجلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها، مؤكدا أن الضربات أدت إلى اندلاع حرائق في الموقعين. كما قال إن قواته قصفت مستودعا للنفط في منطقة كالوغا غربي البلاد. وزارة الدفاع الروسية من جانبها أعلنت في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغرود وبريانسك وفولغوغراد ومناطق روسية أخرى خلال الليل. فيما أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية روساتوم غرق سفينة الحاويات ياناينا التابعة لشركة فيسكو المملوكة لها في البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين وفق روايتها. وفي تطور آخر، أعلن حاكم منطقة سمارا الروسية فايتسلاف فيدروشيف تعرض مستودع تابع لشركة والد بيرز لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وأظهرت مقاطع مصورة متداولة تصاعد أعمدة دخان أسود من محيط المستودع. وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تنفيذ هجمات استهدفت 3 مصاف للنفط داخل روسيا إلى جانب استهداف سفينة، في وقت تواصل فيه كييف تكثيف ضرباتها البعيدة المدى ضد أهداف اقتصادية ومنشآت الطاقة الروسية رداً على هجمات روسية سابقة.
1: استكملت إسبانيا إنشاء حاجز أمني عائم بطول 500 متر على الخط الحدودي في مدينة سبتة للحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب. وذكرت وسائل أعلام إسبانية أن الحكومة أنهت أعمال تركيب الحاجز الأمني العائم عند معبر ترخال الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب، وذلك في إطار قرار اتخذته لتعزيز أمن الحدود ومنع عمليات العبور غير النظامية. استدعت سريلانكا مئات الجنود لاحتواء أعمال شغب اندلعت داخل أحد السجون المكتظة قرب العاصمة كولومبو. وقالت الشرطة إن الوضع بات تحت السيطرة بعد الحصول على تعزيزات من القوات المسلحة وقوات المهام الخاصة لفرض نظام، وذلك بعدما أقدم نزلاء سجن مهارة على تدمير عدة مبان داخل المنشأة ما أسفر عن مقتل سجين وإصابة 6 آخرين. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من موجة حر شديدة تصل إلى 38 درجة في عدة مناطق. وقالت هيئة الأرصاد أن الموجة ستتوسع من الجنوب

0: نحو شماله مع عواصف رعدية متفرقة وارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال هطل أمطار غزيرة ورياح قوية على نطاق محلي قبل انحسارها الخميس. قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده تواجه أياما صعبة جدا في ظل ظروف جوية قاسية، ويكافح المئات من عناصر إطفاء الحرائق شمالي غربي أثينا ومناطق أخرى مع تضرر وانهيار عشرة المنازل. قال وزير الحماية المدنية إن إدارة الإطفاء وصلت إلى حدودها القصوى. أجبر تراجع مياه نهر دانوب إلى مستويات قياسية بسبب الجفاف محطتين كهرومائيتين في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد. وقالت وزيرة الطاقة الصربية إن إحدى المحطتين تعمل بنسبة 20% من قدرتها الإنتاجية، بينما تعمل الثانية بنسبة 30%، داعية السكان إلى ترشيد استهلاك الكهرباء. انطلقت من اسطنبول النسخة الأولى من رالي الأناضول للصداقة الذي يمر بـ11 مدينة تركية، ويهدف السباق إلى التعريف بالمقومات التاريخية والطبيعية للأناضول إلى جانب تنفيذ مبادرات مجتمعية وللتوعية بأهمية القيادة الآمنة.
1: ليست السرعة هي العنوان، بل الحكايات التي تحملها هذه السيارات الكلاسيكية والطرق التي تكشف وجها آخر للأناضول. ينطلق رالي الأناضول للصداقة بعرض للسيارات المشاركة في إحدى أكثر المناطق السياحية حيوية في إسطنبول، استقطبت أنظار السياح والمارة الذين توقف كثير منهم لالتقاط الصور والتعرف إلى المركبات قبل انطلاقها.
2: ننظم رالي الأناضول للصداقة للمرة الأولى هذا العام بعد أن تأجل إطلاقه بسبب جائحة كورونا. هدفنا هو بناء جسور بين الشرق والغرب عبر شغف مشترك بالسيارات الكلاسيكية التي نراها لغة يفهمها الجميع. وعلى مدار 20 عاما جابت رالياتنا أكثر من 60 دولة لنمنح المشاركين فرصة استكشاف بلدان وثقافات جديدة، لأننا لا نقدم رحلة سياحية بل تجربة إنسانية يعيش فيها كل شخص مغامرته الخاصة.
1: ويختلف الحدث عن الراليات الرياضية التقليدية، إذ لا يركز على تسجيل أسرع زمن بل على التنقل الجماعي بين المدن وزيارة المواقع التاريخية والطبيعية والتعريف بالثقافات المحلية على طول المسار، فضلا عن تقديم مبادرات خيرية يشارك خلالها المتسابقون في أنشطة اجتماعية.
3: ننظم هذا الرالي بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية وبدعم من الولايات الـ11 التي يمر بها. السباق سيشهد مشاركة نحو 185 سيارة خلال 10 أيام، وسيكون فرصة ثقافية وسياحية للتعريف بالإرث الثقافي والسياحي لتركيا.
1: كما تركز الفعالية على جانب السلامة المرورية من خلال التوعية بأهمية الفحص الدوري للمركبات، وتكتسب هذه الإجراءات أهمية أكبر بالنسبة للسيارات الكلاسيكية بسبب عمرها وحاجتها إلى متابعة فنية مستمرة خلال مسار يتجاوز عدة مدن ومناطق جغرافية مختلفة.
4: من إسطنبول تنطلق هذه السيارة الكلاسيكية في رحلة وفي رالي الأناضول للصداقة عابرة 11 مدينة تركية، في رالي يجمع ما بين التعريف بالثقافة لهذه المنطقة وما بين توعية بسلامة الأمن الطرقية. معاذ الهراس، تريتا عربي، إسطنبول.
0: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. 14 شهيدا بينهم قيادي في حماس بغارات إسرائيلية على مناطق من قطاع غزة. ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن ملامح صفقة جديدة تشمل فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفاة نفط وقاعدة جوية في منطقة ساراتوفا الروسية، ومسؤولون محليون يعلنون مقتل شخصين. عقب ذروة تدفق المهاجرين غير

مسبوق، إسبانيا تستكمل إنشاء حاجز أمني عائم على الخط الحدودي في مدينة سبتة. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

إنه آخر رسل مدينة طروادة القديمة التي حظيت بإعجاب العالم منذ مئات السنين. إنه منارة للحضارة والثقافة والفن، تحمل لنا أكثر قصص التاريخ عبر العصور. دخل متحف طروادة الخدمة عام 2018، وهو عام أعلنته تركيا عام طروادة. تمكن هذا المتحف في وقت قصير من أن يصبح واحداً من أكثر المتاحف اللافتة للنظر في تركيا، بفضل ثراء مضمونه وتصميمه المعاصر ونهجه الابتكاري، ونال إعجاباً كبيراً بتقديمه بانوراما لتاريخ جنق قلعة الممتد لآلاف السنين. في صالة عرضه التي تقدر مساحتها ب3000 متر مربع تقريباً، تعرض المقابر والتماثيل والمسكوكات الذهبية والحلي وقطع البناء الخاصة بمدينة طروادة. وبإحيائه أبنية العصور القديمة، يقدم المتحف تجربة فريدة تحمل زواره في رحلة عبر الزمن.

يعد تمثال كورس من أهم آثار المتحف التي تعود لفترة اليونان العتيقة. يصور هذا التمثال المنحوت من الرخام شاباً يافعاً في مقتبل العمر، وتعود أهميته لكونه أحد النماذج النادرة التي تصور الجسد في حالة الحركة في ذلك العهد القديم. يضم المتحف أيضاً بقايا أبنية أصلية كانت في مدينة طروادة القديمة، وتعد أفاريز معبد أسوس وأثينا الموجودة فيه أحد هذه الآثار القيمة. بني هذا المعبد الذي يعود إلى الربع الثاني من القرن السادس قبل الميلاد كهدية للآلهة أثينا التي تعد قائدة الحروب في الأساطير اليونانية القديمة. كان هذا المعبد المبني على الطراز الدوركي أحد أكثر النماذج التقليدية للعمارة القديمة تميزاً، فأفاريز المعبد المبنية من ألواح مستطيلة ومربعة هي دليل واضح على التصوير الفني المتقدم في ذلك العصر. تعلو الأفاريز تصاوير لشخصيات أسطورية ومنحوتات نافرة كالغزلان والاحتفالات المتعددة، وترمز هذه الزخارف إلى فخامة الثقافة السائدة في مدينة طروادة القديمة وقوتها. يضم متحف طروادة أيضاً آثاراً من عصور مختلفة من تاريخ مدينة جنق قلعة، وأحد أهم هذه الآثار هو اللوحة التذكارية المستخرجة من ينابيع طروادة والتي تعود إلى العصر البرونزي. وجه الإنسان المنحوت بعناية على الحجر الجيري الكبير يحمل أوجه تشابه بنيوية مع آثار العصر الإسلامي، حيث يتشابه مع حجر المحراب من حيث التصميم الموجود أيضاً بين كنوز هذا المتحف. فالمكان الذي يتموضع عليه وجه الإنسان في اللوحة تقابله عبارات عربية في حجر المحراب، وهكذا يظهر التشابه بين الثقافتين في اختيار الأشكال المستطيلة وتموضع النقاط العليا فيها. ذاع صيت مدينة طروادة في جميع أنحاء العالم بعظمة سلطانها وملامحها التي تجاوزت المكان والزمان. وفي متحف طروادة يكتسب النتاج الفني الذي خلفته هذه الثقافة العظيمة معنى جديداً.

ليش هالحكي؟ دمرت النار عليه ليش هالحكي؟

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة أخبارية مع شبكة مراسلينا. نتابع معكم في هذه الجولة أخيرة للتطورات من المدن والعواصم حول العالم. نبدأ هذه الجولة من قطاع غزة، حيث استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. وفي آخر التطورات استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طائرة الجيش الإسرائيلي خيمة نازحين بحي الرمال غربي مدينة غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي على سيارة في المنطقة الوسطى، كما استشهد القيادي في حركة حماس كمال أبو معيلق وزوجته، وأصيب آخرون بقصف على منزل جنوبي دير البلح، واستشهد ثلاثة أشخاص بقصف منزل آخر في خان يونس جنوبي القطاع، إذا واستشهد أربعة أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف شقة سكنية غرب مدينة غزة، بينما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة على جباليا شمالي القطاع. الخروقات الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة رغم التفاؤل الأمريكي من جانب ترامب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. التفاصيل، ينضم إلينا من مدينة غزة مراسلنا وائل الحلبي. إذا حدثنا عن آخر تطورات الساعات الماضية والمشهد الإنساني في القطاع وائل.
1: بكل تأكيد أميرة، يبدو أن إسرائيل تريد الرد على الموافقة التي قدمتها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية على مبادرة مجلس السلام من خلال التصعيد العسكري. هذا ما يبدو واضحا خلال الساعات الماضية منذ فجر اليوم، ونحن نرصد غارات جوية متتالية تعيد السكان لويلات الليالي الصعبة التي عاشوها خلال فترة الإبادة الجماعية التي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. وجراء هذه الغارات أدى ذلك لاستشهاد 14 فلسطينيا حتى اللحظة، ولكن قبل لحظات من الآن أغارت طائرات الاحتلال على سطح أحد المنازل قرب منطقة السرايا وسط قطاع غزة، وسبق ذلك غارات جوية استهدفت خياما للنازحين في مدينة غزة ومركبة مدنية أيضا في وسط القطاع وكذلك في مدينة خان يونس، وهذا أدى لاستشهاد 14 فلسطينيا بينهم أربعة من الأطفال وثلاثة النساء ورجل مسن. وهذا ربما يفسر حالات القتل التي تحاول إسرائيل تطبيعها من خلال فرض هذه المعادلة بأن يبقي الاتفاق أينما كان أو أينما كانت الضمانات، يعطي إسرائيل حرية استخدام القوة العسكرية سواء كانت مبررة أم لا. وهذا ربما يفسر النوايا الإسرائيلية نحو محاولة فرض شروط جديدة تسمح لها بحرية استخدام هذه القوة العسكرية. نتحدث عن واقع ميداني صعب ومعقد للغاية خلال الساعات الماضية، أكثر من 8 أو 9 غارات خلال الساعات الماضية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ، توسيع لمناطق الخط الأصفر في منطقة حي الزيتون صباح هذا اليوم، وحيث أصبح شارع صلاح الدين يشمل أو داخل نطاق هذه المنطقة الصفراء في حي الزيتون، مما يعني أن الطريق الوحيد التي كانت تربط بين وسط القطاع وشماله من خلال شارع صلاح الدين أصبحت مغلقة أمام السيارات، ولا يمكن لأي من المركبات المدنية أن تنتقل من خلال هذه الطريق، وقد يعرض حياة المواطنين للخطر بالذات مع استمرار عمليات القصف التي نشهدها بشكل متواصل والتي كان آخرها أيضا خلال الغارات الأخيرة في حي الزيتون وأدت لإصابة عدد من المدنيين. هذا ربما يكشف محاولات الاحتلال لإفشال الاتفاق والتذرع بمزيد من الذرائع التي تمنح إسرائيل مواصلة إبادتها بحق المدنيين في قطاع غزة. كذلك على الصعيد الإنساني نحن نتكلم عن أوضاع مأساوية للغاية، لا زال يعاني منها السكان بعد مرور أكثر من 9 أشهر على سريان اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل لا تسمح بإدخال المساعدات التي جرى الاتفاق عليها، إسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق في المرحلة الأولى من حيث السماح للمرضى والجرحى بالسفر لتلقي العلاج في الخارج، كذلك أيضا إسرائيل تزيد من معاناة هؤلاء المرضى والجرحى من خلال منع إدخال الأدوية إلى قطاع غزة، حيث كشفت وزارة الصحة خلال الأيام الماضية بأن أكثر من 1500 مريض توفوا في القطاع وهم ينتظرون الحصول على فرصة لتلقي العلاج في الخارج، وهذا ربما يعد أحد وجوه الإبادة التي تستخدمها إسرائيل في قتل المدنيين بشكل صامت.
0: وإلى الحلبي مراسل تراتي عربي، كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك وائل. أعلن الجيش اللبناني أن إصابة العسكريين الخمسة من قواته في جنوبي البلاد ناجمة عن انفجار جسم مشبوه. وفي وقت سابق ذكر الجيش أن الاستهداف وقع في أثناء مرافقة آلية للجيش الأهالية عند مفرق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف جديدة في بلدة الطيبة، وهاجمت المدفعية الإسرائيلية مرتفعات علي الطاهر جنوبي البلاد. نقف عند تفاصيل المشهد في لبنان مع الزميل أحمد شلحة، ينضم إلينا من بيروت. وكيف تتابع أحمد بيروت مفاوضات روما في وقت تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية جنوبي البلاد؟
2: هناك حالة من الترقب أميرة لما قد تفضي إليه المفاوضات المباشرة في العاصمة الإيطالية روما بعد يومين من الآن، لا سيما في ظل التحركات العسكرية الإسرائيلية البارزة في جنوب لبنان، تحديدا عند مرتفعات علي الطاهر. قبل قليل فقط من الآن اندلعت النيران واشتعلت الحرائق في الأحراش المحيطة بمرتفعات علي الطاهر، وذلك نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل منذ ساعات الصباح حتى قبل قليل باتجاه تلك المنطقة. وهو القصف الذي أخذ أشكالا متعددة، سواء من خلال القصف المدفعي أم حتى من خلال إلقاء القنابل الفسفورية الحارقة، إضافة إلى تعمد مسيرات إسرائيلية إلقاء عدد من القنابل عند مرتفعات علي الطاهر. وبالتالي تطرح جملة من التساؤلات في بيروت كذلك حول أهداف هذه التحركات العسكرية الإسرائيلية، وحول ما إذا كان هناك من نية إسرائيلية جديدة للتوغل والسيطرة على هذه المرتفعات التي كانت قد شهدت مواجهات محتدمة في الأسابيع الماضية قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ما بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين من حزب الله. وعند مرتفع علي الطاهر أيضا أميرة قتل عدد من الجنود الإسرائيليين خلال الأسابيع المنصرمة، لا سيما أيضا وأن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع رصد تحشدات عسكرية إسرائيلية عند بلدة زوطر الشرقية التي لا تبعد سوى كيلومترات معدودة فقط عن مرتفعات علي الطاهر. أظهرت المقاطع المصورة التي نشرت قبل قليل من الآن تحركات آلية إسرائيلية عبارة عن 6 دبابات إسرائيلية كانت تقوم بجولات عند بلدة زوطر الشرقية المحتلة. بطبيعة الحال كل هذه التطورات الميدانية تطرح تساؤلات حول مدى نجاح جولة المفاوضات المقبلة. خلال الجولة المقبلة يفترض كذلك أن يبدأ الإطار التنفيذي لاتفاق الإطار المبرم ما بين لبنان وإسرائيل. بحسب ما سرب من معلومات هناك ضغوطات أمريكية على الجانب الإسرائيلي للانسحاب من المزيد من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وعلى هذا الأساس أيضا يتوجه لبنان إلى روما بوفد موسع عبارة عن دبلوماسيين عسكريين إضافة كذلك إلى تقنيين، وذلك للبحث في مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى المناطق التجريبية التي يفترض أن ينسحب منها الجيش

0: الإسرائيلي. والمسألة الأخرى أيضا تشكيل لجان وفرق متخصصة تشرف على مسألة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني. من مهمة هذه اللجان أميرة هو التأكد من أن الجيش اللبناني قد قام بإزالة كافة المنشآت العسكرية من المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي، إضافة كذلك إلى التأكد من أن هذه المناطق هي باتت خالية بشكل كامل من أي تواجد عسكري غير التواجد العسكري الذي يخضع لنطاق الحكومة اللبنانية.
1: الزميل أحمد شلحة مراسل ترت عربي كنت معنا من العاصمة بيروت، شكرا جزيلا لك أحمد. قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وافق على مقترح تسوية بشأن ترتيبات مضيق هرمز، ونقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن المقترح صاغه وسطاء قطريون ويشمل مرور السفن الداخلة إلى الخليج عبر المياه الإيرانية والخارج عبر المياه العمانية. هذا ونقلت وسائل أعلام إيرانية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن طهران لم تطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتناع عن شن ضربات جديدة. وأكد المسؤولون العسكريون الإيرانيون أن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدين أن القوة المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة وإسرائيل علقتا ضربات كانت مقررة على إيران بشرط التوصل إلى اتفاق سريع. وأشار ترامب إلى أن الحلفاء في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب مع إيران ويتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. إذن تراجع سريع من ترامب من ضرب إيران، هكذا قال. نقف عند تفاصيل الموقفين الإيراني والأمريكي مع أيمن جاد وأمير جابر. البداية من واشنطن معك أيمن، إذن كيف علل ترامب قراره بإلغاء ضرباته على إيران؟
2: أميرة، كما ذكرت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علل ذلك بأن إيران وافقت على مقترح يزيل كما سماها التهديدات التي تشكلها إيران في المنطقة، خاصة على مسار الملاحة في مضيق هرمز وكذلك في مسار البرنامج النووي الإيراني وغير ذلك من التهديدات التي يمكن أن تمثلها إيران. قال بأنهم استطاعوا التوصل تحت الضغط العسكري إلى ملامح هذا الإطار التوافقي، وأن هذا التأجيل، تأجيل الضربة التي كانت مقررة بمشاركة إسرائيلية، تم تأجيلها لحين التوصل سريعا لهذا الاتفاق الذي توسطت فيه بعض دول المنطقة. وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث في السياق ذاته بأن كان هناك اتصالات على مستوى عال من المستوى السياسي بين دونالد ترامب وعدد من قادة دول الخليج لحثه على منع هذه الضربة التي قد تزيد من التصعيد في المنطقة وبالتالي تزيد من التهديدات التي يحاول كما يقول دونالد ترامب إزالة هذه التهديدات. إلى جانب هذا التأجيل من قبل دونالد ترامب المشروط بسرعة التوصل إلى اتفاق يضمن كما ذكرنا حرية الملاحة ومنع التهديدات الإيرانية لدول الجوار أو للأصول العسكرية والسياسية الأمريكية في المنطقة، لا تزال التحشيدات العسكرية موجودة في المنطقة ذاتها. ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي في أحدث تصريحاته حول هذا التأجيل قال هذا لا يمنع أن هناك ضربة ستوجه إلى الأصول الإيرانية وإلى محطات الطاقة وكذلك إلى المناطق الحيوية في إيران، ولكن كل ذلك مشروط بمدى سرعة إيران في إنجاز اتفاق يرضي جميع الأطراف. وبالتالي هذا الاتفاق الذي ينتظره الجميع يتواجد تحت الضغط العسكري الذي يزيد البنتاغون ووزارة الحرب من تحشيداته في المنطقة. نتحدث عن قرابة 50,000 جندي أمريكي وكذلك العديد من الأصول والمعدات العسكرية موجودة في الشرق الأوسط لتنفيذ ما يرغب فيه ترامب في حال عدم التوصل إلى أي اتفاق مع طهران.
1: إذن شكرا.

0: تصريحات الرئيس الأمريكي حول تجميد أو تعليق الضربات الأمريكية، أو حتى فتح مضيق هرمز بشكل عاجل والتوصل إلى تفاهم مع إيران. حتى الآن هناك صمت سياسي هنا في العاصمة الإيرانية طهران، نسمع تصريحات عسكرية أميرة وليست سياسية من المستوى العسكري القائم بأعمال وزير الدفاع والإسناد الإيرانية العميد مجيد بن رضا، يقول بأن كل تهديدات العدو هي نعتبرها تهديدات واقعية. يقول بأن هذه التصريحات الأخيرة تأتي في إطار يعني الحرب النفسية على إيران، ولذلك يتحدث عن جهوزية القوات المسلحة ويقول نجعل كل تهديد منطلق لتعزيز القدرات الإيرانية وقوة الردع الإيرانية، ويتحدث مبادرات عسكرية جديدة. بالتزامن مع هذه التصريحات أميرة، اللافت هو أن الناطق باسم الجيش الإيراني كان له لقاء مباشر مع التلفزيون الرسمي، يقول بأن خلال فترة مذكرة التفاهم وكذلك
1: نعم. إذن يبدو أننا فقدنا التواصل مع الزميل أمير جابر مراسلنا، كان معنا من طهران، أشكره جزيل الشكر على كل ما تفضل به من تفاصيل. قتل شخصان وأصيب 7 آخرون بهجمات روسية استهدفت منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا وفق السلطات المحلية. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون إن الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وألحق أضرارا بمبان ومركبات. من جانبها أعلنت السلطات دنيبروبيتروفسك إصابة ركاب في نيكوبول جراء استهداف مسيرة روسية لحافلة صغيرة. إلى ذلك أعلن مسؤولون روس مقتل شخصين بغارات أوكرانية استهدفت مناطق نهر الفولغا ليلا. وأكد المسؤولون الروس أن مسيرات أوكرانية أصابت أهدافا من بينها مستودع تابع لشركة وايلد بيريز، مشيرين إلى أن الهجوم لم يسفر عن إصابات وأنه يجري أخماد حريق اندلع جراء الهجوم. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا. وقال الجيش الأوكراني إنه استهدف مصفات النفط في منطقة ساراتوف جنوبي غربي روسيا وقاعدة إنجلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الضربات تسببت باندلاع حرائق في المنشأتين. في المقابل قال حاكم منطقة ساراتوف إن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين في مدينة إنجلز وأن البنى التحتية تعرضت لأضرار في إنجلز وساراتوف. من جهتها أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية روساتوم أن سفينة الحاويات يانينا غرقت في البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة. وأوضح مسؤولون في المؤسسة أنه تم إنقاذ أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 17 شخصا بعد تعرض السفينة لهجوم بمسيرتين في المياه الدولية أثناء نقلها منتجات مدنية مثل الأغذية المجمدة ومواد للبناء.
2: تواصل أوكرانيا توسيع نطاق هجماتها داخل العمق الروسي، مستهدفة منشآت للطاقة والبنية التحتية في إطار تصعيد متبادل بين الجانبين. وأعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفات نفط في منطقة ساراتوف جنوب غربي روسيا إلى جانب قاعدة إنجلس الجوية العسكرية في المنطقة نفسها، مؤكدا أن الضربات أدت إلى اندلاع حرائق في الموقعين. كما قال إن قواته قصفت مستودعا للنفط في منطقة كالوغا غربي البلاد. وزارة الدفاع الروسية من جانبها أعلنت في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغرود وبريانسك وفولغوغراد ومناطق روسية أخرى خلال الليل. فيما أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية روساتوم غرق سفينة الحاويات يانينا التابعة لشركة فيسكو المملوكة لها في البحر الأسود

0: بعد تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين وفق روايتها. وفي تطور آخر، أعلن حاكم منطقة سمارة الروسية فيتسلاف فيدروشيف تعرض مستودع تابع لشركة والد بيرز لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وأظهرت مقاطع مصورة متداولة تصاعد أعمدة دخان أسود من محيط المستودع. وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تنفيذ هجمات استهدفت 3 مصاف للنفط داخل روسيا إلى جانب استهداف سفينة، في وقت تواصل فيه كييف تكثيف ضرباتها البعيدة المدى ضد أهداف اقتصادية ومنشآت الطاقة الروسية رداً على هجمات روسية سابقة.
1: استكملت إسبانيا إنشاء حاجز أمني عائم بطول 500 متر على الخط الحدودي في مدينة سبتة للحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب. وذكرت وسائل أعلام إسبانية أن الحكومة أنهت أعمال تركيب الحاجز الأمني العائم عند معبر ترخال الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب، وذلك في إطار إجراء اتخذته لتعزيز أمن الحدود ومنع عمليات العبور غير النظامية. نعود لنقف عند تفاصيل الحرب الروسية الأوكرانية مع الزميل ثائر عمرو، ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كيف. أطلعنا ثائر على آخر التطورات الميدانية في هذه الهجمات المتبادلة التي لا تتوقف بين روسيا وأوكرانيا.
2: أميرة، قبل قليل القصف الروسي تجدد على مقاطعة زاباريجيا في جنوبي البلاد، ويتحدث الجانب الأوكراني والإدارة العسكرية المحلية في هذه المدينة عن قصف روسي بقنابل جوية انزلاقية استهدف إحدى المناطق، مما خلف حتى تاريخ هذه اللحظة قتيل و3 جرحى في صفوف المواطنين المدنيين. وكذلك يتحدث الجانب الأوكراني عن دمار كبير لحق بتلك المناطق والمنازل المدنية التي كانت قريبة من القصف الروسي. ويتحدث أيضا الجانب الأوكراني في الدقائق القليلة الماضية عن استهداف جديد لإحدى المنشآت الحيوية في هذه المدينة، ولم يتسنى لتاريخ هذه اللحظة تقديم معلومات أكثر عن طبيعة هذا الاستهداف. في الجانب الآخر يتحدث الجانب الأوكراني عن هجوم جوي جديد في مقاطعة بولتافا. هذا الهجوم وفقا لما تقول هيئة الطوارئ الحكومية أدى إلى تسرب مواد كيميائية خطيرة، نجحت وحدات الدفاع المدني بالتعامل معها بنجاح والسيطرة على الحريق وآثار هذا الهجوم، ولم تشير السلطات الأوكرانية على وقوع إصابات في صفوف المواطنين المدنيين. ولكن هذه الهجمات هي تأتي لامتداد لسلسلة من الضربات الروسية التي شهدت المقاطعات الشرقية والشمالية والمقاطعات الجنوبية. كذلك الجانب الأوكراني يتحدث عن القوات الروسية شنت ما يقارب 950 هجوما بالطائرات المسيرة وسلاح المدفعية الثقيلة على أكثر من 50 بلدة في ضواحي مقاطعة زاباريجيا خلال الساعات 24 الماضية. وهذا هو الحال ينطبق أيضا على مقاطعة دنيبروبيتروسك وكذلك على مقاطعة خرسون التي شهدت ضربات روسية مكثفة. تتحدث السلطات المحلية في هذه المدينة عن مقتل شخص وإصابة 30 آخرين جراء هذه الهجمات، وأضرار كبيرة لحقت في مرافق البنية التحتية المدنية وعشرات المنازل التي تضررت جراء هذا الاستهداف. في سومي أيضا هنالك سجلت ضربات روسية، هذه الضربات جاءت من خلال القنابل الجوية الانزلاقية، ولم تشير السلطات إلى وقوع قتلى أو جرحى في صفوف المواطنين جراء هذا الاستهداف تحديدا، ولكنها اكتفت بالحديث عن الأضرار المادية والأضرار التي لحقت بالمنازل والمنشآت الحيوية في هذه المدينة. بشكل عام يتحدث الجانب الأوكراني عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف المواطنين في إطار حصيلة نهائية للهجمات التي لحقت بالمناطق المتفرقة. في ذات الإطار أيضا سلاح الجو تحدث عن هجوم روسي ب 133 طائرة استهدف عدة مقاطعات، ويبدو أن هذا الهجوم هو كان يتركز على المنشآت اللوجستية. نتحدث عن مقاطعة كييف للمرة الثانية تتعرض هذه المنطقة، منطقة برافاري شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف للاستهداف. وهذا الاستهداف جاء لمنشأة لوجستية تابعة لشركة رازيتكا، وهي شركة للتجارة الإلكترونية، مما ألحق بها أضرارا كبيرة. الهجوم الآخر جاء في ضواحي مقاطعة خاركيف، وتركز هذا الهجوم على منشأة لوجستية أخرى تابعة للبريد الأوكراني. الجانب الأوكراني تحدث أن هذا الهجوم ألحق أضرارا كبيرة في هذه المنشأة وبالعربات الخدمية والمنشآت الحيوية في هذه المنطقة. في المقابل أيضا الجانب الأوكراني والجيش الأوكراني أعلن قبل قليل عن الهجمات الأوكرانية المتعلقة بالهجمات أو الضربات بعيدة المدى كما يسميها الجانب الأوكراني، التي استهدفت الأراضي الروسية. الهجوم الأول وفقا للجيش الأوكراني استهدف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف، وهذه تعد واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، حيث تشارك ب 7 ملايين طن سنويا كقدرة إنتاجية يستفيد منها الجيش الروسي وفقا لما يقول الجانب الأوكراني، إلى جانب استهداف قاعدة إنجلز الروسية، وهي القاعدة التي تحتوي على طيران استراتيجي يشارك في الهجمات والضربات على الأراضي الأوكرانية. بالموازاة مع ذلك يتحدث أيضا الجيش الأوكراني عن سلسلة من الضربات التي استهدفت مواقع لتمركز القوات الروسية ومستودعات الذخيرة في المناطق التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية في كل من دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخاركيف أيضا.
1: الزميل ثائر عمرو مراسل تراتي عربي كنت معنا من العاصمة كييف، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل ثائر. قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده تواجه أياما صعبة جدا في ظل ظروف جوية قاسية، ويكافح المئات من عناصر أطفاء الحرائق في منطقة بورتو جيرمينو شمال غربي أثينا، فيما تتواصل عمليات الأطفاء في جبه جزيرة بيلوبونيس وجزيرة كيفالونيا. وأفادت السلطات بأن عشرات المنازل طالتها أضرار أو دمرت. وقال وزير الحماية المدنية إن إدارة الأطفاء وصلت إلى حدودها القصوى، مشيرا إلى أن الرياح العاتية عرقلت في كثير من الحالات عمل طائرات الإطفاء. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من موجة حر شديدة تصل إلى 38 درجة في عدة مناطق. وقالت هيئة الأرصاد أن الموجة ستتوسع من الجنوب نحو الشمال مع عواصف رعدية متفرقة وارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق، مع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال هطل أمطار غزيرة ورياح قوية على نطاق محلي قبل انحسارها الخميس. وصلنا إلى ختام هذه الجولة، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، أنا علي الخضاري وأرحب بكم في عدد جديد من برنامج القصة وما فيها من إسطنبول، من هنا من متحف الآثار القديمة، لنسحبكم فيها بصحبة مراسلين حول العالم ونقدم لكم فيه عددا من القصص الإنسانية والتجارب الإنسانية والتاريخية، فأهلا بكم. تعد المدرسة الرشيدية إحدى أقدم المدارس التراثية التي شيدها العثمانيون في العراق، وتحديداً في محافظة بابل جنوب بغداد، وقد أسهمت منذ تأسيسها في تخريج العديد من المفكرين والقادة والأدباء. قصة المدرسة الرشيدية في التقرير التالي.
1: بين دهاليز أحياء مدينة المسيب العتيقة المترامية على ضفاف نهر الفرات، ثم تشاهد على أقدم مدرسة تاريخية شيدها العثمانيون في محافظة بابل العراقية، ألا وهي المدرسة الرشدية. هنا في حي الشيوخ لا تزال معالم المدرسة التي بنيت أواخر القرن التاسع عشر قائمة إلى يومنا هذا، تستقبل زائريها بشعار الدولة العثمانية آنذاك وبوابتها المصنوعة من أجود أنواع الخشب.
2: تأسست في زمن العثمانيين كمدرسة الكتاب كما كان معمول به زمان سابقا. المدرسة تحتوي على 10 صفوف مبنية من الطابوق العادي المحلي والجوص والخشب القواغ والفرشي بالأرض، والسقوف مالتها ترتفع حوالي 4 مترات. عرض الجدران حوالي 70 سنتيمتر، استخدم الجوص وغيره.

0: كل المواد المستخدمه مواد محليه محافظ عليها من زمن العثمانيين لحد الان، باستثناء الاستحداثات الفوانيس وتمديدات الكهرباء اللي تحتاجها المدرسه بهذا العصر.
1: شيدت المدرسه الرشديه في عهد المتولي رشدي افندي على 3 مراحل وبمساحه 420 مترا مربعا، وهي تضم 3 طوابق بواقع 10 قاعات دراسية، وقد كان لها أثر بالغ في احتضان أبناء المدينة يوم اقتصرت الدراسة فيها آنذاك على الكتاتيب، كما يروي لنا أحد طلبة المدرسة وهو يعود بذاكرته إلى تلك الأيام قبل أن يطوي الزمان فصولها.
2: الناس في البداية كان هنالك نوع من التحجم بالمجيء إلى المدرسة، باعتبار شلون المدرسة راح تعلمهم هم ولدهم لا العوائل اللي عندها ثقافة وعندها معلومة والمسيب لا ينكر أنها بها شعراء وأدباء وكتاب قديما وحديثا توجهوا بأبنائهم إلى المدرسة، فكان المدرسة لها دور فعال كبير جدا في إظهار وبناء شخصيات مسيباوية دكاترة وأطباء متميزين في كل مجالات الحياة، وظهروا منهم شعراء وأدباء ونقاد.
1: بدأ الدوام رسميا في المدرسة عام 1907 قبل أن يعلق إبان الحرب العالمية الأولى، ليستأنف من جديد بعد أن وضعت الحرب أوزارها، ولكن هذه المرة تحت اسم مدرسة المسيب الابتدائية.
3: تختلف الروايات بشأن تسمية المدرسة الرشدية، فمنهم من يرجعها إلى اسم المتولي العثماني رشدي أفندي، فيما يعزو آخرون تسميتها إلى سن الرشد.
1: نتيجة لقربها من مجرى نهر الفرات، تأثرت جدران المدرسة كثيرا بالمياه الجوفية، إلى جانب عوامل التعرية الجوية والظروف المناخية، وهو ما استدعى تدخل الجهات المعنية التي أخضعتها لحملات تأهيل كان آخرها عام 2022.
4: حضارتنا الطينية دائما تتعرض لل يعني العوامل التعرية والرطوبة والهذا، فالمدرسة الرشدية يعني من أعلنت عن تراثيتها وأصبحت تابعة للهيئة العامة للآثار والتراث، كثير من المواسم صار عليها ترميم صيانة عادة بناء، فمهتمين بموضوعها يعني بالرغم من انه يعني تعرضها للاضرار بالنسبه للرطوبه وحتى حشره الارض.
1: بعد ان تحولت الى صرح تراثي وتاريخي، باتت المدرسه وجهه للسياح والرحلات العلمية المدرسية.
3: على مدى تاريخها الطويل تعددت استخدامات المدرسة الرشدية، إذ بدأت مدرسة دينية ثم مدرسة للعلوم ومستشفى استخدم في أثناء الحرب العالمية الأولى ومركزا للعائلات النازحة، قبل أن ينتهي بها المطاف معلما تراثيا يتبع دائرة الآثار والتراث في بابل. رائد المعموري، ترت عربي، محافظة بابل.
5: وليلي أقدم مدينة أثرية في المغرب، تقع في قلب جبال بلدة مولاي إدريس زرهون ضواحي مكناس. يعود تأسيس وليلي للقرن 3 قبل الميلاد، حيث كانت حاضرة مأهولة بالبشر، تعايشت فيها أعراق وشعوب مختلفة. اتخذها الملوك الأمازيغ عاصمة سياسية للمملكة الموريتانية الطنجية، ومن ثم حكمها الرومان وجعلوها مقرا مهما لهم.
6: بين أغوار جبال زرهون الصلدة الحصينة تتراءى آثار وأطلال وليلي، تنقلك إلى عصور غابرة استوطن خلالها البشر هذه المدينة وحافظوا فيها على شعلة الحياة قروناً تلو قرون. تعاقبت على حكمها ممالك ودول وتعايشت فيها أقوام وأعراق. أثبتت جل التنقيبات أن أصول المدينة الأثرية القديمة تعود على الأقل إلى القرن 3 قبل الميلاد.
7: هذه الآثار والأطلال الماثلة هنا شواهد حية على مدينة عاشت قرونا قبل الميلاد وكانت نابضة بالحياة والترف.
6: جزم جل علماء الآثار

0: اعتبار أن مدينة وليلي كانت العاصمة السياسية للملوك الأمازيغ الذين حكموا المملكة الموريتانية الطنجية، استناداً إلى عدة حفريات عثر عليها من قبيل نقود وتماثيل وأطلال قصور. ثم أمست من الأربعين للميلاد بلدية رومانية، وشهدت إبان فترة حكم الرومان تطوراً كبيراً وحركة عمرانية تجلت في المعابد والمحكمة والحمامات وقوس النصر والمنازل المزينة بلوحات الفسيفساء ومعاصر الزيتون ومطاحن الحبوب.
1: تحتوي وليلي على مجموعة من المرافق، منها الحمامات الرومانية، حمامات خاصة وحمامات عامة، معاصر الزيتون كما ذكرت ذلك، مجموعة من البيوت التي تعكس الغنى المعماري والغنى الأركيولوجي والثقافي والفني، واللي كترجع فعلا إلى ملكيات بعض الطبقات الأرستقراطية التي سكنت شمال الموقع، مثل مثلا قصر غورتيان او بعض المنازل اللي فعلا كتحن على واحد الجانب مهم في كتابه واعاده كتابه وصياغه التاريخ.
0: تقول رواية المؤرخين إن اتخاذ الملوك المتعاقبين وليلي مقراً للحكم يعود بالأساس إلى موقعها الحصين في منطقة جبلية أهلها للدفاع عن نفسها من أي غزوات أجنبية أو تمرد داخلي، موقع يشرف على منطقة الغرب التي تعتبر همزة وصل بين الشمال وجنوب وشرق المغرب وطريقاً تجارياً واستراتيجياً حيوياً. كل هذا يضاف إلى وفرة المنابع الطبيعية والوديان حولها، ما جعل وليلي في مأمن من شح المياه أو نضوبها، ووفر استقراراً سكانياً وعمرانياً وبيئة زراعية خصبة. تظهر الأدلة الأثرية أن فوليبيليس كما يطلق عليها باللاتينية ظلت مأهولة بالبشر، تمازجت فيها شعوب وأعراق مختلفة، أمازيغ ورومانيون وغاليون وإسبان ويونانيون وسوريون وقرطاجيون. انسحب الرومان منها عام 285 ميلادية نتيجة ثورة سكانها الأصليين الأمازيغ. خفت إشعاع الحاضرة ردحاً من الزمن، ثم عادت لتزدهر في القرن الثامن حين اتخذها إدريس الأول مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب عاصمة له قبل تشييد فاس. صنفت اليونسكو منذ عام 1997 وليلي تراثاً إنسانياً عالمياً باعتبارها أهم وأقدم موقع أثري مغربي معروف ومحفوظ يزوره سنوياً أكثر من 200,000 سائح.
2: هذا المعلم جميل جدا، أعجبني كثيرا، قدم لنا مرشدنا معلومات قيمة عنه، أنصح الجميع بزيارته.
3: هذه مدينة عريقة جدا تعود إلى العهد الروماني، تستحق الزيارة والتجول فيها، لقد أعجبتني كثيرا.
0: خزائن ونفائس عديدة اكتشفها الباحثون في وليلي، وإن دمر زلزال لشبون الضارب الذي هز ضفاف المتوسط سنة 1755 كثيراً من صروحها المنيفة، ما تزال بقايا بلاطاتها وجدرانها وأسوارها شاهدة على مجد تاريخي تليد حازته هذه الحاضرة العريقة عبر الزمن. أقوام ودول وحضارات شتى إذن استوطنت وليلي عبر حقب تاريخها الممتد لآلاف السنين، تروي آثارها وبقايا حكاياتها أمجاد أقدم حاضرة مغربية. غزلان أمجود، تريتي عربي، من مدينة وليلي ضواحي مكناس شمال شرق المغرب.
4: الموسيقى ملكت عليه حياته وملأتها بألوان البهجة والحبور، فدفعته إلى تخصيص بيت لجمع الآلات الموسيقية التي تجاوز عددها 700 قطعة. أسماء بن جوكرا التقت العازف التركي زاكي بولانت آجاباي ليروي لها قصة شغفه هذا.

0: جبع الذي نشأ في عائلة موسيقية، فشغفه بالموسيقى لا يقتصر على الغناء والعزف على الآلات فحسب، بل يتعدى إلى جمع الآلات الموسيقية التي جلبها من مختلف أنحاء المعمورة.
1: أملك مجموعة تضم نحو 1000 آلة موسيقية صنفتها حسب البلدان، ولكل قطعة منها ميزة مختلفة من حيث أسلوب صناعتها أو زمن إنتاجها أو منشأها. تجار التحف القديمة أصبحوا يعرفونني جيداً، فحين وصول أي آلة موسيقية لهم يعلمونني بها أولاً.
0: إلى جانب عمله بالهندسة، يجمع أعجباي منذ 20 عاماً الآلات الموسيقية، ورغم أن منزله يقع في ولاية أدرنة، لكنه يقطع المسافات للوصول إلى بيته الذي اشتراه في منطقة أسكدار بإسطنبول لمزاولة هوايته هذه، حيث يستمتع بصيانتها وتنظيفها بنفسه.
1: كنت أملك أذناً موسيقية، لكني لم أكن أعزف على أي آلة. عقب وفاة أبي صادفت آلة القانون في متجر للآلات الموسيقية وأنا في الطريق للعمل، فتذكرت جلسات الموسيقى الأسرية التي كانت تجمعنا للاستمتاع بصوت آلة القانون، وهذا قادني إلى شرائها فوراً. في المساء اتصلت بشقيقي وأخبرته بما قمت به، فانتابته سعادة بالغة، ولاحقاً بدأت بتلقي تدريبات للعزف على آلة القانون مع العازف الشهير فاكي أوكتام.
0: وليغفو حفيده الصغير على حب الموسيقى وآلاتها، جهز أعجباي غرفته بالعديد من المتعلقات الموسيقية ويطلق عليها اسم غرفة الأحلام.
1: حولت مرأب بيتي إلى ورشة لإصلاح الآلات الموسيقية، وأستعين بخبراء لإصلاح القطع التي يستعصي علي إصلاحها. كل قطعة في مجموعتي صالحة للعزف، على عكس مجموعة الراحل أدهم روحي أنغور صاحب أكبر مجموعة للآلات الموسيقية في تركيا.

في هذا المنزل الموسيقي يجتمع آجاباي أيضاً مع أصدقائه في أيام معينة من الأسبوع ويتدربون على أداء الأغاني، حيث يتصدر آجاباي المجموعة بعزفه على آلة القانون وسط عازفين ومغنين محترفين.

0: ما يقرب من 1000 آلة موسيقية تراثية جمعها الفنان آجاباي من مختلف أرجاء العالم، ما زالت تمده بشغف جمع مثيلاتها ليبث روحا من جديد ولتكون أنيسة جلسات سمره مع رفاقه من عازفين وفنانين. اسماء بن يوكرا، تيرت عربي، منطقة اسكدار، اسطنبول.
1: حرفة الفضة في تونس تعد من الحرف التقليدية، فقد دأبت النساء على ارتداء الحلي والمجوهرات الفضية منذ قديم الزمن، وبخاصة في عهد الأمازيغ. وبمرور الزمن بدأ رواد الحرفة في تركها نتيجة لعدة عوامل، بينما يطالب البقية بتقنين قطاعهم.
2: المدينة العتيقة بالعاصمة التونسية تمثل ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد التونسي. قطاعات عديدة رأت النور هنا وصارت واجهة المدينة، وأخرى سرعان ما خفت بارقها.

0: في هذه الورشة الصغيرة قضى السيد أحمد جل مراحل حياته، تعلم أصول صناعة الفضة من الفكرة حتى المنتج النهائي. بآلات عريقة وأفكار عصرية، مرر لهؤلاء الشباب 7 مراحل أساسية للحصول على منتج فضي مميز. تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد أعاد للفضة مكانتها المرموقة مقابل الذهب، وقلص من المبيعات التي أصبحت موسمية من جهة أخرى، كما يروي صاحب الورشة.
1: المواطن ولا معناها تلذ باش يتوجه للفضة، على خاطر ساعد مكتوبه، معناها ساعد جيبه، معناها ينجم يشري حاجة اللي تملى العين، احنا نقولوا. وهذيك بتبيع احنا الفضة مثلا نغطسوها احنا في الذهب باش تعطي اللون نتاع الذهب، على خاطر الذهب عنده رونق لون الذهب. فما غرام، مش مادة كاو، أكيد ماذا بينا نربحوا، فماش شك. لكن مع الكاليتي، مع نظرة أخرى، ما عنديش حدود خدمتها.
0: في هذا المحل تعرض منتجات الورشة، قطع صغيرة تروي أطوارا تاريخية طويلة. فهنا راجت فكرة الكتابة العربية على الفضة، وأضفت لمسات الصناع على الحلي التقليدية شكلا جماليا فريدا، كما تعتبر المصوغات الفضية أكثر ملائمة لقدرة المواطنين الشرائية.
2: الفضة تحسها من تقاليدنا أصلية، من تراثنا، من جذورنا، فهمت؟ دونك هذيك علاش ديما واحد يحبها.
0: وفي زاوية أخرى من زوايا السوق، يجلس العم محمد على طاولة صغيرة يحمل بمسماره لينقر جديلة الفضة، وينقش خطوطا تروي تاريخ القبائل في تونس.
3: زخارف فنية أمازيغية وأندلسية، والتصاميم مستوحاة من أشجار الزيتون والنخيل والياسمين، تؤكد على عمق الموروث الثقافي لصناعة الفضة في تونس، الذي لم يقف حائلاً أمام رواد هذه الحرفة لتطويرها وعصرنتها.
0: وفي هذا الدكان الصغير تمارس دليلة هوايتها، وهي تستنشق رائحتها المفضلة، رائحة العنبر الذي تطوعه بيديها ليمتزج مع الفضة أو المرجان في حالة فنية فريدة.
4: كنا نخدم عنبر كهو، جاتنا فكرة باش نعملوا عليه، ندخلوا عليه برشا دي ماتير أخرين. دخلنا عليه الفضة الزمنية، وخارج برشا يحبوها على الأخر الفضة الزمنية، الناس كل تلوج عليها. دخلنا عليه المرجان، دخلنا عليه لي بيرل الكل، كما التركواز، كما الجوهر.
0: يشكو قطاع الفضة ركوداً كبيراً، ما جعل عدد الحرفيين يتقلص عاماً بعد عام بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، حيث تجاوز الكيلوغرام الواحد من الفضة 834 دولاراً، ما جعل الحرفيين يطالبون بسن قوانين لحمايتهم.
5: كتبدأ فهم هناك مواد أولية، عاش الحرفي بشي يقاوم بشي يخدم، تنقص عليه الخدمة، تنقص عليه مع الديشارج، مع هذا كله، بو يمشي يترب، يمشي بقى أخرى، يمشي يخدم خدمة أخرى، تاكسي، ولا يمشي يخدم خدمة اللي هو معناها هذيك هي خدمته الأساسية. معناها عام 10-15 سنة يتلقى حرفية، وفي الأخر معناتها كما نقولوا احنا يلقى روحه ضايع.
0: بالنظر للارتفاع الجنوني في أسعار الذهب، فإن الفضة رغم ارتفاع سعرها في السنوات الأخيرة تبقى الخيار الوحيد للمواطن التونسي. ورغم أنها آخذة في الاندثار، فإن العديد من الحرفيين ما زالوا صامدين من أجل الحفاظ على حرفهم المتوارثة أباً عن جد.
3: لأن تفاقمت إشكاليات قطاع صناعة الفضة في تونس عاماً بعد عام، فإن أعين التجار ما زالت تتطلع إلى خطة إصلاحية تنمي مواردهم، وتنتشل هذه الحرفة من براثن الاندثار. رحمة سياري، تريتي عربي، المدينة العتيقة، تونس.
6: وصلنا مشاهدين إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أطيب المنى، في أمان الله.

0: والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم، إذا فهمي
5: أسرع وقت ممكن
6: ويحضرون الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
9: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

18 شهيدا بينهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي مستمر على مناطق متفرقة في قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ترت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن صفقة جديدة تشمل فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. أوكرانيا تعلن قصف مصفاة نفط وقاعدة جوية في ساراتوف جنوب غربي روسيا، وموسكو تعلن استهداف سفن عسكرية في البحر الأسود. تزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان مع اتساع رقعة انتشارها، وموجة الحر تجتاح مزيدا من الدول الأوروبية.

0: أهلا بكم من جديد. استشهد 18 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث استشهد 4 بقصف استهدف سيارة في مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف على خيمة بحي الرمال غربي المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان بقصف على سيارة وسط القطاع، إضافة إلى 3 شهداء قضوا بقصف منزل في خان يونس جنوبي القطاع، وأربعة شهداء من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف على شقة غربي مدينة غزة، بينما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة على جباليا شمالي القطاع. للوقوف على التفاصيل ينضم إلينا من مدينة غزة مراسلنا وائل الحلبي. إذن وائل، المزيد من الشهداء في القطاع، ضعنا في التفاصيل.
1: هذا هو أحد الأيام الدموية التي يعيشها سكان قطاع غزة، وتزداد فيها وتيرة الاستهدافات بشكل كبير للغاية، بالذات مع استمرار الغارات الجوية. أميرة، نتحدث عن 4 شهداء ارتقوا خلال الساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركبة مدنية وسط مدينة غزة، وجميع الجثامين وصلت إلى المستشفيات عبارة عن أشلاء مقطعة. هناك من المرجح أن تكون إحدى هذه الجثامين لسيدة كانت تسير بالقرب من السيارة التي تعرضت للاستهداف قرب منطقة السرايا التي تكتظ فيها خيام النازحين بأعداد مهولة. استمرار لعمليات الاستهداف التي نشهدها منذ فجر اليوم وحتى اللحظة، وترتفع بذلك حصيلة الشهداء إلى 18 شهيدا وأكثر من 50 إصابة، وصفت حالة العديد منهم بأنها بالغة الخطورة، مما يرجح احتمالية ارتفاع حصيلة الشهداء، بالذات مع النقص الحاد في قدرة الطواقم الطبية على تقديم الرعاية للحالات الحرجة، بالذات مع استمرار إسرائيل في منع إدخال الأدوية والأجهزة الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة. هذا الحال الذي زاد من حدة الموقف في ظل أن الناس هنا كانت تترقب أي انفراجة تخفف عنهم وتيرة هذه الإبادة، ولكن إسرائيل ردت على موافقة المقاومة بطريقتها، وتنظر لنفسها بأنها تملك الحرية والخيار في استخدام قدراتها العسكرية بحق المدنيين في أي وقت تشاء، وتوسع مساحات السيطرة كما تريد دون وضع أي اعتبار لما يتم تداوله من خلال الوسطاء أو مجلس السلام أو حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعطى ضمانات مباشرة للوسطاء ولحركة حماس بأنه سيلزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق، ولكن إسرائيل تغرد خارج هذا السرب، تواصل جرائمها ومجازرها بحق المدنيين في قطاع غزة، تزيد من سيطرتها على مزيد من الأراضي، وكان آخر ذلك في الليلة الماضية في منطقة حي الزيتون، حيث أصبح شارع صلاح الدين ضمن المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. بالتالي فإن الطريق الرابط بين وسط القطاع وشماله أصبح ممنوعا على كافة المركبات في تلك المناطق، إلى جانب أيضا ما نشهده على الصعيد الإنساني من تدهور حاد في المنظومة الطبية التي انهارت بشكل كامل بعد القصف الذي استهدف أحد مستودعات الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى أول أمس، وأدى لتدمير عشرات

0: الخيام وفقدان المستشفيات للعديد من الاحتياجات الدوائية التي كانت داخل هذا المستودع أثناء عملية الاستهداف. هذا يعكس محاولات إسرائيل لتعديد وسائل الإبادة بالقصف وبالحرمان من الدواء، وكذلك أيضا من خلال إجبار العائلات والسكان على استخدام المياه الملوثة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتحول الخيام في مثل هذه الأوقات إلى كتلة من اللهب تزيد من معاناة النازحين الذين يعيشون أوضاعا مأساوية للغاية مع استمرار المعاناة في عدم سماح إسرائيل بإدخال كميات كافية من الاحتياجات الغذائية إلى قطاع غزة، وهذا ما ينذر بعودة المجاعة إذا ما استمرت هذه الوتيرة في الحصار الذي يفرض على قطاع غزة. أميرة.
1: الزميل وائل الحلبي مراسل ترت عربي كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وائل. إلى ذلك قالت صحيفة هآريتس الإسرائيلية إن تل أبيب أبلغت مجلس السلام اعتراضها على 3 بنود في الاتفاق مع حركة حماس في قطاع غزة. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين لم تسميهما أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام أن هناك 3 بنود غير مقبولة. وأضافت الصحيفة أن البند الأول الذي تعترض عليه إسرائيل هو عدم تدمير الأسلحة التي ستجمع من حماس. وأفادت الصحيفة بأن البند الثاني الذي تعترض عليه إسرائيل أيضا هو مشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق من مراحل خريطة الطريق. أوضحت الصحيفة أن البند الثالث هو غياب حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية. من جهته قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه لا أمن لإسرائيل ولا لأي دولة في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية. وأضاف عبد العاطي أن بلاده تأمل استجابة إسرائيل لتفاهمات المرحلة الثانية من اتفاق غزة التي تنص على جمع السلاح وحصره والانسحاب الإسرائيلي، فضلا عن ضمان دخول المواد الإغاثية وبدء مشروعات التعافي المبكر وإعادة الأعمار. أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي شرع في أعمال شق طريق استيطاني في منطقة ضاحية الزراعة التابعة لمخيم الجلزون، وأشارت إلى أن الطريق يستهدف خدمة المستوطنين الإسرائيليين. وفي وقت سابق قطع مستوطنون إسرائيليون تيار الكهربائي عن بلدة مادما شمالية الضفة الغربية المحتلة، واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين أتلفوا أعمدة الكهرباء في بلدة مادما بمحافظة نابلس ما ألحق أضرارا بالشبكة الكهربائية. وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين في نابلس و3 من مخيم دهيش جنوبي بيت لحمة عقب دهم منازلهم وتفتيشها. أعلن الجيش اللبناني أن إصابة العسكريين 5 من قواته في جنوبي البلاد ناجمة عن انفجار جسم مشبوه. وفي وقت سابق ذكر الجيش أن الاستهداف وقع في أثناء مرافقة آلية للجيش الأهالية عند مفرق بلدة صربين في قضاء بنت جبيلة جنوبي لبنان. هذا وتسود المخاوف من عودة التوترات إلى جنوبي لبنان، لا سيما مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية المتمثلة بعمليات التفجير الضخمة، فيما لوح الجانب اللبناني بأن استمرار الخروقات بات يهدد المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل.
2: فجر السبت الماضي نفذ الجيش الإسرائيلي أضخم عملية تفجير له في جنوب لبنان، ادعى أنه فجر بنى تحتية عسكرية لحزب الله في محيط قلعة الشقيف مستخدما 700 طن من المواد المتفجرة شديدة التركيز.
3: هاي التفجيرات شو بتعمل؟ هذا الصخر الكلسي اللي مشقق والشقوق مفتوحة وعم تتسرب المي عبرها، تيجي التفجير اوقات بيسكر بعض محلات وبيفتح بعض محلات، اذا في ابار معقول الابار تطبق وتنهار وتعمل مشاكل. هون كمان المواد اللي بكبها المواد المستعمله بخلطوها بنيترات، هذه النيترات بتتفجر بتنتقل بالهواء وبتنتقل للتربة، وبس تشتي المي بتفوت وبتدوب بقلبها وبتنزل على المخازن الجوفية. هذه النيترات كتير مضرة خاصة للأطفال الصغار، لأنه بتعمل بتيجي بتكمش الإيموغلوبين تبع الدم وما بتخليه يشتغل، بتعمل اختناقات.
2: أكثر من 1000 عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ مارس الماضي وفق إحصاءات محلية، العشرات منها نفذت بعد إبرام اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. خروقات دفعت الرئيس اللبناني جوزيف عون للتصريح بأنها تهدد المسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار.
4: رئيس الجمهورية بعد ما اجى من الولايات المتحدة الأمريكية بضماني انه اجتمع مع كثير من الإداريين، ليس فقط مع الرئيس، من الإدارة الأمريكية، واجى بضماني انه الأمور باتجاه جيد. لكن ما فعلته إسرائيل بهذا التدمير الكبير، يعني كل ما استهدفته إسرائيل، هو رسالة انه إسرائيل ما رح تنسحب، او تأخير الانسحاب، او رسالة للأمريكيين انه ما رح ننسحب.
2: تفجيرات وقصف وانتهاكات إسرائيلية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ عشية جولة المفاوضات المباشرة في روما التي ينتظر منها الجانب اللبناني المزيد من الانسحابات الإسرائيلية ضمن ما باتت تعرف بالمناطق التجريبية.
5: يشدد الجانب اللبناني على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار والانسحاب من المزيد من الأراضي المحتلة، فيما يتخوف متابعون من عودة المواجهات إلى جنوب لبنان مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية فيه. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: أطلقت مجموعة جمعيات إغاثية تركية حملة لتوزيع نحو 300 طن من اللحوم على أكثر من 140 ألف عائلة لبنانية نازحة داخل البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي. وانطلقت قافلة المساعدات الإنسانية قبل يومين من تركيا بقيمة إجمالية تقدر بمليار و200 مليون ليرة تركية. ومن المقرر توزيع المساعدات الإنسانية بالتنسيق بين جمعيات حجر الصدقة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية ومؤسسة الأيتام وجمعية أطفال العالم التركية. قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وافق على مقترح تسوية بشأن ترتيبات مضيق هرمز. ونقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن المقترح صاغه وسطاء قطريون ويشمل مرور سفن الداخل إلى الخليج عبر المياه الإيرانية والخارج عبر المياه العمانية. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة علقت ضربات عسكرية على إيران بشرط التوصل إلى اتفاق سريع. في المقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه واشنطن.
6: فتح فوري لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، ملامح صفقة جديدة أوقفت لأجلها الضربات الأمريكية على إيران أملاً في التوصل إليها، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي حال الإخلال، يهدد ترامب بضرب إيران بما وصفه بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة التي لم تشهد منذ الحرب العالمية الثانية. ترامب قال إن تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران جاء بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعاً إلى اتفاق. ترامب أكد أيضاً أن إسرائيل ملتزمة بعدم شن هجوم على إيران بهدف استكمال الاتفاق، فيما كشفت مصادر مطلعة لأكسيوس عن اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي يحثه على خفض التصعيد إزاء قلق سعودي متصاعد من ماهية رد طهران حال تنفيذ التهديدات الأمريكية. وخلال الساعات الماضية أجرت الدول الوسيطة اتصالات مكثفة في محاولة لإبقاء قنوات التواصل بين طهران وواشنطن ومنع انهيار المسار الدبلوماسي، اتصالات شملت مسؤولين من إيران والولايات المتحدة بموازاة سلسلة اتصالات أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. شملت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

0: قتل شخصا وأصيب 7 آخرون بهجمات روسية على منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا وفق السلطات المحلية. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون إن الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وألحق أضرارا بمبان ومركبات. من جانبها أعلنت سلطات دنيبروبيتروفسك إصابة ركاب في نيكوبول جراء استهداف مسيرة روسية لحافلة صغيرة. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بنية تحتية وسفينتين تحملان شحنات عسكرية في ميناء ميكولاييف الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت أيضا سفينة تحمل إمدادات عسكرية في البحر الأسود. من ناحيته قال الجيش الأوكراني أنه استهدف مصفاة النفط في منطقة ساراتوف جنوبي غربي روسيا وقاعدة إنجلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها. وقال حاكم منطقة ساراتوف أن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين وخلف أضرارا مادية.
1: تواصل أوكرانيا توسيع نطاق هجماتها داخل العمق الروسي مستهدفة منشآت للطاقة والبنية التحتية في إطار تصعيد متبادل بين الجانبين. وأعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف جنوب غربي روسيا إلى جانب قاعدة إنجلس الجوية العسكرية في المنطقة نفسها، مؤكدا أن الضربات أدت إلى اندلاع حرائق في الموقعين. كما قال إن قواته قصفت مستودعا للنفط في منطقة كالوغا غربي البلاد. وزارة الدفاع الروسية من جانبها أعلنت في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغرود وبريانسك وفولغوغراد ومناطق روسية أخرى خلال الليل. فيما أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية روساتوم غرق سفينة الحاويات ياناينا التابعة لشركة فيسكو المملوكة لها في البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين وفق روايتها. وفي تطور آخر، أعلن حاكم منطقة سمارا الروسية فيتسلاف فيدروشيف تعرض مستودع تابع لشركة والد بيرز لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. وأظهرت مقاطع مصورة متداولة تصاعد عمدة دخان أسود من محيط المستودع. وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تنفيذ هجمات استهدفت 3 مصاف للنفط داخل روسيا إلى جانب استهداف سفينة، في وقت تواصل فيه كييف تكثيف ضرباتها البعيدة المدى ضد أهداف اقتصادية ومنشآت الطاقة الروسية رداً على هجمات روسية سابقة.
0: استكملت إسبانيا إنشاء حاجز أمني عائم بطول 500 متر على الخط الحدودي في مدينة سبتة للحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب. وذكرت وسائل أعلام إسبانية أن الحكومة أنهت أعمال تركيب الحاجز الأمني العائم عند معبر ترخال الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب، وذلك في إطار قرار اتخذته لتعزيز أمن الحدود ومنع عمليات العبور غير النظامية. ارتفعت أسعار الوقود في أفغانستان وسط مخاوف من انعكاساتها على أسعار السلع الأساسية وكلفة المعيشة. يأتي ذلك في وقت تعتمد فيه البلاد على استيراد المشتقات النفطية، ما يجعلها أكثر تأثرا بالتقلبات الإقليمية وتغيرات الإمدادات.
2: من جديد، أسعار الوقود ترتفع في أفغانستان. المشتقات النفطية ارتفعت بنسب تراوح بين 3% و15%، فيما قفزت أسعار غاز الطهي أكثر من 25%. ارتفاعات جاءت ثقيلة على الأفغانيين في بلد يعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد الطاقة ومصادرها من الخارج.
3: أسعار الوقود ارتفعت كثيرا خلال الأيام الأخيرة، وأصبحت كلفة العمل أعلى من السابق. لا نستطيع زيادة أجرة النقل كلما ارتفع الوقود، لذلك انخفض دخلنا اليومي وأصبح من الصعب تغطية المصاريف.
2: ارتفاع أسعار الوقود انعكست آثاره سريعا على بعض السلع الأساسية.
4: ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة كلفة نقل المواد الغذائية. عندما ترتفع أجور الشحن

0: ترتفع تكلفة البضائع أيضاً، وفي النهاية يشعر المستهلك بهذه الزيادة عند شراء احتياجاته اليومية.
1: الاقتصاديون في كابول بدورهم يربطون ربطاً مباشراً بين الاضطرابات الإقليمية وارتفاع كلفة المعيشة.
2: ارتفاع أسعار الوقود لا يؤثر على قطاع النقل فقط، بل يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، فزيادة كلفة الطاقة تنعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية وكلفة المعيشة.
1: ولا يبدو أن أزمة تغير الأسعار ارتفاعاً ستجد حلاً سريعاً في بلد حبيس يشهد تحديات داخلية وخارجية عدة. من محطات الوقود إلى الأسواق الشعبية تظهر آثار ارتفاع الأسعار في تفاصيل الحياة اليومية للأفغان، فزيادة تكلفة الوقود لا تقتصر على تعبئة المركبات، بل تمتد إلى النقل والغذاء لتصل في النهاية إلى المستهلك. فضل القاهر قاضي، تيارة عربي كابول.
3: قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده تواجه أياما صعبة جدا في ظل ظروف جوية قاسية، ويكافح المئات من عناصر إطفاء الحرائق شمالي غربي أثينا ومناطق أخرى مع تضرر وانهيار عشرات المنازل. وقال وزير الحماية المدنية إن إدارة الأطفاء وصلت إلى حدودها القصوى. أجبر تراجع مياه نهر دانوب إلى مستويات قياسية بسبب الجفاف محطتين كهرومائيتين في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد. وقالت وزيرة الطاقة الصربية إن إحدى المحطتين تعمل بنسبة 20% من قدراتها الإنتاجية، بينما تعمل الثانية بنسبة 30%، داعية السكان إلى ترشيد استهلاك الكهرباء. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من موجة حر شديدة تصل إلى 38 درجة في عدة مناطق. وقالت هيئة الأرصاد إن الموجة ستتوسع من الجنوب نحو الشمال مع عواصف رعدية متفرقة وارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال هطل أمطار غزيرة ورياح قوية على نطاق محلي قبل انحسارها الخميس. أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق غابات واسعة تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقال مسؤولون أن الحرائق اجتاحت أكثر من ربع مليون فدان وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع العدد. وأضافوا أن 60,000 شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء، فيما أخليت منشآت رئيسية بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه وتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. انطلقت من إسطنبول النسخة الأولى من رالي الأناضول للصداقة الذي يمر ب 11 مدينة تركية، ويهدف السباق إلى التعريف بالمقاومات التاريخية والطبيعية للأناضول إلى جانب تنفيذ مبادرات مجتمعية وتوعية بأهمية القيادة الآمنة.
4: ليست السرعة هي العنوان، بل الحكايات التي تحملها هذه السيارات الكلاسيكية والطرق التي تكشف وجها آخر للأناضول. ينطلق رالي الأناضول للصداقة بعرض للسيارات المشاركة في إحدى أكثر المناطق السياحية حيوية في إسطنبول، استقطبت أنظار السياح والمارة الذين توقف كثير منهم لالتقاط الصور والتعرف إلى المركبات قبل انطلاقها.
5: ننظم رالي الأناضول للصداقة للمرة الأولى هذا العام بعد أن تأجل إطلاقه بسبب جائحة كورونا. هدفنا هو بناء جسور بين الشرق والغرب عبر شغف مشترك بالسيارات الكلاسيكية التي نراها لغة يفهمها الجميع. وعلى مدار 20 عاما جابت رالياتنا أكثر من 60 دولة لنمنح المشاركين فرصة استكشاف بلدان وثقافات جديدة، لأننا لا نقدم رحلة سياحية بل تجربة إنسانية يعيش فيها كل شخص مغامرته الخاصة.
4: ويختلف الحدث عن الراليات الرياضية التقليدية، إذ لا يركز على تسجيل أسرع زمن بل على التنقل الجماعي بين المدن وزيارة المواقع التاريخية والطبيعية والتعريف بالثقافات المحلية على طول المسار، فضلا عن تقديم مبادرات خيرية يشارك خلالها المتسابقون في أنشطة

0: İçtimaiye.
1: Burali Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın desteği ve koordinasyonunda yürütüyor.
2: ننظم هذا الرالي بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية وبدعم من الولايات الإحدى عشرة التي يمر بها. السباق سيشهد مشاركة نحو 185 سيارة خلال 10 أيام، وسيكون فرصة ثقافية وسياحية للتعريف بالإرث الثقافي والسياحي لتركيا.
0: كما تركز الفعالية على جانب السلامة المرورية من خلال التوعية بأهمية الفحص الدوري للمركبات، وتكتسب هذه الإجراءات أهمية أكبر بالنسبة للسيارات الكلاسيكية بسبب عمرها وحاجتها إلى متابعة فنية مستمرة خلال مسار يتجاوز عدة مدن ومناطق جغرافية مختلفة.
3: من إسطنبول تنطلق هذه السيارة الكلاسيكية في رحلة وفي رالي الأناضول للصداقة عابرة 11 مدينة تركية في رالي يجمع ما بين التعريف بالثقافة لهذه المنطقة وما بين توعية بسلامة الأمن الطرقية. معاذ الهراس، تريت عربي، إسطنبول.
4: نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. 18 شهيدا بينهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي مستمر على مناطق متفرقة في قطاع غزة. ترامب يعلق ضربات عسكرية على إيران ويكشف عن صفقة جديدة تشمل فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. أوكرانيا تعلن قصف مصفاة نفط وقاعدة جوية في ساراتوف جنوبي غربي روسيا، وموسكو تعلن استهداف سفن عسكرية في البحر الأسود. تزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان مع اتساع رقعة انتشارها، وموجة الحر تجتاح مزيدا من الدول الأوروبية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريت عربي.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

0: الدفاع عن القدس دفاع عن الهوية والتاريخ والمقدسات، وفي مواجهة محاولات فرض واقع جديد وتغيير الوضع القائم، يبقى الالتفاف الشعبي والتمسك بالحقوق والقانون الدولي ضرورة لحماية مكانة القدس. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. هيئات عربية تطلق نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها والدفاع عن هويتها. زحف مغربي نحو مدينة سبتة الإسبانية والجهات الحكومية تتدخل لوقفه. قادمة من البوسنة والهرسك استقبال حافل لقافلة فلسطين في اسطنبول. في ظل المشهد القاتم الذي تمر به فلسطين المحتلة، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وسط محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف، في ظل تصعيد متزايد واقتحامات المستوطنين المتكررة وأداء طقوس تلمودية ورفع الأعلام داخل باحات المسجد الأقصى، وفي مشهد استفزازي جديد وتحت حماية قوات الاحتلال تجرأ مواطن على التقدم لخطوبة مستوطنة أو مستوطن أقول داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة عبر المنصات. نشاهد. كما يواصل الاحتلال تصعيده في محيط مصلى باب الرحمة الواقع في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، مستمرا في تقييد وصول المصلين إليها بهدف بسط السيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة تمس الوضع التاريخي والقانوني للمسجد. ورغم كل هذه التحديات، لم تتوقف مشاهد صمود المقدسيين من المرابطين والمرابطات الذين يقفون حائط صد أمام الضغوط والإغراءات للتخلي عن أرضهم ومقدساتهم، مؤكدين على ثبات أهل القدس ورفضهم أي محاولات للمساومة على المسجد الأقصى، كما فعلت المرابطة عائشة المصلوحي. نشاهد قصتها.
1: بقائنا إحنا في القدس وفي جوار الأقصى، وأنا دائما أطلب من الله سبحانه وتعالى ومن كل المتواجدين في القدس أن نواظب على الوجود في الأقصى حتى يكون لنا كم. يجب على كل مسلم أن يعرف أن عليه مسؤولية، وأن هذا المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس بالتحديد مسؤولية وأمانة كل إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. من يبيع وطنه يبيع دينه ويبيع شرفه ويبيع أخلاقه. لا يوجد إن شاء الله عربي مسلم مؤمن بالله يبيع دينه ووطنه. قضية بيتي أنا

0: نحن على مقربة كبيرة يعني من ساحة حائط البراق الشريف. هم يدعون طبعا أن هذا الحائط هو حائط المبكى، فهم يعتبرونه منطقة دينية مقدسة، فلا يحبون أن يكون هناك عرب ومسلمين مجاورين، فيعملوا المستحيل حتى يقللوا حركة السكان في تلك المنطقة. ونحن الآن يعني الجميع يعرف الحمد لله رب العالمين لا يوجد أحد يبيع، يعني بحسب أنا معرفتي الشخصية والدائرة اللي أدور فيها لا يوجد أحد يبيع، وهم يعرضون أموال كثيرة. مثلا أنا بيت صغير مكون من غرفة ومنافعها، نقول إحنا يعني مطبخ، عرضوا عليه $1,000,000. وعندما سألت هذا المستوطن الذي يريد، قال إحنا نريد أن نبدأ، وإذا بدأنا نحن نستمر، هكذا قال بكل.
1: وأمام هذه الانتهاكات المتزايدة التي تهدد هوية الأقصى، أطلقت هيئات إسلامية وعربية وحقوقية نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها. ودعا البيان الاتحادات والهيئات الإسلامية والعربية والحقوقية والإنسانية إلى إطلاق تحرك دولي عاجل ومستمر على المستويات السياسية والقانونية والحقوقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى والمقدسيين. كما شدد البيان على حماية الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ودعا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها الضامن للحفاظ على هوية المسجد وإدارته. كما طالبت النائبة الأردنية إيمان العباسي الحكومة بإحاطة حول الإجراءات المتخذة إزاء الانتهاكات المتصاعدة في المسجد الأقصى. شاهدوا معي.
2: نتيجة الأحداث التي يمر بها المسجد الأقصى، الانتهاكات غير المسبوق والاقتحامات، ويعني خلينا أقول بطرسة أو بلطجة القطع المستوطنين وحكومة الكيان الصهيوني، طلبت أن نطلب إحاطة من حكومة الدولة الأردنية لتعلمنا بالإجراءات اللي قامت بها في مواجهة هذه الانتهاكات، طالما نحن نملك الوصاية الأردنية الهاشمية.
1: هذا وتتواصل ردود الفعل والمنشورات المطالبة بوقف دولي حقيقي يلزم سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وللحديث عن أهمية التفاعل الشعبي في ظل التطورات التي تحدث في القدس، ينضم إلينا من اسطنبول خالد صافي الخبير في الإعلام الرقمي. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد في برنامج تفاعل.
3: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة.
1: طيب أستاذ خالد، يعني مؤسسة القدس الدولية رصدت 4 مسارات في الاقتحام الأخير للقدس أنهت الوضع القائم هناك. أولا التقسيم الزماني، التقسيم المكاني، وفرض الطقوس التوراتية، وتقويض دور الأوقاف الأردنية في الأقصى. سؤالي لاستعادة معادلة ردع تحمي الأقصى، كيف تبدو أهمية التفاعل الشعبي مع هذه القضية؟
3: نعم، فعليا كان هذا النداء الآن، لأننا أمام انتقال خطير من الاعتداء التقليدي على المسجد الأقصى إلى محاولة تغيير هويته وظيفته أو نظام حتى إدارته. الاقتحامات التي وقعت خلال الفترة الماضية وخصوصا في شهر يوليو كانت بمشاركة أكثر من 4,000 إسرائيلي، وكان على رأسهم وزير الحكومة أو وزير الحكومة في الأمن الإسرائيلي ووزيرة حكومة الأمن. وهذا ليس حدثا عابرا، بل هو عبارة عن اتجاه سياسي جديد يريد تحويل المسجد الأقصى من مسجد إسلامي إلى ساحة تتقاسمها السيادات أو حتى ما يتعلق بما يسمى بالأديان المختلفة. المشكلة أن الاحتلال الآن يتبع سياسة التراكم، بمعنى اليوم هناك تحام، ثم بعد ذلك صلاة صامتة، ثم بعد ذلك طقوس تلمودية أو حتى سجود ملحمي، ثم مشاركة وزير، ثم بعد ذلك يصبح هذا أمر واقع، أو بمعنى آخر الواقع الجديد الذي لابد أن يفاوض الفلسطيني على عودته إلى مكان سابقا. لذلك الاحتلال يصل بهذه الدرجة إلى استفزاز عالية جدا، يطالب فيها المسلمين بشكل أو بآخر بالسكوت عن الانتهاكات التي أصبحت بشكل منظم، ليس فقط اقتحامات بل أيضا انتقال إلى موضوعات أطول من ذلك.
1: لكن هذه الاستفزازات يقابلها صمت، لذلك فهي تستمر ووصلنا إلى هذا الحال، أليس كذلك؟
3: نعم صحيح، وصلنا إلى موضوع التقسيم الزماني.

0: أن الاحتلال له أوقات وأزمنة محددة يحصر فيها وجود الكيان الصهيوني والمستوطنين في المسجد الأقصى. وصلنا إلى التقسيم المكاني، بمعنى أن هناك بعض الأماكن أصبحت محرمة على غير الصهاينة أو المستوطنين أو المحتل من دخولها. وصلنا إلى استهداف أيضا لمناطق جغرافية كثيرة في أحياء محيطة بالمسجد الأقصى، مثل حي سلوان وحي الشيخ جراح، ومناطق أصبحت من الصعب التحرك فيها. فالاحتلال يفرض واقع طالما أن هناك صمت، طالما أنه لا توجد تكلفة أو كلفة في عملية الانتهاكات التي يقترف بحق المسجد الأقصى والتقسيم الزماني أو المكاني، أو حتى الانتهاكات بالاقتحامات أو بتضييق على المقدسين أو على المرابطين، أو حتى منع الصلاة والأذان، وهذا ما شاهدناه في
1: طيب.
0: شهر رمضان الماضي في شهر مارس عندما تم منع الصلاة في المسجد الأقصى.
1: طيب أستاذ خالد، كيف رصدت تفاعل الشعوب العربية والإسلامية في مواقع التواصل الاجتماعي مع ما يحدث اليوم؟
0: يعني هناك كانت مطالبات ومحاولات من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه القضية المنسية التي أصبحت في عداد النسيان، والتي لا يتجه إليها أحد بمنشور ولا بتغريدة ولا بهاشتاج ولا بحملة ولا حتى بمعلومة حتى يعرف الناس ما يجري على الميدان. طلبات أيضا كانت بالتحرك من مجرد التنديد والشجب والاستنكار إلى الحراك الفعلي الميداني على الأرض. ايضا طالب، وكان مطالبات هناك للوصايه الاردنيه الهاشميه الاردنيه بالتحرك، لانها الوصيه على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس. وايضا كانت هناك منشورات تدعو الى كشف الانتهاكات والجرائم التي ينتهكها الاحتلال الاسرائيلي بصحبه المستوطنين، ومحاوله لتغيير الواقع الحالي في المسجد الاقصى. ونقصد في المسجد الاقصى 144 الف متر مربع او 144 دونم، هي مساحه كل ما داخل السور، وليس فقط المسجد القبلي أو مسجد قبة الصخرة، لأن الاحتلال أيضا يجرم بحق الأحياء المحيطة بهذا السور وبالمسجد الأقصى وبما هو داخله وبالمرابطين الذين يحاولون أن يوصلوا صوتهم، ولكن يتم التضييق عليهم جغرافيا. يريد كثير من النشطاء أن يصبحوا سفراء للمسجد الأقصى من خلال نقل الرسالة، ويريد أن يعرفوا ما يجري أولا بأول، وينشر ذلك إلى دول مختلفة أو إلى العالم الإسلامي كي يتحرك لنجدة المسجد الأقصى.
1: طيب هل هناك تفاعل غربي مع هذا الموضوع، خاصة أنه بعد طوفان الأقصى ربما الشعوب الغربية أصبحت مطلعة أكثر على ما يحدث في فلسطين، وخاصة أيضا بأنه إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال كل ممارساتها، أليس كذلك؟
0: نعم، فعليا المقاطع التي تم تداولها الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسلمين والمسيحيين على حد سواء أثارت حفيظة كثير من المغردين والنشطاء الأجانب الذين ينتمون إلى الدين المسيحي، والذين يعتبرون أن هذه الأرض دينية وليست سياسية وليست أرض صراعات وليست أرض نزاعات، وبالتالي يعتقد الآن أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو عملية محاولة تغيير الواقع جغرافيا وديمغرافيا، هو محاولة فرض سياسة إدارية وسياسية تختلف عما تم الاتفاق عليه وعما نصت عليها أصلا حتى الأمم المتحدة وقوانينها والمحاكم الدولية واليونسكو وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالتراث وبالإنسان وبقضايا ليست لها علاقة بالسياسة. وبالتالي كان هناك فعلا تفاعل من جهات مختلفة، سواء كانت عربية أو أجنبية أو غربية، على هاشتاجات أو وسوم تتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت تطالب بأي حراك يردع هذا الاحتلال، خصوصا مثل ما تفضلت بعدما وصلت صورة الاحتلال إلى العالم وانتهاكه للجرائم التي يقترفها بحق الفلسطينيين، وأن الإبادة بالرغم من مرور أكثر من 1000 يوم ما زالت مستمرة في قطاع غزة.
1: نعم.
0: وأن الاحتلال ما زال يستهدف المساجد ويستهدف الناس ويستهدف حتى الحجر والشجر.
1: إذن من اسطنبول خالد صافي الخبير في الإعلام الرقمي، شكرا جزيلا لك. سبتة المدينة الإسبانية المحاذية للمغرب، اسمها يتصدر لساعات طويلة الترند والتفاعل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توافد الآلاف من المهاجرين جلهم مغاربة كما ترون مشاهدين الكرام على الشاشة، وهم ينطلقون نحو مدينة سبتة الواقعة تحت السيادة الإسبانية في رحلة هجرة جماعية عبر البحر، ولكن رحلتهم كانت محفوفة بالمخاطر.

0: طيب ياخذك هيك ياخذك هيك.
1: كما تابعنا أسرة مكونة من أب وأم وأطفال صغار جميعهم في عرض البحر في مشهد مؤلم، ولكن دعونا نعود للوراء قليلا لنشاهد كيف انطلقوا من المغرب نحو سبتة الإسبانية.

للعلم أيها الأحبة، المسافة التي قطعها المهاجرون تقدر من 2 إلى 5 كيلومترات، ما يعني أن الرحلة البحرية لم تتجاوز على الأكثر ساعة أو ساعتين من الوقت لتطأ أقدامهم شواطئ سبتة. هذا وتظهر اللقطات المتداولة حالة من الفرح على وجوه الكثير من العائلات المغربية. شاهدوا معي. خوان خيسوس فيفاس حاكم سبتة صرح للتلفزيون الإسباني بقوله إن آلاف المهاجرين وصلوا إلى المدينة من المغرب خلال الأيام الماضية، وهذا ما يجعل سبتة تواجه أزمة إنسانية واجتماعية متفاقمة. السلطات الإسبانية أيضا صرحت بأن مراكز الاستقبال مكتظة بالكامل وغير قادرة على استقبال المزيد، وأن هناك وفيات من بين المهاجرين. هذا وطلبت الحكومة الإسبانية لتدارك المشهد معلنة حالة الطوارئ الوطنية وتدخل الجيش، وبالفعل استجابت قوات من الجيش وسارعت في الانتشار على الشريط الحدودي لوقف حركة التدفق. تابعوا معي.

يذكر أن الحكومة الإسبانية أعلنت التوصل إلى اتفاق مع دولة المغرب على العمل لإعادة المهاجرين الذين دخلوا برا إلى بلدهم مرة ثانية بعد دخولهم مدينة سبتة الإسبانية بصورة غير قانونية ما عدا القُصّر. يذكر مشاهدينا أن المحكمة العليا الإسبانية كانت قد أصدرت قرارا يقضي بعدم تطبيق الإعادة القسرية للمهاجرين الذين يصلون سباحة إلى مدينتي سبتة ومليلة، مؤكدة إخضاعهم للإجراءات القانونية المتبعة في الهجرة. الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة، لنرصد أبرز ما كتبوها، والبداية من عماد علي، شاهدوا معي. إذن عماد يقول: أرض الله واسعة، الله يسهل عليهم. أما ياسين فكتب قائلا: هؤلاء الأشخاص هاجروا من الفقر والبطالة وعدم توفر الحقوق وفرص العمل والتهميش.

0: وغلاء الأسعار. أما أحمد فيقول بخصوص المغرب، فمدينة سبتة هي مدينة مغربية تحت السيادة الإسبانية، محتلة يعني وجزء من الأراضي المغربية، يعني الناس اللي ماتت والآلاف دول كلهم فعليا ما خرجوش برا البلد. تعليق آخر: على ما يبدو مدينة سبتة ليست إسبانية بل مغربية بحسب الجغرافيا والتاريخ ودخول آلاف المهاجرين، عملية تهدف إلى استعادتها. لهذا تقع اليوم إسبانيا في مأزق، إما الاعتراف أو قطع علاقاتها بأوروبا. قافلة فلسطين تصل إلى اسطنبول بعد انطلاقها من البوسنة والهرسك، حاملة رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ومذكرة بما يتعرض له من جرائم إبادة. هذا ومن المقرر أن تواصل رحلتها نحو الحدود التركية العراقية ثم إلى الأردن وصولا إلى فلسطين. شاهدوا معي.
1: وصلت إلى مدينة اسطنبول قافلة فلسطين، قافلة تضم العشرات من الناشطين الأتراك ومن دولة البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية والأجنبية. رسالة الناشطين هي التضامن مع القضية الفلسطينية وتذكير العالم بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي.
2: I was with this convoy from the beginning. First, it was my honor to join something like this, since we in Bosnia really feel the thing that is happening in Palestine is genocide. We were there, we saw it, we felt it. People that lives with us, people that lives around us, still have some traumas after that war. So we cannot stay silent in this situation. In Bosnia, everyone, when they heard about this convoy, everyone was like, can we help somehow? What we can do? Because all of those people have someone or something that they lost in last war. So the bond between Palestine and Bosnia is really...
0: الطفلة الغزية ليان القوقة أصبحت ذات شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن رسمت مع فنان فلسطيني رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تفاعل معها. نتابع قصتها.
3: أنا الطفلة ليان قوقة، عمري 11 سنة، موهبتي بحب الرسم والتلوين. بدأت رسم في الحرب، ورسمت رسمة رئيس إسبانيا، رسمتها لما اللاعب يمين يمال رفع علم فلسطين. أنا كنت مبسوطة كتير وفرحانة لأنه رئيس إسبانيا رد علي كطفلة من غزة، يرد عليها من غزة شكرا له، وهذا ببين قديش تواضع كبير من الرئيس الإسباني. لما شفنا يمين يمال رفع علم فلسطين أثناء الكرة، رسمنا رئيس إسبانيا لأنه كان في ضد يمين يمال إنه ما يرفعش علم فلسطين، بس رئيس إسبانيا خلى يمين يمال يرفع علم فلسطين، وهذا فخر كتير لنا. أنا ما كنتش متوقعة رئيس إسبانيا يرد على طفلة من غزة مثل أنا، شكرا له، هذا ببين لك كتير التواضع عنده. أنا موهبتي الرسم، بحب الرسم كتير رغم كل شيء، فيش عنا أوراق دفاتر ألوان، رغم كل شيء بنرسم عشان أرفع عن حالي ومنه أوصل صوتي.
4: إجتني فكرة رسم رئيس وزراء إسبانيا لما فازوا بكأس العالم، وأنا لما كنت أشوف تصريحات رئيس وزراء إسبانيا القوية تجاه فلسطين، ومش بس فلسطين، تجاه اللي بدافع عن فلسطين، يعني لما رفع لاعب كرة القدم لامين يامال علم فلسطين دافع عنه لأنه الكل هاجمه، دافع عنه ومرضيش أنه يظل ساكت، كان واقف مع الحق، مع القضية الفلسطينية. فحبيت أعمل له إشي يكرمه ونبين له أنه إحنا في غزة هنا شايفينه. حبينا نوصل رسالة لرئيس وزراء إسبانيا أنه اللي بيسويه كتير بانيلنا، باني لفلسطين ولغزة، وقفته مع الجانب المظلوم، الجانب اللي صار فيه إبادة مش طبيعية في السنتين اللي فاتوا. فحبينا نوصل له رسالة شكر إنه ولو إشي بسيط على ركام في غزة نعمل له جدارية، وهذا كله بجهد شخصي رغم إنه الحرب مستمرة والقصف لسه شغال. وأنا قبل هيك كنت برسم جدارية وانقصف شخص بالقرب مني والحمد لله نجيت منها، بس أنا مصر إني أوصل رسالتي، مصر إني أكمل وأبين للعالم كله إنه في غزة موهوبين، في غزة ناس لهم مستقبل، في ناس في غزة بسعوا. الأدوات كتير باهظة الثمن، وأنا كطالب هذا الإشي كتير صعب.

0: عليا انا كطالب جامعي مش هقدر استحمل تكلفة الادوات.
1: طفل اقتحم حساب متجر والدته على إحدى المنصات ناشرا صورته بشكل عفوي ومعلقا بكلمات أو بكتابات غير مفهومة. هذه الحركة أدت إلى انتشار أغرب ترند تسويقي في عالمنا العربي، نشاهد معا.
2: صور سيلفي مهزوزة، أصابع صغيرة تغطي عدسات الكاميرا، لقطات عشوائية لم يكن من المفترض أن تنشر أصلاً. هذه هي صور أطفالنا المفضلة عندما يستولون على هواتفنا، لكنها اليوم تحولت إلى أحدث وأغرب ترند تسويقي اجتاح أكبر الحسابات في العالم العربي على إنستغرام. القصة بدأت عندما نشرت علامة تجارية سعودية صورة حقيقية التقطها طفل صاحبة العلامة بالخطأ ونشرها على الحساب الرسمي مع تعليق غير مترابط، ليتحول تدريجياً إلى مساحة تفاعلية طريفة دفعت المتابعين إلى المشاركة بروح الدعابة ومطالبة الطفل بإعادة الهاتف أو منحهم خصومات خاصة. هذا التفاعل الضخم دفع شركات ومؤسسات كبرى إلى تقليد الفكرة عبر نشر صور عشوائية مماثلة ترافقها نصوص بسيطة تحاكي عفوية الأطفال وتكسر روتين الإعلام الإعلانات التقليدية، ليستعين بعضها بالذكاء الاصطناعي لإعادة إنتاج المظهر الطفولي. لكن لماذا نجحت هذه الصيحة؟ خبراء يرجعون السبب إلى أن عصر الصور المثالية والكمال البصري قد ولى، فالجمهور لا سيما جيل زد بات ينجذب نحو المحتوى العفوي الحقيقي وغير المتكلف حتى ولو على سبيل الخطأ.
1: بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطمئنونا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم،
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: كيف الوطن
6: اليوم؟ فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
7: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
8: والله، شعور لا يوصف.
9: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
10: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
11: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
12: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
13: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
14: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
15: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس لهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش في هذه الحلقة الاتفاق النفطي الموقع بين تركيا والعراق لنقل النفط عبر خط الأنابيب الممتد بين البلدين، ويهدف الاتفاق الذي وقعته شركة خطوط الأنابيب ونقل النفط التركية بوتاش مع شركة تسويق النفط العراقية سومو وشركة نفط الشمال العراقية إلى ضمان الاستخدام الفعال للخط النفطي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة للأسواق العالمية. فما أهمية هذا الاتفاق للبلدين؟ وهل يمكن أن يتحول الخط مستقبلاً إلى مسار بديل في ظل أزمة مضيق هرمز؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي في هذه الحلقة، لكن قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا العرض.

0: أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية غزوان المصري، وكذلك من بغداد الخبير الاقتصادي والباحث المتخصص في شؤون الطاقة الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أبدأ معك هنا، أهلا بكما في البداية. أبدأ معك هنا سيد غزوان، هذا الاتفاق الذي شهدنا توقيعه البارحة، أنت طرحت سؤالا في مقال لك عن من يملك النفط، ليس هو هذا السؤال في عالمنا الحالي أو في الآونة الأخيرة، بل من يمتلك طريقا للوصول إلى الأسواق العالمية. ما الذي يعنيه هذا التساؤل في ظل هذه الاتفاقية التي وقعت بين تركيا والعراق؟
1: أولا تحية لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة هذا الموضوع مهم جدا، والاتفاقية التي تمت في أنقرة تعتبر اتفاقية تاريخية، هي تحويل العلاقة بنقل النفط من العراق إلى الأسواق الأوروبية إلى شراكة استراتيجية، شراكة بين العراق وتركيا، وهذه الاتفاقية هي امتداد لهذه الاتفاقية. نعم، كان من يملك النفط هم الشركات أو هم الدول التي تملك النفط، تملك ثروة كبيرة جدا، لكن الآن من ينقل الطاقة بشكل آمن وبدون أي إشكالات هو الذي يستطيع أن يتحكم بسعر الطاقة ويتحكم في نقل الطاقة. الآن تركيا تعتبر هي المعبر الأساسي، ليس حاليا وإنما عبر التاريخ، عبر خط الحرير، هي الخط الأساسي لنقل البضائع ونقل المواد الأساسية إلى القارة الأوروبية. والآن أصبحت الآن وبعد هرمز أصبحت الآن تركيا وسوريا والعراق، هذه المعابر الآن أصبحت نقطة التقاء لإيصال الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا للمحافظة على سوق النفط العالمي وسوق الطاقة العالمي. فالآن وجدنا أهمية هذه الاتفاقية، فجاءت هذه الاتفاقية بوقت أنا برأيي يعتبر وقت حساس جدا بسبب بعض القلاقل التي تشهدها منطقة الخليج وخاصة مضيق هرمز.
0: نسأل الدكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن، العراق يمتلك منافذ تصدير عدة متعددة، يعني فما القيمة التي يوفرها هذا المسار التركي الجديد مقارنة بالمنافذ الجنوبية للعراق في هذه المرحلة بطبيعة الحال؟
2: شكرا جزيلا سيدتي العزيزة، تحياتي لحضرتك، للضيف الكريم، إلى مشاهدينا الأكارم. طبعا يعني العراق يمتلك المنفذ الرئيسي عن طريق البصرة، وكان جل صادرات النفطية عن طريق مضيق هرمز، يصدر أكثر من 3 ملايين و300، وطاقة التصديرية تصل تقريبا إلى 4 مليون من البصرة.

0: لكن ما فائدة هذا المنفذ إذا كان المضيق مغلق؟ وما فائدة هذا المنفذ إذا كانوا أصدقائنا الاثنين الأمريكان من جهة والإيرانيين من جهة، أحدهما يسمح للعبور الناقلات والآخر يعيدها من حيث أتت إلى البصرة؟ فأصبح عديم الجدوى في ظل تصاعد هذا الصراع غير المنتهي. يعني لحد هذه اللحظة احنا ما نعرف متى تتجدد هذه الحرب ومتى تتوقف هذه الحرب. لحد هذه اللحظة أنا أعتقد أنه يعني لا تزال تقديرات غير معلومة. بالتالي العراق يجب أن يبحث عن المنافذ الأخرى. كان لديه اتفاق طويل الأمد منذ عام 1974 عندما وقع الاتفاقية مع الحكومة التركية آنذاك لنقل 1.5 مليون برميل عبر ميناء جيهان. هذا الخط تعرض إلى أضرار أبان العصابات الإرهابية عندما احتلت المحافظات الغربية، وتعرض تقريبا 50 كيلو إلى أضرار، وقبلها أيضا تعرض إلى مافيات عصابات سرقة النفط أيضا كانت مستولية وعملت بثقوف وأصبح خارج الخدمة. الآن التوقيع هذا الاتفاق مهم بالنسبة للعراق. هذا الخط أنا تقديري يمثل الرئة الأساسية للعراق وللاقتصاد العراقي.
1: دكتور مشهد،
0: اليوم احنا عندنا أزمة سيولة.
1: يعني هل هذا الاتفاق هو يرفع الطاقة التصديرية للعراق أم أنه فقط يقتصر على استيعاب الطاقة المعطلة والتي عطلت بطبيعة الحال بسبب مضيق هرمز؟ يعني هذا الاتفاق هو لمدة عام، هل هو فقط لاستيعاب هذه الطاقة التصديرية أم أنه يمكن أن يبنى عليه في مراحل لاحقة؟
0: لا، أنا أعتقد أنه زيارة السيد رئيس الوزراء وإعلانه أنه سيزود تركيا بمليون برميل وفضلاً عن 1.5 مليون اللي ممكن أن تصدر، أنا أعتقد أنه بدأ يبحث عن منافذ أخرى لتصدير النفط. بالمناسبة أنا تقديري أنه مضيق هرمز لن يستقر ولن تستقر الملاحة فيه حتى وإن انتهت الحرب. ربما احنا لحد الآن ما نعرف مآلات الحرب لمن الغلبة، ربما يتم الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وستفرض الأتاوات على عبور الناقلات واللي حصلت خلال الأشهر الماضية، ربما أنه ستستمر وربما أنه ستتصاعد، فيصبح كلفة النفط اللي مار عن طريق مضيق هرمز أنا أعتقد أنه ربما تكون تكاليف عالية. العراق بعد الحرب الروسية الأوكرانية بدأ يتجه إلى أسواق أوروبا، خاصة بعد العقوبات اللي فرضت على النفط الروسي المتجه إلى دول أوروبا، وذهاب روسيا إلى استحواذ الأسواق اللي موجودة في جنوب شرق آسيا خاصة في الصين والهند اللي كان العراق مورد أساسي إلهم. فبدأ يبحث عن منافذ في الولايات المتحدة الأمريكية، في دول أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي. فبالتالي أنا أعتقد أن جيهان أفضل الخطوط الناقلة للنفط، وأعتقد أنه يعني هذا الخط آمن طيلة الـ50 سنة الماضية، كان نعم. هو أأمن الخطوط وأفضل الخطوط الناقلة للنفط حتى من البصرة.
1: طيب نسأل سيد رزوان،
0: أعتقد أنه الشراكة استراتيجية،
1: هذه الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والعراق هل يمكن أن تتوسع بشكل أكبر في ظل ما نشهده من أزمة في مضيق هرمز؟ وكما تفضل سيد الدكتور عبد الرحمن بأن هذه الأزمة ربما تستمر لفترة أطول حتى وإن انتهت الحرب. هنا نسأل عن دور تركيا وما تطرحه اليوم للأسواق العالمية. هل يمكن أن تصبح تركيا مركزاً أوسع لنقل ربما النفط من الخليج إلى أوروبا؟
2: يعني الآن السؤال الذي يدور بأذهن كل رجال الأعمال وأيضا المسؤولين الاقتصاديين في أي دولة، أنا كيف أستطيع أن أأمن المعابر الدولية؟ كيف تكون آمنة؟ كيف تكون رخيصة؟ كيف تكون سريعة؟ فلذلك الآن ليس فقط هو خط نقل البترول عبر الأنابيب، وإنما هناك أيضا خط التنمية، خط التنمية الذي سيربط الخليج بالعراق بتركيا بدول الأوروبية، وأيضا هناك معبر نصيبين للقامشلي. قبل أسبوع كان هناك وفد كبير من سوريا للحدود وتم توقيع اتفاقية لافتتاح هذا المعبر بأسرع وقت، لأن هذا المعبر أيضا يوفر الوقت ويوفر الجهد، وأيضا هو معبر آمن للوصول إلى دول الخليج. إذا نحن نتحدث اليوم ليس عن نقل النفط فقط إلى دول العالم، بل نتحدث اليوم عن شراكة استراتيجية ليس بين تركيا والعراق فقط، وإنما بين دول الخليج والعراق وتركيا وأوروبا. فلذلك الآن نعتقد أن كل هذا

0: استثمارية واستثمارات آمنة، وأيضا الأمن، أمن الطاقة وطاقة الرياح وطاقة والمياه أيضا، وأيضا عدد أنواع من الاتفاقيات. كل هذه الاتفاقيات هي لاستقرار المنطقة. ما حدث في مضيق هرمز جعل أن كل الدول الآن تدق جرس الإنذار، وخاصة تركيا والعراق وسوريا، هذه الدول مع الاتحاد الأوروبي. فلذلك الآن الخط الآمن عبر التاريخ، عندما كانت الفرس والروم يتصارعون، كان خط التجارة من اليمن إلى بلاد الشام إلى أوروبا هو كان الخط الآمن، والآن عاد هذا الخط مرة ثانية ليكون هو الخط الآمن. فلذلك الآن المنطقة بحاجة إلى جهود مشتركة والجلوس على طاولة واحدة حتى يستطيعوا أن يحلوا مشاكلهم أولا، ثانيا يؤمنوا الأمن المنطقة والأمن الطاقة وأمن نقل الوضايا. وكل رجال الأعمال الآن والشركات تنتظر من الحكومات تفعيل هذه الاتفاقيات بأسرع وقت حتى يكون طرق التجارة آمنة بشكل كامل.
1: هنا يطرح سؤال آخر أيضا دكتور عبد الرحمن، هل يمكن للنقل البري أن يعوض النقل البحري سواء في الطاقة أو في التجارة؟
2: يعني أنا أعتقد بالطاقة لا يمكن تعويضه، لأنه يعني الآن العراق جرب أنه ينقل النفط الخام من النفط الأسود الثقيل من حديثة إلى بانياس، 160 ألف برميل تحتاج لها 5000 صهريج حتى ينقل هذه الكمية طبعا، وهذه تحتاج إلى أسطول كبير من الـ من الـ من الـ من الحوضيات أو من الناقلات للشاحنات حتى تستمر في عملية. فإحنا بينما بالنقل البحري الناقلة الواحدة تستوعب مليونين أو مليون ونصف برميل، وبالتالي يعني إحنا نحتاج إلى الحجوم الكبيرة. من يعني الآن ممكن العراق استخدمها كجزء لحل الأزمة باعتبار أنه يمر بضائقة مالية شديدة، لكن أنا أعتقد أنه لا، توسيع الأنابيب وبناء شبكة من الأنابيب هي الحل الأسلم. وتم الاتفاق في زيارة السيد رئيس الوزراء إلى واشنطن بإعادة تجديد وتأهيل وبناء خط حديثة بانياس اللي تصدير مليونين برميل وربما يرتفع إلى مليونين ونصف برميل لاحقاً، فلا يمكن الاستعاضة. أما بالنسبة إلى تجارة السلعية فأعتقد أنه ممكن أن تغطي هذا الأمر، وخاصة أنه حاجة الأسواق ليست مثل حاجة للسلع، ليست مثل حاجتها للنفط الموجود. وشهدنا الآن توسع كبير في تجارة الترانزيت عبر العراق في هذه الأزمة باتجاه من تركيا باتجاه دول جنوب بدول الخليج العربي، فأعتقد أنه هذه الحركة تختلف عن حركة النفط. نعم.
1: طيب سيد غزوان، بالنسبة لتركيا اليوم، هل هذا الاتفاق ربما يمثل أيضا بادرة لتوسيع نقل الطاقة ليس فقط فيما يتعلق بالنفط؟ سمعنا عن مشاريع ربما في المراحل اللاحقة خصوصا مع أزمة مضيق هرمز لنقل أيضا الغاز الطبيعي من دول الخليج إلى أوروبا عبر تركيا بدلا من إسرائيل التي كانت مطروحة على الطاولة كأيضا ممر للطاقة لأوروبا عن طريق موانئ حيفا وغيرها. هل يمكن لتركيا أن تفرض نفسها فيما يتعلق بالبنية التحتية التي الآن تقوم بتطويرها في مجال الطاقة بديلا عن إسرائيل التي يمكن أن تتخوف دول الخليج من الذهاب نحوها؟
0: يعني أولا نحن نتحدث عن أرضية موجودة، العلاقات التجارية بين تركيا وبين العراق تجاوز 17 مليار دولار العام الماضي، تجاوزت المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في العراق 1100 مشروع بقيمة 37 مليار دولار. إذا نحن نتحدث ليس عن نقل طاقة، ليس عن طرق لنقل الطاقة فقط، نتحدث عن شراكة استراتيجية بين العراق وبين تركيا. فهذه العلاقة ليست وليدة اليوم، وإنما أكبر مستثمر في العقارات هم رجال أعمال العراقيين الذي يملكوا أكثر من 50,000 وحدة سكنية في تركيا، فهن رقم واحد في الاستثمار العقاري في تركيا، وأيضا هم رقم واحد في التجارة مع تركيا بين الدول العربية والخامس على دول العالم. إذا نحن نتحدث عن بنية تجارية عميقة بين العراق وبين تركيا، هذه العلاقة ستتطور بشكل كبير جدا في ملفات أخرى، ملفات نقل الطاقة وتوليد الطاقة، والآن شركة تركيا لأول

0: مرة تدخل إلى كركوك إلى وتأخذ حصة في استخراج الطاقة. إذن تركيا الآن ليست هي شريك في نقل الطاقة، وإنما شريك حقيقي في استخراج الطاقة وبثها وإرسالها إلى دول العالم. إذن تركيا تحرص بشكل كبير جدا على الطرق التجارية الآمنة، وهذه ليست وليدة اليوم. فإسرائيل وما طرح بخط الهند الآن، خط التنمية هو خط طبيعي لعلاقات تجارية عبر التاريخ بين هذه الدول.
1: والأهم من ذلك النقطة التي طرحتها أن تركيا انتقلت من مرحلة نقل النفط إلى المشاركة في إنتاجه عن طريق الاستثمارات التي تقوم بها في حقول النفط. عن هذه النقطة،
0: يعني تجارة مشتركة هي، يعني بين الشركات التركية وبين الشركات العراقية.
1: صحيح.
0: فلذلك الآن هذا العمق الاستراتيجي لا يمكن فصله بخطوط نقل جديدة، هي عادت إلى طبيعتها، بل هذه الاتفاقيات ستقوي العلاقة التي بنيت الاستراتيجية بين العراق وبين تركيا.
1: طيب دكتور عبد الرحمن، هذه العلاقة المتطورة والمتنامية ما بين أنقرة وبغداد، كيف تؤثر الآن على الثقة في الحكومة العراقية من ناحية الاستثمارات وتشجيع الاستثمار داخل العراق في ما يتعلق بالنفط وأيضا في المجالات الأخرى؟
2: يعني أنا أعتقد أنه ما عرض السيد رئيس الوزراء في لقاءه مع السيد رئيس الجمهورية التركي ودعوته ودعوة الشركات التركية للدخول في استثمارات، واستجابة السيد رئيس الجمهورية السيد أردوغان بأنه سيكون شريك أساسي في طريق التنمية وستعمل الشركات التركية في إنجاز مشروع طريق التنمية، أنا أعتقد أنه هذا أهم وأبرز علامة لتطوير الشراكة. بالمناسبة الشركات التركية دخلت للعراق منذ عام 2004 أو 2005 ودخلت في مجالات مختلفة. الآن كثير من المعامل والمصانع التركية فتحت لها فروع في محافظات عراقية مختلفة، وكذلك استثمار في القطاع العقاري، وكثير من المشاريع الآن اللي موجودة في بغداد والمحافظات أنجزتها الشركات التركية. فهو مثل ما أشار الضيف الكريم السيد غزوان، هو ليست وليدة اليوم، وإنما هي في تطور مستمر ومتنامي، وتركيا شريك أساسي للاقتصاد العراقي، هي ثاني مورد للسلع والبضائع اللي موجودة في السوق. واني اذكر في عام 2004 تم دراسة الذوق العراقي، ذوق المستهلك العراقي، وتم على اساسه تصنيع الكثير من المنتجات التركية بما يتلائم مع الذوق ورغبة المستهلك العراقي. فاعتقد انه هو يعني مو وليد اليوم، وانما منذ سنوات هو محط اهتمام التاجر التركي والمصنع التركي ان يكون له حصة في السوق العراقية. فهذه الشراكة شراكة طويلة. بقت أكو عندنا مشكلة الآن، يعني مشكلة أنه تحتاج إلى تدخل حكومي في تذليل العقبات والروتين اللي موجود في دوائر الدولة المختلفة حتى المناخ الاستثماري يكون مناسب. وأعتقد أن السيد رئيس الوزراء أعلن وتبنى أنه هو سيحل كل المشاكل التي ستصادف المستثمرين، يعني الأجانب بشكل عام والعرب وبما فيهم الأتراك. فأعتقد أنه سنشهد صفحة جديدة، سيكون لرجال الأعمال الأتراك وللحكومة التركية دور كبير في تطوير ونهضة الاقتصاد العراقي.
1: وهذا ما تبدو عليه الحكومة الجديدة في العراق، حيث تتبنى نهجا اقتصاديا جديدا. سيد غزوان، هل هذا الاتفاق لمدة عام إذا ما نجح في تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، هل يمكن أن يفتح المجال أيضا لدول أخرى لكي تتخذ من تركيا أيضا مسارا بديلا لتصدير النفط؟
0: يعني الآن حاليا تماما المملكة العربية السعودية وقطر والكويت يتباحثوا مع تركيا، والعلاقات الآن السعودية التركية تطورت بشكل كبير جدا لهذا المجال، لأن هناك الآن عندنا إشكالية ليس في الخليج فقط وإنما في البحر الأحمر. فلذلك الآن البديل التاريخي والبديل الوحيد هو عبور الطاقة عبر تركيا، وتركيا الآن هي البنية التحتية جاهزة، نقل الطاقة جاهزة، ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط جاهز. فنحن لا نبني الآن بنية تحتية جديدة، وإنما تركيا الآن جاهزة لتكون معبر للبضائع من الاتحاد الأوروبي إلى إلى إلى الخليج، ومن الخليج إلى الاتحاد الأوروبي. وليس هذا فقط، حتى البضائع الصينية وبضائع شرق آسيا ممكن أن تمر أيضا عبر البر أو عبر السكك الحديدية. وهناك عدة مشاريع، عندنا مشروع خط الحجاز الذي تم توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لنقل البضائع.

0: إلى دول الخليج. وعندنا أيضا ذكرت لك قبل قليل معبر نصيبين الذي سيكون له أثر كبير جدا، وخاصة أن تركيا عملت على البحر الأسود ميناء في مدينة طرابزون، فإذا البضائع ستنتقل من طرابزون إلى القامشلي، نصيبين قامشلي، ومن ثم إلى العراق وإلى دول الخليج، فاختصرت المسافة بشكل كبير جدا. وأيضا دخول الشركة التركية إلى كركوك لاستخراج النفط، وتوقيع اتفاقية الآن مد تركيا بمليون برميل من النفط، كل هذه مؤشرات أن العلاقة الاستراتيجية التي تنوي تركيا إقامتها مع العراق قد ترسخت، والبنية التحتية جاهزة، تحتاج الآن فقط إلى تفعيلها بشكل كبير جدا. نعم، أنا شاهدت الشاحنات التي تفضل بها ضيفنا الكريم التي تنقل النفط من العراق إلى بانياس، لكن هذه يعني تحتاج إلى جهود كبيرة جدا وفيها مخاطر كبيرة جدا. أما تركيا عندما نقوم بمد هذه الأنابيب تكون بشكل آمن إلى ميناء جيهان. أيضا نحن نتحدث عن غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، لا جربت إسرائيل وجربت مصر أن يعملوا اتفاقيات مع اليونان وأن يعملوا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لنقل الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، لم تنجح ولا مشروع. لابد من استقرار سوريا، لذلك الآن عندما نسألون لماذا الآن سوريا تستقر بهذه السرعة، لماذا الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني في سوريا بهذه السرعة؟ لكي يكون هناك خط آمن لنقل البضائع من الخليج ومن العراق إلى تركيا ومن تركيا إلى دول،
1: وهو ما سيغير موازين الطاقة في العالم ربما بشكل كبير.
0: يعني هذا الآن المنظور الذي كل المحللين الاقتصاديين ينظروا إلى، أن الآن أصبحت تركيا وأصبحت منطقة الشرق الأوسط، سوريا والعراق والأردن، هي البوابة الأساسية لنقل الطاقة ونقل البضائع والشركات الاستراتيجية.
1: دكتور عبد الرحمن في دقيقة إذا سمحت، ما هي التحديات أمام هذا الاتفاق ما بين تركيا والعراق، وهل يمكن أن يمدد لأكثر من عام؟
2: أكيد، يعني الحكومة العراقية ستسعى جاهدة لعقد اتفاق جديد مع الحكومة التركية طويل الأمد مثل ما أشار الضيف الكريم، هو حقيقة امتداد للاتفاقات السابقة، ربما ما تتغير بعض الشروط. أعتقد أن التحديات، إحنا نسعى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية مو إلى 750 ألف برميل وإنما إلى مليونين أو مليونين ونصف برميل، فيحتاج إلى تجديد الخط ربما من حديثة إلى بيجي ثم إلى فيشخابور. أعتقد مسألة التمويل راح تكون هو التحدي الأهم. أما الجانب الأمني فأعتقد أن المنطقة الآن آمنة، والحكومات الحكومتين أعتقد أنه داعمة لهذا المشروع، فلم يكن يعني لم نواجه تحدي سوى التحدي التمويل، وأعتقد أنه هذا ممكن أن يتجاوز. بودي أن أضيف على ما ذكر الأستاذ غزوان، مشروع طريق التنمية يتضمن طريق البري وطريق السككي وخط لنقل النفط من ميناء الموانئ البصرة إلى تركيا، وهذا يكون لدول الخليج، وأيضا خط لنقل الغاز القطري من الميناء الفاو إلى تركيا، وكذلك خط لنقل الإنترنت. فأعتقد أنه هناك تفكير بتوسيع آفاق التعاون عبر تركيا، وهي تركيا ليست اليوم وإنما منذ أمد طويل هي عقدة لنقل الغاز من الشرق إلى الغرب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن المشهداني، الخبير الاقتصادي والباحث المتخصص في شؤون الطاقة، كنت معنا من بغداد. كذلك الشكر موصول لك سيد غزوان المصري، الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية، كنت معنا هنا في الاستوديو. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: الله بنتك من الأطفال مشان البنك المرأة من الزوج.

0: يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ في مزارا ديلفالو، إحدى أقدم مدن صقلية الجزيرة الواقعة وسط البحر الأبيض المتوسط، هناك شخص يستعد للغوص. استعداداته محكمة جداً. يجب أن تكون تجهيزاته واقية من مرض المياه وشر المخلوقات العدوانية وخطر الصخور الحادة. اسمه أنطونيو وهو غواص محترف. يغوص الشاب كل يوم وقت الظهيرة في البحر ويقضي بضع ساعات في الأعماق. رغم استبداله الرمح بحربة صيد، ما زال يمارس تقليداً ورثه عن أسلافه. لكن بالنسبة إلى أبيه، لا يكفيه أن يكون ابنه محترفاً كي يكون مطمئناً عليه.
1: أين أخوك الأكبر؟ أموت قلقاً عليه في كل مرة يذهب إلى البحر ولا يعود. تأخرنا، كفاه ما يفعله لا يصح.
2: تعرف مدى ولعه بالبحر، لذا تغاضى أرجوك.
1: إذن أسيأتي بعد قليل؟
2: إنه ينسى كل شيء حينما يذهب إلى البحر، أرجوك كن متفهما.
0: على أنطونيو توخي الحذر، فأعداد أسماك البارون تزايدت بسرعة في السنوات الأخيرة وباتت كابوس الصيادين في البحر الأبيض المتوسط. هذه السمكة قد تهاجم أي كائن حي تراه، في حين تعجز الأسماك الأخرى عن اصطيادها. جانب الحظ الصياد الشاب اليوم أيضاً، ولعل شراهة أسماك البالون هي سبب عودته خالي الوفاض منذ مدة طويلة. يبدو أن والد أنطونيو لا يثق بأن ابنه سيصطاد السمك، لذا خرج للتسوق لشراء لوازم قائمة العشاء لمطعمه الأقدم في مزارا.
1: نيكولا، هل أعطيتني هذه من فضلك؟ إنها سمكة الشفنين البحري.
3: حسناً،
1: وضع لي بعضاً من البرموني.
3: حسناً.
0: يتوجه بيدرو ساردو إلى سوق السمك الموجود منذ تأسيس مزارا ديلفالو.
1: هل أعطيتني هذه أيضاً؟ نعد هذه دون طهو، مذاقها رائع جداً.
0: منذ 50 عاماً يختار بيده جميع الأسماك التي سيعدها.
1: أوه، القريدس رائع جداً اليوم. هيا يا نيكولا، أعطني من هذه أيضاً.
0: وهذا بالضبط سبب شهرة مطعمه وأعظم أسراره كطاهن، إنه خبير في أنواع السمك.
1: يؤكل هذا نيئاً.
4: حسناً، كما تريد.
1: جيد جداً.
4: هل نظرت؟
1: سأخذ قليلاً من القريدس أيضاً. حسناً، أعطني من هذا أيضاً.
3: حسناً.
1: أوه، انظر إلى هذه.
5: بالفعل
1: إنها رائعة، جميلة جداً، إنها رائعة. هذه رائعة لطبق من الكسكس.

0: جيد جدا. كم ثمنها؟
1: 15 يورو.
0: باهظة جدا.
1: ليست باهظة إطلاقا.
0: خفض السعر قليلا.
1: لا يمكن. كم كيلوغراما تريد؟
0: زنها وسنرى.
2: يعرف بيدرو ساردو جيدا نوع السمك الذي سيشتريه وثمنه. في غضون ذلك وعلى بعد كيلومترات شمال شرقي صقلية تجري صفقة بيع أخرى في بلدة كوسيف الأوكرانية.
3: مرحبا، كنت مرا من هنا. غزفكم جميل جدا، أعمالكم رائعة، لكن تلك الجرة استرعت انتباهي تحديدا. زخارفها مختلفة عن زخارف الأعمال الأخرى.
4: بالطبع، الجمع بين عناصر لم تجمع من قبل أمر مثير للاهتمام. أعتقد أن خزف هوتسول المعروف لدينا بحاجة إلى أن يتطور، بيد أن استخدام زخارف هوتسول التقليدية فقط لم يعد برأيي مثيراً للاهتمام. بوصف أمثل الجيل الجديد، أريد شيئاً جديداً، ولدي أفكار جديدة يمكنك رؤيتها عن قرب.
3: نعم، أود ذلك.
4: بالطبع، تفضل، اقترب منها. يمكنك معاينة زخارفها وطريقة رسمها من كثب. أترى الخطوط؟
3: هنا استخدمت تقنية ليست خاصة بمنطقتنا.
4: صحيح،
3: تبدعين أعمالاً رائعة.
4: شكراً لك.
3: أنت ناجحة جداً.
4: شكراً.
3: أهنئك على ذلك. لدي سؤال لو سمحت، ما سعر هذه الجرة؟
4: إنها ليست للبيع، إنها من أوائل أعمالي ولست مستعدة لبيعها بعد.
3: إذن
4: للأسف لست مستعدة.
3: أرجو لك مزيدا من الإلهام.
4: شكرا لك.
3: إلى اللقاء.
4: طاب يومك.
2: باكورة أعمال الفنان تتمتع دائما بمكانة خاصة لدي. يبدو أنها لن تبيع تلك الجرة.

0: لنتعرف إلى تيريسا تروست، إنها أصغر فنانة خزف في عائلة تروست.
1: هل انتهيت؟
2: نعم.
1: لحظة واحدة، الآن سنقوم بهذا معا. أمسكي من هنا وحاولي ترقيق العجينة، هذا ممكن؟ لهذا السبب عليك الوقوف هنا. هل أنت مستعدة؟ تعالي إلى هنا.
0: لا تنظروا إلى كونها محترفة، فهي ستظل متدربة في ورشة أبيها دائما.
1: اجعليها عريضة قليلا. هل لا دفعت باتجاهي أكثر؟ هكذا تماما، كي يتبلور الشكل. تماما صحيح، أحسنتي أحسنتي، ببطء. توقفي توقفي، هذا جيد، رائع، واصلي، هكذا جيد.
0: هناك موضوع تود تيريسا الحديث عنه مع والدها، لكنها لم تتشجع بعد. إنها ترغب في زيارة الموطن الأم للخزف تركيا كي توسع آفاقها، فإن تعلمت زخارف جديدة من ثقافة أخرى ستكسب مكانة خاصة في هذه الصنعة.
1: ببطء، جيد، حسنا.
0: بعد التجفيف والشي والتمليس يأتي دور الطلاء، وهي مهمة تتعاون تيريسا مع والدتها هيرينا على إنجازها.
3: مرحبا.
2: مرحبا، كيف حالك؟
3: أنا بخير، خذي القائلة.
2: حسنا،
3: هل سترسمين عليها؟
2: فلننهي هاتين الاثنتين.
3: حسنا حسنا، أصنع قطعة تشبه قطعتك، ستضفين عليها لمستك الخاصة كعادتك دائما.
2: هذا ما أشعر به.
3: هل انتهى عملك؟
1: نعم، وأنتما؟
3: نحن أيضا أوشك.
1: أتجربين زخارف جديدة كالعادة؟
2: نعم أجرب.
1: وأنا أنهيت عملي، سأغسل يدي وأنتظركما، اتفقنا؟
3: حسنا، انتهينا تقريبا،
2: بقي القليل.
3: ألم تخبري والدك بشأني رغبتك في السفر إلى تركيا بعد؟ أود أن أعرف.
2: لا، كنا نعمل.
3: أتوقع أن يوافق.
2: هذا ما أمله أيضا.
3: آمل ذلك.
2: وأنا أيضا.
0: بينما يساور تيريسا القلق بشأن الحصول على موافقة والدها على السفر، لا يزال بيدرو قلقا على ابنه الذي لم يعد من البحر في مزار دي الفالو. عند ذكر صقلية، فإن قصص المافيا هي أول ما يتبادر

0: إلى الذهن، فهذه الجزيرة الشهيرة ألهمت فرانسيس بورد كوبولا فيلمه المشهور عالمياً العراب. لكن بيدرو لا يخشى تورط ابنه مع المافيا، بل يخشى عليه البحر، وهو الخوف الذي بدأ لديه عام 1970 في شهر فبراير، حيث كان برفقة 9 أشخاص في قارب صيد تقاذفته الأمواج. لكن جميع محاولات إنقاذ المركب من العاصفة باءت بالفشل، ولم ينجو من الركاب 10 إلا واحد، بيدرو ساردو.
1: بيدرو، مرحبا، كيف حالك؟ كيف عائلتك؟
2: بخير، وأنت؟
1: لا بأس، إذن أنت بخير. كنت أنظر إلى البحر دون أن أقترب. هذا حالي منذ أن نجوت من الفاجعة المعلومة قبل 50 عاما. أنظر من بعيد.
2: حسنا، تفعل. كيف حالك؟
1: لا بأس، أتحسن ولكن ببطء. بالأمس كانت ذكرى وفاة زوجتي، مرت 4 سنوات.
2: أنت لا تبحر، أليس كذلك؟
1: لم أبحر قط منذ وقوع تلك الفاجعة.
2: هكذا
1: أشعر بكرب شديد حين أتذكر الشبان القتلى، ولا أستطيع تمالك دموعي.
2: نعم،
1: كنت الناجي الوحيد، الجميع ماتوا، كان الأمر رهيبا، لم يبقى أحد.
2: قوي قلبك.
1: نعم، سأحاول شيئا فشيئا.
2: نعم.
1: أنظر إلى البحر من بعيد، للحق أتجنب حتى غمس قدمي في البحر. ما عسى ينفعل؟
2: نعم بيدرو، للأسف الحياة صعبة جدا لأبعد الحدود. من صبر ظفر، من يصبر يظفر دائما.
1: كنت دائما الصبر لكنني لم أظفر قط.
2: إنها طبائع الأمور. هيا إلى اللقاء.
1: أنت ذاهب؟
2: هناك أعمال علي إتمامها.
1: حسنا، بلغ تحياتي لزوجتك وأولادك.
2: أنت أيضا بلغ عائلتك سلامي.
0: في ذلك اليوم المشؤوم، بينما كان يصارع الأمواج العاتية، شاهد غرق رفاقه 9 دون حول ولا قوة. وحين وصلت فرق الإنقاذ، وبينما كان بيدرو قد شارف على الهلاك، قطع على نفسه عهدا أنه لن يبحر مرة ثانية أبدا. من ناحية أخرى، يصعب العيش بعيداً عن البحر في هذه المدينة الساحلية، لذا فإن وفاء بيدرو بوعده صعب جداً. عودة إلى بلدة كوسيف الصغيرة الواقعة على سفوح جبل كاربات، جاءت تريسا إلى المتحف مجدداً لمشاهدة الأعمال الخزفية التاريخية. إنها دائمة التردد على المتحف، لذا فهي تعرف مديره حق المعرفة.
3: ها عزيزتي تريسا،
4: طاب يومك سيد
3: يوري. هل استرعت زخارف خزف كوسيف اهتمامك مجدداً؟
4: وهل يمكنني المرور من هنا دون زيارة المتحف؟
3: الزخارف تسترعي الانتباه جداً، يمكن استلهام الكثير منها، لكن يمكنك العثور على معلومات عنها من الإنترنت أيضاً. لماذا لا تبحثي فيه؟
4: يجب رؤيتها رأي العين بكل تفاصيلها وخطوطها، لا يمكن تكرارها وتفويت رؤيتها، فكلما نظرت تراها بشكل مختلف.
0: كوسيف اشتهرت عبر التاريخ باعتبارها من أكبر مراكز إنتاج الخزف في شرق أوروبا، وبمرور الزمن تحولت حرفة صناعة الخزف إلى صنعة تقليدية، حيث أبدع فنانو كوسيف أعمالاً باهرة بزخارفها ونقوشها الخاصة. وعبر القرون أصبحت كوسيف تلبي حاجة كثير من الدول الأوروبية من الخزف، وخصوصاً دولها الشرقية. أما سر نجاح صناعة الخزف بجانب الفنون اليدوية الأخرى، فيكمن في تحول الحرفة إلى تقليد متوارث جيلاً بعد آخر. وتريسا فنانة تمثل الجيل الشاب. دمجت تريسا الخزف التقليدي بفنون ثقافات وحضارات مختلفة، وبذلك شكلت أسلوباً خاصاً بها. إنها تؤمن أن التراث سيستمر ليس بتكراره بحذافيره، بل بتقديمه بحلة مختلفة. في مخيلتها زخارف جديدة، خطوط جديدة وألوان جديدة.
4: ماذا تفعلين؟
5: أهلاً عزيزتي، إني أرسم. أين كنت؟ لقد تأخرت.
4: ذهبت إلى المتحف.
5: وماذا رأيت؟ أريني. آه، جميل جداً.
4: وأيضاً هذا وهذا، إنها زخارف عادية.
5: لكن هذه الزنابق جميلة.
4: نعم،
5: وهذه أيضا جميلة،
4: ولكنها متشابهة.
5: وماذا تتوقعين؟ بالطبع

0: متشابهة.
1: أريد رؤية أشياء مختلفة. لو أجد زخارف جديدة.
2: تطلع تيريسا والدتها على زخارف استوحتها من أعمال تقليدية، لكن النماذج التي تراها في كوسيف لم تعد تروي ظمأها.
3: هل يمكنك جلب هذا اللوح الخشبي ووضعه هنا؟ انظري إلى هذا، رائع. ها هي،
0: جميلة جدا.
3: يبدو متينا.
0: تيريسا انظري، أليست هذه الزخارف جديدة؟
1: لا، أريد أشياء جديدة.
3: أشياء مثل ماذا؟
1: لا أعرف، مؤخراً شاهدت على الإنترنت نماذج من الخزف التركي، كانت أعمالاً زخارفها جميلة جداً، مثلاً خزف إزنيق وتشانك كالي.
3: لكن الخزف هناك يشبه خزفنا.
1: يشبهه هنا.
2: تستجمع شجاعتها هذه المرة لتخبر والدها بعزمها السفر إلى تركيا.
1: أرغب كثيراً في السفر إلى تركيا، أود رؤية كل شيء بنفسي. يا ليت بإمكاني الذهاب إلى هناك.
3: إلى تركيا؟
1: نعم، إنها تسترعي انتباهي.
3: حسناً، ولكن كيف؟ أهذا ممكن؟
1: ولم لا؟
3: لا أدري.
1: أرغب بذلك بشدة.
0: الذهاب والمعاينة عن قرب.
1: نعم، ولكن تعلمين؟ لدينا عمل كثير.
0: سنرى، علنا نجد طريقة.
1: ولكن كيف ذلك؟
0: قد نقنع والدك بشكل ما.
1: آمل هذا.
2: رغبة تيريسا بالذهاب إلى تركيا كانت مفاجئة لوالدها. العمل بالصلصال طريقة جيدة للتفكير والاسترخاء، وهكذا يحاول والدها تبديد شعوره بالتوتر. مثل هذه الرحلة تعني تكبدهم نفقات إضافية، كما أنها قد تعرقل أعمالهم. ولكن إذا لم يسمح لابنته بالسفر سيعوق تطورها الفني، وقد تلوم تيريسا والدها على ذلك في المستقبل. وهناك أيضاً أب آخر قلق على ابنه. أنطونيو يشبه أباه في شبابه، شاب يعشق البحر، لكن هذا التعلق هو أكبر مخاوف بيدرو. عمر هذا المبنى 200 عام، ويقع في مزارة التي أنشئت قبل 1500 عام، وهو مطعم سمك منذ نصف قرن. مع حلول المساء لاح أنطونيو أخيراً في أفق الزقاق. عاد صفر اليدين. ربما لم يكن أجداد أنطونيو محفوظين بحيازة حربات الصيد، لكن لابد أنهم كانوا يصطادون سمكاً أكثر من أنطونيو.
4: مرحباً أبي.
5: مرحباً.
4: كيف حالك؟ لم أصطاد فكان ذلك صعباً.
5: إياك أن تتأخر إلى هذه الدرجة ثانية، فقد قلقت.
4: الطريق مزدحم.
5: حسناً، هيا بدل ملابسك، لدينا عمل.
2: مهما بلغوا من العمر، الأولاد دائماً أطفال في نظر والديهم. تعابير قلق بيدرو تدل على أن أنطونيو لم يكبر بسهولة.
4: أبي، ماذا سنفعل الآن؟
5: أنت جهز هذه الأسماك، فليس لدي وقت لأفعل ذلك. علي النظر إلى الهاتف، هناك الكثير من الحجوزات أيضاً. استلم، هيا، اتفقنا؟ حسناً. ديانا.
6: نعم.
5: أود أن أسألك، ما أخبار الحلوى؟
6: جاهزة تقريباً، ستجهز في 5 دقائق.
5: هل تعدين حلوى بالفواكه؟
6: نعم، بالفواكه والكريمة.
5: لو صنعت للتشيز كيك أيضاً.
6: سأجهزها.
5: حسناً.
6: لا عليك،
5: اذهبي إلى عملك.
2: هنا مطبخ لابيتولا. يدير بيدرو هذا المطعم الجميل مع ابنته وابنه.
6: هل اصطدت اليوم أنطونيو؟
4: لا، لم يكن الطقس ملائما البتة.
6: قلق والدي عليك بشدة كما تعلم.
2: أما ديانا فتعد الحلويات في المطبخ. في هذه الأثناء تخبر أنطونيو بمدى قلق والده عليه.
6: أنطونيو، كن أكثر انتباها. تعرف مدى قلق أبي حين تذهب إلى البحر؟ ينتابه خوف عظيم حين تتأخر.
4: لكنه كان يصطاد بطريقة مختلفة، كان يبحر بالقارب، أما أنا فأمارس الرياضة.
6: أعرف، لكن هكذا هم الآباء والأمهات.
4: صحيح، لكنني لا أطيق الابتعاد عن البحر، قد أتأخر أحياناً، هذا وارد.
6: كن أكثر حذراً، هذا كل ما أقوله.
4: أنا أشبه جدي، كان جدي صياداً محترفاً.
6: نعم، أعرف.
2: كاسيتا، حلوى إيطالية تشتهر في

0: صقلية تخضر بأن يوضع بين طبقات من الكعك الإسفنجي المبللة جبن الريكوتا الكريمي والمحليات. لكن شوق الشقيقين وأبيهم ليس لحلوى الكاسيتا، بل لأمهم التي توفيت في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات.
1: أهذا كل ما أعددته من أجل عيد الفصح؟
2: سأعد التشيز كيك أيضاً. يمكننا صنع الكاسيتا على طريقة أمي، ما رأيك؟
1: نعم، أوافقك الرأي، فلنعد الكاسيتا أيضاً. عليك ذلك بالتأكيد.
2: فلنستدعي شقيقتينا، سيكون هناك عمل كثير، هناك الكثير من الحجوزات كما تعلم.
1: حسناً، سوف تساعدانا.
2: سأتصل بهما غداً. حسناً.
0: تقرر ديانا طلب العون من شقيقتيها، لكن السبب الحقيقي لاستدعائها لهما هو إدخال ولو نزر يسير من البهجة على قلب أبيها، فهو متلهف لرؤية ابنتيه المقيمتين منذ مدة طويلة خارج المدينة.
1: الجزء المسحوق كما كانت تعده أمي.
2: سأجهز صبغات الألوان بعد قليل.
1: للصبغة كنا نستخدم، هل تذكرين؟
2: نعم نعم بالطبع، لنضع التوت والفراولة.
1: أو الفراولة فقط.
2: يمكنها أن تكون بديلة للتشيز كيك، ما رأيك؟
1: ما هذا؟
2: صلصة الفراولة المركزة، سأستخدمها هكذا، ما رأيك؟
1: تبدو رائعة.
0: أدار بيدرو المطعم لفترة طويلة مع زوجته، وهو الآن يشعر بوحدة كبيرة منذ وفاتها. يعتقد أن الوقت قد حان ليسلم المطعم لشخص آخر، فقد بلغ من العمر 80. بدأ أوائل الزبائن التوافد على المطعم، بينما الجميع مهتم بعمله.
3: هل أساعدك في الاختيار؟
4: نعم.
3: حسناً.
0: المطبخ الإيطالي غني جداً، وفيه الكثير من المذاقات المتعددة.
3: أتريدون من المقبلات؟
5: سأتناول الوجبة الرئيسية مباشرة.
3: وأنت سيدتي الصغيرة،
4: لماذا تنصحنا؟
3: هناك طبق خاص بنا يدعى بيتولا، معكرونة مصنوعة يدوياً مع خرشوف وقريدس وأخطبوط وفستق أخضر وجبن. أو لدينا طبق معكرونة بالقريدس والطماطم وبيض التونة، ومعكرونة بالبربوني، هو سمك بربوني بلا حسك وطماطم وصنوبر وشمرة.
0: تاريخياً عرفت إيطاليا بمطبخين متميزين، مطبخ الطبقة الغنية وهو كوتشينا ريكا، ومطبخ الطبقة الفقيرة وهو كوتشينا بوفيرو. بعد عصر النهضة ومع بروز الطبقة الوسطى، توحد المطبخان وشكل المطبخ الإيطالي الغني المعروف.
3: أنطونيو، هناك طلبية الطاولة رقم 2، 4 كارابتشيو، وطبق بيتولا، وطبق معكرونة بالقريدس، سيعدها جياكونو، أهذا واضح؟
0: أياً كانت ثقافتكم، ستجدون في إيطاليا حتماً مأكولات تلائم أذواقكم، ولن تجوعوا إطلاقاً. وكحاله دائماً، يقضي بيدرو ليلته بسكينة ممزوجة بحزن. أما في كوسيف فتبدأ تيريسا يومها مفعمة بالحماس.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير يا حلوتي،
6: ماذا تفعلين؟
7: أختار مسودات الزخارف، ما رأيك؟ فكرت بهذه، فكرت في جعلها متصالبة، أعجبني اثنان من هذه.
6: يمكننا الاختيار، أن أختار ما يلائم شجرة الحياة.
7: يمكننا أيضاً تنفيذ أشكال مختلفة، أعجبتني بعض زخارف مجموعتك. هذه هي.
6: نعم،
7: يمكننا استخدام بعضها.
6: إذن أنا سأذهب إلى الدكان.
7: حقاً؟
6: نعم، بالمناسبة أين أبي؟
0: تساعد تيريسا والدتها، لكنها في الأثناء تفكر في القرار الذي سيتخذه والدها.
6: هل يمكنك تذكير أبي بما تحدثنا عنه بالأمس؟
7: موضوع تركيا؟
6: نعم.
7: حسناً، سنحل الأمر، لا عليك.
6: حسناً، اتفقنا، أنا ذاهبة الآن.
7: حسناً عزيزتي، إلى اللقاء.

0: أهلاً ابنتي، إلى أين تذهبين؟
1: إلى الدكان.
0: أيمكنك أن تمري على جدك وتحضري لي القطع المتبقية؟
1: حسنا.
0: هناك شيء آخر أيضا، يريدون أربعة من أطباق تقديم الجبن، أيمكنك أن تحصي الأطباق هناك؟
1: حسنا.
0: لنبيع الأطباق في الدكان، وإن كان هناك نقص سأصنع المزيد.
1: حسنا، سأفعل ذلك.
0: إذن إلى اللقاء.
1: حسنا، إلى اللقاء.
0: انتبهي لنفسك.
2: حينما كانت تيريسا طفلة في الثالثة، وما إن بدأت بإمساك القلم حتى شرعت بالرأس. أمها كانت فنانة خزف، كانت معلمتها الأولى، فتتلمذت على يديها حتى عمر 16، وواصلت تعليمها على يد جدتها لودميلا، خريجة معهد كوسيف للفنون وإحدى فنانات الخزف المشهورات.
3: مرحبا عزيزي.
0: مرحبا.
3: لقد اخترت زخارف للطلبية.
0: نعم.
3: كم سنختار؟
0: 30.
3: حسنا، اخترت هذه.
0: خيرا فعلا.
3: كما أنني أخذت بعضا من رسومات تيريسا، ها هي.
0: هل اخترتما موضوعا للطلبية؟
3: نعم، اخترنا.
0: حسنا.
3: حددته مع تيريسا، لقد عرجت علي وهي ترجو منك إعادة التفكير بشأن سفرها
0: إلى تركيا؟
3: نعم.
0: كيف تسافر إلى تركيا وبانتظارنا كل هذا العمل؟ أليس هناك وقت آخر لذلك؟ من سيرسم تصميم الزخارف؟ هكذا سيطول العمل أسبوعاً إضافياً.
3: سيتباطأ العمل بالتأكيد، لكن مع ذلك فكر، علنا نجد سبيلاً.
0: أي سبيل؟
2: لا يبدو والدها إيغور مرحباً بالفكرة، فهناك الكثير من العمل، وهناك طلبيات يجب إنجازها في موعدها.
0: حسناً، سأفكر، لكنني حالياً غير موافق، ربما لاحقاً. لو أنهينا هذه الطلبية لكان في وسعها السفر، لكن حالياً لا أسمح بذلك.
3: مع ذلك فكر.
0: حسناً.
4: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

18 شهيدا بينهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وحماس تتهم حكومة نتنياهو بتعطيل التفاهمات واتفاق وقف إطلاق النار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. بعد تعليق ترامب ضربات عسكرية على إيران، طهران تعلن أنها تقترب من إنجاز اتفاق مع عمان حول مسار الملاحة في هرمز. أوكرانيا تعلن قصف مصفات نفط وقاعدة جوية في ساراتوف جنوب غربي روسيا، وموسكو تعلن استهداف سفن عسكرية في البحر الأسود. تزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان مع اتساع رقعة انتشارها، وموجة الحر تجتاح مزيدا من الدول الأوروبية.

0: أهلا بكم. استشهد 18 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث استشهد 4 بقصف استهدف سيارة في مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف على خيمة بحي رمال غرب المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان بقصف على سيارة وسط القطاع، إضافة إلى 3 شهداء قضوا بقصف منزل في خان يونس جنوب القطاع، وأربعة شهداء من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف على شقة غرب مدينة غزة، بينما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة على جباليا شمال القطاع.
1: في مختلف المناطق من شماله إلى جنوبه، أتواجد في أحد الشقق السكنية التي تعرضت لمجزرة إسرائيلية بشعة. هذه المسيرة الانتحارية التي قام الجيش الإسرائيلي بإطلاقها نحو هذه الشقة السكنية في برج السوسي في مدينة غزة غربي المدينة، أسفرت هذه الطائرة الانتحارية التي تفجرت بداخل هذه الشقة السكنية عن استشهاد أم وأب وطفلهما، وأيضا جنين داخل أحشاء أمه كانت تنتظر أيام قليلة ليولد هذا الطفل وهذا الجنين. نتحدث مع أحد شهود العيان على هذه المجزرة. عم أبو محمد، يعطيك ألف عافية، احكي لي إيش صار معكم في الليل وكيف صار الانفجار تحديدا وما خسائر هذا الانفجار؟
2: أنا تقريبا من الساعة 1:30 بالليل قاعد نايمين يعني، وموجودين إحنا جيران للشقة هذه، فجأنا بصوت ضخم ضخم جدا داخل البرج مع قوة الانفجار، مش عارفين حالنا سنة وين نروح وين نيجي، مش عارفين.
1: مشهد صعب بالتأكيد عم أبو محمد، لاستشهاد طفل وسيدة وأيضا زوجه وزوجها، وكذلك الأمر هذه السيدة كانت حامل وفي أحشائها جنين
2: يومين ضائلة ولدتها، يعني حسب قول هذا فأصحاب العائلة يعني مقربين إنه ضايل يومين لولادة الإمرأة اللي استشهدت وطفلها وزوجها وحماها أبو زوجها.
1: أيضا هناك مصابين كذلك في هذه الشقة السكنية، وهذه المجزرة ليست الوحيدة خلال هذه الليلة الدامية. في منطقة القرارة جنوبي مدينة أو جنوبي قطاع غزة ذات المجزرة زوج وزوجة وطفلهما أيضا استشهدوا داخل أحد الشقق السكنية. كذلك الأمر في مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد مسن وزوجته ليلتحقا بثلاثة من أبنائهما الشهداء. هذا هو المشهد، ونحن نتحدث عن تطورات في التفاهم لاتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت المرحلة الثانية، بل نتحدث على الأرض عن مجازر بالجملة وجرائم يواصلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل مسلسل الخروقات اليومية. ربع العجرمي، تراتي عربي، من داخل أحد الشقق السكنية المستهدفة خلال ساعات الليلة الماضية.
0: هذا وطالبت حركة حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم وإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، كما دعت الحركة للتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وإلزامه بوقف عدوانه بموجب الاتفاق. وأشارت إلى أن نتنياهو يهدف إلى تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء من خلال مواصلته القصف في غزة. وقالت حماس إن الأفعال الإسرائيلية بغزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتستدعي تحركا رسميا وقانونيا من المجتمع الدولي. قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية إن تل أبيب أبلغت مجلس السلام اعتراضها على 3 بنود في الاتفاق مع حركة حماس في قطاع غزة. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين لم تسمهما أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام أن هناك 3 بنود غير مقبولة. وأضافت الصحيفة أن البند الأول الذي تعترض عليه إسرائيل هو عدم تدمير الأسلحة التي ستجمع من حماس. وأفادت الصحيفة بأن البند الثاني الذي تعترض عليه

0: إسرائيل هو مشاركة قطر وتركيا في عملية تحقق من مراحل خريطة الطريق. وأوضحت الصحيفة أن البند الثالث هو غياب حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه لا أمن لإسرائيل ولا لأي دولة في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية. وأضاف عبد العاطي أن بلاده تأمل استجابة إسرائيل لتفاهمات المرحلة الثانية من اتفاق غزة التي تنص على جمع السلاح وحصره والانسحاب الإسرائيلي، فضلا عن ضمان الدخول للمواد الإغاثية وبدء مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار. أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال شارعت في أعمال شق طريق استيطاني في منطقة ضاحية الزراعة التابعة لمخيم الجلزون، وأشارت إلى أن الطريق يستهدف خدمة المستوطنين الإسرائيليين. وفي وقت سابق قطع مستوطنون التيار الكهربائي عن بلدة مادمة شمال الضفة الغربية، واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين أتلفوا أعمدة الكهرباء في بلدة مادمة بمحافظة نابلس، ما ألحق أضرارا بالشبكة الكهربائية. وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين في نابلس وثلاثة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم عقب دهم منازلهم وتفتيشها. أعلن الجيش اللبناني أن إصابة العسكريين 5 من قواته في جنوب البلاد ناجمة عن انفجار جسم مشبوه. وفي وقت سابق ذكر الجيش أن الانفجار وقع في أثناء مرافقة آلية للجيش الأهالي عند مفترق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. هذا وتزود المخاوف من عودة التوترات إلى جنوب لبنان، لا سيما مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية المتمثلة بعمليات التفجير الضخمة، فيما لوح الجانب اللبناني بأن استمرار الخروقات بات يهدد المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل.
1: فجر السبت الماضي نفذ الجيش الإسرائيلي أضخم عملية تفجير له في جنوب لبنان، ادعى أنه فجر بنى تحتية عسكرية لحزب الله في محيط قلعة الشقيف مستخدما 700 طن من المواد المتفجرة شديدة التركيز.
2: هاي التفجيرات شو بتعمل؟ هذا الصخر الكلسي اللي مشقق والشقوق مفتوحة وعم تتسرب المي عبرها، تيجي التفجير اوقات بيسكر بعض محلات بيفتح بعض محلات، اذا في ابار معقول الابار تطبق وتنهار وتعمل مشاكل. هون كمان المواد اللي بكبها المواد المستعمله بخلطوها بنيترات، هذه النيترات بتتفجر بتنتقل بالهواء وبتنتقل للتربه، وبس تشتي المي بتفوت وبتدوب بقلبها وبتنزل على المخازن الجوفيه. هذه النيترات كثير مضره خاصه للاطفال الصغار لانه بتيجي بتكمش الهيموجلوبين تبع الدم، ما بتخليه يشتغل، بتعمل اختناقات.
1: أكثر من 1000 عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ مارس الماضي وفق إحصاءات محلية، العشرات منها نفذت بعد إبرام اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. خروقات دفعت الرئيس اللبناني جوزيف عون للتصريح بأنها تهدد المسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار.
3: رئيس الجمهورية بعد ما اجى من الولايات المتحدة الامريكية بضماني انه اجتمع مع كثير من الاداريين، ليس فقط مع الرئيس، من الادارة الامريكية، واجى بضماني انه الامور باتجاه جيد. لكن ما فعلته اسرائيل بهذا التدمير الكبير، يعني كل ما استهدفته اسرائيل هو رسالة انه اسرائيل ما رح تنسحب، او تأخير الانسحاب، او رسالة للامريكيين انه ما رح ننسحب.
1: تفجيرات وقصف وانتهاكات إسرائيلية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ عشية جولة المفاوضات المباشرة في روما التي ينتظر منها الجانب اللبناني المزيد من

0: الانسحابات الإسرائيلية ضمن ما باتت تعرف بالمناطق التجريبية.
1: يشدد الجانب اللبناني على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار والانسحاب من المزيد من الأراضي المحتلة، فيما يتخوف متابعون من عودة المواجهات إلى جنوب لبنان مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية فيه. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
2: أطلقت مجموعة جمعيات إغاثية تركية حملة لتوزيع نحو 300 طن من اللحوم على أكثر من 140 ألف عائلة لبنانية نازحة داخل البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي. وانطلقت قافلة المساعدات الإنسانية قبل يومين من تركيا بقيمة إجمالية تقدر بمليار و200 مليون ليرة تركية، ومن المقرر توزيع المساعدات الإنسانية بالتنسيق بين جمعية حجر الصدقة ومؤسسة الإغاثة التركية الإنسانية ومؤسسة الأيتام وجمعية أطفال العالم التركية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية وفق ما نقلت الوكالة الإيرانية للأنباء. ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف إلى إيجاد آلية مشتركة في مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم بين البلدين بشأن مسار جديد لا يعني فتح المضيق أو إغلاقه. نقلت وسائل أعلام إيرانية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن طهران لم تطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتناع عن شن ضربات جديدة. وأكد المسؤولون العسكريون الإيرانيون أن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة علقت ضربات عسكرية على إيران بشرط التوصل إلى اتفاق سريع في المقابل. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه واشنطن.
3: فتح فوري لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، ملامح صفقة جديدة أوقفت لأجلها الضربات الأمريكية على إيران أملاً في التوصل إليها بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي حال الإخلال يهدد ترامب بضرب إيران بما وصفه بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة التي لم تشهد منذ الحرب العالمية الثانية. ترامب قال إن تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران جاء بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعاً إلى اتفاق. ترامب أكد أيضاً أن إسرائيل ملتزمة بعدم شن هجوم على إيران بهدف استكمال الاتفاق، فيما كشفت مصادر مطلعة لأكسيوس عن اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي يحثه على خفض التصعيد إزاء قلق سعودي متصاعد من ماهية رد طهران حال تنفيذ التهديدات الأمريكية. وخلال الساعات الماضية أجرت الدول الوسيطة اتصالات مكثفة في محاولة لإبقاء قنوات التواصل بين طهران وواشنطن ومنع انهيار المسار الدبلوماسي. اتصالات شملت مسؤولين من إيران والولايات المتحدة بموازاة سلسلة اتصالات أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، شملت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. فيدان أكد مواصلة تركيا جهودها لإنهاء الصراعات في المنطقة، فيما شدد عرقجي خلال الاتصالات على استعداد بلاده للرد على أي اعتداء يستهدف سيادتها أو أمنها، محذرا من عواقب أي تحرك عسكري أمريكي أو إسرائيلي أو أي مشاركة إقليمية فيه. لكن في الوقت ذاته ألمح الوزير الإيراني إلى إبقاء باب الاتصالات غير المباشرة، وهو ما يبقي المجال مفتوحا

0: بول جراء استهداف مسيرة روسية لحافلة صغيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بنية تحتية وسفينتين تحملان شحنات عسكرية في ميناء ميكولايف الأوكراني. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت أيضا سفينة تحمل إمدادات عسكرية في البحر الأسود. هذا وقال الجيش الأوكراني أنه استهدف مصفاة النفط في منطقة ساراتوف جنوب غربي روسيا وقاعدة إنجلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها. من جانبه قال حاكم منطقة ساراتوف أن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين وخلفت أضرارا مادية.
1: تواصل أوكرانيا توسيع نطاق هجماتها داخل العمق الروسي مستهدفة منشآت للطاقة والبنية التحتية في إطار تصعيد متبادل بين الجانبين. وأعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف جنوب غربي روسيا إلى جانب قاعدة إنجلس الجوية العسكرية في المنطقة نفسها، مؤكدا أن الضربات أدت إلى اندلاع حرائق في الموقعين. كما قال إن قواته قصفت مستودعا للنفط في منطقة كالوغا غربي البلاد. وزارة الدفاع الروسية من جانبها أعلنت في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغرود وبريانسك وفولغوغراد ومناطق روسية أخرى خلال الليل. فيما أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية روساتوم غرق سفينة الحاويات ياناينا التابعة لشركة فيسكو المملوكة لها في البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين وفق روايتها. وفي تطور آخر، أعلن حاكم منطقة سمارا الروسية فايتسلاف فيدروشيف تعرض مستودع تابع لشركة والد بيرز لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وأظهرت مقاطع مصورة متداولة تصاعد أعمدة دخان أسود من محيط المستودع. وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تنفيذ هجمات استهدفت 3 مصاف للنفط داخل روسيا إلى جانب استهداف سفينة، في وقت تواصل فيه كييف تكثيف ضرباتها البعيدة المدى ضد أهداف اقتصادية ومنشآت الطاقة الروسية رداً على هجمات روسية سابقة.
0: استكملت إسبانيا إنشاء حاجز أمني عائم بطول 500 متر على الخط الحدودي في مدينة سبتة للحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب. وذكرت وسائل أعلام إسبانية أن الحكومة أنهت أعمال تركيب الحاجز الأمني العائم عند معبر ترخال الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب، وذلك في إطار قرار اتخذته لتعزيز أمن الحدود ومنع عمليات العبور غير النظامية.
2: انحسرت ذروة التدفق غير المسبوق إلى مدينة سبتة، لكن تداعياتها السياسية والإنسانية تجاوزت حدود المكان. فبعد عبور عشرات الآلاف خلال يوم واحد عاد معظمهم إلى المغرب، ورغم ارتفاع حصيرة الوفيات بدأ الوضع على الحدود أكثر هدوءاً. ويجري احتواء الأزمة بتنسيق مغربي إسباني، فقد عزز المغرب قوته لمنع محاولات عبور جديدة، فيما شددت إسبانيا إجراءاتها وأقامت حاجزاً عائماً بطول نحو 500 متر عند شاطئ ترخال. هدأت الحدود نسبياً في سبتة، لكن التوتر انتقل إلى داخل فضاء شنغن. فإيطاليا أعادت مؤقتاً رقابة على القادمين من إسبانيا، وشددت فرنسا إجراءات التفتيش على حدودها معها، بينما تصاعد ضغط قوى يمينية أوروبية تحمل سياسات مدريد في الهجرة جزءاً من المسؤولية. تؤكد الحكومة الإسبانية أن موجة العبور ارتبطت بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب لا بسياسة تسوية أوضاع المهاجرين، وتصف المغرب بالشريك الأساسي في احتواء الأزمة. أما الإجراء الإيطالي فلا يعني إخراج إسبانيا من شنغن أو تعليق حرية حركة الإسبان، وإنما إعادة مؤقتة للرقابة الحدودية، فقواعد شنغن لا تمنح دولة عضواً حق استبعاد أخرى من جانب واحد، لكنها تتيح إعادة الرقابة مؤقتاً عند وجود تهديد خطير للأمن أو النظام العام. الخلاف أقدم من أزمة سبتة، فمدريد تدافع عن خطتها لتسوية أوضاع مئات الآلاف باعتبارها أداة للدمار.

0: وسد حاجة سوق العمل، بينما ترى فيها حكومات وقوى يمينية أوروبية عامل جذب لمزيد من الهجرة. ومع اتساع الجدل، دعا قادة 22 دولة أوروبية إلى اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بهدف الاتفاق على استجابة منسقة وتعزيز حماية الحدود الخارجية ومواجهة أي تحركات ثانوية للمهاجرين. وهكذا تراجعت أزمة العبور في سبتة، لكن خلافاً أوسع بقي مفتوحاً في أوروبا، خلاف حول من يتحمل عبء حماية الحدود، الدولة الواقعة على حدود الاتحاد الخارجية أم اتحاد ألغى الحدود بين أعضائه؟ عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قضى طاقم مروحية يضم طيارين اثنين إثر اصطدامهما بمروحية أخرى خلال مشاركتهما في إخماد حريق غابات قرب أثينا، وفق ما أفاد متحدث باسم جهاز الإطفاء في اليونان. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس أن بلاده تواجه أياما صعبة جدا في ظل ظروف جوية قاسية. وقال وزير الحماية المدنية إن إدارة الإطفاء وصلت إلى حدودها القصوى، ويكافح المئات من عناصر إطفاء الحرائق شمال غرب أثينا ومناطق أخرى مع تضرر انهيار عشرات المنازل. أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق غابات واسعة تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سيبوكان، وقال مسؤولون إن الحرائق اجتاحت أكثر من ربع مليون فدان، وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع العدد. وأضافوا أن 60,000 شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء، فيما أخليت منشآت رئيسية من بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه وتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. أجبر تراجع مياه نهر الدانوب إلى مستويات قياسية بسبب الجفاف محطتين كهرومائيتين في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد. وقالت وزيرة الطاقة الصربية إن إحدى المحطتين تعمل بنسبة 20% من قدرتها الإنتاجية، بينما تعمل الثانية بنسبة 30% داعية السكان إلى ترشيد استهلاك الكهرباء. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من موجة حر شديدة تصل إلى 38 درجة في عدة مناطق. وقالت هيئة الأرصاد إن الموجة ستتوسع من الجنوب نحو الشمال مع عواصف رعدية متفرقة وارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق، مع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال هطل أمطار غزيرة ورياح قوية على نطاق محلي قبل انحسارها الخميس. انطلقت من اسطنبول النسخة الأولى من رالي الأناضول للصداقة الذي يمر بإحدى عشرة مدينة تركية، ويهدف السباق إلى التعريف بالمقومات التاريخية والطبيعية للأناضول، إلى جانب تنفيذ مبادرات مجتمعية والتوعية بأهمية القيادة الآمنة.
2: ليست السرعة هي العنوان، بل الحكايات التي تحملها هذه السيارات الكلاسيكية والطرق التي تكشف وجها آخر للأناضول. ينطلق رالي الأناضول للصداقة بعرض للسيارات المشاركة في إحدى أكثر المناطق السياحية حيوية في إسطنبول، استقطبت أنظار السياح والمارة الذين توقف كثير منهم لالتقاط الصور والتعرف إلى المركبات قبل انطلاقها.
3: ننظم رالي الأناضول للصداقة للمرة الأولى هذا العام بعد أن تأجل إطلاقه بسبب جائحة كورونا. هدفنا هو بناء جسور بين الشرق والغرب عبر شغف مشترك بالسيارات الكلاسيكية التي نراها لغة يفهمها الجميع. وعلى مدار 20 عاما جابت رالياتنا أكثر من 60 دولة لنمنح المشاركين فرصة استكشاف بلدان وثقافات جديدة، لأننا لا نقدم رحلة سياحية بل تجربة إنسانية يعيش فيها كل شخص مغامرته الخاصة.
2: ويختلف الحدث عن الراليات الرياضية التقليدية، إذ لا يركز على تسجيل أسرع زمن بل على التنقل الجماعي بين المدن وزيارة المواقع التاريخية والطبيعية والتعريف بالثقافات المحلية على طول المسار، فضلا عن تقديم مبادرات خيرية.

0: عسكرية يشارك خلالها المتسابقون في أنشطة اجتماعية.
1: ننظم هذا الرالي بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية وبدعم من الولايات الإحدى عشرة التي يمر بها. السباق سيشهد مشاركة نحو 185 سيارة خلال 10 أيام، وسيكون فرصة ثقافية وسياحية للتعريف بالإرث الثقافي والسياحي لتركيا.
0: كما تركز الفعالية على جانب السلامة المرورية من خلال التوعية بأهمية الفحص الدوري للمركبات، وتكتسب هذه الإجراءات أهمية أكبر بالنسبة للسيارات الكلاسيكية بسبب عمرها وحاجتها إلى متابعة فنية مستمرة خلال مسار يتجاوز عدة مدن ومناطق جغرافية مختلفة.
2: من إسطنبول تنطلق هذه السيارة الكلاسيكية في رحلة وفي رالي الأناضول للصداقة عابرة 11 مدينة تركية، في رالي يجمع ما بين التعريف بالثقافة لهذه المنطقة وما بين توعية بسلامة الأمن الطرقية. معاذ الهراس، تريتا عربي، إسطنبول.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. 18 شهيداً بينهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وحماس تتهم حكومة نتنياهو بتعطيل التفاهمات واتفاق وقف إطلاق النار. بعد تعليق ترامب ضربات عسكرية على إيران، طهران تعلن أنها تقترب من إنجاز اتفاق مع عمان حول مسار الملاحة في هرمز. أوكرانيا تعلن قصف مصفاة نفط وقاعدة جوية في ساراتوف جنوب غربي روسيا، وموسكو تعلن استهداف سفن عسكرية في البحر الأسود. تزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان مع اتساع رقعة انتشارها، وموجة الحر تجدح مزيدا من الدول الأوروبية. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.
4: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول. You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

وهو يرتديان، السيء المميز للعمل الإعلامي وتستطيع غير

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. عقوبات أمريكية جديدة على كيانات تدعم وتساعد إيران في تجاوز العقوبات والحصار. انتشار واسع لعمليات الدفع الإلكتروني في السودان.

0: يستمر مسلسل العقوبات الأمريكية على الشركات المرتبطة بإيران، حيث كان آخر فصوله العقوبات التي استهدفت شبكات تدعم شركة الطيران الإيرانية مهان إير شملت 5 شركات وشخصيات من الهند والصين وروسيا. وكانت الإدارة الأمريكية قد أدرجت شركات وسفنا على قائمة العقوبات بدعوى مشاركتها في نقل النفط الإيراني.
1: فيما تشتعل منطقة مضيق هرمز بحرب تتوالى فصولها، تتواصل العقوبات الأمريكية، فقد لحقت واشنطن شركتين قالت إنهما تتيحان لإيران تحقيق إيرادات من المضيق. وذكر بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن اتخذت خطوات جديدة ضد جهود إيران للحصول على عائدات من مضيق هرمز شملت فيها 8 سفن و8 شركات مرتبطة بها بدعوى مشاركتها في نقل النفط الخام الإيراني. بيان وزارة الخزانة قال إن شركتي بيرشين غولف مارين إنشورنس وهيئة أمن هرمز لخدمات النقل البحري أدرجتا على قائمة العقوبات باعتبارهما جزءا من آلية ابتزازية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني تجبر السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي للتمكن من عبور مضيق هرمز. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتيح لإيران تحقيق عائدات من قطاع النقل البحري، وجاء ذلك متزامنا مع فرض عقوبات على عدد أكبر من سفن نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية التي يوجد مقر شركاتها في الصين وهونغ كونغ وجزر مارشال. وتهدف الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على صادرات الطاقة الإيرانية. هذه العقوبات تأتي بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في 11 يوليو الجاري على أشخاص وشركات قالت إنهم مرتبطون بالمرشد الإيراني خامنئي والحرس الثوري لإيران. وحسب محللين اقتصاديين فقد وصلت خسائر إيران إلى نحو 270 مليار دولار منذ تواصل الجولة الأخيرة من الحرب، فيما تكلف الحرب أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي مئات المليارات من الدولارات. حسان محمد، ترت عربي.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلا بكم دكتور محمد. هذه ليست المرة الأولى وليست حتى العاشرة التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على إيران، لكن ما الجديد في حزمة العقوبات الجديدة؟
2: مساء الخير لك سيدي، مساء الخير لكل مشاهدي قناتكم المحترمين. لا شك أن هذه العقوبات تستكمل الولايات المتحدة من خلالها التضييق على إيران بكل ملفاتها النفطية، ونتذكر جيدا أن الرئيس ترامب مضى ومعه الكونغرس إلى العقوبات الحد الأقصى على طهران. هذه العقوبات الحد الأقصى اليوم من خلال هذه العقوبات الجديدة منذ بداية 2026، لاسيما في شهر تموز الأخير، يعني إذا مرجعنا إلى شهر شباط وأيار باستهداف حوالي 50-60 كيان وشركة وأفراد، اليوم نتحدث منذ بداية شهر تموز 15 تموز 24 تموز 29 تموز 30 تموز كلها عقوبات تتلاحق شيئا فشيئا، وكأني بالأمريكان يعني ينجزون ملفاتهم أولا بأولا لاستهداف كل من يدور في فلك النفط الإيراني. بمعنى آخر اليوم الولايات المتحدة تستهدف كل اللوجستيات، كل أدوات الدعم، كل شركات الشحن، كل شركات التأمين، كل الوسطاء الإقليميين، أسطول الظل على مستوى السفن، وبالتالي تريد من هذه العقوبات وتجديدها تارة منذ تموز وحتى اليوم

0: مع كل موجة عقوبات تزداد كما نقول تشديد الخناق على طهران. وبالتالي الهدف الأمريكي واضح اليوم، الجديد القديم هو ضبط كل قطاع اللوجستيات ومنعه من الوصول إلى النفط الإيراني، وبالتالي تأكيد سياسة تشديد العقوبات لمنع إيران من الاستفادة من أي دولار يأتي من عائدات النفط.
1: كما تحدثتم دكتور محمد، العقوبات تستهدف الناقلات وكذلك التأمين والخدمات المرتبطة بها. إلى أي مدى يمكن أن ترفع هذه العقوبات كلفة تصدير النفط الإيراني، كما أنها يمكن أن تخفض العائد المادي بالنسبة لطهران؟
0: دعنا نبدأ من جملة أمور أساسية، أننا منذ بداية الحرب وحتى الساعة وإغلاق مضيق هرمز وما تبعه اليوم في باب المندب وما يجري في كل المنطقة على مستوى شرايين الاختناق البحري إذا شئت، كلف التأمين وكلف الشحن تتأثر، إضافة إلى علاوة المخاطر الجيوسياسية على مستوى النفط نفسه ونقله وشحنه وتأمينه. وبالتالي اليوم المخاطر الجيوسياسية تؤكد أننا أصبحنا إذا شئت في زمن الكورونا الجيوسياسية إذا جاز التعبير. وبالتالي على هذا الأساس اليوم ارتفاع تكاليف الناقلات والشحن والتأمين، إضافة إلى العقوبات التي تشمل بعض الأفراد وحتى بعض المصارف، تدفع كل هذه الكلف إلى أن تكون مرتفعة. وبالتالي كلما زادت ارتفاع هذه التكاليف، من سيكون في الواجهة؟ سيكون في الواجهة من يريد التصدير، من يريد تجاوز هذه العقوبات. بمعنى آخر، إيران اليوم عبر شبكة وسطائها التي تعنى بكل هذه الخدمات التي تحدثنا عنها تريد إغراء شركات التأمين وشركات النقل، وكيف ستغريهم؟ اليوم إيران تحرم حوالي 25% بالمباشر من أسعار نفطها إذا ما أرادت بيعه بالسبوت ماركت أو عبر أسطول الظل. إضافة إلى ذلك سيكون هناك مسار لأسعار تفاضلية على مستوى بيع أسعار النفط، ناهيك على ارتفاع الكلف على مستوى التأمين التي تدفعه إيران، على مستوى الشحن، على مستوى الناقلات، وعلى مستوى التعاملات المصرفية عبر الوكلاء. وبالتالي كل هذه التكاليف نعم ستحرم إيران من جملة أمور أساسية على مستوى إيراداتها النفطية، وأعتقد هذا ما تستهدفه اليوم الولايات المتحدة، ناهيك عن أمر ضروري ذكره أن إيران نفسها اليوم على مستوى الانتاج بعدما كانت عند 2.5 مليون برميل، اليوم هي تحت المليون برميل حسب ما تشير كل وكالات الأنباء العالمية.
1: إذا كان أسطول الظل يشكل قناة رئيسية لوصول النفط الإيراني إلى دولة مثل الصين، كيف ستتأثر الصين بتشديد العقوبات؟ وبصورة عام، هل من الممكن أن تؤدي العقوبات إلى اضطرابات في الإمدادات؟
0: دعنا نميز بين أمرين أساسيين عزيزي. الأول أن الصين لا زالت لها طرقها، ونحن نتحدث عن أسطول الظل ربما يقارب 900 إلى 1000 سفينة، وبالتالي اليوم حجم الكيانات المستهدفة حتى الساعة لا تتجاوز 200 إلى 250 بين كيان وشركة وأفراد، وبالتالي لا زال هناك قدرة على البنتريشن، على النفاذ نحو الصين ونحو جنوب شرق آسيا، ولا زالت إيران قادرة على التصدير. ولكن المسألة هي بكيفية التشديد. هل تتأثر الصين؟ الصين لديها أمرين أساسيين، تستطيع أن تأتي بهذا النفط من مسارات أخرى وليس المسار الإيراني، ولكن الخطر في الموضوع أن دول الخليج نفسها تتأثر بمضيق هرمز وما يتصدر منه باستثناء خط شرق غرب في المملكة العربية السعودية. من هنا نستطيع أن نقول أن الصين لديها مخزوناتها استراتيجية تستطيع التعويل عليها
1: تماماً
0: إلى الاستيراد من أماكن أخرى.
1: دكتور محمد،
0: لكن المتضرر الحقيقي هو طهران نفسها.
1: تماماً.
0: نعم.
1: واشنطن تقول أنها استهدفت أكثر من 100 طبعاً. ناقلة أو سفينة مرتبطة بأسطول الظل منذ بداية هذا العام. إذا ما استمرت الولايات المتحدة بوتيرة الاستهدافات هذه، هل ستتمكن إيران ببساطة من استبدال ناقلاتها المدمرة بناقلات جديدة؟
0: قطعا لا. الولايات المتحدة اليوم بثقلها وعددها وعديدها موجودة في المنطقة، ويعني كما نقول الولايات المتحدة عازمة، واضح جدا حزم الرئيس ترامب تجاه إيران. من هنا نستطيع أن نقول أن إيران اليوم ما بين المطرقة والسندان، مطرقة الظروف التي تحيط على المستوى العسكري بمضيق هرمز ومستوى استهداف اللوجستيات عبر العقوبات وما بينهما، لا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة وهذه البساطة لتجاوزه. الحل الوحيد أعتقد إما الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بمكان ما، أو ربما الصدام الذي يؤدي إلى مكان ما تستطيع منه النفاذ.
1: بالعودة إلى ملف الصين، معظم الكيانات الأجنبية المستهدفة في هذه الحزمة من العقوبات مرتبطة بالصين وهونغ كونغ، كما أن الجزء الأكبر من الشحنات كانت متجهة إلى الصين. هل تعكس هذه العقوبات مواجهة جديدة غير مباشرة بين الولايات المتحدة والصين للضغط على الصين من لأنها مستمرة بشراء النفط الإيراني؟
0: دعنا نتفق بداية أن جزء كبير مما يجري بالمعادلة الجيوسياسية والاقتصادية بأبعادها الثلاثة، جزء من هذه الأبعاد هو البعد الاستراتيجي والذي تقصد به الصين ومسارات نفطها وصناعة الصين وكيفية الكلف في الصين ووصول برميل النفط إلى الصين بأسعار تفاضلية من طهران ومن روسيا. على هذا الأساس نعم، جزء مما تريده الولايات المتحدة بمكان ما من الاستهدافات إن كانت تستهدف النظام الإيراني بالمباشر نحو الأسلحة النووية والباليستية وأذرع إيران وغيرها بالمنح السياسي، إلا أن المنح الاقتصادي جزء من هذه الحرب، وفي الظاهر نحن نتحدث مع النظام الإيراني وإيران الدولة، ولكن بالبعد استراتيجي نعم أعتقد أن الصين هي المستهدفة. ولتثبيت ذلك اليوم نجد الكثير من الكيانات الصينية مستهدفة ضمن إطار هذه العقوبات للناقلات وللأفراد وللشركات، وبالتالي وكأن بالولايات المتحدة ترسل الرسالة إلى الصين بأن تكف اليوم المدد نحو إيران
1: دكتور
0: وإيصال
1: محمد.
0: المساعدات إلى طهران.
1: لكن في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن العقوبات على شبكة النفط الإيرانية، ما زالت الولايات المتحدة تمنح ترخيصا مؤقتا يسمح ببعض المعاملات المرتبطة بإنتاج النفط الإيراني وكذلك بيعه وتسليمه. كيف نفهم هذه المتناقضات؟
0: هي الولايات المتحدة التي تشبه تناقضاتها. الرئيس ترامب بمكان ما يريد تشديد العقوبات لجر إيران إلى طاولة المفاوضات صاغرة، وبالمكان الآخر يخشى الرئيس ترامب أن يبقى هذا التشديد على هرمز وأن ينقص هذا المليون أو 2 مليون برميل بمكان ما من الإعفاءات، فترتفع أسعار النفط فيرتفع جلن البنزين على مستوى الولايات المتحدة، وبالتالي نذهب إلى لعبة التضخم والتشديد المالي الذي لا يرغب به الرئيس ترامب. من هنا الولايات المتحدة تتعاطى مع إيران ومع أسواق المنطقة ومع شرايين البحرية في المنطقة هرمز وما بالمندب وكل التهديدات التي تحيط بهما، على قاعدة أنها لا تريد أن ترتفع أسعار النفط، على قاعدة أن تبقى أسعار التضخم والفائدة مضبوطة، لذلك تترك مساحة مفتوحة علما أنها من خلال هذه المساحة تبقي أبواب التفاوض مفتوحة مع طهران لكي تأتي بطهران إلى طاولة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه رواج واسع للدفع الإلكتروني في السودان،

0: من جديد أهلا بكم. أصبحت التطبيقات البنكية في السودان جزءا من تفاصيل التعاملات اليومية لدى كثير من المواطنين، إذ لجأت فئة واسعة إليها نظرا لصعوبة توفر السيولة النقدية، لكن الاعتماد عليها بشكل كامل ما زال يواجه تحديات تتعلق باستقرار الخدمة.
1: في كل صباح تكتظ المحال التجارية في العاصمة بالمتبضعين، ومع عودة السكان عاد النشاط بكل مشاهده، حيث توفر السلع والخدمات وازدهار حركة البيع والشراء. لكن مشهدا واحدا اختفى هو أوراق النقد، فاليوم معظم الزبائن يستخدمون هواتفهم المحمولة لإتمام عمليات الشراء بشكل فوري.
2: معظم مبيعاتي اليومية عن طريق البنوك، يعني الكاش بيمثل نسبة بسيطة من المبيعات.

0: وحتى في الاول كانت في مشاكل في طش الشبكه وسيرفرات ثقيله وكذا، لكن في الفتره الحاليه الوضع مستغير يعني.
1: لم يعد الدفع الإلكتروني مقتصرا على المدن الكبرى، بل امتد إلى الأسواق الشعبية في تحول غير مسبوق في السلوك المالي للمجتمع. وبحسب البنك المركزي السوداني، فقد ارتفع عدد المعاملات بين المصارف من 93 مليون معاملة العام الماضي إلى 142 مليون معاملة في النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس حجم التطور في هذا القطاع رغم التحديات التي تواجه المتعاملين مع التطبيقات المصرفية.
2: بمشي في أي محل بدفع بنكك، بدفع عن طريق البنوك الثانية يعني، ودي حاجة كويسة والله، ونتمنى انه الدوله ذاته والحكومه تساعد في الكلام ده، بس يوفروا شنو؟ يوفرونا قصه الشبكه، التطبيق طاش الشبكه، التطبيق ما دي لو انتفت كان ما في زول بيحتاج لي كاش.
1: من جهتها اتخذت الحكومه اجراءات صارمه للسيطره على الكتله النقديه بتغيير طبعه العمله في خطوه تهدف الى مواجهه تداول اكثر من 90% من الاموال خارج النظام المصرفي والحد من عمليات التزوير. وبحسب بيان المركزي، فقد ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة من 4.460 مليار دولار إلى نحو 5.360 مليار دولار، بينما يطالب مصرفيون بإصلاح البنية التحتية للاتصالات كضعف الإنترنت وانقطاع الكهرباء.
3: التعامل مع الشبكات العادية في مسألة الدفع الإلكتروني هي مهمة، ونحسب أنه دي أجازة بنك السودان في الفترة الأخيرة، ودخلت الخدمة في بعض البنوك، وأنه بعض شركات الاتصالات أيضا دخلت في مسألة الدفع الإلكتروني والتعامل.
1: وساهمت الحرب في ترسيخ ثقافة التعاملات المالية، حيث يستخدم 17 مليون سوداني الهواتف الذكية في إدارة حياتهم اليومية.
4: بين واقع فرضته الحرب ومستقبل تقوده التكنولوجيا، لم يعد الدفع الإلكتروني وسيلة بديلة، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية للسودانيين في تحول قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد والتعاملات المالية خلال السنوات القادمة. طارق التجاني، تلتي عربي، درمان.
5: للنقاش معنا من بورت سودان الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الزبير باشا. أهلا بكم دكتور عبد العزيز. بداية، كيف تفسرون ظهور هذه التطبيقات المالية الجديدة في السودان؟ ما الأسباب التي تدفع فئات من المجتمع السوداني إلى التطبيقات البنكية؟
6: أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثانيا، هي التطبيقات كانت موجودة، هي ما جديدة، هي الآن تم تفعيلها وتم ربطها مع بعضها البعض بنظام الـ EBS. والعملية الآن عشان ليه؟ الكتلة النقدية الفقدت أثناء الحرب الوجودية عشان لا يحصل فيها زيادة التضخم أو زيادة المضاربات، هو الحد من الآن احنا نقول التداول النقدي، لكن شنو؟ من تنظيم عملية التداول النقدي. فالتطبيقات أثبتت وجودها وأثبتت فعاليتها، وخصوصا نحن رأينا معظم السودانيين يعتمدوا على تطبيق واحد هو اللي يتبع لبنك الخرطوم، لبنك الخرطوم المعروف بتطبيق بنكك، فلعب دور كبير جدا جدا في استقرار بعض الأسر يعني أثناء موجات التهجير القسري أو التهجير القهري أثناء الحرب. وبالتأكيد هناك أيضا أسر خارجية كانت تعتمد في استغلال أسرها الداخلية أيضا عبر تحاويل في هذه التطبيقات. أما الآن مع فتح هذه التطبيقات أدى الأمر لفك الخنقة النقدية. تفضل.
5: لكن الدكتور عبد العزيز، مراسلنا في أم درمان في تقريره استعرض بعض المشاكل المتعلقة في التطبيقات البنكية. هل تتوفر في السودان البنية التحتية اللازمة من أجل التعامل مع التطبيقات البنكية بسلاسة؟
6: اولا انا حابب اوضح حاجه، هي البنيه التحتيه موجوده، هو نحن ما نحتاجه الان هو زياده الفاعليه لهذه البنيه التحتيه اللي حقت الاتصالات والبيانات الفنيه. ما يعاني منها التطبيقات هي بعض الفنيات فقط، هي مشكلات فنيه يفهموها اهل الاختصاص نقول الالكتروني او الفني البرمجي، هم ادرى بذلك. لكن هذه التطبيقات الان ليست الاشكاليه في تقاعصها، لا، الإشكالية الحقيقية في الضغط تحت الداتا. الضغط ده بحاجة إلى نوع من التيسير، والتيسير ده يحتاج احنا نقول الكلام بكل صراحة، إنه زيادة عدد الفعاليات الشبكية التي يحتاجها بنك السودان. ما تنسى احنا الآن يعني في نخوض حرب، والبيئة اللي لا نقول بعض شركات الاتصالات المساهمة أو المساعدة تعرض إلى ضرر كبير جدا جدا أو سميت ضرر متعمد من قبل التمرد. فدي كانت حدي دي كانت مسألة كان مستغرب فيها، يعني لما مثلا يتم سقط الكيبلات الاتصالات النحاس المساعدة للكهرباء، فكان في شيء مستغرب منه، كأنه الأمر يريدون خنق السودان من جميع النواحي الاقتصادية. فهذه الخزانة يعني خط حرب اقتصادية مكتملة الأركان.
5: دكتور، تحدثتم عن أن معظم السودانيين يتعاملون مع تطبيق بنك الخرطوم، لكن هناك منصات خارج الإطار المصرفي التقليدي، هل يجعل ذلك يعني هناك أي مخاوف من نشوء اقتصاد موازي داخل السودان؟
6: أبدا. الإشكالية هي الوحيدة الآن كما ذكرت أنا هو البنك المركزي الآن يعمل على إلغاء العملة الغير مبررة في الزمة في مناطق انتشار التمرد. أنا مستغرب يعني في حتة الناس بيقول لك يعني في مواطنين موجودين هناك سودانيين في بعض مناطق انتشار التمرد، يعني من حقهم إنهم يتعايشوا ويكونوا موجودين.
5: نعم.
6: الإشكالية ما هنا، الإشكالية الكبيرة أن السعر الآن المتداولة التي يعتمد عليها عصابات التمرد معتمدين على العملة النقدية داخل في المناطق الآمنة أو داخل الدولة السودانية في تداولها، هم بيعتمدوا على على على على, على ذلك اعتماد كلي بالمناسبة. فإذا تم إلغاء العملة الغير مبررة للذمة كما ذكرت وإتاحة فرص التطبيقات البنكية بصورة أوسع، أنا بفتكر الاقتصاد الموازي لن يكون موجود في لدى مناطق انتشار التمرد، فذلك يعني النهاية الحتمية لما يدعونه باقتصادهم الموازي الذي يحاول إنشاؤه عبر تطبيقاتهم الكذوبة أنا كما أحب أسميها. شوف أنا أقول لك حاجة، لا يوجد تطبيق خارج منظومة البنك المركزي، لا يوجد تطبيق بنكي خارج منظومة البنك المركزي. البنك المركزي يضع لوائح حادة جدا وصارمة، وبالنسبة لي وجود موجود مع موجود أجهزة الاختصاص المختصة، يعني أبشرك في ذلك أنا وأبشر الشعب السوداني في ذلك، وده من خلال القياس والأبعاد أنا من واقع الذي أعيشه الآن في السودان. تفضل.
5: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد العزيز الزبير باشا الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بورت سودان.

0: أدت القرارات الجمركية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين إلى خسارة شركة شي إن الصينية لنحو 100 مليون دولار وفقاً للبيانات المالية التي قدمتها الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام الأولي في بورصة هونغ كونغ.
1: 99 مليون دولار أمريكي خسائر ربع سنوية تكبدتها شركة شي إن الصينية الشهيرة. السبب تباطؤ المبيعات لدى العملاق الصيني بعد إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء من رسوم الاستيراد على الطرود الصغيرة، ذلك إلى جانب تكلفة محاسبية كبيرة لمرة واحدة وفقا للبيانات المالية التي قدمتها الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام. شي إن تتجه إلى طرحها العام الأولي في بورصة هونغ كونغ بعد تسجيل تلك الخسارة ربع السنوية مقارنة بأرباح بلغت نحو 400 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. الشركة التي تشحن منتجاتها إلى أكثر من 220 دولة حول العالم لم تكن تدفع رسوما جمركية عن الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والآن أصبحت مضطرة إلى مواجهة رسوم جمركية أمريكية تتراوح بين 10% و87% على السلع ذات المنشأ الصيني. وقد انخفضت إيرادات الشركة في الولايات المتحدة بنسبة تزيد على 14% إلى ما يزيد قليلا على ملياري دولار، وتعكس النتائج الضغوط التي تواجهها الشركة في ظل ارتفاع التكاليف، إضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو وتشديد القيود التنظيمية في أسواقها الرئيسية. وقد أدى كل ذلك إلى انخفاض تقييمها المتوقع في الاكتتاب إلى ما بين 40 و50 مليار دولار مقارنة بتقييم بلغ عام 2022 نحو 100 مليار دولار. حسان محمد، تغطية عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في قرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما... يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
13: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
14: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
15: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
16: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
17: نعم، إذا فهمي
16: نعم، أسرع وقت
17: في كل الأحوال.
18: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع
19: عشرات الإصابات. الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
20: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

18 شهيدا بينهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وحماس تتهم نتنياهو بتعطيل التفاهمات واتفاق وقف إطلاق النار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي آر تي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضاً.

0: بعد تعليق ترامب ضربات عسكرية على إيران. طهران تعلن أنها تقترب من إنجاز اتفاق مع عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز. أوكرانيا تعلن قصف مصفات نفط وقاعدة جوية في ساراتوف جنوب غربي روسيا، وموسكو تعلن استهداف سفن عسكرية في البحر الأسود. تزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان مع اتساع رقعة انتشارها، وموجة الحر تجتاح مزيدا من الدول الأوروبية. أهلا بكم. استشهد 18 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث استشهد 4 بقصف استهدف سيارة في مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف على خيمة بحي الرمال غرب المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان بقصف على سيارة وسط القطاع، إضافة إلى 3 شهداء قضوا بقصف منزل في خان يونس جنوب القطاع، و4 شهداء من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف على شقة غرب مدينة غزة، بينما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة على جباليا شمال القطاع.
1: ليلة دامية شهدها قطاع غزة في مختلف المناطق من شماله إلى جنوبه. أتواجد في أحد الشقق السكنية التي تعرضت لمجزرة إسرائيلية.

0: إطلاقها نحو هذه الشقة السكنية في برج السوسي في مدينة غزة غربي المدينة، أسفرت هذه الطائرة الانتحارية التي تفجرت بداخل هذه الشقة السكنية عن استشهاد أم وأب وطفلهما، وأيضا جنين داخل أحشاء أمه كانت تنتظر أيام قليلة ليولد هذا الطفل وهذا الجنين. نتحدث مع أحد شهود العيان على هذه المجزرة. عم أبو محمد يعطيك ألف عافية، احكي لي إيش صار معكم في الليل وكيف صار الانفجار تحديدا وما خسائر هذا الانفجار؟
1: أنا تقريبا من الساعة 1:30 بالليل قاعد نايمين يعني، وموجودين احنا جيران للشقة هذه، فجأنا بصوت ضخم ضخم جدا داخل البرج، مع قوة الانفجار مش عارفين حالنا، سنة وين نروح وين نيجي مش عارفين.
0: مشهد صعب بالتأكيد عم أبو محمد، لاستشهاد طفل وسيدة وأيضا زوجه وزوجها، وكذلك الأمر هذه السيدة كانت حامل وفي أحشائها جنين،
1: يومين ضائلة ولدتها يعني، على حسب قول هذا أصحاب العائلة يعني مقربين، إنه ضايل يومين لولادة الإمرأة اللي استشهدت وطفلها وزوجها وحماها أبو زوجها.
0: أيضا هناك مصابين كذلك في هذه الشقة السكنية، وهذه المجزرة ليست الوحيدة خلال هذه الليلة الدامية. في منطقة القرارة جنوبي مدينة أو جنوبي قطاع غزة ذات المجزرة زوج وزوجة وطفلهما أيضا استشهدوا داخل أحد الشقق السكنية. كذلك الأمر في مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد مسن وزوجته ليلتحقا بثلاثة من أبنائهما الشهداء. هذا هو المشهد، ونحن نتحدث عن تطورات في التفاهم لاتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت المرحلة الثانية، بل نتحدث على الأرض عن مجازر بالجملة وجرائم يواصلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل مسلسل الخروقات اليومية. ربع العجرمي، تراتي عربي، من داخل أحد الشقق السكنية المستهدفة خلال ساعات الليلة الماضية.
2: هذا وطالبت حركة حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم وإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. كما دعت الحركة للتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وإلزامه بوقف عدوانه بموجب الاتفاق، وأشارت إلى أن نتنياهو يهدف إلى تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء من خلال مواصلة القصف في غزة. وقالت حماس أن الأفعال الإسرائيلية بغزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتستدعي تحركا رسميا وقانونيا من المجتمع الدولي. وقالت صحيفة هارتس الإسرائيلية إن تل أبيب أبلغت مجلس السلام اعتراضها على ثلاثة بنود في الاتفاق مع حركة حماس في قطاع غزة. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين لم تسميهما أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام أن هناك ثلاثة بنود غير مقبولة. وأضافت الصحيفة أن البند الأول الذي تعترض عليه إسرائيل هو عدم تدمير الأسلحة التي ستجمع من حماس. وأفادت الصحيفة بأن البند الثاني الذي تعترض عليه إسرائيل هو مشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق من مراحل خريطة الطريق. وأوضحت الصحيفة أن البند الثالث هو غياب حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية. أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال شرعت في أعمال شق طريق استيطاني في منطقة ضاحية الزراعة التابعة لمخيم الجلزون، وأشارت إلى أن الطريق يستهدف خدمة المستوطنين الإسرائيليين. وفي وقت سابق قطع مستوطنون التيار الكهربائي عن بلدة مادما شمال الضفة الغربية، واعتقل الجيش الإسرائيلي خمسة فلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين أتلفوا أعمدة الكهرباء في بلدة مادما بمحافظة نابلس ما ألحق أضرارا بالشبكة الكهربائية. وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين في نابلس.

نسوة ثلاثة من مخيم دهيشة جنوب بيت لحم عقب دهم منازلهم وتفتيشها. في لبنان أعلن الجيش أن إصابة العسكريين الخمسة من قواته في جنوب البلاد ناجمة عن انفجار جسم مشبوه. وفي وقت سابق ذكر الجيش أن الانفجار وقع في أثناء مرافقة آلية للجيش للأهالي عند مفترق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

0: وتسود المخاوف من عودة التوترات إلى جنوب لبنان، لا سيما مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية المتمثلة بعمليات التفجير الضخمة، فيما لوح الجانب اللبناني بأن استمرار الخروقات بات يهدد المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل.
1: فجر السبت الماضي نفذ الجيش الإسرائيلي أضخم عملية تفجير له في جنوب لبنان، ادعى أنه فجر بنى تحتية عسكرية لحزب الله في محيط قلعة الشقيف مستخدما 700 طن من المواد المتفجرة شديدة التركيز.
2: هاي التفجيرات شو بتعمل؟ هذا الصخر الكلسي اللي مشقق والشقوق مفتوحة وعم تتسرب المي عبرها، تيجي التفجير اوقات بيسكر بعض محلات بيفتح بعض محلات، اذا في ابار معقول الابار تطبق وتنهار وتعمل مشاكل. هون كمان المواد اللي بكبها، المواد المستعمله بيخلطوها بنيترات، هذه النيترات بتتفجر بتنتقل بالهواء وبتنتقل للتربه، وبس تشتي المي بتفوت وبتدوب بقلبها وبتنزل على المخازن الجوفيه. هذه النيترات كثير مضره خاصه للاطفال الصغار، لانه بتيجي بتكمش الهيموجلوبين تبع الدم، ما بتخليه يشتغل، بتعمل اختناقات.
1: أكثر من 1000 عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ مارس الماضي وفق إحصاءات محلية، العشرات منها نفذت بعد إبرام اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. خروقات دفعت الرئيس اللبناني جوزيف عون للتصريح بأنها تهدد المسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار.
3: رئيس الجمهورية بعد ما اجى من الولايات المتحدة الامريكية بضماني انه اجتمع مع كثير من الاداريين، ليس فقط مع الرئيس، من الادارة الامريكية، واجى بضماني انه الامور باتجاه جيد. لكن ما فعلته اسرائيل بهذا التدمير الكبير، يعني كل ما استهدفته اسرائيل هو رسالة انه اسرائيل ما رح تنسحب، او تأخير الانسحاب، او رسالة للامريكيين انه ما رح ننسحب.
1: تفجيرات وقصف وانتهاكات إسرائيلية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ عشية جولة المفاوضات المباشرة في روما التي ينتظر منها الجانب اللبناني المزيد من الانسحابات الإسرائيلية ضمن ما باتت تعرف بالمناطق التجريبية.
4: يشدد الجانب اللبناني على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار والانسحاب من المزيد من الأراضي المحتلة، فيما يتخوف متابعون من عودة المواجهات إلى جنوب لبنان مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية فيه. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: أطلقت مجموعة جمعيات إغاثية تركية حملة لتوزيع نحو 300 طن من اللحوم على أكثر من 140 ألف عائلة لبنانية نازحة داخل البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي. وانتقلت قافلة المساعدات الإنسانية قبل يومين من تركيا بقيمة إجمالية تقدر بمليار و200 مليون ليرة تركية، ومن المقرر توزيع المساعدات الإنسانية بالتنسيق بين جمعية حجر الصدقة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية ومؤسسة الأيتام وجمعية أطفال العالم التركية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية وفق ما نقلت الوكالة الإيرانية للأنباء. ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف إلى إيجاد آلية مشتركة في مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم بين البلدين بشأن مسار جديد لا يعني فتح المضيق أو إغلاقه. نقلت وسائل أعلام إيرانية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن طهران لم تطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتناع عن شن ضربات جديدة. وأكد المسؤولون العسكريون الإيرانيون أن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى وعلى استعداد لأي احتمال. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة علقت ضربات عسكرية على إيران بشرط التوصل إلى اتفاق سريع. في المقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه واشنطن.
5: فتح فوري لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، ملامح صفقة جديدة أوقفت لأجلها الضربات الأمريكية على إيران أملاً في التوصل إليها، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي حال الإخلال يهدد ترامب بضرب إيران بما وصفه بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة التي لم تشهد منذ الحرب العالمية الثانية. ترامب قال إن تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران جاء بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعاً إلى اتفاق. ترامب أكد أيضاً أن إسرائيل ملتزمة بعدم شن هجوم على إيران بهدف استكمال الاتفاق، فيما كشفت مصادر مطلعة لأكسيوس عن اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي يحثه على خفض التصعيد إزاء قلق سعودي متصاعد من ماهية رد طهران حال تنفيذ التهديدات الأمريكية. وخلال الساعات الماضية أجرت الدول الوسيطة اتصالات مكثفة في محاولة لإبقاء قنوات التواصل بين طهران وواشنطن ومنع انهيار المسار الدبلوماسي، اتصالات شملت مسؤولين من إيران والولايات المتحدة بموازاة سلسلة اتصالات أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، شملت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. فيدان أكد مواصلة تركيا جهودها لإنهاء الصراعات في المنطقة، فيما شدد عرقجي خلال الاتصالات على استعداد بلاده للرد على أي اعتداء يستهدف سيادتها أو أمنها، محذرا من عواقب أي تحرك عسكري أمريكي أو إسرائيلي أو أي مشاركة إقليمية فيه. لكن في الوقت ذاته ألمح الوزير الإيراني إلى إبقاء باب الاتصالات غير المباشرة، وهو ما يبقي المجال مفتوحاً أمام جهود خفض التصعيد. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: قتل شخصان وأصيب 7 آخرون بهجمات روسية على منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا وفق السلطات المحلية. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون إن الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وألحق أضرارا بمبان ومركبات. من جانبها أعلنت سلطات دنيبرو بتروفسك إصابة ركاب في نيكولبول جراء استهداف مسيرة روسية لحافلة صغيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بنية تحتية وسفينتين تحملان شحنات عسكرية في ميناء ميكولايف الأوكراني. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت أيضا سفينة تحمل إمدادات عسكرية في البحر الأسود. هذا وقال الجيش الأوكراني إنه استهدف مصفات النفط في منطقة ساراتوف جنوب غربي روسيا وقاعدة إنجلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها. من جانبه قال حاكم منطقة ساراتوف إن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين وخلفت أضرارا مادية.
6: تواصل أوكرانيا توسيع

0: مستودع للنفط في منطقة كالوغا غربي البلاد. وزارة الدفاع الروسية من جانبها أعلنت في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوية التابعة لها أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغرود وبريانسك وفولغوغراد ومناطق روسية أخرى خلال الليل. فيما أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية روساتوم غرق سفينة الحاويات يناينا التابعة لشركة فيسكو المملوكة لها في البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين وفق روايتها. وفي تطور آخر، أعلن حاكم منطقة سمارة الروسية فيتسلاف فيدروشيف تعرض مستودع تابع لشركة والد بيرز لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وأظهرت مقاطع مصورة متداولة تصاعد أعمدة دخان أسود من محيط المستودع. وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تنفيذ هجمات استهدفت 3 مصاف للنفط داخل روسيا إلى جانب استهداف سفينة، في وقت تواصل فيه كييف تكثيف ضرباتها البعيدة المدى ضد أهداف اقتصادية ومنشآت الطاقة الروسية رداً على هجمات روسية سابقة.
1: قضى طاقم مروحية يضم طيارين 2 إثر اصطدامهما بمروحية أخرى خلال مشاركتهما في إخماد حريق غابات قرب أثينا، وفق ما أفاد متحدث باسم جهاز الإطفاء في اليونان. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس أن بلاده تواجه أياما صعبة جدا في ظل ظروف جوية قاسية. وقال وزير الحماية المدنية إن إدارة الإطفاء وصلت إلى حدودها القصوى، ويكافح المئات من عناصر إطفاء الحرائق شمال غرب أثينا ومناطق أخرى مع تضرر وانهيار عشرات المنازل. أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق غابات واسعة تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سوبوكان، وقال مسؤولون إن الحرائق اجتاحت أكثر من 250,000 فدان وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع العدد، وأضافوا أن 60,000 شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء، فيما أخليت منشآت رئيسية من بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه وتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. أجبر تراجع مياه نهر الدانوب إلى مستويات قياسية بسبب الجفاف محطتين كهرومائيتين في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد. وقالت وزيرة الطاقة الصربية إن إحدى المحطتين تعمل بنسبة 20% من قدرتها الإنتاجية، بينما تعمل الثانية بنسبة 30% داعية السكان إلى ترشيد استهلاك الكهرباء. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من موجة حر شديدة تصل إلى 38 درجة في عدة مناطق. وقالت هيئة الأرصاد إن الموجة ستتوسع من الجنوب نحو الشمال مع عواصف رعدية متفرقة وارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال هطل أمطار غزيرة ورياح قوية على نطاق محلي قبل انحسارها الخميس. استكملت إسبانيا إنشاء حاجز أمني عائم بطول 500 متر على الخط الحدودي في مدينة سبتة للحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب. وذكرت وسائل أعلام إسبانية أن الحكومة أنهت أعمال تركيب الحاجز الأمني العائم عند معبر ترخال الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب، وذلك في إطار قرار اتخذته لتعزيز أمن الحدود ومنع عمليات العبور غير النظامية. ارتفعت أسعار الوقود في أفغانستان وسط مخاوف من انعكاساتها على أسعار السلع الأساسية وكلفة المعيشة. يأتي ذلك في وقت تعتمد فيه البلاد على استيراد المشتقات النفطية، ما يجعلها أكثر تأثرا بالتقلبات الإقليمية وتغيرات الإمدادات.
2: من جديد، أسعار الوقود ترتفع في أفغانستان. المشتقات النفطية ارتفعت بنسب تراوح بين 3% و15% فيما قفزت أسعار غاز الطهي.

0: أكثر من 25%. ارتفاعات جاءت ثقيلة على الأفغانيين في بلد يعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد الطاقة ومصادرها من الخارج.
1: أسعار الوقود ارتفعت كثيرا خلال الأيام الأخيرة، وأصبحت كلفة العمل أعلى من السابق. لا نستطيع زيادة أجرة النقل كلما ارتفع الوقود، لذلك انخفض دخلنا اليومي وأصبح من الصعب تغطية المصاريف.
0: ارتفاع أسعار الوقود انعكست آثاره سريعا على بعض السلع الأساسية.
2: ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة كلفة نقل المواد الغذائية. عندما ترتفع أجور الشحن ترتفع تكلفة البضائع أيضا، وفي النهاية يشعر المستهلك بهذه الزيادة عند شراء احتياجاته اليومية.
0: الاقتصاديون في كابول بدورهم يربطون ربطا مباشرا بين الاضطرابات الإقليمية وارتفاع كلفة المعيشة.
3: ارتفاع أسعار الوقود لا يؤثر على قطاع النقل فقط، بل يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، فزيادة كلفة الطاقة تنعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية وكلفة المعيشة.
0: ولا يبدو أن أزمة تغير الأسعار ارتفاعاً ستجد حلاً سريعاً في بلد حبيس يشهد تحديات داخلية وخارجية عدة. من محطات الوقود إلى الأسواق الشعبية تظهر آثار ارتفاع الأسعار في تفاصيل الحياة اليومية للأفغان، فزيادة تكلفة الوقود لا تقتصر على تعبئة المركبات، بل تمتد إلى النقل والغذاء لتصل في النهاية إلى المستهلك. فضل القاهر قاضي، تيارة عربي كابول.
4: انطلقت من اسطنبول النسخة الأولى من رالي الأناضول للصداقة الذي يمر بإحدى عشرة مدينة تركية، ويهدف السباق إلى التعريف بالمقومات التاريخية والطبيعية للأناضول، إلى جانب تنفيذ مبادرات مجتمعية والتوعية بأهمية القيادة الآمنة.
5: ليست السرعة هي العنوان، بل الحكايات التي تحملها هذه السيارات الكلاسيكية والطرق التي تكشف وجها آخر للأناضول. ينطلق رالي الأناضول للصداقة بعرض للسيارات المشاركة في إحدى أكثر المناطق السياحية حيوية في إسطنبول، استقطبت أنظار السياح والمارة الذين توقف كثير منهم لالتقاط الصور والتعرف إلى المركبات قبل انطلاقها.
6: ننظم رالي الأناضول للصداقة للمرة الأولى هذا العام بعد أن تأجل إطلاقه بسبب جائحة كورونا. هدفنا هو بناء جسور بين الشرق والغرب عبر شغف مشترك بالسيارات الكلاسيكية التي نراها لغة يفهمها الجميع. وعلى مدار 20 عاما جابت رالياتنا أكثر من 60 دولة لنمنح المشاركين فرصة استكشاف بلدان وثقافات جديدة، لأننا لا نقدم رحلة سياحية بل تجربة إنسانية يعيش فيها كل شخص مغامرته الخاصة.
5: ويختلف الحدث عن الراليات الرياضية التقليدية، إذ لا يركز على تسجيل أسرع زمن بل على التنقل الجماعي بين المدن وزيارة المواقع التاريخية والطبيعية والتعريف بالثقافات المحلية على طول المسار، فضلا عن تقديم مبادرات خيرية يشارك خلالها المتسابقون في أنشطة اجتماعية.
3: ننظم هذا الرالي بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية وبدعم من الولايات الإحدى عشرة التي يمر بها. السباق سيشهد مشاركة نحو 185 سيارة خلال 10 أيام، وسيكون فرصة ثقافية وسياحية للتعريف بالإرث الثقافي والسياحي لتركيا.
5: كما تركز الفعالية على جانب السلامة المرورية من خلال التوعية بأهمية الفحص الدوري للمركبات، وتكتسب هذه الإجراءات أهمية أكبر بالنسبة للسيارات الكلاسيكية بسبب عمرها وحاجتها إلى متابعة فنية مستمرة خلال مسار يتجاوز عدة مدن ومناطق جغرافية مختلفة.
7: من إسطنبول تنطلق هذه السيارة الكلاسيكية في رحلة وفي رالي الأناضول للصداقة عابرة 11 مدينة تركية، في رالي يجمع ما بين التعريف بالثقافة لهذه المنطقة وما بين توعية بسلامة الأمن الطرقية. معاذ الهراس، تريت عربي، إسطنبول.
4: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. 8

11 شهيدا بينهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وحماس تتهم حكومة نتنياهو بتعطيل التفاهمات واتفاق وقف إطلاق النار. بعد تعليق ترامب ضربات عسكرية على إيران، طهران تعلن أنها تقترب من إنجاز اتفاق مع عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز. أوكرانيا تعلن قصف مصفات نفط وقاعدة جوية في ساراتوف جنوب غربي روسيا، وموسكو تعلن استهداف سفن عسكرية في البحر الأسود. تزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان مع اتساع رقعة انتشارها، وموجة الحر تجتاح مزيدا من الدول الأوروبية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: مرحبا. في مدن الأناضول الأثرية نزور اليوم مكانا رائعا للغاية. نحن الآن في مدينة تنفرد بجغرافية رائعة وبخصوصية لا مثيل لها. إنها مدينة آسوس القديمة وتعرف اليوم باسم بهرام قلعة، وتقع في بلدة أيواجيك في جنق قلعة، بعيدة نوعا ما عن الأعين شمال إيجي وقبلة جزيرة ليزبوس، وهي الجزيرة المعروفة حاليا بميديلي. ازدادت شهرة آسوس خلال السنوات الأخيرة وازداد زوارها، فعلماء الآثار الأتراك يقومون بالتنقيب هنا منذ أكثر من 30 عاما، حيث كشفوا عن مواقع أثرية كثيرة في المدينة. سنتعرف معا على مدينة آسوس عن طريق تفحص الآثار الموجودة فيها.
1: تقع آسوس القديمة فوق صخرة بركانية بارتفاع 240 مترا عن سطح البحر، على بعد 17 كيلومترا جنوب أيواجيك في جنق قلعة، على الساحل الشمالي الغربي لخليج إدرميت في قرية بهرام قلعة. يحاول البعض ربطها بمدينة بيداسوس الواقعة على ضفاف جدول ساتينيوس والمذكورة في الإلياذة. عالم الجغرافيا سترابون الذي عاش في العصور القديمة نقل عن ميرسيليوس المعروف بكاندوليس الليدي أن شعب ميثيمنا الذي استوطن جزيرة ميديلي هو من بنى آسوس. من جهة أخرى، وبحسب هيلانيكوس الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، فإن آسوس يجب أن تعد من مدن أيول. أما بحوث الجغرافيا التاريخية الحديثة فتضعها ضمن حدود منطقة ترواس. استناداً إلى ما رواه هوميروس، فإن السكان المحليين للمنطقة التي ترجع آثارها للعصر البرونزي هم الليجيون، وقد قطنوها قبل الأيوليين.
0: إلى هذا اليوم لا نعرف بالضبط من هم أول شعب قد سكن آسوس، ولكن توجد بحوزتنا بعض المعطيات اللغوية، فمثلاً اسم أسوفا باللوفية والوارد في المصادر القديمة، أو مدينة بيداسوس المعروفة كذلك باسم مدينة ليليج. نعتقد أنها مدن قد تكون مرتبطة بآسوس. خلال التنقيب هنا عثر على قطعة من آنية خزفية ترجع للألفية الثالثة قبل الميلاد، أي للعصر البرونزي المبكر، أي إن استيطان المنطقة بدأ منذ العصر البرونزي. وخلال الألفية الأولى، أي خلال العصر الحديدي في الألفية الأولى قبل الميلاد، بدأت الحياة هنا حوالي القرن الثامن أو القرن السابع، واتخذت شكلها النهائي في الفترة الهلنستية، أي في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد، وتواصلت الحياة فيها دون انقطاع تقريباً حتى يومنا هذا. وهذا من الأمور التي تتميز بها مدينة آسوس عن غيرها. في المدن التي زرناها سابقاً رأينا بعضاً من الأبنية الهلنستية، كما رأينا الأبنية الضخمة الرخامية في عصر الإمبراطورية الرومانية، لكننا لن نرى الكثير منها هنا، وذلك لسببين اثنين. الأول، إن المدينة أنشئت في العصر الهلنستي بشكل منظم جداً، وكانت قادرة على تلبية احتياجات المدينة بشكل كامل، لدرجة أنها لم تكن تحتاج لأي إضافات خلال العصر الروماني. ثانياً، ومع تطور البحرية في عصر الإمبراطورية الرومانية، باتت السفن قادرة على الإبحار لمسافات أطول، أي يمكن القول إن ميناء آسوس بدأ يفقد أهميته شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت. وبهذا الشكل بدأ عدد السكان يتناقص إلى حد ما، لكن هذا جيد بالنسبة لنا، فأثناء تجولنا في مدينة آسوس سنستطيع وبدون وجود تلك الأبنية الرومانية الرخامية الضخمة رؤية نسيج مدينة هلنستية بشكل واضح للغاية.
1: بعد فترة الإسكندر الأكبر دخلت آسوس بداية تحت سيطرة المملكة السلوقية، ثم في عام 190 قبل الميلاد خضعت لمملكة بيرغامون. ومع دخول مملكة بيرغامون تحت السيطرة الرومانية عام 133 قبل الميلاد بوصية من الملك أتالوس الثالث، أصبحت آسوس أيضاً تحت الحكم الروماني. منذ ذلك الحين اشتهرت المدينة بأراضيها الزراعية الخصبة. بعد الميلاد وإثر زيارة القديس بولس والقديس لوقا لها، ارتقت المدينة إلى درجة القداسة لدى المسيحيين. داخل الأسوار المحيطة بالمدينة القديمة في قرية بهرام قلعة، تتجاوز آثار بداية من العصر القديم ومروراً بالفترتين الرومانية والبيزنطية وفترة بني قراصي والعثمانيين. المعلم الأبرز في أسوس يقع في أعلى نقطة فيها، وهو معبد أثينا المبني على الطراز الدوري. إضافة لهذا الصرح والمكان المقدس، هناك آثار عديدة، منها أسوار من الفترة الكلاسيكية وأغورا وجيمناسيون وبوليتيريون ومسرح وغيرها من نماذج العمارة القديمة، فضلاً عن أبنية من العهد التركي كالمساجد والجسور.
0: خلفي مباشرة تقع ليزبوس التي تحتل مكانة بارزة في العالم القديم.

0: والمعروفة اليوم بجزيرة ميديلي، وأمامها مضيق. ترون هنا مدى أهمية مدينة أسوس ومينائها، فهو بشكل ما نقطة هامة لتقاطع السفن القادمة من بحر إيجه والبحر الأسود أو من بحر مرمرة أو البحر الأبيض المتوسط. فمن هنا يمكن الذهاب إلى ليزبوس، ومنها ومن الجزر يمكن الوصول إلى أوروبا. قلنا إننا لا نعرف بالضبط من هم أول من استوطنها، وأشرنا لاحتمال وجود صلة بين أسمائهم وأسماء لوفية، لكننا لم نحصل بعد خلال عمليات التنقيب على معلومات تؤكد صحة ذلك. لكن لا شك لدينا في أن السكان الذين عاشوا هنا في العصر البرونزي خلال الألفية الثانية هم شعوب لوفية. فمن هم؟ هم شعوب الأناضول الأصلية الذين نعرف وجودهم منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد. هم الليقيون والبيسيديون والكاريون، جميعهم من الشعوب اللوفية الذين عاشوا هنا نحو عام 1200 قبل الميلاد كما يذكر في ملحمة الإلياذة. فبعد حرب طروادة حصلت هجرة من اليونان القارية، من التراقيا ومن منطقة البلقان للأناضول، وتمازجت هذه الشعوب معا. نعلم أن الأيوليون جاءوا لهذه المنطقة وسيطروا أولا على جزيرة ليزبوس أي ميدلي، وبعد ذلك جاءوا مما نسميه ترواد أي طروادة، وهي مدينة تاريخية قديمة حيث انتشروا جنوبا ووصلوا تقريبا لإزمير أو سميرنا القديمة. تذكر المصادر القديمة أيضاً أنه في مدينة ترواد، وهنا تماماً قطن الليجيون، وهم أيضاً قوم يذكرون كثيراً في المصادر القديمة. إذن اللوفيون والليجيون والأيوليون جميعهم شكلوا شعباً مختلطاً. إذن نعرف أن أسوس في التاريخ المبكر أي من القرن السادس قبل الميلاد على الأقل كانت مدينة غنية وقوية جداً. وبما أننا تحدثنا عن جزيرة ليزبوس، ننوه إلى أن الجغرافيا السياسية الحالية قد اقتطعت الجزيرة من هذا البر الرئيسي الذي نشاهده، لكن حين ننظر إلى الخريطة نرى أنه جغرافياً يجب أن تكون الجزر متصلة بهذا البر الرئيسي أي بالأناضول، ثقافياً على الأقل. ففي ذاك الجزء عاشت شاعرة اسمها صافو واشتهرت هناك. كانت صافو ورفيقاتها آنذاك رائدات الحركة النسوية في العالم. ففي الحضارة اليونانية وإن لم نلمس ذلك بنفس القوة في الأناضول، كانت توجد فروقات كبيرة بين الرجال والنساء. فمثلاً النساء لا يحق لهن التصويت ومحرومات من أن يمثلن في أي جهة. لذا صافو ورفيقاتها أسسن هناك شكلاً من أشكال الأكاديمية المخصصة للنساء فقط، حيث كنا يدرسن الشعر والفلسفة.
1: أسوس الواقعة على خريطة بيريريز التي ترجع لعام 1513 باتت في القرنين السابع عشر والثامن عشر وجهة للرحالة المولعين بالاستكشاف. أول بحث شامل حول المدينة أجراه الفرنسي شار تكسيه عام 1835. وضع تكسيه مخططاً شاملاً للمدينة ووثق بالرسومات الأفاريزة ذات المنحوتات النافرة في معبد أثينا. أولى أعمال التنقيب الرسمية بالمدينة كانت عام 1881 وأجراها معهد الآثار الأمريكي. خلال بحوث دامت 3 سنوات اكتشفت خلالها آثار هامة، لكن مع نهاية التنقيب تم تقسيم الأجزاء المتبقية من المنحوتات النافرة لمعبد أثينا بين متحف بوسطن للفنون الجميلة ومتحف اسطنبول للآثار. استؤنفت أعمال التنقيب في أسوس عام 1981 على يد عالم الآثار البروفيسور أوميد سردار أوغلو لغاية وفاته عام 2005. بين عامي 1989 و 2004 ترأس التنقيب في مقابر أسوس ريتشارد ستوبري من جامعة مونستر، فيما استمر التنقيب في معبد أثينا والمقبرة الغربية والآغورا والمسرح والأكروبول برئاسة أوميد سردار أوغلو. وبعد وفاة سردار أوغلو عام 2005 تولى الأستاذ الدكتور نور الدين أصلان من جامعة جنق قلعة في 18 مارس رئاسة عمليات تنقيب والذي ما زال يواصل مهامه.

0: الحياة الحضارية في أسوس تطورت على السفح الجنوبي الممتد من شرفة المعبد في الأكروبول نزولاً باتجاه البحر. بنيت المستوطنة على صخرة بركانية ترتفع بشكل حاد بدءاً من البحر، وفي أعلى منطقة فيها يقع الأكروبوليس، حيث يعتبر المعبد المهيب للآلهة أثينا أقدم وأهم المعالم فيه، ويرجع تاريخه للقرن السادس قبل الميلاد. الحرم المقدس المحيط بالمعبد، وهو في ذات الوقت بمنزلة شرفة، محاط بأسوار التيمينوس أي الفناء المقدس. تحيط بالمدينة أسوار بطول نحو 3200 متر، يصل ارتفاع بعضها إلى 3 أمتار، ويملأ الفراغات بين حجارتها المقطوعة بشكل منتظم الحصى والتراب. في العصور القديمة، ولا سيما في المستوطنات المشيدة على السفوح، استخدمت الدياتيكسما كخطة دفاعية، وهي بناء سور داخلي ضمن السور الرئيسي، إما بسبب التضاريس أو لتقسيم الأرض، وهذا ما نراه في أسوس. وإن كانت طريقة بناء أسوار المدينة تدل على إضافات وترميمات ترجع لفترات مختلفة، فإنها مشيدة بتقنية البناء متعدد الأضلاع والزوايا. أسوار بعض الشرفات بنيت في القرن الخامس قبل الميلاد بكتل مستطيلة منتظمة، أما الجدران المبنية بشكل متساوي الأضلاع فربما ترجع للقرن الرابع قبل الميلاد. في الأسوار 3 بوابات رئيسية للدخول والخروج، البوابتان الشرقية والغربية مبنيتان على شكل حرف L باللاتينية لأغراض دفاعية. عند هاتين البوابتين يكون العدو مكشوفاً لاستهدافه من أعلى السور أو من الزاوية المحصنة. على جانبي البوابة الغربية المهيبة تقع أبراج تحميها، ولا تزال موجودة بارتفاع 18 متراً أي ما يقارب ارتفاعها الأصلي.
1: لو أني جئت قبل حوالي 2500 عام إلى هنا إلى الجيمناسيون لكنت سأدخل هكذا تماماً من الباب. جيمناسيون أسوس صغير جداً، وهو مكان التدريب ومكان الاجتماع، لكن لم يتبقى منه الشيء الكثير، لكن يبقى هاماً للغاية، وتنبع أهميته من أن أشهر فلاسفة العالم القديم أرسطوطاليس، أو كما نسميه بالفيلسوف أرسطو، عاش ودرس هنا لمدة 3 سنوات. كيف جاء أرسطو إلى هنا؟ وهو من أثينا القديمة كما نعلم جميعاً. مدينة أسوس كانت في القرن السادس قبل الميلاد تحت حكم ليديا، ولاحقاً وحين هزم الفرس الليديين بسطوا سيطرتهم على المنطقة لتشهد بعض التطور حينها، لكن حين انتصر اليونانيون على الفرس في معارك بحرية مثل سيلاميس وبيلاتيا وبرييني، دخلت المنطقة مرة أخرى تحت السيطرة اليونانية. إيبولوس الذي كان مصرفياً بسط نفوذه على هذا المكان هنا. كان لدى إيبولوس عبد عقيم يعمل عنده في أملاكه يدعى هيرمياس، وقد أرسله إيبولوس إلى أثينا لدراسة الفلسفة، وهناك التقى هيرمياس بأرسطو أي في أثينا. بعد ذلك توفي إيبولوس وفاة طبيعية، أو وفق بعض المصادر قتل على يد عبده هيرمياس. بالنتيجة سيطر هيرمياس على هذا المكان، وعلى الفور دعا أرسطو إلى هنا وزوجه ابنة عمه، حيث درس أرسطو الفلسفة في هذا المكان لمدة 3 سنوات. وهناك أيضاً كليانثس، وهو فيلسوف شهير من أسوس، عاش أيضاً في نفس الوقت تقريباً في القرن الرابع قبل الميلاد. توجه من هنا إلى أثينا لدراسة الفلسفة الرواقية مع زينون. ذهب كليانثس إلى أثينا، لكن ولأنه كان من عائلة فقيرة ويحتاج للمال، كان يحضر الدروس في النهار ويعمل في الليل، فكان ينقل الماء ويعمل حمالاً. لذلك وخصوصاً بعد أن اشتهر وذاع صيته بكونه فيلسوفاً ويعمل ليلاً، أطلق عليه هيراكليس ألقاب منها الحمار. اليوم بشكل مجحف نستخدم كلمة حمار بمعنى سيء، لكنها في العالم القديم كانت تستخدم لوصف الشخص المجد والحمال وذي الفائدة، أي قد أطلق هذا الاسم على كليانثس للثناء عليه. قلنا إنه درس هناك الرواقية، لكن ما هي الرواقية التي تثير حولها الكثير من الفضول. مؤسسها هو زينون، والرواقية بطبيعة الحال هي تيار فلسفي يعني العيش مع الطبيعة والاقتراب منها بشكل أكثر. هدفها هو إسعاد الناس، ولتحقيق هذه السعادة يجب عدم الاستسلام للمتعة وللخوف من الألم وعدم الوقوع في أسرها، والعيش بما يلائم الطبيعة. فيجب العيش بهدي العقل والتحلي بالفضيلة. هؤلاء الرواقيون وخلافاً لفلسفة سقراط وأفلاطون التي صاغاها فيما بينهما وسط مناخ أكاديمي في تلك الحقبة ولم يشرك فيها عامة الناس كثيراً، كان الرواقيون وبدل الاجتماع في مكان منفصل يسمى أكاديمية يجتمعون في الأغورا التي يرتادها الجميع، أي في مركز المدينة، ويشاركون الناس فلسفتهم ومعرفتهم. لم يبقى الكثير من الجيمنازيوم اليوم كما نشاهد، فبوابة المدخل ملفتة للغاية. في الوسط تماماً في الأسفل هناك صهريج كبير للتزود بالمياه بالطبع، والذي تشاهدونه الآن. لكن لاحقاً وفي العصر البيزنطي لحقت أضرار بهذا المكان فبنيت كنيسة هنا، لكنها لا تبدو بوضوح لعدم اكتمال التنقيب.
0: المعالم المهيبة التي تصادفنا كلما تقدمنا في المنحدر الجنوبي هي الأغورا بأروقتها متعددة الطوابق. شمال الأغورا البالغ طولها 150 متراً وعرضها 60 متراً يقع رواق من الطراز الدوري بطول 111 متراً ونصف وعرض 12 متراً. في الجنوب يوجد رواق يتيح الدخول للأغورا والخروج منها، صمم بثلاثة طوابق مع فرق المستوى. في الطابق الأوسط للرواق يوجد 13 دكاناً، وفي قبوه صهريجان، كما عثر على أماكن وصفت بأنها غرف للاستحمام.
1: نحن في أغورا أسوس، مدينة أسوس، وكما ذكرت سابقاً مدينة حافظت على شخصيتها وهويتها الهلنستية. ففي عصر الإمبراطورية الرومانية لم تشيد أبنية ضخمة في جميع أرجائها، لذلك ربما الذين يزورونها اليوم قد يعتقدون أنهم لن يروا فيها الشيء الكثير، ولكن رؤية مثل هذا النسيج الحضري الهلنستي البكر فرصة لا تتاح دائما، وهو نمط مشابه نوعا ما لما رأيناه في برياني في سابق الأيام. المدن التي تأسست في العصر الهلنستي شيدت وفق مخطط هايبوتونيك أو المخطط الشبكي، أما أسوس فلم تبنى كذلك، بل بنيت بشكل يتوافق مع التضاريس الموجودة في المنطقة، وهو في الواقع إنجاز عظيم جداً، لأن أسوس تقع على سفح شديد الانحدار. في الأغورا هناك بوليتيريون، لكنه ليس كمباني المجالس التي اعتدنا رؤيتها، فليس فيه مقاعد حجرية بل مقاعد خشبية. المساحة الواسعة للأغورا في مدينة أسوس تنتهي بمعبد في الغرب، ولا نعرف لأي إله أو إلهة نذر هذا المعبد، لكن أثينا هي الإلهة الراعية للمدينة، ويوجد لها معبد بالفعل، وهذا معروف. في الشمال هناك ستوا، وفي الجنوب واحد آخر. ما هو الستوا؟ هي مساحة مسقوفة، أي رواق. لو كنا هنا في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد لكنا سنرى الأغورا الرائعة والمهيبة إلى أبعد الحدود، لكن اليوم يمكننا أن نشعر بذلك.
0: في الطرف الغربي للأغورا توجد دكاكين بنيت في العصر الهلنستي، وأمامها يوجد معبد أغورا والذي يرجع لنفس الفترة. في الطرف الغربي للرواق اكتشف نصب بني خلال الفترة الرومانية، ويشير نقشه الموجود الآن في متحف بوسطن للفنون الجميلة في أمريكا إلى أن سكان أسوس شيدوا هذا النصب التذكاري لكاليس ثينيس ابن هيفايستو جينيس، تقديراً منهم للخدمات التي أسداها للمدينة. لاحقاً تحول المبنى إلى كنيسة، ولا يعرف بدقة المخطط الأصلي لبنائه. في نهاية الرواق الشمالي الشرقي للأغورا يقع مبنى البوليتيريون الذي يرجع للفترة الهلنستية المشيد بشكل مربع بطول 20 وعرض 20 متراً، والذي كان مسقوفاً وينعقد فيه مجلس المدينة. وأمام المبنى هناك قواعد لتماثيل نصبت لكبار الشخصيات.

0: بأنها غرف أرشيف.
1: أسوس في العصور الهلنستية عاشت عصرها الذهبي، لكن وفي العصر الروماني وكما ذكرت في البداية ومع فقدان الميناء أهميته تناقص عدد سكانها بعض الشيء. في الواقع فإن هذا الميناء قد استخدم حتى عهدا قريبا جدا، استخدم حتى الأربعينيات أو الخمسينيات، والذي فيه مستودعات كبيرة، لكن للأسف ونتيجة سقوط صخرة كبيرة بات الميناء مغلقا حاليا. ولمنع سقوط الصخور تجري عملية تنظيف كبيرة لمنطقة الميناء الآن، وقد أعلن مكان الميناء منطقة منكوبة. بالطبع يجب فعل ذلك، لكن هذا أيضا سيتسبب وللأسف في فقدان المناظر الطبيعية الرائعة لأسوس ولتضاريسها. أرسطو من أشهر الفلاسفة في العالم القديم، وقد جاء وعاش هنا في العصر الهلنستي، وبالمثل وفي القرن الأول للميلاد استضافت أسوس شخصية في غاية الأهمية، وهو القديس بولس المعروف بسانت بول، والذي يعرف بأنه الشخصية الأساسية التي نشرت المسيحية. جاء إلى أسوس وزارها، ولهذا السبب فإن مدينة أسوس العريقة كانت مدينة قد شهدت انتشار المسيحية باكراً. المبنى الذي أقف فيه الآن هو في الحقيقة مبنى مثير للاهتمام جداً، ويدعى سينودوكيون، ولا نراه في كل مكان. يمكننا ترجمة الكلمة بدار ضيافة أو النزل، وقد بني في القرن الخامس الميلادي. جرت أعمال التنقيب هنا وعثر على العديد من الغرف كما ترون، وهناك أماكن استخدمت مطابخ وعثر على ورشات عمل، وخصوصا ورشات خياطة وجلود. وهناك سهرج ماء أيضا، وعند الزاوية تماما بني شابيل. ماذا تعني شابيل؟ أي كنيسة صغيرة، وهي تذكرنا بالمانسيو أو دار الضيافة الحكومية في مضيق دوشمي. هذا ليس دار ضيافة حكومية بالطبع، لكنه نموذج قديم لنزل أو لدار ضيافة كما تسمى. إذن في القرن الخامس للميلاد كان يأتي إلى هذا المكان زوار هامون جدا، ولهذا وجب إنشاؤه.

أسوس مدينة شاسعة، وأشهر مبانيها هو بالطبع معبد أثينا الموجود فيها. وإلى أن نراكم في مدن جديدة وآثار قديمة، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: حرام عليك الطراح والله يا رامي كفى فوق 9 سنوات كفى تمام
1: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
3: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
5: والله شعور ما يوصف
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
9: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
10: بس موتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
11: والفرج الكريم ان شاء الله للقصر الباكية المعبدات الاشبال
12: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا
13: come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
14: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
15: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

النظر الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. ترامب يلغي هجوما على إيران ويتحدث عن التوصل معه إلى صفقة وتحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد. تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة رغم إعلان مجلس السلام التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار. والرئيس أردوغان يؤكد أن إزالة عوائق الإرهاب سيهيئ تركيا للمستقبل، وتنظيم بيكيكي الإرهابي يخلي عشرات المواقع على الحدود.

0: في ملفنا الأول من عالم اليوم نناقشه حالة الشرق الأوسط بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الذي كان مقررا على إيران استجابة لطلبات من طهران ومن دول في المنطقة، وذلك لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. وأشار إلى أن الصفقة المقترحة تتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني، فيما نفت طهران تصريحات لترامب وقالت إنها ومسقط تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز منفصل عن الممرات القائمة. فهل تنجح الدبلوماسية في تجنب هذه المواجهة؟
1: في لحظة كانت المنطقة تترقب فيها مواجهة عسكرية قد تزيد مستوى التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الواسع الذي كان مقررا على إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. كما كشف أن الخطوط العريضة للصفقة تتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. وسائل إعلام أمريكية اعتبرت أن إرجاء ترامب تنفيذ الضربة لا يعكس بالضرورة تراجعا عن سياسة الضغط، بل قد يكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة. فواشنطن تدرك أن أي هجوم كبير على إيران قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، وقد يدفع المنطقة إلى تصعيد يصعب احتوائه، وهو ما يجعل خيار التفاوض أكثر جدوى في هذه المرحلة. أما ملامح الصفقة التي تحدث عنها ترامب فتتمحور حول ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات تحد من البرنامج النووي وتخفف من احتمالات التصعيد العسكري بين الطرفين. في المقابل، سارعت إيران إلى نفي وجود أي اتفاق بشأن مضيق هرمز في خطوة تعكس استمرار التباين بين السرديتين الأمريكية والإيرانية، وتؤكد أن ما أعلنه ترامب لا يزال في إطار الطرح السياسي أكثر منه اتفاقا نهائيا. بالتوازي، تشهد المنطقة حركا دبلوماسيا مكثفا تقوده أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التوتر، عبر تشجيع الطرفين على استثمار فرصة التهدئة وتحويلها إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، بما يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة. وفي المحصلة، تبدو الأزمة أمام مفترق طرق، فإما أن تنجح الوساطات في تحويل التهدئة إلى اتفاق عملي، أو أن يبقى التصعيد قائما مع استمرار تبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران.
0: وللمزيد أكثر انضم إلي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود، أرحب بك في العالم اليوم، ودعني في البداية أتناول معك هذه الدوافع الحقيقية وراء عودة ترامب بقراره عن مهاجمة طهران، والذي يقول بأن طهران طلبت منه ذلك ودول أخرى.
2: مساء الخير بداية. يعني أعتقد أنه الدافع الرئيسي لرئيس ترامب للعدول عن فكرة التصعيد العسكري ضد إيران هو أن هذا التصعيد العسكري لن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأهداف الأمريكية المتمثلة في الضغط على إيران وإجبارها على التفاوض من أجل التوصل إلى ما قاله الرئيس ترامب صفقة سريعة من أجل إنهاء هذه الحرب. وبالتالي أتصور بأن الرئيس ترامب استخدم التلويح بالتصعيد الكبير من أجل الخروج من دائرة التصعيد الحالية والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق. إذن من الواضح أن أولوية الرئيس ترامب ليست تصعيد هذه الحرب، بل تسريع عملية التوصل إلى اتفاق، بمعنى تصعيد الدبلوماسية لا تصعيد الحرب. لكن الرئيس ترامب يواجه مشكلة كبيرة، أنه عمليا المسار التفاوضي من الصعب عليه أن يجبر الإيرانيين على تقديم تنازلات أو إبرام اتفاق وفق التصورات التي يطرحها. لا شك أنه الدبلوماسية الإقليمية كانت ناشطة بشكل كبير، المملكة العربية السعودية، تركيا أيضا من بين الدول التي كانت ناشطة في تهدئة التصعيد خلال الساعات الأخيرة وإقناع الرئيس ترامب بالعدول عن فكرة توجيه ضربة كبيرة إلى إيران. لكن أتصور بأنه الأمر مرتبط بدرجة أساسية بحسابات الرئيس ترامب. بالنسبة للإيرانيين أيضا ليس لدى الإيرانيين مصلحة بتقديري في تصعيد الأمور إلى مرحلة يصعب احتواؤها وأبعاد إمكانية الاتفاق، لأنه حتى إيران لديها مصلحة في التوصل إلى اتفاق. السؤال الجوهري أنه لماذا انفجر هذا التصعيد طالما أنه كانت هناك مذكرة تفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين؟ ربما الإجابة على السؤال تقودنا إلى الإجابة على السؤال بشكل مباشر، أنه ما الذي دفع ترامب أو ما الذي تغير الآن من أجل أن يتراجع ترامب عن التصعيد؟ هناك قضيتين أساسيتين بتقديري كانتا محل خلاف كبير في مرحلة ما بعد إبرام مذكرة التفاهم. المسألة الأولى مرتبطة بمضيق هرمز، وكان كل طرف لديه تفسير مختلف لهذا البند الوارد في مذكرة التفاهم بخصوص مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر بأنه البند المنصوص عليه في المذكرة ينص على فتح مضيق هرمز من دون رسوم لمدة 60 يوم، بمعنى حرية الملاحة لمدة 60 يوم، لكن الإيرانيين لم يلتزموا بهذا البند، فهموا هذا البند على أنه إقرار أمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بأن الوضع الذي كان قائم في مضيق هرمز في مرحلة ما بعد ما قبل الحرب لم يعد بالإمكان قبوله، وبالتالي سعت إيران إلى محاولة استثمار مذكرة التفاهم فيما يتعلق بمضيق هرمز وإظهار أنها لا تزال قادرة أو لديها السيطرة على هذا المضيق. هذا هو أعتقد النقطة التي فجرت التصعيد.
0: يعني في هذه الجزئية تحديدا أستاذ محمود، الرئيس الأمريكي يتحدث عن أن هناك صفقة

0: أبرمت مع طهران، ستتبلور لاحقا على السطح. شكل برأيك وطبيعة هذه الصفقة التي تم الاتفاق عليها بين واشنطن وطهران؟
1: يعني أنا أفترض بأنه هذه الصفقة ترتكز، أو هذا الاتفاق، لأنه من الصعب أن نتحدث عن صفقة، هذا الاتفاق يرتكز بتقديري على ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى العودة إلى مذكرة التفاهم، بمعنى وقف إطلاق النار وإطلاق المسار التفاوضي من أجل التوصل إلى اتفاق. النقطة الأخرى مرتبطة بمضيق هرمز، ربما هذه النقطة هي الأهم، لأنه قبل أن ندخل إلى هذا الحوار كان هناك تصريح لوزارة الخارجية الإيرانية أو وزير الخارجية الإيراني تحدث عن أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. وهنا علينا أن نعود إلى قبل أيام، عندما قدمت سلطنة عمان مقترحا من أجل فتح مضيق هرمز وإدارة مشتركة لمضيق هرمز. ربما الإعلان الإيراني يعطي مؤشرا على أن إيران قدمت بعض المرونة أو كانت مرنة في التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وهذا أعتقد بأنه عامل حفز الرئيس ترامب على التراجع عن توجيه ضربة إلى إيران.
0: وما الذي دفع برأيك إلى هذا الاتفاق مع مسقط؟ ما الذي تريد أن ترسله طهران إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا الاتفاق؟
1: يعني أنا أتصور أنه الإيرانيين الهدف الاستراتيجي لإيران هو تكريس السيطرة على مضيق هرمز. الآن إيران تواجه مشكلة، وهي أن سلطنة عمان لديها حسابات وعلاقات مع دول الخليج ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تريد أن تدخل في أي ترتيب مع إيران من شأنه أن يؤثر عليها، خصوصا إذا كان هذا الترتيب يتعارض مع مصالح دول الخليج ومع تصورات الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة هي معنية بنزع مضيق هرمز كورقة من يد إيران، وبالتالي أي ترتيب إيراني عماني يخدم إيران بالتأكيد سيكون له ضرر كبير على علاقة سلطنة عمان بالولايات المتحدة الأمريكية. لكن المشكلة الأخرى أنه أيضا الإيرانيين لا يستطيعون أن يفرضوا أي ترتيبات أو أي وضع في مضيق هرمز من دون التنسيق مع سلطنة عمان، لأنه في النهاية هذا المضيق يمر أو لدى البلدين منطقة بحرية أو حدود بحرية يمر من خلالها المضيق، وبالتالي أي قدرة لإيران على فرض أو تغيير الوضع القائم في مضيق هرمز تتوقف على التفاهم مع سلطنة عمان. إذن لابد من التفاهم مع العمانيين. في بداية أو بعد مذكرة التفاهم كان هناك مفاوضات بين الإيرانيين والعمانيين، وفشلت هذه المفاوضات لأن العمانيين قالوا بوضوح بأنهم لن يسيروا في أي ترتيب تفريضه إيران ويتعارض مع مصالح دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية. أنا أتصور بأن الإيرانيين إذا ما أرادوا أن يحققوا بعض المكاسب فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأن المقترح العماني بشأن إدارة مضيق هرمز تقدم بعض المزايا للإيرانيين، وبالتالي أنا أعتقد أنه لدى إيران مصلحة في السير بمقترح الذي قدمته سلطنة عمان مع بعض التعديلات عليه، لأنه بعد ما قدمت سلطنة عمان مقترح رد الإيرانيون بتقديم مقترح، وبالتالي من الواضح أنه هناك عملية تفاورية كانت بهدف التوصل.
0: فضلا عن أن إيران تطالب بفرض رسوم على هذا الممر المائي الطبيعي، وهو مخالف تماما للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنظم سير الملاحة البحرية عبر الممرات الطبيعية المتمثلة في المضايق، بخلاف بعض الاستثناءات إذا كانت هناك مضايق قريبة جدا من المياه الداخلية كما هو الحال في البوسفور. يعني فضلا عن ذلك هناك دور يلقى على عاتق الدول الوسيطة التي كانت سببا في عدم نشوب حرب كبيرة بين الولايات المتحدة وطهران. ما الذي الآن يرتقب من هذه الدول بمساعيها الدبلوماسية إلى الوصول والمضي نحو الحلول السياسية عوضا عن الحلول العسكرية؟
1: يعني الجهود التي يقودها الوسطاء لا شك أنه لعبت دورا مهما في إبرام مذكرة التفاهم. يعني حتى مذكرة التفاهم ما قبل التصعيد الحالي ما كان يتم إبرامها لولا دور الوسطاء في هذه العملية. لكن كي نكون واضحين بأنه العامل الحاسم في تشكيل سلوك الرئيس ترامب وإيران في هذه الحرب هو حسابات الإيرانيين والأمريكيين. الآن حسابات الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تلتقي مع حسابات الوسطاء فيما يتعلق بتجنب الذهاب بعيدا في تصعيد الحرب. ليس لدى أي طرف مصلحة في تصعيد هذه الحرب ودفعها إلى نقطة اللاعود. الطرف الوحيد المستفيد من خروج هذه الحرب عن السيطرة هي إسرائيل، وبالتالي الجهود الدول الوسيطة أو مصالح الدول الوسيطة تلتقي بشكل واضح مع الرئيس ترامب ومع الإيرانيين في الحفاظ على هذا المسار التفاوضي أو هذه القناة الدبلوماسية من أجل

0: ليس التوصل إلى اتفاق، لأنه من الملاحظ أنه العملية التفاوضية الآن في هذه المرحلة تبدو مصممة لتجنب الذهاب بعيدا باتجاه حرب شاملة قبل أن تكون مصممة للتوصل إلى اتفاق. علاوة على ذلك، اليوم أي تصعيد كبير في هذه الحرب سيكون له ضرر كبير على مصالح دول المنطقة، والمؤشرات التي بدأت تظهر في الأيام الأخيرة مؤشرات تدعو إلى القلق بشكل كبير بشأن انتشار هذه الحرب في المنطقة بشكل أكبر، انخراط الحوثيين في هذه الحرب، تهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، الهجمات من قبل فصائل موالية لإيران على المملكة العربية السعودية من العراق، أيضا المخاوف السورية من هجمات أو تهديد محتمل من جانب فصائل موجودة في العراق على سوريا. إذا نحن نتحدث عن سيناريو مقلق جدا بالنسبة لدول المنطقة فيما لو خرجت هذه الحرب عن السيطرة، وبالتالي هذه الدول تعمل بفاعلية في إدارة الموقف خصوصا في الأوقات الحرجة. لكن أنا أعتقد أستاذ أحمد أن العامل الحاسم في هذه المسألة يتعلق بحسابات الرئيس ترامب وبحسابات الإيرانيين.
1: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمختص في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني لهذه الليلة نناقش تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى ودمارا للمساكن والبنية التحتية، ونسأل عن أهداف إسرائيل من تصعيد العمليات العسكرية خلال الأيام الأخيرة والمواقف الفلسطينية والدولية من الخروقات الجديدة ومدى جدية إسرائيل في التعاطي مع توصية مجلس السلام بما يتضمن وقف الخروقات الإسرائيلية.
1: تصعيد في وقت الهدنة، مفارقة في مشهد الحرب على غزة، من الشمال إلى الجنوب تضرب آلة الحرب الإسرائيلية خيام النازحين ومنازلهم وتطول مرافق صحية مخلفة مزيدا من الشهداء والجرحى. الميدان يسير في اتجاه مختلف لما يفترض أن يبدأ سياسيا، فالتصعيد يأتي عند عتبة مرحلة جديدة من اتفاق وقف إطلاق النار بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب ومجلس السلام التوصل إلى تفاهم لتنفيذ المرحلة التالية وفق خريطة طريق من 15 بنداً تشمل ملف السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وآلية للتحقق من التنفيذ، لكن الخلاف على الترتيبات الأمنية المقبلة في غزة ما زال قائماً. فتل أبيب تعترض على مصير الأسلحة التي ستجمع من حماس وعلى مشاركة قطر وتركيا في آلية التحقق، كما تطالب بحرية عمل جيشها في المناطق التي يفترض أن تنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية. ويمنح توقيت التصعيد إسرائيل ورقة ضغط إضافية قبل تثبيت تفاصيل المرحلة الجديدة، خاصة في ملفات السلاح والانسحاب وحرية الحركة العسكرية، بينما تقول إسرائيل إن عملياتها تستهدف مسلحين وقيادات تخطط لمهاجمة قواتها. وفي المقابل نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مجلس السلام والوسطاء أن إسرائيل ستوقف التصعيد والاغتيالات، لكن ذلك يصطدم بتصريحات إسرائيلية تنفي وجود اتفاق على وقف الهجمات، ويبقى ما يجري على الأرض الاختبار الأول لأي تعهد جديد. أما حماس فتربط أي تقدم في ملف السلاح بوقف الهجمات والانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ الالتزامات السابقة، بما يدفع مصر والوسطاء باتجاه استكمال الانسحاب وإدخال المساعدات وبدء التعافي وإعادة الإعمار. تتكرر إذن الاتفاقات وتتكرر معها الخروقات، وما ينقص هذه المرة ليس خريطة طريق جديدة بقدر ما هو ضمان واضح يجعل من خرقها أمراً له ثمن.
0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من مدينة خان يونس في قطاع غزة الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور ثابت العمور. دكتور ثابت، أرحب بك في العالم اليوم.

0: مشاورات ما بين الفصائل والوسطاء على مدار 8 شهور ماضية كانت الاحتلال الإسرائيلي يذهب إلى عملية تصعيد وعمليات اغتيال وعمليات خروقات. المفارقة الكبيرة جدا أنه منذ ليلة أمس كان هناك حديث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللفصائل الفلسطينية ولبعض المصادر الموجودة في القاهرة ولمجلس السلام بأن بتنا قريبين جدا من الذهاب لاستحقاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ. ما حدث أنه جن جنون إسرائيل ونتحدث عن ربما أكثر من 20 شهيد حتى هذه اللحظة، بمعنى في الوقت الذي كان فيه نازحون في الخيام ينتظرون أن يعلن عن اتفاق ودخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، فوجئنا بأنه آلة القتل الإسرائيلية تستمر وتتواصل في قطاع غزة. وإن كان في الأيام الماضية، لأنه منذ توقيع الاتفاق حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 1150 شهيد تقريبا جلهم من النساء ومن الأطفال، بمعنى أنه هناك تهدئة ولكن عمليات القتل لم تتوقف. ولكن الغريب أنه هذه الليلة كانت ليلة مختلفة تماما، بينما يفترض أن نذهب إلى اتفاق وإلى وقف الاغتيالات كأحد أهم الشروط والبنود التي تم التوافق عليها في القاهرة، جنون إسرائيل وذهبت إلى عملية القتل.
1: وبالتالي السؤال الذي يطرح دكتور ثابت، يعني ما هي الرسائل التي تريد حكومة نتنياهو إرسالها لواشنطن وللوسطاء كلما اقتربت المرحلة الثانية والدخول في إنهاء هذه الحرب فعليا ثم الانتقال ما بعد المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة؟ لماذا إسرائيل تصعد من عملياتها العسكرية في هذا التوقيت تحديدا؟
0: لأن نتنياهو ربط مصيره وبقاؤه في المشهد السياسي كأحد آخر حراس المعبد في كيان الاحتلال بالحرب، ولو توقفت الحرب في قطاع غزة سيذهب ليفتح حربا جديدة في لبنان، في اليمن، في إيران، وربما حتى يختلق هو ومجموعة اليمين المتطرف الذي يكون حكومته إلى اختلاق عدو جديد، طار يختلق عدو تركيا، طار يختلق عدو مصر، ويبحث عن جبهات أخرى. وبالتالي هذا الجنون الحاصل الآن في قطاع غزة، لا سيما عقب إعلان ترامب وميلاد نوف ومجلس السلام والفصائل الفلسطينية عن الاقتراب أو عن الموافقة وعن تجرع هذا الاتفاق رغم ما عليه من عوار وطني وسياسي وقانوني، إلا أنه لم يقبل به نتنياهو، وذلك لأنه أولا يريد الذهاب إلى المزاد السياسي. ربط نتنياهو مصيره السياسي باستمرار الحرب في قطاع غزة. ثانيا يريد أن يذهب إلى منطقة الابتزاز. العلاقة بين نتنياهو وترامب هي علاقة صفقات وعلاقة ابتزازات. إذا أردتني أن أوقف الحرب في قطاع غزة والاغتيالات والخروقات، اعطني جبهة أخرى، اعطني جائزة مقابل ذلك. هذا هو المنطق الحاصل الآن بين ترامب ونتنياهو، لذلك هو يذهب إلى هذا التصعيد. ثالثا هو يريد الحصول على مزيد من التنازلات من الفصائل الفلسطينية، رغم أنه ما قدم وما أعطي له فلسطينيا غير مسبوق. الفصائل الفلسطينية لوقف هذه المقتلة وهذه الإبادة ونفقت على عملية نزع السلاح. فذهب نتنياهو إلى وضع العرب أمام الحصان مرة أخرى من خلال مسارين. المسار الأول أنه لا يريد تخزين السلاح فقط تحت وصاية لجنة التكنوقراط، وخلقت لجنة تحقيق دولية ستتابع وتشرف وتقوم بتخزين هذا السلاح، هو يريد تدمير هذا السلاح، وعلما بأن التدمير موجود، بمعنى أن هناك موافقة ضمنية على تدمير الأنفاق أو تدمير البنية التحتية، لأنه 70% من قطاع غزة دمر بالكامل. ولكن نتنياهو مرة أخرى يضع العرب صد وحتى
1: نعم. وبالتالي دكتور ثابت، ما هو مصير خريطة مجلس السلام والتي وافقت على بعض من شروطها حماس ودعت الشروط الأخرى للتفاوض هي والفصائل الفلسطينية في داخل القطاع؟
0: إما أن تذهب الإدارة الأمريكية إذا كانت جادة ولديها مشروع في المنطقة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص بالضغط على نتنياهو وترويج بأن هذا الاتفاق هو جائزة لنتنياهو يمكنه أن يمرره للناخبين داخل كيان الاحتلال، وبالتالي هذا السيناريو ضغط الأمريكي.

0: السيناريو الثاني هو السيناريو الاستمرار في الهروب إلى الأمام، بمعنى مفاوضات ولقاءات وخروقات وقصف، ويبقى المشهد على ما هو عليه. السيناريو الثالث سيناريو الانفجار، لا يمكنك أن تحشر 2,200,000 فلسطيني بالخيام في منطقة لا تزيد عن 30% من مساحة قطاع غزة، وتقوم باغتيالهم وقصفهم وتجويعهم وحصارهم، ثم تطلب منهم أن يستسلموا وأن يرفعوا الراية، وبالتالي قد يحدث انفجار ما لا يتوقع حيثياته ومسارته، لا نتنياهو ولا الوسطاء ولا حتى المجتمع الدولي. في النهاية نحن أمام حالة تغول إسرائيلي وضعت الشرعية الدولية والمجتمع الدولي والإرادة الدولية على المحك وأمام اختبار، لأنه هنا قضية مهمة جدا، أنه إذا تغول الدولة في النظام العالمي، من القاعدة القانونية الآمرة التي يمكنها أن تلزم هذه الدولة بالحفظ وبالالتزام بحفظ السلم والأمن الدوليين؟ إسرائيل تقدم نموذج، لا أمم متحدة ولا مجلس أمن ولا مجلس سلام ولا وسطاء ولا شركاء ولا إدارة أمريكية ولا تحالفات ولا حتى جوائز، علما بأن هذا الاتفاق هو عبارة عن جائزة يقدمها دونالد ترامب لبنيامين نتنياهو، وربما هناك جزء مسكوت عنه في هذا الاتفاق يتعلق أيضا باستكمال اتفاقات الإبراهيمية والتطبيع، ورغم ذلك حتى هذه اللحظة نتنياهو يناور ويراوغ ولا يريد أن يوقف هذه المقتلة وهذه الإبادة.
1: يعني لعل أبرز العقبات دكتور ثابت التي يراها مراقبون هي مطالب إسرائيل بنزع سلاح غزة، وحماس تطالب بخروج إسرائيل من الأراضي الفلسطينية في القطاع وإنهاء هذه الحرب وانسحابا كاملا. أمام هذه المعطيات برأيك الاتجاه إلى أين سيذهب؟
0: الاتجاه أن إسرائيل تذهب إلى الاتفاقيات لخرقها، هذا اتفاق بالمناسب لا يوجد هناك شيء جديد، هذا الاتفاق يفترض أننا بدأنا فيه منذ أكتوبر الماضي عندما وقع اتفاق الهدنة في شرم الشيخ، كانت هناك مرحلة تسلم المقاومة ما لديها من أسرى أحياء وأموات، وتقوم إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة، هرب نتنياهو خطوة إلى الخلف، وأصبحنا نجد هناك 70% من قطاع غزة أصبح منطقة صفراء، ويوميا يتمدد الخط الأصفر وعمليات قتل وعمليات اغتيال، ولم يلتزم حتى ببنود وبروتوكول المساعدات الإنسانية وبفتح المعابر وبالسماح للمرضى وللجرحى من المغادرة. على مدار 8 شهور كانت هناك لقاءات 9 أو 10 لقاءات في القاهرة ولم ينفذ أي شيء، وبالتالي القضية الآن تتعلق بأنه مخاطرة كبيرة جدا بالمناسبة، هذا ليس اتفاق، هذا عبارة عن مكافأة لنتنياهو. لاحظ أنه لا أحد يتحدث عن البعد السياسي للقضية الفلسطينية كقضية مركزية وكقضية تقرير مصير وقضية تحرير، اختصر بفضل هذا الاتفاق وبفضل هذه المناوغة والمناورة الإسرائيلية إلى قضية مساعدات إنسانية وإعادة إعمار والسماح بدخول المواد وبعلاج المرضى، وهو استحقاق قانوني، لأنه نحن كشعب فلسطيني الآن في قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهناك قواعد قانونية وقواعد دولية واستحقاقات تقول إذا احتلت دولة ما شعبا ما فإن قضية الحالات الإنسانية والمأكل والمشرب والخيام والنزوح والإعمار هذه مسؤولية دولة الاحتلال. هنا إسرائيل تهرب إلى الخلف وتريد أن من يأتي وتبتلس الوسطاء والفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي في هذا الاستحقاق بدلا من أن تقوم هي بتنفيذه. الفصائل التزمت والفصائل ابتلعت الموس كما يقال بالعامية هنا، وعلى مضض قبلت بأن تتنازل وأن يحيل سلاح المقاومة وتتنازل عن الحق في تقرير المصير وعن الحق في الكفاح المسلح.
1: يعني دكتور ثابت لعلك تدرك تماما ومن خلال سجل التاريخ والأحداث أن إسرائيل دائما تقدم على الخروقات ونقض كل التعهدات ليس في فلسطين بل حتى في المنطقة برمتها، فتش عن سوريا تجد تقف من ذلك في الخلف، إسرائيل فتش عن لبنان وفتش حتى في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إسرائيل هي مكمن الداء. هنا أمام كل هذه التحركات الإسرائيلية وهذه التصعيد هذا التصعيد الإسرائيلي لإيقاف الذهاب إلى المرحلة

0: الثانية من هذا الاتفاق، كيف ستكون برأيك على الصعيد السياسي التحركات لدى الفصائل الفلسطينية لا سيما حماس؟
1: والله الفصائل الفلسطينيه والحاله الفلسطينيه بشكل عام في وضع لا تحسب عليه، وانا لا ساتحدث بكل موضوعيه، لا توجد خيارات، الخيارات حشرنا في زاويه، حشرنا من طرف الاسرائيلي والولايات المتحده الامريكيه والمجتمع الدولي وحتى العالم العربي والاسلامي، باما ان تقبلوا بهذا الاتفاق بكل ما فيه من عوار، واما ان تستمر هذه الاباده وهذه المقبله. هذه الحرب في قطاع غزه كشفت زيف المجتمع الدولي وصلاحيات وسلطة المجتمع الدولي ومنظومة القدرة على حفظ الأمن والسلم الدوليين. نحن أمام رجل جعل مصيره السياسي وبقائه كرئيس للوزراء باستمرار المقتل في غزة، في لبنان، في إيران، في سوريا، في أي مكان. هذا أولا. ثانيا أنه مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، ورغم ذلك يتحرك بكل أريحية ولا يلاحق ولا يتابع، وبالتالي هو يجب أن هناك فرصة بأن ينفذ كل ما في شعبته من مخططات، وإن كان جزء من هذه المخططات يضر المصلحة الإسرائيلية. هناك تقدير موقف في إسرائيل بأنه ما يفعله نتنياهو وتماهيه مع اليمين المتطرف يضر بالرواية الإسرائيلية ويضر بإسرائيل، ورغم ذلك هو ماضي في تقديره الشخصي وفي مصلحته الشخصية. الفصائل وافقت في المرة الأولى في شرم الشيخ ووافقت في هذه المرة وقبلت ببعض التحولات الغير منطقية وغير مسبوقة في تاريخ الثورة الفلسطينية على مدار تاريخها، أن يعطيك العالم وأن يعطيك القانون الدولي وتعطيك الشرعية الدولية الحق في المقاومة الشعبية وفي المقاومة المسلحة وفي الكفاح المسلح وفي تحرير أرضك، وتجبر أن تتنازل عن ذلك وأن تبدي حسن النية وأن تقبل بذلك مقابل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة الذي وافقت عليه في شرم الشيخ مقابل المساعدات الإنسانية. نحن لا نتحدث عن قدس، عن لاجئين، عن دولة، عن سيادة، عن حدود، نتحدث فقط عن شاحنات غاز، شاحنات وقود، شاحنات مياه، كهرباء، إعادة إعمار بيوت متنقلة ليأوي إليها النازحين. وبالتالي اختصرت، رغم تخلي عن الحق في المقاومة، اختصرت كل القضية الفلسطينية في أبعاد وفي احتياجات إنسانية يومية من مأكل ومشرب وعلاج. هذا قضية
0: نعم
1: خطيرة جدا وغير مسبوقة، وتداعياتها يعني أفترض أنه إذا حدث ذلك ومرر فأننا سنكون أمام تهول إسرائيلي سيمتد من قطاع غزة إلى سوريا وإلى لبنان وإلى إيران، وهذا ارتداداته على المستوى المستقبلي ستكون كبيرة وخطيرة جدا.
0: أشكرك جزيلا شكرا من خان يونس الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور ثابت العمور عن هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثالث والأخير نناقش مساعي تركيا للتخلص من الإرهاب، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدف بلاده يتمثل في إزالة عائق الإرهاب وتهيئة تركيا للمستقبل ضمن أجواء من الأخوة والوحدة والسلام. يأتي ذلك في وقت أخلى فيه تنظيم PKK الإرهابي عشرات المعسكرات الواقعة على حدود تركيا مع العراق في خطوة جديدة لتسريع خطوات طرح القانون الإطاري لعملية السلام، تركيا خالية من الإرهاب.
1: تتواصل خطوات تركيا في تنفيذ مشروع تركيا خالية من الإرهاب بالتوازي مع تطورات ميدانية وقانونية تؤكد أنقرة أنها مؤشرات على تقدم مسار إنهاء الإرهاب الممتد منذ عقود. وقال الرئيس أردوغان إن هدف أنقرة يتمثل في إزالة عائق الإرهاب وتهيئة تركيا للمستقبل ضمن أجواء من الأخوة والوحدة والسلام المعزز، مشيرا إلى وجود توقعات ومطالب مجتمعية جادة بحل هذه المشكلة بصورة دائمة.
2: نجحنا في إيصال مسار تركيا خالية من الإرهاب إلى هذه المرحلة دون أي انتكاسات، وهناك توقعات ومطالب مجتمعية جادة بحل هذه المشكلة التي كانت تشكل عبئا على تركيا طوال 40 عاما، واستنزفت طاقتنا ومواردنا وثرواتنا، وأودت بحياة عشرات الآلاف من مواطنينا. وأؤمن بأننا بصفتنا حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور وبدعم من المؤسسة السياسية سننجح في تحقيق ذلك، ونحن أيضا لا نريد إطلاقا أن يخيب هذا الأمل.
1: ويأتي ذلك في وقت أخلى فيه تنظيم PKK الإرهابي عشرات المعسكرات والملاجئ الواقعة على الحدود التركية العراقية في خطوة جديدة لتسريع مسار القانون الإطاري لعملية السلام التي تطلق عليها أنقرة تركيا خالية من الإرهاب والقائمة على حل التنظيم ونزع أسلحته، حيث شملت عمليات الإخلاء مواقع استراتيجية ومستودعات أسلحة ومراكز قيادة. ويرى مراقبون أن إخلاء التنظيم الإرهابي لهذه المواقع يمثل أحد أبرز مظاهر نجاح المشروع التركي لإزالة الإرهاب، إذ يعكس انتقال العملية من المواجهة العسكرية إلى تنفيذ خطوات ميدانية تؤكد تراجع البنية العسكرية للتنظيم الإرهابي، بما يعزز فرص تثبيت الأمن ومنع أي محاولات لعرقلة مسار السلام. ويستند هذا المسار أيضا إلى سند قانوني، إذ أكد الرئيس أردوغان أن العملية ستكتسب زخماً أكبر مع إدراج تعديل قانوني استكملت تحضيراته على جدول أعمال البرلمان في إطار استكمال البنية التشريعية الداعمة لمشروع تركيا خالية من الإرهاب.
0: وللمزيد ينضم إليه هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أرحب بك دكتور محمود في العالم اليوم، ودعني أتناول معك في البداية التأكيدات للرئيس رجب طيب أردوغان بإزالة عائق هذا الإرهاب سيهيئ تركيا للمستقبل.
3: بداية تحية طيبة لك أستاذ أحمد وللسادة المشاهدين. نعم، هذا يعني تصريح واضح من الرئيس أردوغان، ربط انتهاء هذه المعضلة التي عانت منها تركيا على مدار أكثر من 40 سنة منذ عام 1984، والدولة التركية يعني وظفت الكثير من الموارد من أجل مواجهة الإرهاب ومواجهة التمرد، وأيضا هناك الكثير من الخسائر على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى البشري، عدد كبير من الضحايا. أثر هذا أيضا على التماسك الاجتماعي في تركيا، وأثر على العلاقات مع دول الجوار التي يتواجد فيها هذا التنظيم. تركيا وظفت التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة التغيير الكبير الذي حصل في سوريا والضعف الذي عاشه التنظيم، إضافة إلى عملية سابقة بدأتها تركيا بالمناسبة أكثر مرة في عام 2014، كانت نهاية هذه العملية عندما حصلت الحرب في سوريا، واستفاد تنظيم حزب العمال الكردستاني من ما حصل في سوريا من اضطرابات وفي العراق من في التراجع عن عملية السلام. اليوم تعود هذه العملية بخطى واثقة بدأتها تركيا من خلال مسار أو رؤية استراتيجية أطلقت عليها اسم تركيا خالية من الإرهاب. ضمن هذا المسار يتوقع أن تركيا إذا يعني وهي يتوقع أن تسير بخطوات إيجابية نحو إكمال هذا المسار الذي تعثر سابقا، ولكن حاليا واضح أنه تم الاستفادة من كل الخلل والمشاكل التي عانت منها المراحل السابقة في تأكيد الوصول إلى نتائج إيجابية، ترتيب الأوضاع الداخلية في تركيا، المشاورات مع الأطراف المعنية، التأكد والتحقق من سلامة هذا المسار وعدم تدخل أطراف خارجية فيه لتخريبه. وبالتالي إذا وصلنا إلى هذه النقطة حقيقة تركيا على المستوى الداخلي، نعرف المكون الكردي هو مكون أساسي في تركيا، وإذا ما حصل هناك استقرار اجتماعي فلنتحدث عن استقرار اقتصادي. على المستوى الخارجي لدينا العلاقات مع الدول مثل العراق وسوريا، هذه العلاقات كانت تشوبها الكثير من المشاكل بسبب هذا الملف، ويعني كانت تركيا تقوم بعمليات عسكرية. اليوم بتنا نتحدث عن نموذج تركي جديد يقضي على التمرد ويقضي على الإرهاب من خلال عملية سياسية وعملية دبلوماسية وعملية حوار، وهذا أعتقد نموذج يدخل إلى المنطقة لأول مرة، منطقة الشرق الأوسط يكون فيها تخلص من معضلة تاريخية مثل هذه المعضلة عبر الحوار وعبر طرق تؤدي إلى يعني نتائج إيجابية للدولة التركية.
0: دكتور محمود، بعد 4 عقود نجحت تركيا في تحقيق ما تصبو إليه من تركيا خالية من الإرهاب بمسارات سياسية وكذلك مسارات عسكرية، استطاعت تركيا أن تنظف كل ما يحيط بتركيا من الداخل والخارج من الإرهاب وصوره المتعددة. دفع ذلك تنظيم بيكيكي الإرهابي إلى إخلاء عشرات المعسكرات على الحدود التركية العراقية، ما الذي يعطيه هذا لتركيا برأيك؟
3: نعم، هذه خطوة تكرس نجاح هذا المسار. عندما أعلن تنظيم حزب العمال الكردستاني في مايو من العام الماضي حل التنظيم بعد مؤتمر عقده هذا الحزب، وأعلن عن حل التنظيم وأعلن عن إلقاء السلاح، وقام في يعني شكل رمزي بإحراق العديد من الأسلحة. إخلاء هذه المواقع، ونحن نتحدث عن 85 موقعا عسكريا بين الحدود العراقية التركية، هذه 85 موقع عسكري إخلاءها له دلالة استراتيجية مهمة على هذا المسار. وقبل قليل تحدثت أن تركيا استفادت من التجارب السابقة. عندما تتحدث عن مسار إيجابي وعملية سلام ثم يكون هناك تموضع خارجي للتنظيم وتواجد عسكري على الحدود، يستطيع أن يفشل مرة أخرى هذا المسار. وأيضا تنهي تركيا عمليات التسلل وعمليات الإمداد لأي محاولات لاحقة، وبالتالي واضح أن هناك جدية من جميع الأطراف في الذهاب نحو مسار الاستقرار، مسار التوافق، مسار التفاهم. وأيضا يسند هذا القرار بعملية سياسية تجري مع الأحزاب المعنية داخل تركيا، ونحن نتحدث عن قانون سيقدم للبرلمان ليس من حزب العدالة والتنمية، فقط أشير إلى نقطة التوافق السياسي فيه. وأيضا هناك من الواضح، وذكرت الصحف التركية اليوم، أن كانت هناك جولة غير معلنة لرئيس المخابرات التركي إبراهيم كالين، قابل فيها معظم الأطراف العراقية في العراق لتأمين هذه الخطوات وللتوافق حولها بشكل يعني لا يحدث أي عقبات أو تحديات في المستقبل. قابل برزاني وطالباني وقابل المسؤولين في الدولة العراقية، وهذا تحرك واضح أنه متوازي مع العملية الجارية على المستوى
0: الخنائي. وجه تركيا دكتور محمود مستقبلا كيف سيكون على الصعيدين الداخلي والخارجي بعد هذه النجاحات التي أسست أن تكون خالية من الإرهاب؟
3: يعني هذه المشكلة أو هذه الأزمة كبلت تركيا على مدار عقود. عندما كان يحدث تفجير داخل أنقرة أو في اسطنبول في أوقات حساسة، في اليوم التالي كانت الليرة التركية تتأثر بشكل سلبي. وجود يعني الجانب الاقتصادي تحديدا تأثر بشكل كبير من احتمال وجود عمليات داخل تركيا، المجال السياحة، مجال الاستثمارات وجذب المستثمرين، هذا على المستوى الاقتصادي. المستوى الأمني أيضا كان في حالة استنفار القوة وزارة الداخلية والجيش التركي، كل هذه الأموال والتجهيزات والاستعدادات وعملية الاستنفار كانت يعني موجودة، أيضا استقطاب داخلي وسياسي داخل تركيا، كل هذا ستتخلص منه تركيا بشكل سيؤدي إلى راحة كبيرة وإلى تفرغ إلى الملفات الأساسية. ونحن نرى اليوم أيضا تركيا في مجال الصناعات العسكرية، في استقبال زعماء دول العالم في قمة الناتو، في اليوم استقبال دول المنطقة، كان الرئيس الوزراء العراقي، الرئيس اللبناني، وزير الدفاع المصري، وبالتالي اليوم كل هذا تسير تركيا بمسارات متوازية. عندما تتخلص من أزمة مزمنة كانت تثقل كاهلها، أتوقع أن هذا سيعطي قفزة وانطلاقة أكبر لتركيا في المستقبل القريب على مستوى المنطقة.
0: ذكرت نقطة غاية في الأهمية وهي تحركات للسيد إبراهيم كلين، هذه النجاحات برأيك كيف ستؤثر على سياسة تركيا الخارجية لا سيما مع دول الجوار؟
3: يعني تركيا منذ فترة تحديدا وبرز بشكل واضح منذ العام 2021 اعتمادها على موضوع الدبلوماسية الأمنية، كان رئيس وزير الخارجية الحالي ورئيس المخابرات السابق هاكان فيدان بدأ هذا المسار، واليوم يكمله السيد إبراهيم كلين في التواصل لإنجاح وإنضاج الملفات التي يتم العمل عليها، وخاصة الملفات الحيوية التي تحتاج التأكد والتحقق من نجاح هذه المسارات والقضاء على التحديات التي تواجهها، وخاصة مع وجود أطراف، يعني دورة الاحتلال الإسرائيلي، ونحن علمنا أن والرئيس ترامب قالها علنا أن تسليح الأكراد للمشاركة في الحرب ضد إيران كان قرارا أخذ يعني وتم إيصال الأسلحة، وتركيا كان لها دور في إفشال هذا المسار، وبالتالي لو حصل هذا المسار ونجح

0: أصبح الأكراد يعني فاعل أساسي في الحرب على إيران، ربما نتعثر مسار تركيا خالية من الإرهاب، وتعثر مسار السلام والاستقرار التي بذلت فيه تركيا جهود مضنية على الأقل على مدار الثلاثة أو الأربع أعوام الأخيرة.
1: يعني سؤال أخير دكتور محمود أختم به معك، وهو في البعد القانوني، هل يتطلب ذلك لتعديل في القوانين الحالية أم لاستحداث قوانين حتى تمضي تركيا على جميع المسارات وجميع الصعود خالية من الإرهاب؟
0: بالطبع الجانب القانوني جانب أساسي في هذه العملية، نتحدث عن آلاف من المقاتلين كانوا في صفوف التمرد اليوم سيعودون إلى تركيا، يجب أن تكون هناك عملية قانونية تنظم عودتهم، عملية تنظم نزع السلاح، التحقق من هذه العملية، وبالتالي من المتوقع غدا الاثنين أن يعرض قانون على البرلمان كمقترح من عدة أحزاب، ليس فقط من حزب العدالة والتنمية، بل من حزب المساواة والديمقراطية الكردي، حزب الحركة القومية القومي في تركيا، على الأقل ثلاثة أو أربع أحزاب ستتقدم في مسودة مقترح على الأقل من 15 بندا سينظم عملية دخول هذه الأفراد، ويتوقع أنه يكون مؤقت ومحدد فقط بصفوف هذا التنظيم لستة أشهر كما سمعنا في بعض يعني المقالات التي نشرت اليوم وحصلت على معلومات من الأوساط الحكومية التركية، وبالتالي غدا سيتضح تفاصيل هذا القانون، ولكنه قانون ليس فيه تغيير لمواد الدستور أو عفو خاص أو عام عن بعض الأشخاص، وإنما ينظم عملية إدماج هؤلاء الأفراد في المجتمع مرة أخرى وتحقيق يعني نوع من التكامل ما بين الأطراف التنفيذية داخل تركيا والوزارات في إنجاح هذه العملية وإنضاجها، بما يخدم الاستمرار وتحقيقها بشكل يعني وفق الرؤية التركية التي يعني أكد عليها الرئيس أردوغان وذكرتموها في بداية حديثكم، ويمضي نحوها المستقبل والاستفادة من هذا الملف في تقوية مكانة تركيا في المنطقة وفي دورها في العالم.
1: أشكرك جزيل الشكر، ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم النظارة الكرام. في ختام هذه الحلقة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هذول ذنبهم؟ هذول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هذول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هذول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هذول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
6: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم، إذا فهمي
6: أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
8: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
9: عشرات الإصابات. الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: تسعة عشر شهيدا بينهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وحماس تتهم نتنياهو بتعطيل التفاهمات واتفاق وقف إطلاق النار. نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، أنا أحمد بن خيال وفيها من علم. بعد تعليق ترامب ضربات عسكرية على إيران، طهران تعلن أنها تقترب من إنجاز اتفاق مع عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز. وأوكرانيا تعلن قصف مصفاة نفط وقاعدة جوية في ساراتوف جنوب غربي روسيا، وموسكو تعلن استهداف سفن عسكرية في البحر الأسود. وتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان مع اتساع رقعة انتشارها وموجة الحر تجتاح مزيدا من الدول الأوروبية.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث استشهد 4 بقصف استهدف سيارة في مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف على خيمة بحي الرمال غرب المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان بقصف على سيارة وسط القطاع، إضافة إلى 3 شهداء قضوا بقصف منزل في خان يونس جنوب القطاع، وأربعة شهداء من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف على شقة غرب مدينة غزة، بينما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة على جباليا شمال القطاع.
1: رسائل ساخنة جديدة في الميدان، بعثتها إسرائيل عبر سلسلة غارات وعمليات اغتيال متواصلة منذ فجر الأحد، أسفرت عن مقتل العشرات، فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني جراء القصف. حركة حماس أكدت أن التصعيد الميداني يؤكد عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى اتفاق ورغبتها في تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية، داعية إلى تحرك قانوني ورسمي عاجل من المجتمع الدولي.
2: ترد إسرائيل بالنيران بعد تجنبها الرد السياسي الواضح، تقول أنها غير معنية بأي اتفاقيات، غير معنية بأي التزامات في اتفاق وقف إطلاق

0: النار هي فقط معنية بإبقاء واقع الإبادة، معنية باستخدام الدماء الفلسطينية في إطار المعركة الانتخابية، والأهم معنية بتهجير الشعب الفلسطيني وعدم السماح بأي أفق لترميم الحياة، الإعمار وأي هدوء في قطاع غزة يمكن أن يعيد الحياة إلى هذا القطاع. لذلك إسرائيل تقول أن ترد على المرونة الفلسطينية بالدماء، بالدمار، بالقتل، بالقصف وبالمزيد من التصعيد.
1: وفي المقابل يرى محللون أن تكثيف العمليات العسكرية يتزامن مع الحراك السياسي في محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي اتفاق، بينما يلوح مسؤولون إسرائيليون بأن الاتفاق المطروح بشأن غزة غير كاف وأن إسرائيل ليست مستعدة للانسحاب أو وقف العمليات العسكرية.
2: الصحفيين الإسرائيليين حتى المحسوبين على تيار الوسط اليوم كانت مقالاتهم التحليلية هي مقالات تحريضية تأتي في سياق المزايدة على نتنياهو، وأيضا منح نتنياهو جرعة أخرى من التطرف ومن التشبث بموقفه. حتى الآن الموقف الإسرائيلي واضح وهذا الذي تعودنا عليه، لا نعلم إن كان هذا هو يوم جديد واستمرار لحرب الإبادة أو هو يوم قد تتوقف فيه هذه الحرب.
1: وفي سياق المفاوضات أفادت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر مطلعة بأن إسرائيل اعترضت على 3 نقاط من أصل 15 بندا تتعلق بالمراحل النهائية من خطط ترامب، تشمل ملف تدمير السلاح وحرية العمل في مناطق السيطرة الإسرائيلية وطبيعة الدورين التركي والقطري في الاتفاق. سياسيا، ردود فعل إسرائيلية غير رسمية تزلزل أركان اتفاق غزة الأخير، أما هنا في الميدان فرسائل عسكرية من نار تحاول صياغة ضغط حقيقي لنزع سلاح المقاومة وإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم. ربع العجرمي، تيرة عربي، قطاع غزة.
3: في غضون ذلك طلبت حركة حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم وإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، كما دعت الحركة للتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وإلزامه بوقف عدوانه بموجب الاتفاق. وأشارت إلى أن نتنياهو يهدف إلى تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء من خلال مواصلته القصف في غزة. وقالت حماس أيضا أن الأفعال الإسرائيلية بغزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتستدعي تحركا رسميا وقانونيا من المجتمع الدولي. قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن تل أبيب أبلغت مجلس السلام اعتراضها على 3 بنود في الاتفاق مع حركة حماس في قطاع غزة. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين لم تسمهما أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام أن هناك 3 بنود غير مقبولة. وأضافت الصحيفة أن البند الأول الذي تعترض عليه إسرائيل هو عدم تدمير الأسلحة التي ستجمع من حماس. أفادت الصحيفة بأن البند الثاني الذي تعترض عليه إسرائيل هو مشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق من مراحل خريطة الطريق. وأوضحت الصحيفة أن البند الثالث هو غياب حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل مسؤوليته إلى قوة الاستقرار الدولية. أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال شرعت في أعمال شق طريق استيطاني في منطقة ضاحية الزراعة التابعة لمخيم الجلزون. وأشارت إلى أن الطريق يستهدف خدمة المستوطنين الإسرائيليين. وفي وقت سابق انقطع مستوطنون التيار الكهربائي عن بلدة مدامة شمال الضفة الغربية، واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين أتلفوا أعمدة الكهرباء في بلدة مدامة بمحافظة نابلس ما ألحق أضرارا بالشبكة الكهربائية. وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين في نابلس وثلاثة من مخيم الدهشة جنوب بيت لحم عقب دهم منازلهم وتفتيشها. أعلن الجيش اللبناني أن إصابة العسكريين الخمسة من قواته في جنوب البلاد ناجمة عن انفجار جسم مشبوه. وفي وقت سابق ذكر الجيش أن الانفجار وقع في أثناء مرافقة آليات للجيش الأهالي عند مفرق بلدة سربين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. هذا وتسود المخاوف من عودة التوترات إلى جنوب لبنان، لا سيما مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية المتمثلة بعمليات التفجير الضخمة، فيما لوح الجانب اللبناني أن استمرار الخروقات بات يهدد المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل.
4: فجر السبت الماضي نفذ الجيش الإسرائيلي أضخم عملية تفجير له في جنوب لبنان، ادعى أنه فجر بنى تحتية عسكرية لحزب الله في محيط قلعة الشقيف مستخدما 700 طن من المواد المتفجرة شديدة التركيز.
5: هاي التفجيرات شو بتعمل؟ هذا الصخر الكلسي اللي مشقق والشقوق مفتوحة وعم تتسرب المي عبرها، تيجي التفجير اوقات بيسكر بعض محلات وبيفتح بعض محلات، اذا في ابار معقول الابار تطبق وتنهار وتعمل مشاكل. هون كمان المواد اللي بكبها المواد المستعمله بخلطوها بنيترات، هذه النيترات بتتفجر بتنتقل بالهواء وبتنتقل للتربه، وبس تشتي المي بتفوت وبتدوب بقلبها وبتنزل على المخازن الجوفيه. هذه النيترات كتير مضره خاصه للاطفال الصغار لانه بتيجي بتكمش الهيموجلوبين تبع الدم، ما بتخليه يشتغل، بتعمل اختناقات.
4: أكثر من 1000 عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ مارس الماضي وفق إحصاءات محلية، العشرات منها نفذت بعد إبرام اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. خروقات دفعت الرئيس اللبناني جوزيف عون للتصريح بأنها تهدد المسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار.
6: رئيس الجمهورية بعد ما اجى من الولايات المتحدة الامريكية بضماني انه اجتمع مع كتير من الاداريين، ليس فقط مع الرئيس، من الادارة الامريكية، واجى بضماني انه الامور باتجاه جيد. لكن ما فعلته اسرائيل بهذا التدمير الكبير، يعني كل ما استهدفته اسرائيل هو رسالة انه اسرائيل ما رح تنسحب، او تأخير الانسحاب، او رسالة للامريكيين انه ما رح ننسحب.
4: تفجيرات وقصف وانتهاكات إسرائيلية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ عشية جولة المفاوضات المباشرة في روما التي ينتظر منها الجانب اللبناني المزيد من الانسحابات الإسرائيلية ضمن ما باتت تعرف بالمناطق التجريبية.
7: يشدد الجانب اللبناني على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار والانسحاب من المزيد من الأراضي المحتلة، فيما يتخوف متابعون من عودة المواجهات إلى جنوب لبنان مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية فيه. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
3: أطلقت مجموعة جمعيات إغاثية تركية حملة لتوزيع نحو 300 طن من اللحوم على أكثر من 140 ألف عائلة لبنانية نازحة داخل البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي. انطلقت قافلة المساعدات الإنسانية قبل يومين من تركيا بقيمة إجمالية تقدر بمليار و200 مليون ليرة تركية، ومن المقرر توزيع المساعدات الإنسانية بالتنسيق بين جمعية حجر الصدقة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية ومؤسسة الأيتام وجمعية أطفال العالم التركية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية وفق ما نقلت الوكالة الإيرانية للأنباء. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف إلى إيجاد آلية مشتركة في مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم بين البلدين بشأن مسار جديد لا يعني فتح المضيق أو إغلاقه. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الراهنة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وبحث الجانبان التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة إلى جانب مناقشة الجهود الدبلوماسية.

0: الدبلوماسية لخفض التصعيد، وأكد الوزير السعودي حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة. نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن طهران لم تطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتناع عن شن ضربات جديدة على البلاد، وأكد المسؤولون العسكريون الإيرانيون أن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى وعلى استعداد لأي احتمال. هذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الذي كان مقررا على إيران، مؤكدا أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. وأشار إلى أن الصفقة المقترحة تتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء ما هو وصفه بالتهديد النووي الإيراني، فيما نفت طهران التوصل إلى أي اتفاق بشأن المضيق بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لاحتواء التصعيد.
1: في لحظة كانت المنطقة تترقب فيها مواجهة عسكرية قد تزيد مستوى التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الواسع الذي كان مقررا على إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. كما كشف أن الخطوط العريضة للصفقة تتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. وسائل إعلام أمريكية اعتبرت أن إرجاء ترامب تنفيذ الضربة لا يعكس بالضرورة تراجعا عن سياسة الضغط، بل قد يكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة. فواشنطن تدرك أن أي هجوم كبير على إيران قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، وقد يدفع المنطقة إلى تصعيد يصعب احتواؤه، وهو ما يجعل خيار التفاوض أكثر جدوى في هذه المرحلة. أما ملامح الصفقة التي تحدث عنها ترامب فتتمحور حول ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات تحد من البرنامج النووي وتخفف من احتمالات التصعيد العسكري بين الطرفين. في المقابل سارعت إيران إلى نفي وجود أي اتفاق بشأن مضيق هرمز في خطوة تعكس استمرار التباين بين السرديتين الأمريكية والإيرانية، وتؤكد أن ما أعلنه ترامب لا يزال في إطار الطرح السياسي أكثر منه اتفاقا نهائيا. بالتوازي تشهد المنطقة حركا دبلوماسيا مكثفا تقوده أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التوتر، عبر تشجيع الطرفين على استثمار فرصة التهدئة وتحويلها إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، بما يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة. وفي المحصلة تبدو الأزمة أمام مفترق طرق، فإما أن تنجح الوساطات في تحويل التهدئة إلى اتفاق عملي، أو أن يبقى التصعيد قائما مع استمرار تبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: قتل شخصان وأصيب 7 آخرون بهجمات روسية على منطقة خرسون جنوب أوكرانيا وفق السلطات المحلية. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خرسون إن الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وألحق أضرارا بمباني ومركبات. من جانبها أعلنت سلطات ديمبرو بيتروفسك إصابة ركاب في نيكول بول جراء استهداف مسيرة روسية لحافلة صغيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بنية تحتية وسفينتين تحملان شحنات عسكرية في ميناء ميكولايف الأوكراني. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت أيضا سفينة تحمل إمدادات عسكرية في البحر الأسود. من جهته قال الجيش الأوكراني إنه استهدف مصفات النفط في منطقة ساراتوب في جنوب غربي روسيا، واقع عدة إنجليز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها. من جانبه قال حاكم منطقة ساراتوب إن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين وخلفت أضرارا مادية.

تواصل أوكرانيا توسيع نطاق هجماتها داخل العمق الروسي، مستهدفة منشآت للطاقة والبنية التحتية في إطار تصعيد متبادل بين الجانبين. وأعلن الجيش الأوكراني استهدافاً

0: وزارة الدفاع الروسية من جانبها أعلنت في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوية التابعة لها أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغرود وبريانسك وفولغوغراد ومناطق روسية أخرى خلال الليل. فيما أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية روساتوم غرق سفينة الحاويات ياناينا التابعة لشركة فيسكو المملوكة لها في البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين وفق روايتها. وفي تطور آخر، أعلن حاكم منطقة سمارا الروسية فيتسلاف فيدروشيف تعرض مستودع تابع لشركة والد بيرز لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وأظهرت مقاطع مصورة متداولة تصاعد أعمدة دخان أسود من محيط المستودع. وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تنفيذ هجمات استهدفت 3 مصاف للنفط داخل روسيا إلى جانب استهداف سفينة، في وقت تواصل فيه كييف تكثيف ضرباتها البعيدة المدى ضد أهداف اقتصادية ومنشآت الطاقة الروسية رداً على هجمات روسية سابقة.
1: قضى طاقم مروحية يضم طيارين اثنين إثر اصطدامهما بمروحية أخرى خلال مشاركتهما في إخماد حريق غابات قرب أثينا، وفق ما أفاد به متحدث باسم جهاز الإطفاء اليوناني. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده تواجه أياما صعبة جدا في ظل ظروف جوية قاسية. وقال وزير الحماية المدنية إن إدارة الإطفاء وصلت إلى حدودها القصوى ويكافح المئات من عناصر إطفاء الحرائق شمال غربي العاصمة أثينا ومناطق أخرى مع التضرر وانهيار عشرات المنازل. أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق الغابات الواسعة التي تسببت بعملية إجلاء انقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقال مسؤولون إن الحرائق اجتاحت أكثر من 250,000 فدان وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع العدد. وأضافوا أن 60,000 شخص تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي، فيما أخليت منشآت رئيسية بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه ولتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. أجبر تراجع مياه نهر الدانوب إلى مستويات قياسية بسبب الجفاف لمحطتين كهرومائيتين في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد. وقالت وزيرة الطاقة الصربية إن إحدى المحطتين تعمل بنسبة 20% من قدرتها الإنتاجية، بينما تعمل الثانية بنسبة 30%، داعية السكان إلى ترشيد سلاك استهلاك الكهرباء. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من موجة حر شديدة تصل إلى 38 درجة في عدة مناطق. وقالت هيئة الأرصاد إن الموجة ستتوسع من الجنوب نحو الشمال مع عواصف رعدية متفرقة وارتفاع في درجات الحرارة في معظم المناطق، مع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال هطل أمطار غزيرة ورياح قوية على نطاق محلي قبل انحسارها الخميس. أعلنت الداخلية المغربية مقتل 11 شخصا خلال محاولة عبور جماعية إلى ولاية سبتة. وقالت الوزارة في بيان لها إن نحو 40,000 شخص حاولوا العبور إلى مدينة سبتة، فيما حاول نحو 1135 شخصا دخول مليلة. وأوضحت أن تدفق المهاجرين إلى سبتة الإسبانية يعود السبب فيه إلى المهربين ومعلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي. استكملت إسبانيا إنشاء حاجز أمني عائم بطول 500 متر على الخط الحدودي في مدينة سبتة للحد من محاولة عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة أنهت أعمال تركيب الحاجز الأمني العائم عند معبر تراخال الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب، وذلك في إطار قرار اتخذته لتعزيز أمن الحدود ومنع عمليات العبور غير النظامية. ارتفعت أسعار الوقود في أفغانستان وسط مخاوف من انعكاساته على أسعار السلع الأساسية.

0: الأساسية وكلفة المعيشة. يأتي ذلك في وقت تعتمد فيه البلاد على استيراد المشتقات النفطية، ما يجعلها أكثر تأثيرا بالتقلبات الإقليمية وتغيرات الإمدادات.
1: من جديد، أسعار الوقود ترتفع في أفغانستان. المشتقات النفطية ارتفعت بنسب تراوح بين 3% و15%، فيما قفزت أسعار غاز الطهي أكثر من 25%. ارتفاعات جاءت ثقيلة على الأفغانيين في بلد يعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد الطاقة ومصادرها من الخارج.
2: أسعار الوقود ارتفعت كثيرا خلال الأيام الأخيرة، وأصبحت كلفة العمل أعلى من السابق. لا نستطيع زيادة أجرة النقل كلما ارتفع الوقود، لذلك انخفض دخلنا اليومي وأصبح من الصعب تغطية المصاريف.
1: ارتفاع أسعار الوقود انعكست آثاره سريعا على بعض السلع الأساسية.
3: ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة كلفة نقل المواد الغذائية. عندما ترتفع أجور الشحن ترتفع تكلفة البضائع أيضا، وفي النهاية يشعر المستهلك بهذه الزيادة عند شراء احتياجاته اليومية.
1: الاقتصاديون في كابول بدورهم يربطون ربطا مباشرا بين الاضطرابات الإقليمية وارتفاع كلفة المعيشة.
4: ارتفاع أسعار الوقود لا يؤثر على قطاع النقل فقط، بل يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، فزيادة كلفة الطاقة تنعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية وكلفة المعيشة.
1: ولا يبدو أن أزمة تغير الأسعار ارتفاعا ستجد حلا سريعا في بلد حبيس يشهد تحديات داخلية وخارجية عدة. من محطات الوقود إلى الأسواق الشعبية، تظهر آثار ارتفاع الأسعار في تفاصيل الحياة اليومية للأفغان. فزيادة تكلفة الوقود لا تقتصر على تعبئة المركبات، بل تمتد إلى النقل والغذاء لتصل في النهاية إلى المستهلك. فضل القاهر قاضي، تيرة عربي كابول.
0: انطلقت من اسطنبول النسخة الأولى من رالي الأناضول للصداقة الذي يمر ب11 مدينة تركية، ويهدف هذا السباق إلى التعريف بالمقومات التاريخية والطبيعية للأناضول، إلى جانب تنفيذ مبادرات مجتمعية والتواية بأهمية القيادة الآمنة.
5: ليست السرعة هي العنوان، بل الحكايات التي تحملها هذه السيارات الكلاسيكية والطرق التي تكشف وجها آخر للأناضول. ينطلق رالي الأناضول للصداقة بعرض للسيارات المشاركة في إحدى أكثر المناطق السياحية حيوية في إسطنبول، استقطبت أنظار السياح والمارة الذين توقف كثير منهم لالتقاط الصور والتعرف إلى المركبات قبل انطلاقها.
6: ننظم رالي الأناضول للصداقة للمرة الأولى هذا العام بعد أن تأجل إطلاقه بسبب جائحة كورونا. هدفنا هو بناء جسور بين الشرق والغرب عبر شغف مشترك بالسيارات الكلاسيكية التي نراها لغة يفهمها الجميع. وعلى مدار 20 عاما جابت رالياتنا أكثر من 60 دولة لنمنح المشاركين فرصة استكشاف بلدان وثقافات جديدة، لأننا لا نقدم رحلة سياحية بل تجربة إنسانية يعيش فيها كل شخص مغامرته الخاصة.
5: ويختلف الحدث عن الراليات الرياضية التقليدية، إذ لا يركز على تسجيل أسرع زمن بل على التنقل الجماعي بين المدن وزيارة المواقع التاريخية والطبيعية والتعريف بالثقافات المحلية على طول المسار، فضلا عن تقديم مبادرات خيرية يشارك خلالها المتسابقون في أنشطة اجتماعية.
4: ننظم هذا الرالي بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية وبدعم من الولايات الإحدى عشرة التي يمر بها. السباق سيشهد مشاركة نحو 185 سيارة خلال 10 أيام، وسيكون فرصة ثقافية وسياحية للتعريف بالإرث الثقافي والسياحي لتركيا.
5: كما تركز الفعالية على جانب السلامة المرورية من خلال التوعية بأهمية الفحص الدوري للمركبات، وتكتسب هذه الإجراءات أهمية أكبر بالنسبة للسيارات الكلاسيكية بسبب عمرها وحاجتها إلى متابعة فنية مستمرة خلال مسار

0: يتجاوز عدة مدن ومناطق جغرافية مختلفة.
1: من إسطنبول تنطلق هذه السيارة الكلاسيكية في رحلة وفي رالي الأناضول للصداقة عابرة 11 مدينة تركية، في رالي يجمع ما بين التعريف بالثقافة لهذه المنطقة وما بين توعية بسلامة الأمن الطرقية. معاذ الهراس، تريت عربي، إسطنبول.
2: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. 19 شهيدا بينهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وحماس تتهم نتنياهو بتعطيل التفاهمات واتفاق وقف إطلاق النار. بعد تعليق ترامب ضربات عسكرية على إيران، طهران تعلن أنها تقترب من إنجاز اتفاق مع عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز. وأوكرانيا تعلن قصف مصفات نفط وقاعدة جوية في ساراتوف جنوب غربي روسيا، وموسكو تعلن استهداف سفن عسكرية في البحر الأسود. وتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان مع اتساع رقعة انتشارها، وموجة الحر تجتاح مزيدا من الدول الأوروبية. أسرة تكاملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش في هذه الحلقة الاتفاق النفطي الموقع بين تركيا والعراق لنقل النفط عبر خط الأنابيب الممتد بين البلدين، ويهدف الاتفاق الذي وقعته شركة خطوط الأنابيب ونقل النفط التركية بوتاش مع شركة تسويق النفط العراقية سومو وشركة نفط الشمال العراقية إلى ضمان الاستخدام الفعال للخط النفطي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة للأسواق العالمية. فما أهمية هذا الاتفاق للبلدين؟ وهل يمكن أن يتحول الخط مستقبلا إلى مسار بديل في ظل أزمة مضيق هرمز؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي في هذه الحلقة، لكن قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا العرض.

0: أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية غزوان المصري، وكذلك من بغداد الخبير الاقتصادي والباحث المتخصص في شؤون الطاقة الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أبدأ معك هنا، أهلا بكما في البداية. أبدأ معك هنا سيد غزوان، هذا الاتفاق الذي شهدنا توقيعه البارحة، أنت طرحت سؤالا في مقال لك عن من يملك النفط، ليس هو هذا السؤال في عالمنا الحالي أو في الآونة الأخيرة، بل من يمتلك طريقا للوصول إلى الأسواق العالمية. ما الذي يعنيه هذا التساؤل في ظل هذه الاتفاقية التي وقعت بين تركيا والعراق؟
1: أولا تحية لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة هذا الموضوع مهم جدا، والاتفاقية التي تمت في أنقرة تعتبر اتفاقية تاريخية، هي تحويل العلاقة بنقل النفط من العراق إلى الأسواق الأوروبية إلى شراكة استراتيجية، شراكة بين العراق وتركيا، وهذه الاتفاقية هي امتداد لهذه الاتفاقية. نعم، كان من يملك النفط هم الشركات أو هم الدول التي تملك النفط، تملك ثروة كبيرة جدا، لكن الآن من ينقل الطاقة بشكل آمن وبدون أي إشكالات هو الذي يستطيع أن يتحكم بسعر الطاقة ويتحكم في نقل الطاقة. الآن تركيا تعتبر هي المعبر الأساسي، ليس حاليا وإنما عبر التاريخ، عبر خط الحرير هي الخط الأساسي لنقل البضائع ونقل المواد الأساسية إلى القارة الأوروبية. والآن أصبحت الآن وبعد هرمز أصبحت الآن تركيا وسوريا والعراق هذه المعابر الآن أصبحت نقطة التقاء لإيصال الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا للمحافظة على سوق النفط العالمي وسوق الطاقة العالمي. فالآن وجدنا أهمية هذه الاتفاقية، فجاءت هذه الاتفاقية بوقت أنا برأيي يعتبر وقت حساس جدا بسبب بعض القلاقل التي تشهدها منطقة الخليج وخاصة مضيق هرمز.
0: نسأل الدكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن، العراق يمتلك منافذ تصدير عدة متعددة، يعني فما القيمة التي يوفرها هذا المسار التركي الجديد مقارنة بالمنافذ الجنوبية للعراق في هذه المرحلة بطبيعة الحال؟
2: شكرا جزيلا سيدتي العزيزة، تحياتي لحضرتك، للضيف الكريم، إلى مشاهدينا الأكارم. طبعا يعني العراق يمتلك المنفذ الرئيسي عن طريق البصرة، وكان جل صادرات النفطية عن طريق مضيق هرمز، يصدر أكثر من 3,300,000، وطاقة التصديرية تصل تقريبا إلى 4,000,000 من البصرة. لكن ما فائدة هذا المنفذ إذا كان المضيق مغلق؟ وما فائدة هذا المنفذ إذا كان

0: أو أصدقائنا الاثنين، الأمريكان من جهة والإيرانيين من جهة، أحدهما يسمح للعبور الناقلات والآخر يعيدها من حيث أتت إلى البصرة، فأصبح عديم الجدوى في ظل تصاعد هذا الصراع غير المنتهي. يعني لحد هذه اللحظة احنا ما نعرف متى تتجدد هذه الحرب ومتى تتوقف هذه الحرب. لحد هذه اللحظة أنا أعتقد أنه يعني لا تزال تقديرات غير معلومة. بالتالي العراق يجب أن يبحث عن المنافذ الأخرى. كان لديه اتفاق طويل الأمد منذ عام 1974 عندما وقع الاتفاقية مع الحكومة التركية آنذاك لنقل 1.5 مليون برميل عبر ميناء جيهان. هذا الخط تعرض إلى أضرار أبان العصابات الإرهابية عندما احتلت المحافظات الغربية، وتعرض تقريبا 50 كيلو إلى أضرار، وقبلها أيضا تعرض إلى مافيات عصابات سرقة النفط أيضا كانت مستولية وعملت بثقوف وأصبح خارج الخدمة. الآن التوقيع هذا الاتفاق مهم بالنسبة للعراق. هذا الخط أنا تقديري يمثل الرئة الأساسية للعراق وللاقتصاد العراقي، لأنه اليوم إحنا عندنا أزمة سيولة.
1: يعني هل هذا الاتفاق هو يرفع الطاقة التصديرية للعراق أم أنه فقط يقتصر على استيعاب الطاقة المعطلة والتي عطلت بطبيعة الحال بسبب مضيق هرمز؟ يعني هذا الاتفاق هو لمدة عام، هل هو فقط لاستيعاب هذه الطاقة التصديرية أم أنه يمكن أن يبنى عليه في مراحل لاحقة؟
0: لا، أنا أعتقد أنه زيارة السيد رئيس الوزراء وإعلانه أنه سيزود تركيا بمليون برميل، وفضلا عن 1.5 مليون اللي ممكن أن تصدر، أنا أعتقد أنه بدأ يبحث عن منافذ أخرى لتصدير النفط. بالمناسبة أنا تقديري أنه مضيق هرمز لن يستقر ولن تستقر الملاحة فيه حتى وإن انتهت الحرب. ربما احنا لحد الآن ما نعرف مآلات الحرب لمن الغلبة، ربما يتم الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وستفرض الأتاوات على عبور الناقلات واللي حصلت خلال الأشهر الماضية، ربما أنه ستستمر وربما أنه ستصعد، فيصبح كلفة النفط اللي مار عن طريق مضيق هرمز أنا أعتقد أنه ربما تكون تكاليف عالية. العراق بعد الحرب الروسية الأوكرانية بدأ يتجه إلى أسواق أوروبا، خاصة بعد العقوبات اللي فرضت على النفط الروسي المتجه إلى دول أوروبا، وذهاب روسيا إلى استحواذ الأسواق اللي موجودة في جنوب شرق آسيا خاصة في الصين والهند اللي كان العراق مورد أساسي إلهم. فبدأ يبحث عن منافذ في الولايات المتحدة الأمريكية، في دول أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي. فبالتالي أنا أعتقد أن جيهان أفضل الخطوط الناقلة للنفط، وأعتقد أنه يعني هذا الخط آمن طيلة الخمسين سنة الماضية، كان هو أأمن الخطوط وأفضل الخطوط الناقلة للنفط حتى من البصرة.
1: طيب نسأل سيد رزوان،
0: أعتقد أنه الشراكة استراتيجية،
1: هذه الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والعراق هل يمكن أن تتوسع بشكل أكبر في ظل ما نشهده من أزمة في مضيق هرمز؟ وكما تفضل سيد الدكتور عبد الرحمن بأن هذه الأزمة ربما تستمر لفترة أطول حتى وإن انتهت الحرب. هنا نسأل عن دور تركيا وما تطرحه اليوم للأسواق العالمية، هل يمكن أن تصبح تركيا مركزا أوسع لنقل ربما النفط من الخليج إلى أوروبا؟
2: يعني الآن السؤال الذي يدور بأذهن كل رجال الأعمال وأيضا المسؤولين الاقتصاديين في أي دولة، أنا كيف أستطيع أن أأمن المعابر الدولية؟ كيف تكون آمنة؟ كيف تكون رخيصة؟ كيف تكون سريعة؟ فلذلك الآن ليس فقط هو خط نقل البترول عبر الأنابيب، وإنما هناك أيضا خط التنمية، خط التنمية الذي سيربط الخليج بالعراق بتركيا بدول الأوروبية، وأيضا هناك معبر نصيبين للقامشلي. قبل أسبوع كان هناك وفد كبير من سوريا للحدود وتم توقيع اتفاقية لافتتاح هذا المعبر بأسرع وقت، لأن هذا المعبر أيضا يوفر الوقت ويوفر الجهد، وأيضا هو معبر آمن للوصول إلى دول الخليج. إذا نحن نتحدث اليوم ليس عن نقل النفط فقط إلى دول العالم، بل نتحدث اليوم عن شراكة استراتيجية ليس بين تركيا والعراق فقط، وإنما بين دول الخليج والعراق وتركيا وأوروبا. فلذلك الآن نعتقد أن كل هذه الفعاليات وكل هذه الاتفاقيات تصب بشيء واحد. واحد، كيف نستطيع أن نصل إلى دول الخليج بال

0: الاتحاد الأوروبي، وهذا ما تم التوقيع اتفاقيات عليه. أما الاتفاقية لمدة سنة هي فقط لإرساء اتفاقية طويلة الأجل، فلذلك وقعت لمدة سنة لأنهم الآن بحاجة بشكل عاجل أن يصدر النفط العراقي للتوازن في أسعار الطاقة العالمية. فلذلك أنا أعتقد أن ليس هذه الاتفاقيات الاستراتيجية فقط في عبور الطاقة، وإنما هي لمسائل أخرى اقتصادية تجارية استثمارية واستثمارات آمنة، وأيضا الأمن، أمن الطاقة والطاقة الرياح وطاقة والمياه أيضا، وأيضا عدد أنواع من الاتفاقيات. كل هذه الاتفاقيات هي لاستقرار المنطقة. ما حدث في مضيق هرمز جعل أن كل الدول الآن تدق جرس الإنذار، وخاصة تركيا والعراق وسوريا، هذه الدول مع الاتحاد الأوروبي. فلذلك الآن الخط الآمن عبر التاريخ، عندما كانت الفرس والروم يتصارعون كان خط التجارة من اليمن إلى إلى إلى بلاد الشام إلى أوروبا هو كان الخط الآمن، والآن عاد هذا الخط مرة ثانية ليكون هو الخط الآمن. فلذلك الآن المنطقة بحاجة إلى جهود مشتركة والجلوس على طاولة واحدة حتى يستطيعوا أن يحلوا مشاكلهم أولا، ثانيا يؤمنوا الأمن المنطقة والأمن الطاقة وأمن نقل الوظائف. وكل رجال الأعمال الآن والشركات تنتظر من الحكومات تفعيل هذه الاتفاقيات بأسرع وقت حتى يكون طرق التجارة آمنة بشكل كامل.
1: هنا يطرح سؤال آخر أيضا دكتور عبد الرحمن، هل يمكن للنقل البري أن يعوض النقل البحري سواء في الطاقة أو في التجارة؟
2: يعني أنا أعتقد بالطاقة لا يمكن تعويضه، لأنه يعني الآن العراق جرب أنه ينقل النفط الخام من النفط الأسود الثقيل من حديثة إلى بانياس، 160 ألف برميل تحتاج لها 5000 صهريج حتى ينقل هذه الكمية طبعا، وهذه تحتاج إلى أسطول كبير من الـ من الـ من الـ من الحوضيات أو من الناقلات للشاحنات حتى تستمر في عملية. فإحنا بينما بالنقل البحري الناقلة الواحدة تستوعب مليونين أو مليون ونصف برميل، وبالتالي يعني إحنا نحتاج إلى الحجوم الكبيرة. من يعني الآن ممكن العراق استخدمها كجزء لحل الأزمة باعتبار أنه يمر بضائقة مالية شديدة، لكن أنا أعتقد أنه لا، توسيع الأنابيب وبناء شبكة من الأنابيب هي الحل الأسلم. وتم الاتفاق في زيارة السيد رئيس الوزراء إلى واشنطن بإعادة تجديد وتأهيل وبناء خط حديثة بانياس اللي تصدير مليونين برميل وربما يرتفع إلى مليونين ونصف برميل لاحقاً، فلا يمكن الاستعاضة. أما بالنسبة إلى تجارة السلعية فأعتقد أنه ممكن أن تغطي هذا الأمر، وخاصة أنه حاجة الأسواق ليست مثل حاجة للسلع، ليست مثل حاجتها للنفط الموجود. وشهدنا الآن توسع كبير في تجارة الترانزيت عبر العراق في هذه الأزمة باتجاه من تركيا باتجاه دول جنوب بدول الخليج العربي، فأعتقد أنه هذه الحركة تختلف عن حركة النفط. نعم.
1: طيب سيد غزوان، بالنسبة لتركيا اليوم، هل هذا الاتفاق ربما يمثل أيضا بادرة لتوسيع نقل الطاقة ليس فقط فيما يتعلق بالنفط؟ سمعنا عن مشاريع ربما في المراحل اللاحقة خصوصا مع أزمة مضيق هرمز لنقل أيضا الغاز الطبيعي من دول الخليج إلى أوروبا عبر تركيا بدلا من إسرائيل التي كانت مطروحة على الطاولة كأيضا ممر للطاقة لأوروبا عن طريق موانئ حيفا وغيرها. هل يمكن لتركيا أن تفرض نفسها فيما يتعلق بالبنية التحتية التي الآن تقوم بتطويرها في مجال الطاقة بديلا عن إسرائيل التي يمكن أن تتخوف دول الخليج من الذهاب نحوها؟
0: يعني أول نحن نتحدث عن أرضية موجودة، العلاقات التجارية بين تركيا وبين العراق تجاوز 17 مليار دولار العام الماضي، تجاوزت المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في العراق 1100 مشروع بقيمة 37 مليار دولار. إذا نحن نتحدث ليس عن نقل طاقة، ليس عن طرق لنقل الطاقة فقط، نتحدث عن شراكة استراتيجية بين العراق وبين تركيا. فهذه العلاقة ليست وليدة اليوم، وإنما أكبر مستثمر في العقارات هم رجال أعمال

0: العراقيين الذي يملك أكثر من 50,000 وحدة سكنية في تركيا، فهن رقم واحد في الاستثمار العقاري في تركيا، وأيضا هم رقم واحد في التجارة مع تركيا بين الدول العربية والخامس على دول العالم. إذا نحن نتحدث عن بنية تجارية عميقة بين العراق وبين تركيا، هذه العلاقة ستتطور بشكل كبير جدا في ملفات أخرى، ملفات نقل الطاقة وتوليد الطاقة، والآن شركة تركية لأول مرة تدخل إلى كركوك إلى وتأخذ حصة في استخراج الطاقة. إذن تركيا الآن ليست هي شريك في نقل الطاقة، وإنما شريك حقيقي في استخراج الطاقة وبثها وإرسالها إلى دول العالم. إذن تركيا تحرص بشكل كبير جدا على الطرق التجارية الآمنة، وهذه ليست وليدة اليوم. فإسرائيل وما طرح بخط الهند الآن، خط التنمية هو خط طبيعي لعلاقات تجارية عبر التاريخ بين هذه الدول.
1: والأهم من ذلك النقطة التي طرحتها أن تركيا انتقلت من مرحلة نقل النفط إلى المشاركة في إنتاجه عن طريق الاستثمارات التي تقوم بها في حقول النفط. عن هذه النقطة،
0: يعني تجارة مشتركة هي، يعني بين الشركات التركية وبين الشركات العراقية.
1: صحيح.
0: فلذلك الآن هذا العمق الاستراتيجي لا يمكن فصله بخطوط نقل جديدة، هي عادت إلى طبيعتها، بل هذه الاتفاقيات ستقوي العلاقة التي بنيت الاستراتيجية بين العراق وبين تركيا.
1: طيب دكتور عبد الرحمن، هذه العلاقة المتطورة والمتنامية ما بين أنقرة وبغداد، كيف تؤثر الآن على الثقة في الحكومة العراقية من ناحية الاستثمارات وتشجيع الاستثمار داخل العراق في ما يتعلق بالنفط وأيضا في المجالات الأخرى؟
2: يعني أنا أعتقد أنه ما عرض السيد رئيس الوزراء في لقاءه مع السيد رئيس الجمهورية التركي ودعوته ودعوة الشركات التركية للدخول في استثمارات، واستجابة السيد رئيس الجمهورية السيد أردوغان بأنه سيكون شريك أساسي في طريق التنمية وستعمل الشركات التركية في إنجاز مشروع طريق التنمية، أنا أعتقد أنه هذا أهم وأبرز علامة لتطوير الشراكة. بالمناسبة الشركات التركية دخلت للعراق منذ عام 2004 و2005 ودخلت في مجالات مختلفة. الآن كثير من المعامل والمصانع التركية فتحت لها فروع في محافظات عراقية مختلفة، وكذلك استثمار في القطاع العقاري، وكثير من المشاريع الآن اللي موجودة في بغداد والمحافظات أنجزتها الشركات التركية. فهو مثل ما أشار الضيف الكريم السيد غزوان، هو ليست وليدة اليوم، وإنما هي في تطور مستمر ومتنامي، وتركيا شريك أساسي للاقتصاد العراقي، هي ثاني مورد للسلع والبضائع اللي موجودة في السوق. واني اذكر في عام 2004 تم دراسة الذوق العراقي، ذوق المستهلك العراقي، وتم على اساسه تصنيع الكثير من المنتجات التركية بما يتلائم مع الذوق ورغبة المستهلك العراقي. فاعتقد انه هو يعني مو وليد اليوم، وانما منذ سنوات هو محط اهتمام التاجر التركي والمصنع التركي ان يكون له حصة في السوق العراقية. فهذه الشراكة شراكة طويلة. بقت أكو عندنا مشكلة الآن، يعني مشكلة أنه تحتاج إلى تدخل حكومي في تذليل العقبات والروتين اللي موجود في دوائر الدولة المختلفة حتى المناخ الاستثماري يكون مناسب. وأعتقد أن السيد رئيس الوزراء أعلن وتبنى أنه هو سيحل كل المشاكل التي ستصادف المستثمرين، يعني الأجانب بشكل عام والعرب وبما فيهم الأتراك. فأعتقد أنه سنشهد صفحة جديدة، سيكون لرجال الأعمال الأتراك وللحكومة التركية دور كبير في تطوير ونهضة الاقتصاد العراقي.
1: وهذا ما تبدو عليه الحكومة الجديدة في العراق، حيث تتبنى نهجا اقتصاديا جديدا. سيد غزوان، هل هذا الاتفاق لمدة عام إذا ما نجح في تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، هل يمكن أن يفتح المجال أيضا لدول أخرى لكي تتخذ من تركيا أيضا مسارا بديلا لتصدير النفط؟
0: يعني الآن حاليا تماما المملكة العربية السعودية وقطر والكويت يتباحثوا مع تركيا، والعلاقات الآن السعودية التركية تطورت بشكل كبير جدا لهذا المجال، لأن هناك الآن عندنا إشكالية ليس في الخليج فقط وإنما في البحر الأحمر. فلذلك الآن البديل التاريخي والبديل الوحيد هو عبور الطاقة عبر تركيا، وتركيا الآن هي البنية التحتية جاهزة.

0: نقل الطاقة جاهزة، ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط جاهز. فنحن لا نبني الآن بنية تحتية جديدة، وإنما تركيا الآن جاهزة لتكون معبر للبضائع من الاتحاد الأوروبي إلى إلى إلى الخليج، ومن الخليج إلى الاتحاد الأوروبي. وليس هذا فقط، حتى البضائع الصينية وبضائع شرق آسيا ممكن أن تمر أيضا عبر البر أو عبر السكك الحديدية. وهناك عدة مشاريع، عندنا مشروع خط الحجاز الذي تم توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لنقل البضائع إلى دول الخليج. وعندنا أيضا ذكرت لك قبل قليل معبر نصيبين الذي سيكون له أثر كبير جدا، وخاصة أن تركيا عملت على البحر الأسود ميناء في مدينة طرابزون. فإذا البضائع ستنتقل من طرابزون إلى القامشلي، نصيبين قامشلي، ومن ثم إلى العراق وإلى دول الخليج. فاختصرت المسافة بشكل كبير جدا. وأيضا دخول الشركة التركية إلى كركوك لاستخراج النفط، وتوقيع اتفاقية الآن مد تركيا بمليون برميل من النفط. كل هذه مؤشرات أن العلاقة الاستراتيجية التي تنوي تركيا إقامتها مع العراق قد ترسخت، والبنية التحتية جاهزة، تحتاج الآن فقط إلى تفعيلها بشكل كبير جدا. نعم، أنا شاهدت الشاحنات التي تفضل بها ضيفنا الكريم التي تنقل النفط من العراق إلى بانياس، لكن هذه يعني تحتاج إلى جهود كبيرة جدا وفيها مخاطر كبيرة جدا. أما تركيا عندما نقوم بمد هذه الأنابيب تكون بشكل آمن إلى ميناء جيهان. أيضا نتحدث عن غاز شرق البحر الأبيض المتوسط. لا، جربت إسرائيل وجربت مصر أن يعملوا اتفاقيات مع اليونان وأن يعملوا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لنقل الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، لم تنجح ولا مشروع. لابد من استقرار سوريا. لذلك الآن عندما نسألوني لماذا الآن سوريا تستقر بهذه السرعة، لماذا الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني في سوريا بهذه السرعة؟ لكي يكون هناك خط آمن لنقل البضائع من الخليج ومن العراق إلى تركيا، ومن تركيا إلى دول
1: وهو ما سيغير موازين الطاقة في العالم ربما بشكل كبير.
0: يعني هذا الآن المنظور الذي كل المحللين الاقتصاديين ينظروا إلى، أن الآن أصبحت تركيا وأصبحت منطقة الشرق الأوسط، سوريا والعراق والأردن، هي البوابة الأساسية لنقل الطاقة ونقل البضائع والشركات الاستراتيجية.
1: دكتور عبد الرحمن، في دقيقة إذا سمحت، ما هي التحديات أمام هذا الاتفاق ما بين تركيا والعراق، وهل يمكن أن يمدد لأكثر من عام؟
2: أكيد، يعني الحكومة العراقية ستسعى جاهدة لعقد اتفاق جديد مع الحكومة التركية طويل الأمد مثل ما أشار الضيف الكريم. هو حقيقة امتداد للاتفاقات السابقة، ربما تتغير بعض الشروط. أعتقد أن التحديات، إحنا نسعى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية مو إلى 750 ألف برميل، وإنما إلى مليونين أو مليونين ونصف برميل. فيحتاج إلى تجديد الخط، ربما من حديثة إلى بيجي ثم إلى فيشخابور. أعتقد مسألة التمويل راح تكون هو التحدي الأهم. أما الجانب الأمني فأعتقد أن المنطقة الآن آمنة، والحكومات الحكومتين أعتقد أنه داعمة لهذا المشروع، فلم يكن يعني لم نواجه تحدي سوى التحدي التمويل، وأعتقد أنه هذا ممكن أن يتجاوز. بودي أن أضيف على ما ذكر الأستاذ غزوان، مشروع طريق التنمية يتضمن طريق البري وطريق السككي و خط لنقل النفط من ميناء الموانئ البصرة إلى تركيا، وهذا يكون لدول الخليج، وأيضا خط لنقل الغاز القطري من الميناء الفاو إلى تركيا، وكذلك خط لنقل الإنترنت. فأعتقد أنه هناك تفكير بتوسيع آفاق التعاون عبر تركيا، وهي تركيا ليست اليوم وإنما منذ أمد طويل هي عقدة لنقل الغاز من الشرق إلى الغرب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن المشهداني، الخبير الاقتصادي والباحث المتخصص في شؤون الطاقة، كنت معنا من بغداد. كذلك الشكر موصول لك سيد غزوان المصري، الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية، كنت معنا هنا في الاستوديو. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع

0: الانفجارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
1: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
2: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
3: نعم إذا فهمي.
2: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
4: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
5: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
0: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

ميلوتينوف يقول إن الغارات الإسرائيلية على غزة جاءت بعد جهود مكثفة لمجلس السلام لوقف العمليات، ويشدد على أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة. نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، أنا أحمد مخيل، وفيها من عناوين: بعد تعليق ترامب ضربات عسكرية على إيران، طهران تعلن أنها تقترب من إنجاز اتفاق مع عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز. ومقتل 35 شخصا على الأقل في هجوم بمسيرة للدعم السريع استهدفت محكمة أهلية في قرية غراء الزاوية بشمال دارفور.

0: النظر الكرام، أهلا بكم. وفي تفاصيل هذا العرض الإخباري، أفاد الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف بأن الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين أسفرت عن استشهاد مدنيين وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها الفلسطينيون. وأضاف ميلادينوف عبر منصة إكس أن الغارات جاءت بعد جهود مكثفة بذلها مجلس السلام والوسطاء للتوصل إلى موافقة الفصائل الفلسطينية في غزة على خريطة الطريق للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتسليم إدارة الشؤون المدنية والتخلي عن أسلحتها. كما شدد ميلادينوف على أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة إذا بذل الجميع أقصى جهودهم. استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث استشهد 4 بقصف استهدف سيارة في مدينة غزة، واستشهد 2 وأصيب آخرون جراء قصف على خيمة بحي الرمال غرب المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان بقصف على سيارة وسط القطاع، إضافة إلى 3 شهداء قضوا بقصف منزل في مدينة خان يونس جنوب القطاع، و4 شهداء من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف على شقة غرب مدينة غزة، بينما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة على جباليا شمال القطاع.
1: رسائل ساخنة جديدة في الميدان بعثتها إسرائيل عبر سلسلة غارات وعمليات اغتيال متواصلة منذ فجر الأحد أسفرت عن مقتل العشرات، فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني جراء القصف. حركة حماس أكدت أن التصعيد الميداني يؤكد عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى اتفاق ورغبتها في تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية، داعية إلى تحرك قانوني ورسمي عاجل من المجتمع الدولي.
2: ترد إسرائيل بالنيران بعد تجنبها الرد السياسي الواضح، تقول أنها غير

0: معنية بأي اتفاقيات، غير معنية بأي التزامات في اتفاق وقف اطلاق النار، هي فقط معنية بإبقاء واقع الإبادة، معنية باستخدام الدماء الفلسطينية في إطار المعركة الانتخابية، والأهم معنية بتهجير الشعب الفلسطيني وعدم السماح بأي أفق لترميم الحياة، الإعمار وأي هدوء في قطاع غزة يمكن أن يعيد الحياة إلى هذا القطاع. لذلك إسرائيل تقول أن ترد على المرونة الفلسطينية بالدماء، بالدمار، بالقتل، بالقصف وبالمزيد من التصعيد.
1: وفي المقابل يرى محللون أن تكثيف العمليات العسكرية يتزامن مع الحراك السياسي في محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي اتفاق، بينما يلوح مسؤولون إسرائيليون بأن الاتفاق المطروح بشأن غزة غير كاف، وأن إسرائيل ليست مستعدة للانسحاب أو وقف العمليات العسكرية.
2: الصحفيين الإسرائيليين حتى المحسوبين على تيار الوسط اليوم كانت مقالاتهم التحليلية هي مقالات تحريضية تأتي في سياق المزايدة على نتنياهو، وأيضا منح نتنياهو جرعة أخرى من التطرف ومن التشبث بموقفه. حتى الآن الموقف الإسرائيلي واضح وهذا الذي تعودنا عليه، لا نعلم إن كان هذا هو يوم جديد واستمرار لحرب الإبادة أو هو يوم قد تتوقف في هذه الحرب.
1: وفي سياق المفاوضات أفادت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر مطلعة بأن إسرائيل اعترضت على 3 نقاط من أصل 15 بندا تتعلق بالمراحل النهائية من خطط ترامب، تشمل ملف تدمير السلاح وحرية العمل في مناطق السيطرة الإسرائيلية وطبيعة الدورين التركي والقطري في الاتفاق. سياسيا، ردود فعل إسرائيلية غير رسمية تزلزل أركان اتفاق غزة الأخير، أما هنا في الميدان فرسائل عسكرية من نار تحاول صياغة ضغط حقيقي لنزع سلاح المقاومة وإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم. ربع العجرمي، تيرة عربي، قطاع غزة.
3: هذا وطلبت حركة حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤوليات وإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، كما دعت الحركة للتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وإلزامه بوقف عدوانه بموجب الاتفاق. وأشرت إلى أن نتنياهو يهدف إلى تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء من خلال مواصلته للقصف على غزة. وقالت أيضا أن الأفعال الإسرائيلية بغزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتستدعي تحركا رسميا وقانونيا من المجتمع الدولي. قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن تل أبيب أبلغت مجلس السلام اعتراضها على 3 بنود في الاتفاق مع حركة حماس في قطاع غزة. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين لم تسمهما أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام أن هناك 3 بنود غير مقبولة. وأضافت الصحيفة أن البند الأول الذي تعترض عليه إسرائيل هو عدم تدمير الأسلحة التي ستجمع من حماس. وأفادت أيضا بأن البند الثاني الذي تعترض عليه إسرائيل هو مشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق من مراحل خريطة الطريق. وأوضحت الصحيفة أن البند الثالث هو غياب حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية. أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون بشمال مدينة رام الله. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال شرعت في أعمال شق طريق استيطاني في منطقة ضاحية الزراعة التابعة لمخيم الجلزون، وأشارت إلى أن الطريق يستهدف خدمة المستوطنين الإسرائيليين. وفي وقت سابق قطع مستوطنون التيار الكهربائي عن بلدة مدامة شمال الضفة الغربية، واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستوطنين أتلفوا أعمدة الكهرباء في بلدة مدامة بمحافظة نابلس، ما ألحق أضرارا بالشبكة الكهربائية. أضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين في نابلس و3 من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

0: أعلن الجيش اللبناني أن إصابة العسكريين الخمسة من قواته في جنوب البلاد ناجمة عن انفجار جسم مشبوه. وفي وقت سابق ذكر الجيش أن الانفجار وقع في أثناء مرافقة آليات للجيش الأهالية عند مفترق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. هذا وتسود المخاوف من عودة التوترات إلى جنوب لبنان، لا سيما مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية المتمثلة بعمليات التفجير الضخمة، فيما لوح الجانب اللبناني أن استمرار الخروقات بات يهدد المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل.
1: فجر السبت الماضي نفذ الجيش الإسرائيلي أضخم عملية تفجير له في جنوب لبنان، ادعى أنه فجر بنى تحتية عسكرية لحزب الله في محيط قلعة الشقيف مستخدما 700 طن من المواد المتفجرة شديدة التركيز.
2: هاي التفجيرات شو بتعمل؟ هذا الصخر الكلسي اللي مشقق والشقوق مفتوحة وعم تتسرب المي عبرها، تيجي التفجير اوقات بيسكر بعض محلات وبيفتح بعض محلات، اذا في ابار معقول الابار تطبق وتنهار وتعمل مشاكل. هون كمان المواد اللي بكبها، المواد المستعمله بيخلطوها بنيترات، هذه النيترات بتتفجر بتنتقل بالهواء وبتنتقل للتربه، وبس تشتي المي بتفوت وبتدوب بقلبها وبتنزل على المخازن الجوفيه. هذه النيترات كثير مضره خاصه للاطفال الصغار، لانه بتعمل بتيجي بتكمش الهيموجلوبين تبع الدم، ما بتخليه يشتغل، بتعمل اختناقات.
1: أكثر من 1000 عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ مارس الماضي وفق إحصاءات محلية، العشرات منها نفذت بعد إبرام اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. خروقات دفعت الرئيس اللبناني جوزيف عون للتصريح بأنها تهدد المسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار.
3: رئيس الجمهورية بعد ما اجى من الولايات المتحدة الامريكية بضماني انه اجتمع مع كثير من الاداريين، ليس فقط مع الرئيس، من الادارة الامريكية، واجى بضماني انه الامور باتجاه جيد. لكن ما فعلته اسرائيل بهذا التدمير الكبير، يعني كل ما استهدفته اسرائيل هو رسالة انه اسرائيل ما رح تنسحب، او تأخير الانسحاب، او رسالة للامريكيين انه ما رح ننسحب.
1: تفجيرات وقصف وانتهاكات إسرائيلية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ عشية جولة المفاوضات المباشرة في روما التي ينتظر منها الجانب اللبناني المزيد من الانسحابات الإسرائيلية ضمن ما باتت تعرف بالمناطق التجريبية.
4: يشدد الجانب اللبناني على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار والانسحاب من المزيد من الأراضي المحتلة، فيما يتخوف متابعون من عودة المواجهات إلى جنوب لبنان مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية فيه. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: أطلقت مجموعة جمعيات إغاثية تركية حملة لتوزيع نحو 300 طن من اللحوم على أكثر من 140 ألف عائلة لبنانية نازحة داخل البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي. انطلقت قافلة المساعدات الإنسانية هذه قبل يومين من تركيا بقيمة إجمالية تقدر بمليار ومئتين مليون ليرة تركية، ومن المقرر توزيع المساعدات الإنسانية بالتنسيق بين جمعية حجر الصدقة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية ومؤسسة الأيتام وجمعية أطفال العالم التركية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية وفق ما نقلت به الوكالة الإيرانية للأنباء. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف إلى إيجاد آلية مشتركة في مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم بين البلدين بشأن مسار جديد لا يعني فتح المضيق أو إغلاقه. هذا وبحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظير الإيراني عباس عراقجي التطورات الراهنة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتناول الجانبان التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة وناقشا الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. وأكد الوزير السعودي حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في

0: الاستحلال الأمني والاستقرار بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة. نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن طهران لم تطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتناع عن شن ضربات جديدة. أكد المسؤولون العسكريون الإيرانيون أن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى وعلى استعداد لأي احتمال. من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الذي كان مقررا على إيران، مؤكدا أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع، وأشار إلى أن الصفقة المقترحة تتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني، فيما نفى طهران التوصل إلى أي اتفاق بشأن المضيق بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لاحتواء التصعيد.
1: في لحظة كانت المنطقة تترقب فيها مواجهة عسكرية قد تزيد مستوى التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الواسع الذي كان مقررا على إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. كما كشف أن الخطوط العريضة للصفقة تتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. وسائل إعلام أمريكية اعتبرت أن إرجاء ترامب تنفيذ الضربة لا يعكس بالضرورة تراجعا عن سياسة الضغط، بل قد يكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة. فواشنطن تدرك أن أي هجوم كبير على إيران قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، وقد يدفع المنطقة إلى تصعيد يصعب احتواؤه، وهو ما يجعل خيار التفاوض أكثر جدوى في هذه المرحلة. أما ملامح الصفقة التي تحدث عنها ترامب فتتمحور حول ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات تحد من البرنامج النووي وتخفف من احتمالات التصعيد العسكري بين الطرفين. في المقابل سارعت إيران إلى نفي وجود أي اتفاق بشأن مضيق هرمز في خطوة تعكس استمرار التباين بين السرديتين الأمريكية والإيرانية، وتؤكد أن ما أعلنه ترامب لا يزال في إطار الطرح السياسي أكثر منه اتفاقا نهائيا. بالتوازي تشهد المنطقة حركا دبلوماسيا مكثفا تقوده أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التوتر، عبر تشجيع الطرفين على استثمار فرصة التهدئة وتحويلها إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، بما يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة. وفي المحصلة تبدو الأزمة أمام مفترق طرق، فإما أن تنجح الوساطات في تحويل التهدئة إلى اتفاق عملي، أو أن يبقى التصعيد قائما مع استمرار التبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: قتل 35 شخصاً على الأقل في هجوم لقوات الدعم السريع استهدفت محكمة أهلية في قرية غراء الزوايا بولاية شمال دارفور، واتهمت مجموعة محامي الطوارئ الدعم السريع بالوقوف وراء هذا الهجوم، مشيرة إلى أنه بحسب المعلومات المتوفرة نفذ الهجوم بواسطة طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع، في وقت كانت فيه المحكمة تشهد تجمعاً للمدنيين للنظر في عدد من القضايا والنزاعات محلية. قتل شخصان وأصيب 7 آخرون بهجمات روسية على منطقة خرسون جنوب أوكرانيا وفق السلطات المحلية. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خرسون إن الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وألحق أضرارا بمباني ومركبات. من جانبها أعلنت سلطات دينبرو بيتروفسك إصابة ركاب في نيكول بول جراء استهداف مسيرة روسية لحافلة صغيرة. من جانب أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بنية تحتية وسفينتين تحملان شحنات عسكرية في ميناء ميكالوف الأوكراني. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت أيضا سفينة تحمل إمدادات عسكرية في البحر الأسود.

0: أوكرانيو استهداف مصفات نفط في منطقة ساراتوف جنوب غربي روسيا إلى جانب قاعدة إنجلس الجوية العسكرية في المنطقة نفسها، مؤكداً أن الضربات أدت إلى اندلاع حرائق في الموقعين، كما قال إن قواته قصفت مستودع للنفط في منطقة كالوغا غربي البلاد. وزارة الدفاع الروسية من جانبها أعلنت في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغرود وبريانسك وفولغوغراد ومناطق روسية أخرى خلال الليل. فيما أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية روساتوم غرق سفينة الحاويات ياناينا التابعة لشركة فيسكو المملوكة لها في البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين وفق روايتها. وفي تطور آخر، أعلن حاكم منطقة سمارة الروسية فيتسلاف فيدروشيف تعرض مستودع تابع لشركة والد بيرز لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وأظهرت مقاطع مصورة متداولة تصاعد أعمدة دخان أسود من محيط المستودع. وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تنفيذ هجمات استهدفت 3 مصاف للنفط داخل روسيا إلى جانب استهداف سفينة، في وقت تواصل فيه كييف تكثيف ضرباتها البعيدة المدى ضد أهداف اقتصادية ومنشآت الطاقة الروسية رداً على هجمات روسية سابقة.
1: قضى طاقم طائرة عمودية يضم ملاحين إثر اصطدامهما بمروحية أخرى خلال مشاركتهما في إخماد حريق غابات قرب أثينا، وفق ما أفاد متحدث باسم جهاز الإطفاء في اليونان. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده تواجه أياما صعبة جدا في ظل ظروف جوية قاسية. وقال وزير الحماية المدنية إن إدارة الإطفاء وصلت إلى حدودها القصوى ويكافح المئات من عناصر إطفاء الحرائق شمال غرب أثينا ومناطق أخرى مع تضرر وانهيار عشرات المنازل. أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق الغابات الواسعة والتي تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكانا. وقال مسؤولون أن الحرائق اجتاحت أكثر من ربع مليون فدان وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع العدد، وأضافوا أن 60,000 شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء، فيما أخليت منشآت رئيسية بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه ولتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. أجبر تراجع مياه نهر الدانوب إلى مستويات قياسية بسبب الجفاف لمحطتين كهرومائيتين في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد. وقالت وزيرة الطاقة الصربية إن إحدى المحطتين تعمل بنسبة 20% من قدراتها، بينما تعمل الثانية بنسبة 30%، داعية السكان إلى ترشيد استهلاك الكهرباء. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من موجة حر شديدة تصل إلى 38 درجة في عدة مناطق بألمانيا. وقالت هيئة الأرصاد إن الموجة ستتوسع من الجنوب نحو الشمال مع عواصف رعدية متفرقة وارتفاع في درجات الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال هطل أمطار غزيرة ورياح قوية على نطاق محلي قبل انحسارها الخميس. إلى المغرب، إذ أعلنت الداخلية المغربية مقتل 11 شخصا خلال محاولة عبور جماعية إلى سبتة. وقالت الوزارة في بيان لها إن نحو 40,000 شخص حاولوا العبور من مدينة سبتة، فيما حاول نحو 1135 شخصا دخول إمليلة. وأوضحت أن تدفق المهاجرين إلى سبتة الإسبانية يعود السبب إلى المهربين وإلى معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي. استكملت إسبانيا إنشاء حاجز أمني عائم بطول 500 متر على الخط الحدودي في مدينة سبتة للحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة أنهت أعمال تركيب الحاجز الأمني العائم عند معبر تراخال الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب، وذلك في إطار قرار اتخذته لتعزيز أمن الحدود ومنع عمليات العبور غير النظاميه.

0: تشهد الساحة السياسية في إسبانيا تصاعدا ملحوظا في خطاب الكراهية والتحريض ضد اللاجئين والمهاجرين، خاصة في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة. وقد استغلت بعض الجهات والأحزاب اليمينية المتطرفة وعلى رأسها حزب فوكس والشعب هذه التطورات لتأجيج المخاوف المجتمعية وربط قضايا الهجرة بالأمن والاستقرار، بما يعزز الخطاب المعادي للمهاجرين، حيث اعتصم الألاف منهم أمام السفارة المغربية في مدريد احتجاجا على العبور الجماعي من المغرب إلى سبتة. رمزي البيروتي والتفاصيل التالية.
1: بعد حديثة مدينة سبتة، خرج عشرة الآلاف من أنصار اليمين المتطرف هنا في إسبانيا إلى الشوارع للتنديد بهذه الحادثة وللتحريض على العرب والمهاجرين، مستغلين ما جرى في مدينة سبتة في الأراضي المغربية، وهي مدينة تابعة لإسبانيا. اليوم يخرجون إلى الشوارع للتحريض على العرب والمهاجرين، وكذلك أيضا يطالبون بإسقاط الحكومة ويطالبون حكومة بيدرو سانشيز بالتنحي والتخلي عن مهامها كونها لا تستطيع حماية وتأمين الحدود. هؤلاء المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع توجهوا أيضا إلى السفارة المغربية هنا في مدريد واعتصموا أمامها، ويقومون بتوجيه شعارات وانتقادات للعرب والمسلمين والمهاجرين، كلها تحرض على الكراهية وتدعو إلى أن يتم طرد المهاجرين من الأراضي الإسبانية، مستغلين هذه الحادثة، حادثة دخول عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة والأفارقة الذين دخلوا مدينة سبتة قبل يومين، وهم اليوم أيضا يستغلون ذلك في الاستقطاب السياسي، وأيضا يقولون أن هذه الحكومة ضعيفة وغير قادرة على حماية بلادهم، لذلك يطالبون بتنحي بيدرو سانشيز أو محاسبته عبر الكونغرس الإسباني. رمزي البيروتي، تيريتي عربي، مدريد.
0: ارتفعت أسعار الوقود في أفغانستان وسط مخاوف من انعكاساتها على أسعار السلع الأساسية وكلفة المعيشة، يأتي ذلك في وقت تعتمد فيه البلاد على استيراد المشتقات النفطية، ما يجعلها أكثر تأثرا بالتقلبات الإقليمية وبتغيرات الإمدادات.
2: من جديد، أسعار الوقود ترتفع في أفغانستان. المشتقات النفطية ارتفعت بنسب تراوح بين 3% و15%، فيما قفزت أسعار غاز الطهي أكثر من 25%. ارتفاعات جاءت ثقيلة على الأفغانيين في بلد يعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد الطاقة ومصادرها من الخارج.
3: أسعار الوقود ارتفعت كثيرا خلال الأيام الأخيرة، وأصبحت كلفة العمل أعلى من السابق. لا نستطيع زيادة أجرة النقل كلما ارتفع الوقود، لذلك انخفض دخلنا اليومي وأصبح من الصعب تغطية المصاريف.
2: ارتفاع أسعار الوقود انعكست آثاره سريعاً على بعض السلع الأساسية.
4: ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة كلفة نقل المواد الغذائية. عندما ترتفع أجور الشحن، ترتفع تكلفة البضائع أيضاً. وفي النهاية، يشعر المستهلك بهذه الزيادة عند شراء احتياجاته اليومية.
2: الاقتصاديون في كابول بدورهم يربطون ربطا مباشرا بين الاضطرابات الإقليمية وارتفاع كلفة المعيشة.
5: ارتفاع أسعار الوقود لا يؤثر على قطاع النقل فقط، بل يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، فزيادة كلفة الطاقة تنعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية وكلفة المعيشة.
2: ولا يبدو أن أزمة تغير الأسعار ارتفاعاً ستجد حلاً سريعاً في بلد حبيس يشهد تحديات داخلية وخارجية عدة. من محطات الوقود إلى الأسواق الشعبية، تظهر آثار ارتفاع الأسعار في تفاصيل الحياة اليومية للأفغان، فزيادة تكلفة الوقود لا تقتصر على تعبئة المركبات، بل تمتد إلى النقل والغذاء لتصل في النهاية إلى المستهلك. فضل القاهر قاضي، تيرتي عربي، كابول.

0: إذا نظرا الكرام وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة، العودة للعناوين البارزة فيها. ميلادينوف يقول إن الغارة الإسرائيلية على غزة جاءت رغم جهود مكثفة لمجلس السلام لوقف العمليات، ويشدد على أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة. بعد تعليق ترامب ضربات عسكرية على إيران، طهران تعلن أنها تقترب من إنجاز اتفاق مع عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز. مقتل 35 شخصا على الأقل في هجوم بمسيرة لدعم سريع استهدفت محكمة أهلية في قرية غراء الزوايا بشمال دارفور. نشرة كاملة التحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: السلام عليكم. من القدس، المدينة التي تختصر تاريخا طويلا من الصراع والإيمان. تتقاطع اليوم تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على جبهات عدة مع أسئلة المصير، فالمدينة المقدسة تواجه تحديات متصاعدة تمس هويتها وواقع سكانها الأصليين، فيما يزداد القلق على مستقبل الوجود المسيحي الفلسطيني في المدينة وفي عموم فلسطين، وسط مشهد سياسي وإقليمي بالغ التعقيد. في هذا اللقاء الخاص نستضيف سيادة المطران عطالله حنا، رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، لنحاوره ونناقش معه أبرز القضايا التي تتمحور حول الفلسطينيين المسيحيين والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية عامة. سيادة المطران، شكرا لك على تلبية هذه الدعوة والتواجد معنا في هذا اللقاء الخاص. سأبدأ معك مع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية. حملة عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في الضفة الغربية وبالأخص في شمال الضفة، يوازيها أيضا اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين. كيف ينعكس ذلك على الأرض وعلى الفلسطينيين المسيحيين؟
1: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة، وهذا الموضوع الذي طرحته هو أمر في غاية الأهمية. قيل لنا في وقت من الأوقات أن حرب الإبادة في غزة قد انتهت، ولكن في الواقع الحرب لم تنتهي، فالعدوان مستمر، وهنالك دماء تسفك في كل يوم، وهنالك شهداء يرتقون، وهؤلاء ليسوا أرقاما. شهداؤنا ليسوا أرقاما، وكل قطرة دم تسيل هي مقدسة، لأننا نعتقد بأن الله هو خالق الإنسان، وحياة الإنسان مقدسة لأن مصدرها هو الله تعالى، وبالتالي من يعتدي على حياة الإنسان يعتدي على الإرادة الإلهية. اليوم انتقلنا إلى مرحلة جديدة من العدوان. من يذهب إلى الضفة الغربية يلحظ أن الضفة قد تحولت إلى سجن كبير. البوابات الحديدية موجودة في كل مكان، الحواجز العسكرية موجودة في كل مكان، المستوطنون يجولون ويصولون ويعتدون على الفلسطينيين وعلى أرزاقهم وعلى أراضيهم، وبالتالي هنالك عدوان في الضفة الغربية.

0: وكل هذا سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس، كل هذا يندرج في إطار مخطط هادف لتصفية القضية الفلسطينية. وقد قالها جهارة وبصريح العبارة بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أنه لا وجود لفلسطين، لا وجود لشعب فلسطيني، هذه كلها أمور يعني ليست موجودة على أرض الواقع. ولكن هنا يجب أن نتساءل، يحق لنا أن نتساءل، المسؤول الإسرائيلي إذا ما تجاهل وجود فلسطين، هذا لا يعني أن فلسطين ليست موجودة. فلسطين موجودة، وهي قضية شعب موجود، وهي قضية حق وعدالة. وأنا كمسيحي فلسطيني، كما هو حال كل المسيحيين الفلسطينيين، نحن لا ننظر إلى القضية الفلسطينية سوى أنها قضيتنا جميعا، هي قضية الشعب الفلسطيني الواحد. هذا الاحتلال في عدوانه وعنصريته وهمجيته لا يميز بين مسلم ومسيحي، كما يستهدف المسيحي يستهدف المسلم، وكما يمنع المسلم من الوصول إلى القدس يمنع أيضا المسيحي من الوصول إلى القدس. البارحة ولدى زيارتي لبيت لحم، قال لي شباب مسيحيون من بيت لحم وعمرهم 25 و30 عام بأننا لم ندخل إلى القدس ولا مرة واحدة، لم نشاهد القدس إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبالتالي نحن أمام مخطط هادف لانتزاع القدس من الهوية الفلسطينية، من القضية الفلسطينية، من خلال إبعاد الفلسطيني عن القدس. يسعون لانتزاع القدس من الجسد الفلسطيني، ولكنهم لن ينجحوا في ذلك.
1: دعنا نتطرق إلى هذه إلى هذا الملف، خاصة موضوع تقطيع أوصال الفلسطينيين. هي المرة الأولى لفلسطيني قطاع غزة المسيحيين هناك لم يقدروا على الوصول في الأعياد المسيحية إلى مدينة القدس، وذلك بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مدينة القدس. كيف تظهر هذه الآلية، ويعني كيف تفسر الفصل العنصري السياسة المتبعة من قبل إسرائيل على الفلسطينيين؟
0: يعني المسيحيون في غزة وكذلك في الضفة هم ليسوا قادرين على أن يأتوا إلى القدس، لا في الأعياد ولا في غير الأعياد. وهنا أود أن أوضح بأن علاقة الفلسطيني بالقدس، علاقة المسلم والمسيحي الفلسطيني في القدس، هي ليست علاقة موسمية، سواء كان هذا في عيد القيامة أو في شهر رمضان المبارك. الفلسطيني المسيحي والمسلم يجب أن يتمتع بحرية الوصول إلى مدينة القدس في الأعياد وفي غير الأعياد، ومن أجل التجول في الأسواق، ومن أجل العمل، ومن أجل أن يمارس حقه الطبيعي، أن يمارس حقه الطبيعي في أن يأتي إلى مدينته المقدسة التي تحتضن تاريخنا وأصالتنا وعراقة وجودنا وأهم المقدسات الإسلامية والمسيحية. القدس فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى إخوتنا المسلمين، ولكنها في المسيحية هي حاضنة القبلة الأولى والوحيدة. لا يوجد في الإيمان المسيحي ما هو أهم من مدينة القدس. أن يحرم المسيحي من الوصول إلى كنيسة القيامة هذا انتهاك لحقوق الإنسان، انتهاك لأبسط المبادئ. وبالتالي أنا كمسيحي فلسطيني لا أتحدث عن القدس ولا أتحدث عن فلسطين بمعزل عن السياق الوطني. كما يهمني أن يصل المسيحي إلى القدس، يهمني أيضا أن يصل المسلم إلى القدس. نحن شعب واحد، ولا نفكر ولا يجوز لنا أن نفكر بعقلية الطائفة. نحن نفكر بعقلية الشعب، بعقلية الوطن، بعقلية القضية العادلة التي تجمعنا جميعا مسيحيين ومسلمين.
1: وهذا يأخذنا إلى الاعتداءات الأخيرة التي طالت يعني رجال

0: الدين وراهبات ورهبان في مدينة القدس من قبل مستوطنين، يعني اعتداءات جسدية، اعتداءات لفظية، وهذه الاعتداءات أيضا طالت مقابر مسيحية وكنائس. هل هذه ظاهرة يعني باتت في مدينة القدس وممارسات من قبل اليمين المتطرف، أم أنها حالات فردية، خاصة بأن المسؤولين الإسرائيليين يتغنون في حرية العبادة في المحافل الدولية؟ كيف تنظرون إلى هذه الحالات؟
1: حقيقة التعديات على المسيحيين وعلى رجال الدين المسيحي وعلى الرموز الدينية المسيحية ليست أمرا حديث العهد. منذ سنوات طويلة وهذه الظاهرة موجودة، وخاصة في القدس، وخاصة في القدس، ولكنها ازدادت في الآونة الأخيرة، حيث عندما يمر هؤلاء المتطرفين المستوطنين بالقرب من الكنائس، بالقرب من الأديرة، بالقرب من رجال الدين، عندما يشاهدون الصليب، عندما يشاهدون رموز دينية مسيحية يبصقون ويشتمون. وأنا لا أعتقد أن هنالك رجل دين مسيحي في القدس أو راهبة أو شخص ديني مسيحي في القدس لم يتعرض لموقف من هذا النوع. أنا على الصعيد الشخصي وغيري أيضا من رجال الدين، ومنهم أيضا الزوار والحجاج الذين يأتون من مختلف أرجاء العالم، في كثير من الأحيان يرون هذه الظاهرة العنصرية، والتي بررها أحد الوزراء الإسرائيليين عندما قال بأن البصق على رجال الدين المسيحي وعلى الرموز الدينية المسيحية هذا تقليد قديم، يهودي قديم، يعني وكأنه يبرر هذه العنصرية، يبرر هذه الممارسات. هلأ أكيد هنالك مسؤولين إسرائيليين عندما يخاطبون العالم يتغنون بالحريات ويتغنون بأن المسيحيين يعيشون في أوضاع جيدة وما إلى ذلك، ولكن من يأتي إلى هنا ويرى هذه العنصرية بأم العين يكتشف بأن الواقع هو مغاير لما يدعيه المسؤولين الإسرائيليين الذين في إطار سياساتهم الخارجية ومخاطبتهم للغرب يتغنون بالحريات وهي في الواقع ليست ممارسة على الأرض.
0: لكن العالم اليوم مفتوح على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، هل هذا الخطاب بات يؤثر على المجتمع الدولي، وكيف تتعامل السلطات الإسرائيلية مع هذه الحوادث؟ هل تتعامل بجدية؟ هل تقوم بالحد منها؟ أم أنها تغض النظر والطرف عن هذه؟
1: أنا أعتقد بأن توفر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كل واحد فينا من خلال الموبايل تبعه ممكن أن يوثق أشياء التي لربما هي أبلغ من 1000 كلمة وأبلغ من أي مؤتمر صحفي، كما حدث في غزة، الدماء المسفوكة والجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا. توفر هذه الوسائل البسيطة جعل ما يحدث في غزة معروفا في كل مكان. اليوم العالم بات يعرف حقيقة ما يحدث هنا، وفي وقت من الأوقات كانت الحقيقة يعني حكرا على مؤسسات إعلامية معينة متصهينة لها علاقة باللوب الصهيوني وما إلى ذلك. اليوم العالم يرى كل شيء، وأبناء غزة وأبناء القدس وأبناء الضفة الغربية يوثقون كل شيء. الاعتداء الذي تعرضت له الراهبة، حقيقة اعتداءات من هذا النوع تعرض لها الكثير من رجال الدين، ولكن التوثيق بهذا الشكل هو الذي أظهر هذه الواقعة أمام العالم، حيث كانت هنالك بيانات استنكار وبيانات شجب وما إلى ذلك من مختلف المرجعيات الدينية والحقوقية والأممية. أنا ما أتمناه هو ألا يتم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، شبعنا بيانات شجب واستنكار. آن لهذا العالم المتحضر أو الذي يدعي التحضر والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان أن ينتقل إلى مرحلة جديدة.

0: إلى مرحلة الأفعال. شعبنا الفلسطيني يحتاج إلى أفعال وإلى مواقف عملية، وليس فقط إلى بيانات شجب واستنكار، والتي حقيقة نحن نقدرها، ولكنها ليست كافية لوحدها من أجل تصحيح الأمور ومعالجة الخلل الذي نعيشه في هذه الأرض المقدسة. ما نريده حقيقة هو العدالة، هو السلام الحقيقي المبني على العدالة، هو أن تزول هذه الأسوار والحواجز العسكرية، هو أن يتوقف العدوان على أهلنا في غزة. هذه كلها أمور مرتبطة مع بعضها البعض. ما يتعرض له المسيحيون هو عينة من معاناة الشعب الفلسطيني كله، ونحن ننادي بتحقيق العدالة في هذه الأرض لكي ينعم كل الفلسطينيين بحياة أفضل، فيها السلام، فيها الأمن، فيها الأمان والحرية والكرامة.
1: هل تقودون سيادة المطران حراك ضد هذه الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والتي تتصاعد يوما بعد آخر في مدينة القدس؟ هل هنالك أي حملات تقودونها في العالم لتوعية الكنائس والمجتمع الدولي المسيحي لما يحدث في القدس؟
0: منذ عشرات السنين حقيقة، والكنائس ورؤساء الكنائس في القدس ليسوا صامتين أو متفرجين أمام هذه الأحداث، وإن كان بأنماط متفاوتة ومختلفة، ولكن هنالك موقف مسيحي مبدئي في مدينة القدس. عند الكنائس المسيحية في القدس ينادي بتحقيق العدالة والحرية والسلام الحقيقي الذي يصون كرامة الإنسان الفلسطيني. قبل 20 عاما تقريبا أطلقت مبادرة مهمة جدا، المبادرة المسيحية الفلسطينية، والتي أطلقها رجال دين مسيحيون فلسطينيون وشخصيات أيضا مسيحية فلسطينية، منهم أنا وغبطة البطريرك ميشيل صباح وغيرنا، أيضا القائمة طويلة لا أريد أن أذكر كل الأسماء. هذه المبادرة أطلقت قبل 20 عاما في بيت لحم، وكان هدف انطلاقها في بيت لحم لكي نذكر العالم المسيحي أن هنا هي أرض الميلاد، هنا أرض المهد. أنتم عندما تدافعون عن فلسطين أنتم تدافعون عن المسيحية في مهدها، تدافعون عن المسيحية في المكان الذي منه انطلقت إلى سائر أرجاء العالم. وكانت هنالك وثيقة تاريخية سميت وثيقة كايروس فلسطين، تيمنا بوثيقة تاريخية أطلقت في جنوب أفريقيا إبان حقبة الأبارتهايد، التمييز العنصري، سميت في ذلك الحين كايروس ساوث أفريكا. وساهمت هذه الوثيقة في انهيار نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وثيقة الكايروس التي أصدرت قبل 20 عاما ترجمت إلى أكثر من 30 لغة، ورحبت بها الكنائس المسيحية كلها. نحن خاطبنا الكنائس المسيحية بأسلوب المسيحي، بأسلوب روحاني، بأسلوب إنساني، لكي نذكرهم بواجباتهم الإيمانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني. ولكن بعد حرب الإبادة في غزة، وبعد كل ما شاهدناه من تضحيات ومن دماء ومعاناة، ارتأينا أنه يجب أن تكون هنالك وثيقة جديدة. فأصدرت الوثيقة الجديدة في مؤتمر دولي قبل عدة أشهر في بيت لحم، وشاركت وفود من مختلف أرجاء العالم، مئات الشخصيات العالمية. طبعا هنالك بعضا منهم الذين منعوا من الوصول وشاركوا عبر الوسائل المتاحة. هذه الوثيقة حقيقة رحبت بها كنائس كثيرة في العالم، الكثير من الكنائس الأرثوذكسية في العالم رحبت بها، كنائس إنجيلية في العالم رحبت بها، الكنيسة المشيخية في أمريكا وهي تجمع كبير رحبت بها، وقبل أيام كنيسة إنجلند، كنيسة بريطانيا رحبت بوثيقة الكايروس الفلسطينية.

0: الصينية التي أصدرت في بيت لحم. ولذلك أنا ما أود أن أقوله لك أن هنالك انعطافة وتغير كبير جدا في مواقف الكنائس في العالم. أكيد الكايروس والمبادرة المسيحية الفلسطينية كان لها دور، ولكن دعني أقول لك وأنا في غاية التأثر أن كل قطرة دم سيلت في غزة وفي الضفة هي أبلغ من أي بيان وأي خطاب. هذه الدماء المسفوكة حركت الضمائر الحية. هلأ إذا في ناس ما في عندها ضمائر هذا موضوع آخر، ولكن الإنسان اللي عنده ضمير لا يمكن أن يكون صامتا متفرجا أمام هذه الجرائم المرتكبة.
1: سيادة المطران، لكن في المقابل هنالك دعم من الصهيونية المسيحية لما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، كيف تنظرون إلى هذا الدعم مقابل الموقف الدولي الذي يعني يبديها الشارع الدولي مع القضية الفلسطينية وزيادة الوعي تجاه القضية
0: الفلسطينية؟ دعني أوضح مسألة في غاية الأهمية التي يجب أن يعرفها كل المتابعون وكل المشاهدون. لا يوجد هنالك شيء اسمه مسيحية صهيونية. المزج ما بين المسيحية والصهيونية أمر مرفوض، إما أن تكون مسيحيا وإما أن تكون صهيونيا. وهؤلاء الذين يدعون، هم يسمون أنفسهم وهم يطلقون على أنفسهم أنهم مسيحيون صهاينة، إذا ما قرأت أدبياتهم، الأدبيات عندهم لا علاقة لها بالمسيحية. هم يشوهون تعاليم الكتاب المقدس، هم يزورون تعاليم المسيحية خدمة للأجندات الصهيونية. أنا لا أعتقد أن هنالك مسيحي حقيقي في العالم، لا أعتقد أن هنالك مسيحي حقيقي في العالم يمكنه أن يكون مع الصهيونية، لأن المسيحية الحقة تعلمنا أن نكون مع الإنسان المظلوم، تعلمنا أن نكون مع الإنسان المتألم، تعلمنا أن نكون مع الإنسان المعذب. أما إذا ما كان هنالك من يدعون أنهم مسيحيون ويؤيدون الاحتلال ويبررون ما تقوم به سلطات الاحتلال، فهنالك علامة استفهام كبيرة على مسيحيتهم وعلى ما يدعون به من إيمان مسيحي. نحن في الكنيسة الأرثوذكسية، وأظن أن هذا أيضا في الكنيسة الكاثوليكية وفي غيرها من الكنائس، في قاموسنا الكنسي العقائدي لا يوجد هنالك شيء اسمه مسيحية صهيونية. المسيحية هي ديانة الرحمة، هي ديانة الإنسانية، هي ديانة القيم. أما الصهيونية فهي حركة استعمارية عنصرية كانت سببا في كل ما تعرض له الفلسطينيون.
1: سيادة المطران، في الختام، إذا استمرت معدلات الهجرة الحالية للمسيحيين في الأراضي الفلسطينية إلى خارج فلسطين واستمرت الاعتداءات على رجال الدين والكنائس، كيف تتصورون مدينة القدس بعد أعوام؟ وهل تخشون أن يفقد المسيحيون الفلسطينيون حضورهم التاريخي في المدينة؟
0: لا نريد أن تتحول كنائسنا إلى متاحف. الكنائس المسيحية التاريخية في هذه الأرض، سواء كنيسة القيامة أو كنيسة المهد وغيرها من الكنائس، يجب أن تبقى نابضة ببقاء واستمرارية وجود المؤمنين. نحن لا نتحدث عن مقدسات بمعزل عن الإنسان، بمعزل عن المؤمنين. كنائسنا هي كنائس حية، مقدساتنا ليست حجارة صماء، هي كنائس مرتبطة بحضور مسيحي عريق في هذه الأرض المقدسة. أنا أعتقد، وهذا جواب لربما هو مفتاح لحل كل المشاكل، الحل العادل للقضية الفلسطينية الذي يصون حرية الإنسان وكرامة الإنسان وحق الإنسان الفلسطيني في أن يعيش بسلام، هو الذي يضمن استمرارية وجود الفلسطينيين ومنهم المسيحيين.

0: لأن الهجرة لا يتعرض لها فقط المسيحيون، كل الشعب الفلسطيني. طبعا آثار هذه الهجرة تظهر عند المسيحيين لأنهم أقل عددا. أنا أعتقد، وكما قال البابا فرانسيس عندما زار بيت لحم، السلام لكي يتحقق يجب أن تزول كل هذه الأسوار، أسوار الفصل العنصري. نحن ما ينقصنا في هذه الديار هو السلام الحقيقي، العدالة الحقيقية، أن يتمتع الإنسان الفلسطيني من أن يتحرك في وطنه، أن ينتقل من مكان إلى مكان. تصور أن اليوم هنالك عائلات بأكملها في الضفة الغربية تعاني من البطالة، من الفقر، من العوز، لأنهم محرومون من الوصول إلى القدس، إلى أماكن عملهم. أنا أعتقد بأن العالم المتحضر الذي يتغنى بحقوق الإنسان يجب أن يلتفت إلى هذه الأرض وإلى حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش بحرية لكي ينعم بسلام حقيقي. بقاء المسيحيين في هذه الأرض مرتبط بمستقبل هذه الأرض. نريد حلا عادلا يضمن كرامة الإنسان الفلسطيني، حينئذ يبقى المسيحي ويبقى المسلم في هذه الأرض لكي يدافع عنها وعن مقدساتها وعن هويتها وتاريخها.
1: سيادة المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، أشكركم جزيل الشكر على هذا اللقاء، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى لقاء آخر.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عربي.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

ميلادينوف يقول إن الغارات الإسرائيلية على غزة جاءت رغم جهود مكثفة لمجلس السلام لوقف العمليات، ويشدد على أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران ستبدأ مساء الاثنين، ويؤكد أنه ألغى ضرب إيران بطلب منها هي وقطر والإمارات والسعودية. تزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان وعدد من الدول الأوروبية، وواشنطن تعلن حالة الطوارئ بعد حرائق تسببت في انقطاعات للكهرباء وعمليات إجلاء واسعة.

0: أفاد الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف بأن الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين أسفرت عن استشهاد مدنيين وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها الفلسطينيون. وأضاف ميلادينوف عبر منصة إكس أن الغارات جاءت بعد جهود مكثفة بذلها مجلس السلام والوسطاء للتوصل إلى موافقة الفصائل الفلسطينية في غزة على خريطة طريق للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتسليم إدارة الشؤون المدنية والتخلي عن أسلحتها. كما شدد ميلادينوف على أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة إذ بذل الجميع أقصى جهودهم. استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث استشهد 4 بقصف استهدف سيارة في مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف على خيمة بحي الرمال غرب المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان بقصف على سيارة وسط القطاع، إضافة إلى 3 شهداء قضوا بقصف منزل في خان يونس جنوبي القطاع، وأربعة من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف على شقة غرب مدينة غزة. بينما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة على جباليا شمالي القطاع.
1: رسائل ساخنة جديدة في الميدان بعثتها إسرائيل عبر سلسلة غارات وعمليات اغتيال متواصلة منذ فجر الأحد أسفرت عن مقتل العشرات، فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني جراء القصف. حركة حماس أكدت أن التصعيد الميداني يؤكد عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى اتفاق ورغبتها في تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية، داعية إلى تحرك قانوني ورسمي عاجل من المجتمع الدولي.
2: ترد إسرائيل بالنيران بعد تجنبها الرد السياسي الواضح، تقول أنها غير معنية بأي اتفاقيات، غير معنية بأي التزامات في اتفاق وقف اطلاق النار، هي فقط معنية بإبقاء واقع الإبادة، معنية باستخدام الدماء الفلسطينية في إطار المعركة الانتخابية، والأهم معنية بتهجير الشعب الفلسطيني وعدم السماح بأي أفق لترميم الحياة، الإعمار وأي هدوء في قطاع غزة يمكن أن يعيد الحياة إلى هذا القطاع. لذلك إسرائيل تقول أن ترد على المرونة الفلسطينية بالدماء، بالدمار، بالقتل، القصف وبالمزيد من التصعيد.
1: وفي المقابل يرى محللون أن تكثيف العمليات العسكرية يتزامن مع الحراك السياسي في محاولة لفرض معادلات جديدة

0: على الأرض قبل التوصل إلى أي اتفاق، بينما يلوح مسؤولون إسرائيليون بأن الاتفاق المطروح بشأن غزة غير كاف وأن إسرائيل ليست مستعدة للانسحاب أو وقف العمليات العسكرية.
1: الصحفيين الإسرائيليين حتى المحسوبين على تيار الوسط اليوم كانت مقالاتهم التحليلية هي مقالات تحريضية تأتي في سياق المزايدة على نتنياهو، وأيضا منح نتنياهو جرعة أخرى من التطرف ومن التشبث بموقفه. حتى الآن الموقف الإسرائيلي واضح وهذا الذي تعودنا عليه، لا نعلم إن كان هذا هو يوم جديد واستمرار لحرب الإبادة أو هو يوم قد تتوقف فيه هذه الحرب.
0: وفي سياق المفاوضات أفادت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر مطلعة بأن إسرائيل اعترضت على 3 نقاط من أصل 15 بندا تتعلق بالمراحل النهائية من خطط ترامب، تشمل ملف تدمير السلاح وحرية العمل في مناطق السيطرة الإسرائيلية وطبيعة الدورين التركي والقطري في الاتفاق. سياسيا، ردود فعل إسرائيلية غير رسمية تزلزل أركان اتفاق غزة الأخير، أما هنا في الميدان فرسائل عسكرية من نار تحاول صياغة ضغط حقيقي لنزع سلاح المقاومة وإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم. ربع العجرم، تيرة عربي، قطاع غزة.
2: هذا وطالبت حركة حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم وإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، كما دعت الحركة للتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وإلزامه بوقف عدوانه بموجب الاتفاق. وأشارت إلى أن نتنياهو يهدف إلى تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء من خلال مواصلته القصف في غزة. وقالت حماس إن الأفعال الإسرائيلية بغزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتستدعي تحركا رسميا وقانونيا من المجتمع الدولي. قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن تل أبيب أبلغت مجلس السلام اعتراضها على 3 بنود في الاتفاق مع حركة حماس في قطاع غزة. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين لم تسميهما أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام أن هناك 3 بنود غير مقبولة. وأضافت الصحيفة أن البند الأول الذي تعترض عليه إسرائيل هو عدم تدمير الأسلحة التي ستجمع من حماس. وأفادت الصحيفة بأن البند الثاني الذي تعترض عليه إسرائيل هو مشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق من مراحل خريطة الطريق. وأوضحت الصحيفة أن البند الثالث هو غياب حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية. أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال شرعت في أعمال شق طريق استيطاني في منطقة ضاحية الزراعة التابعة لمخيم الجلزون، وأشارت إلى أن الطريق يستهدف خدمة المستوطنين الإسرائيليين هناك. وفي وقت سابق قطع مستوطنون التيار الكهربائي عن بلدة مادما شمال الضفة الغربية، واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين أتلفوا أعمدة الكهرباء في بلدة مادما بمحافظة نابلس، ما ألحق أضرارا بالشبكة الكهربائية. وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين في نابلس و3 من مخيم دهيشة جنوب بيت لحم عقب دهم منازلهم وتفتيشها. أعلن الجيش اللبناني أن إصابة العسكريين 5 من قواته في جنوب البلاد ناجمة عن انفجار جسم مشبوه. وفي وقت سابق ذكر الجيش أن الانفجار وقع في أثناء مرافقة آلية للجيش الأهالي عند مفرق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. هذا

0: تسود المخاوف من عودة التوترات إلى جنوب لبنان، لا سيما مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية المتمثلة بعمليات التفجير الضخمة، فيما لوح الجانب اللبناني بأن استمرار الخروقات بات يهدد المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل.
1: فجر السبت الماضي نفذ الجيش الإسرائيلي أضخم عملية تفجير له في جنوب لبنان، ادعى أنه فجر بنى تحتية عسكرية لحزب الله في محيط قلعة الشقيف مستخدما 700 طن من المواد المتفجرة شديدة التركيز.
2: هاي التفجيرات شو بتعمل؟ هذا الصخر الكلسي اللي مشقق والشقوق مفتوحة وعم تتسرب المي عبرها، تيجي التفجير اوقات بيسكر بعض محلات وبيفتح بعض محلات، اذا في ابار معقول الابار تطبق وتنهار وتعمل مشاكل. هون كمان المواد اللي بكبها، المواد المستعمله بيخلطوها بنيترات، هذه النيترات بتتفجر بتنتقل بالهواء وبتنتقل للتربه، وبس تشتي المي بتفوت وبتدوب بقلبها وبتنزل على المخازن الجوفيه. هذه النيترات كثير مضره خاصه للاطفال الصغار، لانه بتيجي بتكمش الهيموجلوبين تبع الدم، ما بتخليه يشتغل، بتعمل اختناقات.
1: أكثر من 1000 عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ مارس الماضي وفق إحصاءات محلية، العشرات منها نفذت بعد إبرام اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. خروقات دفعت الرئيس اللبناني جوزيف عون للتصريح بأنها تهدد المسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار.
3: رئيس الجمهورية بعد ما اجى من الولايات المتحدة الامريكية بضماني انه اجتمع مع كثير من الاداريين، ليس فقط مع الرئيس، من الادارة الامريكية، واجى بضماني انه الامور باتجاه جيد. لكن ما فعلته اسرائيل بهذا التدمير الكبير، يعني كل ما استهدفته اسرائيل، هو رسالة انه اسرائيل ما رح تنسحب، او تأخير الانسحاب، او رسالة للامريكيين انه ما رح ننسحب.
1: تفجيرات وقصف وانتهاكات إسرائيلية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ عشية جولة المفاوضات المباشرة في روما التي ينتظر منها الجانب اللبناني المزيد من الانسحابات الإسرائيلية ضمن ما باتت تعرف بالمناطق التجريبية.
4: يشدد الجانب اللبناني على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار والانسحاب من المزيد من الأراضي المحتلة، فيما يتخوف متابعون من عودة المواجهات إلى جنوب لبنان مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية فيه. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: أطلقت مجموعة جمعيات إغاثية تركية حملة لتوزيع نحو 300 طن من اللحوم على أكثر من 140 ألف عائلة لبنانية نازحة داخل البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي. وانطلقت قافلة المساعدات الإنسانية قبل يومين من تركيا بقيمة إجمالية تقدر بمليار ومئتي مليون ليرة تركية، ومن المقرر توزيع المساعدات الإنسانية بالتنسيق بين جمعية حجر الصدقة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية ومؤسسة الأيتام وجمعية أطفال العالم التركية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية وفق ما نقلت الوكالة الإيرانية للأنباء. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف إلى إيجاد آلية مشتركة في مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم بين البلدين بشأن مسار جديد لا يعني فتح المضيق أو إغلاقه. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الراهنة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتناول الجانبان التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة وناقشا الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. وأكد الوزير السعودي حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن طهران لم تطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتناع

0: عن شن ضربات جديدة. وأكد المسؤولون العسكريون الإيرانيون أن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى وعلى استعداد لأي احتمال. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران ستبدأ مساء الاثنين. وأضاف ترامب في تصريحات صحفية أنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل، كما أشار إلى أن الهجوم الأمريكي على إيران الذي تم إلغاؤه مؤقتا كان مخططا له أن يكون ضخما والأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وتم إيقافه بطلب من الوسطاء ومن إيران ذاتها.
1: في لحظة كانت المنطقة تترقب فيها مواجهات عسكرية قد تزيد مستوى التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الواسع الذي كان مقررا على إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. كما كشف أن الخطوط العريضة للصفقة تتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. وسائل إعلام أمريكية اعتبرت أن إرجاء ترامب تنفيذ الضربة لا يعكس بالضرورة تراجعا عن سياسة الضغط، بل قد يكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة. فواشنطن تدرك أن أي هجوم كبير على إيران قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، وقد يدفع المنطقة إلى تصعيد يصعب احتواؤه، وهو ما يجعل خيار التفاوض أكثر جدوى في هذه المرحلة. أما ملامح الصفقة التي تحدث عنها ترامب فتتمحور حول ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات تحد من البرنامج النووي وتخفف من احتمالات التصعيد العسكري بين الطرفين. في المقابل سارعت إيران إلى نفي وجود أي اتفاق بشأن مضيق هرمز في خطوة تعكس استمرار التباين بين السرديتين الأمريكية والإيرانية، وتؤكد أن ما أعلنه ترامب لا يزال في إطار الطرح السياسي أكثر منه اتفاقا نهائيا. بالتوازي تشهد المنطقة حركا دبلوماسيا مكثفا تقوده أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التوتر، عبر تشجيع الطرفين على استثمار فرصة التهدئة وتحويلها إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، بما يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة. وفي المحصلة تبدو الأزمة أمام مفترق طرق، فإما أن تنجح الوساطات في تحويل التهدئة إلى اتفاق عملي، أو أن يبقى التصعيد قائما مع استمرار تبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: قتل شخصان وأصيب 7 آخرون بهجمات روسية على منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا وفق السلطات المحلية. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون إن الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وألحق أضرارا بمبان ومركبات. من جانبها أعلنت سلطات دنيبرو بيتروفيسك إصابة ركاب في نيكول بول جراء استهداف مسيرة روسية لحافلة صغيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بنية تحتية وسفينتين تحملان شحنات عسكرية في ميناء ميكولايف الأوكراني. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت أيضا سفينة تحمل إمدادات عسكرية في البحر الأسود. هذا وقال الجيش الأوكراني إنه استهدف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف جنوب غربي روسيا وقاعدة إنجلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها. من جانبه قال حاكم منطقة ساراتوف إن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين وخلفت أضرارا مادية.
2: تواصل أوكرانيا توسيع نطاق هجماتها داخل العمق الروسي، مستهدفة منشآت للطاقة والبنية التحتية في إطار تصعيد متبادل بين الجانبين. وأعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف جنوب غربي روسيا إلى جانب قاعدة إنجلس الجوية العسكرية.

0: غرق سفينة الحاويات يناينا التابعة لشركة فيسكو المملوكة لها في البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين وفق روايتها. وفي تطور آخر، أعلن حاكم منطقة سمارا الروسية فيتسلاف فيدروشيف تعرض مستودع تابع لشركة والد بيرز لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وأظهرت مقاطع مصورة متداولة تصاعد أعمدة دخان أسود من محيط المستودع. وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تنفيذ هجمات استهدفت 3 مصاف للنفط داخل روسيا إلى جانب استهداف سفينة، في وقت تواصل فيه كييف تكثيف ضرباتها البعيدة المدى ضد أهداف اقتصادية ومنشآت الطاقة الروسية رداً على هجمات روسية سابقة.
1: تكافح اليونان حرائق على عدة جبهات أبرزها في العاصمة أثينا، حيث قال رئيس الوزراء إن بلاده تمر بأيام بالغة الصعوبة في ظروف جوية قاسية. وقالت الحماية المدنية إن إدارة الإطفاء وصلت إلى حدودها القصوى، وتأتي حرائق اليونان في ظل موجة حر شديد تجتاح عددا من الدول الأوروبية.
2: مع اتساع مساحات انتشارها، تكافح فرق الإطفاء في اليونان للسيطرة على حريق هائل أتى على عشرات المنازل شمال غرب أثينا. يأتي هذا في وقت تواجه فيه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار، مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.
3: الحريق مستعر منذ الليلة الماضية، ومن المؤكد أنه لا يمكنهم نشر قوات في كل مكان، ونحن كسكان نبذل أيضا قصارى جهدنا.
2: ويتعامل رجال الإطفاء مع عشرات الحرائق يوميا، حيث خلفت الرياح العاتية ظروفا صعبة للغاية، ما أدى إلى عجز الطائرات عن سحب المياه أو تنفيذ عمليات ضخ المياه بسبب الاضطرابات الشديدة. يأتي هذا في وقت ظهرت فيه مؤشرات على انحسار الحرائق المدمرة في فرنسا وإسبانيا، بينما اندلعت حرائق عدة في اليونان، حيث تشهد أوروبا هذا الصيف حرائق غابات واسعة في ظل موجة حر غير مسبوقة وشح في الأمطار، وهي ظروف يقول العلماء إن التغير المناخي فاقمها. ففي ألمانيا حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تصل درجاتها إلى 38 درجة في عدة مناطق تتوسع من الجنوب نحو الشمال. ومع استمرار موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، تراجع منسوب مياه نهر الدانوب إلى مستويات قياسية، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة في أجزاء من النهر، وأثر بشكل مباشر على قطاع السياحة النهرية في المجر، وأجبر محطتين للطاقة الكهرومائية في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد بحسب وزارة الطاقة الصربية. شيماء عاصم، تريتا عربي.
1: أجبر تراجع مياه نهر الدانوب إلى مستويات قياسية بسبب الجفاف محطتين كهرومائيتين في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد. وقالت وزيرة الطاقة الصربية إن إحدى المحطتين تعمل بنسبة 20% من قدراتها الإنتاجية، بينما تعمل الثانية بنسبة 30%، داعية السكان إلى ترشيد استهلاك الكهرباء. أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق غابات واسعة تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقال مسؤولون إن الحرائق اجتاحت أكثر من 250,000 فدان، وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع العدد. وأضافوا أن 60,000 شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء، فيما أخليت منشآت رئيسية بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه وتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. أعلنت الداخلية المغربية مقتل 11 شخصا خلال محاولة عبور جماعية إلى سبتة. وقالت الوزارة في بيان إن نحو 40,000 شخص حاولوا العبور إلى مدينة سبتة، فيما حاول نحو 1135 شخصا دخول مليليا. وأوضحت أن تدفق المهاجرين إلى سبتة الإسبانية يعود سببه إلى المهربين ومعلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي. استكملت إسبانيا إنشاء حاجز أمني عائم بطول 500 متر على الخط الحدودي.

0: الحدودي في مدينة سبتة للحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة أنهت أعمال تركيب الحاجز الأمني العائم عند معبر تراخال الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب، وذلك في إطار قرار اتخذته لتعزيز أمن الحدود ومنع عمليات العبور غير النظامية. تشهد الساحة السياسية في إسبانيا تصاعدا ملحوظا في خطاب الكراهية والتحريض ضد اللاجئين والمهاجرين، خاصة في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة. وقد استغلت بعض الجهات والأحزاب اليمينية المتطرفة وعلى رأسها حزب فوكس والشعب هذه التطورات لتأجيج المخاوف المجتمعية وربط قضايا الهجرة بالأمن والاستقرار، بما يعزز الخطاب المعادي للمهاجرين، حيث اعتصم الآلاف منهم أمام السفارة المغربية في مدريد احتجاجا على العبور الجماعي من المغرب إلى سبتة. رمزي البيروتي والتفاصيل.
1: بعد حادثة مدينة سبتة خرج عشرات الآلاف من أنصار اليمين المتطرف هنا في إسبانيا إلى الشوارع للتنديد بهذه الحادثة وللتحريض على العرب والمهاجرين، مستغلين ما جرى في مدينة سبتة في الأراضي المغربية وهي مدينة تابعة لإسبانيا. اليوم يخرجون إلى الشوارع للتحريض على العرب والمهاجرين، وكذلك أيضا يطالبون بإسقاط الحكومة ويطالبون حكومة بيدرو سانشيز بالتنحي والتخلي عن مهامها كونها لا تستطيع حماية وتأمين الحدود. هؤلاء المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع توجهوا أيضا إلى السفارة المغربية هنا في مدريد واعتصموا أمامها، ويقومون بتوجيه شعارات وانتقادات للعرب والمسلمين والمهاجرين، كلها تحرض على الكراهية وتدعو إلى أن يتم طرد المهاجرين من الأراضي الإسبانية، مستغلين هذه الحادثة، حادثة دخول عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة والأفارقة الذين دخلوا مدينة سبتة قبل يومين، وهم اليوم أيضا يستغلون ذلك في الاستقطاب السياسي، وأيضا يقولون أن هذه الحكومة ضعيفة وغير قادرة على حماية بلادهم، لذلك يطالبون بتنحي بيدرو سانشيز أو محاسبته عبر الكونغرس الإسباني. رمزي البيروتي، تيريتي عربي، مدريد.
0: استدعت سريلانكا مئات الجنود لاحتواء أعمال شغب اندلعت داخل أحد السجون المكتظة قرب العاصمة كولومبو. وقالت الشرطة إن الوضع بات تحت السيطرة بعد الحصول على تعزيزات من القوات المسلحة وقوات المهام الخاصة لفرض النظام، وذلك بعدما أقدم نزلاء سجن ماهارا على تدمير عدة مبان داخل المنشأة، ما أسفر عن مقتل سجين وإصابة ستة آخرين. نهاية النشرة إلى العناوين. ميلادينوف يقول إن الغارات الإسرائيلية على غزة جاءت رغم جهود مكثفة لمجلس السلام لوقف العمليات، ويشدد على أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة. ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران ستبدأ مساء الاثنين، ويؤكد أنه ألغى ضرب إيران بطلب من قطر والإمارات والسعودية ومن إيران ذاتها. تزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان وعدد من الدول الأوروبية، وواشنطن تعلن حالة الطوارئ بعد حرائق تسببت في انقطاعات للكهرباء وعمليات إجلاء واسعة. أطيب المنافي، أمان الله.

0: مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، أنا علي الخضاري وأرحب بكم في عدد جديد من برنامج القصة وما فيها من إسطنبول، من هنا من متحف الآثار القديمة، لنسحبكم فيها بصحبة مراسلين حول العالم ونقدم لكم فيه عددا من القصص الإنسانية والتجارب الإنسانية والتاريخية، فأهلا بكم. تعد المدرسة الرشيدية إحدى أقدم المدارس التراثية التي شيدها العثمانيون في العراق، وتحديداً في محافظة بابل جنوب بغداد، وقد أسهمت منذ تأسيسها في تخريج العديد من المفكرين والقادة والأدباء. قصة المدرسة الرشيدية في التقرير التالي.
1: بين دهاليز أحياء مدينة المسيب العتيقة المترامية على ضفاف نهر الفرات، ثم تشاهد على أقدم مدرسة تاريخية شيدها العثمانيون في محافظة بابل العراقية، ألا وهي المدرسة الرشدية. هنا في حي الشيوخ لا تزال معالم المدرسة التي بنيت أواخر القرن التاسع عشر قائمة إلى يومنا هذا، تستقبل زائريها بشعار الدولة العثمانية آنذاك وبوابتها المصنوعة من أجود أنواع الخشب.
2: تأسست بزمن العثمانيين كمدرسة الكتاب كما كان معمول به زمان سابقا. المدرسة تحتوي على 10 صفوف مبنية من الطابوق العادي المحلي والجوص والخشب القواغ والفرشي بالأرض، والسقوف مالتها ترتفع حوالي 4 مترات. عرض الجدران حوالي 70 سنتيمتر. استخدم الجوص وغيره، كل المواد المستخدمة مواد محلية محافظ عليها من زمن العثمانيين لحد الآن، باستثناء الاستحداثات الفوانيس وتمديدات الكهرباء اللي تحتاجها المدرسة بهذا العصر.
1: شيدت المدرسة الرشدية في عهد المتولي رشدي أفندي على 3 مراحل وبمساحة 420 متراً مربعاً، وهي تضم 3 طوابق بواقع 10 قاعات دراسية، وقد كان لها أثر بالغ في احتضان أبناء المدينة يوما اقتصرت الدراسة فيها آنذاك على الكتاتيب، كما يروي لنا أحد طلبة المدرسة وهو يعود بذاكرته إلى تلك الأيام قبل أن يطوي الزمان فصولها.
3: الناس في البداية كان هنالك نوع من التحجم بالمجيء إلى المدرسة باعتبار شلون المدرسة

0: شو صراحة تعلمهم هم ولدهم لا العوائل اللي عندها ثقافة وعندها معلومة والمسيب لا ينكر أنها بها شعراء وأدباء وكتاب قديما وحديثا توجهوا بأبنائهم إلى المدرسة، فكان المدرسة لها دور فعال كبير جدا في إظهار وبناء شخصيات مسيباوية دكاترة وأطباء متميزين في كل مجالات الحياة، وظهروا منهم شعراء وأدباء ونقاد.
1: بدأ الدوام رسميا في المدرسة عام 1907 قبل أن يعلق إبان الحرب العالمية الأولى، ليستأنف من جديد بعد أن وضعت الحرب أوزارها، ولكن هذه المرة تحت اسم مدرسة المسيب الابتدائية.
2: تختلف الروايات بشأن تسمية المدرسة الرشدية، فمنهم من يرجعها إلى اسم المتولي العثماني رشدي أفندي، فيما يعزو آخرون تسميتها إلى سن الرشد.
1: نتيجة لقربها من مجرى نهر الفرات، تأثرت جدران المدرسة كثيرا بالمياه الجوفية، إلى جانب عوامل التعرية الجوية والظروف المناخية، وهو ما استدعى تدخل الجهات المعنية التي أخضعتها لحملات تأهيل كان آخرها عام 2022.
3: حضارتنا الطينية دائما تتعرض لل يعني العوامل التعرية والرطوبة والهذا، فالمدرسة الرشدية يعني أعلنت عن تراثيتها وأصبحت تابعة للهيئة العامة للآثار والتراث. كثير من المواسم صار عليها ترميم، صيانة، إعادة بناء، فمهتمين بموضوعها، يعني بالرغم من انه يعني تعرضها للأضرار بالنسبة للرطوبة وحتى حشرة الأرض.
1: بعد ان تحولت الى صرح تراثي وتاريخي، باتت المدرسة وجهة للسياح والرحلات العلمية المدرسية.
2: على مدى تاريخها الطويل تعددت استخدامات المدرسة الرشدية، إذ بدأت مدرسة دينية ثم مدرسة للعلوم ومستشفى استخدم في أثناء الحرب العالمية الأولى ومركزا للعائلات النازحة، قبل أن ينتهي بها المطاف معلما تراثيا يتبع دائرة الآثار والتراثي في بابل. رائد المعموري، ترت عربي، محافظة بابل.
4: وليلي أقدم مدينة أثرية في المغرب، تقع في قلب جبال بلدة مولاي إدريس زرهون ضواحي مكناس. يعود تأسيس وليلي للقرن الثالث قبل الميلاد، حيث كانت حاضرة مأهولة بالبشر، تعايشت فيها أعراق وشعوب مختلفة. اتخذها الملوك الأمازيغ عاصمة سياسية للمملكة الموريتانية الطنجية، ومن ثم حكمها الرومان وجعلوها مقرا مهما لهم.
5: بين أغوار جبال زرهون الصلدة الحصينة تتراءى آثار وأطلال وليلي، تنقلك إلى عصور غابرة استوطن خلالها البشر هذه المدينة وحافظوا فيها على شعلة الحياة قرونا تلو قرون. تعاقبت على حكمها ممالك ودول، وتعايشت فيها أقوام وأعراق. أثبتت جل التنقيبات أن أصول المدينة الأثرية القديمة تعود على الأقل إلى القرن الثالث قبل الميلاد.
6: هذه الآثار والأطلال الماثلة هنا شواهد حية على مدينة عاشت قرونا قبل الميلاد وكانت نابضة بالحياة والترف.
5: جزم جل علماء الآثار أن مدينة وليلي كانت العاصمة السياسية للملوك الأمازيغ الذين حكموا المملكة الموريتانية الطنجية، استناداً إلى عدة حفريات عثر عليها من قبيل نقود وتماثيل وأطلال قصور. ثم أمست من الأربعين للميلاد بلدية رومانية، وشهدت إبان فترة حكم الرومان تطوراً كبيراً وحركة عمرانية تجلت في المعابد والمحكمة والحمامات وقوس النصر والمنازل المزينة بلوحات الفسيفساء ومعاصر الزيتون ومطاحن الحبوب.
7: تحتوي وليلي على مجموعة من المرافق، منها الحمامات الرومانية، حمامات خاصة وحمامات عامة، معاصر الزيتون كما ذكرت ذلك، مجموعة من البيوت التي تعكس الغنى المعماري.

0: الاثري والغنى الاركيولوجي والثقافي والفني، واللي كترجع فعلا الى ملكيات بعض الطبقات الارستقراطيه التي سكنت شمال الموقع، مثل مثلا قصر غورتيان او بعض المنازل اللي فعلا كتحيلنا على واحد الجانب مهم في كتابه واعاده كتابه وصياغه التاريخ.
1: تقول رواية المؤرخين إن اتخاذ الملوك المتعاقبين وليلي مقرا للحكم يعود بالأساس إلى موقعها الحصين في منطقة جبلية أهلها للدفاع عن نفسها من أي غزوات أجنبية أو تمرد داخلي، موقع يشرف على منطقة الغرب التي تعتبر همزة وصل بين الشمال وجنوب وشرق المغرب وطريقا تجاريا واستراتيجيا حيويا. كل هذا يضاف إلى وفرة المنابع الطبيعية والوديان حولها، ما جعل وليلي في مأمن من شح المياه أو نضوبها، ووفر استقراراً سكانياً وعمرانياً وبيئة زراعية خصبة. تظهر الأدلة الأثرية أن فوليبيليس كما يطلق عليها باللاتينية ظلت مأهولة بالبشر، تمازجت فيها شعوب وأعراق مختلفة، أمازيغ ورومانيون وغاليون وإسبان ويونانيون وسوريون وقرطاجيون. انسحب الرومان منها عام 285 ميلادية نتيجة ثورة سكانها الأصليين الأمازيغ. خفت إشعاع الحاضرة ردحا من الزمن، ثم عادت لتزدهر في القرن الثامن حين اتخذها إدريس الأول مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب عاصمة له قبل تشييد فاس. صنفت اليونسكو منذ عام 1997 وليلي تراثا إنسانيا عالميا باعتبارها أهم وأقدم موقع أثري مغربي معروف ومحفوظ يزوره سنويا أكثر من 200 ألف سائح.
2: هذا المعلم جميل جدا، أعجبني كثيرا، قدم لنا مرشدنا معلومات قيمة عنه، أنصح الجميع بزيارته.
3: هذه مدينة عريقة جدا تعود إلى العهد الروماني، تستحق الزيارة والتجول فيها، لقد أعجبتني كثيرا.
1: خزائن ونفائس عديدة اكتشفها الباحثون في وليلي، وإن دمر زلزال لشبون الضارب الذي هز ضفاف المتوسط سنة 1755 كثيراً من صروحها المنيفة، ما تزال بقايا بلاطاتها وجدرانها وأسوارها شاهدة على مجد تاريخي تليد حازته هذه الحاضرة العريقة عبر الزمن.
4: أقوام ودول وحضارات شتى إذن استوطنت وليلي عبر حقب تاريخها الممتد لآلاف السنين، تروي آثارها وبقايا حكاياتها أمجاد أقدم حاضرة مغربية. غزلان أمجود، تريتي عربي، من مدينة وليلي ضواحي مكناس شمال شرق المغرب.
5: الموسيقى ملكت عليه حياته وملأتها بألوان البهجة والحبور، فدفعته إلى تخصيص بيت لجمع الآلات الموسيقية التي تجاوز عددها 700 قطعة. أسماء بين دكرا التقت العازف التركي زاكي بولانت آجاباي ليروي لها قصة شغفه هذا.

0: الموهبة الموسيقية تتسلل عبر الجينات، هذا ما يعتقده الفنان زكي بلانت أعجباي الذي نشأ في عائلة موسيقية، فشغفه بالموسيقى لا يقتصر على الغناء والعزف على الآلات فحسب، بل يتعدى إلى جمع الآلات الموسيقية التي جلبها من مختلف أنحاء المعمورة.
1: أملك مجموعة تضم نحو 1000 آلة موسيقية صنفتها حسب البلدان، ولكل قطعة منها ميزة مختلفة من حيث أسلوب صناعتها أو زمن إنتاجها أو منشأها. تجار التحف القديمة أصبحوا يعرفونني جيداً، فحين وصول أي آلة موسيقية لهم يعلمونني بها أولاً،

إلى جانب عمله بالهندسة، يجمع آجاباي منذ 20 عاماً الآلات الموسيقية. ورغم أن منزله يقع في ولاية أدرنة، لكنه يقطع المسافات للوصول إلى بيته الذي اشتراه في منطقة أسكدار بإسطنبول لمزاولة هوايته هذه، حيث يستمتع بصيانتها وتنظيفها بنفسه.

0: Birilerinin bana sen niye bir şey çalmıyorsun?
1: كنت أملك أذنا موسيقية لكني لم أكن أعزف على أي آلة. عقب وفاة أبي صادفت آلة القانون في متجر للآلات الموسيقية وأنا في الطريق للعمل، فتذكرت جلسات الموسيقى الأسرية التي كانت تجمعنا للاستمتاع بصوت آلة القانون، وهذا قادني إلى شرائها فورا. في المساء اتصلت بشقيقي وأخبرته بما قمت به، فانتابته سعادة بالغة. ولاحقا بدأت بتلقي تدريبات للعزف على آلة القانون مع العازف الشهير فاكي أوكتام.
2: وليغفو حفيده الصغير على حب الموسيقى وآلاتها، جهز آجاباي غرفته بالعديد من المتعلقات الموسيقية ويطلق عليها اسم غرفة الأحلام.
1: حولت مرأب بيتي إلى ورشة لإصلاح الآلات الموسيقية، وأستعين بخبراء لإصلاح القطع التي يستعصي علي إصلاحها. كل قطعة في مجموعتي صالحة للعزف، على عكس مجموعة الراحل أدهم روحي أنجور صاحب أكبر مجموعة للآلات الموسيقية في تركيا.

في هذا المنزل الموسيقي يجتمع آجاباي أيضاً مع أصدقائه في أيام معينة من الأسبوع ويتدربون على أداء الأغاني، حيث يتصدر آجاباي المجموعة بعزفه على آلة القانون وسط عازفين ومغنين محترفين.

0: ما يقرب من 1000 آلة موسيقية تراثية جمعها الفنان آجاباي من مختلف أرجاء العالم، ما زالت تمده بشغف جمع مثيلاتها ليبث روحا من جديد ولتكون أنيسة جلسات سمره مع رفاقه من عازفين وفنانين. اسماء بن جوكرا، تيرت عربي، منطقة اسكدار، اسطنبول.
1: حرفة الفضة في تونس تعد من الحرف التقليدية، فقد دأبت النساء على ارتداء الحلي والمجوهرات الفضية منذ قديم الزمن، وبخاصة في عهد الأمازيغ. وبمرور الزمن بدأ رواد الحرفة في تركها نتيجة لعدة عوامل، بينما يطالب البقية بتقنين قطاعهم.
2: المدينة العتيقة بالعاصمة التونسية تمثل ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد التونسي. قطاعات عديدة رأت النور هنا وصارت واجهة المدينة، وأخرى سرعان ما خفت بارقها. في هذه الورشة الصغيرة قضى السيد أحمد جل مراحل حياته، تعلم أصول صناعة الفضة من الفكرة حتى المنتج النهائي. بآلات عريقة وأفكار عصرية مرر لهؤلاء الشباب 7 مراحل أساسية للحصول على منتج فضي مميز. تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد أعاد للفضة مكانتها المرموقة مقابل الذهب، وقلص من المبيعات التي أصبحت موسمية من جهة أخرى، كما يروي صاحب الورشة.
3: المواطن ولا معناها تلذ باش يتوجه للفضة، على خاطر ساعد مكتوبه، معناها ساعد جيبه، معناها ينجم يشري حاجة اللي تملى العين، احنا نقولوا. وهذيك بتبيع احنا الفضة مثلا نغطسوها احنا في الذهب باش تعطي اللون بتاع الذهب، على خاطر زاد عنده رونق لون الذهب. فما غرام، مش مادة كاو، أكيد ماذا بينا نربحوا، فماش شك. لكن مع الكاليتي، مع نظرة أخرى، ما عنديش حدود خدمة.
2: في هذا المحل تعرض منتجات الورشة، قطاع صغيرة تروي أطواراً تاريخية طويلة. فهنا راجت فكرة الكتابة العربية على الفضة، وأضفت لمسات الصناع على الحلي التقليدية شكلاً جمالياً فريداً، كما تعتبر المصوغات الفضية أكثر ملائمة لقدرة المواطنين الشرائية.
4: الفضة تحسها من تقاليدنا، أصلية، من تراثنا، من جذورنا، فهمت؟ دونك هذيك علاش ديما واحد يحبها.
2: وفي زاوية أخرى من زوايا السوق يجلس العم محمد على طاولة صغيرة يحمل بمسماره لينقر جديلة الفضة وينقش خطوطاً تروي تاريخ القبائل في تونس.
5: زخارف فنية أمازيغية وأندلسية والتصاميم مستوحاة من أشجار الزيتون والنخيل والياسمين تؤكد على عمق الموروث الثقافي لصناعة الفضة في تونس، الذي لم يقف حائلاً أمام رواد هذه الحرفة لتطويرها وعصرنتها.
2: وفي هذا الدكان الصغير تمارس دليلة هوايتها، وهي تستنشق رائحتها المفضلة، رائحة العنبر الذي تطوعه بيديها ليمتزج مع الفضة أو المرجان في حالة فنية فريدة.
6: كنا نخدموا عنبر كهو، جاتنا فكرة باش نعملوا عليه، ندخلوا عليه برشا دي ماتير أخرى، دخلنا عليه الفضة الزمنية، وخارج برشا يحبوها على الأخر فضة زمنية، الناس كل تلوج عليها. دخلنا عليه المرجان، دخلنا عليه لي بيرل الكل، كما تركواز، كما الجوهر.
2: يشكو قطاع الفضة ركوداً كبيراً، ما جعل عدد الحرفيين يتقلص عاماً بعد عام بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، حيث تجاوز الكيلوغرام الواحد من الفضة 834 دولاراً، ما جعل الحرفيين يطالبون بسن قوانين لحمايتهم.
7: كي تبدأ فهمه هناك مواد أولية، عاش الحرفي بشي يقاوم بشي يخدم، تنقص عليه الخدمة، تنقص عليه مع الديشارج، مع هذا كله، بون يمشي يترب، يمشي بقى أخرى، يمشي يخدم خدمة أخرى، تاكسي، ولا يمشي يخدم خدمة اللي هو معناها هذيك هي خدمته الأساسية، معناها عام 10-15 سنة يتلقى حرفية، وفي الآخر معناتها كما نقولوا احنا يلقى روحه ضايع.
2: بالنظر للارتفاع الجنوني في أسعار الذهب، فإن الفضة رغم ارتفاع سعرها في السنوات الأخيرة تبقى الخيار الوحيد للمواطن التونسي. ورغم أنها آخذة في الاندثار، فإن العديد من الحرفيين ما زالوا صامدين من أجل الحفاظ على حرفهم المتوارثة أباً عن جد.
5: لأن تفاقمت إشكاليات قطاع صناعة الفضة في تونس عاماً بعد عام، فإن أعين التجار ما زالت تتطلع إلى خطة إصلاحية تنمي مواردهم وتنتشل هذه الحرفة من براثن الاندثار. رحمة سياري، تريتي عربي، المدينة العتيقة، تونس.
1: وصلنا مشاهدين إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أطيب المنى، في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

address right away.

الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البنت، المرأة من الزوج.